0: إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تمكنت خلال المواجهة الأخيرة من إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز F-35، فضلا عن إلحاق الضرر الكبير بعدد من الطائرات الأمريكية باعتراف الكونغرس الأمريكي حسب ما قالوا. بالتالي الإيرانيون يقولون إن لديهم الجديد في حال تجدد الحرب. المتحدث باسم الجيش الإيراني أيضا قال إن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لم تحقق أي من أهدافهما خلال المواجهة الأخيرة، وإن ذلك أيضا سيكون في حال تجدد المواجهات، ولوح بأن إيران سوف تفتح جبهة جديدة أمام أمريكا وإسرائيل في حال تجدد العدوان على إيران أو الحرب على إيران، في إشارة واضحة ربما تبدو في نظر الكثيرين إلى مضيق باب المندب. وكان مسؤولون عديدون إيرانيون قد قالوا إن مضيق باب المندب في أي مواجهة جديدة قد يكون أمام مصير مشابه لما هو عليه الحال في مضيق هرمز. يضاف إلى ذلك أن المتحدث باسم الجيش الإيراني كان قد لوح بأن ما يسمى محور المقاومة المتمثل بحزب الله والفصائل في العراق والحوثيون هم متماسكون وقادرون على المواجهة. كذلك أشار إلى أن القوات الإيرانية المسلحة لا تزال تسيطر وتحكم السيطرة على مضيق هرمز كأحد أوراق القوة التي تملكها طهران، ويمكن أن تستخدمها أيضا خلال أي مواجهة جديدة. على المستوى السياسي أيضا نائب وزير الخارجية قال إن التهديدات التي تصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي تتناقض مع تصريحاته حيال التفاوض، لكنه أيضا عبر عن أن إيران سوف تقاوم بشكل موحد على مستوى القيادة السياسية القيادة العسكرية وحتى الشعب الإيراني، بما يجعل الطرف الآخر يجر أذيال الهزيمة وفق ما قال. كل هذا التصعيد في التصريحات السياسية في الحقيقة ينم عن أن المسار الدبلوماسي قد يتعثر خلال الأيام الماضية. ترامب تحدث عن 2 أو 3، ونعرف أن العقد الكبيرة في هذه الملفات الصعبة بين طهران وواشنطن لا يمكن أن تحل خلال 2 أو 3، هي لم تحل خلال أسابيع وخلال أشهر وحتى خلال سنوات من المفاوضات الإيرانية الأمريكية على مستوى الملفات النووية. على الرغم من ذلك لا يزال تبادل الرسائل مستمر، كان ذلك آخره عبر الوسيط الباكستاني وزير الداخلية الذي كان في طهران خلال الأيام الماضية ونقل بعض المقترحات الأمريكية إلى إيران، وبالتالي أيضا نقل في مقابل المقترحات الإيرانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الإيرانيون يقولون أن المسافات لا تزال واسعة بين الطرفين.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. بعد تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على إيران، قال إنه كان سيشن أمس الثلاثاء، تتجه الأنظار إلى طبيعة المفاوضات التي وصفها الرئيس الأمريكي بالجدية، والتي قال إنها يجب أن تقود إلى عدم حيازة إيران السلاح النووي. في التقرير التالي نستعرض آخر ما كانت قد بلغته المقترحات والشروط من جانبي طهران وواشنطن.
2: في جديد الردود والشروط الإيرانية الأمريكية المتبادلة عبر الوسيط الباكستاني، طهران ترد ب14 بنداً معدلاً على ملاحظات أمريكية 5 أرسلتها لإيران قبل فترة. تقول وكالة التسنيم الإيرانية إن النص الإيراني الجديد يركز على نقطتين هما مفاوضات إنهاء الحرب وبناء الثقة مع الجانب الأمريكي. وحين تقول طهران ذلك فهذا يعني في التحليل والاستنتاج بناء على تجربتها الطويلة على طاولة التفاوض أنها وضعت بنوداً تتعلق بضمانات لإنهاء حالة التهديد العسكري ضدها، وبنوداً أخرى تتعلق بضمانات اقتصادية ترتبط برفع العقوبات والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وهي مطالب إيرانية رئيسية لا يبدو أنها ترضي واشنطن. تكثر التسريبات والتكهنات الإعلامية حول البنود 14، لكنها إلى جانب ما سبق يعتقد أنها تشمل مطالب كرفع الحصار البحري وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران وإنهاء الحرب على كافة الجبهات خاصة لبنان. لم يعجب ترامب بالبنود الإيرانية سابقاً، وقدمت واشنطن ما أسمته وكالة فارس الإيرانية بالملاحظات الأمريكية عليها، وهي عبارة عن 5 نقاط. الأولى ميدانية تتعلق بربط

0: واشنطن وقف الحرب على كافة الجبهات بتطورات المفاوضات. الثانية والثالثة مليتان، فلا تريد واشنطن دفع تعويضات عن الحرب ولا الإفراج عن الكميات التي تريدها إيران من الأرصدة المجمدة. أما الرابعة والخامسة فهما شرطان نوويان، فتصر على تسلم 400 كيلوغرام من اليورانيوم على التخصيب والإبقاء على عمل منشأة نووية واحدة فقط. تقابل تلك الشروط الخمسة شروط أخرى إيرانية. تريد إيران إنهاء الحرب على كافة الجبهات واستلام تعويضات عن خسائر الحرب والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وتشترط رفع العقوبات، وتزيد شرطاً يتعلق بالاعتراف بسيادتها على هرمز، وتستبعد نشر أي شيء عن تفاصيل النووي والتخصيب. تنقل الخارجية الإيرانية في هذا الصدد أن كل ما ينشر إعلامياً حول ملف التخصيب غير دقيق، ولطالما فضلت طهران تحويل ملف التفاوض حول التفاصيل النووية إلى مرحلة ما بعد الاتفاق على إنهاء الحرب مقابل البدء بترتيبات فتح تدريجي للمضيق ورفع الحصار الأمريكي عن موانئها. يأتي كل ذلك بعد أن قرر وزير الداخلية الباكستاني الذي حمل الردود والردود المقابلة إلى طهران تمديد زيارته إلى هناك، تمديد يقرأ على أنه يهدف لضمان استمرار التهدئة في ظل الخلافات الكثيرة التي تكمن في التفاصيل وحتى على الإطار العام للاتفاق. يقول مصدر باكستاني لرويترز أن واشنطن وطهران تواصلان تغيير الشروط، والوقت يمضي، وقت قد لا يكون لصالح إيران كما عبر مصدر أمريكي للجزيرة عن ذلك حين قال إن أمام طهران أياماً وليس أسابيع لتقديم ما قد يؤدي لتحريك الجمود، وإلا فإن الخيار العسكري سيكون هو المحبذ من الرئيس ترامب.
1: معنا من طهران سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوثائق الإيرانية، ومن واشنطن دكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، ومن الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ مع الدكتور جيمس باترسون. دكتور باترسون، عندما يتحدث ترامب عن قبل قليل ويقول سننهي الحرب في إيران سريعا والإيرانيون يرغبون بشدة في الوصول إلى اتفاق، ما الذي يعنيه ذلك؟
2: الخطة كانت أولاً، تحياتي لكم وللضيوف الكرام، إذن الخطة كانت هي استئناف العمليات العسكرية، كان ذلك مقرراً اليوم، لكن ثلاثة من الدول الحليفة طلبت من الولايات المتحدة، وهنا تحدث عن أمير دولة قطر وولي عهد السعودي والرئيس الإماراتي، طلبوا تعليق هذا القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي، قال ليومين أو ثلاثة أيام لإعطاء فرصة للتفاوض بشأن خطة السلام، وأملا منهم أن تكون هذه هي نهاية الحرب. لكن الرئيس الأمريكي قال إن النافذة هي يومين إلى ثلاثة أيام كحد أقصى يوم الجمعة، إلا إذا ما توصل الطرفان إلى اتفاق السلام قبل نهاية هذه المهلة. وبالتالي بسبب مشاركة عدد من الدول نأمل أن اتفاق السلام سيتم الاتفاق بشأنه، يتم توقيعه ويتم فتح المضيق ويتم مواصلة وقف إطلاق النار، وأن يتم كذلك تفكيك البرنامج النووي بطريقة مسؤولة، وهذا سيكون نهاية للحرب عندما يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وكذلك توقيع على خطة السلام حتى لا يكون هناك أي استئناف لأي عملية عسكرية.
1: لكن دكتور باترسون، هل من المنطقي أن يتم الحصول أو مطالبة إيران بكل هذه الإجراءات في مهلة لا تتعدى يومين أو ثلاثة؟
2: لقد كانوا على عملية التفاوض منذ أبريل الماضي، تم تناول كل هذه القضايا منذ إبريل الماضي. العرض الأخير لم يتضمن البرنامج النووي، وهذا لم يكن مرضي بالنسبة للرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي أعطى فرصة للدبلوماسية وتحدث إلى عدد من الدول، وبالتالي قال لهم أنه كل هذه الأمور هي التي تجري، وأنه يأخذ الاعتبار أصوات المنطقة حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران. ولقد رأينا استهداف الإمارات، وكان الاستهداف قريب من منشأة طاقية بالإمارات. هذا يؤدي إلى تصعيد ومفاقمة الوضع بشكل أكبر، ومن ثم لابد أن يكون هناك اتفاق حتى لا يكون هناك أي أعمال عدائية ما بين إيران ودول الخليج الفارسي. ولقد لاحظت أن هناك تقرير للمرشد الأعلى أعلن حربا مقدسة، لقد قرأت ذلك ورأيت ذلك كذلك بالأخبار قبل ساعة. ليس واضحا أنه قال ذلك، لكن هذا ما تم إسناده للمرشد الأعلى، وبالتالي هذا لن يكون أمرا جيدا. ويبدو أن هذه الحرب المقدسة كانت مطروحة على الطاولة ومن خلال تحركات إيران مع وكلائها في الخليج الفارسي.
1: عذرا عن المقاطعة دكتور باترسون، أريد أن أتوقف عند هذه النقطة التي أشرت إليها. أنت تقول إن المرشد الأعلى الإيراني أعلن حربا مقدسة، ما هي مصادر؟
2: رأيت ذلك بالأخبار الأمريكية قبل ما يقارب الساعة، أعتقد كانت فوكس نيوز أو ربما واحدة من القنوات الإخبارية المرموقة. أنا أنظر إلى هاتفي وأنا أتحدث إليك للوصول إلى مصدر هذا الخبر، لكن أعتقد أننا نصل إلى ذلك.
1: لا بأس دكتور باترسون، طالما أنك أشرت إلى أنها مصادر إعلام أمريكية، هذا ما يهمنا. وأحيل سؤالي إلى السيد مختار حداد. سيد مختار حداد، استمعت إلى ما ذكره الدكتور جيمس باترسون، لكن قبل أن نخوض في المواقف الإيرانية بشأن الرد على خطاب الرئيس الأمريكي أو تصريحات الرئيس الأمريكي، دعني فقط أتأكد مما أشار إليه. هو تحدث عن أن المرشد الأعلى الإيراني يتحدث الآن عن حرب مقدسة، هل لكم أي علم بذلك؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني أنا كذلك أسمع هذا لأول مرة. يعني اليوم آخر ما نشر عن سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران هو رداً على رسالة لناشطين في مجال يعني العدد السكاني ودعم يعني ارتفاع عدد السكان في إيران وحول إنجاب الأطفال. يعني هناك تحدث عن أهمية هذا الموضوع وأهمية أن يعني الناس يهتموا بهذا الموضوع، وقال بأنه هذا الجيل الجديد هو يعني يبني إيران المستقبل، ولن يتحدث يعني عن حرب مقدسة وعن هذه الأمور. يعني الموضوع كان موضوع اجتماعي وواضح، هذا البيان موجود يعني على موقع قائد الثورة الإسلامية.
1: إذن سيد مختار، أنت تنفي حصول هذا أو تصريحات من هذا النوع من الجانب الإيراني ومن المرشد الأعلى، وأنتم ربما أفضل من يتحدث عن هذا الموضوع كونكم في المجال الإعلامي وتتعاملون مع هذه التصريحات. طيب، لنتجاوز هذه النقطة ولنعود إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل، والتي أشار فيها إلى أنه سينهي الحرب سريعاً، وأن الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى صفقة. ما الذي تقرأونه من هذه التصريحات؟ ما الرسائل التي يحملها؟
3: في الحقيقة يعني هذا الكلام للرئيس الأمريكي هو تكرار للمكررات. يعني نفس هذا الكلام يكرره تقريبا كل يوم وكل أسبوع، ونفس الكلام يعني يبدأ من أنه دمر قدرات إيران الدفاعية، الإيرانيين يريدون التوصل معي إلى اتفاق، هناك أناس في إيران تواصلوا معي، ومن ثم يتحدث عن انقسام داخل إيران، ويأتي ويقول أنا لن أسمح لإيران أن تأتي بقنبلة نووية. الحقيقة يعني هذا أصبح كذلك معروفا للجانب الإيراني. أولا هو لديه يعني إيران تعتبر أن جزء من هذا يريد أن يضغط على الجانب الإيراني ومن يريد أن يتخذ القرار في إيران حول الملف النووي وتقديم المقترحات. من ناحية أخرى، ولكن إيران ليس معناه بأنه تعتبر ذلك فقط في إطار الحرب النفسية، لا، إيران تعتبر خطر الحرب موجود أصلا. إيران لن

0: ترى بأن الحرب انتهت. إيران ترى نحن اليوم في اليوم الثاني والثمانون من هذه الحرب، ولن تنتهي الحرب في اليوم 39. يعني تعتبر كل هذه الإجراءات والحصار على الموانئ ويأتي ضمن الحرب. فلذلك باعتقادي يعني أن الجانب الإيراني واضح في هذا المجال. إيران الآن تقدم مقترحاتها، ولكن المشكلة تكمن هو في سلوك الجانب الأمريكي. يعني الجانب الأمريكي لن يرى مبدأ المفاوضات كمفاوضات. المفاوضات يعني أخذ وعطاء، ويجلس الجانبين ويصل إلى صيغة مشتركة. ولكن هناك نرى افتراء أمريكي في هذا المجال، دائما يقول أن إيران لن تقدم شيئا في موضوع المفاوضات، ونحن في موضوع الملف النووي، ونحن على اطلاع على نص ما تقدمه إيران كل مرة. يعني في كل نص إيران قدمته، إيران فقط فصلت المسارات. إيران تقول
1: لكن
0: في المرحلة الأولى ننهي الحرب،
1: نعم
0: ومن ثم ندخل في تفاوض من أجل برنامج إيران النووي. وبرنامج إيران النووي يكون في هذا المجال وفي هذه الأقسام، ويتم بحث هذه الأمور وننهي برنامج إيران النووي. كل العملية تستغرق شهرين، ولكن الرئيس الأمريكي لا، يقول تأتوا إلى إسلام آباد أو إلى أي مكان آخر وتقبلوا بشروطي وتقبلوا بما أنا أقوله. وهذا إيران تعتبره يعني أنه يريد فرض إملاءات واستسلام من جانب إيران.
1: طيب جميل سيد حدث، سنعود ونفصل في بنود كل هذا الاتفاق والشروط الأمريكية وما تعرضه إيران، لكن قبل ذلك لنأخذ المواقف الإسرائيلية حيال ما استجد في الساعات الماضية بشأن هذا الملف، وننتقل إلى الخليل إلى السيد عادل شديد. سيد عادل، كيف ينظر أو كيف يراقب الإسرائيليون تطورات هذا الملف إلى حد الآن؟
2: تحياتي لك ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني لا جديد على الموقف الإسرائيلي. إسرائيل لا زالت تعمل على تخريب أي إمكانية للتوصل إلى أي تفاهم كان ما بين الولايات المتحدة وإيران. وأكثر ما يزعجها أنه الأصوات التي تصدر من كل دول المنطقة وتحديدا الخليج الرافضة لعودة الحرب بعد أن تبين كلفتها العالية جدا على كل المنطقة، ثم بنفس الوقت تزامن هذه الأصوات مع ارتفاع الأصوات الرافضة للحرب بالولايات المتحدة أو المطالبة بإنهائها بشكل سريع. بالتالي ترى إسرائيل أن النافذة يعني باتت تضيق بشكل أكبر مما كانت عليه الحال قبل فترة، نتيجة الكثير من المتغيرات، سواء تحولات داخل الشارع الأمريكي والانتخابات النصفية وارتفاع أسعار الطاقة وما شابه. ولكن حتى اللحظة كل ما يصدر عن القيادة في إسرائيل يشير بشكل واضح أن الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد، والتصعيد راح يكون قريبا، قد يكون نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع القادم. لذلك لم يطرأ أي جديد على السلوك الإسرائيلي، سواء المتصل باستمرار هذا الخطاب الإسرائيلي لتهيئة الرأي العام في إسرائيل، ثم ما يخص الجبهة الداخلية وإجراءاتها استعدادا لهذا التصعيد. لذلك وفق القراءة الإسرائيلية ووفق ما يحدث في إسرائيل، إمكانية التوصل إلى تفاهم تبدو يعني ضعيفة جدا.
1: طيب عندما يتوقع الإسرائيليون تصعيد أو سيناريو التصعيد، على ما يبنون، خاصة وأن الرئيس الأمريكي يتحدث الآن عن صفقة وعن ضرورة إنهاء هذه الحرب؟
2: يعني أولا ليست المرة الأولى التي يعني يتحدث بها الرئيس ترامب بنبرة إيجابية. واضح أنه للرئيس ترامب كما للولايات المتحدة مصلحة بإبقاء حالي من المناخ الإيجابي، سواء المتصلة بضبط أسعار الطاقة العالمية وتحديدا بالاقتصاد الأمريكي، ثم محاولة تهدئة الأصوات والتيارات القوية المعارضة للحرب سواء بالعالم أو بالولايات المتحدة. وهذا الموضوع ليست المرة الأولى، منذ اليوم الأول للحرب ونسمع هذا النبرة وهذا الخطاب من الرئيس ترامب، ثم نسمع أيضا حديث متكرر عن أن هنالك رسائل كثيرة تأتي وتصل من إيران أنها تريد برام صفقة واتفاق وما شابه. سرعان ما يتحدث بخطاب مناقض تماما لما تحدث به لتعود الأمور إلى ما كانت عليه. وحتى اللحظة واضح أنه نجح بالكثير من المرات بالسيطرة على أسواق النفط، وهذا أكثر ما يزعجه. ولكن في إسرائيل في

0: مجموعة من الأمور، أولاها أن هنالك قناعة في إسرائيل أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقبل نهاية الحرب كما هي. نهاية الحرب كما هي الآن أفهمت الإدارة الأمريكية أن هذا سيفهم بالمنطقة بالشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي أن الولايات المتحدة لم تعد تلك الولايات المتحدة القوية التي كانت قبل بداية الحرب، وهذا سيؤثر سلبا كثيرا على سواء على مدى تجرؤ خصوم الولايات المتحدة وإسرائيل بالمنطقة لمواجهة الولايات المتحدة وتحديها مستقبلا، وعلى أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة الذين سيبدأون بالبحث عن بدائل بالعلاقة والتحالف مع جهات مختلفة عن الولايات المتحدة بعد أن تبين أن العلاقة مع الولايات المتحدة تشكل عبئا وليس ذخرا لهذه الدول. هذا أولا.
1: طب
0: ثانيا،
1: سيد عادل،
0: إسرائيل مختلفة.
1: هذه نقطة غاية في الأهمية، دعني أنقلها إلى دكتور باترسون في واشنطن. دكتور باترسون، بمعرفتك بدول الخليج والدبلوماسية فيها، ما أشار إليه سيد عادل شديد قبل قليل بشأن وجهة النظر الإسرائيلية هي تحذير إسرائيلي ربما بين الولايات المتحدة بجعل أو رسم نهاية مختلفة عما هي عليه لهذه الحرب أو لهذه الأزمة مع إيران، بدافع أو من تلك الدوافع إرسال رسائل تطمين للحلفاء الخليجيين. وبالتالي هل تعتقد بالفعل أن الثقة اهتزت بين هؤلاء الحلفاء، هذه الدول، دول الخليج والولايات المتحدة في ظل ما حصل إلى حد الآن في حرب الأربعين يوم الأخير؟
2: كل دولة في المنطقة هي شريكة بالسلام بما في ذلك إسرائيل. لا أحد يريد الحرب، لا أحد يريد شعبه يتخوف من القنابل. هذا سيكون لمصلحة كل الدول. عندما ننظر إلى خطة السلام التي أطرحها ترامب وكل التفاصيل المتضمنة، هي ترمي إلى السلام والرفاه والاستقرار من خلال فتح المضيق، وكذلك تعني مواصلة وقف إطلاق النار، وكذلك وقف تمويل الوكلاء بجنوب لبنان وجنوب اليمن، وكذلك بقطاع غزة حتى يتسنى للناس أن يعودوا إلى حياتهم الاعتيادية. إسرائيل تعتبر شريكا مهما في عملية السلام. أعلم أنهم يعبرون عن آرائهم كما هو الشأن بالنسبة للدول الأخرى، لكن في نهاية المطاف الولايات المتحدة وإيران هما من يتخذ القرار. وقف الحرب أمر هو بيد المسؤولين الإيرانيين، هم من يجدر بهم اتخاذ القرارات. هل يودون مواصلة الحرب أم أنهم يريدون الوصول إلى السلام والسعي نحو السلام؟ وحسب الأصوات في المنطقة، سواء كانت المملكة العربية السعودية، عمان، قطر والإمارات، هذه الأصوات جميعها ترمي باتجاه واحد، ألا وهو مفاوضات جدية، نقاشات جدية لخطة السلام. وهذا يعتبر أمرا إيجابيا، ونأمل أن يستمر هذا الأمر ويتم اتخاذ قرار بشأن هذا الأمر قبل نهاية المهلة، ولأنه ليس بإمكاننا في كل مرة نتحدث عن مهلة وبعد ذلك ننظر إلى أمور أخرى. لابد في نهاية المطاف أن يكون هناك خطة يتم تنفيذها للوصول إلى السلام، ليعود العالم ككل إلى حالة الاستقرار الاقتصادي، ومن أجل تحقيق الرفاه ووقف المعاناة التي تمخضت عن غلق المضيق والحصار البحري على إيران. وأعتقد أن الرئيس الأمريكي يقول إن الساعة تدق ليس طبول الحرب، وإنما من أجل تحقيق السلام، وهو مجددا هو يستمع ويصغي إلى الإيرانيين، يستمع إلى ما هم جاهزون للقيام به. ونأمل أن التعليقات التي تم تقديمها والتي تتحدث عن الحرب المقدسة، آمل أن هذه التعليقات ليست حقيقية، وأن ربما أن فوكس سندت إلى تفسيرات لتعليقات على إكس.
1: دكتور باترسون، فقط للتوضيح، ضيفنا من طهران نفى وجود مثل هذه التصريحات من

0: حددها الرئيس الأمريكي من يومين إلى 3 أيام، هل تعتقد أن هذه المهلة وهذه المطالب منطقية؟
1: الحقيقة يعني الرئيس الأمريكي من خلال هذا التصريح يعني يثبت بأنه ليس جاد في موضوع التفاوض، يعني هو جاد في موضوع فرض الشروط والإملاءات، وهو يريد استسلام من إيران، وهذا لا أعتقد بأن إيران تقبل بمثل هذا النوع من السلوك الأمريكي أو تخضع للجانب الأمريكي في هذا المجال. يعني حتى هذا التصريح أنا باعتقادي إساءة للوسطاء، يعني الرئيس الأمريكي يقول أنا فاد أقبل بمساعيكم ليومين أو 3 أيام وبعد ذلك سأقوم بما سأقوم به. يعني هذا يدل بأنه هو يريد أن يقول أنا أعطيت الفرصة، ولكن هو باعتقادي أكثر من أن يصغى لهذه التصريحات وهذه المطالبات، هو باعتقادي أكثر شيء يستمع إلى ما يريده الصهاينة. وأصلا أساسا هو دخل في هذه الحرب من أجل يعني قول طموحات الكيان الصهيوني، فلذلك باعتقادي لا، هذه يعني التصريحات هي ليست من أجل يعني دعم موضوع التفاوض، لأنه بهذا الشكل لا يمكن لأحد أن يتفاوض. أولا أقول لكم شيئا، يعني هناك إيران لا تريد أن تكون هناك مثلا مفاوضات مطولة أو تريد أن تشتري الوقت، أساسا إيران تريد كذلك تنهي هذا الموضوع وتنهي هذه المفاوضات في أسرع ما يمكن. ولكن المشكلة هو بأنه الإدارة الأمريكية لم تطرح شيئا جادا، إلا هي فقط يعني تقول
0: لكن
1: يجب أن
0: الولايات،
1: تقبلوا
0: سيد
1: بما
0: حداد،
1: أنا أقوله.
0: نعم سيد حداد، عفوا على المقاطعة، الولايات المتحدة واضحة خاصة فيما يتعلق بالملف النووي. جي دي فانس يقول إن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. لماذا لا تقدم إيران تطمينات في هذا الجانب؟
1: إيران تقدم تطمينات وقدمت تطمينات في اتفاق عام 2015، نتذكر إيران نفذت البروتوكول الإضافي وهو أمر طوعي، إيران خضعت لأكبر عمليات تفتيش وما زالت يعني
0: لكن
1: كاميرات
0: نعم
1: المكالمة متواجدة في تلك.
0: سيد حداد، لنكن براغماتيين أكثر. طبعا هذا الاتفاق يعود، ذكرت أنه يعود إلى العام 2015، انسحب منه ترامب في العام 2018. ترامب يريد عقد أو إبرام اتفاق مختلف، اتفاق جديد على ضوئه يتم التزام إيران بعدم تطوير أي سلاح نووي، وبالتالي نحن نتحدث الآن عن معطيات جديدة. تخصيب اليورانيوم وصل إلى مستوى 60%، وهو مستوى متقدم، ولذلك زادت الخشية من وصول العتبة النووية أو إنتاج السلاح النووي في إيران. لذلك كل التركيز الآن على هذه أو 450 كيلوغرام من اليورانيوم على التخصيب أو بتخصيب الذي يصل تخصيبه إلى 60% وتسليمه إلى الولايات المتحدة، مثلما تطالب الولايات المتحدة، أو إيجاد حلول أخرى، حلول بديلة. وبالتالي أين يمكن الوصول إلى التوافق بشأن هذه النقطة الخلافية بالذات؟
1: نعم، يعني هناك فائدة أوضح نقطة، حتى خروجه من الاتفاق النووي جاء بطلب إسرائيل، وكذلك بسبب مشاكله الشخصية مع الديمقراطيين يعني، ودمر ذلك الاتفاق الذي كان يعطي مثل هذه التطمينات. ولكن الآن وعندما نتحدث عن أنه لماذا إيران وصلت إلى 60%، أولا إيران لم تخرج من ما يحدده الام بي تي، حتى تعرفون 90% هو يكون وفق الام بي تي وقوانين الوكاله الدوليه للطاقه الذريه. ولكن ايران لماذا وصلت الى 60%؟ عندما رات الجانب الاخر لن ينفذ تعهداته في ذلك الاتفاق وفق الماده 51 من الاتفاق النووي، خفضت من تعهداته. ولكن ايران واضحه، ايران تؤكد بانه لم تذهب يوما باتجاه القنبله النوويه وصنع القنبله النوويه، وهناك كانت يوجد وحد ما زالت هذه الفتوى ساريه بانه هناك يحرم صنع الأسلحة النووية في إيران. يعني الجانب الأمريكي يعرف ما أهمية الفتوى الدينية بالنسبة للجانب الإيراني. ومن ناحية أخرى بالنسبة لليورانيوم الذين يتحدثون عنه، إيران تقول هذا اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتم ترقيقه داخل إيران، أو هناك مثلا ممكن إيران في النهاية تقبل بأن يتم إرساله إلى روسيا وليس إلى الولايات المتحدة الأمريكية. المشكلة أن الولايات المتحدة الأمريكية

0: هي حتى لا تقبل بمثل هذه الحلول، تقول تسلموا لي اليورانيوم المخصب، لا يسمح لكم حتى تقوموا بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.76%، وتفككوا كل برنامجكم النووي، ولا يحق لكم أن يكون لكم برنامج نووي سلمي. يعني برنامج النووي
1: نعم،
0: السلمي هو
1: في
0: حق
1: ضمن
0: كل
1: الشروط
0: إيران وفق القوانين
1: الأخيرة،
0: الدولية.
1: الشروط ضمن الشروط الأخيرة سيد حداد، كانت الولايات المتحدة تطالب بوجود منشأة نووية واحدة فقط في إيران. لكن لننتقل إلى سيد عادل شديد. بالنسبة للإسرائيليين، بين حديث ترامب مرة عن التوصل إلى صفقة وإنهاء الحرب، ومرة التهديد بالعودة إلى الحرب والتصعيد وتوجيه ضربة إلى إيران، ما هو الدور الإسرائيلي باعتقادك الآن في صناعة القرار الأمريكي، القرار النهائي لرسم نهاية لهذه الأزمة وهذه الحرب؟
2: يعني رغم أن مصلحة إسرائيل تكمن بشكل واضح باتجاه العودة السريعة إلى الحرب، إلى أنه هنالك قناعة في إسرائيل أن إسرائيل لم تعد هي اللاعب المؤثر الوحيد بقرار الرئيس ترامب، مثلما كانت عليه الحال قبل 3 شهور حين تم إقناعه من قبل الإسرائيليين على الذهاب باتجاه الحرب. اليوم واضح أن إسرائيل لها مصلحة، هي أحد اللاعبين، ولكن القرار هو فقط عند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن هذا التناقض وهذا التعارض ما بين الخطاب الصادر عن ترامب، تارة نسمعه متشددا باتجاه التصعيد والتدمير والقضاء والمحو وما شابه، ثم سرعان ما يتحدث بشكل مختلف ويفهم في إسرائيل بشكل طبيعي، لاعتبارين هكذا هي شخصية وطبيعة تكوين الرئيس ترامب. ثم هذا يعكس النقاش المحيط بالرئيس ترامب ما بين مختلف التيارات المتناقضة، تيار يدعو للتصعيد، وبالتالي حين يشعر أنه يتعرض لضغط بهذا الاتجاه يعبر عن توجه هذا التيار، وبالمقابل حين ترتفع الأصوات المطالبة بوقف الحرب وإنهائها يتحدث بهذا النفس. بالتالي ترامب يريد الحفاظ على التوازنات الموجودة داخل المؤسسات الأمريكية، وتحديدا داخل البيت الأبيض والمؤسسات الموجودة. ولكن حتى اللحظة القناعة في إسرائيل باتجاه الحرب لسبب واحد متعلق بالعنوان الذي يجري الحديث عنه، وهو الموضوع النووي. إسرائيل مقتنعة تماما أنه أكثر ما ممكن شيء أن يقدمه الإيراني بمرونه في موضوع النووي لا يلبي الحد الأدنى مما يمكن قبوله أمريكيا، وبالتالي يبقى الموضوع النووي هو السبب الذي يفرض على الرئيس ترامب أن يجد نفسه مضطرا للذهاب باتجاه الحرب، وخاصة أنه في إسرائيل كما بالولايات المتحدة الهدف ليس فقط المشروع النووي. المشروع النووي يكثر الحديث عنه من قبل الإسرائيليين والأمريكيين نتيجة أن هنالك إجماعا عالميا على عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي. الموضوع النووي وعدم حيازة إيران ليس فقط شأنا إسرائيليا أمريكيا بقدر ما هو شأنا شبه عالميا باستثناء بعض الأطراف العربية والإسلامية هنا وهناك، ولكن الموضوع الأهداف الحقيقية أكبر من هذا بكثير. في إسرائيل يريدون تدمير الدولة برمتها بغض النظر عن تداعيات ذلك على المنطقة. الولايات المتحدة يريدون بالحد الأدنى إسقاط النظام والسيطرة
1: واضح
2: على كل
1: واضح جدا. سيد عادل شديد، شكرا جزيلا لك سيد عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الخليل. والشكر كذلك لضيفنا في طهران سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. والشكر للدكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، كان معنا من واشنطن. في مستجدات الوضع في جنوب لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بشأن المقاتلات الإسرائيلية ليلتا غارتين على بلدتي حبوش وجبشيت، وكان القصف الإسرائيلي على منطقة المعشوق شرق مدينة صور قد خلف دمارا كبيرا في أحد المباني بعد إنذار إسرائيلي بإخلائه. مراسلة الجزيرة كاترين حنا رصدت آثار الغارة الإسرائيلية على تلك المنطقة.
3: هنا منطقة المعشوق شرق مدينة صور جنوبية لبنان، هذا المبنى وجه الجيش الإسرائيلي إليه إنذارا في الساعة الأولى من الفجر وقصفه بعد نحو ساعة من الإنذار، ما أحدث حالا من الإرباك والبلبلة لدى سكان هذه المنطقة، وهي منطقة سكنية بامتياز، لا سيما وأن الإنذار وجه في ساعات الفجر

0: ما اضطر هؤلاء إلى إخلاء المنطقة على عجل. المبنى كان يضم قاعات مجلس عزاء بالإضافة إلى مركز طبي، ولكن الغارة الإسرائيلية التي قصفت هذا المبنى كانت عنيفة لدرجة أنها لم تبقي أي شيء من المركز الطبي ولا من القاعات. كما هو واضح في هذه الصورة، الدمار واسع وهائل في هذا المكان. منطقة المعشوق سبق أن وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إليها قبل أيام إلى جانب بلدات أخرى ومناطق أخرى هنا في قضاء صور، وهي تتعرض بشكل مستمر للغارات الإسرائيلية وللقصف الإسرائيلي، ما يؤشر إلى أن عملية وقف إطلاق النار لا تجري في هذه المنطقة، لا تتم وفقا لما هو مخطط له. القصف مستمر، الغارات مستمرة، ما يؤدي إلى مزيد من الدمار وكذلك مزيد من الضحايا. كاترين حنا، الجزيرة، صور، جنوبية لبنان.
1: والآن مشاهدينا إلى هذه الفقرة التحليلية التي يقدمها لكم الزميل عبد القادر عياض، وفيها قراءة في الدوري الصيني والروسي في معادلة الحرب، وذلك مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الصينية بيجين، وذلك بعد أيام من زيارة نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. كقوتين لا تستطيعان مغادرة مشهد الحرب، بل ولا تريدان الانغماس فيه بالكامل، تقف موسكو وبيجين بين طهران وواشنطن. فمضيق هرمز يمس قلب الاقتصاد الصيني، وارتفاع أسعار الطاقة يفتح لموسكو أبواب حسابات تبدو مختلفة، وبينهما تبقى طهران شريكا ضروريا في موازنة النفوذ الأمريكي. فكيف كان الدوران الصيني والروسي منذ بدء الأزمة؟ وأين تلتقي حساباتهما؟ وأين تفترق المصالح؟ وماذا غيرت زيارة ترامب إلى الصين في معادلاتها؟ وهل تقود زيارة بوتين بعدها بأيام إلى بلورة موقف روسي صيني أكثر تماسكا بشأن إيران وهرمز؟ وأخيرا، هل يصبح حضورهما مدخلا لتسوية ما، أم جزءا من صراع أوسع على مفاتيح الأمن والطاقة في الشرق الأوسط؟ بعد أيام من زيارة ترامب للصين، يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء نظيره وحليفه الاستراتيجي شي جين بينغ. هي الزيارة 25 لبوتين إلى الصين. على طاولة البحث ستستأثر الحرب على حليفهما الاستراتيجي إيران بجدول هذه المباحثات الثنائية. يمكن وصف العلاقة بين الصين وروسيا وإيران بأنها تحالفات استراتيجية عمودها الفقري المصالح المتبادلة، أكثر من كونها تحالفا دفاعيا كاملا. مضيق هرمز وإمدادات الطاقة بالنسبة لبيجين هو شريان أمن الاقتصاد الصيني، يمر عبره نحو 38% من واردات النفط إلى الصين. الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني، ولديها أيضا استثمارات ضخمة في دول الخليج، فهي تحاول الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف. ولذلك تجد الصين نفسها مرغمة في قلب المعادلة الاستراتيجية لتأمين الملاحة عبر المضيق، مضيق هرمز. من جانبها تطالب روسيا أيضا بحرية الملاحة وعدم تعطيل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز. ولكن الاقتصاد الروسي كان أكبر مستفيد بشكل أو بآخر من ارتفاع أسعار النفط، خصوصا بعد القرار الأمريكي بإعفاء شحنات النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات لمدة 30 يوما، وذلك بسبب استمرار اضطرابات الامدادات العالمية جراء الحرب وأيضا جراء إغلاق مضيق هرمز. ورغم ذلك فقد عاقت روسيا والصين عبر استخدام الفيتو تمرير مشروع أو مشاريع قرارات أمريكية وغربية تطالب بفتح مضيق هرمز، حيث تنظر الدولتان إلى إيران كشريك استراتيجي في موازنة النفوذ الغربي. البرنامج النووي الإيراني يعد آخر تبني له من روسيا والصين موقفا موحدا بحق إيران في برنامج نووي للأغراض السلمية، وقد ساعد البلدان إيران في إنشاء بعض من منشآتها النووية. لكن من ناحية استراتيجية فإن كل من روسيا والصين لا تريدان أن تصبح إيران قوية

0: قوة نووية بالكامل. وقد اقترحت روسيا على سبيل المثال أن تتولى السيطرة على مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب والمقدر بأكثر من 400 كيلوغرام. بالنسبة للجانب أو للجانبين الروسي وكذلك الصين، فإن إيران حاجز جيوسياسي ضد النفوذ الأمريكي في آسيا، وهو ما يحتم التعاون العسكري بين الدول الثلاث في التسلح والتكنولوجيا العسكرية. فقد أشارت تقارير إلى أن موسكو تساعد طهران استخباراتيا عبر تزويدها بمعلومات عن تحركات القوات الأمريكية في المنطقة. أما الصين بحسب أيضا هذه التقارير فتزود إيران بتقنيات متقدمة تشمل صور الأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة وتقنيات الرادار والحرب الإلكترونية، كما تقدم لها أيضا دعما في مجال تطوير مكونات الطائرات المسيرة والصواريخ وتكنولوجيا الاستخدام المزدوج. هي علاقة حلف رسختها معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران من جهة، ووثيقة التعاون الاستراتيجي بين بيجين وطهران في الجهة المقابلة. تفاصيل هذه الاتفاقيات عن هذا المثلث الصيني الإيراني الروسي نستعرضها رفقتك معك عبد القادر.
1: نعم عبد القادر، وهو فعلا مثلث بالنظر حينما ننظر إلى هذه الخريطة، وسنحاول التطرق إلى هذه المعاهدات الاستراتيجية التي جمعت إيران بكل من روسيا والصين. إذن زيارة روسية إلى الصين، علاقات روسية صينية، ولكن بالمقابل أيضا علاقات روسية مع إيران وعلاقات صينية مع إيران تتكرس في مجالات مختلفة، في الاقتصاد، في المجال العسكري، ولكن أيضا في المجال الاستراتيجي بالنظر إلى وجود هذه الدول ضمن حيز جغرافي حساس، نتحدث عن قارة آسيا تحديدا. وحينما نتحدث عن التعاون الاستراتيجي سنشير إلى أن في القلب من هذا التعاون وهذه الأنظار تتجه إلى مضيق هرمز باعتباره ممر استراتيجي خصوصا بالنسبة للصين. حينما نتطرق إلى العلاقات الروسية الإيرانية نتحدث عن معاهدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة وقعت في يناير 2025 لمدة 20 عاما، وشملت 47 بندا، وفي مجالات التعاون في مجالات الدفاع، الطاقة، التكنولوجيا، الأمن السيبراني والنقل، ولكن أيضا التعاون العسكري التقني وتنظيم مناورات عسكرية مشتركة. وقد شاهدنا وتابعنا مناورات روسية إيرانية في وقت سابق، ولكن اللافت الآخر هو التعاون الروسي الإيراني في مجال الطاقة النووية السلمية وتحديدا عبر شركة روساتوم الروسية. هنا نشير إلى ما ذكرته مواقع عن توقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات لبناء 4 محطات نووية. تحديدا نتحدث عن التعاون في هذه المحطة التي نذهب إليها مباشرة، وهي محطة بوشهر الإيرانية، والتي تديرها فرق روسية بالأساس، وكانت هذه الفرق قد اضطرت إلى مغادرة المحطة حين بداية الحرب. بالعودة إلى التعاون الروسي الإيراني نشير أيضا إلى مشاريع ضمن ممر الشمال جنوب يربط روسيا بالخليج والهند عبر إيران. لو ذهبنا إلى الخريطة نحن نتحدث عن هذا الممر، وحينما نرسم مساره فهو مسار بديل عبر بحر قزوين ويمتد إلى إيران وصولا إلى الهند، وهو مسار بديل كانت تعتمده روسيا عبر ممر جبل طارق، ولكن أيضا عبر محطات أخرى وصولا إلى المحطات. بالتالي مسار طويل يعوض عنه هذا المسار الجديد. بالنسبة للعلاقات الصينية الإيرانية نحن نتحدث عن برنامج تعاون استراتيجي شامل وقع في مارس 2021 لمدة 25 عاما. يؤكد الاتفاق بأنه ليس تحالف عسكري بل خريطة طريق استراتيجية طويلة الأمد. هناك أكثر من 20 مجال. نشير باختصار إلى أن نيويورك تايمز تحدثت عن ما قيمته نحو 400 مليار دولار من التعاون الصيني الإيراني في هذا الإطار، نحو 280 مليار دولار لتطوير المنشآت البتروكيماوية، وأيضا تطوير حقول الطاقة الإيرانية وتأمين إمدادات مستقرة للصين. وعبد القادر أنت كنت قد أشرت إلى الأرقام المتعلقة باحتياجات الصين من النفط وأهمية إيران بالنسبة لها، خصوصا ما تعلق بهرمز وعبور الإمدادات الطاقة إلى الصين. إذن هكذا ننظر إلى الاتفاقيات الاستراتيجية بين روسيا والصين، ولكل حساباته في علاقته بإيران.
0: عبد القادر، علاقة بهذا الاشتباك تستدعي مجموعة من الأسئلة نطرحها على ضيفينا في هذه النافذة. ضيفنا من بيجين رونغ هوام الإعلامي والباحث السياسي، ومن موسكو سيد بافل فلينغهاور الخبير السياسي والاستراتيجي. أبدأ بضيفي من بيجين السيد رونغ هوام. طبعا هناك من قرأ التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي عندما قال قبل يومين أو ثلاثة بأن عقارب الساعة تتحرك ولم يعد وقت، في إشارة إلى الجانب الإيراني. قيل بأن الرسالة موجهة للأساس لكل من الصين وروسيا ترقبا لزيارة الرئيس الروسي إلى الصين، وبالتالي إلى أي مدى هذا الملف، ملف الحرب، سيكون حاضر ووفق أي مقاربة لدى الجانب الروسي وكذلك الصيني برأيك؟
2: أهلا ومرحبا بكم. طبعا هناك في القمة بين الرئيس الصيني والنظير الروسي ستتم مناقشة هذا الموضوع، موضوع هرمز وحرب في إيران. فسيكون هناك أيضا يعني إعادة تنسيق بين البلدين في هذا الخصوص. وموقف الصين واضحا، وكما يعني أوضح الرئيس الصيني كذلك أمام في اجتماعه مع نظيره الأمريكي، بأن الصين تشجع الأطراف المختلفة على الحفاظ على هذه الهدنة، وكذلك مواصلة التفاوض المباشر بين الطرفين الإيراني والأمريكي، وعدم العودة إلى القتال، لأن الاستمرار الحرب أو استئناف الحرب لا يتفق مع مصالح أي طرف، ولا تخدم المصلحة الأمريكية وكذلك المصلحة الإيرانية. فالصين دائما متمسكة بتشجيع الطرفين الإيراني والأمريكي على مواصلة التعاون، وكذلك بالنسبة إلى دول الجوار كذلك الحفاظ على هذه الهدنة كذلك مهمة جدا، ليس يعني من ناحية اقتصادية بل من ناحية نواحي المختلفة، وكذلك للدول السيناريو الكبرى.
0: طيب هنا أسأل أيضا ضيفي من موسكو سيد بافل فيما يتعلق بالجانب الروسي، إلى أي مدى هذا الملف، ملف الحرب، سيكون حاضر في هذه القمة الروسية الإيرانية، ووفق أي مقاربة روسية بتقديرك؟
3: بالطبع القيادة الروسية مهتمة وسوف تناقش القضايا الأكثر أهمية لكل العالم، وخاصة هذه الحرب في الخليج. ولدى روسيا مقاربة حذرة بالنسبة لهذا الصراع. قد نقول أن القلب الروسي منحاز لإيران، والكثير من العسكريين الإيرانيين والدبلوماسيين أيضا والممثلين الرسميين يدعمون إيران في حربها ضد الإمبريالية الأمريكية، ولكنها تتعامل بحذر، لأنه بالنسبة لروسيا من المهم أن نحافظ على العلاقات مع الإمارات، لأن روسيا تحت عقوبات شديدة، وروسيا حتى قبل هذه الحرب في إيران كانت تستخدم الأنظمة البنكية التابعة للإمارات وللقيام بمختلف العمليات التجارية. وعندما بدأت هذه الحرب الأموال الإيرانية وهي عشرات المليارات جمدت في البنوك الإماراتية، وروسيا بالطبع لا تريد هذا. ولذلك عندما كان هناك قرار مجلس الأمن الأول والقرار الذي صدر من الدول العربية مثل البحرين والإمارات عن فتح الممر، كان هناك اعتراض روسيا، ولكن روسيا حذرة جدا، لأننا ندعم إيران، روسيا تدعم إيران، ولكن في نفس الوقت بحذر لأنها لا تريد أن تكون فعالة وأن لا يكون لها دور فعال في هذه الحرب وفي هذا الصراع، لأن هناك بعض الأمور التي نحاول حلها بالنسبة للتجارة عن طريق بحر القزوين، لأن الحصار الأمريكي على مضيق هرمز أوقف أعمال التجارة الإيرانية عن طريق الخليج العربي، ولأن الموانئ
0: ذكرت عدة نقاط مهمة سيد بافل، لأسأل عن ضيفي أيضا من بيجين سيد رونغ هوان فيما يتعلق بهذه القمة الروسية الصينية. مثلا على سبيل المثال جملة ملفات منها ما يتعلق بمضيق هرمز، ما يتعلق على سبيل المثال بالملف النووي في إيران، ما الذي يمكن لهذه القمة أن تقدمه كتصور كخطوة تدفع بهذا الانسداد الحالي إلى الأمام؟
2: نعم، يعني الصين وروسيا كذلك الهدف بينهما هدف مشترك، وهو يعني أولا ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز و يعني استعادة السلام والاستقرار في هذه المنطقة، وكذلك في أسرع وقت ممكن، وكذلك الهدف أيضا مشترك عدم التدوير أو امتلاك إيران الأسلحة النووية. ولكن هناك يعني أولويات مختلفة لدى الجانبين الصيني والروسي حول الحرب في إيران، فهناك أولويات بالنسبة إلى روسيا مختلفة ربما عن الصين، يعني هو تهتم كذلك الجانب الروسي كذلك في بالجانب العسكري وغيرها، والصين أيضا مهتمة بالتجارة أو التعاون الاقتصادي باعتبار هذه المنطقة كذلك هي من ضمن يعني مركز مبادرة الحزام والطريق، وكذلك يعني ممر تجاري مهم جدا. الصين أكبر شريك تجاري لمعظم الدول في الشرق الأوسط، فلذلك التنسيق أعتقد أيضا سيكون التوازن بين الأولويات بين الصين وروسيا في هذه المنطقة، وكذلك الدفاع المشترك عن السلام والاستقرار في هذه المنطقة، وكذلك معارضة أي محاولة استخدام القوة لحل المشاكل، وكذلك معارضة أي العقوبات الأوحدية الطرف غير مشروعة على الجانب الإيراني.
0: طيب،
2: وغيرها.
0: هذه أيضا نقطة مهمة سيد رونغ هوان، هل أفهم منك بأن للجانب الصيني ما يتعلق بالجانب التجاري وأيضا مضيق هرمز هو ربما في الأولويات يتقدم على مسائل أخرى ربما بالنسبة للجانب الروسي باستطاعته أن يقدم شيء فيما يتعلق به على سبيل المثال الملف النووي الإيراني؟ وهنا أسأل السيد بافل فيما يتعلق بهذه النقاط وترتيبها للجانب الروسي فيما يمكن أن يقدم من تدخل أو حل يساهم في حل حالة هذا الجمود في هذه الحرب.
3: روسيا أعلنت أنه إذا ما طلب منها فقد تأخذ على عاتقها تخزين اليورانيوم المشبع، وهذا اليورانيوم إذا ما تم خلطه بيورانيوم طبيعي حتى يخسر خاصية التشبع، عندها لن يتم استخدامه في المفاعلات النووية. قد تقوم روسيا بهذا إذا ما طلب منها. وفي نفس الوقت روسيا رسميا قال السيد رافروف أننا لن نكون وسطاء بين إيران والولايات المتحدة، إن روسيا تلتزم بالحذر وموقفها حذر جدا، لا تريد التدخل وأن لا تنحد لأي طرف من الأطراف، علما أن الكثيرين في موسكو يتعاطفون مع إيران، ولكن المصالح الوطنية الروسية والأموال الروسية في أماكن أخرى ليست في إيران، ولذلك هذا ما تنظر له موسكو أن إيران قد ما الذي سوف تقوم به إيران بعد هذه الحرب في مرحلة ما بعد عدم الاستقرار، لأن إيران والحكومة الآن في وضع سيء جدا قبل الحرب، حتى الآن هذا موقف قد يؤدي إلى زعزعة الأوضاع سياسيا في الداخل الإيراني، ولا نريد هذه الأوضاع في روسيا، وروسيا قد تقوم بالكثير، كل القوى المتاحة لروسيا موجهة لأوكرانيا وليس للجنوب وليس لإيران، إن روسيا حذرة جدا في موقفها.
0: من موسكو بافل فيلغنهاور الخبير السياسي والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك، وكذلك الشكر لضيفي من بيجين رونغوان الإعلامي والباحث السياسي. ختام هذه الفقرة عودة إلى غرفة الأخبار.
4: السلام عليكم، نحن على رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب على إيران ستنتهي سريعا للغاية، مضيفا أن الإيرانيين يريدون بشدة إبرام صفقة. وأكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس قال إنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وإن طهران استوعبت أن ذلك خط أحمر. وتزامنا مع هذه التصريحات، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية أمام الكونغرس إن القوات الأمريكية مستعدة لمجموعة واسعة من السيناريوهات الطارئة بشأن إيران. إلى ذلك، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن قوة أمريكية صادرت ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي. إيرانيا، قال المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إن أحد إنجازات الشعب الإيراني خلال الحرب الأخيرة هو صعود إيران إلى مستوى قوة كبرى ومؤثرة. من جانبه، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنه بعد أشهر من الحرب يقر الكونغرس الأمريكي بفقدان عشرات الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. في لبنان، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 19 شخصاً استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية أمس الثلاثاء على بلدات عدة في جنوب لبنان. من جهته، قال حزب الله إن مقاتليه اشتبكوا مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم إلى محيط ساحة حداثة جنوبي لبنان ودمروا دبابة ميركافا وأوقعوا إصابات بين أفرادها. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جنديين. وفي لبنان كذلك، قال مصدر رسمي للجزيرة إن لبنان طلب من الولايات المتحدة تحمل مسؤولياتها وفرض وقف إطلاق نار حاسم وشامل. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر أهواش. عمر، مرحبا بك، هل أجملت لنا أبرز المواقف والتصريحات الإيرانية في الساعات القليلة الماضية في ظل ما استجد في واشنطن؟
5: نعم، العديد من التصريحات السياسية والعسكرية ردا على المهلة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال إن سيكون هناك يومين أو ثلاثة لإبرام اتفاق مع طهران. هنا في طهران الإيرانيون لا ينظرون بإيجابية لهذه المهل والإنذارات، ويقولون أنهم لن يتنازلوا أمام الضغط الأمريكي والتهديد الأمريكي. مستشار المرشد الإيراني وهو محمد مخبر قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس قادر على اتخاذ أي إجراءات جديدة حيال إيران، ولذلك هو يهدد ثم يتراجع. يضاف إلى ذلك إلى أن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قال إن ترامب متردد حيال إيران، وإنه غير قادر على شن هجوم جديد أو التعويض عما وصفها بالهزيمة التي لحقت بأمريكا خلال المواجهة الأخيرة، مضيفا أن إيران وإسرائيل لا تعيان سوى لغة القوة وليس لغة التفاوض. على الرغم من ذلك، الإيرانيون يبدو أنهم يأخذون على محمل الجد التهديدات الأمريكية المستمرة، وخاصة إذا ما انتهى اليومين أو الثلاثة المقبلين من دون التوصل إلى اتفاق. عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني قال في تغريدة على منصة إكس إن أي مواجهة جديدة سوف تحمل مفاجآت جديدة للطرف الأمريكي، مضيفا أن إيران خلال المواجهة الأخيرة اكتسبت الكثير من المعرفة والخبرات القتالية، مذكرا بأن القوات الإيرانية خلال المواجهة الأخيرة أسقطت مقاتلة من طراز F-35، إضافة إلى إلحاق الضرر بالكثير من الطائرات الأمريكية الأخرى، لا سيما الطائرات المزودة بالوقود، باعتراف الكونغرس الأمريكي مثلما قال المتحدث باسم الجيش الإيراني. قال إن أي مواجهة جديدة مع إيران سوف تفتح لمن وصفهم بالأعداء جبهات جديدة في المنطقة، مضيفا أن إيران خلال فترة وقف إطلاق النار كانت تعيش وكأنها في حالة حرب على مستوى القوات العسكرية، بمعنى أنها كانت تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية والتعويض عما لحق بالقدرات من خسائر خلال الحرب الأخيرة، مؤكدا أن القوات الإيرانية لا تزال تسيطر على مضيق هرمز، في إشارة إلى أحد أقوى الأوراق التي تمتلكها إيران سواء سياسيا أو عسكريا في المضيق. فضلا عن ذلك، نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي وهو نائبه للشؤون القانونية قال إن حديث ترامب حينا عن التهديد وحينا آخر عن التفاوض إنما ينم عن تناقض في الرسائل الأمريكية التي تصل إلى طهران. هذا التناقض أيضا كان قد عبر عنه عراقجي حين التقى مؤخرا بوزير الداخلية الباكستاني الوسيط الذي حمل مؤخرا بعض المقترحات الأمريكية لطهران وحمل معه أيضا بعض المقترحات الإيرانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يضيف عراقجي أن العائق الأهم والأكبر أمام التوصل إلى اتفاق بين الطرفين الإيراني الأمريكي هي تلك الرسائل المتناقضة التي تأتي إلى طهران أو عبر التصريحات التي يدلي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى أن المواقف المتناقضة والمطالب التي توصف هنا بالمفرطة هي تعوق التوصل إلى اتفاق. عندما يتحدث الإيرانيون عن مطالب مفرطة هنا يقصد تحديدا الحديث عن تفكيك المنشآت النووية الإيرانية كمطلب أمريكي، إضافة إلى تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة طويلة أو إنهاء تخصيب اليورانيوم هنا في إيران أو حتى تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. كل تلك المطالب الأمريكية لا تزال مستمرة ولا يزال الإيرانيون يواجهونها برفض كبير لأنها تمس الخطوط الحمراء التي طالما رسمها الإيرانيون. على الرغم من استمرار تواصل تبادل الرسائل بين الطرفين، الإيرانيون لا يزالون يتحدثون عن أن المسافة بعيدة بين الطرفين ولا يمكن طي هذه المسافة خلال اليومين أو الثلاثة أيام التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن نتحدث عن رفض أمريكي كبير لبعض المطالب الإيرانية التي تبدو ملحة، على رأسها رفع العقوبات أو منح إيران أموالها المجمدة وأرصدتها المجمدة في الخارج أو التعويض عن الخسائر التي لحقت بطهران جراء الحرب الأخيرة أو إنهاء الحصار. كل تلك هي مطالب ملحة إيرانية لا تزال تواجه برفض أمريكي، لذلك يتحدث الإيرانيون عن أن القرب إلى اتفاق لا يزال بعيد المنال على الرغم من استمرارهم في المسار الدبلوماسي.
4: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. بعد تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على إيران، قال إنه كان سيشن أمس الثلاثاء، تتجه الأنظار إلى طبيعة المفاوضات التي وصفها الرئيس الأمريكي بالجدية والتي قال إنها يجب أن تقود إلى عدم حيازة إيران السلاح النووي. في التقرير التالي نستعرض آخر ما كانت قد بلغته المقترحات والشروط من جانبي طهران وواشنطن.
6: في جديد الردود والشروط الإيرانية الأمريكية المتبادلة عبر الوسيط الباكستاني، طهران ترد ب14 بنداً معدلاً على ملاحظات أمريكية 5 أرسلتها لإيران قبل فترة. تقول وكالة التسنيم الإيرانية إن النص الإيراني الجديد يركز على نقطتين هما مفاوضات إنهاء الحرب وبناء الثقة مع الجانب الأمريكي. وحين تقول طهران ذلك فهذا يعني في التحليل والاستنتاج بناء على تجربتها الطويلة على طاولة التفاوض أنها وضعت بنوداً تتعلق بضمانات لإنهاء حالة التهديد العسكري ضدها وبنوداً أخرى تتعلق بضمانات اقتصادية ترتبط برفع العقوبات والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وهي مطالب إيرانية رئيسية لا يبدو أنها ترضي واشنطن. تكثر التسريبات والتكهنات الإعلامية حول البنود الأربعة عشر، لكنها إلى جانب ما سبق يعتقد أنها تشمل مطالب كرفع الحصار البحري وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران وإنهاء الحرب على كافة الجبهات خاصة لبنان. لم يعجب ترامب بالبنود الإيرانية سابقاً، وقدمت واشنطن ما أسمته وكالة فارس الإيرانية بالملاحظات الأمريكية عليها، وهي عبارة عن خمس نقاط. الأولى ميدانية تتعلق بربط واشنطن وقف الحرب على كافة الجبهات بتطورات المفاوضات. الثانية والثالثة ماليتان، فلا تريد واشنطن دفع تعويضات عن الحرب ولا الإفراج عن الكميات التي تريدها إيران من الأرصدة المجمدة. أما الرابعة والخامسة فهما شرطان نوويان، فتصر على تسلم 400 كيلوغرام من اليورانيوم على التخصيب والإبقاء على عمل منشأة نووية واحدة فقط. تقابل تلك الشروط الخمسة شروط أخرى إيرانية. تريد إيران إنهاء الحرب على كافة الجبهات واستلام تعويضات عن خسائر الحرب والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وتشترط رفع العقوبات، وتزيد شرطا يتعلق بالاعتراف بسيادتها على هرمز، وتستبعد نشر أي شيء عن تفاصيل النووي والتخصيب. تنقل الخارجية الإيرانية في هذا الصدد أن كل ما ينشر إعلاميا حول ملف التخصيب غير دقيق، ولطالما فضلت طهران تحويل ملف التفاوض حول التفاصيل النووية إلى مرحلة ما بعد الاتفاق على إنهاء الحرب مقابل البدء بترتيبات فتح تدريجي للمضيق ورفع الحصار الأمريكي عن موانئها. يأتي كل ذلك بعد أن قرر وزير الداخلية الباكستاني الذي حمل الردود والردود المقابلة إلى طهران تمديد زيارته إلى هناك، تمديد يقرأ على أنه يهدف لضمان استمرار التهدئة في ظل الخلافات الكثيرة التي تكمن في التفاصيل وحتى على الإطار العام للاتفاق. يقول مصدر باكستاني لرويترز أن واشنطن وطهران تواصلان تغيير الشروط، والوقت يمضي، وقت قد لا يكون لصالح إيران كما عبر مصدر أمريكي للجزيرة عن ذلك حين قال إن أمام طهران أياماً وليس أسابيع لتقديم ما قد يؤدي لتحريك الجمود، وإلا فإن الخيار العسكري سيكون هو المحبذ من الرئيس ترامب.
4: من نيوجيرسي ينضم إلينا الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقاً، ومن طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ مع دكتور جابرييل سوما في نيوجيرسي. دكتور، بداية بالنسبة للتصريحات الأخيرة للرئيس ترامب، هو لم يأتي بجديد لكنه يواصل استخدام الضغط الأقصى باستمرار لكن مع الحذر دون الانزلاق إلى الحرب. كيف نفهم توجهات ترامب حاليا أو الرسائل التي أراد إيصالها؟
7: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. الرئيس ترامب لا يريد حربا مع إيران، يريد أن يتبع السبل الدبلوماسية والسياسية لحل هذا النزاع بدون اللجوء إلى النزاع العسكري، ولكن يبدو بأنه توقفت، يعني ما لم تتوقف المفاوضات، ما زالت جارية، ولكن يوجد عقبات كبيرة. المطالب الأمريكية من إيران معروفة وواضحة. أولا يمنع على إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية يمكنها من إنتاج السلاح النووي، وعلى إيران أن تسمح للمفتشين الدوليين بأن يراقبوا الأماكن التي يجري فيها تخصيب اليورانيوم، وكذلك فيما يتعلق بالصواريخ البالستية عليها أن تحد من عدد الصواريخ البالستية. هذه هي المطالب الرئيسية للرئيس ترامب تجاه إيران.
4: طيب، ما الذي يجعل ترامب كذلك يتروى أكثر، خاصة فيما يتعلق بالضغوط الاقتصادية؟ إلى أي مدى تلعب دورا هنا في صناعة القرار الأمريكي؟
7: ما يهم الرئيس ترامب بالدرجة الأولى وما يهم الرأي العام الأمريكي بالدرجة الأولى هو وقف تخصيب اليورانيوم في إيران. إيران وصلت إلى درجة عالية من تخصيب اليورانيوم.
4: دكتور، هذه الأهداف مفهومة، لكن إذا ما تحدثنا عن تكاليف هذه الحرب، إغلاق مضيق هرمز من الجانب الإيراني وكذلك من الجانب الأمريكي، كانت له تبعات على الاقتصاد العالمي من خلال ارتفاعات قياسية لأسعار الطاقة، وهذا ضغط بشكل كبير على دول العالم وليس اقتصادات بعينها، وبالتالي بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي أو الداخل الأمريكي، ورفع تكاليف المعيشة، رفع أسعار التضخم، وبالتالي إلى أي مدى تلعب هذه النقطة عنصرا حاسما أو مؤثرا في صناعة قرار الحرب من عدمها؟
7: الرئيس ترامب لا يريد حربا مع إيران، يريد حل هذا النزاع بالطرق السياسية الدبلوماسية كما ذكرت لك، ولكن يبدو بأن إيران تصر على تخصيب اليورانيوم، تقول بأنها لن تتوقف عن تخصيب اليورانيوم، وتقول بأن مسألة تخصيب اليورانيوم هي مسألة سيادية. فإذا هناك تعارض كبير بين موقف الرئيس ترامب الذي يطالب بوقف الإنتاج النووي بالكامل بدون أي تردد، وإعطاء ما لديها من كميات من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة ويبلغ بحدود 450 كيلوغرام. الرئيس ترامب لن يقف مكتوف الأيدي أمام الإنتاج النووي الإيراني، يريد من إيران وقف هذا الإنتاج. هذا أهم بند عند الرئيس ترامب في الوقت الحاضر.
4: طيب لنشرك معنا سيد مختار حداد في طهران. سيد حداد، سمعت لما ذكره الدكتور جابرييل سوما قبل قليل، وأن ترامب يركز أكثر ما يركز حاليا على الملف النووي الإيراني، وأن إيران لا تتجاوب مع مطالبه، ما تعليقك؟
8: لكم وللمشاهدين الكرام، في الحقيقة وضح نقطة لا في هذه المفاوضات وحتى المفاوضات قبل الحرب ال 12 يوما وحتى المفاوضات قبل هذه الحرب، موضوع قدرات إيران الصاروخية أصلا لم تطرح، والآن كذلك لم تطرح في أي مقترحات أمريكية، يعني هذا للتوضيح، أو حتى موضوع قوى المقاومة وحلفاء إيران.
4: هذه مكاسب ربما لإيران.
8: نعم، وهذا أصلا لم يطرح على طاولة المفاوضات، لم الجانب الأمريكي يعرف، يعني هذا سيصعب موضوع المفاوضات ولم حتى يتطرقوا إليه في المفاوضات. يعني المفاوضات هي تدور نعم حول فقط برنامج إيران النووي، وهو يعني ملف كبير بحد ذاته، لأنه هذا الملف مرة تم إنجازه وجاء الرئيس الأمريكي يعني حسب رغبات الكيان الصهيوني دمر تلك كل المساعي وأوصل الأمور إلى هذه المرحلة. هناك يعني بالنسبة لما يدعيها الجانب الأمريكي دائما بأنه إيران لا تتعاون، إيران تريد أن تستمر ببرنامجها النووي، إيران برنامجها النووي برنامج سلمي وفق قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقارير الوكالة تؤكد عدم انحراف برنامج إيران النووي إلى المساعي العسكرية، حتى التقارير الاستخباراتية الأمريكية كذلك تؤكد ذلك. حتى عندما إيران قامت برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، هذا لم يتعارض مع الـ NPT، حتى تعرفون يعني 90% كذلك لن يتعارض مع الـ NPT، ولكن إيران قامت بذلك الإجراء ردا على ما قامت به الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي، يعني وفق المادة 51 من الاتفاق النووي، عندما هناك الأطراف الأخرى لم تنفذ تعهداتها ويخرج طرف مهم من الاتفاق، إيران كذلك تخفض تعهداتها. ولكن هذا ليس معنى بأن إيران أرادت أن تذهب مثلا إلى صنع قنبلة نووية أو يكون لديها مثل هذه النية، وإيران دائما تؤكد بأن برنامجها النووي كان سيبقى وسيبقى في المستقبل برنامج نووي سلمي. كما أن يعني حتى في موضوع تخصيب اليورانيوم، إيران تقول يعني على الأقل هناك إيران يكون لديها حد من التخصيب وفق القوانين وقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويكون لديها برنامج هذا البرنامج النووي السلمي الذي هي يعني مستمرة فيه من أجل يعني تلبية احتياجات البلاد خاصة في المجال الطبي. ولكن هناك المشكلة تكمن في هذا السلوك الأمريكي، أمريكا حتى لا تقبل بأنه يكون لإيران مثل هذا البرنامج النووي السلمي وفق قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نعم تقول ممكن أن تبقى منشأة نووية واحدة، ويقصد يعني الجانب الأمريكي منشأة طهران النووية، يعني محطة طهران النووية الذي يتم نعم فيها بعض النشاطات النووية، ولكن هذا لا يدعم أو لا يكون يعني يكفي بلد بوسع إيران وبهذا العدد من المواطنين بأنه منشأة واحدة تقدم كل هذه الخدمات للمواطنين؟ يعني هناك فقط 2 مليون من مرضى السرطان في إيران يعتمدون على الأدوية التي تنتجها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وهناك الكثير من الأمثلة في المجال الزراعي ومجالات أخرى. ولكن الجانب الأمريكي يعني يتحدث على أساس فرض الإملاءات والشروط، يقول يجب أن تقدموا كل برنامجكم النووي، تغلقوا كل الأنشطة النووية، ولا يكون لديكم أي تخصيب لليورانيوم، وكذلك حتى لا يقبل بفكرة إيران بأن يتم ترقيق اليورانيوم المخصب بنسبة 60% تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل إيران، أو على مثلا في أسوأ الحالات مثلا يتم إرساله إلى روسيا.
9: باعتقادك لماذا
8: يجب أن
9: يتعنت
8: تقدم هذا اليورانيوم؟
9: سيد حضر، باعتقادك لماذا يتعنت الأمريكيون في هذه النقطة بالذات ولا يبدون الليون؟
8: لأن هذه الشروط إسرائيلية. يعني ما يطرحه الجانب الأمريكي سواء في مجال التخصيب أو اليورانيوم المخصب، هذه شروط إسرائيل، هذه ما يطالب فيها الكيان الصهيوني. وأنا راح أذكر مثالاً وبشكل مختصر جداً، في ذروة المفاوضات الجولة الأولى في إسلام آباد، هناك أحد أعضاء الفريق المفاوض الأمريكي كان على اتصال مباشر مع الجانب الإسرائيلي، وكأنه كان يشرك إسرائيل في هذه المفاوضات، وهذه مشكلة. وإيران لا تتفاوض على أساس شروط إسرائيل، يعني أمريكا دخلت هذه الحرب على أساس رغبات إسرائيل، وحتى في المفاوضات يعني تتابع ما يريده الجانب الإسرائيلي.
9: طيب، ننتقل إلى سيد عادل شديد في الخليج. سيد عادل شديد، سمعت لما ذكره سيد حداد قبل قليل، وهي نقطة غاية في الأهمية، ذكر أن التعنت الأمريكي، سياسة الضغط الأقصى التي ينتهجها مع إيران، إنما هي نابعة من ضغط إسرائيلي. كيف تمارس إسرائيل هذا الضغط؟ ما هي آلياتها لفرض هذه الضغوط على الرئيس الأمريكي؟
10: تحياتي لكم لمشاهديكم الكرام. لا شك أن إسرائيل يعني أحد أكثر الأطراف مصلحة وحاجة للحرب، وبالتالي هي أكثر الأطراف تخريباً لأي وسيلة أو إمكانية للتفاهم، وبالتالي الأكثر تعريض على استمرار الحرب. الآن كيفية إقناع إسرائيل للرئيس ترامب والإدارة الأمريكية بتقديري لا يتم من خلال مطالبة الأمريكان أن إيران تشكل تهديدا جديا أو وجوديا على إسرائيل، وبالتالي إسرائيل بمنطق وبموقع الضعف وتطالب الولايات المتحدة بإنقاذها وتوجيه ضربة لإيران، إنما العكس تماما. إسرائيل تتبنى خطابا ذكيا مع الإدارة الأمريكية، مع موازين القوى هناك، مع التيارات المؤثرة، مع الأيباك، مع الأعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الموالين للرواية الصهيونية، مع الرئيس ترامب، أن إيران تشكل تهديدا أكثر على مصالح الولايات المتحدة بالمنطقة، بمعنى أن بقاء إيران قوية يعني بقاء الصين قوية، بقاء الصين تحصل على إمدادات نفطية بأقل الأسعار، وهذا من شأنه أن يصب في مصلحة الصين في منافستها للولايات المتحدة الأمريكية. بالمقابل أيضا استمرار إيران قوية يعني بقاء روسيا حاضرة بالمنطقة على حساب المصالح الأمريكية، ثم بقاء إيران قوية يعني بقاء خصومها الذين يعتبرون حلفاء الولايات المتحدة ضعفاء بالمنطقة. بالتالي من هذا
9: هناك حسابات، هناك حسابات ورهانات استراتيجية تضعها إسرائيل على الطاولة أمام الرئيس الأمريكي وتحاول إقناعه بها أو من خلال جماعات الضغط المؤيدة لها في واشنطن. لنستمع إلى وجهة نظر الدكتور جابرييل سوما في هذه النقطة. دكتور، هل بالفعل الرئيس الأمريكي يتعرض لهذه الضغوط بهذا الشكل وهو مقتنع بوجهة النظر الإسرائيلية تلك لتحديد أو صناعة قراراته الحاسمة بشأن إيران؟
7: كما تعلم سيدي، منطقة الشرق الأوسط هي تابعة للنفوذ الأمريكي وليس للنفوذ الإسرائيلي. أمريكا هي التي تقرر ما تقتضيه مصلحة الولايات المتحدة. أمريكا تحافظ على مصالحها في المنطقة وبصورة خاصة في منطقة دول الخليج العربي، ووجدنا كيف أن إيران في المدة الأخيرة قصفت مواقع في داخل هذه الدول. فإذا مهمة القوة الأمريكية في الشرق الأوسط هو الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة. طبعا إسرائيل وأمريكا في صداقة، في نوع من التحالف الأمريكي، ضرب إسرائيل يضرب المصالح الأمريكية أيضا.

0: ولكن في جميع الأحوال الرئيس ترامب أراد أن يعني يفك ارتباطه من الاتفاق النووي الذي حصل سنة 2015، وانسحب منه على أساس أن إيران تعود إلى طاولة المفاوضات لإجراء اتفاقية نووية جديدة. إيران رفضت ذلك. ما يريده الرئيس ترامب هو أن إيران تمتنع وأن تقدم ضمانات بأنها لن تخصب اليورانيوم إلى درجات عالية وبأنها لن تنتج السلاح النووي. هذه هي النقطة المهمة في سياسة الرئيس ترامب فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.
1: لكن سيد جابرييل، لماذا لا تستمع الولايات المتحدة إلى التطمينات الإيرانية وأن برنامجها النووي هو برنامج سلمي، وأنها تحاول استغلال تلك القدرات لديها في المجال السلمي وليس في المجال العسكري؟
0: وهذا ما تقوله إيران، ولكن تخصيب اليورانيوم إلى درجة 60% يعني بأنها تريد التسلح النووي. لو أرادت إيران مثلا أن تخصب اليورانيوم إلى درجات قليلة إلى 20%، عندئذ يمكن القبول بهذا المنطق، لأنه لكي تستطيع مثلا إنتاج المواد الطبية أو المواد الغذائية أنت بحاجة إلى 20% من تخصيب اليورانيوم. ولكن إصرار إيران على أن
1: وإيران عرضت تخفيض هذا التخصيب إلى هذه المستويات دون 60%، لكن الولايات المتحدة تعارض ذلك وتطالب بتسليم ال 450 كيلوغراما من اليورانيوم على التخصيب إليها، وهذا ما ترفضه إيران، وتقول إنها تملك هذا اليورانيوم. لماذا تسلمه إلى الولايات المتحدة؟ هي تقترح في المقابل تسليمه إلى روسيا مثلا. ما رأي واشنطن في هذه النقطة؟
0: والواشنطن تريد أن تستلم هذا الكم من إيران بدون أن يذهب إلى روسيا أو الصين أو إلى أي بلد آخر، لأن الكمية التي لدى إيران من تخصيب اليورانيوم في الوقت الحاضر يمكنها من إنتاج 10 إلى 12 قنبلة نووية. لذلك يصر الرئيس ترامب على تسليم الولايات المتحدة هذا الكم من اليورانيوم لكي لا تستطيع إيران إنتاج السلاح النووي. إيران ترفض ذلك. لماذا ترفض إيران ذلك؟ لأنها تريد أن تنتج السلاح النووي، تريد أن تعمل على تخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية يمكنها من إنتاج القنبلة النووية، وهذا ما يتعارض مع رأي الرئيس ترامب ومع سياسة الولايات المتحدة.
1: طيب، ما الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة كضمانات لإيران مقابل تسلم هذه الكميات من اليورانيوم؟
0: وعلى إيران أن تقدم الضمانات للولايات المتحدة. الولايات المتحدة سوف
1: لكن
0: تضع
1: الولايات المتحدة
0: هذه الكميات،
1: هي التي ستستلم هذه الكميات إذا افترضنا ذلك، وبالتالي هي من يجب أن تقدم ضمانات في المقابل. مقابل ماذا ستقدم إيران هذا اليورانيوم الذي خصبته إلى الولايات المتحدة؟ ما الذي ستحصل في مقابله؟
0: ما في ضمانات عزيزي، ما في ضمانات. عليها أن تتخلى عن إنتاج السلاح النووي. هذه الكميات التي لديها بالوقت الحاضر بإمكانها أن تستعملها لإنتاج القنبلة النووية. ما يريده الرئيس ترامب أن إيران عليها أن تسلم ما لديها من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة،
1: نعم هذا
0: مش
1: مفهوم،
0: على
1: لكن
0: أساس يعني موجود للأمانة.
1: دكتور إيران
0: هذا
1: تطالب،
0: الموضوع يبقى هذا.
1: نعم، لكن إيران تطالب برفع العقوبات عليها مثلا ورفع التجميد عن أموالها في الخارج. هل الولايات المتحدة مستعدة للقيام بذلك؟
0: نعم، إذا ما قررت إيران وقف إنتاجها النووي، وقف التعامل بالإنتاج النووي، هناك لدى الولايات المتحدة، لدى المصارف الأمريكية أموال إيرانية سوف تسلم إلى إيران. كل هذه الأمور تتعلق بوقف الإنتاج النووي الإيراني والتفاوض على اتفاقية جديدة تتعهد فيها إيران بعدم إنتاج السلاح النووي. عندئذ يمكن حل بقية المسائل بين البلدين.

0: إعادة بناء ذاتها من جديد ونهضة اقتصادية وتنمية اجتماعية وما إلى ذلك ما يلحق ذلك من تبعات.
1: يعني هذا البرنامج النووي السلمي هو يعني برنامج يخدم إيران في الكثير من المجالات، ويعني هذا ممكن أن نتحدث عنه طويلا. يعني هذا حتى الآن مطالبة من الشعب الإيراني بأن إيران لن تتنازل عن هذا البرنامج النووي السلمي. يعني قلت لكم إحدى الجوانب هو فقط يخص يعني الطب و الخدمات الطبية للمواطنين. يعني نتذكر قبل أن يكون لإيران برنامج نووي، إيران كانت يعني كانت من أجل الأدوية فقط، على سبيل المثال من أجل مرضى السرطان كانت يجب أن تلتمس دول العالم، وهي كانت يعني تفرض عليها عقوبات، وهناك يعني كانت تعاني من آثار بعد الحرب يعني 8 سنوات عليها من أجل الحصول على هذه الأدوية، وكانت هناك دول لن تتجاوب أو كانت يعني تقوم بإجراءات لتسليم حتى هذه الأدوية لإيران. يعني إيران كانت يجب أن تعتمد على الذات في هذا المجال، فلذلك هذا حق مكفول لإيران وفق قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقبل أن يختلق الرئيس الأمريكي الحالي يعني هذه الأزمة وهذه المشكلة، يعني هناك كانت إيران تخضع لأكبر عمليات تفتيش في تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كاميرات، حضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع منشآت إيران النووية، ويعني هناك عدة مرات الإعلاميين زاروا هذه المنشآت النووية من منشأة فوردو إلى إصفهان إلى نطنز، وكان يرون يعني هؤلاء المفتشين هناك حاضرين على مدى 24 ساعة.
0: سيد مختار، هذه مفهومة، لكن سياسة إيران ومراهنتها على الصبر الاستراتيجي من خلال عدم تقديم تنازلات وفي المقابل عدم تقديم ذرائع لحرب قد تكون ساحقة عليها، إلى أي مدى ستستمر إيران في لعب هذه اللعبة والمجازفة في المقابل؟
1: أولا يعني موضوع أن تكون إيران مثلا تريد أن تطيل الأمر، لا هذا غير صحيح. إيران كذلك تريد أن تنجز هذا الموضوع بأسرع وقت، يعني التوصل إلى اتفاق. يعني إذا أمريكا تكون جادة أساسا في موضوع التفاوض، وهذا يعني في الحقيقة الآن هناك أمريكا تقوم بألاعيب في موضوع المفاوضات وليست إيران. يعني أمريكا تريد أن تطيل الموضوع لأهداف واضحة، الأهداف كذلك أوسع من إيران، وأشار إليها الضيف يعني من فلسطين، يعني موضوع الصين وروسيا، وهناك أمور كثيرة يعني أخرى في هذا المجال. أما بالنسبة بأنه إيران تتراجع، لا تتراجع، لأنه قلت لكم هذه مطالبة شعبية، هذا حق للشعب الإيراني أن يستفيد من هذه الأمور العلمية التي تخدم المواطنين الإيرانيين دون الاعتماد على الخارج. يعني أنا أذكر مثالا، إيران قبل 55 عاما وقعت اتفاقا مع فرنسا، وفرنسا أخذت الأموال بالكامل من أجل صنع منشأة بوشهر النووية، ولم تقوم بذلك وأخذت تلك الأموال، وحتى الآن لم تعيد تلك الأموال لإيران، ومن ثم إيران يعني أنجزت هذا الموضوع مع فرنسا. فلذلك يعني هذه مطالبة شعبية بأن إيران يكون لديها برنامج نووي سلمي لتقديم الخدمة للمواطنين. وإيران يعني لا أعتقد أن في هذا المجال تتراجع أمام الولايات المتحدة الأمريكية وتقبل بهذه الإملاءات الأمريكية وهذه الشروط التعجيزية الأمريكية. وأساساً أصلاً أمريكا من هي لكي يعني لا تسمح لإيران حتى أن يكون لديها برنامج وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ إذا يعني حتى لا تقبل بذلك، يعني يتم إغلاق الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا يحق لأحد أصلاً أن يمتلك شيئاً.
0: طيب سيد عادل شديد، في ظل هذا السجال وهذا الجدال الكبير بشأن أحقية إيران بامتلاك التكنولوجيا النووية وتخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، وتوجس أمريكي أو رفض أمريكي مطلق لأي استخدام لهذه التكنولوجيا في إيران، على ما تلعب إسرائيل هنا؟ ما هي كضبط إيقاع بين قوسين في هذه المعادلة؟
2: يعني أولا موضوع السلاح النووي أو المشروع النووي حتى السلمي، إسرائيل أقنعت الولايات المتحدة أن ليس كل ما تقوم به إيران

0: على علم بوكالة الطاقة النووية الدولية في الموضوع، أنه إيران تخفي الكثير في هذا الموضوع، وبالتالي أقنعت إسرائيل الولايات المتحدة بأن مؤشرات الحل في هذا الموضوع صفر تخصيب. صحيح أنه تراجع بالأيام الأخيرة الرئيس ترامب وقبل بوجود مفاعلا نوويا سلميا واحدا، وبتقديري هذا يتناقض تماما مع رؤية إسرائيل، وبتقديري إسرائيل ستمارس ضغطا كبيرا عليه للعدول عن هذا الموقف، ثم تسليم كل المادة المخصبة بنسبة عالية. الآن الأمريكي كان معنيا بضرب المشروع الصاروخي اعتقادا من الأمريكا، أو على الأقل هكذا أقنع، إنه إيران ذهبت باتجاه بناء منظومة صواريخ ضخمة لحماية مشروعها النووي، واستطاعوا بالضربتين حرب ال 12 يوم وحرب ال 40 يوم أن يؤثروا بشكل كبير. بالساعات ال 48 الماضية تتعمد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تخبر الإدارة الأمريكية بأنها وصلتها معلومات دقيقة أن إيران تمكنت من حفر طرق جديدة تحت الأرض للوصول إلى مستودعات الصواريخ الضخمة، وقامت بترميمها وأعادت منظوماتها بشكل جديد ومستودعاتها ومخزونها، وبالتالي وكأنك يا أبو زيد ما غزيت باللغة العربية. وهذا لتحريض الرئيس ترامب وإظهاره أن وقف الحرب يعني هزيمة. والموضوع الآخر موضوع الحصار البحري. بالأيام الأخيرة باليومين الماضيين واضح أن هناك تغييرا جذريا بالخطاب الإسرائيلي اتجاه جدوى الحصار. في البداية إسرائيل كانت من أكثر وأشد الداعمين لإحكام هذا الحصار البحري على كل الموانئ الإيرانية، وبالمقابل فك مضيق هرمز. اليوم الإسرائيلي يقول أنه تبين أن الإيراني يلتف على ذلك الحصار ولم يعد مجديا، وبالتالي مطلوب العودة بشكل عاجل إلى الخيار العسكري والقيام بوصول وحدات كوماندوز إسرائيلية أمريكية مشتركة لمنشآت الطاقة النووية، وتخليص المادة
1: نعم
0: المخصبة. بكل الأحوال كل هذا يأتي في سياق وضع أمام الرئيس ترامب خيار واحد، وهو الخيار العسكري. وإن لم يتمكن بالخيار العسكري، عدم الذهاب باتجاه اتفاق وإبقاء الأمور ما بين لا اتفاق وما بين لا حرب
1: لا حرب
0: مستمرة،
1: ولا
0: وهو
1: سلم. نعم نعم لا
0: بالضبط.
1: حرب ولا سلم. شكرا جزيلا لك. طيب ننتقل إلى دكتور جابرييل سوما. دكتور جابرييل، ما الذي يمكن أن تقدمه إيران الآن مقابل رفع التهديد الأمريكي بشن ضربة عسكرية ضده؟
2: السبب الرئيسي لهذا النزاع هو مسألة تخصيب اليورانيوم إلى الدرجات العالية. يبدو بأن إيران تعمل على إنتاج السلاح النووي. على إيران أن توقف هذا المسار، لأن الرئيس ترامب يصر على أنه لن يسمح لإيران بإنتاج القنبلة النووية. فإذا ماذا يحصل في الوقت الحاضر؟ الرئيس ترامب مصر على وقف هذا النشاط النووي، في حين أن إيران تصر من جهتها على متابعة هذا المسار. إذن هناك
1: وقد
2: تعارض
1: أمهل
2: كبير.
1: إيران 2 إلى 3 أيام للتجاوب معه، لكن في حال لم تتجاوب أو لم تستجب إيران، هل الولايات المتحدة مستعدة لحرب بتبعاتها الاقتصادية التي قد تلهب أسعار النفط التي تجاوزت 110 دولار؟
2: حتى في الولايات المتحدة ارتفعت الأسعار بشكل كبير، ولكن الرئيس ترامب يصر على ذلك. لن يسمح لإيران بأن تنتج السلاح النووي period. هذا ما يقوله الرئيس ترامب. طالما أن إيران تصر على إنتاج السلاح النووي، فإذن قد يتخذ الرئيس ترامب قرارات عسكرية لضرب المواقع الإيرانية.
1: دكتور، أريد إجابة صريحة، هل الولايات المتحدة ستتحمل تبعات هذه الحرب الاقتصادية وهي قادرة على ذلك؟
2: الاقتصاد العالمي كله سوف يتأثر، ولكن أمريكا لا تعتمد على مرور النفط في مضيق هرمز. بقية الدول

0: وبصورة خاصة الدول الأوروبية هي التي
1: لكنها
0: تعتمد،
1: ستكتب بين إيران
0: لأنه ما عادت
1: التهاب أسعار النفط في الأسواق العالمية، لأن أسعار البنزين سترتفع في الولايات المتحدة، أسعار الإنتاج سترتفع والتضخم سيرتفع كذلك، وهذا ضد كل حتى
0: صحيح،
1: الوعود
0: ولكن
1: الانتخابية التي
0: الولايات
1: قدمها
0: المتحدة
1: ترامب لناخبيه.
0: صحيح، ولكن كما تعلم أكبر مخزون للنفط موجود في العالم هو في الولايات المتحدة، وبإمكانه أن يفتح هذه المخزونات من النفط لكي يخفف من حدة ارتفاع الأسعار، ولكن في جميع الأحوال يبقى الكلفة مش مهمة بقدر ما سوف تكون الكلفة لو أن إيران استطاعت أن تنتج السلاح النووي. هذا ما يريده الرئيس ترامب، يقول لك بأنه لولا التدخل الأمريكي لكانت إيران في غضون
1: لكن كيف س...
0: أسابيع
1: لكن بين
0: قليلة.
1: دعني فقط أفصل معك هذه النقطة، كيف سيتأثر المواطن الأمريكي إذا ما افترضنا أن إيران ذهبت إلى صناعة السلاح النووي أو إنتاج السلاح النووي، كيف سيتأثر أو أنه سيتأثر أكثر من تأثره بارتفاع أسعار النفط وتضييق الخناق على معيشته؟
0: أسعار النفط دائما ترتفع وتنخفض، يعني إذا ارتفعت أسعار النفط ممكن للمستهلك الأمريكي أن يتقبلها. علينا عندنا في الولايات المتحدة أكبر مخزون للنفط في العالم،
1: طيب
0: يعني بإمكان
1: طيب
0: الرئيس ترامب أن
1: إذا
0: يسكت.
1: هناك مراهنة على أن المواطن الأمريكي سيتقبل نتائج هذه الحرب، لا بأس بذلك. لدي سؤال أخير باختصار شديد لو سمحت سيد مختار حداد، ضربة عسكرية ضد إيران، ما هي النتائج التي تتوقعها بعد ذلك؟
2: في الحقيقة
1: في 20
2: باعتبار
1: ثانية لو
2: كذلك إيران
1: سمحت.
2: في المقابل ستفاجئ الولايات، نعم ستفاجئ الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بمفاجآت كبيرة، وباعتقادي لديها أوراق عديدة لن تكشف عنها، وخاصة
1: نعم،
2: يعني في موضوع المضائف.
1: شكرا
2: يعني
1: شكرا جزيلا لك السيد مختار حداد، وشكرا للدكتور جابرييل سوما، وشكرا كذلك للسيد عادل الشديد، شكرا جزيلا لكم جميعا. في مستجدات الوضع في جنوب لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بشأن المقاتلات الإسرائيلية ليلة الغارتين على بلدتي حبوش وجبشيت، وكان القصف الإسرائيلي على منطقة المعشوق شرق مدينة سور قد خلف دمارا كبيرا في أحد المباني بعد إنذار إسرائيلي بإخلائه. مراسلة الجزيرة كاترين حنا رصدت آثار الغارة الإسرائيلية على تلك المنطقة.
3: هنا منطقة المعشوق شرق مدينة صور جنوبية لبنان، هذا المبنى وجه الجيش الإسرائيلي إليه إنذارا في الساعة الأولى من الفجر وقصفه بعد نحو ساعة من الإنذار، ما أحدث حالا من الإرباك والبلبلة لدى سكان هذه المنطقة، وهي منطقة سكنية بامتياز، لا سيما وأن الإنذار وجه في ساعات الفجر، ما اضطر هؤلاء إلى إخلاء المنطقة على عجل. المبنى كان يضم قاعات مجلس عزاء بالإضافة إلى مركز طبي، ولكن الغارة الإسرائيلية التي قصفت هذا المبنى كانت عنيفة لدرجة أنها لم تبقي أي شيء من المركز الطبي ولا من القاعات. كما هو واضح في هذه الصورة الدمار واسع وهائل في هذا المكان. منطقة المعشوق سبق أن وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إليها قبل أيام إلى جانب بلدات أخرى ومناطق أخرى هنا في قضاء صور، وهي تتعرض بشكل مستمر للغارات الإسرائيلية وللقصف الإسرائيلي، ما يؤشر إلى أن عملية وقف إطلاق النار لا تجري في هذه المنطقة، لا تتم وفقا لما هو مخطط له. القصف مستمر، الغارات مستمرة، ما يؤدي إلى مزيد من الدمار وكذلك مزيد من الضحايا. كاترين حنا، الجزيرة، صور جنوبية لبنان.
1: والآن مشاهدينا إلى الزميل محمد مزيمز وفقرة سياق الحدث التي تقرأ في أهمية الدور الخليجي بالوساطة بين واشنطن وطهران واحتمالات نجاحه.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة وبعد إعلان ترامب أنه أوقف هجوما كان مقررا على إيران احتراما لطلب قادة خليجيين، تعود دول الخليج

0: الخليج إلى واجهة الأزمة بين واشنطن وطهران، لا بوصفها ساحة محتملة للتصعيد فقط، بل بوصفها قناة تأثير على القرارين الأمريكي والإيراني معا. فهل تحول دول الخليج موقعها الجغرافية والسياسية إلى رافعة للتهدئة، أم أن سقف تأثيرها يبقى محكوما بحسابات واشنطن وطهران؟ ثلاثة لاعبين رئيسيين لهذا الملف: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، ودول الخليج. مواقفهم تتجلى في تصريحاتهم وتحركاتهم الأخيرة. ننطلق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال مساء أمس إنه وجه بعدم شن الهجوم الذي كان مقررا على إيران، وذلك احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات، لكنه شدد اليوم على أن المهلة محدودة، لن تتجاوز يومين أو ثلاثة. يقول أيضا بأنه لا يمكن أن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهو ما يشير إلى أن واشنطن فتحت نافذة دبلوماسية قصيرة بطلب خليجي، لكنها لم تسحب التهديد العسكري من الطاولة. في المقابل رد مستشار المرشد الإيراني لشؤون العسكرية محسن رضائي بأن ترامب يحدد موعدا للهجوم ثم يلغيه بنفسه آملا باستسلام إيران. في سياق الدور الخليجي، كان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قد أكد سعي بلاده لتطوير علاقات ودية مع دول الجوار خصوصا دول الخليج، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي إلى إثارة الانقسام. خليجيا، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دعم جهود الوساطة هو الأساس الآن، وبأن أولوية قطر هي تثبيت الاستقرار الإقليمي ومنع العودة إلى المواجهات، في وقت تظهر فيه السعودية والإمارات وقطر من خلال التصريحات تظهر فيها كأطراف قادرة على مخاطبة واشنطن مباشرة ومفهومة في الوقت نفسه لدى طهران. إذن هي عودة للدور الخليجي، ولكن من باب الوساطة هذه المرة إلى واجهة أزمة شهدت ضررا كبيرا واجهته وتواجهه دول الخليج خلال فترة الحرب وما بعد فترة وقف إطلاق النار. الزميل عبد القادر عراضة يطلعنا على مزيد التفاصيل في سياق تحول قد يحدث في دور خليجي.
1: بالفعل محمد، ولا يمكن أن نفصل هذه التصريحات عن سياقات مختلفة. لعلي سأبدأ بالسياق الجغرافي. حينما نتحدث عن منطقة الخليج التي يجمعها هذا الخليج إن صح القول، فلا يمكن للجغرافيا إلا أن تكون عاملا مهما جدا في تحديد المسارات، ولكن أيضا في تحديد المواقف. فعامل الجغرافيا عامل مهم. العامل الآخر ربما هو يتعلق بما عشناه خلال هذا الحرب والاستهدافات. إيران تقول بأنها استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، ولكن لا يجب إهمال أيضا بأن كان هناك استهداف لمنشآت مدنية ومنشآت للطاقة. كمثال، حينما نتحدث عن هذه الهجمات، هذا موقع أكلد يعطينا إحصائية بمختلف الهجمات، إحصاء لنحو 660 هجوما طال منشآت في دول الخليج المختلفة، وباللون البرتقالي هي منشآت الطاقة التي تعرضت إلى استهدافات. فبالتالي العامل الأمني يدخل كعامل مهم جدا في المنطقة. العامل الثالث وهو مهم جدا، العامل الاقتصادي. حينما نتحدث عن العامل الاقتصادي نتحدث عن منطقة هرمز تحديدا، يعبرها نحو 20% من النفط العالمي، ونحو 11.4 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز المسال، وهذا رقم مهم وشريان مهم بالنسبة للاقتصاد العالمي. وهنا سأمر إلى العامل الرابع المتعلق بمضيق هرمز نفسه والحديث عن حركة الملاحة وحرية الملاحة على مستوى هذا المضيق. وحينما نتحدث عن حرية الملاحة سنشير إلى هذا الجدل المتعلق بتسعير المرور، ما يتعلق بالمقاربة الإيرانية، ولكن هناك أيضا مقاربة خليجية تتعلق بالعبور على مستوى هذا المضيق. هي مجموعة من العوامل إذن والسياقات تضع تصريح الرئيس الأمريكي وحديثه عن دول الخليج في هذا الإطار.
0: شكرا جزيلا لك عبد القادر. إذن مشهد يجعل بالفعل الدورة الخليجية محوريا في أي صيغة للحل. على أي حال، سنحلل هذا الدور بالكثير من التفاصيل مع ضيفنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور محجوب. كما فككنا

0: الدكتور، قبل بداية تسجيل فقرة سياق الحدث، فإن موقع الخليج في هذه الأزمة لديه الكثير من القراءات. وجدنا أنه في الحقيقة ليس لاعبا فقط بحكم الجغرافيا، بل هو مركز ثقل بحسب الطرفين. بالنسبة إلى واشنطن، يمثل الخليج مركز الثقل في أمن الطاقة وأيضا في ما يتعلق بالملاحة، لأن أي اضطراب فعليا في مضيق هرمز أو الممرات المحيطة به لا يهدد المنطقة وحدها، بل ينعكس على الأسواق العالمية وأيضا على سلاسل الإمداد. في هذا الإطار أيضا تمثل دول الخليج بحسب ضيفنا حليفا سياسيا وعسكريا تاريخيا للولايات المتحدة في المنطقة. إضافة إلى ذلك، تملك دول الخليج ما لا تملكه واشنطن وحدها. ماذا تملك؟ تملك قنوات مقبولة نسبيا مع طهران، تتيح نقل الرسائل واختبار المخارج، وذلك دون ظهورها كإملاءات أمريكية قد تراها إيران مباشرة. أما بالنسبة لطهران، فالخليج هو عمق اقتصادي وأمني لا مجرد جوار جغرافي. تتشارك إيران مع دول الخليج شريان الطاقة والتجارة الأهم في محيطها، وتدرك أن توترها مع دول الخليج يضغط على صادراتها وأيضا على حركة السفن وحركة الأسواق في وقت تعاني فيه من العقوبات والحصار. كما يفتح التوتر مع الخليج خطر التوسع الإقليمي الذي يطال أمنها، إضافة بالتأكيد إلى أهمية قنوات التأثير المزدوجة التي تمتلكها دول الخليج مع كل من واشنطن وطهران. لذلك يمكن بحسب ضيفنا للتهدئة في منطقة الخليج أن تخفف من كلفة المواجهة على إيران، بينما التصعيد ضده سيوسع من الحرب وسيزيد من عزلتها. دكتور محجوب، كيف يمكن لواشنطن أن تستفيد من حليفها الاقتصادي والسياسي الخليجي في فتح قنوات مباشرة، قنوات تواصل مع طهران؟
1: محمد، التجربة فقط في العشر سنوات الماضية تقول التالي: دول الخليج عامل حاسم في تفكيك وإنهاء ملفات معقدة في المنطقة. دعني أضرب مثالا: الحرب الأفغانية الأمريكية، من الذي أنهى تلك الحرب أو تلك الأزمة التي تحملتها أمريكا 20 عاما؟ كانت قطر. فيما يتعلق بصراع العربي الإسرائيلي وتحديدا الحرب الإبادة الجماعية على غزة، من الذين لعبوا دورا أساسيا في إقناع الولايات المتحدة للذهاب لإطلاق النار؟ الوساطة القطرية ومعها الجهود الخليجية. بعبارة أخرى، دول الخليج حاضرة والولايات المتحدة تصغي لها بشكل كبير. لكن المشكلة في هذه الحرب أن الولايات المتحدة ذهبت إلى هذه الحرب مصغية فقط لإسرائيل، وإلى حد ما تجاهلت التحذيرات التي قيلت لها عن تأثير هذه الحرب على دول المنطقة.
0: إذا تم تفعيل هذا الدور الخليجي هذه المرة، هل ستستفيد منه واشنطن في الوساطة، باعتبار بأن دول الخليج لديها علاقات مثل ما أشرنا مع كل من واشنطن وطهران، أم تعتبر أن الدور الخليجي ربما قد يكون فقط في محاولة امتصاص التأثير على هذا التصعيد إن كبر؟
1: الدور الخليجي بإمكانه أن يقدم أي تنازل، يساعد في تقديم أي تنازل أمريكي ليس بصيغة الهزيمة. بعبارة أخرى، الدور الخليجي يمكن عبر اشتباكه مع العلاقة مع إيران بفعل الجغرافيا السياسية، يمكنه أن ينقل رسائل واضحة للإيرانيين وينقل عكسا للأمريكيين، بحيث لا تبدو الأمور وكأنها تنازلات في زمن الحرب بقدر ما هي خلق تفاهمات. وهذه عملية مهمة ما تسعى إليه دول الخليج، وتحديدا الدول التي أشير لها ليلة أمس ومعها عمان، إلى محاولة خلق تفاهمات بدل استسلام بمصطلح يستخدمه الرئيس الأمريكي. وهذا مهم جدا. الولايات المتحدة تتحرك في ظل استسلام، لكن إيران تريد تفاهمات.
0: وبالتالي إيران، إن كان هناك دور خليجي بهذه الطريقة، كيف ستنظر إليه؟
1: إيران معنية بأن تصغي لدول الخليج لاعتبارات كثيرة، رغم الاعتداءات التي قامت بها، لأن دول الخليج بالمحصلة تجمعها معها الجغرافيا السياسية والمصالح الاقتصادية وأمن الطاقة كما سبق وذكرت محمد، وبالتالي هي مضطرة أن تستمع لها.

0: دول أعضاء معها في المؤتمر الإسلامي أو هي عضو معها في المجتمع الدولي، وبالتالي مضطرة أن تتعامل معها إيجابيا. لكن المسألة الأساسية باعتقادي هو أن الإيرانيين لديهم تشكك كثير في هذا الوقت زمن الحرب، وعليهم أن يتجاوزوا إذا أرادوا أن يذهبوا اليوم التالي من الحرب.
1: هل تخشى إيران أكبر؟ هل تخشى إيران أن يتحول هذا الدور الخليجي إلى عامل ضغط إضافي في صف واشنطن؟
0: طبعا وارد أن يفكروا بهذه الطريقة، لكن المحاولات السابقة، الوساطة العمانية والوساطة القطرية، كلها أثبتت أنها ليست عوامل ضغط بقدر ما هي عوامل تريد خلق سلام. وبالتالي إيران لديها فرصة أن تحسن الظن في الدور الخليجي، وأن تعتبره دورا إيجابيا يساعد في حل الصراع، ليس دورا ضده.
1: نعم. طيب، بناء على كل هذه المعطيات رسمنا مع ضيفنا الدكتور محجوب ثلاثة مستويات للتأثير الخليجي في جهود الوساطة. نبدأ مع المستوى الأول، والذي يتمثل في تأثير خليجي حاسم، وذلك إذا نجح دول الخليج في تحويل طلب تأجيل الضربة إلى مسار سياسي فعلي يربط وقف التصعيد بضمانات حول هرمز والنووي وأمن الخليج. ولكن هذا المسار يتطلب أن تقبل واشنطن بأن الحلفاء الخليجيين ليسوا مجرد داعمين، بل هم شركاء في صياغة مخرج، وأن ترى طهران في الخليج قناة آمنة لا غطاء للضغط الأمريكي. ننتقل إلى المستوى الثاني، وهو التأثير الجزئي، حيث تنجح فيه دول الخليج في إبطاء قرار الحرب وفي فتح نوافذ تفاوض وتخفيف بعض التوتر، ولكنها في الوقت ذاته ربما لا تستطيع وحدها حل عقدة النووي أو هرمز أو شروط إنهاء الحرب. هنا يصبح الخليج عامل تهدئة مهم لا صاحب قرار نهائي. ننتقل الآن إلى المستوى الثالث والأخير، وهو مستوى التأثير المحدود. يحدث هذا إذا بقي قرار الحرب والتفاوض محكوما بالكامل بحسابات كل من واشنطن وطهران، واكتفت دول الخليج بالدعوة إلى التهدئة وحماية أمنها الداخلي وممراتها ومصالحها الاقتصادية. في هذه الحالة تبقى الوساطة الخليجية ضرورية لتقليل الكلفة، ولكنها لا تكفي لتغيير مسار الأزمة. دكتور محجوب، المستوى الأول، هل تعتقد بأن لدول الخليج القدرة الكاملة ليكون لها دور بالفعل حاسم في حلحلة هذه الأزمة؟
0: لديها قدرة كبيرة في أن تمارسها على الرئيس الأمريكي حتى تخلق له ما يسمى بالرواية المعاكسة، ليس فقط رواية بنيامين نتنياهو، تحاول أن تقدم له رواية متعلقة بالأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، بأن أمريكا يجب أن تكون لاعبا إيجابيا ليس عاملا يثير الحروب وعدم الاستقرار. وبالتالي هذه السردية قد يستمع لها الرئيس الأمريكي وينظر لها بعين الأهمية. هنا الوساطة الخليجية هي تحاول ما يسمى معادلة السردية التي تدفع باتجاه التوتر والحرب والصراع والتدمير، وبالتالي هي تحاول أن تؤثر على الرئيس الأمريكي. لذلك باعتقادي نعم، الطرفان الأمريكي والإيراني الآن يحتاجان إلى لاعب آخر يفكفك العلاقة المأزومة بينهما، وليس فقط استماع إلى بعضهما. الأزمة بينهما كبيرة وعدم الثقة كبير، ولا بد من لاعبين آخرين يساعدوا في فكفكة كل ذلك.
1: طيب، إذا ذهبنا إلى المستويين الثاني والثالث، ما هي المحددات التي تجعل السيناريوهين أقرب إلى ما سيحدث؟
0: الحقيقة هو غلبة الدور الإسرائيلي وإصغاء الرئيس الأمريكي للدور الإسرائيلي. كلما ابتعد الرئيس الأمريكي عن الدور الإسرائيلي كلما كنا مع الخيار التأثير الحاسم، كلما اقترب من الدور الإسرائيلي كلما اقتربنا للخيارين الآخرين، وهو عامل لا يمكن الاستهانة فيه على الإطلاق.
1: وبالتالي هل في تقديرك قد تنتهي هذه القدرة الخليجية في التأثير عندما تصطدم بملفات كبرى؟ نتحدث عن النووي، موضوع مضيق هرمز، وأيضا الشروط التي ترفعها إيران.
0: الملفات باعتقادي محمد جرى تفكيك كثير منها، الملف النووي جرى تفكيكه، يبقى ملف المضيق. المضيق الحقيقة إذا لم تعطى إيران شيئا فيما يتعلق بالعقوبات تفكيكه سيكون عملية معقدة جدا، وبالتالي دول الخليج تحاول أن تقنع الولايات المتحدة أن تقدم شيئا لإيران.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: مشاهدينا، مرحبا بكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وللتطورات في لبنان.

0: نعم، في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب على إيران ستنتهي سريعا للغاية، مضيفا أن الإيرانيين يريدون بشدة إبرام الصفقة. وكذا نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على السلاح النووي، وأن طهران استوعبت أن ذلك خط أحمر. وتزامنا مع هذه التصريحات قال قائد القيادة المركزية الأمريكية أمام الكونغرس إن القوات الأمريكية مستعدة لمجموعة واسعة من السيناريوهات الطارئة بشأن إيران. إضافة إلى ذلك، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن قوات أمريكية صادرت ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي. إيرانيا، قال المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إن أحد إنجازات الشعب الإيراني خلال الحرب الأخيرة هو صعود إيران إلى مستوى قوة كبرى ومؤثرة. من جانبه قال وزير الخارجية عباس عرقجي إنه بعد أشهر من الحرب يقر الكونغرس الأمريكي بفقدان عشرات الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. في لبنان، قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 19 شخصا استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية أمس الثلاثاء على بلدات عدة جنوب لبنان. من جهته قال حزب الله إن مقاتليه اشتبكوا مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم إلى محيط ساحة حداثة جنوبي لبنان ودمروا دبابة ميركافا وأوقعوا إصابات بين أفرادها. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جنديين. في لبنان، قال مصدر رسمي للجزيرة أن لبنان طلب من الولايات المتحدة تحمل مسؤولياتها وفرض وقف إطلاق نار حاسم وشامل. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، مرحبا بك معنا، لنبدأ بالتصريحات الإيرانية التي منها طبعا تصريحات المرشد ووزير الخارجية، وكيف تقرأ أيضا التصريحات المقابلة من الولايات المتحدة؟
1: لا محمد، طهران لا تثق بأي شيء يصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء عندما يتحدث عن التهديد العسكري أو حتى عندما يتحدث عن التهدئة أو التفاوض. هناك تشكيك كبير فيما يتحدث عنه الرئيس دونالد ترامب، خاصة أنه يمنح الإيرانيين يومين أو ثلاثة لإبرام اتفاق حول قضايا لم يتم التوصل إليها إلى اتفاق خلال الأسابيع الماضية أو الأشهر أو حتى السنوات من المفاوضات الإيرانية الأمريكية. على الرغم من ذلك، يؤخذ على محمل الجد التهديد العسكري، وإيران تبدو مستعدة لذلك. هذا ما عبر عنه بشكل ما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عندما قال إن أي مواجهة جديدة سوف تكشف عن مفاجآت جديدة في ساحة المعركة، مشيرا إلى أن إيران خلال المواجهة الأخيرة تمكنت من إسقاط مقاتلة من طراز F-35 وإلحاق الأضرار الكبيرة وتدمير عدد من الطائرات، لا سيما تلك الطائرات الخاصة بالتزود بالوقود خلال المواجهة الأخيرة. كذلك محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني قال إن ترامب يهدد تارة ثم يتراجع ويتحدث عن التفاوض تارة أخرى، مشيرا إلى أنه غير قادر على اتخاذ قرار ما بشأن إيران، مضيفا أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تستسلم أمام إيران حسب ما قال. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أيضا أضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن تتراجع أمام طهران، وأن الرئيس الأمريكي يبرر ذلك أو يريد التغطية على ذلك التراجع عبر الحديث عن التفاوض، مؤكدا أن الحل الوحيد مع ذلك هو المواجهة العسكرية، مشيرا إلى أن أمريكا وإسرائيل لا تفهمان سوى لغة القوة حسب تعبيرها. المتحدث باسم الجيش الإيراني أيضا يبدو أن الجيش يأخذ هذه التصريحات الأمريكية على محمل الجد، وهو يستعد لكافة الاحتمالات العسكرية، حيث قال إن أي مواجهة جديدة تفتحها الولايات المتحدة الأمريكية سوف تضعها أمام جبهة جديدة في المنطقة، مضيفا أن الجيش الإيراني القوات المسلحة بشكل عام كانت خلال فترة وقف إطلاق النار وكأنها في فترة حرب، أي أنها كانت تعزز قدراتها التسلحية والدفاعية على كافة المستويات، مضيفا أن القوات المسلحة لا تزال تسيطر على مضيق هرمز كأحد أكبر أوراق القوة العسكرية والسياسية في يد الإيرانيين. كاظم غريب أبادي، نائب وزير

0: الخارجية الإيرانية قال إن ما يتحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تارة عن التهديدات العسكرية وتارة أخرى عن التفاوض إنه أمر متناقض، وهذا الأمر كان قد تحدث به وزير الخارجية عباس عراقجي عندما التقى الوسيط الباكستاني وزير الداخلية الباكستاني الذي زار طهران خلال الأيام الماضية، عندما قال إن الرسائل المتناقضة التي تصل إيران سواء عبر باكستان أو سواء عبر تغريدات الرئيس الأمريكي أو تصريحاته المستمرة إنما تنم عن عدم جدية في التفاوض الأمريكي أو حيال مسألة المفاوضات وعدم حسن النيات الأمريكية، مضيفا أن هذا الأمر هو أحد أهم العوائق التي تقف أمام التوصل لاتفاق، فضلا عما وصفها بالمطالب الأمريكية المفرطة. عندما يتحدث الإيرانيون عن المطالب المفرطة هم يتحدثون بشكل خاص عن ما يطالبه الأمريكيون، يطالب به الأمريكيون في الملف النووي، خاصة مسألة تعليق تخصيب اليورانيوم لفترة طويلة أو نقل مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا. هذا الأمران يواجهان برفض قاطع من قبل الإيرانيين حسب المصادر التي تحدثت خلال الأيام الماضية. وعلى الرغم من أن تبادل الرسائل لا يزال مستمر، إيران كانت قد تلقت مجموعة من المقترحات خلال الأسبوع الماضي، وعندما وصل الوسيط الباكستاني تسلم من إيران مقترحات جديدة مؤلفة من 14 بندا، لكن وفق المصادر هنا لا تزال تتحدث عن أن المسافة بين واشنطن وطهران لا تزال بعيدة جدا، نظرا لأن الكثير من المطالب الإيرانية الملحة لأجل إنهاء الحرب لا تزال تواجه برفض أمريكي، على رأسها رفع العقوبات الأمريكية، هذا مطلب ملح بالنسبة للإيرانيين لإعادة بناء الاقتصاد، إضافة إلى رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، لا يزال يواجه أيضا برفض أمريكي. هناك مصادر تتحدث عن موافقة واشنطن فقط على رفع التجميد فقط عن 25% من الأموال الإيرانية المجمدة التي تفوق نحو 100 مليار دولار، وبالتالي نتحدث عن سقف مرتفع يقدمه الإيرانيون في المطالب ويواجه بسقف أيضا مرتفع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يقول الإيرانيون إن المسافة لا تزال بعيدة، وإن اليومين أو الثلاثة التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يبدو أنها سوف تخدم هذه القضايا الكثيرة ويمكن خلالها التوصل إلى اتفاق.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. بعد تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على إيران قال إنه كان سيشن أمس الثلاثاء، تتجه الأنظار إلى طبيعة المفاوضات التي وصفها الرئيس الأمريكي بالجدية والتي قال إنها يجب أن تقود إلى عدم حيازة إيران السلاح النووي. في هذا التقرير نستعرض آخر ما كانت قد بلغته المقترحات والشروط من جانبي طهران وواشنطن.
2: في جديد الردود والشروط الإيرانية الأمريكية المتبادلة عبر الوسيط الباكستاني، طهران ترد ب14 بنداً معدلاً على ملاحظات أمريكية 5 أرسلتها لإيران قبل فترة. تقول وكالة التسنيم الإيرانية إن النص الإيراني الجديد يركز على نقطتين هما مفاوضات إنهاء الحرب وبناء الثقة مع الجانب الأمريكي. وحين تقول طهران ذلك فهذا يعني في التحليل والاستنتاج بناء على تجربتها الطويلة على طاولة التفاوض أنها وضعت بنوداً تتعلق بضمانات لإنهاء حالة التهديد العسكري ضدها، وبنوداً أخرى تتعلق بضمانات اقتصادية ترتبط برفع العقوبات والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وهي مطالب إيرانية رئيسية لا يبدو أنها ترضي واشنطن. تكثر التسريبات والتكهنات الإعلامية حول البنود 14، لكنها إلى جانب ما سبق يعتقد أنها تشمل مطالب كرفع الحصار البحري وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران وإنهاء الحرب على كافة الجبهات خاصة لبنان. لم يعجب ترامب بالبنود الإيرانية سابقاً، وقدمت واشنطن ما أسمته وكالة فارس الإيرانية بالملاحظات الأمريكية عليها، وهي عبارة عن 5 نقاط. الأولى ميدانية تتعلق بربط واشنطن وقف الحرب على كافة الجبهات بتطورات المفاوضات. الثانية والثالثة مليتان، فلا تريد واشنطن دفع تعويضات عن الحرب ولا الإفراج عن الكميات التي تريدها إيران من الأرصدة المجمدة. أما الرابعة والخامسة فهما شرطان نوويان، فتصر على تسلم 400 كيلوغرام من اليورانيوم على التخصيب والإبقاء على عمل منشأة نووية واحدة فقط. تقابل تلك الشروط الخمسة شروط أخرى إيرانية. تريد إيران إنهاء الحرب على كافة الجبهات واستلام تعويضات عن خسائر الحرب والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وتشترط رفع العقوبات، وتزيد شرطا يتعلق بالاعتراف بسيادتها على هرمز، وتستبعد نشر أي شيء عن تفاصيل النووي والتخصيب. تنقل الخارجية الإيرانية في هذا الصدد أن كل ما ينشر إعلاميا حول ملف التخصيب غير دقيق، ولطالما فضلت طهران تحويل ملف التفاوض حول التفاصيل النووية إلى مرحلة ما بعد الاتفاق على إنهاء الحرب مقابل البدء بترتيبات فتح تدريجي للمضيق ورفع الحصار الأمريكي عن موانئها. يأتي كل ذلك بعد أن قرر وزير الداخلية الباكستاني الذي حمل الردود والردود المقابلة إلى طهران تمديد زيارته إلى هناك، تمديد يقرأ على أنه يهدف لضمان استمرار التهدئة في ظل الخلافات الكثيرة التي تكمن في التفاصيل وحتى على الإطار العام للاتفاق. يقول مصدر باكستاني لرويترز أن واشنطن وطهران تواصلان تغيير الشروط والوقت يمضي، وقت قد لا يكون لصالح إيران كما عبر مصدر أمريكي للجزيرة عن ذلك حين قال إن أمام طهران أياماً وليس أسابيع لتقديم ما قد يؤدي لتحريك الجمود، وإلا فإن الخيار العسكري سيكون هو المحبذ من الرئيس ترامب.
1: معنا من واشنطن ماركو منصعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن طهران دكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي. مرحبا بكم جميعا. لنبدأ من تصريحات الرئيس الأمريكي ماركو منصعد والتي يتحدث فيها طبعا عن الإنجازات السابقة، حيث القضاء على المقدرات الإيرانية كما العادة، والحديث عن ما تم إنجازه من وجهة النظر الأمريكية، لكنه يشير إلى أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، ويترك لذلك طبعا مهلة اليوم واليومين. كيف بالإمكان الوصول إلى هذا الاتفاق في هذه الفترة القصيرة؟ هل تغير شيء ما؟
3: أولا تحياتي لحضرتك، شكرا على الدعوة الكريمة. فاعتقادي تصريحات دونالد ترامب لم تأتي بجديد، ولكن التغيير الجديد هو تغير المواقف، هو ما حدث خلال الفترة الماضية بأن الرئيس دونالد ترامب يعني أجل العملية العسكرية التي كان وافق عليها مسبقا بسبب أن هناك تدخل من أو محاولة للوساطة من دول إقليمية كبيرة، وأرادت أن هذه الدول المحاولة يعني فتح آفاق أخرى أو أبواب أخرى للمفاوضات، في حين أن رأت يعني أن المفاوضات لم تنجح كثيرا بعد، خاصة بعد زيارة الرئيس دونالد ترامب لبيجين عودته إلى واشنطن ولم يصل إلى نتيجة. فإذن كان من المقرر أن يعود للاستخدام القوى العسكرية، ودعنا نقول كان مرغما على ذلك، لأن القوى العسكرية الحل العسكري بالنسبة لدونالد ترامب ليس الخيار المفضل، كما كنا سابقا بأن الخيار المفضل بالنسبة لدونالد ترامب هو المفاوضات. لماذا؟ لأن المفاوضات تعطي له ما يريده، ولكن لا تجعل منه أن يدفع شيئا. نتحدث عن أنه يريد كل شيء ولا يريد أن يدفع شيئا، سواء ثمن سياسي أو اقتصادي أو عسكري. فإذن المفاوضات هي الخيار المفضل بالنسبة لدونالد ترامب، يقول نحن نريد التفاوض. كان ذلك الموقف الأمريكي قبل الحرب وأثناء الحرب والآن أثناء الهدنة، والرئيس دونالد ترامب إن يعني اضطر لاستخدام القوى العسكرية، فهذا دليل لأن المفاوضات لم تنجح. الموقف الأمريكي كان واضحا منذ البداية، ونتحدث عن المطالب الأمريكية أيضا كانت واضحة، تحدث عن البرنامج النووي الإيراني، البرنامج الصاروخي الباليستي، برنامج الميليشيات. نعم الآن نتحدث فقط على البرنامج النووي الإيراني، فمن باب أولى أن الرئيس دونالد ترامب لن يمكن أن يقدم تنازلات في هذا الملف. لماذا؟ لأنه هذا الملف الحيوي بالنسبة رئيس دونالد ترامب وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. عدم امتلاك إيران للقنبلة النووية هذا أمر مفهوم وأمر واضح ولا يمكن التنازل عنه، سواء كان بالمفاوضات أو سواء بالقوى العسكرية. الرئيس دونالد ترامب الآن يقول للداخل الأمريكي كل هذه التصريحات في اعتقادي لها مآلات سياسية كبيرة. لماذا؟ نحن نقترب يوما بعد آخر للانتخابات النصفية، والآن يجرى كثيرا من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن في هذه الانتخابات في اعتقادي أظهر دونالد ترامب أنه ما زال مسيطر على الحزب كمؤسسة، وما زال مسيطر على الناخبين، لأن من انتخب هؤلاء الذين يدافعون عن دونالد ترامب أو المدعومين من أجله هو ومناخبين عاديين. فاذا ما دام دونالد ترامب مسيطر على مستوى الشارع من على الاقل الذين انتخبوا حزب الجمهوري او الجمهوريين بشكل كبير، وايضا مسيطر على الحزب كمؤسسه، وفي اعتقادي هذا يعطيه دفعه على الاقل للفتره القادمه حتى يتمكن من انهاء هذه الازمه سواء بالمفاوضات او سواء بالعمل العسكري. ولكن يعني كل هذه التصريحات من دونالد ترامب لا تجعلنا ان نحتار في الامر. الموقف الامريكي واضح، التصريحات او موقف دونالد ترامب واضح، والكره الان في ملعب دعنا نقول الموقف الطرف الايراني. لماذا؟ لانه يريد ان يفتح التفاوض او منفتح للمفاوضات، ويريد موقف يعني دعنا نقول مقبول لدى الاداره الامريكيه حتى يتم الانتصار او حتى يتم الاعلان على ان الحرب تم خرج منها منتصرا بكل تاكيد.
1: ابقى معي دكتور حسين، يعني كيف يمكن في هذه الايام التي يتحدث عنها دونالد ترامب إنجاز ملفات لم تناقش أصلاً، كانت مؤجلة طوال الفترة المقبلة حسب ما تشترط إيران، يعني يتم وقف الحرب ثم نناقش هذه الملفات؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن موضوع التفاوض الآن يعني هو رغم كل ما يقال أن هناك بعض الاختراقات البسيطة لا زال هو يعاني من أزمة. يعني التفاوض المباشر تغير إلى يعني تبادل رسائل، وأمريكا تطرح 14 يعني موضوع، وإيران ترد على 14 شرط ب 14 توضيح أو اقتراح، وهكذا دواليك. والطرف الباكستاني يأتي ويذهب بالمقترحات من هذا الطرف إلى ذاك الطرف. يعني لا زال في تصوري هناك فجوة قائمة بين الطرفين، ولحد الآن هناك عدم ثقة كبير يعني موجود رغم كل ما يقال. ترامب لا زال يعيش حالة يعني النرجسية واستسلام إيران، وهذا لا يمكن أن يحدث. يعني لا زال يطرح الشروط التعجيزية الكبيرة في موضوع التفاوض مع التهديد بحافة الهاوية، إنه و يعني أتصور أن لحد الآن لا العمل العسكري هو متاح بشكل مريح، ولا العمل التفاوضي هو منتج لحد الآن بشكل طبيعي. وهذه الأزمة هي لا تأتي يعني على خلفية الموقف الإيراني. إيران في الكثير من الأمور حاولت تدوير الزوايا، ولكن الطرف الأمريكي لا زال يريد 100% كما يقول ترامب. لا زال الطرف الأمريكي يحاول الإملاء، وهذا ما لا يمكن أن تقبل به إيران. من هنا نحن أمام استعصاء سواء كان في المجال الدبلوماسي أو في المجال العسكري في نفس الوقت، وكسر هذا الجمود لا يأتي إلا من خلال يعني اللقاء في منتصف الطريق كما تقول إيران.
1: ولكن دكتور، يعني ما الذي سيحصل بعد هذه الأيام؟ ما فائدة تأجيل الضربة العسكرية كما يقول دونالد ترامب إذا كانت يعني كل هذه المسافة ما زالت موجودة ولن تحل في الأيام المقبلة؟
4: يعني أولا تأجيل الضربة العسكرية كما تقول أمريكا يعني هي رواية بالنهاية. يعني البعض يقول أن الطلب بعض الرؤساء العرب هو طوق نجاة لترامب الذي لا يرغب بالضربة العسكرية، وحسب الخبراء الذين قالوا له أنها لن تقدم شيئا، وهو لا يريد أن يدفع ضريبة مقابل لا شيء أو من دون أفق محدد في هذا الإطار. من هنا يعني صحيح أن أمريكا تعربد وتهدد، ولكن واقع الأمر هو كذلك. تقرير CIA، تقرير البنتاغون للرئيس، كلها تشير إلى أن إمكانية تغيير المعادلة من خلال الحرب يعني استئناف الحرب هي غير مطروحة. نعم يمكن إيلام الطرف الآخر، يعني ضرب مرافق الكهرباء وإلى آخره، ردود فعل إيرانية، إدخال المنطقة برمتها في أزمة يمكن أن يحدث، ولكن هذا لا يغير الواقع الاستراتيجي لصالح أمريكا، بل سيزيد الطين بلة والضغوط والإحباط من الطرف الأمريكي في المنطقة.
1: طيب ابقى معي سليمان بشارات في هذا السياق، هل نتحدث عن مجرد إيلام للطرف الآخر كما قال الدكتور حسين إذا ما انتقلنا إلى مرحلة استهداف المنشآت الطاقة؟ هل هذا ما تفكر فيه إسرائيل؟
5: تحياتي أستاذ محمد ولضيفيك والمشاهدين. باعتقاد الأمر يتجاوز مسألة الإيلام، لأن إسرائيل هي تنظر في بعدها الاستراتيجي لهذه الحرب وليس في البعد المرحلي. مسألة الإيلام هذا يعني أن إسرائيل يمكن أن تقبل بأن يبقى النظام الإيراني حاضرا وموجودا ولكن ضعيفا، ولكن ما تريده إسرائيل عكس ذلك. إسرائيل تريد أن تعمل على عملية حسم كاملة للملف الإيراني وللنظام الإيراني وللهوية الإيرانية بشكل كامل، وهذا الأمر ربما كان منذ اليوم الأول للضربات الافتتاحية هو عنوانا أساسيا ذهبت إليه إسرائيل. ودعنا نستذكر أستاذ محمد ذلك الخطاب الذي قدمه بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي بدعوة من الحزب الجمهوري في يوليو تموز عام 2024. في ذلك الوقت باعتقادي بنيامين نتنياهو رسم الخارطة الأساسية لمستقبل الشرق الأوسط وبالتحديد للخطر الإيراني الذي قدمه في ذلك الوقت على أنه الخطر الاستراتيجي ليس فقط لإسرائيل وإنما للولايات المتحدة الأمريكية ولمستقبل المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وأن إسرائيل القوية يمكن أن تؤدي الدور الوظيفي الذي ترغب به الولايات المتحدة الأمريكية وهو حماية مصالحها. وبالتالي إسرائيل الآن هي تتحدث ليس من منطلق الاستعطاف وإنما من منطلق القوة وامتلاكها القوة المفرطة والقوة التي يمكن أن تشكل ضمانا لمستقبل ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية من ربما من ليس فقط من إيران لوحدها وإنما من ذلك المحور الذي يشكل تكاملا مع المحور الإيراني باعتباره يهدد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. ولهذا السبب باعتقادي الحديث الإسرائيلي والنقاش الإسرائيلي الذي ما زال يظهر على أن الحرب قائمة وأن الحرب ما زالت حاضرة بقوتها وليس المسألة مسألة الذهاب إلى جولة أخرى بقدر أن تكون الجولة التالية هي جولة الحسم من المنظور الإسرائيلي، هذا هو الذي يعشعش في العقلية الإسرائيلية وهذا هو الذي تحاول إسرائيل أن تقدمه ليس فقط للجمهور الإسرائيلي وإنما للولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل تقول أنه في جولة عام 2025 كانت هي جولة مهدية والجولة في فبراير الماضي هي الجولة بمثابة الجولة الافتتاحية والجولة الآن هي الجولة الختامية التي ستكون وستذهب إليها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي تحسم هذا الملف في بعده الاستراتيجي. ولهذا السبب أنا باعتقادي حتى هذه اللحظة إسرائيل ما زالت هي تقدم الأبعاد الاستراتيجية لهذه الحرب ولنتائجها وليس الأبعاد التكتيكية أو المرحلية، وهذا هو ربما الدافع الأساسي والمحاولة الأساسية التي ربما تجعل من الحسابات الأمريكية أيضا هي حسابات حتى هذه اللحظة غير واضحة المعالم، بمعنى كل ما يتحدث عنه الرئيس الأمريكي من مراحل من هدى من توقيتات هي بمجرد محاولة البحث عن التوقيت وعن الأهداف التي يمكن أن تحقق ذلك الهدف الحاسم من هذه الحرب وليس من عملية إعادة صياغة الأهداف مرة أخرى، بقدر أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية الآن ينطلقان باتجاه مسألة الحسم لهذا الملف. هل يستطيعان ذلك؟ هذا الأمر وهذا السؤال يبقى مفتوحا في طبيعة القدرات الإيرانية، في طبيعة الرد الإيراني، في طبيعة الصمود الإيراني وغير ذلك من أهداف يمكن أن تلجأ إليها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
1: ماركو مسعد، يعني عود نفس الفكرة، يعني ما فائدة التأجيل للضربات العسكرية إذا كان الرئيس يعني يلوح بيومين أو ثلاثة للعودة العمل العسكري في إشارة إلى أن إيران أيضا تريد اتفاقا سريعا، كيف نفهم ذلك؟
3: يعني التأجيل بالنسبة لدونالد ترامب هو يعطي رسالة بأنه بالفعل منفتح للمفاوضات، وخاصة أن هذا التأجيل أتى من حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية، وبكل تأكيد هو يريد أن يقول لهذه الدول الخليجية بكل تأكيد بأنه يأخذ مصالح هذه الدول في الاعتبار، وبالتالي هو استمع لهذه المطالب. ولكن هو أعطى مهلة زمنية بيومين أو ثلاثة. لماذا؟ لأنه هو أصلا يعني منذ أيضا بدء هذه الهدنة كانت هدنة ملتزمة بوقت زمني، ثم استبدل الوقت الزمني بموقف ايراني موحد. ولكن حتى هذه الفكره ان هو تحويل الوقت الزمني بموقف ايراني موحد لم تخدم دونالد ترامب في التوصل الى اتفاق. فاذا الرئيس دونالد ترامب يريد ان يقول للايرانيين وللوسطاء بانه ليس لديه الكثير من الوقت، ولن يعطي وقت مزيد من الوقت للنظام الايراني، ويجب عليهم ان يبتوا في امرهم، ويجب عليهم ان يقدموا هذه التنازلات في خلال هذه الفتره القصيره، والا سوف يعود للعمل العسكري. بمعنى اخر، هو يستخدم القوه العسكريه كتهديد للنظام الايراني، ويريد ان يقول لهم ان لم نصل إلى نتائج ملموسة في هذه المفاوضات الأخيرة، القوة العسكرية سوف تكون هي الخيار الأوحد بالنسبة لدونالد ترامب. هذا أمر طبيعي بالنسبة لدونالد ترامب، وأي يعني دعنا نقول في أي مفاوضات تكون تحت خط النار. على سبيل المثال الحرب الروسية الأوكرانية، الروس يريدون التوصل إلى اتفاق ويتفاوضون مع الأوكرانيين، وفي حين أن الحرب لم تنتهي ويريدون التوصل إلى اتفاق تحت خط النار أو تحت إطلاق النار. هذا ما يفعله دونالد ترامب، يريد أن يقول القوة العسكرية موجودة، الحصار البحري موجود، ويقول أيضا العقوبات الاقتصادية مرارا تكرارا بصفه شبه يوميه يعلن عنها وزير الخزانه الامريكي سكوت باسنت. اذا هذه هي الرؤيه الامريكيه، التهديد، ولكن باعتقادي هو يريد الوصول الى السلام كما يقول عبر استخدام القوه، وهذه هي العباره التي كان يرددها دونالد ترامب منذ فتره طويله، او هو ده المبدا الذي يتحكم فيه في السياسه الخارجيه، هو عن طريق القوه العسكريه، عن طريق القوه الاقتصاديه، عن طريق الحصار البحري، عن طريق هذا الضغط الكبير الذي يفعله على النظام الايراني ينجح من الممكن ان يصل الى اتفاق مع الايرانيين. واكبر مثال على ما قال او ما تم الوصول اليه من نجاحات من الحصار البحري ما تم الحديث عنه الرئيس الايراني، وهذه المشكله الكبيره الاقتصاديه الخانقه في الداخل الايراني. فبكل تاكيد كان الحصار البحري جزء منها حتى لو كان جزء بسيط، ولكن في اعتقادي الازمه الداخليه الاقتصاديه يعلمها دونالد ترامب، ويعلم بانها يعني الحصار البحري سببتها بشكل كبير، ولكن هذا النجاح في الحصار البحري سواء في الضربات العسكريه التي مضت في بداية هذه الحرب، في اعتقادي هذه نجاحات عسكرية واقتصادية، ولكن لم ترقى إلى نجاح استراتيجي كبير يضغط على النظام الإيراني. فالرئيس دونالد ترامب بضغط من بعض إداراته في الداخل الأمريكي يقول إذا من الممكن أن نعود للعمل العسكري لكي نزيد الضغط على النظام الإيراني محاولة للوصول إلى اتفاق. هذه هي الرؤية الأمريكية، ولكن إن تم الوصول إلى القوة العسكرية في اعتقادي يتم بيئة ضغط كبير على دونالد ترامب، أو على الأقل يكون رغما عن إرادته، ليس لا أقول بأنه أحد ضغط عليه لكي يكون بشيء لا يريده، ولكن هذا خيار ليس مفضل بالنسبه لدونالد ترامب. لماذا؟ لان هو سوف يكون هناك ثمن سياسي كبير واقتصادي وعسكري، ومن الممكن ان تتحول الحرب الى حرب مفتوحه تخرج عن السيطره، وهذا ما لا يريده دونالد ترامب. دونالد ترامب يريد السيطره على الامر، فتح المضيق، الحديث عن مضيق، عن ورقه او الملف الايراني النووي وعن الملفات الاخرى حتى يتسنى له الخروج او الاعلان بانتهاء الحرب وانه ينتصر على النظام الايراني. هذه هي الفكره الامريكيه، وفي اعتقادي الخيار العسكري يكون خيار يعني يدعم الخيارات التفاوضية.
1: كانت أكسس أشارت يعني نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي لم يكن قد اتخذ قرارا فعليا بضربة عسكرية على إيران قبل أن يعلقها. وإذا أضفنا إلى ذلك إلغاء اجتماع لجنة الأمن القومي، ما الذي تفهمه من هذه التسريبات بالنسبة لاستعداد الولايات المتحدة للعودة مبكراً لعمل عسكري؟
3: يعني الرؤية الأمريكية دعنا نقول بعد عودة الرئيس دونالد ترامب من الصين لواشنطن كانت الخيارات قليلة. نتحدث كان الأمال لا يكون معقودة على الوسيط الصيني أو على الطرف الصيني، ولكن الطرف الصيني كان من الممكن أن يكون بعمل دبلوماسي خلف الأبواب المغلقة، ولكن من الواضح أن الطرف الصيني ركز فقط على العلاقات الأمريكية الصينية، وبالنسبة لدونالد ترامب هذا لا بأس به. ولكن بعد عودته من الصين كان يجب على دونالد ترامب القيام بعمل ما حتى يتسنى له يعني القول للداخل وللخارج بأنه سوف ينهي هذه المسألة وبسرعة. فكان بكل تأكيد كان من الممكن أن نتحدث عن العودة للعمل العسكري، كانت من ضمن الخيارات القليلة لدى دونالد ترامب. وفي اعتقادي التوقيت كان مناسبا ومنطقي، يعني يعطي لنا رسائل بأنه كان منطقيا العودة للعمل العسكري، ولكن أوقفها بسبب التدخل أو دعنا نقول محاولات الوساطة من دول خليجية. فهذا أمر مهم ما تحدث عنه أكسيوس، يعني لا أعلم صحته أو يعني دقته، ولكن نقول بأن الرئيس دونالد ترامب يعني بعيدا عن التصريحات نعلم بأن هناك كثيرا من التصريحات سواء من دونالد ترامب أو سواء من الإيرانيين سواء من أعضاء إدارة دونالد ترامب، بعض من التصريحات من ممكن أن تبدو متناقضة، بعض من التصريحات تبدو أنها مزدحمة للغاية، ولكن الموقف الأمريكي واضح، إن لم يصل إلى تفاوض أو إن لم تنجح المساعي، يعني التفاوض مع عبر الوسيط الباكستاني، والآن كان من الممكن أن يتدخل الوسيط الصيني ليس إلى ما لا نهاية. الرئيس

0: الماضيه ده هنكون من وساطه يعني من قطر والسعوديه والامارات. هذا امر مهم. لماذا تعدد الوسطاء في اعتقادي يعطي المفاوضات زخما ودعنا نقول ضمانات بالنسبه للطرف الامريكي والطرف الايراني، ودعنا نامل بالشيء الايجابي الذي من الممكن ان يخرج عن هذه المفاوضات بالفعل.
1: ابقى معنا دكتور حسين ريوران. السؤال هنا، هل تعول إيران بهذه الطريقة على استمرار تبادل الأوراق والملاحظات وحتى الوسطات من أجل مزيد من الوقت، ربما قد يدفع الرئيس الأمريكي للضغط، للملل، للحاجة إلى إنهاء الحرب دون تحقيق الأهداف المعلنة؟ أليست إيران أيضا متأثرة من هذا الإغلاق والحصار البحري؟ وأليست مخاطرة أيضا بردات فعل حتى من إسرائيل؟
2: يعني في تصوري، أولا التهديد بالخيار العسكري هو ليس موضوعا سهلا، يعني البعض يستسهل الأمر وأن أمريكا تملك فائض قوة وتستطيع أن تقوم بذلك. لا، أمريكا ذهبت إلى هذا الخيار ولمدة ما يقارب 40 يوما ولم تصل إلى نتيجة. الآن على سبيل الافتراض إذا ذهبت إلى الخيار العسكري ولم تحقق نتيجة، يعني يجب أن تجيب على كل هذه التكلفة في الداخل الأمريكي قبل غيره. من هنا هل الخيار العسكري كما يصور البعض يمكن أن تحسم؟ هي لم تستطع أن تحسم ولن تستطيع أن تحسم، ومن هنا ستبقى المراوحة هي يعني القائمة. الموضوع الدبلوماسي أو المفاوضات الدبلوماسية يعني يمكن أن تصل إلى نتيجة، ولكن هي بالنهاية بحاجة إلى ظرف مساعد يمكنها من إيجاد هذا الاختراق. أن يكون التهديد مع سقف التهديد العسكري مع سقف عالي من المطالبات، لا أتصور أنه يمكن أن يؤدي إلى اختراق لا في المجال العسكري ولا في المجال الدبلوماسي. نحن الآن أمام استعصاء في كل المجالات، يعني سواء كان الدبلوماسي أو العسكري. أن نتصور يعني بالكلام، نعم ممكن أن نقول أن أمريكا تريد حسم الأمور في هذه الجولة، ولكن هل الجولة السابقة كانت أمريكا لا تريد الحسم؟ كانت تريد ولكن لم تستطع مع الكيان الصهيوني. من هنا يعني طرح بعض الأمور في تصوري أنه في هذه الجولة يجب أن تكون هناك، نعم هذا كتصور، ولكن على أرض الواقع ليس هناك يعني إمكانية للحسم عسكريا. من هنا التفاوض يبقى هو المجال الأوحد لحل الأزمة.
1: طيب، يقول دونالد ترامب دكتور حسين إن هذه المرة الأمر مختلف، كما قلت هو أراد أن يحسم سابقا، فما الجديد هنا إذا أراد أن يحسم؟ الجديد أنه قضى على القدرات العسكرية البحرية ودمر العتاد والمواد التي كانت تستخدمها إيران في حروبها، أن إيران ليست أيضا في القوة التي كانت عليها في الجولات السابقة.
2: يعني هذا بالنهاية كلام ترامب، يعني تقرير CIA الأخير في أن إيران تحتفظ بقوتها الصاروخية بين 70-90%، هو يعني يعطي معلومة تخالف كل ما يدعيه ترامب. يعني هذا أو منظومة الدفاع الجوية الإيرانية، يعني تقرير CIA يقول أن إيران لا زالت تمتلك المنظومة الدفاعية، بل أن إيران طورت أجزاء منها لمواجهة الطائرات والسيطرة الجوية الأمريكية الإسرائيلية. نحن أمام ادعاءات مختلفة وتصورات لا تتطابق مع وتقديرات لا تتطابق مع الواقع، وفي كثير من الأحيان تتناقض مع نفسها حتى. من هنا أتصور أن الكلام هو ليس الميزان في تقليل الأمور فقط، الواقع هو شيء آخر. لا زالت إيران الآن تقول أنها قادرة على الصمود وتمتلك الأدوات اللازمة لهذا الصمود ومواجهة

0: تحت أي عدوان أمريكي عليها.
1: طيب سيد بشارات، بالنسبة لإسرائيل إذا كان هناك تقدم يشير إليه جيدي فانس في المفاوضات، كيف تنظر إليه إسرائيل؟ هل تسمح بوجود تقدم في هذه اللحظات الأخيرة؟
2: يعني أنا باعتقاد أستاذ محمد بالنسبة لإسرائيل مسألة أي اتفاق مع إيران يجب أن يكون وأن يحصل على قاعدة الحسم الكاملة للملفات التي تقلق إسرائيل، بما فيها الملف النووي، بما فيها مسألة دعم الحلفاء وكما تطلق عليهم إسرائيل بأذرع إيران في المنطقة، بما فيها القدرات العسكرية الإيرانية. ولكن إسرائيل هي على قناعة تامة على أن المفاوضات لن تحقق هذه الأهداف، ولهذا السبب الإصرار الإسرائيلي والإبقاء على أن مسألة العودة إلى الحرب هي مسألة الوقت، أنا باعتقادي هو الذي يجعل إسرائيل تقول أنه العملية التفاوضية بالنسبة لإسرائيل هي حلقة مفرغة، وأنها هي شراء للوقت، وأنها هي ربما محاولة تهيئة للبيئة وللأرضية التي يمكن من خلالها العودة مرة أخرى إلى مواجهة، ولكن ضمن معادلة جديدة. المعادلة الجديدة التي تقول إسرائيل أن العودة إلى المواجهة ما بعد كل هذه حالة التهدئة الموجودة هي عودة من طرف قوي يمثل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مقابل طرف أضعف يمثل إيران. ولهذا السبب إسرائيل ما زالت تعول على أن كل الأدوات التي تستخدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الآن من مسألة الحصار البحري، من مسألة العقوبات وغير ذلك، هي عملية استنزاف للقدرات الإيرانية ومحاولة إضعاف البيئة الإيرانية الداخلية، وبالتحديد التعويل على إمكانية تفكك أو إضعاف عوامل الترابط الإيراني الداخلي. وهذا الأمر ربما يعيدنا إلى ذلك الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على العراق ما قبل غزو العراق. وبالتالي هنا إسرائيل تعول على إمكانية أن يكون هناك عملية تهيئة للعودة مرة أخرى للعمل العسكري، ولكن ضمن منطلقات معينة. الحسابات الإسرائيلية باعتقادي هي ليست حسابات مرتبطة في مقدار القوة، ولكن مرتبطة في توقيت استخدام القوة. ولهذا السبب وكأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يبحثان عن التوقيت، يبحثان عن الأهداف، يبحثان عن الآليات التي يمكن الذهاب إليها لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف، أو ربما كما تشير إليه إسرائيل بتحقيق الأهداف الحاسمة في المواجهة المستقبلية. هذا باعتقادي، وهنا القراءة الإسرائيلية، كل ما يتم الترويج له والحديث عنه من إمكانية أن يكون هناك وصول لمرحلة يمكن الوصول من خلالها إلى اتفاق بالنسبة لإسرائيل هو يقال وأن وينظر إليه على أنه مسألة توقيت مرتبطة في عملية تكتيكية وليس في المسألة الاستراتيجية.
1: شكرا لضيوفي جميعا. الآن إلى مستجدات الوضع في جنوب لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بشأن المقاتلات الإسرائيلية الليلة غارتين على بلدتي حبوش وجبشيت، وكان القصف الإسرائيلي على منطقة المعشوقة شرق مدينة صور قد خلف دمارا كبيرا في أحد المباني بعد إنذار إسرائيلي بإخلائه. مراسلة الجزيرة كاترين حنا رصدت آثار الغارة الإسرائيلية على تلك المنطقة.
3: هنا منطقة المعشوق شرق مدينة صور جنوبية لبنان، هذا المبنى وجه الجيش الإسرائيلي إليه إنذارا في الساعة الأولى من الفجر وقصفه بعد نحو ساعة من الإنذار، ما أحدث حالا من الإرباك والبلبلة لدى سكان هذه المنطقة، وهي منطقة سكنية بامتياز، لا سيما وأن الإنذار وجه في ساعات الفجر، ما اضطر هؤلاء إلى إخلاء المنطقة على عجل. المبنى كان يضم قاعات مجلس عزاء بالإضافة إلى مركز طبي، ولكن الغارة الإسرائيلية التي قصفت هذا المبنى كانت عنيفة لدرجة أنها لم تبقي أي شيء من المركز الطبي ولا من القاعات. كما هو واضح في هذه الصورة الدمار واسع وهائل في هذا المكان. منطقة المعشوق سبق أن وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إليها قبل أيام إلى جانب بلدات أخرى ومناطق أخرى هنا في قضاء صور، وهي تتعرض بشكل مستمر للغارات الإسرائيلية وللقصف الإسرائيلي، ما يؤشر إلى أن عملية وقف إطلاق النار لا تجري في هذه المنطقة، لا تتم وفقا لما هو مخطط له. القصف مستمر، الغارات مستمرة، ما يؤدي إلى مزيد من الدمار وكذلك مزيد من الضحايا. كاترين حنا، الجزيرة، صور جنوبية لبنان.
1: الآن لهذه الفقرة التحليلية مع عبد القادر عياض، وقراءة في الدور الصيني والروسي في معادلة الحرب مع زيارة الرئيس الروسي

0: فلاديمير بوتين إلى بيجين بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. كقوتين لا تستطيعان مغادرة مشهد الحرب، بل ولا تريدان الانغماس فيه بالكامل، تقف موسكو وبيجين بين طهران وواشنطن. فمضيق هرمز يمس قلب الاقتصاد الصيني، وارتفاع أسعار الطاقة يفتح لموسكو أبواب حسابات تبدو مختلفة، وبينهما تبقى طهران شريكا ضروريا في موازنة النفوذ الأمريكي. فكيف كان الدوران الصيني والروسي منذ بدء الأزمة؟ وأين تلتقي حساباتهما؟ وأين تفترق المصالح؟ وماذا غيرت زيارة ترامب إلى الصين في معادلاتها؟ وهل تقود زيارة بوتين بعدها بأيام إلى بلورة موقف روسي صيني أكثر تماسكا بشأن إيران وهرمز؟ وأخيرا، هل يصبح حضورهما مدخلا لتسوية ما، أم جزءا من صراع أوسع على مفاتيح الأمن والطاقة في الشرق الأوسط؟ بعد أيام من زيارة ترامب للصين، يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء نظيره وحليفه الاستراتيجي شي جين بينغ. هي الزيارة 25 لبوتين إلى الصين. على طاولة البحث ستستأثر الحرب على حليفهما الاستراتيجي إيران بجدول هذه المباحثات الثنائية. يمكن وصف العلاقة بين الصين وروسيا وإيران بأنها تحالفات استراتيجية عمودها الفقري المصالح المتبادلة، أكثر من كونها تحالفا دفاعيا كاملا. مضيق هرمز وإمدادات الطاقة بالنسبة لبيجين هو شريان أمن الاقتصاد الصيني، يمر عبره نحو 38% من واردات النفط إلى الصين. الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني، ولديها أيضا استثمارات ضخمة في دول الخليج، فهي تحاول الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف. ولذلك تجد الصين نفسها مرغمة في قلب المعادلة الاستراتيجية لتأمين الملاحة عبر المضيق، مضيق هرمز. من جانبها تطالب روسيا أيضا بحرية الملاحة وعدم تعطيل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز. ولكن الاقتصاد الروسي كان أكبر مستفيد بشكل أو بآخر من ارتفاع أسعار النفط، خصوصا بعد القرار الأمريكي بإعفاء شحنات النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات لمدة 30 يوما، وذلك بسبب استمرار اضطرابات الإمدادات العالمية جراء الحرب وأيضا جراء إغلاق مضيق هرمز. ورغم ذلك فقد عاقت روسيا والصين عبر استخدام الفيتو تمرير مشروع أو مشاريع قرارات أمريكية وغربية تطالب بفتح مضيق هرمز، حيث تنظر الدولتان إلى إيران كشريك استراتيجي في موازنة النفوذ الغربي. البرنامج النووي الإيراني يعد آخر تبني له من روسيا والصين موقفا موحدا بحق إيران في برنامج النووي للأغراض السلمية، وقد ساعد البلدان إيران في إنشاء بعض من منشآتها النووية. لكن من ناحية استراتيجية فإن كل من روسيا والصين لا تريدان أن تصبح إيران قوة نووية بالكامل. وقد اقترحت روسيا على سبيل المثال أن تتولى السيطرة على مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب والمقدر بأكثر من 400 كيلوغرام. بالنسبة للجانبين الروسي وكذلك الصين، فإن إيران حاجز جيوسياسي ضد النفوذ الأمريكي في آسيا، وهو ما يحتم التعاون العسكري بين الدول الثلاث في التسلح والتكنولوجيا العسكرية. فقد أشارت تقارير إلى أن موسكو تساعد طهران استخباراتيا عبر تزويدها بمعلومات عن تحركات القوات الأمريكية في المنطقة. أما الصين بحسب أيضا هذه التقارير فتزود إيران بتقنيات متقدمة تشمل صور الأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة وتقنيات الرادار والحرب الإلكترونية، كما تقدم لها أيضا دعما في مجال تطوير مكونات الطائرات المسيرة والصواريخ وتكنولوجيا الاستخدام المزدوج. هي علاقة حلف رسختها معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران من جهة، ووثيقة التعاون الاستراتيجي بين بيجين وطهران في الجهة المقابلة. تفاصيل هذه الاتفاقيات عن هذا المثلث الصيني الإيراني الروسي نستعرضها رفقتك معك عبد القادر.
2: نعم عبد القادر، وهو فعلا مثلث بالنظر حينما ننظر إلى هذه الخريطة، وسنحاول التطرق إلى هذه المعاهدات الاستراتيجية التي جمعت إيران بكل من روسيا والصين. إذن زيارة روسية إلى الصين، علاقات روسية صينية، ولكن بالمقابل أيضا علاقات روسية مع إيران وعلاقات صينية مع إيران تتكرس في مجالات مختلفة، في الاقتصاد، في المجال العسكري، ولكن أيضا في المجال الاستراتيجي بالنظر إلى وجود هذه الدول ضمن حيز جغرافي حساس، نتحدث عن قارة آسيا تحديدا. وحينما نتحدث عن التعاون الاستراتيجي سنشير إلى أن في القلب من هذا التعاون وهذه الأنظار تتجه إلى مضيق هرمز باعتباره ممر استراتيجي خصوصا بالنسبة للصين. حينما نتطرق إلى العلاقات الروسية الإيرانية نتحدث عن معاهدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة وقعت في يناير 2025 لمدة 20 عاما، وشملت 47 بندا، وفي مجالات التعاون في مجالات الدفاع، الطاقة، التكنولوجيا، الأمن السيبراني والنقل، ولكن أيضا التعاون العسكري التقني وتنظيم مناورات عسكرية مشتركة. وقد شاهدنا وتابعنا مناورات روسية إيرانية في وقت سابق، ولكن اللافت الآخر هو التعاون الروسي الإيراني في مجال الطاقة النووية السلمية وتحديدا عبر شركة روساتوم الروسية. هنا نشير إلى ما ذكرته مواقع عن توقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات لبناء 4 محطات نووية. تحديدا نتحدث عن التعاون في هذه المحطة التي نذهب إليها مباشرة، وهي محطة بوشهر الإيرانية، والتي تديرها فرق روسية بالأساس، وكانت هذه الفرق قد اضطرت إلى مغادرة المحطة حين بداية الحرب. بالعودة إلى التعاون الروسي الإيراني نشير أيضا إلى مشاريع ضمن ممر الشمال جنوب يربط روسيا بالخليج والهند عبر إيران. لو ذهبنا إلى الخريطة نحن نتحدث عن هذا الممر، وحينما نرسم مساره فهو مسار بديل عبر بحر قزوين ويمتد إلى إيران وصولا إلى الهند، وهو مسار بديل كانت تعتمده روسيا عبر ممر جبل طارق، ولكن أيضا عبر محطات أخرى وصولا إلى المحطات. بالتالي مسار طويل يعوض عنه هذا المسار الجديد. بالنسبة للعلاقات الصينية الإيرانية نحن نتحدث عن برنامج تعاون استراتيجي شامل وقع في مارس 2021 لمدة 25 عاما. يؤكد الاتفاق بأنه ليس تحالف عسكري بل خريطة طريق استراتيجية طويلة الأمد. هناك أكثر من 20 مجال. نشير باختصار إلى أن نيويورك تايمز تحدثت عن ما قيمته نحو 400 مليار دولار من التعاون الصيني الإيراني في هذا الإطار، نحو 280 مليار دولار لتطوير المنشآت البتروكيماوية، وأيضا تطوير حقول الطاقة الإيرانية وتأمين إمدادات مستقرة للصين. وعبد القادر أنت كنت قد أشرت إلى الأرقام المتعلقة باحتياجات الصين من النفط وأهمية إيران بالنسبة لها، خصوصا ما تعلق بهرمز وعبور الإمدادات الطاقة إلى الصين. إذن هكذا ننظر إلى الاتفاقيات الاستراتيجية بين روسيا والصين، ولكل حساباته في علاقته بإيران.
1: عبد القادر، علاقة بهذا الاشتباك تستدعي مجموعة من الأسئلة نطرحها على ضيفينا في هذه النافذة. ضيفنا من بيجين رونغ هوام الإعلامي والباحث السياسي، ومن موسكو سيد بافل فلينغهاور الخبير السياسي والاستراتيجي. أبدأ بضيفي من بيجين السيد رونغ هوام. طبعا هناك من قرأ التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي عندما قال قبل 2 أو 3 بأن عقارب الساعة تتحرك ولم يعد وقت، في إشارة إلى الجانب الإيراني. قيل بأن الرسالة موجهة للأساس لكل من الصين وروسيا ترقبا لزيارة الرئيس الروسي إلى الصين، وبالتالي إلى أي مدى هذا الملف، ملف الحرب، سيكون حاضر ووفق أي مقاربة لدى الجانب الروسي وكذلك الصيني برأيك؟
3: أهلا ومرحبا بكم. طبعا هناك في القمة بين الرئيس الصيني والنظير الروسي ستتم مناقشة هذا الموضوع، موضوع مضيق هرمز وحرب في إيران، فسيكون هناك أيضا يعني إعادة تنسيق بين البلدين في هذا الخصوص. وموقف الصين واضح، وكما يعني أوضح الرئيس الصيني كذلك أمام

0: في اجتماعه مع نظيره الأمريكي بأن الصين تشجع الأطراف المختلفة على الحفاظ على هذه الهدنة، وكذلك مواصلة التفاوض المباشر بين الطرفين الإيراني والأمريكي، وعدم العودة إلى القتال، لأن الاستمرار الحرب أو استئناف الحرب لا يتفق مع مصالح أي طرف، ولا تخدم المصلحة الأمريكية وكذلك المصلحة الإيرانية. فالصين دائما متمسكة بتشجيع الطرفين الإيراني والأمريكي على مواصلة التعاون، وكذلك بالنسبة إلى دول الجوار كذلك الحفاظ على هذه الهدنة كذلك مهمة جدا، ليس يعني من ناحية اقتصادية، بل من ناحية نواحي المختلفة، وكذلك للدول السيناريو الكبرى.
1: طيب، هنا أسأل أيضا ضيفي من موسكو السيد بافل فيما يتعلق بالجانب الروسي، إلى أي مدى هذا الملف، ملف الحرب، سيكون حاضر في هذه القمة الروسية الإيرانية، ووفق أي مقاربة روسية بتقديرك؟
2: بالطبع القيادة الروسية مهتمة وسوف تناقش القضايا الأكثر أهمية لكل العالم، وخاصة هذه الحرب في الخليج، ولدى روسيا مقاربة حذرة بالنسبة لهذا الصراع. قد نقول أن القلب الروسي منحاز لإيران، والكثير من العسكريين الإيرانيين والدبلوماسيين أيضا والممثلين الرسميين يدعمون إيران في حربها ضد الإمبريالية الأمريكية، ولكنها تتعامل بحذر، لأنه بالنسبة لروسيا من المهم أن نحافظ على العلاقات مع الإمارات، لأن روسيا تحت عقوبات شديدة، وروسيا حتى قبل هذه الحرب في إيران كانت تستخدم الأنظمة البنكية التابعة للإمارات وللقيام بمختلف العمليات التجارية، وعندما بدأت هذه الحرب الأموال الإيرانية وهي العشرات المليارات جمدت في البنوك الإماراتية، وروسيا بالطبع لا تريد هذا، ولذلك عندما كان هناك قرار مجلس الأمن الأول والقرار الذي صدر من الدول العربية مثل البحرين والإمارات عن فتح الممر كان هناك اعتراض روسيا، ولكن روسيا حذرة جدا، لأننا ندعم إيران، روسيا تدعم إيران، ولكن في نفس الوقت بحذر، لأنها لا تريد أن تكون فعالة وأن لا يكون لها دور فعال في هذه الحرب وفي هذا الصراع، لأن هناك بعض الأمور التي نحاول حلها بالنسبة للتجارة عن طريق بحر القزوين، لأن الحصار الأمريكي على مضيق هرمز أوقف أعمال التجارة الإيرانية عن طريق الخليج العربي، و لأن
1: طيب سيد بافل،
2: الموانئ
1: ذكرت عدة نقاط مهمة سيد بافل، لأسأل عن ضيفي أيضا من بيجين سيد رونغ هوان فيما يتعلق بهذه القمة الروسية الصينية. مثلا على سبيل المثال جملة ملفات، منها ما يتعلق بمضيق هرمز، ما يتعلق على سبيل المثال بالملف النووي في إيران، ما الذي يمكن لهذه القمة أن تقدمه كتصور، كخطوة تدفع بهذا الانسداد الحالي إلى الأمام؟
0: نعم، يعني الصين وروسيا كذلك الهدف بين هما الهدف مشترك، وهو يعني أولا ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، ويعني استعادة السلام والاستقرار في هذه المنطقة، وكذلك في أسرع وقت ممكن. وكذلك الهدف أيضا مشترك، عدم التدوير أو امتلاك إيران الأسلحة النووية. ولكن هناك يعني أولويات مختلفة لدى الجانبين الصيني والروسي حول الحرب في إيران. فهناك أولويات بالنسبة إلى روسيا مختلفة ربما عن الصين، يعني هو تهتم كذلك الجانب الروسي كذلك في بالجانب العسكري وغيرها. والصين أيضا مهتمة بالتجارة أو التعاون الاقتصادي باعتبار هذه المنطقة كذلك هي من ضمن يعني مركز مبادرة الحزام والطريق، وكذلك يعني ممر تجاري مهم جدا. الصين أكبر شريك تجاري لمعظم الدول في الشرق الأوسط، فلذلك التنسيق أعتقد أيضا سيكون التوازن بين الأولويات بين الصين وروسيا في هذه المنطقة، وكذلك الدفاع المشترك عن السلام والاستقرار في هذه المنطقة، وكذلك معارضة أي محاولة استخدام القوة لحل المشاكل، وكذلك معارضة أي العقوبات الأحادية الطرف غير مشروعة على الجانب الإيراني
1: طيب.
0: وغيرها.
1: هذه أيضا نقطة مهمة سيد رونغوام، هل أفهم منك بأن للجانب الصيني ما يتعلق بالجانب التجاري وأيضا مضيق هرمز هو ربما في الأولويات يتقدم على مسائل أخرى ربما بالنسبة للجانب الروسي باستطاعته أن يقدم شيء فيما يتعلق به على سبيل المثال الملف النووي الإيراني؟ وهنا أسأل السيد بافل فيما يتعلق بهذه النقاط وترتيبها للجانب الروسي فيما يمكن أن يقدم من تدخل أو حل يساهم في حل حالة هذا الجمود في هذه الحرب.
2: روسيا أعلنت أنه إذا ما طلب منها فقد تأخذ على عاتقها تخزين اليورانيوم المشبع، وهذا اليورانيوم إذا ما تم خلطه بيورانيوم طبيعي حتى يخسر خاصية التشبع، عندها لن يتم استخدامه في المفاعلات النووية. قد تقوم روسيا بهذا إذا ما طلب منها. وفي نفس الوقت روسيا رسميا قال السيد رافروف أننا لن نكون وسطاء بين إيران والولايات المتحدة، إن روسيا تلتزم بالحذر وموقفها حذر جدا، لا تريد التدخل وأن لا تنحد لأي طرف من الأطراف، علما أن الكثيرين في موسكو يتعاطفون مع إيران، ولكن المصالح الوطنية الروسية والأموال الروسية في أماكن أخرى ليست في إيران. ولذلك هذا ما تنظر له موسكو، أن إيران قد ما الذي سوف تقوم به إيران بعد هذه الحرب في مرحلة ما بعد عدم الاستقرار، لأن إيران والحكومة الآن في وضع سيء جدا. قبل الحرب حتى الآن هذا موقف قد يؤدي إلى زعزعة الأوضاع سياسيا في الداخل الإيراني، و
1: شكرا.
2: لا، ولا نريد هذه الأوضاع في روسيا، وروسيا قد تقوم بالكثير. كل القوى المتاحة لروسيا موجهة لأوكرانيا وليس للجنوب وليس لإيران، إن روسيا حذرة جدا في موقفها.
1: من موسكو بافل فيلغنهاور الخبير السياسي والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك، وكذلك الشكر لضيفي من بيجين رونغوان الإعلامي والباحث السياسي. ختام هذه الفقرة عودة إلى غرفة الأخبار.
3: السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا ومستمرون معكم في هذه التغطية. وصلنا إلى رأس الساعة وتغطيتنا مستمرة لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب على إيران ستنتهي سريعا للغاية، مضيفا أن الإيرانيين يريدون وبشدة إبرام صفقة. وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وإن طهران استوعبت أن ذلك خط أحمر. وتزامنا مع هذه التصريحات، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية أمام الكونغرس إن القوات الأمريكية مستعدة لمجموعة واسعة من السيناريوهات الطارئة بشأن إيران. إلى ذلك نقلت الوول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن قوات أمريكية صادرت ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي. إيرانيا قال المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إن أحد إنجازات الشعب الإيراني خلال الحرب الأخيرة هو صعود إيران إلى مستوى قوة كبرى ومؤثرة. من جانبه قال وزير الخارجية عباس عرقجي إنه بعد أشهر من الحرب يقر الكونغرس الأمريكي بفقدان عشرات الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وفي لبنان قالت وزارة الصحة إن 19 شخصا استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية أمس الثلاثاء على بلدات عدة في جنوب لبنان. من جهته قال حزب الله إن مقاتليه اشتبكوا مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم إلى محيط ساحة حداثة جنوبي لبنان ودمروا دبابة ميركافا وأوقعوا إصابات بين أفرادها. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جنديين. وقال مصدر رسمي لبناني للجزيرة إن لبنان طلب من الولايات المتحدة تحمل مسؤوليتها وفرض وقف إطلاق نار حاسم وشامل. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر مرحبا بك. أضعنا في صورة آخر المواقف الإيرانية بشأن ما رشح من تصريحات أخيرة في من واشنطن.
4: نعم، الكثير من المواقف صدرت هنا في طهران ردا على ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هناك في طهران من يشكك بجدية ترامب حول منحه طهران مهلة جديدة من يومين إلى ثلاثة لإبرام اتفاق، ويقول إنها مراوغة لشن عمليات جديدة، وهناك من يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان آخر المعلقين على ذلك عندما غرد على منصة إكس حين قال إن الدخول أو في أي مواجهة جديدة سوف يعني مزيدا من المفاجآت أمام ساحة المعركة، وذكر بأن إيران اكتسبت الكثير من المعرفة والخبرات التقنية خلال الحرب الأخيرة والمواجهة الأخيرة، مشيرا أيضا إلى إسقاط القوات المسلحة الإيرانية مقاتلة من طراز F-35 خلال الحرب وإلحاق الضرر الكثير بعشرات الطائرات الأمريكية لا سيما تلك الخاصة بالتزود بالوقود. محمد مخبر وهو مستشار المرشد الإيراني قال إن ترامب يهدد تارة ويتراجع تارة أخرى، مشيرا إلى أنه غير قادر على اتخاذ أي قرار بشأن إيران. أيضا رئيس لجنة الأمن القومي وفي السياسة الخارجية وفي البرلمان الإيراني قال إن ترامب يتراجع وغير قادر على مواجهة إيران، وأن إسرائيل وأمريكا لا تفهمان سوى لغة القوة. نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي اعتبر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تارة التهديدية ضد إيران وتارة التفاوضية حيال الملف وتبادل الرسائل مع طهران بأنها تبعث برسائل متناقضة بالنسبة للإيرانيين. أيضا على المستوى العسكري كان هناك تصريح للمتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أو متحدث أيضا باسم الجيش الإيراني تحديدا عندما قال إن أي مواجهة جديدة قد تندلع في المنطقة ضد إيران سوف تفتح على من وصفهم بالأعداء جبهات جديدة من القتال. وأشار إلى أن إيران خلال فترة وقف إطلاق النار كانت وكأنها تعيش فترة من الحرب، عبر أن القوات المسلحة الإيرانية كانت خلال هذه الفترة تعزز قواتها على مستوى الدفاع وعلى مستوى الصناعات العسكرية وعلى مستوى المضادات الدفاعية، مشيرا أيضا إلى أن القوات الإيرانية تسيطر على مضيق هرمز وهذه أحد أوراق القوة سواء في يد العسكر أو في يد السياسيين في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
3: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ محادثات في بيجين، والتي وصلها بوتين يوم أمس، ومن المتوقع أن يكون ملف إيران على رأس القضايا المطروحة بين الرئيسين. ونقلت وكالة تاس الروسية عن سيرجي ريباكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن موسكو مستعدة للمساعدة في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب بينهما. تنضم إلينا من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جو إي إي. شيماء مرحبا بك، ضعينا في صورة هذه الزيارة وأبرز الملفات التي ستناقش.
5: صباح الخير مراد، هي الزيارة 25 للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، ولديها رمزية هامة بالنسبة للصينيين. هنالك عدد من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين الجانبين بحسب ما تم الإعلان عنه رسميا، نحو 40 اتفاقية في عدة مجالات مختلفة. نتحدث عن اتفاقيات تعاون في المجالات الأمنية والعسكرية، السياسية والدبلوماسية، بالإضافة إلى مجالات التعليم، التعاون اللوجستي وغيرها، وأيضا مجال الطاقة. ربما ملف الطاقة هو من أبرز الملفات المطروحة على الطاولة بين الزعيمين. سيكون هنالك اجتماع مصغر بين الزعيمين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، يليه اجتماع موسع بين الوفدين، ثم أيضا سيجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحسب الأجندة مع رئيس الوزراء الصيني، ثم يتم التوقيع على نحو 40 اتفاقية في مختلف المجالات بين الجانبين. ما يهم الصين في هذه الزيارة التي تأتي بعد أيام قليلة فقط من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بيجين، أن تطرح عدة ملفات تم طرحها مع الجانب الأمريكي، كون الجانب الروسي هو الشريك الاستراتيجي الأول بالنسبة للصين. بيجين يهمها ألا تكون هنالك رسائل تفيد بأن أي تقارب صيني أمريكي سيكون على حساب العلاقة الاستراتيجية الشاملة بين بيجين وموسكو. بالتالي سيتم تباحث عدة ملفات إقليمية ودولية، على رأسها الملف النووي الإيراني بين الرئيسين شي وبوتين. الصين من جانبها ستطلع الجانب الروسي على ما تم تباحثه بين الرئيسين شي وترامب، وأيضا أمن الطاقة هو الملف الرئيسي بالنسبة للصين في ظل أزمة مضيق هرمز وحرب إيران، التي لا يبدو أن هنالك أفقا واضحا للتوصل إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار بين الجانبين الأمريكي والإيراني. روسيا أيضا يهمها من جانبها أن تكون مطلعة على كافة ما تم التوصل إليه بين الجانبين الصيني والأمريكي فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. لا ننسى أن الصين وروسيا كانتا حاضرتين وجزءا مهما من الاتفاق النووي عام 2015 جنبا إلى جنب مع دول أوروبية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. الجانب الصيني أيضا يهمه طرح ملفات الطاقة مع الجانب الروسي. بعد أزمة مضيق هرمز الصين رفعت من وارداتها من النفط الروسي والغاز الروسي. كان هنالك ما يسمى بالملاذ الآمن عبر شبكة الأنابيب التي تربط الشمال الشرقي للصين بالجارة الروسية. هنا الحديث أولا عن شبكة أنابيب قوة سيبيريا 2. شبكة أنابيب غاز قوة سيبيريا 2 هو مشروع ضخم يربط بين الصين والجارة الروسية لتوريد الغاز الروسي. سيوفر للصين ما لا يقل عن 50 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا قادما من حقول الغاز الروسية في القطب الشمالي مرورا بمنغوليا ووصولا إلى الصين. بالتالي هذا ملف هام جدا، بعد أن أصبحت روسيا هي الملاذ الآمن، أصبحت هي الشريك أو المورد الاستراتيجي الآمن بالنسبة للصين فيما يتعلق بالنفط والغاز خلال الفترة الأخيرة، خاصة الربع الأول من العام مع حرب إيران وأزمة مضيق هرمز مراد.
3: شكرا جزيلا لك شيماء جو إي إي مديرة مكتبنا في بيجين. بعد تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على إيران، قال إنه كان سيشن أمس الثلاثاء، تتجه الأنظار إلى طبيعة المفاوضات التي وصفها الرئيس الأمريكي بالجدية، والتي قال إنها يجب أن تقود إلى عدم حيازة إيران السلاح النووي. بالتقرير التالي نستعرض آخر ما كانت قد بلغته المقترحات والشروط من جانبي طهران وواشنطن.
6: في جديد الردود والشروط الإيرانية الأمريكية المتبادلة عبر الوسيط الباكستاني، طهران ترد ب14 بنداً معدلاً على ملاحظات أمريكية 5 أرسلتها لإيران قبل فترة. تقول وكالة التسنيم الإيرانية إن النص الإيراني الجديد يركز على نقطتين هما مفاوضات إنهاء الحرب وبناء الثقة مع الجانب الأمريكي. وحين تقول طهران ذلك فهذا يعني في التحليل والاستنتاج بناء على تجربتها الطويلة على طاولة التفاوض أنها وضعت بنوداً تتعلق بضمانات لإنهاء حالة التهديد العسكري ضدها، وبنوداً أخرى تتعلق بضمانات اقتصادية ترتبط برفع العقوبات والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وهي مطالب إيرانية رئيسية لا يبدو أنها ترضي واشنطن. تكثر التسريبات والتكهنات الإعلامية حول البنود 14، لكنها إلى جانب ما سبق يعتقد أنها تشمل مطالب كرفع الحصار البحري وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران وإنهاء الحرب على كافة الجبهات خاصة لبنان. لم يعجب ترامب بالبنود الإيرانية سابقاً، وقدمت واشنطن ما أسمته وكالة فارس الإيرانية بالملاحظات الأمريكية عليها، وهي عبارة عن 5 نقاط. الأولى ميدانية تتعلق بربط واشنطن وقف الحرب على كافة الجبهات بتطورات المفاوضات. الثانية والثالثة ماليتان، فلا تريد واشنطن دفع تعويضات عن الحرب ولا الإفراج عن الكميات التي تريدها إيران من الأرصدة المجمدة. أما الرابعة والخامسة فهما شرطان نوويان، فتصر على تسلم 400 كيلوغرام من اليورانيوم على التخصيب والإبقاء على عمل منشأة نووية واحدة فقط. تقابل تلك الشروط الخمسة شروط أخرى إيرانية. تريد إيران إنهاء الحرب على كافة الجبهات واستلام تعويضات عن خسائر الحرب والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وتشترط رفع العقوبات، وتزيد شرطاً يتعلق بالاعتراف بسيادتها على هرمز، وتستبعد نشر أي شيء عن تفاصيل النووي والتخصيب. تنقل الخارجية الإيرانية في هذا الصدد أن كل ما ينشر إعلامياً حول ملف التخصيب غير دقيق، ولطالما فضلت طهران تحويل ملف التفاوض حول التفاصيل النووية إلى مرحلة ما بعد الاتفاق على إنهاء الحرب مقابل البدء بترتيبات فتح تدريجي للمضيق ورفع الحصار الأمريكي عن موانئها. يأتي كل ذلك بعد أن قرر وزير الداخلية الباكستاني الذي حمل الردود والردود المقابلة إلى طهران تمديد زيارته إلى هناك، تمديد يقرأ على أنه يهدف لضمان استمرار التهدئة في ظل الخلافات الكثيرة التي تكمن في التفاصيل وحتى على الإطار العام للاتفاق. يقول مصدر باكستاني لرويترز أن واشنطن وطهران تواصلان تغيير الشروط والوقت يمضي، وقت قد لا يكون لصالح إيران كما عبر مصدر أمريكي للجزيرة عن ذلك حين قال إن أمام طهران أياماً وليس أسابيع لتقديم ما قد يؤدي لتحريك الجمود، وإلا فإن الخيار العسكري سيكون هو المحبذ من الرئيس ترامب.
3: ينضم إلينا من تكساس الدكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، ومن طهران ينضم إلينا الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، وينضم إلينا من نابلس سيد سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ مع ضيفي في تكساس ضيفنا في تكساس الدكتور فرانك مسمار. دكتور، عندما يهدد ترامب بضربة كبيرة أخرى ثم يمنح الدبلوماسية أياما إضافية أو مهلة إضافية، هل نحن هنا أمام بالفعل توجه أو فسح مجال للمجال الدبلوماسي، أم تردد في الذهاب إلى خيار الحرب المفتوح؟
7: شكرا استضافة، وأهلا وسهلا فيك وضيوفك الكرام. لا يا سيدي، هو ليس تردد، يعني هو إعطاء فرصة للمفاوضات، وعلى فكرة يعني المفاوضات لم تتوقف، يعني من أيام ما وقفت العملية العسكرية المفاوضات مستمرة بغض النظر عن طريقتها وقبولها والشروط اللي سمعناها طبعا من الطرفين والغير مقبولة من الطرفين. طيب، الولايات المتحدة واضح جدا أنه حاولت أن يعني تعمل تناغم مع المنظومة الدولية، يعني هي تواصلت مع الأوروبيين بغض النظر طبعا في البداية الأوروبيين كانوا يعني خلينا نقول على مضض، ولكن حاليا يعني شارل دي غول موجودة في بحر عمان، وطبعا هناك قطاعات عسكريه سوف تاتي بالاتفاق ما بين الاوروبيين، هذا ما قالوا لالمانيا بريطانيا فرنسا و40 دوله، قالوا دفاعيه ولكن لن تكون هجوميه الا اذا اضطرت انها تكون هجوميه بحاله الاعتداء عليها. بالاضافه انه بريطانيا ارسلت منظومات دفاع ارض جو، هذا كلام بريطانيا وهي موجوده في منطقه الخليج العربي، فيعني هذا بالنسبه للمنظومه خلينا نقول الاوروبيه الحلف الغربي يعني. طيب بالنسبه للدول العربيه كما قيل انه يعني الولايات المتحده قالت تواصل معها يعني خلينا نقول ممثلين عن دول الخليج، حتى لو هناك لم يصدر يعني بيان رسمي من الدول الخليجيه بالذات قطر والامارات والسعوديه، ولكن انا ارجح انه الكلام صحيح يعني. فبناء عليه يعني واضح جدا انهم يحاولوا ان يتعاملوا مع الملف، وحاولوا اصلا في البدايه ان هم يتوسطوا لدى النظام الايراني، من كل الجميع نذكر هذا الكلام قبل بدايه الحرب. واذا تتذكر كان المفروض الاجتماع يحصل في تركيا. ايران لم ترتئي هذا الكلام، لا تريد الوساطه العربيه وهي اختارت الوسيط العماني، وتمت الاجتماعات ما بعد ذلك في عمان وفي اوروبا وهكذا ونعلم التفاصيل يعني. فواضح انه على الكلام الرئيس انه نعطي المجال للدبلوماسيه بناء على طلب الحلفاء لانهم هم موجودين في المنطقه ايضا يعني، وهم ممكن لا يريدوا
3: طيب
7: ان تتوسع الحرب
3: دكتور ما الذي تريده عفوا عن المقاطعه دكتور، ما الذي تريده واشنطن فعليا او بالتفصيل بالتحديد من إيران للتوصل إلى صفقة؟
7: شوف يعني أستاذي المشكلة الموجودة إنه ما زال الطرفين بيحوموا حوالين نفس النقاط، يعني إيران ما زالت تحوم على موضوع مضيق هرمز، يعني لن يقبل يعني حتى لو قبل الرئيس ترامب المجموعة الدولية لن تقبل، يعني لا يوجد شخص في العالم سوف يقبل بتفويض إيراني على مضيق هرمز، هذا شرط من شروط إيران، يعني التقرير اللي أنت ذكرته قبل شوي يعني هذا يتكلم بهذا الموضوع، فهذا أمر تعجيزي يعني من الطرف الإيراني. طيب النقطة الثانية، الطرف الإيراني يريد أن ينهي كل شيء قبل التفاوض، يعني تعويضات من الطرف الأمريكي، تعويضات عن خلينا نقول أو لا فك الأموال المجمدة ولو نسبيا، خروج القطاعات العسكريه وربطه في ملف لبنان. وواضح جدا ان الولايات المتحده تفصل بين الملفات، يعني خلينا بملف ايران وخلينا نطلع من ملف
3: لكن
7: لبنان، لانه
3: هذه نفس
7: اللبنانيين يا سيدي يريدوا ان
3: هذه نفس الحجه التي يسوقها الايرانيون الذين يقولون ان الولايات المتحده تريد كل شيء، الحصول على كل شيء دفعه واحده. وبالتالي هناك بالفعل مراوحة في نفس المكان من الجانبين مثل ما أشرت قبل قليل. لكن دعني أتوجه بسؤالي إلى الدكتور حسين رويران بالنسبة للتهديدات طهران إيران عفوا واشنطن الأخيرة أو ترامب الأخيرة، كيف تنظر إليها إيران يا دكتور، كحرب نفسية أم كربما تهديدات ممهدة لحرب وشيكة وقادم؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن تهديدات أمريكا هي يعني حرب نفسية تمارس ضد إيران، إنه لأن أولا التهديد العسكري هل يستطيع أن يحسم؟ هذا سؤال مهم، يعني عندما تقول أنها لا تستطيع أن تحسم في الدبلوماسية إذن ستحسم في الحرب، هي كانت لها متسع من الوقت 40 يوم، واستعملت يعني كل أدوات الإجرام الممكنة من ضرب المدارس إلى المستشفيات إلى الجامعات إلى المدنيين وقتل الآلاف من الناس من المدنيين في إيران، ولكنها لم تستطع. ما لم تستطع أن تقوم به خلال 40 يوما، هل يمكن أن تستطيع كما تقول أمريكا في ضربة خاطفة ولعدة أيام وقصيرة؟ طبيعي لا. من هنا التهديد العسكري الذي يأتي من قبل أمريكا هو صحيح يأتي بصوت عالي وسقف مرتفع، ولكن لا يستطيع أن يغير المعادلة لحد الآن. من هنا ليس هناك من طريق إلا الدبلوماسية، والدبلوماسية لا يمكن أن يكون هناك فيها اختراق إلا إذا توفرت الظروف لها. لا زالت أمريكا تتعامل ضمن إطار معادلة رابح خاسر وليس رابح رابح كما تطالب إيران. لا زالت أمريكا يعني كما قال ترامب لا يرضى ب 90% أو 95%، يريد 100%. يعني طبيعي هذا من هنا هناك استعصاء في الجانب
3: لكن
8: ربما
3: لكن دكتور عفوا على المقاطعة دكتور فرانك مسمار قبل قليل أشار إلى ذات النقطة وأشار إلى أن الإيرانيين يتعاملون بنفس المنطق الذي أشرت إليه قبل قليل بأن وهي معادلة صفرية من الجانبين وهذا ربما لن يقودنا إلى حل توافقي وإلى اختراق دبلوماسي مثل ما أشرت وبالتالي ما هي الأوجه التنازلات أو مداخل التنازلات التي يمكن أن تبدو من الجانبين باعتقادك للمضي نحو هذا الاختراق الدبلوماسي المنشود؟
8: يعني لحد الآن أمريكا تريد مفاوضات تحت النار كما قال ترامب يعني هو وتحت الضغط الأقصى وفي تصوري أن هذا يربك التفاوض بشكل كبير ويجعل الأمور يعني معقدة أكثر من ذي قبل. ما تطالب به أمريكا هو أن تكون هناك فترة هدوء من خلال أولا إنهاء العمليات العسكرية وإنهاء الحرب والدخول في أجواء هادئة إلى تفاوض يمكن أن يؤدي إلى نتيجة. يعني المشكلة هي أن لا أمريكا تقبل المقاربة الإيرانية ولا إيران تقبل المقاربة الأمريكية في الضغط الأقصى الممكن للحصول على تنازلات إيرانية. يعني إيران ترفض رفضا كاملا إعطاء أمريكا ما تريده وأمريكا الآن ترفض ما تريده إيران. من هنا نحن أمام استحصاء في الجانب الدبلوماسي وفي الجانب العسكري وممارسة حرب نفسية ضد إيران من خلال التهديد والوعيد لا أتصور أنه يمكن أن يغير هذه المعادلات. نعم. يعني لا زال الرئيس الأمريكي يتصور أن الحرب النفسية يمكن أن تخلق اختراقا ما لحد الآن لم تخلق.
3: جميل. طيب ننتقل إلى ضيفنا في نابلس السيد سليمان بشارات. إذن هي حرب نفسية تمارسها الولايات المتحدة من خلال التهديد بالحرب أو بشن ضربة عسكرية على إيران، لكن هل هذه الحسابات أو هذا يتوافق مع الحسابات الإسرائيلية أم أن هناك حسابات أخرى في تل أبيب؟
9: تحية أستاذ مراد ولضيفيك والمشاهدين، ودعني أسميها ليس بالحرب النفسية بقدر أنها الحسابات الدقيقة وربما الحسابات الدقيقة الإسرائيلية بالدرجة الأولى ثم تأتي الحسابات الدقيقة الأمريكية وغير ذلك، لأن إسرائيل ما زالت تنظر إلى هذه الحرب بأنها الحرب التي تمثل البعد الاستراتيجي وليس البعد المرحلي، ولهذا السبب إسرائيل لا تريد الخروج من هذه الحرب عند هذا الحد وإنما تريد أن تذهب بها إلى أبعد أقصى مدى يمكن أن تحقق من خلاله الأهداف. أكان ذلك مرتبطا بالهدف الذي تحدث عنه بنيامين نتنياهو أنه لأول مرة تتحول إسرائيل إلى شريك استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة عسكرية مباشرة، وبالتالي إسرائيل لا يريد أن يكون هناك بنيامين نتنياهو لا يريد أن يكون هناك انفكاك لهذه الاستراتيجية تحت عنوان الخسارة، وإنما تبقى وتتعزز هذه الاستراتيجية والشراكة تحت عنوان الربح والمكسب وتحقيق الأهداف. المسألة الثانية وهي بالحسابات الإسرائيلية مرتبطة في أن إسرائيل صحيح أنها تمتلك القوة وفائض القوة، ولكن أيضا القرار الإسرائيلي لا يمكن أن يكون منفردا بالتحديد في المواجهة العسكرية، وبالتالي يجب أن يكون هناك مظلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. والمسألة الثالثة باعتقادي وهو أن إسرائيل ما زالت ربما لها تأثير في القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، أكان ذلك من قبل إسرائيل بشكل مباشر أما يرتبط بها من أذرع من اللوبيات في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ربما هذا الأمر يجعل الحسابات الأمريكية وحسابات دونالد ترامب هي أيضا حساسة بحيث أن الانسحاب من المشهد الآن في وعدم تحقيق الأهداف العسكرية التي وضعت لهذه الحرب هذا سيجعل الولايات المتحدة الأمريكية ينظر لها بمنظور الخذلان لإسرائيل، وبالتالي باعتقادي لا لا لا لا, لا تقبل إسرائيل ولا تقبل اللوبيات المتصلة بها أن تكون هذه المعادلة أو تتصدر هذه المعادلة.
3: وفي هذه النقطة سيد بشارات، هل تعتقد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن إيران تستغل الوقت هنا لإعادة بناء نفسها وإعادة بناء قدراتها العسكرية في هذا الوقت بالذات في وقت الهدنة؟
9: بالضبط هذا هو ربما التوصيف الدقيق، أن إسرائيل والمنظور العسكري الإسرائيلي يقول أن إيران هي التي بدأت الآن تتلاعب بمسارات الوقت وبمآلات الحرب من خلال الذهاب إلى طريق ومسار تفاوضي ربما يعطي مساحة زمنية يمكن أن تغير الرؤية الأمريكية بالدرجة الأولى، وبالتالي يمكن أن تتغير الأولويات الأمريكية بالشراكة مع إسرائيل. والأمر الثاني أن إسرائيل تقول، وهذه ربما جزء من التقارير التي بدأت تظهر في الآونة الأخيرة، أن إيران تعمل على عملية

0: تعزيز قدراتها ومقدراتها العسكرية، وبالتالي الخطر الإيراني ما بين مزدوجين وفقا للتوصيف الإسرائيلي يعود مجددا، وبالتالي على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل هذه المرة بمبدأ الحسم وليس بمبدأ إدارة
1: نعم.
0: المواجهة ومبدأ إدارة الصراع مع إيران. لهذا السبب باعتقادي إسرائيل هي ضاغطة وهي مقتنعة ولديها الأولوية في العودة العسكرية وفي العمل العسكري في أقرب فترة زمنية، وليس منح إيران مزيدا من الوقت لالتقاط الأنفاس وإعادة بناء القدرات العسكرية.
1: دكتور فرانك مسمار، كيف تقرأ واشنطن تهديد إيران بفتح جبهات جديدة واستخدام أساليب جديدة كذلك في المواجهة مع الولايات المتحدة؟
2: شوف يعني حتى نكون واضحين، يعني ما نضيعش بالتفاصيل ونضيع المشاهد بالتفاصيل. يعني ايران وضعها صعب، يعني عمليه استغلال الوقت وهكذا، انت تحتاج الى حدود مفتوحه وتحتاج الى مواد اوليه وهكذا، وهي طبعا محدوده. طبعا هناك من يقول انه هناك تعويضات من خلال الكاسبيان سي، بحيره قزوين او كذا، هذا ليس كفايه. يعني اصلا الدول المطله ليست كلها صديقه مع ايران، يعني فيعني خلينا نكون واضحين. فإيران تحت الضغط، فعملية إنها تعيد بناء عسكريتها وهيكلتها العسكرية محدودة جدا، ما تبقى عندهم من مواد. يعني
1: لا، هذا
2: طيب،
1: احنا نحن كنا
2: شوف
1: نتحدث
2: أستاذ،
1: دكتور كنا نتحدث مع بشارات عن وجهة النظر الإسرائيلية وعلى ما يبني الإسرائيليون توقعاتهم وكذلك ضغوطهم على الإدارة، إدارة دونالد ترامب، فيما يتعلق بالذهاب نحو الحل العسكري، ومن ذلك التقارير الاستخباراتية التي تفيد بإعادة بناء قدرات إيران العسكرية، وهذا شيء موثق. ونحن لا نريد أن طبعا نضيع المشاهد في التفاصيل بقدر ما نريد أن نوضح له كيف، ما هي خطوط اللعبة أو كيف يتم نسج خطوط اللعبة دبلوماسيا وعسكريا كذلك. تفضل سيد.
2: تمام، متفقين. يعني انا وضحت وانت كملت التوضيح، ممتاز، شكرا لك. طيب يعني حتى نصل لنتيجه، اي مفاوضات على وجه الارض يعني دائما وابدا، يعني مع من تتفاوض على ما تتفاوض، يعني واضح جدا انه في ارتباك في الداخل الايراني، من هو المفاوض؟ والنقطه الثانيه، شروط التفاوض، على ماذا تتفاوض؟ طيب هل الولايات المتحده قلبت الطاوله يعني بالطريقه او باخرى؟
1: لكن فقط
2: طبعا كل
1: فقط
2: دول
1: دكتور
2: المنطقه
1: دكتور للتوضيح فقط، هذه نقطه فيها الكثير من الكلام، وهناك الايرانيون ردوا كثيرا على هذه النقطه وقالوا ان النظام الايراني مهيكل وان المهام موزعه وهناك تنظيم فيما يتعلق بمن وتكليف مهام من يفاوض وتواصل دائما مع الإدارة العليا حتى المرشد الأعلى الذي يعود إليه القرار النهائي في كل القرارات الحاسمة. فقط للتوضيح هنا دكتور.
2: أستاذ، هذا ما تقوله إيران، هذا ما تقوله
1: نعم.
2: إيران، ولكن هذا ليس ما يبدو. يعني على سبيل المثال الاعتداء على محطة البراكة، يعني من المعتدي؟ طيب من يقود العملية العسكرية؟ من ينسق بين الفصائل؟
1: المسيرات انطلقت
2: يعني
1: من العراق لكن لا يعلم من
2: استاذ
1: من
2: التعب على إيران، يعني
1: لكن لا يعلم من أعطى من
2: استاذ
1: أعطى
2: التعب على
1: القرار.
2: إيران، تابع لإيران. يعني احنا يعني خلينا نكون واضحين مش اكثر، يعني لا مع ولا ضد، يعني احنا حتى نقل الصوره. يعني هناك اعتداءات من طرف الجانب الايراني او من طرف الاذرع الايرانيه، بغض النظر يعني عمليه الادعاء ليس انا ليس كذا، هناك اعتداء فعلي. يعني
1: نعم، اعتداء فعلي، لكن
2: قبل تقريبا اسبوع كان في،
1: طالما
2: يعني
1: لم يكن هناك لم طالما ليس هناك تبني ايراني أو من الحرس الثوري أو من الجهات الإيرانية أو الجيش الإيراني، لا يمكننا القول اتهام إيران مباشرة وإن كانت أذرعها هي من نفذت ذلك. لكن لا بأس، في خلينا نواصل إيصال الفكرة. أنا كنت سألتك عن موضوع التهديد لأن إيران كانت هددت بأنها قد تفتح جبهات جديدة في إشارة إلى باب المندب وأساليب كذلك قتالية جديدة. في الإدارة الأمريكية كيف تنظر إلى هذه التهديدات؟ هل تعتقد أنها جادة أم أنها لا تلقي لها بالا؟
2: لا شوف أستاذي، يعني كما قلنا انه يعني المفاوضات سواء استمرت او لا، يعني اذا لم نحصل نتيجه سوف يكون هناك عمليه عسكريه، اذا هناك عمليه عسكريه ضمن المتوقع في هناك رد من ايران، بناء عليه الدول العربيه الخليجيه هي التي توسطت انه في تاخير الضربه العسكريه لانها

0: يتعلق مع إيران، هذا بالنسبة لإسرائيل المشروع الشرق أوسطي سيحكم عليه بالفشل. ولهذا السبب إسرائيل لا تريد أن تغامر الآن ولا تقامر بأي اتفاق لا يلبي الأهداف ولا يلبي الشروط التي تضعها إسرائيل في هذه
1: هذا الحرب. يجعلنا نفهم مدى تركيز إسرائيل على الملف النووي الإيراني حاليا. شكرا جزيلا لك سيد سليمان المشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من نابلس. والشكر كذلك للدكتور فرانك مسمار البحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، حدثنا من تكساس. وأشكر كذلك للدكتور حسين رويران البحث المختص في القضايا الإقليمية، كان معنا من طهران. نصل الآن مشاهدينا إلى مستجدات الوضع في جنوب لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بشن المقاتلات الإسرائيلية الليلة غارتين على بلدتي حبوش وجبشيت. وكان القصف الإسرائيلي على منطقة المعشوق شرق مدينة صور قد خلف دمارا كبيرا في أحد المباني بعد إنذار إسرائيلي بإخلائه. مراسلة الجزيرة كاترين حنا رصدت آثار الغارة الإسرائيلية على تلك المنطقة.
2: هنا منطقة المعشوق شرق مدينة صور جنوبية لبنان، هذا المبنى وجه الجيش الإسرائيلي إليه إنذارا في الساعة الأولى من الفجر وقصفه بعد نحو ساعة من الإنذار، ما أحدث حالا من الإرباك والبلبلة لدى سكان هذه المنطقة، وهي منطقة سكنية بامتياز، لا سيما وأن الإنذار وجه في ساعات الفجر، ما اضطر هؤلاء إلى إخلاء المنطقة على عجل. المبنى كان يضم قاعات مجلس عزاء بالإضافة إلى مركز طبي، ولكن الغارة الإسرائيلية التي قصفت هذا المبنى كانت عنيفة لدرجة أنها لم تبقي أي شيء من المركز الطبي ولا من القاعات. كما هو واضح في هذه الصورة الدمار واسع وهائل في هذا المكان. منطقة المعشوق سبق أن وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إليها قبل أيام إلى جانب بلدات أخرى ومناطق أخرى هنا في قضاء صور، وهي تتعرض بشكل مستمر للغارات الإسرائيلية وللقصف الإسرائيلي، ما يؤشر إلى أن عملية وقف إطلاق النار لا تجري في هذه المنطقة، لا تتم وفقا لما هو مخطط له. القصف مستمر، الغارات مستمرة، ما يؤدي إلى مزيد من الدمار وكذلك مزيد من الضحايا. كاترين حنا، الجزيرة، صور جنوبية لبنان.
1: والآن إلى الزميل محمد بزيمز وفقرة سياق الحدث التي تقرأ في أهمية الدور الخليجي بالوساطة بين واشنطن وطهران واحتمالات نجاح.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة وبعد إعلان ترامب أنه أوقف هجوما كان مقررا على إيران احتراما لطلب قادة خليجيين، تعود دول الخليج إلى واجهة الأزمة بين واشنطن وطهران، لا بوصفها ساحة محتملة للتصعيد فقط بل بوصفها قناة تأثير على القرارين الأمريكي والإيراني معا. فهل تحول دول الخليج موقعها الجغرافي والسياسي إلى رافعة للتهدئة، أم أن سقف تأثيرها يبقى محكوما بحسابات واشنطن وطهران؟ ثلاثة لاعبين رئيسيين لهذا الملف: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، ودول الخليج. مواقفهم تتجلى في تصريحاتهم وتحركاتهم الأخيرة. ننطلق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال مساء أمس إنه وجه بعدم شن الهجوم الذي كان مقررا على إيران، وذلك احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات، لكنه شدد اليوم على أن المهلة محدودة، لن تتجاوز يومين أو ثلاثة. يقول أيضا بأنه لا يمكن أن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهو ما يشير إلى أن واشنطن فتحت نافذة دبلوماسية قصيرة بطلب خليجي لكنها لم تسحب التهديد العسكري من الطاولة. في المقابل رد مستشار المرشد الإيراني لشؤون العسكرية محسن رضائي بأن ترامب يحدد موعدا للهجوم ثم يلغيه بنفسه آملا باستسلام إيران. في سياق الدور الخليجي كان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قد أكد سعي بلاده لتطوير علاقات ودية مع دول الجوار خصوصا دول الخليج، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي إلى إثارة الانقسام.

0: خليجيا قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دعم جهود الوساطة هو الأساس الآن، وبأن أولوية قطر هي تثبيت الاستقرار الإقليمي ومنع العودة إلى المواجهات في وقت تظهر فيه السعودية والإمارات وقطر من خلال التصريحات تظهر فيها كأطراف قادرة على مخاطبة واشنطن مباشرة ومفهومة في الوقت نفسه لدى طهران. إذن هي عودة للدور الخليجي، ولكن من باب الوساطة هذه المرة إلى واجهة أزمة شهدت ضررا كبيرا واجهته وتواجهه دول الخليج خلال فترة الحرب وما بعد فترة وقف إطلاق النار. الزميل عبد القادر عراضة يطلعنا على مزيد التفاصيل في سياق تحول قد يحدث في دور خليجي.
1: بالفعل محمد، ولا يمكن أن نفصل هذه التصريحات عن سياقات مختلفة. لعلي سأبدأ بالسياق الجغرافي حينما نتحدث عن منطقة الخليج التي يجمعها هذا الخليج إن صح القول. فلا يمكن للجغرافيا إلا أن تكون عاملا مهما جدا في تحديد المسارات، ولكن أيضا في تحديد المواقف. فعامل الجغرافيا عامل مهم. العامل الآخر ربما هو يتعلق بما عشناه خلال هذا الحرب والاستهدافات. إيران تقول بأنها استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، ولكن لا يجب إهمال أيضا بأن كان هناك استهداف لمنشآت مدنية ومنشآت للطاقة. كمثال حينما نتحدث عن هذه الهجمات، هذا موقع أكلد يعطينا إحصائية بمختلف الهجمات، إحصاء لنحو 660 هجوما طال منشآت في دول الخليج المختلفة، وباللون البرتقالي هي منشآت الطاقة التي تعرضت إلى استهدافات. فبالتالي العامل الأمني يدخل كعامل مهم جدا في المنطقة. العامل الثالث وهو مهم جدا العامل الاقتصادي. حينما نتحدث عن العامل الاقتصادي نتحدث عن منطقة هرمز تحديدا، يعبرها نحو 20% من النفط العالمي ونحو 11.4 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز المسال، وهذا رقم مهم وشريان مهم بالنسبة للاقتصاد العالمي. وهنا سأمر إلى العامل الرابع المتعلق بمضيق هرمز نفسه والحديث عن حركة الملاحة وحرية الملاحة على مستوى هذا المضيق. وحينما نتحدث عن حرية الملاحة سنشير إلى هذا الجدل المتعلق بتسعير المرور، ما يتعلق بالمقاربة الإيرانية، ولكن هناك أيضا مقاربة خليجية تتعلق بالعبور على مستوى هذا المضيق. هي مجموعة من العوامل إذن والسياقات تضع تصريح الرئيس الأمريكي وحديثه عن دول الخليج في هذا الإطار.
0: شكرا جزيلا لك عبد القادر. إذن مشهد يجعل بالفعل الدورة الخليجية محوريا في أي صيغة للحل. على أي حال سنحلل هذا الدور بالكثير من التفاصيل مع ضيفنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور محجوب. كما فككنا مع الدكتور قبل بداية تسجيل فقرة سياق الحدث، فإن موقع الخليج في هذه الأزمة لديه الكثير من القراءات. وجدنا أنه في الحقيقة ليس لاعبا فقط بحكم الجغرافيا، بل هو مركز ثقل بحسب الطرفين. بالنسبة إلى واشنطن، يمثل الخليج مركز الثقل في أمن الطاقة وأيضا في ما يتعلق بالملاحة، لأن أي اضطراب فعليا في مضيق هرمز أو الممرات المحيطة به لا يهدد المنطقة وحدها، بل ينعكس على الأسواق العالمية وأيضا على سلاسل الإمداد. في هذا الإطار أيضا تمثل دول الخليج بحسب ضيفنا حليفا سياسيا وعسكريا تاريخيا للولايات المتحدة في المنطقة. إضافة إلى ذلك تملك دول الخليج ما لا تملكه واشنطن وحدها. ماذا تملك؟ تملك قنوات مقبولة نسبيا مع طهران تتيح نقل الرسائل واختبار المخارج، وذلك دون ظهورها كإملاءات أمريكية قد تراها إيران مباشرة. أما بالنسبة لطهران فالخليج هو عمق اقتصادي وأمني لا مجرد جوار جغرافي. تتشارك إيران مع دول الخليج شريان الطاقة والتجارة الأهم في محيطها، وتدرك أن توترها مع دول الخليج يضغط على صادراتها وأيضا على حركة السفن وحركة الأسواق في وقت تعاني فيه من العقوبات والحصار. كما يفتح التوتر مع الخليج خطر التوسع الإقليمي الذي يطال أمنها، إضافة بالتأكيد إلى أهمية قنوات التأثير المزدوجة التي تمتلكها دول الخليج مع كل من واشنطن وطهران. لذلك يمكن بحسب ضيفنا للتهدئة في منطقة الخليج أن تخفف من كلفة المواجهة على إيران، بينما التصعيد ضده سيوسع من الحرب وسيزيد من عزلتها. دكتور محجوب، كيف يمكن لواشنطن أن تستفيد من حليفها الاقتصادي والسياسي الخليجي في فتح قنوات مباشرة، قنوات تواصل مع إيران؟
2: محمد، التجربة فقط في العشر سنوات الماضية تقول التالي: دول الخليج عامل حاسم في تفكيك وإنهاء ملفات معقدة في المنطقة. دعني أضرب مثالا: الحرب الأفغانية الأمريكية، من الذي أنهى تلك الحرب أو تلك الأزمة التي تحملتها أمريكا 20 عاما؟ كانت قطر. فيما يتعلق بصراع العربي الإسرائيلي وتحديدا الحرب الإبادة الجماعية على غزة، من الذين لعبوا دورا أساسيا في إقناع الولايات المتحدة للذهاب لإطلاق النار؟ الوساطة القطرية ومعها الجهود الخليجية. بعبارة أخرى، دول الخليج حاضرة والولايات المتحدة تصغي لها بشكل كبير. لكن المشكلة في هذه الحرب أن الولايات المتحدة ذهبت إلى هذه الحرب مصغية فقط لإسرائيل، وإلى حد ما تجاهلت التحذيرات التي قيلت لها عن تأثير هذه الحرب على دول المنطقة.
0: إذا تم تفعيل هذا الدور الخليجي هذه المرة، هل ستستفيد منه واشنطن في الوساطة باعتبار بأن دول الخليج لديها علاقات مثل ما أشرنا مع كل من واشنطن وطهران، أم تعتبر أن الدور الخليجي ربما قد يكون فقط في محاولة امتصاص التأثير على هذا التصعيد إن كبر؟
2: الدور الخليجي بإمكانه أن يقدم أي تنازل، أم يساعد في تقديم أي تنازل أمريكي ليس بصيغة الهزيمة. بعبارة أخرى، الدور الخليجي يمكن عبر اشتباكه مع العلاقة مع إيران بفعل الجغرافيا السياسية يمكنه أن ينقل رسائل واضحة للإيرانيين وينقل عكسا للأمريكيين، بحيث لا تبدو الأمور وكأنها تنازلات في زمن الحرب بقدر ما هي خلق تفاهمات. وهذه عملية مهمة ما تسعى إليه دول الخليج، وتحديدا الدول التي أشير لها ليلة أمس ومعها عمان، إلى محاولة خلق تفاهمات بدل استسلام بالمصطلح يستخدمه الرئيس الأمريكي، وهذا مهم جدا. الولايات المتحدة تتحرك عن تتحرك في ظل استسلام، لكن إيران تريد تفاهمات.
0: وبالتالي إيران إن كان هناك دور خليجي بهذه الطريقة كيف ستنظر إليه؟
2: إيران معنية بأن تصغي لدول الخليج اعتبارات كثيرة رغم الاعتداءات التي قامت بها، لأن دول الخليج بالمحصلة تجمعها معها الجغرافيا السياسية والمصالح الاقتصادية وأمن الطاقة كما سبق وذكرت محمد، وبالتالي هي مضطرة أن تستمع لها. هذه الدول أعضاء معها في المؤتمر الإسلامي أو هي عضو معها في المجتمع الدولي، وبالتالي مضطرة أن تتعامل معها إيجابية. لكن المسألة الأساسية باعتقادي هو أن الإيرانيين لديهم تشكك كثير في هذا الوقت زمن الحرب، وعليهم أن يتجاوزوا إذا أرادوا أن يذهبوا اليوم التالي من الحرب.
0: هل تخشى إيران أن يتحول هذا الدور الخليجي إلى عامل ضغط إضافي في صف واشنطن؟
2: طبعا وارد أن يفكروا بهذه الطريقة، لكن المحاولات السابقة، الوساطة العمانية والوساطة القطرية، كلها أثبتت أنها ليست عوامل ضغط بقدر ما هي عوامل تريد خلق سلام. وبالتالي إيران لديها فرصة أن تحسن الظن في الدور الخليجي وأن تعتبره دورا إيجابيا يساعد في حل الصراع، ليس دورا ضده.
0: نعم. طيب، بناء على كل هذه المعطيات رسمنا مع ضيفنا دكتور محجوب ثلاثة مستويات للتأثير الخليجي في جهود الوساطة. نبدأ مع المستوى الأول والذي يتمثل في تأثير خليجي حاسم، وذلك إذا نجح دول الخليج في تحويل طلب تأجيل الضربة إلى مسار سياسي فعلي يربط وقف التصعيد بضمانات حول هرمز والنووي وأمن الخليج. ولكن هذا المسار يتطلب أن تقبل واشنطن بأن الحلفاء الخليجيين ليسوا مجرد داعمين، بل هم شركاء في صياغة مخرج، وأن ترى طهران في الخليج قناة آمنة لا غطاء للضغط الأمريكي. ننتقل إلى المستوى الثاني وهو التأثير الجزئي، حيث تنجح فيه دول الخليج في إبطاء قرار الحرب وفي فتح نوافذ تفاوض وتخفيف بعض التوتر، ولكنها في الوقت ذاته ربما لا تستطيع وحدها حل عقدة النووي أو هرمز أو شروط إنهاء الحرب. هنا يصبح الخليج عامل تهدئة مهم لا صاحب قرار نهائي. ننتقل الآن إلى المستوى الثالث والأخير، وهو مستوى التأثير المحدود. يحدث هذا إذا بقي قرار الحرب والتفاوض محكوما بالكامل بحسابات كل من واشنطن وطهران، واكتفت دول الخليج بالدعوة إلى التهدئة وحماية أمنها الداخلي وممراتها ومصالحها الاقتصادية. في هذه الحالة تبقى الوساطة الخليجية ضرورية لتقليل الكلفة، ولكنها لا تكفي لتغيير مسار الأزمة. دكتور محجوب، المستوى الأول، هل تعتقد بأن لدول الخليج القدرة الكاملة ليكون لها دور بالفعل حاسم في حلحلة هذه الأزمة؟
2: لديها قدرة كبيرة في أن تمارسها على الرئيس الأمريكي حتى تخلق له ما يسمى بالرواية المعاكسة، ليس فقط رواية بنيامين نتنياهو، تحاول أن تقدم له رواية متعلقة بالأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، بأن أمريكا يجب أن تكون لاعبا إيجابيا ليس عاملا يثير الحروب وعدم الاستقرار. وبالتالي هذه السردية قد يستمع لها الرئيس الأمريكي وينظر لها بعين الأهمية. هنا الوساطة الخليجية هي تحاول ما يسمى معادلة السردية التي تدفع باتجاه التوتر والحرب والصراع والتدمير، وبالتالي هي تحاول أن تؤثر على الرئيس الأمريكي. لذلك باعتقادي نعم، الطرفان الأمريكي والإيراني الآن يحتاجان إلى لاعب آخر يفكفك العلاقة المأزومة بينهما، وليس فقط استماع إلى بعضهما. الأزمة بينهما كبيرة وعدم الثقة كبير، ولا بد من لاعبين آخرين يساعدوا في فكفكة كل ذلك.
0: طيب، إذا ذهبنا إلى المستويين الثاني والثالث، ما هي المحددات التي تجعل السيناريوهين أقرب إلى ما سيحدث؟
2: الحقيقة هو غلبة الدور الإسرائيلي وإصغاء الرئيس الأمريكي للدور الإسرائيلي. كلما ابتعد الرئيس الأمريكي عن دور الإسرائيلي كلما كنا مع الخيار التأثير الحاسم، كلما اقترب من الدور الإسرائيلي كلما اقتربنا للخيارين الآخرين، وهو عامل لا يمكن الاستهانة فيه على الإطلاق.
0: وبالتالي هل في تقديرك قد تنتهي هذه القدرة الخليجية في التأثير عندما تصطدم بملفات كبرى؟ نتحدث عن النووي، موضوع مضيق هرمز، وأيضا الشروط التي ترفعها إيران.
2: الملفات باعتقادي محمد جرى تفكيك كثير منها، الملف النووي جرى تفكيكه، يبقى ملف المضيق. المضيق الحقيقة إذا لم تعطى إيران شيئا فيما يتعلق بالعقوبات تفكيكه سيكون عملية معقدة جدا، وبالتالي دول الخليج تحاول أن تقنع الولايات المتحدة أن تقدم شيئا أشكرك. لإيران.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وكذلك للوضع في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب على إيران ستنتهي سريعا للغاية، مضيفا أن الإيرانيين يريدون بشدة إبرام الصفقة. وكان نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وأن طهران استوعبت أن ذلك خط أحمر. تزامنا مع هذه التصريحات، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية أمام الكونغرس أن القوات الأمريكية مستعدة لمجموعة واسعة من السيناريوهات الطارئة بشأن إيران. إضافة إلى ذلك، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن قوات أمريكية صادرت ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي. إيرانيا قال المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إن أحد إنجازات الشعب الإيراني خلال الحرب الأخيرة هو صعود إيران إلى مستوى قوة كبرى ومؤثرة. جانبي قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنه بعد أشهر من الحرب يقر الكونغرس الأمريكي بفقدان عشرات الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وفي لبنان، قالت وزارة الصحة أن 19 شخصاً استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية أمس الثلاثاء على بلدات عدة جنوب لبنان. من جهته، قال حزب الله إن مقاتليه اشتبكوا مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم إلى محيط الساحة حدثة جنوبي لبنان ودمروا دبابة ميركافا وأوقعوا إصابات بين أفرادها. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جنديين. قال مصدر رسمي لبناني للجزيرة أن لبنان طلب من الولايات المتحدة تحمل مسؤولياتها وفرض وقف إطلاق نار حاسم وشامل. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن بيجين تنضم إلينا مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوهري. مرحبا بكم جميعا. أبدأ مع أنس الصبار في ملخص للتصريحات الأمريكية، الموقف الأمريكي الذي يتشكل بناء على تصريحات الرئيس الأمريكي.

0: ونائبه أيضا.
1: بالفعل، ويضاف إلى ذلك التصريحات التي تأتي من البنتاغون سواء عبر قائد القيادة المركزية براد كوبر أو حتى مساعد وزير الدفاع. هذه التصريحات كلها تلتقي في نقطة واحدة، وهي أن الولايات المتحدة ما زالت أمام خيارين عسكري ودبلوماسي. الرئيس دونالد ترامب يقول إن الإيرانيين يرغبون بشدة، بل هم يرغبون بهذا الحل وبهذه النهاية لهذه الحرب في أقرب وقت ممكن، لكنه يقول أيضا إن الولايات المتحدة تعتقد بأن الحفاظ على الخيار العسكري هو أمر واجب ويجب أن يبقى على الطاولة حتى يتم تحقيق الحل الدبلوماسي. يتحدث أيضا عن أن الولايات المتحدة نجحت في تدمير القدرات البحرية والجوية للإيرانيين، وبالتالي يمهد بطريقة أو بأخرى لنهاية لهذه الحرب من بوابة نصر الولايات المتحدة وانتصارها على إيران من خلال تحقيق الأهداف التي من أجلها بدأت هذه الحرب. مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب تحديدا في وزارة الحرب تحدثوا عن أن هذه الحرب انتهت، العملية العسكرية الأولى بشكلها الذي بدأت عليه، وبالتالي هذا أمر، وفي رسالة للكونغرس، في ذلك رسالة إلى الكونغرس، هذا أمر يعني بأن الولايات المتحدة وتحديدا إدارة دونالد ترامب ليست بحاجة إلى تجديد العملية العسكرية بشكلها القديم. إذا ما قرر الرئيس دونالد ترامب عودة العمليات العسكرية فإنها ستكون عملية عسكرية أخرى منفصلة، وهذا أيضا يساعد الإدارة في تجنب الحصول على ترخيص من الكونغرس فيما يتعلق بمهلة 60 يوما. الرئيس دونالد ترامب أيضا تحدث للصحفيين عن أن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاق، وبأنها أجلت العمليات العسكرية التي قال إنه كان قد أوعز لوزارة الحرب البنتاغون بالاستعداد لها، والسبب في ذلك هو اعتقاده بأن المحادثات في هذه المرحلة وصلت نقطة جدية وبالإمكان أن تؤدي في نهاية المطاف إلى حل عبر المفاوضات. لكن بطبيعة الحال يزاوج بين الأمرين في كل تصريح يتحدث به للصحفيين ويبقي على الخيارات على حالها. في نقطة أبعد قليلا فيما يتعلق بإمكانية التوصل لاتفاق فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، حافظ على العنوان ذاته وهو المتعلق بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وهنا ترد بعض الأصوات خاصة من أوساط الصقور في الحزب الجمهوري في الكونغرس، من بينهم لينزي جراهام الذي يقول إن الإيرانيين يماطلون عمدا، وهذا جزء من الخدعة، بمعنى أنهم يماطلون لتجنب التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه القضاء على قدرات إيران النووية. والتصريحات التي تأتي أيضا من المسؤولين العسكريين تقول إن إيران باتت عاجزة عن دعم من يسمونهم هنا في واشنطن بحلفاء أو وكلاء إيران في المنطقة، وانقطع الدعم العسكري كما يقول أحد المسؤولين في وزارة الدفاع عن الحوثيين وعن حركة حماس وعن حزب الله اللبناني في الكثير من الأحيان منذ بداية هذه الحرب. وبالتالي وفقا لتقييم وزارة الحرب فإن تكرار ما حدث في 7 أكتوبر أمر بعيد التحقق على حد تعبيره. الرئيس دونالد ترامب أيضا حاول مخاطبة الأمريكيين عندما تحدث عن أسعار النفط والوقود، وقال إن هذا الارتفاع مرتبط بشكل مباشر بما يجري في الحرب مع إيران، وإنه بمجرد زيادة المعروض في الأسواق العالمية فإن أسعار النفط وأسعار الوقود تبعا لذلك ستعود إلى سابق عهدها. وهو يتحدث هنا وعينه على الانتخابات، خاصة التي بدأت الانتخابات التمهيدية منها داخل الحزب الجمهوري في استفتاء على شعبيته داخل حزبه. محمد،
0: شكرا جزيلا لك أنس الصبار. إلى طهران الآن مع عمر هواش، وفي المقابل هنالك تصريحات للمرشد مجتبى خامنئي وكذلك لوزير الخارجية الإيراني في سياق هذه التصريحات أو التمديد الجديد من الرئيس الأمريكي للعمل العسكري.
2: محمد، إيران لا تنظر بإيجابية لأي مهل زمنية يمنحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن الإيرانيين في سياستهم التفاوضية يقولون إنهم لا يتفاوضون تحت الضغط والتهديد، وهذا الأمر وفق رصدنا لسلوك التفاوض المفاوض الإيراني فإنه لم يدفعه حتى الآن إلى أي تقديم لأي تنازلات جديدة على طاولة المفاوضات. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن الدخول في أي مواجهة جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو تجدد القتال فإنه سوف يكشف عن مفاجآت جديدة، وضرب مثالا على أن إيران خلال المواجهة الأخيرة تمكنت من إسقاط مقاتلة من طراز F-35 والحاق الضرر بعشرات المقاتلات الأخرى باعتراف الكونغرس الأمريكي، في إشارة إلى أن إيران كما قال عراقجي اكتسبت خلال المواجهة الكثير من الخبرات والمعرفة وقادرة على توظيف هذه الخبرات خلال أي مواجهة جديدة في حال تجددت. كذلك مستشار المرشد الإيراني وهو محمد بوخبر قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قادر على اتخاذ القرار تجاه إيران، وهو يهدد تارة ويتراجع تارة أخرى، وبالتالي قال أيضا إن على ترامب على الولايات المتحدة الأمريكية الاستسلام أمام إيران حسب تعبيره. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني الذي اجتمع أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية مع وزير الخارجية الإيراني واطلع على مسار المفاوضات ومسار الحرب قال إن الرئيس الأمريكي أيضا لا يمكنه اتخاذ أي قرار حيال إيران، وهو متردد نظرا لأنه يسعى أيضا إلى التغطية عبر على ما وصفها بالهزيمة الأمريكية حسب تعبيره خلال الفترة الماضية. نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية أيضا قال إن هذا الحديث الأمريكي عن التفاوض تارة وعن الحرب تارة أخرى إنما يبعث برسائل متناقضة إلى طهران، وهذا ما عبر عنه أكثر من مسؤول إيراني بأن هذه الرسائل المتناقضة إنما هي تعوق التفاوض وتعوق التوصل إلى حل على طاولة الوسيط الباكستاني. عسكريا أيضا كان هناك تصريحات للمتحدث باسم الجيش الإيراني الذي قال إن الولايات المتحدة الأمريكية قد أخفقت في تحقيق أهدافها خلال المواجهة الأخيرة، لم تتمكن من إسقاط النظام، لم تتمكن من تحييد المنظومات الصاروخية الإيرانية والمسيرات الإيرانية، ولم تتمكن من الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب، وبالتالي أيضا في أي مواجهة جديدة فإنها سوف تفشل في تحقيق أهدافها. وحذر الأمريكيين من أنه في حال شنوا حربا جديدة على إيران فإنهم سيكونون أمام جبهة جديدة تفتح أمامهم، مؤكدا أن إيران خلال فترة وقف إطلاق النار كانت تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية من حيث القدرات الدفاعية والهجومية.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. في هذه الأثناء إذن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيجين محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، يتوقع أن يكون الملف الإيراني أحد أهم مضامينها. وقد قال بوتين إن العلاقات الروسية الصينية تساهم في تعزيز الاستقرار العالمي، مؤكدا أنه وسط أزمة الشرق الأوسط تظل روسيا موردا موثوقا للطاقة. جيرمي شدد الرئيس الصيني أنه يتعين على بيجين وموسكو العمل معا لبناء نظام عالمي أكثر عدلا وإنصافا. حول هذه الزيارة إذن تنضم إلينا من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي. شيماء مرحبا بك. إذن عن الزيارة وعن أهم المواقف التي صدرت حتى الآن في استقبال بوتين.
3: نعم محمد، قبل نحو ساعة من الآن تابعنا الاستقبال المهيب ومراسم الاستقبال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بيجين، والتي أعادت إلى الأذهان مراسم استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام قليلة فقط في العاصمة الصينية بيجين. لا شك أن ما تم مباحثته بشأن الملف النووي الإيراني تحديدا وأزمة مضيق هرمز بين الرئيسين الصيني والأمريكي قبل أيام سيكون مطروحا على طاولة المباحثات بين شي وبوتين. قبل قليل فقط كان هنالك تصريحات من كلا الرئيسين في كلمتين مقتضبتين قبل بدء الاجتماع المصغر. سيكون هنالك اجتماع مصغر يجمع بين الزعيمين، يليه اجتماع موسع بين وفدي البلدين. بوتين قدم على رأس وفد ضخم من الوزراء من رؤساء الحكومة بالإضافة إلى عدد من كبار المدراء التنفيذيين ورجال الأعمال الروس، وكان قد تحدث عن ذلك في كلمته الملكي قال بأنه قدم على رأس وفد ضخم وأنه يثمن العلاقات الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بلاده مع الصين. الجانب الصيني أيضا ثمن العلاقات الصينية الروسية. سمعنا الرئيس الصيني شي جين بينغ يدعو أو يخاطب الرئيس الروسي بكلمة صديقي القديم والتي اعتاد أن يخاطبه بها خلال الزيارات السابقة لبوتين إلى الصين. وبالمناسبة هذه هي الزيارة 25 للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، لديها رمزية كبيرة وتتزامن أيضا مع عدد من الاحتفاليات باتفاقيات تم توقيعها بين الجانبين. هنالك اتفاقية الصداقة وحسن الجوار التي تتزامن مع الذكرى 25 هذا العام بين الجانبين. الرئيس الروسي ركز على ملف الطاقة في تصريحاته، سمعناه يقول بأنه وسط الأزمة وحالة عدم الاستقرار التي يعيشها الشرق الأوسط، روسيا كانت المورد الآمن أو الملاذ الآمن للطاقة، وتحدث تحديدا عن الصين. قال بأنه خلال الأشهر الماضية روسيا أمنت للصين إمدادات طاقة سواء نفط أو غاز مستقرة وموثوقة للجانب الصيني. وهنا الحديث طبعا عن شبكة الأنابيب البرية التي تربط الشمال الشرقي الصيني بالجارة الروسية، والصين معنية من جانبها بطرح هذا الملف مع بوتين خلال هذه المباحثات، تحديدا ملف شبكة أنابيب غاز قوة سيبيريا 2، وهو مشروع ضخم يجمع البلدين ويمكن أن يمد الصين عند انتهائه بنحو 50 مليار متر مكعب من الغاز الروسي قادما من حقول الغاز الروسية من القطب الشمالي مرورا بمنغوليا ووصولا إلى الأراضي الصينية. الرئيس الصيني أيضا تحدث عن عالم اليوم، قال بأن هنالك حالة من عدم الاستقرار التي يعيشها العالم اليوم، وأن من واجب ومسؤولية كل من الصين وروسيا باعتبارهما دولتين عظميين أن تكون مسؤوليتهما مرتكزة على ضخ مزيد من الثقة مزيد من اليقين في عالم اليوم. تحدث أيضا عن أن هنالك مصالح مشتركة بين بيجين وموسكو على الساحة الدولية، وقال بأن هنالك حاجة لكل من الصين وروسيا للتأكيد على عالم متعدد الأقطاب لتركيز نظام حوكمة كما قال، نظام حوكمة عالمي أكثر عدلا وأكثر إنصافا بحسب تعبير الرئيس الصيني شي جين بينغ. هنالك حديث عن توقيع عدد من الاتفاقيات سيكون بعد اللقاء الموسع بين الوفدين لاحقا محمد، تصل إلى نحو 40 اتفاقية في مختلف المجالات لتعزيز التعاون بين الصين وروسيا خلال زيارة بوتين.
0: شكرا جزيلا لك شيماء جوئين من بيجين. بعد تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على إيران، قال إنه كان سيشن أمس الثلاثاء، تتجه الأنظار إلى طبيعة المفاوضات التي وصف الرئيس الأمريكي بالجدية والتي قال إنها يجب أن تقود إلى عدم حيازة إيران السلاح النووي. في هذا التقرير نستعرض آخر ما كانت قد بلغته المقترحات والشروط من جانبي طهران وواشنطن.
4: في جديد الردود والشروط الإيرانية الأمريكية المتبادلة عبر الوسيط الباكستاني، طهران ترد ب14 بندا معدلا على ملاحظات أمريكية 5 أرسلتها لإيران قبل فترة. تقول وكالة التسنيم الإيرانية إن النص الإيراني الجديد يركز على نقطتين هما مفاوضات إنهاء الحرب وبناء الثقة مع الجانب الأمريكي. وحين تقول طهران ذلك فهذا يعني في التحليل والاستنتاج بناء على تجربتها الطويلة على طاولة التفاوض أنها وضعت بنودا تتعلق بضمانات لإنهاء حالة التهديد العسكري ضدها، وبنودا أخرى تتعلق بضمانات اقتصادية ترتبط برفع العقوبات والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وهي مطالب إيرانية رئيسية لا يبدو أنها ترضي واشنطن. تكثر التسريبات والتكهنات الإعلامية حول البنود 14، لكنها إلى جانب ما سبق يعتقد أنها تشمل مطالب كرفع الحصار البحري وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران وإنهاء الحرب على كافة الجبهات خاصة لبنان. لم يعجب ترامب بالبنود الإيرانية سابقا، وقدمت واشنطن ما أسمته وكالة فارس الإيرانية بالملاحظات الأمريكية عليها، وهي عبارة عن 5 نقاط. الأولى ميدانية تتعلق بربط واشنطن وقف الحرب على كافة الجبهات بتطورات المفاوضات. الثانية والثالثة ماليتان، فلا تريد واشنطن دفع تعويضات عن الحرب ولا الإفراج عن الكميات التي تريدها إيران من الأرصدة المجمدة. أما الرابعة والخامسة فهما شرطان نوويان، فتصر على تسلم 400 كيلوغرام من اليورانيوم على التخصيب والإبقاء على عمل منشأة نووية واحدة فقط. تقابل تلك الشروط الخمسة شروط أخرى إيرانية. تريد إيران إنهاء الحرب على كافة الجبهات واستلام تعويضات عن خسائر الحرب والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وتشترط رفع العقوبات، وتزيد شرطاً يتعلق بالاعتراف بسيادتها على هرمز، وتستبعد نشر أي شيء عن تفاصيل النووي والتخصيب. تنقل الخارجية الإيرانية في هذا الصدد أن كل ما ينشر إعلامياً حول ملف التخصيب غير دقيق، ولطالما فضل طهران تحويل ملف التفاوض حول التفاصيل النووية إلى مرحلة ما بعد الاتفاق على إنهاء الحرب مقابل البدء بترتيبات فتح تدريجي للمضيق ورفع الحصار الأمريكي عن موانئها. يأتي كل ذلك بعد أن قرر وزير الداخلية الباكستاني الذي حمل الردود والردود المقابلة إلى طهران تمديد زيارته إلى هناك، تمديد يقرأ على أنه يهدف لضمان استمرار التهدئة في ظل الخلافات الكثيرة التي تكمن في التفاصيل وحتى على الإطار العام للاتفاق. يقول مصدر باكستاني لرويترز أن واشنطن وطهران تواصلان تغيير الشروط والوقت يمضي، وقت قد لا يكون لصالح إيران كما عبر مصدر أمريكي للجزيرة عن ذلك حين قال إن أمام طهران أياماً وليس أسابيع لتقديم ما قد يؤدي لتحريك الجمود، وإلا فإن الخيار العسكري سيكون هو المحبذ من الرئيس ترامب.
0: ينضم إلينا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، من طهران دكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن الناصرة دكتور محمود يزبك الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. لأبدأ من هذا الخبر العاجل، إذن هارتس تنقل عن مصادر بالجيش الإسرائيلي تفاجأنا من تصريحات ترامب بأنه كان على بعد ساعات من شن هجوم على إيران. لأبدأ معك دكتور محمود، يعني ما هو الموقف في إسرائيل فعلا من تأجيل أو إعلان الرئيس الأمريكي على الأقل تأجيل هذه الضربة العسكرية؟ كيف قرأت، خاصة أن يعني المصادر التي تحدثت لها آرتس تقول أنها تفاجأت من تصريحات ترامب أنه كان على بعد ساعات من شن هجوم على إيران؟ ما حجم التنسيق الذي كان أصلا مع إسرائيل؟ أيضا أكسوس كانت أشارت إلى نفس هذه الفكرة أن الرئيس الأمريكي لم يكن على مقربة من ضرب إيران أصلاً ليعلن عن تأجيل الضربة.
5: صباح الخير أستاذ محمد ولضيوف. أعتقد أنه هذا التقرير أو يعني الخبر في آرتس فيه شيئاً ما يعني مغلوطاً، لأنه إذا تبعنا الأحداث في إسرائيل والتصريحات منذ تقريباً يوم الجمعة السبت، رأينا أن هنالك في استعدادات حقيقية في إسرائيل من ناحية جدول أعمال رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي طلب عدم المثول أمام المحكمة الخاصة به، وذلك بسبب أحداث أمنية وشيكة. وبعد ذلك كان في هنالك قرار من وزارة المعارف الإسرائيلية التي قالت بأن يمنع على طلاب المدارس في إسرائيل جميعها في شمالها وجنوبها وفي كل مكان الخروج إلى الرحلات المدرسية بعيدا عن المدرسة نفسها، مما يعني أثار الشكوك. يعني هذا قرار مفاجئ كان، وأثار الشكوك أنه على ما يبدو أنه حتى لا تتحمل وزارة المعارف يعني المسؤولية عن الطلاب إذا ما حصلت حربا يعني وشيكة. وهنالك مؤشرات أخرى كانت تشير على أن إسرائيل على علم كامل بأن الحرب يعني قد تكون يوم الاثنين، ولكن بعد ذلك جاء القرار الأمريكي والذي سمعناه ورأيناه بأن هنالك تأجيل لهذه القضية، بمعنى أنه حقيقة نتنياهو كان على استعداد كامل، ورأينا أكثر من ذلك كان يعني في هنالك أمور قد تكون ممنوعة عسكريا الحديث عنها، الرقابة العسكرية، ولكن الأجواء العامة هي كانت يعني أنه الحرب وشيكة وهنالك استعداد كامل للانخراط في هذه الضربة التي إسرائيل سمتها ضربة قصيرة وقوية، وهي عبارة عن يعني إذا أردنا حتى أن إسرائيل أكثر من مرة لمحت بأن هذه خطة إسرائيلية أمريكية عسكرية مشتركة تقوم فيها مجموعة كبيرة من الطائرات الأمريكية والإسرائيلية، يتحدث البعض تحدث عن 400 إلى 500 طائرة تقوم بطلعة واحدة لتضرب الأماكن الحساسة بدنية مثل الطاقة والجسور وإلى آخره، يعني وكأنها تريد إجبار إيران بدفعة قوية وقصيرة للاستسلام.
0: إذا لماذا يقول يعني الجيش الإسرائيلي ومصادر في الجيش الإسرائيلي لهارتس إنه كنا نتوقع أن يجري تنسيق الهجوم مع إيران بشكل مباشر وواسع مع إسرائيل؟
5: أنا أعتقد أنه كان هنالك يعني تنسيقا، وهذا يعني كان في هنالك تنسيق، ولكن عدم يعني قد يكون ما حصل وهو الذي يعني خيب الأمال بين قوسين لدى الإسرائيليين، وأنه القرار الأمريكي بعدم إخراج الهجمة أو يعني الدخول في الحرب مباشرة هو الذي لم تستشر به إسرائيل، وهذا حدث في عدة مرات سابقة أن الرئيس الأمريكي يتخذ قرار وقف الحرب وفي أماكن مختلفة دون استشارة الحليف الإسرائيلي، وقد يكون هذا ما حصل حقيقة، ويعني تم إخبار إسرائيل بأنه فقط ألغينا الخطط التي كانت معدة سابقا، إنما الخطة نفسها على ما أعتقد يعني من تحليل الأوضاع وليس من معرفة يعني عسكرية طبعا، من تحليل الأوضاع أنه كانت إسرائيل على علم كامل ومسبق، وتصرفات رئيس الحكومة على الأقل كانت تشي بأن هنالك شيئا كبيرا كان قد من المفروض أن يحدث في حتى يوم الاثنين، وهنا كان التغيير، وهذا التغيير المفاجئ بالموقف الأمريكي ليس أول مرة يحدث، ولذلك يعني إسرائيل تفاجأت بهذا الموقف وليس بالاستعداد للخطة نفسها للقيام بهجوم عسكري كبير. طيب، كما كان يعني
0: لنستمع إلى رأي أدولفو فرانكو في السياق. إذن أكسوس كانت تقول، طبعا تنقل عن مسؤولين أمريكيين، أن ترامب لم يكن قد اتخذ فعليا قرارا بشأن ضربة ضد إيران قبل إعلانه تعليق الضربة.
6: شكرا جزيلا للاستضافة. أتفق تماما مع قاله الضيف من إسرائيل قبل قليل. أعتقد كل كلمة قالها الضيف هي دقيقة، لكن دعونا ننظر إلى التصريح. نحن نتحدث عن شيء لم يتم قوله وفي العلن من قبل الرئيس، وهذا أمر نعرفه من خلال المعلومات العامة. إذن وطبعا أولا بالنسبة لعملية التخطيط العسكرية منذ الجمعة الماضية زادت وبمستوى كبير جدا، عندما ننظر إلى الطائرات التي تم نقلها لتتموقع كلها كانت تشير بأن هناك استعدادات عسكرية وشيكة، هذه معلومات موجودة بالنطاق العلني، جدول الرئيس كذلك يوضح ذلك، وبالتالي أجرى لقاءات غير روتينية مع عدد من المستشارين الأساسيين ويلتقي بهم بشكل متكرر، لكن ليس كمجموعة كاملة، وهذا الأمر جرى أمس ويوم الأحد الماضي، وحسب الرئيس الأمريكي كان الأمر يبعد ساعة واحدة عن الضربة. الضيف من إسرائيل هو محق تماما في كل الأشياء التي أشار إليها. الآن ليس بإمكانك أن تثق بتقارير أكسيوس. أنا أعرف الناس الذين يعملون هناك بأكسيوس، وبالتالي هناك بعض التقارير التي يصدرونها كثير من الأحيان ليست دائما لا تكون دقيقة، لكن ما السؤال الأساسي،
0: ما الهدف من ذلك؟ قبل أن ننتقل إلى النقاط الأخرى، ما الهدف من ذلك؟ ما الهدف من تسريب هذه الأخبار سواء من أكسيوس أو حتى منها أرتس، من أن يعني الضربة لم تكن أصلا قريبة؟
6: بطريقة ما اجتماعات الرئيس التي تم الإعلان عنها بشكل واضح لم تؤخذ بجدية، وأن الولايات المتحدة قيل إنها لن تستخدم أي عملية أو لن تجنح لأي عملية عسكرية. وما تريده إيران، وهذا ما سنناقشه بعد برهة، هو أن يكون هناك عملية تفاوض طويلة الأمد لا تؤدي إلى أي شيء، هذا بمصلحة إيران، وبالتأكيد هذا يقع بمصلحة من ليس لديهم مصلحة فيما قد يقوم به الرئيس الأمريكي. وهنا أتحدث عن أكسيوس وصحافة اليسار والمسألة الأساسية التي أدت إلى التأجيل مجددا. هذه كذلك معلومات معروفة، حكومة دولة قطر والمملكة العربية السعودية وباكستان، هذه الدول طلبت بأن يتم إرجاء أي عملية، لأنهم يعرفون أن هناك مقترح جديد، مقترح معدل عن المقترح الإيراني السابق. وحسب ما فهمته من البيت الأبيض، هذا الأمر كان مخيبا للأمل، وأعتقد أن هذا تكتيك آخر للإرجاء. لابد أن أخبركم وأنني أعتقد إذا لم يحصل شيء دراماتيكي في 48 ساعة القادمة، فإنني أقول إن عملية عسكرية وشيكة قبل نهاية الأسبوع. الرئيس الأمريكي لن يرجئ ذلك. قد تتفاجؤون حقيقة أن هناك مقترح إيراني مختلف، إذا كان الأمر نفسه بتعديلات بسيطة حسب يبدو الأمر عليه، فإنه من المحتمل أن يكون هناك تحرك عسكري كما كان مخططا له. هذا الأمر أكيد، والضيف من إسرائيل دقيق فيما قالها. لذلك رأيتم هذه النشاطات التي جرت بإسرائيل والتي ستؤدي إلى التحرك وبشكل مباشر، كانت لتؤدي إلى التحرك بشكل مباشر. أعتقد أن 48 إلى 72 ساعة القادمة هي حساسة، وصبر الرئيس سينفد، وطريقة أو السبب الوحيد للإرجاء لأن الرئيس الأمريكي يحب دائما الاتفاق والوصول إلى صفقات اتفاق، هذا بسبب طبيعة عمله، لكن هناك حدود لكل الأمور.
0: طيب دكتور حسين ريوران من طهران، إذا أكسوس أيضا تتحدث عن ضغط من الوسطاء على إيران لتقديم عرض جديد، ورقة جديدة في هذه المرحلة، فيما يقول ضيفنا استمعت إليه قبل قليل من واشنطن أن إيران يعني في هذه الحالة هي تماطل ربما لعدم التوصل أصلا لاتفاق.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيفي الكريمين والمشاهدين الأعزاء. يعني إيران تقول أن أي مفاوضات هي بحاجة إلى طرفين يلتقيان في منتصف الطريق، أن تكون هناك، والإطار يجب أن يكون رابح رابح وليس رابح خاسر، ومطالبة إيران بالاستسلام أمام أمريكا هذا لن يكون مهما كانت التكاليف. من هنا يعني ما حمله الوفد الباكستاني وزير الداخلية الباكستاني أنه يعني البنود 14 أجابت إيران ضمن إطار البنود 14 على 14 إجابة، أنه ويعني المشكلة هي أن يعني مرة أمريكا تقول أن هناك تقدما ما وأن الإجابات الإيرانية مشجعة، وبعد ذلك نرى أن هناك كلام يناقض هذا الكلام. يعني من غير المعلوم لحد الآن أنه هذه الأجواء المتناقضة التي تعكسها أمريكا عن أي شيء. لا زالت إيران تقول أن الحل هو حل دبلوماسي، وأن الذهاب إلى الخيار العسكري، يعني الخيار العسكري لا أفق له، ما لم تستطع أمريكا أن تحققه خلال 40 يوم لن تستطيع أن تحققه خلال أيام، يعني خاصة أن إيران على استعداد كامل لأي مواجهة عسكرية، وتقرير CIA يكشف ذلك. يعني عندما تقول CIA وهي مؤسسة استخبارية أمريكية وليست إيرانية أن إيران استطاعت أن تستعيد يعني 90% من قوتها الصاروخية، إنه هذا شيء مهم. هناك تغييرات حدثت أيضا في منظومة المضادات الإيرانية، يعني إيران هي بالنهاية دولة مصنعة للسلاح واستطاعت أن تقوم بتركيب صواريخ ما يسمى مجيد على مسيرات أرش النفاثة إنه لمواجهة الطائرات والتقليل من يعني السيطرة الجوية للطرف الآخر. كل هذه الأمور هي تجعل الخيار العسكري خيارا ليس سهلا، قطعا ليس سهلا، خيار صعب وذو تكلفة.
0: يعني هذا من يشير إليه عراقشي حينما يقول يعني العودة للحرب ستشهد مفاجآت، ما الذي يشير إليه وزير الخارجية الإيراني إذن؟
7: هو يشير إلى هذه الأمور التي ذكرتها. يعني هناك في الميدان نحن أمام تغييرات، إنه وإيران بالنهاية هذا التصور أن أمريكا لم تستطع خلال 40 يوم أن تحسم وهي تريد خلال عدة أيام أن تحسم، يعني هذا الحسم يأتي على أي خلفية؟ إيران أيضا أنه بالنهاية تتحسب لأي عدوان، احتمالية عدوان أمريكي أو استئناف العمل العسكري، وهي تقوم بتعديلات على أساس التجربة السابقة في إمكاناتها الصاروخية، المضادات الجوية إلى آخره، واستهداف الطرف الآخر أيضا. من هنا أتصور أن الجانب الدبلوماسي هو يعني الطريق الوحيد لحل هذه الأزمة، ولكن لا يمكن أن يصل إلى نتيجة إلا إذا كان هناك قرار أمريكي حقيقي بالنزول من هذا السقف العالي إلى منتصف الطريق للقاء إيران.
0: ابقى معي دكتور محمود. إذا كان الرئيس الأمريكي يعني يمهل إيران هذه المرة يوم إلى يومين أو ما إلى ذلك، حتى ضيفنا يؤكد على يعني مهلة 72 ساعة، وأنه سيتحرك الرئيس الأمريكي حتى إذا قدمت إيران عرضا ليس فيه جديد، هل يرصد في إسرائيل كذلك أننا أمام يومين لعودة العمل العسكري؟
5: يعني من الصعب الآن قول ذلك، لأن يعني إذا تعقبنا تصريحات العسكريين الإسرائيليين ورئيس الحكومة الإسرائيلية بالذات، تقريبا هذه التصريحات توقفت يعني بإمكانية الدخول في معركة عسكرية توقفت تقريبا يعني يوم الأحد وصبيحة الاثنين. منذ ذلك يعني خلال يومين 48 ساعة الأخيرة هناك طبعا التهديدات العامة التي كنا نسمعها طول الوقت يعني، ولا تشير إلى قرب شيئا ما، يعني حتى الإجراءات التي تتخذ في الحياة اليومية العامة في إسرائيل لا تشي بأن هناك شيئا ما مخطط له. ولكن طبعا أنا أتحدث بالعموميات ومن خلال التصريحات العامة التي يعني نتتبعها في إسرائيل، لكن قد يكون هناك أشياء أخرى. مثلا الخبر الذي كان خلال الأسبوع الأخير هو أنه إبقاء طائرات تزويد الوقود، حوالي 73 طائرة أمريكية في مطار بن غوريون التي قدمت إلى إسرائيل مع بداية حرب 40 يوم، ما زالت هذه الطائرات موجودة على الرغم أنها تعيق حركة الطيران المدني في المطار، لكن في هنالك قرار بإبقائها إلى متى لا نعرف، لا أحد يعرف. وطبعا هذه الطائرات تأخذ مساحة كبيرة من مطار بن غوريون، وهذا يشير على أن هنالك يعني إمكانية العودة إلى الحرب، ولذلك يجب إبقاء هذه الطائرات في مكانها. إنما بالتصريحات الأخرى التي يعني قد تحذر المواطنين أن هنالك شيئا ما قادم، مثل تصريح وزارة المعارف قبل الأحد يوم الأحد، هذا توقف تقريبا. ولذلك إذا كان سيكون شيئا ما، الأجواء العامة دعنا نقول لا تشي بذلك، إنما طيب. لا نعرف ماذا قد يكون في الغرف السرية يعني.
0: نعم أدولفو فرانكو، في سياق آخر ربما تتابع زيارة بوتين إلى الصين، المواقف الصادرة من الزعيمين يطالبان طبعا بالمفاوضات وضرورة وقف القتال طبعا عبر المفاوضات، ويشيران إلى أن العلاقة بين الصين وروسيا هما من يضعان يعني حدا لهذه الاضطرابات ويزيدان من استقرار العالم. كيف تتابع إذن هذه الزيارة التي جاءت بعد زيارة الرئيس الأمريكي أيضا؟
6: نعم بالطبع، لكن قبل ذلك دعوني أصحح شيئاً. الضيف من طهران لم يكن محقاً، CIA لم تؤكد على أي شيء، والضيف يشير إلى مصادر غير دقيقة مثل نيويورك تايمز التي هي ليست دقيقة. وأخيرا الرئيس الأمريكي قال إن الضربة القادمة ستكون كبيرة وأي إمكانية تعافي ستكون غير ممكنة. المفاجأة ستأتي من الجانب الأمريكي وليس الإيراني. بالنسبة للزيارة فإن الزيارة كانت متوقعة. نتحدث عن نظامين سلطويين دكتاتوريين هما حليفان لإيران، ولا نتوقع أي دعم من هذين البلدين، ولا نثق في أي من البلدين، وكلاهما يقدمان الدعم العسكري سواء مباشرا بشكل مباشر أو غير مباشر بغض النظر عن ما تقوله الصين، ويتقاسمون كذلك معلومات استراتيجية حساسة فيما يخص موقع أو تموقع الآليات الأمريكية في الأجواء وما شابه من خلال المعلومات الاستخباراتية. هذه الدول هي حليفة لإيران ولديهما مصلحة لتكون الولايات المتحدة الأمريكية بموقع لا تتمكن من إنجاز مهمتها أو إرجائها. إذن المصلحة الوحيدة لدى الصين هي وفتح المضيق في مرحلة ما، لأنها تعتمد كثيرا على نفط الخليج. هذه ليست إشكالية بالطبع بالنسبة لروسيا، وأرى هذه الزيارة على أنها عملية تنسيق ما بين عدوين للولايات المتحدة الأمريكية، دولتان تبذلان قصارى جهدهما من أجل دعم إيران بطريقة غير مباشرة. لا يريدون استعراضا علنيا لدعمهم لإيران، لأن هذا سيقوض مصداقيتهما.
0: شكرا لضيوفي جميعا. نتابع وياكم مشاهدينا إذن هذا التقرير من مستجدات الوضع في جنوب لبنان. أفاد مراسل الجزيرة بشأن المقاتلات الإسرائيلية ليلة غارتين على بلدتي حبوش وجبشيت، وكان القصف الإسرائيلي على منطقة المعشوق شرق مدينة الصور خلف دمارا كبيرا في أحد المباني بعد إنذار إسرائيلي بإخلائه. مراسلة الجزيرة كاترين حنا رصدت آثار الغارة الإسرائيلية على تلك المنطقة.
8: هنا منطقة المعشوق شرق مدينة صور جنوبية لبنان. هذا المبنى وجه الجيش الإسرائيلي إليه إنذارا في الساعة الأولى من الفجر وقصفه بعد نحو ساعة من الإنذار، ما أحدث حالا من الإرباك والبلبلة لدى سكان هذه المنطقة، وهي منطقة سكنية بامتياز، لا سيما وأن الإنذار وجه في ساعات الفجر، ما اضطر هؤلاء إلى إخلاء المنطقة على عجل. المبنى كان يضم قاعات مجلس عزاء بالإضافة إلى مركز طبي، ولكن الغارة الإسرائيلية التي قصفت هذا المبنى كانت عنيفة لدرجة أنها لم تبقي أي شيء من المركز الطبي ولا من القاعات. كما هو واضح في هذه الصورة الدمار واسع وهائل في هذا المكان. منطقة المعشوق سبق أن وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إليها قبل أيام إلى جانب بلدات أخرى ومناطق أخرى هنا في قضاء صور، وهي تتعرض بشكل مستمر للغارات الإسرائيلية وللقصف الإسرائيلي، ما يؤشر إلى أن عملية وقف إطلاق النار لا تجري في هذه المنطقة، لا تتم وفقا لما هو مخطط له. القصف مستمر، الغارات مستمرة، ما يؤدي إلى مزيد من الدمار وكذلك مزيد من الضحايا. كاترين حنا، الجزيرة، صور جنوبية لبنان.
0: الآن مشاهدينا لهذه الفقرة التحليلية مع عبد القادر عياض وقراءة في الدور الصيني والروسي في معادلة الحرب مع زيارة الرئيس الروسي لبجين بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي. نتابع.
9: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. كقوتين لا تستطيعان، مغادرة مشهد الحرب، بل ولا تريدان الانغماس فيه بالكامل، تقف موسكو وبيجين بين طهران وواشنطن. فمضيق هرمز يمس قلب الاقتصاد الصيني، وارتفاع أسعار الطاقة يفتح لموسكو أبواب حسابات تبدو مختلفة، وبينهما تبقى طهران شريكا ضروريا في موازنة النفوذ الأمريكي. فكيف كان الدوران الصيني والروسي منذ بدء الأزمة؟ وأين تلتقي حساباتهما؟ وأين تفترق المصالح؟ وماذا غيرت زيارة ترامب إلى الصين في معادلاتها؟ وهل تقود زيارة بوتين بعدها بأيام إلى بلورة موقف روسي صيني أكثر تماسكا بشأن إيران وهرمز؟ وأخيرا، هل يصبح حضورهما مدخلا للتعامل؟

0: تحالفا دفاعيا كاملا. مضيق هرمز وإمدادات الطاقة بالنسبة لبيجين هو شريان أمن الاقتصاد الصيني، يمر عبره نحو 38% من واردات النفط إلى الصين. الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني، ولديها أيضا استثمارات ضخمة في دول الخليج، فهي تحاول الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ولذلك تجد الصين نفسها مرغمة في قلب المعادلة الاستراتيجية لتأمين الملاحة عبر المضيق، مضيق هرمز. من جانبها تطالب روسيا أيضا بحرية الملاحة وعدم تعطيل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، ولكن الاقتصاد الروسي كان أكبر مستفيد بشكل أو بآخر من ارتفاع أسعار النفط، خصوصا بعد القرار الأمريكي بإعفاء شحنات النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات لمدة 30 يوما، وذلك بسبب استمرار اضطرابات الإمدادات العالمية جراء الحرب وأيضا جراء إغلاق مضيق هرمز. ورغم ذلك فقد عاقت روسيا والصين عبر استخدام الفيتو تمرير مشروع أو مشاريع قرارات أمريكية وغربية تطالب بفتح مضيق هرمز، حيث تنظر الدولتان إلى إيران كشريك استراتيجي في موازنة النفوذ الغربي. البرنامج النووي الإيراني يعد آخر تبني له من روسيا والصين موقفا موحدا بحق إيران في برنامج نووي للأغراض السلمية، وقد ساعد البلدان إيران في إنشاء بعض من منشآتها النووية، لكن من ناحية استراتيجية فإن كل من روسيا والصين لا تريدان أن تصبح إيران قوة نووية بالكامل، وقد اقترحت روسيا على سبيل المثال أن تتولى السيطرة على مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب والمقدر بأكثر من 400 كيلوغرام. بالنسبة للجانب أو للجانبين الروسي وكذلك الصين، فإن إيران حاجز جيوسياسي ضد النفوذ الأمريكي في آسيا، وهو ما يحتم التعاون العسكري بين الدول الثلاث في التسلح والتكنولوجيا العسكرية. فقد أشار التقارير إلى أن موسكو تساعد طهران استخباراتيا عبر تزويدها بمعلومات عن تحركات القوات الأمريكية في المنطقة. أما الصين بحسب أيضا هذه التقارير فتزود إيران بتقنيات متقدمة تشمل صور الأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة وتقنيات الرادار والحرب الإلكترونية، كما تقدم لها أيضا دعما في مجال تطوير مكونات الطائرات المسيرة والصواريخ وتكنولوجيا الاستخدام المزدوج. هي علاقة حلف رسختها معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران من جهة، ووثيقة التعاون الاستراتيجي بين بيجين وطهران في الجهة المقابلة. تفاصيل هذه الاتفاقيات عن هذا المثلث الصيني الإيراني الروسي نستعرضها رفقتك معك عبد القادر.
1: نعم عبد القادر، وهو فعلا مثلث بالنظر حينما ننظر إلى هذه الخريطة، وسنحاول التطرق إلى هذه المعاهدات الاستراتيجية التي جمعت إيران بكل من روسيا والصين. إذن زيارة روسية إلى الصين، علاقات روسية صينية، ولكن بالمقابل أيضا علاقات روسية مع إيران وعلاقات صينية مع إيران تتكرس في مجالات مختلفة، في الاقتصاد، في المجال العسكري، ولكن أيضا في المجال الاستراتيجي بالنظر إلى وجود هذه الدول ضمن حيز جغرافي حساس، نتحدث عن قارة آسيا تحديدا. وحينما نتحدث عن التعاون الاستراتيجي سنشير إلى أن في القلب من هذا التعاون وهذه الأنظار تتجه إلى مضيق هرمز باعتباره ممر استراتيجي خصوصا بالنسبة للصين. حينما نتطرق إلى العلاقات الروسية الإيرانية نتحدث عن معاهدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة وقعت في يناير 2025 لمدة 20 عاما، وشملت 47 بندا، وفي مجالات التعاون في مجالات الدفاع، الطاقة، التكنولوجيا، الأمن السيبراني والنقل، ولكن أيضا التعاون العسكري التقني وتنظيم مناورات عسكرية مشتركة. وقد شاهدنا وتابعنا مناورات روسية إيرانية في وقت سابق، ولكن اللافت الآخر هو التعاون الروسي الإيراني في مجال الطاقة النووية السلمية وتحديدا عبر شركة روساتوم الروسية. هنا نشير إلى ما ذكرته مواقع عن توقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات لبناء 4 محطات نووية، تحديدا نتحدث عن التعاون في هذه المحطة التي نذهب إليها.

0: مباشرة، وهي محطة بوشهر الإيرانية والتي تديرها فرق روسية بالأساس، وكانت هذه الفرق قد اضطرت إلى مغادرة المحطة حين بداية الحرب. بالعودة إلى التعاون الروسي الإيراني، نشير أيضا إلى مشاريع ضمن ممر الشمال جنوب يربط روسيا بالخليج والهند عبر إيران. لو ذهبنا إلى الخريطة نحن نتحدث عن هذا الممر، وحينما نرسم مساره فهو مسار بديل عبر بحر قزوين ويمتد إلى إيران وصولا إلى الهند، وهو مسار بديل كانت تعتمده روسيا عبر ممر جبل طارق، ولكن أيضا عبر محطات أخرى وصولا إلى المحطات. بالتالي مسار طويل يعوض عنه هذا المسار الجديد. بالنسبة للعلاقات الصينية الإيرانية، نحن نتحدث عن برنامج تعاون استراتيجي شامل وقع في مارس 2021 لمدة 25 عاما. يؤكد الاتفاق بأنه ليس تحالف عسكري بل خريطة طريق استراتيجية طويلة الأمد. هناك أكثر من 20 مجال. نشير باختصار إلى أن نيويورك تايمز تحدثت عن ما قيمته نحو 400 مليار دولار من التعاون الصيني الإيراني في هذا الإطار، نحو 280 مليار دولار لتطوير المنشآت البتروكيماوية، وأيضا تطوير حقول الطاقة الإيرانية وتأمين إمدادات مستقرة للصين. وعبد القادر، أنت كنت قد أشرت إلى الأرقام المتعلقة باحتياجات الصين من النفط وأهمية إيران بالنسبة لها، خصوصا ما تعلق بهرمز وعبور الإمدادات الطاقة إلى الصين. إذن هكذا ننظر إلى الاتفاقيات الاستراتيجية بين روسيا والصين، ولكل حساباته في علاقته بإيران.
1: عبد القادر، علاقة بهذا الاشتباك تستدعي مجموعة من الأسئلة نطرحها على ضيفينا في هذه النافذة. ضيفنا من بيجين رونغ هوان الإعلامي والباحث السياسي، ومن موسكو سيد بافل فلينغهاور الخبير السياسي والاستراتيجي. أبدأ بضيفي من بيجين السيد رونغ هوان. طبعا هناك من قرأ التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي عندما قال قبل يومين أو ثلاثة بأن عقارب الساعة تتحرك ولم يعد وقت، في إشارة إلى الجانب الإيراني. قيل بأن الرسالة موجهة للأساس لكل من الصين وروسيا ترقبا لزيارة الرئيس الروسي إلى الصين، وبالتالي إلى أي مدى هذا الملف، ملف الحرب، سيكون حاضر ووفق أي مقاربة لدى الجانب الروسي وكذلك الصيني برأيك؟
2: أهلا ومرحبا بكم. طبعا هناك في القمة بين الرئيس الصيني والنظير الروسي ستتم مناقشة هذا الموضوع، موضوع مضيق هرمز وحرب في إيران. فسيكون هناك أيضا يعني إعادة تنسيق بين البلدين في هذا الخصوص. وموقف الصين واضحا، وكما يعني أوضح الرئيس الصيني كذلك أمام في اجتماعه مع نظيره الأمريكي، بأن الصين تشجع الأطراف المختلفة على الحفاظ على هذه الحدنة، وكذلك مواصلة التفاوض المباشر بين الطرفين الإيراني والأمريكي، وعدم العودة إلى القتال، لأن الاستمرار الحرب أو استئناف الحرب لا يتفق مع مصالح أي طرف، ولا تخدم المصلحة الأمريكية وكذلك المصلحة الإيرانية. فالصين دائما متمسكة بتشجيع الطرفين الإيراني والأمريكي على مواصلة التعاون، وكذلك بالنسبة إلى دول الجوار كذلك الحفاظ على هذه الحدنة كذلك مهمة جدا، ليس يعني من ناحية اقتصادية بل من ناحية نواحي المختلفة، وكذلك للدول السيناريو الكبرى.
1: طيب، هنا أسأل أيضا ضيفي من موسكو سيد بافل فيما يتعلق بالجانب الروسي، إلى أي مدى هذا الملف، ملف الحرب، سيكون حاضر في هذه القمة الروسية الإيرانية، ووفق أي مقاربة روسية بتقديرك؟
3: يعني بالطبع
4: القيادة الروسية مهتمة وسوف تناقش القضايا الأكثر أهمية لكل العالم وخاصة هذه الحرب في الخليج، ولدى روسيا مقاربة حذرة بالنسبة لهذا الصراع. قد نقول أن القلب الروسي منحاز لإيران، والكثير من العسكريين الإيرانيين والدبلوماسيين أيضا والممثلين الرسميين يدعمون إيران في حربها ضد الإمبريالية الأمريكية، ولكنها تتعامل بحذر، لأنه بالنسبة لروسيا من المهم أن نحافظ على العلاقات مع الإمارات، لأن روسيا تحت عقوبات شديدة، وروسيا حتى قبل هذه الحرب في إيران كانت تستخدم الأنظمة البنكية التابعة للإمارات وللقيام بمختلف العمليات التجارية. وعندما بدأت هذه الحرب الأموال الإيرانية وهي عشرات المليارات جمدت في البنوك الإماراتية، وروسيا بالطبع لا تريد هذا. ولذلك عندما كان هناك قرار مجلس الأمن الأول والقرار الذي صدر من الدول العربية مثل البحرين والإمارات عن فتح الممر، كان هناك اعتراض روسيا، ولكن روسيا حذرة جدا، لأننا ندعم إيران، روسيا تدعم إيران، ولكن في نفس الوقت بحذر، لأنها لا تريد أن تكون فعالة وأن لا يكون لها دور فعال في هذه الحرب وفي هذا الصراع، لأن هناك بعض الأمور التي نحاول حلها بالنسبة للتجارة عن طريق بحر القزوين، لأن الحصار الأمريكي على مضيق هرمز أوقف أعمال التجارة الإيرانية عن طريق الخليج العربي، و لأن
1: طيب سيد بافل، ذكرت عدة نقاط مهمة سيد بافل، لأسأل عن ضيف أيضا من بيجين سيد رونغ هوام فيما يتعلق بهذه القمة الروسية الصينية. مثلا على سبيل المثال جملة ملفات، منها ما يتعلق بمضيق هرمز، ما يتعلق على سبيل المثال بالملف النووي في إيران. ما الذي يمكن لهذه القمة أن تقدمه كتصور، كخطوة تدفع بهذا الانسداد الحالي إلى الأمام؟
2: نعم، يعني الصين وروسيا كذلك الهدف بينهما هدف مشترك، وهو يعني أولا ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز و يعني استعادة السلام والاستقرار في هذه المنطقة، وكذلك في أسرع وقت ممكن، وكذلك الهدف أيضا مشترك عدم التدوير أو امتلاك إيران الأسلحة النووية. ولكن هناك يعني أولويات مختلفة لدى الجانبين الصيني والروسي حول الحرب في إيران. فهناك أولويات بالنسبة إلى روسيا مختلفة ربما عن الصين، يعني هو تهتم كذلك الجانب الروسي كذلك في بالجانب العسكري وغيرها، والصين أيضا مهتمة بالتجارة أو التعاون الاقتصادي باعتبار هذه المنطقة كذلك هي من ضمن يعني مركز مبادرة الحزام والطريق، وكذلك يعني ممر تجاري مهم جدا. الصين أكبر شريك تجاري لمعظم الدول في الشرق الأوسط، فلذلك التنسيق أعتقد أيضا سيكون التوازن بين الأولويات بين الصين وروسيا في هذه المنطقة، وكذلك الدفاع المشترك عن السلام والاستقرار في هذه المنطقة، وكذلك معارضة أي محاولة استخدام القوة لحل المشاكل، وكذلك معارضة أي العقوبات الأوحدية الطرف غير مشروعة على الجانب الإيراني.
1: طيب
2: وغيرها.
1: هذه أيضا نقطة مهمة سيد رونغ هوام، هل أفهم منك بأن للجانب الصيني ما يتعلق بالجانب التجاري وأيضا مضيق هرمز هو ربما في الأولويات يتقدم على مسائل أخرى ربما بالنسبة للجانب الروسي باستطاعته أن يقدم شيء فيما يتعلق به على سبيل المثال الملف النووي الإيراني؟ وهنا أسأل السيد بافل فيما يتعلق بهذه النقاط وترتيبها للجانب الروسي فيما يمكن أن يقدم من تدخل أو حل يساهم في حل حالة هذا الجمود في هذه الحرب.
4: روسيا أعلنت أنه إذا ما طلب منها فقد تأخذ على عاتقها تخزين اليورانيوم المشبع، وهذا اليورانيوم إذا ما تم خلطه بيورانيوم طبيعي حتى يخسر خاصية التشبع، عندها لن يتم استخدامه في المفاعلات النووية. قد تقوم روسيا بهذا إذا ما طلب منها. وفي نفس الوقت روسيا رسميا قال السيد رافروف أننا لن نكون وسطاء بين إيران والولايات المتحدة، إن روسيا تلتزم بالحذر وموقفها حذر جدا، لا تريد التدخل وأن لا تنحد لأي طرف من الأطراف، علما أن الكثيرين في موسكو يتعاطفون مع إيران ولكن المصالح الوطنية الروسية والأموال الروسية في أماكن أخرى ليست في إيران. ولذلك هذا ما تنظر له موسكو، أن إيران قد ما الذي سوف تقوم به إيران بعد هذه الحرب في مرحلة ما بعد عدم الاستقرار، لأن إيران والحكومة الآن في وضع سيء جدا. قبل الحرب حتى الآن هذا موقف قد يؤدي إلى زعزعة الأوضاع سياسيا في الداخل الإيراني، و ولا نريد هذه الأوضاع في روسيا. وروسيا قد تقوم بالكثير، كل القوى المتاحة لروسيا موجهة لأوكرانيا وليس للجنوب وليس لإيران، إن روسيا حذرة جدا في موقفها.
1: من موسكو بافل فيلغنهاور الخبير السياسي والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. وكذلك الشكر لضيفي من بيجين رونغوان الإعلامي والباحث السياسي. ختام هذه الفقرة عودة إلى غرفة الأخبار.
3: مرحبا بكم مشاهدينا. إذن هذه التغطية مستمرة للأوضاع في مضيق هرمز، المفاوضات الأمريكية الإيرانية أيضا وللتطورات في لبنان. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب على إيران ستنتهي سريعا للغاية، مضيفا أن الإيرانيين يريدون بشدة إبرام الصفقة. وكذا نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس قال إنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي وأن طهران استوعبت أن ذلك خط أحمر. إضافة إلى ذلك نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن قوات الأمريكية صادرت ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي. إيرانيا قال المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إن أحد إنجازات الشعب الإيراني خلال الحرب الأخيرة هو صعود إيران إلى مستوى قوة كبرى ومؤثرة. جانبه قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنه بعد أشهر من الحرب يقر الكونغرس الأمريكي بفقدان عشرات الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. في لبنان قالت وزارة الصحة إن 19 شخصاً استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية أمس الثلاثاء على بلدات عدة في جنوب لبنان. من جهته قال حزب الله إن مقاتليه اشتبكوا مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم إلى محيط ساحة حدثة جنوبية لبنان ودمروا دبابة ميركافا وأوقعوا إصابات بين أفرادها. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جنديين. وقال مصدر رسمي لبناني للجزيرة أن لبنان طلب من الولايات المتحدة تحمل مسؤولياتها وفرض وقف إطلاق نار حاسم وشامل. نبدأ بشبكة مراسلين هنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، مرحبا بك. وكذلك من واشنطن أنس الصبار، ومن طهران عمر هواش، ومن بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي، ومن بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، مرحبا بكم جميعا. لأبدأ إذن مع أنس في التصريحات الأمريكية، ومنها تصريحات الرئيس الأمريكي، نائب الرئيس الأمريكي، وباقي التصريحات المرتبطة بالعملية العسكرية التي تم تأجيلها، والآن الحديث عن مهلة ليومين أيضا إذا ما قدمت إيران عرضا جديدا للتفاوض.
5: صحيح محمد، الرئيس دونالد ترامب يقول أنه ينتظر عرضا محدثا من الإيرانيين يتوافق مع المتطلبات الأمريكية، وعندما تحدث أو سئل عن المهلة التي من أجلها تم تأجيل الضربة العسكرية قال إنها تمتد ليومين أو ثلاثة، وبالتالي نحن نتوقع خلال هذين اليومين أن يكون هناك رد على الأقل من طرف إدارة الرئيس دونالد ترامب في حال وصول رد إيراني. الرئيس دونالد ترامب ما زال يحافظ على خطوطه العريضة في كل التصريحات، عندما يتحدث عن أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهو يتحدث أيضا عن أنها أو يلمح إلى أنها حققت انتصارا عسكريا بالقضاء على القوة البحرية والجوية لإيران، وقال إنه في حال قررت إيران إعادة إعمار ما تم تدميره خلال العملية العسكرية فإن الأمر سيستغرق 25 عاما. الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن هذه الخيارات بوصفها ما هو متوفر الآن أمامه على الطاولة، ويعتقد بأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق بشدة. يقول إن الإيرانيين يبحثون عن هذا الاتفاق، يحاول أن يقدم لي الأمريكيين على وجه الخصوص مسارا فيما يتعلق بهذه الحرب، بالنظر إلى أنها ما زالت مستمرة على الأقل من وجهة نظر الديمقراطيين الذين قدموا مرة أخرى مشروع قانون صلاحيات الحرب في الكونغرس يوم الثلاثاء، ونجحوا بتمريره في لجنة العلاقات الخارجية داخل مجلس الشيوخ على أن يطرح لي التصويت لاحقا أمام هذا المجلس. من شأن هذا التصويت أن يوضح بعضا من معالم الخطوات المقبلة بالنسبة للكونغرس، لكن إدارة دونالد ترامب تصر على أن عملية الغضب الملحمية التي بدأت في 28 من فبراير الماضي قد انتهت بانتهاء الأعمال العسكرية المباشرة وبإعلان الهدنة التي ما زالت مستمرة، وكان الرئيس قد قال إنها ستبقى لأجل غير مسمى ولحين الحصول على رد من الإيرانيين. الديمقراطيون يجادلون بأن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية هو جزء من هذه العملية العسكرية، وبالتالي هناك حاجة لأن تحصل هذه الإدارة على تصريح من الكونغرس بمواصلة العمليات العسكرية. لكن كل هذا على الأقل على الجانب العسكري يبدو المشهد مختلفا، فالبنتاغون يقول إنه قد أعد كل الخيارات، والقوات الموجودة في الشرق الأوسط قادرة على التحول إلى عمليات عسكرية نشطة في أي لحظة وبناء على طلب الرئيس.
3: شكرا جزيلا لك أنس. لنذهب إلى عمر أيضا في طهران، كيف تنظر إلى هذه التصريحات الأمريكية، إلى هذه المهلة صح التعبير، وكيف قابلتها إيران بتصريحات أيضا سواء من المرشد ووزير الخارجية؟
6: نعم محمد، المهلة التي يعلن عنها مرارا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ينظر هنا إليها بجدية، حيث الإيرانيين يقولون دائما إنهم ليسوا معنيين بالإنذارات والمهل التي تعلنها واشنطن، وإنهم يعملون وفق مصالحهم الوطنية. حتى أن ما يصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنا يؤخذ بعين من الريبة والشك لعدم وجود ثقة بين الطرفين، لكن هذا لا يعني أن الإيرانيين على الاستعداد لأي مواجهة محتملة قد تكون بات بين قوسين أو أدنى. وبالتالي الإيرانيون يقولون على أكثر من لسان إنهم مستعدون للحرب كاستعدادهم لاستمرار التفاوض. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال الساعات الماضية على منصة إكس قال إن تجدد المواجهة سوف يكشف عن مفاجآت جديدة لدى طهران حيال أي حرب جديدة، وذكر الأمريكيين بأنه خلال المواجهة الأخيرة تمكنت طهران من مفاجأة الأمريكيين عبر إسقاط مقاتلة من طراز F-35 في الأجواء الإيرانية وإلحاق الضرر الكبير وتدمير عدد كبير من الطائرات باعتراف الكونغرس الأمريكي وفق ما قال. محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني قال إن الرئيس الأمريكي يهدد تارة ثم يتراجع تارة أخرى في مؤشر على أنه غير قادر على اتخاذ أي إجراء تجاه إيران. أيضا في البرلمان الإيراني رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أكد أن ترامب متردد نظرا لهزيمته حيال إيران في المواجهة الأخيرة وفق تعبيره، وقال أنه يريد التغطية على تلك الهزيمة عبر اللجوء إلى التفاوض، معربا أنه لا ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية. عسكريا أيضا يبدو أن الاستعدادات كبيرة هنا نحن في طهران، نتوقع أن يكون هناك هجوم مباغت في أي لحظة. لذلك يقول الجيش الإيراني على لسان المتحدث باسمه بأن القوات المسلحة الإيرانية طيلة أيام وقف إطلاق النار كانت تعيش وكأنها في حالة حرب، بمعنى أنها كانت تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية. ويقول المتحدث بأن أمريكا وإسرائيل فشلتا في تحقيق أهدافهما خلال المواجهة الأخيرة، وأنهما سوف تفشلان أيضا في حال تكرار التجربة ذاتها، مشيرا أيضا إلى أن إيران تحكم السيطرة على مضيق هرمز كأحد أوراق القوة في يدها، داعيا الولايات المتحدة الأمريكية إلى احترام الحقوق الإيرانيين إذا أرادت التوصل إلى حل. وبالتالي نتحدث محمد عن استمرار تبادل الرسائل بين الطرفين على المسار الدبلوماسي، لكن المسار العسكري يبدو أنه أيضا على أهبة الاستعداد هنا على الأقل في العاصمة إيران على مستوى القوات المسلحة.
3: شكرا جزيلا لك عمر هواش. الآن مشاهدينا إلى الزيارة التي يجريها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيجين، الاستقبال الذي تبعناه الساعة الماضية، ونرحب بمديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئيم من بيجين. شيماء، عن هذه الزيارة، صحيح أنها مجدولة، لكن هل من تصريحات حول الموقف من إيران بعد الاستقبال الذي تابعناه؟
7: بالفعل محمد، هي زيارة مجدولة مسبقا منذ مطلع العام، لكن توقيتها مهم كونها تأتي بعد أيام فقط من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصفها الجانب الصيني بالتاريخية إلى بيجين، ومباحثاته مع نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن عدة ملفات إقليمية ودولية وثنائية طبعا، لكن الملفات الإقليمية والدولية كان الملف الإيراني، حرب إيران، أزمة مضيق هرمز، والملف النووي الإيراني على رأس المباحثات بين الرئيسين الصيني والأمريكي. وكذلك يبدو الحال فيما يتعلق بالمباحثات بين الزعيمين الصيني والروسي اليوم. سمعنا في تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله بأن هنالك أهمية قصوى للمسار التفاوضي للاستمرار في المفاوضات والحوار بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وأيضا هنالك ضرورة لوقف هذه الحرب للتوصل إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار بين الجانبين في أقرب وقت ممكن. هنالك أيضا حديث عن الملف النووي الإيراني، نذكر بموقف الصين الثابت الذي كان قد أكده الرئيس الصيني خلال لقائه بنظيره الأمريكي، وسيكون أيضا الملف حاضرا اليوم خلال المباحثات بين شي وبوتين. الصين كانت قد أكدت أن الملف النووي الإيراني لا يمكن تسويته إلا عبر تسوية سياسية، وأن المفاوضات والحوار هو السبيل الأمثل والوحيد للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، وأي محاولات أخرى للتعامل مع هذا الملف من الجانب الأمريكي سيكون طريقا مسدودا. هنالك تأكيد أيضا على ملفات أخرى، منها أمن الطاقة بين الجانبين الصيني والروسي، والذي يهم الصين بشكل أساسي عند الحديث عن حالة عدم الاستقرار، كما سمعنا الرئيس الصيني شي جين بينغ يتحدث عن أن هنالك خطورة لانزلاق المنطقة ككل في الشرق الأوسط إلى ما لا يحمد عقباه بسبب هذه الحرب التي لم تنتهي وهذه الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران. الصين طبعا كانت قد اعتمدت خلال الربع الأول من هذا العام على الجانب الروسي على ما يسمى بالملاذ الآمن البري عبر شبكة الأنابيب في شمال شرقي الصين، والتي تمد الصين بالنفط والغاز الروسيين، وهذا طبعا مثل للصين ملاذا آمنا عوضا عن مضيق هرمز الذي كان في حالة من التوتر وما زالت مستمرة إلى حد الآن. بالتالي هذا ملف ثاني مهم للتباحث بين الجانبين على ضوء التوتر في مضيق هرمز.
3: شكرا جزيلا لك شيماء جوئي من بيجين. الآن إلى ما يجري مشاهدينا جنوب لبنان، نرحب من جديد بأدهم أبو الحسام وإلياس كرام. إلياس، أبدأ معك بالإعلان الإسرائيلي طبعا عن مقتل ضابط وإصابة جنديين، هذه حصيلة الثلاثاء والعمليات التي ما زال يجريها الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان.
8: نعم، ونحن نتحدث محمد، الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعلن أنه أطلقت صافرات الإنذار قبل ثوان معدودة في المالكية في القطاع الشرقي للحدود الإسرائيلية اللبنانية إثر تسلل مسيرة معادية، وهذه المنطقة هي منطقة مستهدفة على مدى الأسابيع الماضية وتحديدا في الأيام الأخيرة، ذلك أن المقاومة اللبنانية تحاول أن تستهدف مرابط المدفعية الإسرائيلية كما يبدو في تلك المنطقة، وسبق لها أن أصابت إحدى الآليات التي كانت تحمل الذخيرة التي تذخر بها المدفعية الإسرائيلية، مما أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها. وهذه المنطقة كما أشرت هي مستهدفة على نحو كبير في الأيام الأخيرة، كما هو الحال في كل المنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي يعلن على مدار الساعة على أن هذه القوات المحتشدة والمتمركزة في أكثر من موقع وفي أكثر من مكان تتعرض أولا لهجوم المسيرات الانقضاضية التي يبدو الجيش الإسرائيلي عاجزا عن التعامل مع مخاطرها، وقد أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين، بالإضافة إلى تعرض الجنود أيضا إلى دفعات صاروخية سواء بالصواريخ أو بقذائف الهاون. ولكن من ناحية أخرى رأينا أن عمل القوات الإسرائيلية وتحركاته العسكرية في قرى جنوب لبنان لا تقتصر فقط على الهجمات بالمسيرات أو بالصواريخ، بل هنالك أيضا اشتباكات وجها لوجه كما حدث يوم أمس، الأمر الذي أدى إلى مقتل ضابط برتبة رائد في الجيش الإسرائيلي في بلدة القوزح، وهي بلدة تعد من البلدات الأمامية القريبة من الحدود مع لبنان، من قرى الصف الأول التي جرى احتلالها من قبل إسرائيل قبل أكثر من شهر وأعلنت السيطرة العملياتية عليها. محمد، هذه القرية قرية القوزح حيث قتل الضابط تبعد فقط كيلومترين ونصف عن الحدود الدولية، وهذا يثير كثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول حقيقة ما يدعيه جيش الاحتلال الإسرائيلي من أنه سيطر عمليا وعملياتيا على هذه القرى اللبنانية التي يعيث فيها دمارا وخرابا هائلا. بيانات الجيش الإسرائيلي في هذا السياق تتحدث على أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان ويصل إلى مقر،
3: لكن هذه الوتيرة ليست مرتبطة بمسار التفاوضي ولا بوقف إطلاق النار، بل إنها تخلف حصيلة ثقيلة من الشهداء مثلا في لبنان.
8: هي منفصلة تماما عن المسار السياسي مع الدولة اللبنانية، وهذا ما تريده إسرائيل، تريد مسارا عسكريا يواجه حزب الله ومسارا دبلوماسيا، ولكن هي مرتبطة أيضا بشكل أو بآخر محمد مع التصعيد المحتمل أيضا على الجبهة الإيرانية، ذلك أن هنالك قراءة تقول أنه في حالة حدوث تصعيد على جبهة إيران فإن جبهة لبنان قد تشتعل من جديد، وقيادات في الجيش الإسرائيلي يقولون بأن الجيش الإسرائيلي الآن تبدو أيديه مغلولة في التعامل مع العمليات العسكرية في لبنان بأنها محصورة في نطاق معين، وأنه في حال تجدد الهجوم على العسكري على إيران فإن إسرائيل ستكون أمام خيارين، أن تبقي الوضع على حاله كما هو الآن في إطار عمليات محدودة وإن كانت فتاكة وضارية في كثير من الأحيان، أم تسعى إلى تصعيدها، وهنالك حديث أيضا على احتمال توسيعها إلى شمال
3: ليطاني.
8: فهذه سيناريوهات تطرح، ولكن واضح بأن الحصيلة هي حصيلة ثقيلة على الجيش الإسرائيلي، نتحدث عن 21 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية هذه العمليات وتجددها في مطلع مارس الماضي. الجيش الإسرائيلي أعلن بالأمس فقط عن إصابة 28 ضابطا في أقل من 48 ساعة، نتحدث عن 300 ضابط وجندي وأكثر، 323 ضابطا وجنديا.
3: هل يفصل إن كانوا في اشتباكات
8: أو في اشتباكات ومسيرات وإجراءات ومعارك عملياتية أو نشاطات عملياتية للجيش؟ أكثر من 300 أصيبوا في غضون 3 أسابيع، ونتحدث بالمجمل العام محمد أنه منذ مارس الماضي الجيش الإسرائيلي تكبد 1043 جريحا بين الضباط والجنود في هذه المعارك وفي هذه الاستهدافات التي لا تستهدف فقط الجنود الإسرائيليين في مناطق احتلالهم لجنوب لبنان، إنما أيضا في مرابط المدفعية والثكنات العسكرية الموجودة في على الحدود الدولية. والأهم من كل ذلك محمد أن المسيرات الانقضاضية باتت أيضا تشكل عبئا ليس فقط تكتيكيا بل استراتيجيا من الدرجة الأولى، عندما تستهدف هذه المسيرات منظومات القبة الحديدية الدفاعية هذا ليس حدثا تكتيكيا بل استراتيجيا من الدرجة الأولى. وكذلك مسألة استهداف مرابط المدفعية الإسرائيلية التي تشكل أيضا إسنادا عسكريا للقوات البرية المتوغلة. إذن هنالك دقة في تصويب الأهداف من جانب المقاومة اللبنانية، ليس فقط في استهداف الجنود وثكناتهم العسكرية بل في استهداف الآليات الثقيلة والاستراتيجية.

0: الاستراتيجية والرادارات وكل التبعات التي تحيط بالقوات الإسرائيلية من ناحية اللوجستية والعملية، والتي تعد على المستوى الاستراتيجي على درجة عالية من الأهمية. لذلك مسألة المسيرات الانقضاضية تقود مضاجع الساسة والعسكر في إسرائيل على حد سواء، وجرت هنالك عدة جلسات، سواء كان ذلك في هيئة الأركان العامة، رئيس الأركان دعا إلى اجتماع حول هذا الموضوع لمناقشته ومناقشة أبعاده وكيفية التوصل ربما إلى حلول بشأنه
1: بحضور، لكن الحلول يعني المطروحة ليست قريبة،
0: ليست قريبة وليست موجودة، رغم أن هذا الخطر كان موجودا أمام المستوى السياسي وأمام المستوى العسكري حتى قبل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر. وهنالك في التحليلات العسكرية والاستراتيجية محمد في داخل إسرائيل من يقول بأن هذا الخطر كما كان أمام أعين نتنياهو وأعين قيادة الجيش الإسرائيلي، لكنهم ربما استهتروا فيه أو قللوا من أهميته، رغم أنه كان ماثلا أيضا أمامهم، ليس فقط في التحليلات والتقديرات، إنما أيضا في المعارك الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والذي استخدمت فيه المسيرات على نحو كبير. لكن إسرائيل لم تفعل شيئا في ذلك، والآن هي تضطر إلى أن تجد الحلول في أثناء المعركة، وهذا يكبد الجيش الإسرائيلي خسائر في الآليات وفي جنوده وضباطه الذين يقتلون ويجرحون في إطار هذه الاستهدافات بالمسيرات، دون أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من إيجاد حلول عملية تبعد هذا الخطر. ومن ناحية أخرى، السكان الإسرائيليون على الحدود الإسرائيلية اللبنانية يشعرون بأن الوضع عاد إلى سابقه، بأنهم أصبحوا أيضا أو ما زالوا تحت تهديد صاروخي، وأن حياتهم لم تعد حياة طبيعية، ويقولون بأن الحكومة الإسرائيلية لا تقوم بما يجب أن تقوم به لمنع هذا الخطر وإبعاده. وخير دليل على ذلك مقتل الجندي في قرية القوزح، أو الضابط بالأمس في قرية القوزح القريبة من الحدود اللبنانية، هذا يعني بأن حزب الله ما زال موجودا على مقربة من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وما زال يقاوم ويواجه الجيش الإسرائيلي حتى في المناطق التي يحتلها.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام. لنذهب إلى بيروت مع أدهم أبو الحسام. وأدهم، الحصيلة الكبيرة من الشهداء، نتحدث عن يوم الثلاثاء، ما يدفع حتى المستوى السياسي لمطالبة الجانب الأمريكي بالتدخل لوقف إطلاق النار فورا، وكذلك مجموعة من الإعلانات لحزب الله عما يجري ميدانيا. كل ذلك معك أدهم، تفضل.
2: نعم محمد، الحصيلة كبيرة خلال الساعات الماضية، وهذا ما يفسر يعني تصعيد الاحتلال عملياته العدائية، سواء لناحية نشاط سلاح الجو، غارات مكثفة مقترنة أيضا بمحاولات لقوات الاحتلال التقدم على الأرض. خلال الساعات الماضية محمد، نتحدث عن أكثر من 50 غارة شملت أكثر من 30 بلدة في أقضية صور والنبطية، وصولا إلى أيضا قضاء البقاع شرقي البلاد. الغارات الأكثر دموية كانت على بلدة دير قانون في قضاء صور، ما أسفر عن استشهاد 10 أشخاص بينهم 3 أطفال 3 سيدات، وأيضا غارتين استهدفتا كل من النبطية وكفر صير. هذه الغارات أيضا أسفرت عن استشهاد 9 أشخاص، بالتالي نحن نتحدث عن 19 شهيدا وأكثر من 30 مصاب حسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية. هذا مع استمرار سلسلة من الغارات خلال ساعات الليل، استهدفت كل من بلدات جبشيت وأيضا منطقة حداتة التي تحاول قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية التقدم باتجاهها، مع استمرار القصف المدفعي الذي يعني لم يتوقف خلال الساعات الماضية، وشمل عدة بلدات شمالي نهر الليطاني وصولا إلى دير الزهراني ومنطقة الزهراني بشكل كامل. كان هناك قصف مدفعي بالقنابل الفوسفورية الحارقة، وأيضا استمرار عمليات التجريف والهدم التي يعتبرها لبنان الرسمي سياسة ممنهجة بمسح مربعات سكنية بأكملها. على ضوء هذا التصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات المستمرة، حزب الله تحدث أيضا في 26 بيان عن قصفه أيضا واستهدافه لتجمعات لقوات الاحتلال وآلياته في أكثر من 13 موقعا. أيضا حزب الله يعني كثف من عملياته ضد قوات الاحتلال، كانت عملياته تتركز رأس الناقورة، مارون الراس، إضافة إلى بلاط، نتحدث عن الرشاف، عن عديسة، وأيضا يعني عدة مناطق حتى مستوطنة داخل الأراضي المحتلة. تحدث حزب الله بأنه استهدف جرافات دي ناين إضافة إلى دبابات ميركافا، وقال إن مقاتليه اشتبكوا مع قوة إسرائيلية كانت تحاول التقدم باتجاه ساحة حداتا. اشتبكوا مع القوة الأولى، ويعني بحسب ما تحدث به حزب الله بأنه حقق إصابات مؤكدة بين صفوف القوة المتقدمة. جاءت قوة أخرى أيضا استهدف مقاتلو حزب الله، أيضا دمروا دبابة مركبة ثانية وجرحوا وأصابوا العديد من جنود قوات الاحتلال. على ضوء هذا التصعيد محمد، أيضا كان هناك بيانات من مصدر لبناني رسمي للجزيرة كلها تشير إلى التحديات الكبيرة مع ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان الرسمي في مسار مفاوضات واشنطن. المصدر تحدث للجزيرة وقال إنه يتم دراسة يعني مشروع نوايا مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية، ولكن لم يصل إلى خواتيمه بعد، وهذا ما يؤكد أن لبنان يسير باتجاه ربما مذكر تفاهم لإنهاء حالة الاعتداء مع لبنان الرسمي وليس إلى اتفاق سلام مع الجانب الإسرائيلي. كما أنه أكد المصدر بأن على ضوء استمرار هذه الاعتداءات واستمرار هذا التصعيد هو يشكل خطر على مسار المفاوضات، وأنه تم إبلاغ واشنطن بأن وقف إطلاق النار هو الخطوة الأولى أو يعني المفتاح لكل ما تبقى من مسارات. كما أنه في ضوء استمرار عمليات التصعيد ممكن للوفد اللبناني في الجلسة المفترضة أو المقررة في الثاني والثالث من شهر يونيو حزيران المقبل بأن يقاطع الوفد هذه الجلسة، أو ربما إن ذهب فسيكون المطلب الوحيد هو وقف إطلاق النار. كما أنه تحدث بأن واشنطن مصممة على إحداث يعني خرق مسار خروقات في المسار اللبناني لإجبار ربما الجانب الإسرائيلي على وقف العمليات العدائية، ولكن قال بأنه نتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار. كما أنه تحدث فيما يخص حزب الله بأن الأهداف مشتركة ما بين لبنان الرسمي وحزب الله فيما يخص وقف إطلاق النار، ولكن هناك اختلاف في المقاربات. كل ذلك في الميدان وتصريحات سياسية محمد يضع لبنان أمام تحديات كبيرة وجسيمة مع يعني استمرار التصعيد والحصيلة الكبيرة للشهداء والمصابين، ومحاولات أيضا جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم شمالي نهر الليطاني وربما تقدم إلى منطقة جديدة. يعني يضع المشهد بشكل معقد مع ضعف الضغط الأمريكي بحسب ما عبر عنه لبنان الرسمي إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي.
1: أدهم أبو الحسام من بيروت، شكرا جزيلا لك. بعد تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على إيران، قال إنه كان سيشن أمس الثلاثاء، تتجه الأنظار إلى طبيعة المفاوضات التي وصفها الرئيس الأمريكي بالجدية والتي قال إنها يجب أن تقود إلى عدم حيازة إيران السلاح النووي. في هذا التقرير نستعرض آخر ما كانت قد بلغته المقترحات والشروط من جانبي طهران وواشنطن.
3: في جديد الردود والشروط الإيرانية الأمريكية المتبادلة عبر الوسيط الباكستاني، طهران ترد ب14 بنداً معدلاً على ملاحظات أمريكية 5 أرسلتها لإيران قبل فترة. تقول وكالة التسنيم الإيرانية إن النص الإيراني الجديد يركز على نقطتين هما مفاوضات إنهاء الحرب وبناء الثقة مع الجانب الأمريكي. وحين تقول طهران ذلك فهذا يعني في التحليل والاستنتاج بناء على تجربتها الطويلة على طاولة التفاوض أنها وضعت بنودا تتعلق بضمانات لإنهاء حالة التهديد العسكري ضدها، وبنودا أخرى تتعلق بضمانات اقتصادية ترتبط برفع العقوبات والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وهي مطالب إيرانية رئيسية لا يبدو أنها ترضي واشنطن. تكثر التسريبات والتكهنات الإعلامية حول البنود 14، لكنها إلى جانب ما سبق يعتقد أنها تشمل مطالب كرفع الحصار البحري وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران وإنهاء الحرب على كافة الجبهات خاصة لبنان. لم يعجب ترامب بالبنود الإيرانية سابقا، وقدمت واشنطن ما أسمته وكالة فارس الإيرانية بالملاحظات الأمريكية عليها، وهي عبارة عن 5 نقاط. الأولى ميدانية تتعلق بربط واشنطن وقف الحرب على كافة الجبهات بتطورات المفاوضات. الثانية والثالثة ماليتان، فلا تريد واشنطن دفع تعويضات عن الحرب ولا الإفراج عن الكميات التي تريدها إيران من الأرصدة المجمدة. أما الرابعة والخامسة فهما شرطان نوويان، فتصر على تسلم 400 كيلوغرام من اليورانيوم على التخصيب والإبقاء على عمل منشأة نووية واحدة فقط. تقابل تلك الشروط الخمسة شروط أخرى إيرانية. تريد إيران إنهاء الحرب على كافة الجبهات واستلام تعويضات عن خسائر الحرب والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وتشترط رفع العقوبات، وتزيد شرطاً يتعلق بالاعتراف بسيادتها على هرمز، وتستبعد نشر أي شيء عن تفاصيل النووي والتخصيب. تنقل الخارجية الإيرانية في هذا الصدد أن كل ما ينشر إعلامياً حول ملف التخصيب غير دقيق، ولطالما فضلت طهران تحويل ملف التفاوض حول التفاصيل النووية إلى مرحلة ما بعد الاتفاق على إنهاء الحرب مقابل البدء بترتيبات فتح تدريجي للمضيق ورفع الحصار الأمريكي عن موانئها. يأتي كل ذلك بعد أن قرر وزير الداخلية الباكستاني الذي حمل الردود والردود المقابلة إلى طهران تمديد زيارته إلى هناك، تمديد يقرأ على أنه يهدف لضمان استمرار التهدئة في ظل الخلافات الكثيرة التي تكمن في التفاصيل وحتى على الإطار العام للاتفاق. يقول مصدر باكستاني لرويترز أن واشنطن وطهران تواصلان تغيير الشروط والوقت يمضي، وقت قد لا يكون لصالح إيران كما عبر مصدر أمريكي للجزيرة عن ذلك حين قال إن أمام طهران أياماً وليس أسابيع لتقديم ما قد يؤدي لتحريك الجمود، وإلا فإن الخيار العسكري سيكون هو المحبذ من الرئيس ترامب.
1: معنا من طهران عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، من واشنطن دكتور ريتشارد وايدز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. عباس أصلاني أبدأ معك بالسؤال حول الموقف الإيراني من هذه المهلة الجديدة. الآن الرئيس الأمريكي تحدث على 2 إلى 3 وعلى إيران أن تقدم مقترحا جديدا حتى لا يعود العمل العسكري المدمر كما يقول ترامب، هو يفضل إذن اتفاق. ماذا ستفعل إيران في هذه الأيام؟
4: إيران حتى الآن تتبادل المقترحات مع الولايات المتحدة من خلال باكستان، وقبل 2 أو 3 إيران أرسلت رؤاها أو لنقل النص الذي ردت فيه على النص الأمريكي الذي قدم عن طريق باكستان، والرئيس الأمريكي أعلن مهلة زمنية ثم تراجع عنه، وكان ربما السبب من وراء ذلك هو الضغط على إيران، وهو يقول إنه أخر الهجوم. تأخير الهجوم كان تكتيكا مرحليا وليس تغيرا استراتيجيا. الدولة الإيرانية تستعد لجولة جديدة من الهجمات ضد بلدها، وطبعا هم يريدون استهداف نقاط وأهداف متعددة في وقت واحد متزامن، والإيرانيون يميلون إلى الإعطاء الدبلوماسية فرصة، لكن الأمريكيين لا يريدون منح الدبلوماسية فرصة، لأنهم ما يريدون التوصل بشأن حول اتفاق هو من منظور إيران هو مطالب قصوى لا يمكن أن تقبل من وجهة نظر إيران. لهذا السبب نتوقع استمرار الوضع الراهن، وربما من الأرجح أيضا بدء جولة جديدة من العمل العسكري ضد إيران.
1: طيب نهاد أبو غوش أذهب إليك في السؤال حول يعني التصريحات التي وردت أو تسريبات التي جاءت من مسؤولين أمنيين وعسكريين إسرائيليين لهارتس وسبقتها أيضا أكسوس في التشكيك في مدى الاستعداد الأمريكي لضربة عسكرية في إسرائيل. هل هنالك فعلا كانت ضربة عسكرية أمريكية لإيران منتظرة؟ لأن من صرحوا لهارتس يتحدثون عن عدم التنسيق، كان يجب أن يكون هنالك تنسيق أكبر مع إسرائيل من أجل الضربة. هل كانت إسرائيل تستعد لضربة عسكرية؟ لماذا هنالك تشكيك في أن الرئيس ألغى شيئا كما تقول أكسوس، ألغى شيئا لم يكن موجودا أصلا؟
5: صباح الخير لكم جميعا. يعني على العكس، أعتقد إسرائيل ليس فقط جاهزة للخيار العسكري، بل هي دفعت من أجله وضغطت بكل السبل المتاحة، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. عدا عن ذلك، الجهوزية كان يجري الاستعداد لرفعها إلى أعلى درجات الاستعداد، سواء من خلال الاجتماعات العسكرية المكثفة أو الاجتماعات المشتركة ما بين الفرق العسكرية الإسرائيلية والأمريكية، أو حتى استعدادات الجبهة الداخلية. هناك أيضا قيام كل من نتنياهو ورئيس الدولة إسحاق هرتسوغ بإلغاء مواعيدهما غير المرتبطة بالحرب. هرتسوغ ألغى زيارة الولايات المتحدة، نتنياهو أكثر من مرة تملص من المحاكمة. في إسرائيل يقدرون أن التصريحات ترامب الأخيرة مثلت قيدا إضافيا يعزز الخيار العسكري، بمعنى هو قال أنه يؤجل العملية العسكرية ولا يلغيها ولا يفتح فرصة أو نافذة جديدة للمفاوضات، بل كبل نفسه وفرض على نفسه العودة للخيار العسكري مرة أخرى. والسؤال الآن، أي خيار عسكري؟ ما هي السيناريوهات المحتملة للخيار العسكري؟ وهنا يعني يتداولون بأربع خيارات رئيسية، أبرزها استمرار الحصار لمضيق هرمز، لكن هذا خيار مضني ويمكن أن يستمر لفترة طويلة. الثاني، عملية محدودة في مضيق هرمز، بمعنى حول في الجزر المحيطة بالمضيق لضمان فتح المضيق، لكن هذا أيضا سيكون بمثابة صورة ظاهرية استعراضية لا تفيد شيئا في حسم الصراع ضد النظام الإيراني. الخيار الثالث هو الذي يلوح به الرئيس ترامب دائما، وهو ما يسميه إعادة إغراق إيران في الظلام وإعادتها إلى العصر الحجري، يعني ضربات مكثفة تشمل كل المؤسسات الاقتصادية والمصانع ومراكز الطاقة، وبالتالي إلحاق أكبر أذى ممكن بالنظام الإيراني وبالدولة الإيرانية، مع أنهم واثقون أن هذا ربما لا يعني يساهم في إسقاط النظام، لكنه سيكون بمثابة يعني تهيئة لسقوط النظام في مرحلة لاحقة، بمعنى دفع الأمور إلى حافة الهاوية. هناك خيار أخطر يفكر به الإسرائيليون والأمريكيون معا، أنه هذا الخيار الأخير الذي تحدثنا عنه يشمل عملية برية وتوغل بري هدفه السيطرة على اليوران المخصب، لكن هذا الخيار خطير جدا ومكلف جدا. بمعنى إسرائيل تتساءل الآن ليس فيما إذا كان هناك حرب أم لا، الحرب شبه مؤكدة، لكن متى؟ ربما المواعيد تتباين بأيام أو بساعات معينة، وما هو الخيار الأفضل الذي يفكرون به؟ كل الخيارات، كل الاحتمالات واردة، لكن القرار النهائي هو لدى الرئيس ترامب، وأعتقد أنه لا يثق بأحد على الإطلاق في هذا العالم، ولا حتى نتنياهو ليطلعه على ساعة الصفر.
1: إذن دكتور ريتشارد وايتس، هل هي الأمور كذلك في واشنطن؟ الرئيس يضع مهلة أخيرة، يتجه لعمل عسكري، التقدم في المفاوضات الذي وصفه، يعني هل يمكن إنجازه في يومين أصلا؟
4: أولا أقول لا نعلم على وجه الدقة، لأنه ليس من الواضح ما هي الأمور. طبعا نعلم أن هناك مناقشات ذات مغزى تتم خارج نطاق ما هو معروف علنا، ونرى بشكل علني نرى إعادة تأكيد على مواقف معلنة، لكن هناك تقارير إعلامية تقول إنه من وراء الكواليس كان هناك نوع من التقارب في المواقف، لكن الرئيس ترامب هو دائما مرن مع المهل الزمنية التي يطلقها، هي مؤشرات على نيته، وهو يقول إن المفاوضات يجب أن تحقق تقدما، وإلا في لحظة ما الولايات المتحدة ستدرس شن خيارات عسكرية. لكن هذا لا يعني بالضرورة بأنه يلزم نفسه بنوع معين من العمل.
1: لكن لماذا برأيك دكتور ريتشارد ألغى اجتماع مجلس الأمن القومي؟
4: هذا ظهر لي وكأنه ربما جهد من زيادة فرض الضغوط على إيران بأن هناك أي عمل عسكري يحتاج إلى تحضيرات، ولكن هو ربما أراد أن يعطي الانطباع بأنه استئناف العمل العسكري ليس وشيكا. لكن اللقاء الذي نتحدث عنه لم يكن لقاء يضم العسكريين فقط، لهذا السبب لا أقرأ فيه الكثير على أساس أنه لقاء على مستوى سياسي عالي أيضا.
1: عباس أصلان، يعود إليك، يعني في هذا الوقت الطويل للمفاوضات هناك اتهامات طبعا لطهران بأنها تماطل أصلا ولا تريد التوصل لاتفاق، وتعول على الوقت، على أن يشعر الرئيس الأمريكي بالملل أو أن تضيق عليه الاستحقاقات. ما الذي تكسبه مع الوقت فعليا طهران وهي محاصرة؟
4: كما قلت من قبل، لأن إيران هي تحت حصار وتحت حصار بحري، فإن إطالة هذه الحالة لن ينفع إيران. لهذا السبب الجانب الإيراني هو أيضا يريد التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، لكنه لا يعني الاتفاق لا يعني استسلاما كاملا للولايات المتحدة. إيران تريد اتفاقا قائم على أساس الأخذ والعطاء والحوار، وليس فرض الشروط من جانب واحد على إيران. الأمر يعتمد على ما تريده الولايات المتحدة، هي تريد أمور ولا تعطي في المقابل أي شيء أو ربما لا شيء على الإطلاق. لهذا السبب إيران كما تعلمون كانت لديها مقترحات مختلفة للتعامل مع الموقف الخروج من هذه الأزمة. أحدها كان مقترح 14 نقطة، والتي حاولت الفصل بين النقاط، بعضها يتركز حول التحديات العاجلة التي يمكن التعامل بشأنها فورا والاتفاق حولها، مثل إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز من جانب كلا الطرفين. الجزء الآخر يكون هناك مفاوضات يمكن أن تتعامل مع رفع العقوبات والملف النووي. كان هناك بعض التقدم، لكن مع ذلك تبقى فجوات كبيرة. وفي حالة التقدم الذي أحرز في الماضي، حتى في ذلك الوقت تعرض البلد لهجوم. الولايات المتحدة تريد إلحاق الأذى والضرر بإيران، ولا تريد اتفاقا يمكن أن ينفع إيران بأي شكل. لهذا السبب الوضع يستمر، وترامب وضع شروطا لنهاية الحرب يستطيع من خلالها ادعاء تحقيق النصر وبأنه حقق الكثير، ولكنه لم يعطي ما فيه الكفاية من التنازلات للجانب الإيراني. لكن هذا ليس مقبولا من منظور إيراني، لأن هذا لن يؤدي إلى توازن في الموقف. لهذا السبب لا نرى تقدما يحصل، وكلا الطرفين سيواجه نتائج الوضع الراهن. نعم، لكن إيران ترى في نفسها القدرة على الاستمرار والبقاء رغم الظروف، وكذلك الولايات المتحدة. لهذا السبب نرى استمرار الوضع الراهن، وأعتقد أنه عندما نصل إلى الوقت الذي يظهر فيه الطرفان شيئا من المرونة وخاصة الجانب الأمريكي، حتى ذلك الوقت لن يكون هناك اتفاق. الولايات المتحدة تريد التعويض عن عدم قدرتها تحقيق نتائج استراتيجية، فتبقى تصر على مطالب بالحد الأقصى.
1: سيد نهاد أبو غوش، كيف نظرت إسرائيل إذن إلى تصريحات الأخيرة، سواء بتعليق طبعا الهجمات العسكرية، بغض النظر عما نشرته هارتس وناقشناه قبل قليل؟ يعني أتحدث عن استجابة الرئيس الأمريكي كما قال للحلفاء والدول العربية.

0: فكأنه يراعي خواطر دول الخليج، لكنه عمليا قراره بالحرب قائم فعلا، إنما هي مهلة إضافية يعطيها لنفسه من أجل استكمال الاستعدادات ولكي يسجل نقطة أنه يراعي مصالح الدول الخليجية، لكن إيران هي التي لا تستجيب. ولذلك ركزت الدعاية الإسرائيلية على أن الإيرانيين ردودهم هي فيها إهانة للأمريكان من جهة، من جهة ثانية التردد الذي يظهره الرئيس ترامب المرة تلو الأخرى هي إشارة ضعف يفهمها الإيرانيون باعتبارها تخليا عن قرار الحرب، عن قرار الحرب، وبالتالي تعطيهم مزيدا من الفرصة للمناورة ومحاولة التحكم بإيقاع التسوية، بحيث أنه يركزون الأمور فقط على مضيق هرمز في المرحلة الأولى ويؤجلون موضوع اليورانيوم إلى مراحل لاحقة. إذن الإسرائيليون لم يأخذوا تصريحات ترامب على أنها دقيقة، وهم يقولون أن الرئيس لا يمكن توقع لا أقواله ولا تحركاته ولا شيء، وبالتالي هو يكثر من التصريحات التي يريد من خلالها إبهار العالم، وأيضا بقاء الأمور يعني كأنه هو الشخص الوحيد في هذا العالم الذي يتحكم بساعة الصفر وبإيقاع الحرب والسلام.
1: دكتور تشاد وايتس، ما هو الاتفاق الذي ممكن أن يقبل به الرئيس ترامب؟ قبل ذلك فقط أريد أن أنوه للأخبار العاجلة الآن. الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفيد بتفعيل صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بعد تسلل مسيرة. أعود إليك دكتور ريتشارد وايز في السؤال عن الاتفاق الذي قد يقبل به الرئيس ترامب، والذي يعني قال إن الوسطاء يعني يطلبون من إيران الآن تعديل مقترحهم في يومين. ما الذي ممكن أن يقبل به الرئيس ترامب في يومين غير يعني الاستسلام الكامل الذي ترفضه إيران؟
2: هو أشار من قبل بأنه منفتح على قبول قيود مرتبطة بموعد زمني معين على تخصيب اليورانيوم، قال أن 20 عاما يمكن أن تكون مقبولة، وأيضا أن يكون هذا مشروطا بأن أي اتفاق يكون على أساس القدرة على التحقق من أن أي تخصيب لا يتعلق بأي جانب عسكري، وأيضا وأن هناك طرق مختلفة للتعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب. طبعا فتح المضيق أصبح أمرا مهما، وأنا متأكد من أن الرئيس ترامب سيكون منفتحا على الطرق التي يمكن أن يتم التعامل معها فيما يخص الجبهات الأخرى مثل لبنان. إذن هو يظهر قدرا من المرونة، ولكن على ما هو مفروض إن الحوارات التي تدور من وراء الكواليس هناك إشارات أو بحث لكل هذه النقاط.
1: عود إليك سيد أصلاني في السؤال حول الجديد الذي من الممكن أن تقدمه إيران. قبل ذلك هنالك أخبار عاجلة من إسرائيل، موقع والله يفيد بإصابة قائد للواء المدرعات 401 وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. سنبقى مع التطورات إذن في جنوب لبنان في وقت لاحق من هذه التغطية، وفور ورود مزيد من الأخبار العاجلة. أستاذ أصلاني، كنت أسألك وكنت أشرت إلى المقترحات الإيرانية، وكلها يعني في إجابتك السابقة كلها حافظت على التجزئة وفصل الملفات والبدء بتداعيات الحرب، أي المضيق، ثم الانتقال لمناقشة بعد تعهد بعدم عودة الحرب مناقشة الملف النووي. وهذا ما لا يريده الرئيس ترامب، يريد وضع كل الملفات مرة واحدة، الاتفاق مباشرة هذه المرة، حيث يطلب من الوسطاء الضغط على إيران لتقديم ورقة جديدة. ما الذي من الممكن أن تقدمه؟ هل ممكن أن تتخلى إيران عن مبدأ التجزئة هذا؟
2: أعتقد أن ما هي المشكلة الأكبر التي تعرقل المفاوضات هي عدم التساوق في الاستراتيجية الأمريكية أصلاً، فهم

0: وافقوا على المفاوضات على فصل الملفات، ولكنهم الآن كما تفضلتم يريدون كل مطالبهم أن يتم التعامل معها ضمن سلة واحدة. المشكلة هو أن هناك غياب ثقة من الجانب الإيراني بالجانب الأمريكي، لأن إيران دخلت في مفاوضات 4 مرات وفي 3 مرات منها تعرضت لهجوم عسكري، والأخير كان أيضا الحصار البحري. إذن بالنسبة لإيران التوصل إلى اتفاق، يجب أن تشعر إيران بأن أمريكا ستحترم التزاماتها. لهذا السبب إيران تصر على سياسة الخطوة بخطوة على أساس إجراءات بناء ثقة وأيضا خلق مناخ إيجابي من شأنه أن يسهل اتخاذ الخطوات تدريجيا نحو الملف النووي. المشكلة هناك مأزق الآن والوقت يستمر، والهدف كان ربما التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض. هذا يمكن أن يتحقق، لكن على ما يبدو أن الولايات المتحدة تريد بشكل أو بآخر أن تحصل على رمزية معينة تجعلها تعلن الانتصار. لهذا السبب تصر على الاستحواذ على المواد المخصبة. طبعا ترامب أراد أن يغير النظام في إيران ويدمر قدراته العسكرية وإلى بقية الأهداف، لكن أثناء الحرب لم يستطع تحقيق ذلك. لهذا السبب هو يريد صورة النصر ضد إيران الآن، ولهذا السبب بات يصر على مطالب قصوى. لكن هل هم مستعدون لتقديم أي شيء لإيران؟ كلا. هذا يخلق حالة من عدم التوازن، وحتى لو افترضنا أن هناك اتفاق، هذا لن يكون اتفاقا على اتفاق طويل الأمد ونهائي، بل سيكون قصير الأمد، كما هو الحال مع وقف إطلاق النار الحالي الذي هو هش تماما. لهذا السبب إيران تريد أن تتخلص من ظلال الحرب التي تخيم عليها باستمرار، وأن تنهي حالة الأعمال العدائية. لهذا السبب تريد بحثا تفصيليا حول هذه الأمور. لكن أولا هناك طبعا كل هذه الفجوات، إذا ما ركزت على هذه الأمور من الآن، هذا يعني أننا نعيش حالة من المأزق الذي لن ينتهي. لكن إذا استطعنا تحقيق اتفاق حول إنهاء الحرب وفتح المضيق، هذا يكون لصالح أمريكا وإيران والمنطقة وما وراء المنطقة. بعد ذلك ممكن أن نبحث القضايا الأخرى ذات العلاقة. وفي هذه الفترة إيران لن تستطيع القيام بأي نشاطات نووية، لأن كل منشآتها قد هوجمت. لهذا السبب الولايات المتحدة تجعل من المستحيل التوصل إلى حل بحصرها الأمور في 3 أيام. طبعا هذا ربما كله تمهيد لجولة أخرى من العمل العسكري.
1: إذا كان الأمر كذلك،
0: تدرك أنها لا تمتلك أدوات التخصيب وعليها أن تأخذ هذا بعين الاعتبار. لهذا السبب إيران اقترحت شهرا للتفاوض، الولايات المتحدة في البداية طرحت 2 شهر. إذن هذا يظهر بأن حتى إدارة ترامب هي ليست مخلصة بالتوصل إلى اتفاق ينفع إيران.
1: نشرك في هذه النقطة دكتور ريتشارد وايس. شكرا سيد أصلاني. دكتور ريتشارد، السؤال هنا، إن كانت العملية العسكرية قادمة لا محالة، قد يتجه الرئيس الأمريكي في غضون 2 أو 3 إليها في ظل الإصرار الإيراني على ربما تجزئة التفاوض وفصل الملفات، ما الذي يضمن أي عمل عسكري أن يحقق أهدافا سياسية؟ ما هو نوع العمل العسكري الذي قد يحقق اتفاقا أو مكاسب سياسية للرئيس الأمريكي في هذا الوقت المضغوط؟
0: نعم، دعوني أبدأ بالقول بأنني لا أعتبر

0: يخبر أن العمل العسكري أمرا لا مفر منه بعد 3 أيام إن لم يكن هناك اتفاق، ولا حتى بل الحقيقة أعتبر أنه ربما من غير المحتمل. وعودة إلى الشق الثاني من سؤالكم، نعم الولايات المتحدة يمكن أن تستأنف قصف إيران، قد تحاول الاستيلاء على جزيرة أو مناطق معينة تطل على مضيق هرمز، أو أن تعيد فتح الممرات المائية بالقوة بإرسال قطع بحرية، لكن لا خيار من بين هذه الخيارات لن يكون كافيا لتغيير إيران سلوكها في المفاوضات. أعتقد أن الرئيس ترامب ما زال يرى أن من الأفضل له اتخاذ مسار تفاوضي لإنهاء هذه الأزمة.
1: نهاد أبو هوش، أختم معك بلبنان وما يجري في جنوب لبنان. ربما تتابع الأخبار العاجلة، ذوي صفارات الإنذار في مناطق داخل إسرائيل أو حتى في مناطق داخل عمليات مناطق عمليات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، الخسائر التي تعلنها إسرائيل، كذلك عدد الشهداء الكبير يوم أمس في لبنان. كيف تقرأ التحرك العسكري الإسرائيلي هذه الأيام ومستوى التصعيد الجاري والاشتباكات مع حزب الله؟
2: نعم، لا شك أن الخسائر الإسرائيلية فاقت التوقعات، والمفاجآت التي يبديها حزب الله سواء بامتلاكه لهذا النوع من المسيرات أو حتى في قدرته على إصابة مراكز تجمعات الجنود، وأيضا بقذائف الهاون أو حتى بالعبوات الناسفة وحتى بعمليات القمص، كل هذا أربك الحسابات الإسرائيلية، خصوصا أن لدى الإسرائيليين قناعة مطلقة بأن الخطة التي كانت ترمي إلى إنشاء منطقة بعمق 10 كيلومتر لن تجد نفعا، وأن حزب الله ما زال قادرا على إلحاق ضرر كبير وشل منطقة الشمال بأكملها، ولذلك يريدون توسيع المنطقة العازلة أكثر حتى يضمنوا إمكانية منع حزب الله من إطلاق المسيرات من جهة، من جهة أخرى يراهنون على أن يعني إذا لم ينجحوا في إقناع وفي فرض معادلة على الحكومة اللبنانية تتيح لهم مواصلة العمل ضد حزب الله في كل أرجاء لبنان، فهم على الأقل سيعملون على هذا الأمر لعدة شهور إضافية إلى أن يحسم الأمر، وبعد ذلك يبقى المجال مفتوحا لاستعادة المفاوضات مع الحكومة اللبنانية في ضوء يعني حالة الانسداد التي نشأت مؤخرا والمواقف الرسمية اللبنانية التي ترفض الصيغة المعروضة إسرائيليا بالخمس نقاط ومن ضمنها إنشاء اللواء لمحاربة حزب الله. هذه أفكار إسرائيلية ما زالت قائمة، لكن يبدو أن الأوان لم يئن بعد لكي يقنعوا بها أو يفرضوها على الحكومة اللبنانية، لكنهم ما زالوا متمسكين بها.
1: أي كيف تجمع ما بين الترقب إسرائيل طبعا ما بين الترقب لأي عمل عسكري مع إيران، وبين الاستراتيجية التي تسير وفقها العمليات العسكرية جنوب لبنان في ظل الحديث عن فصل بين الملفين؟
2: لا، هم يعتقدون أن توجيه ضربة قاسية لإيران يمكن فعلا أن يقطع الأكسجين ويقطع الدعم والتمويل والغطاء السياسي والمالي عن حزب الله، ولذلك يرون يضعون من ضمن أهداف الحرب على إيران أيضا أن هذا سيضمن قطع أو يعني إضعاف حزب الله بشكل جوهري وعزله، وبالتالي إمكانية استهدافه لاحقا بطريقة أكثر فعالية، بينما استمرار الدعم لحزب الله بما في ذلك الدعم المالي والدعم العسكري ما زال قائما حتى في ظل وبعد انهيار النظام بشار الأسد في سوريا. يقولون أن سوريا ما زالت هي الشريان الذي يمد حزب الله بالمساعدات والدعم من قبل إيران عبر الحدود العراقية أو عبر الأراضي العراقية والسورية.
1: شكرا جزيلا لك نهاد أبو غوش، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من رام الله. شكرا لضيوفنا ريتشارد وايس وكذلك عباس أصلاني، شكرا لكم جميعا. خلف القصف الإسرائيلي أمس على منطقة المعشوق شرق مدينة سور دمارا كبيرا في أحد المباني بعد إنذار إسرائيلي بإخلائه. مراسلة الجزيرة كاترين حنا رصدت أثار الغارة الإسرائيلية على تلك المنطقة. نتابع هذا التقرير وتستمر التغطية على رأس الساعة مع الزميلة روعة.
3: هنا منطقة المعشوق شرق مدينة سور جنوبية لبنان، هذا المبنى وجه الجيش الإسرائيلي إليه إنذارا في الساعة الأولى من الفجر وقصفه بعد نحو ساعة من الإنذار. ما أحدث حالا من الإرباك والبلبلة لدى سكان هذه المنطقة، وهي منطقة سكنية بامتياز، لا سيما وأن الإنذار وجه في ساعات الفجر، ما اضطر هؤلاء إلى إخلاء المنطقة على عجل. المبنى كان يضم قاعات مجلس عزاء بالإضافة إلى مركز طبي، ولكن الغارة الإسرائيلية التي قصفت هذا المبنى كانت عنيفة لدرجة أنها لم تبقي أي شيء من المركز الطبي ولا من القاعات. كما هو واضح في هذه الصورة، الدمار واسع وهائل في هذا المكان. منطقة المعشوق سبق أن وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إليها قبل أيام، إلى جانب بلدات أخرى ومناطق أخرى هنا في قضاء صور، وهي تتعرض بشكل مستمر للغارات الإسرائيلية وللقصف الإسرائيلي، ما يؤشر إلى أن عملية وقف إطلاق النار لا تجري في هذه المنطقة، لا تتم وفقا لما هو مخطط له. القصف مستمر، الغارات مستمرة، ما يؤدي إلى مزيد من الدمار وكذلك مزيد من الضحايا. كاترين حنا، الجزيرة، صور، جنوبية لبنان.
4: مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب على إيران ستنتهي سريعا للغاية، مضيفا أن الإيرانيين يريدون بشدة إبرام صفقة. وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد قال إنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وأن طهران استوعبت أن ذلك خط أحمر. إلى ذلك، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن قوات أمريكية صادرت ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي. إيرانيا قال المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إن أحد إنجازات الشعب الإيراني خلال الحرب الأخيرة هو صعود إيران إلى مستوى قوة كبرى ومؤثرة. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه بعد أشهر من الحرب يقر الكونغرس الأمريكي بفقدان عشرات الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وفي بيجين، قال الرئيس الصيني خلال لقائه نظيره الروسي إن المفاوضات مهمة للغاية ويتعين وقف القتال في إيران، وأضاف أن وقف الحرب سيساعد في الحد من اضطراب إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي. من جهته، قال بوتين إن التعاون مع الصين يتعمق في قطاع الطاقة رغم عدم استقرار الوضع الدولي. وفي لبنان، قالت وزارة الصحة إن 19 شخصا استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية أمس الثلاثاء على بلدات عدة في جنوب لبنان. من جهته، قال حزب الله إن مقاتليه اشتبكوا مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم إلى محيط ساحة حداثة جنوبية لبنان، ودمروا دبابة ميركافا وأوقعوا إصابات بين أفرادها. هذا وأعلن موقع والا إصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله. وفي غزة، قال مصدر بمستشفى الشفاء إن صيادا فلسطينيا استشهد بنيران زوارق إسرائيلية قبالة ساحل مدينة غزة. وقبل أن نبدأ، نتابع هذه الصور لاعتراضات صاروخية في سماء كريات شمونة. وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أعلنت منذ قليل تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة ومحيطها بعد تسلل مسيرة. إذن هذه الصور هي من كريات شمونة، من سماء كريات شمونة في شمال إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار لهذه الصور لاعتراضات صاروخية في سماء كريات شمونة. الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت منذ قليل تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة ومحيطها بعد تسلل مسيرة. هذه المسيرات الانقضاضية من حزب الله التي باتت تشكل تهديداً لإسرائيل يؤرقها. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، وتنضم إلينا من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي. البداية معك أنس، بين التصريحات الأمريكية هذه الليلة بين الرئيس الأمريكي والقيادة المركزية والبنتاغون، ما الذي يجب أن يستوقفنا في كل هذه التصريحات؟
5: بالفعل الرئيس دونالد ترامب يقول إنه أوقف العملية العسكرية قبل ساعة كما قال من بدايتها، وتحدث أيضا عن أن الولايات المتحدة ما زالت تريد حلا لهذه الأزمة عبر المسار الدبلوماسي وعبر المفاوضات. يؤكد في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة نجحت في تدمير القدرات البحرية والجوية لإيران وانتصرت عليها عسكريا، وربما هذا القاسم المشترك فيما يتعلق بتصريحات المسؤولين في البنتاغون، سواء مساعد وزير الحرب لشؤون الأمن الدولي أو حتى قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، الذي قال للمشرعين الأمريكيين إن الولايات المتحدة حققت خلال 38 يوما أهدافها العسكرية في هذه الأيام 38، وقال إنها نجحت في خفض قدرات إيران على تهديد الإقليم، وبأن إيران أصبحت أضعف بكثير مما كانت عليه قبل عملية الغضب الملحمي. أيضا تصريحات جاءت من مساعد وزير الحرب لشؤون الأمن الدولي، الذي رد على أسئلة المشرعين بشأن استمرار أو انتهاء العمليات العسكرية الخاصة بالغضب الملحمي، وقال إن وزارة الحرب أخطرت الكونغرس في الخامس من الشهر الجاري بانتهاء العمليات العسكرية، وهو بذلك يشير إلى أن طلبات المشرعين بوضع حدود ومحددات لهذه العملية العسكرية من إدارة دونالد ترامب لا تبدو منطقية، بالنظر إلى أن العملية العسكرية قد انتهت قبل مهلة 60 يوما التي يقول مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون إن إدارة دونالد ترامب تجاوزتها بفضل استمرار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وهذا أمر قد يجبر إدارة دونالد ترامب إلى العودة مرة أخرى وتوضيح موقفها أو الانصياع لما يقوله المشرعون، وهو أمر حقيقة يبدو صعب التحقق في هذه المرحلة. الرئيس دونالد ترامب أيضا كان قد تحدث عن أن هذه الحرب شعبية أم لا، أي تحظى بشعبية في الولايات المتحدة أم لا، وهو سؤال يكرره الصحفيون هنا عندما ينظرون إلى استطلاعات الرأي، خاصة تلك التي تتحدث عن مستوى رضا الأمريكيين عن أداء الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بالحرب وبالاقتصاد وبتبعات هذه الحرب على الاقتصاد الأمريكي، ويجيب عادة بأنه لا يعرف إذا ما كانت شعبية لها تحظى بشعبية أم لا، لكنه يريد أن يكمل الطريق إلى النهاية كما يقول روى.
4: ولكن هذه الشعبية انعكست أيضا في التصويت الذي جاء في الكونغرس، كيف نقرأ هذا التصويت باتجاه قرار يقيد صلاحيات الرئيس وليس القرار النهائي؟
5: صحيح روعة، وأكبر تجسيد لذلك هو تصريح زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي قال إن جدار الجمهوريين في الكونغرس بدأ يتصدع بعد أن قرر 4 من المشرعين الجمهوريين الانضمام إلى الديمقراطيين والتصويت لصالح ما يعرف بقانون صلاحيات الحرب، هذا القانون الذي من المفترض في حال تمريره بشكله النهائي في مجلس الشيوخ وبعد ذلك في مجلس النواب أن يقدم على الأقل إشارة، لأن هذا القانون في نهاية المطاف يجب أن يذهب إلى طاولة الرئيس، وهناك سيتم إجهاض هذا الجهد بطريقة أو بأخرى، لكن هو مؤشر ومؤشر مهم حقيقة على أن حتى المستوى السياسي في الكونغرس في حزب الرئيس دونالد ترامب بدأ يعتقد بأن هذه الحرب قد طال أمدها، هناك خلاف على تعريف العملية العسكرية إذا ما كانت مستمرة أو انتهت، إذا كان هذا الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية يعني أن الحرب ما زالت مستمرة، الديمقراطيون يقولون نعم والرئيس وأنصاره يقولون لا، لكنه في الوقت ذاته مؤشر ومبرر للأرقام التي تصدرها مراكز استطلاعات الرأي من تراجع لشعبية الرئيس إلى نحو 37% إلى تراجع رضا الأمريكيين عن الحرب وما آلت إليه الأمور إلى أقل من 30% فيما يتعلق بحرب على إيران، وتصاعد أيضا الغضب من استمراريتها وعدم وجود أفق للحل.
4: شكرا جزيلا لك أنس الصبار مراسل الجزيرة من واشنطن. أنتقل إليك عمر هواش مراسل الجزيرة في طهران، كيف أتت ردود الفعل الإيرانية على التصريحات الأمريكية، بداية تصريحات دونالد ترامب ثم تصريحات القيادة المركزية بأنها تسيطر وتحكم السيطرة على مضيق هرمز وأنها الآن في حالة وقف لإطلاق النار وليست في حالة حرب وأنها حققت جميع أهدافها العسكرية؟
6: نعم، على العكس من ذلك الإيرانيين يقولون أنهم هم من يسيطرون على مضيق هرمز وأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لم تحققا أي من أهدافهما العسكرية خلال المواجهة الأخيرة، هذا ما أشار إليه بوضوح المتحدث باسم الجيش الإيراني الذي قال إن أهداف أمريكا وإسرائيل أو فشلت أمريكا وإسرائيل في تحقيق الأهداف، على رأسها إسقاط النظام.

0: وتحييد المنظومات الصاروخية والقضاء على البرنامج النووي والحصول على اليورانيوم عالي التخصيب. بل وأضاف هذا المتحدث بأنه أي مواجهة أخرى تفتحها أمريكا أو إسرائيل مستقبلا فإنهما ستكونان أمام جبهات أخرى قد تشتعل في المنطقة. هذه إشارة واضحة ربما إلى مضيق باب المندب الذي قال عديد من المسؤولين الإيرانيين سابقا أنه قد يواجه مصيرا مشابها لمضيق هرمز في حال اندلاع مواجهة جديدة. كذلك أضاف هذا المتحدث أن إيران خلال فترة وقف إطلاق النار كانت وكأنها تعيش فترة حرب، وقامت بتعزيز قدراتها الصاروخية، تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية، داعيا أمريكا إلى احترام حقوق الشعب الإيراني إذا أرادت التوصل إلى حل وإنهاء هذه الحرب. إيران تدرك أن المواجهة قد تعود في أي لحظة، لكنها في الوقت نفسه لا تفضل الحرب، تفضل الدبلوماسية مع استعدادها لكافة السيناريوهات. وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي قبل ساعات غرد على منصة إكس بالقول إنه في حال تجدد المواجهة فسوف تكون هناك مفاجآت جديدة في المعركة، استنادا إلى ما وصفه بالخبرات والمعرفة التي اكتسبتها طهران خلال الفترة الماضية، مستندا في ذلك إلى تدمير إيران لإحدى مقاتلات الأمريكية المتطورة F-35 خلال المواجهة الأخيرة، فضلا عن إسقاط طهران لعدد كبير من المسيرات تدمير عدد من الطائرات المزودة للوقود، وذلك استنادا أيضا لتقرير للكونغرس الأمريكي الذي نشره هو أيضا على منصة إكس. مستشار المرشد الإيراني وهو محمد مخبر قال إن ترامب يهدد تارة ويتراجع عن تهديداته ويتجه نحو التفاوض تارة أخرى، في مؤشر على أنه غير قادر على اتخاذ القرار حيال إيران. كذلك رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني قال إن ترامب متردد حيال إما المواجهة مع طهران أو فتح باب التفاوض، داعيا إياه إلى احترام حقوق الشعب.
1: عمر دعني أنوه إلى هذا الخبر العاجل بداية. الجيش الإسرائيلي يقول إن الصاروخ الاعتراضي الذي أطلق في كريات شمونة والذي تابعنا صوره في بداية هذه الساعة في كريات شمونة ومرغ غليوت تبين لاحقا أنه وهمي، أي الصاروخ الذي الهدف هو وهمي وليس الصاروخ الاعتراضي. إذن الجيش الإسرائيلي يقول أطلقنا صاروخا اعتراضيا نحو هدف في كريات شمونة ومرغ غليوت تبين لاحقا أنه وهمي. عمر أعود إليك، مع هذه التصريحات الإيرانية بأن إيران مستعدة لعودة الحرب، هناك أيضا تصريحات إيرانية أخرى مثل تصريحات الرئيس بزشكيان التي يقول فيها أن الاقتصاد الإيراني يعاني، إلى أي مدى المواطن العادي في إيران مستعد لعودة الحرب ومستعد لجبهة تصعيد وتعنت إيراني أو تمسك إيراني بمواقفها التفاوضية؟
0: نعم، إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق، لكن هذا الاتفاق لا يكون بأي ثمن. طهران لا تريد أن تظهر كمن يقدم تنازلات، كمن يستسلم، كمن يتراجع أمام الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يضر بنظام الجمهورية الإسلامية سواء أمام حلفائه في المنطقة أو أمام المواطنين. المواطنون، هناك اعتراف واضح من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأنهم يعانون اقتصاديا لأن الحرب كان لها تداعيات كبيرة، العقوبات المفروضة على البلاد منذ عقود لها تداعيات أيضا، وحتى أن استمرار الوضع الراهن، طهران الآن تعيش في حالة لا هي حرب ولا هي سلم، هذا الوضع يؤثر كثيرا، يضغط اقتصاديا سياسيا اجتماعيا على البلاد. مع استمرار الحصار البحري أيضا ينظر على أنه ضمن الحرب، وهذا كل له تداعياته، لكن إيران تقول إنها متمسكة بحقوقها ولا تريد أن تظهر بمظهر المتراجع تحت الضغوط الاقتصادية.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. وتنضم إلينا من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي. شيماء، إذن بعد أقل من أسبوع من زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، الصين اليوم تستقبل حليفها الاستراتيجي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأجندة الحرب في الشرق الأوسط أو الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران كانت على ملف المباحثات بجانب الكثير من القضايا الاقتصادية والأمنية بين البلدين. دعينا في صورة أبرز الملفات والتصريحات التي خرجت عن الزعيمين.
2: نعم روعة، بالفعل وإن كانت زيارة بوتين إلى الصين مجدولة مسبقا إلا أن توقيتها مهم، تأتي بعد أيام قليلة من القمة التي وصفتها الصين بالتاريخية بين الرئيسين شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبالفعل ملف الشرق الأوسط، حرب إيران، المفاوضات الأمريكية الإيرانية والملف النووي الإيراني، بالإضافة إلى التوتر في مضيق هرمز، جميعها ملفات حاضرة بقوة في المناقشات والمباحثات بين الرئيسين. كان هنالك اجتماع مصغر أولا بين الزعيمين، يليه اجتماع موسع بين الوفدين لتباحث ملفات أكثر واسعة، أكثر ملفات ثنائية اقتصادية تجارية إلى ما ذلك. كان هنالك حديث تركيز من الرئيس الصيني في حديثه على ملف الطاقة بالنسبة للصين وأمن الطاقة. الصين خلال الآونة الأخيرة لجأت مع أزمة مضيق هرمز إلى الجارة الروسية، كان هنالك تعويل كبير من بيجين على شبكة الأنابيب التي تربط الشمال الشرقي الصيني بروسيا، وذلك لمدها بالنفط والغاز الروسيين. وحديث الرئيس الصيني شدد على أهمية أمن الطاقة، وتحدث أيضا عن الأزمة في مضيق هرمز، قال بأن الأزمة في مضيق هرمز تتسبب في اضطراب إمدادات الطاقة العالمية، وهنالك حاجة ماسة للتركيز على المسار التفاوضي. شي جين بينغ قال لنظيره الروسي بأن هنالك حاجة للدفع بالمباحثات والمفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني ووقف الحرب والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار بين الجانبين الأمريكي والإيراني في أقرب وقت ممكن. وأيضا تحدث عن ميزان التجارة العالمية، عن التجارة الدولية وتداعيات أزمة مضيق هرمز وإمدادات الطاقة العالمية المضطربة بسببها على التجارة العالمية. كذلك الرئيس الصيني شدد خلال حديثه مع نظيره الروسي على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية الصينية والروسية، لما لذلك من أثر مهم على التوازن العالمي، على ضخ مزيد من الثقة كما قال، والاستقرار في العالم الذي يشهد بحسب شي جين بينغ اضطرابات متزايدة. وقال بأن الوضع تحديدا في الشرق الأوسط يعيش مرحلة خطيرة، يمكن الانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه في حال عدم الالتزام بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. الجانب الروسي من جانبه أيضا أكد على أهمية العلاقات الثنائية الصينية الروسية. تحدث بوتين أيضا عن أمن الطاقة، وقال بأنه خلال الآونة الأخيرة، خلال الربع الأول من هذا العام، مدت روسيا الجانب الصيني بالطاقة، وكانت هي الملاذ أو المورد الاستراتيجي الآمن للصين ولدول أخرى على ضوء الاضطرابات في مضيق هرمز. كذلك الملف النووي الإيراني من المتوقع أن يكون حاضرا بقوة على طاولة المباحثات بين الزعيمين. لا ننسى بأن الصين وروسيا كانتا حاضرتين وجزءا مهما من الاتفاق النووي عام 2015 إلى جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية. بالتالي الصين معنية والرئيس الصيني شي جين بينغ بإطلاع الجانب الروسي ونظيره بوتين بكل ما تم التوصل إليه بشأن الملف النووي الإيراني من مباحثات بينه وبين الرئيس الأمريكي قبل أيام في العاصمة بيجين.
1: شكرا جزيلا لك شيماء جوئي، مديرة مكتب الجزيرة في بيجين. بعد تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على إيران، قال إنه كان سيشن أمس الثلاثاء تتجه الأنظار إلى طبيعة المفاوضات التي وصفها الرئيس الأمريكي بالجدية، والتي قال إنها يجب أن تقود إلى عدم حيازة إيران السلاح النووي. في التقرير التالي نستعرض آخر ما كانت قد بلغته المقترحات والشروط من جانبي طهران وواشنطن.
3: في جديد الردود والشروط الإيرانية الأمريكية المتبادلة عبر الوسيط الباكستاني، طهران ترد ب14 بنداً معدلاً على ملاحظات أمريكية 5 أرسلتها لإيران قبل فترة. تقول وكالة تسنيم الإيرانية إن النص الإيراني الجديد يركز على نقطتين، هما مفاوضات إنهاء الحرب وبناء الثقة مع الجانب الأمريكي. وحين تقول طهران ذلك، فهذا يعني في التحليل والاستنتاج بناء على تجربتها الطويلة على طاولة التفاوض، أنها وضعت بنودا تتعلق بضمانات لإنهاء حالة التهديد العسكري ضدها، وبنودا أخرى تتعلق بضمانات اقتصادية ترتبط برفع العقوبات والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وهي مطالب إيرانية رئيسية لا يبدو أنها ترضي واشنطن. تكثر التسريبات والتكهنات الإعلامية حول البنود الأربعة عشر، لكنها إلى جانب ما سبق يعتقد أنها تشمل مطالب كرفع الحصار البحري وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران وإنهاء الحرب على كافة الجبهات خاصة لبنان. لم يعجب ترامب بالبنود الإيرانية سابقاً، وقدمت واشنطن ما أسمته وكالة فارس الإيرانية بالملاحظات الأمريكية عليها، وهي عبارة عن خمس نقاط. الأولى ميدانية تتعلق بربط واشنطن وقف الحرب على كافة الجبهات بتطورات المفاوضات. الثانية والثالثة ماليتان، فلا تريد واشنطن دفع تعويضات عن الحرب ولا الإفراج عن الكميات التي تريدها إيران من الأرصدة المجمدة. أما الرابعة والخامسة فهما شرطان نوويان، فتصر على تسلم 400 كيلوغرام من اليورانيوم على التخصيب والإبقاء على عمل منشأة نووية واحدة فقط. تقابل تلك الشروط الخمسة شروط أخرى إيرانية. تريد إيران إنهاء الحرب على كافة الجبهات واستلام تعويضات عن خسائر الحرب والإفراج عن أرصدتها المجمدة، وتشترط رفع العقوبات، وتزيد شرطاً يتعلق بالاعتراف بسيادتها على هرمز، وتستبعد نشر أي شيء عن تفاصيل النووي والتخصيب. تنقل الخارجية الإيرانية في هذا الصدد أن كل ما ينشر إعلامياً حول ملف التخصيب غير دقيق، ولطالما فضلت طهران تحويل ملف التفاوض حول التفاصيل النووية إلى مرحلة ما بعد الاتفاق على إنهاء الحرب مقابل البدء بترتيبات فتح تدريجي للمضيق ورفع الحصار الأمريكي عن موانئها. يأتي كل ذلك بعد أن قرر وزير الداخلية الباكستاني الذي حمل الردود والردود المقابلة إلى طهران تمديد زيارته إلى هناك، تمديد يقرأ على أنه يهدف لضمان استمرار التهدئة في ظل الخلافات الكثيرة التي تكمن في التفاصيل وحتى على الإطار العام للاتفاق. يقول مصدر باكستاني لرويترز أن واشنطن وطهران تواصلان تغيير الشروط، والوقت يمضي، وقت قد لا يكون لصالح إيران كما عبر مصدر أمريكي للجزيرة عن ذلك حين قال إن أمام طهران أياماً وليس أسابيع لتقديم ما قد يؤدي لتحريك الجمود، وإلا فإن الخيار العسكري سيكون هو المحبذ من الرئيس ترامب.
1: ونناقش هذه التطورات مع ضيوفنا من طهران السيد عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، ومن القدس الدكتور محمد هلسي الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. البداية معك دكتور ريتشارد وايتس. دونالد ترامب الرئيس الأمريكي قال إن الولايات المتحدة قضت على القدرات العسكرية البحرية والجوية لإيران ودمرت عتادها والمواد التي تستخدمها في خوض الحروب، فيما قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إنهم قوضوا عقودا مما سعت إيران إلى تحقيقه عبر صواريخها الباليستية وبرنامجها النووي. إذا كانت هذه الأهداف العسكرية قد تحققت، ما هي المخاوف والتهديدات الأخرى التي تسعى واشنطن اليوم لتقويضها من الجانب الإيراني عبر المفاوضات؟
4: هناك فئتان أساسيتان من التحديات العسكرية. أولاً، لسوء الحظ لإيران جيشين، وقد دمرت الولايات المتحدة الأمريكية الجيش التقليدي بنسبة كبيرة، السفن الحربية، الطائرات وغيرها، ولكن هناك الحرس الثوري الإيراني، القوات التي تسيطر على الزوارق التي نراها تضايق السفن في الخليج، وعنده المسيرات والقدرات الأخرى التي يملكها، بالإضافة بالإضافة إلى شركائه في لبنان واليمن والعراق التي تشن عددا من الهجمات الأخيرة. والمشكلة هي أن الولايات المتحدة الأمريكية دمرت الجيش التقليدي وليس جيش والقوات التابعة للحرس الثوري الإيراني. وثانيا هناك مشكلة الضعف لأن النظام في إيران لم يتغير ولأن الحكومة الإيرانية الجديدة تواصل سياسات النظام القديم أو الحكومة السابقة مثل ما ترى الولايات المتحدة الأمريكية. وذلك يعني أنها ستسعى إلى إعادة بناء قدرات إيران التقليدية والحصول على دفاعات جوية جديدة وطائرات جديدة وإلى ما هنالك. والولايات المتحدة الأمريكية تريد تقويض هذه القدرة على إعادة التشكيل.
1: سيد عباس خميار، إيران من جانبها تقول إنها تريد اتفاقا ولكن ليس بأي ثمن، وتلوح بمزيد من الأوراق التصعيدية. ما هي فعليا الأوراق التي يمكن أن تستخدمها إيران للتصعيد وكأوراق ضغط في المفاوضات؟
5: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا ولكل المشاهدين. إيران لن تقوم بخطوات تصعيدية، وإنما تريد أن تدافع عن حقوقها حسب القانون الدولي. عندما تتحدث عن المشروع النووي هي تتحدث في إطار انتمائها إلى NPT، والNPT هو الذي يحق لها أن تكون لها حق في التخصيب بنسبة معينة. عندما دخلت المفاوضات مع الأمريكيين والدول الترويكا الأوروبية ومع روسيا والصين عام 2013، هي التزمت بنسبة التخصيب 3.67، وهذه نسبة هي بعيدة كل البعد عن عسكرة المشروع النووي. عندما سحب الرئيس ترامب من الاتفاقية التزمت إيران لمدة عامين بتلك النسبة وبكل البنود التي كانت في الاتفاقية. وعندما صعدت نسبة إلى 60% كانت تريد أن تفاوض الأمريكيين لرفع العقوبات على الشعب الإيراني التي اعتبرتها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها عقوبات كونية. هذا حق طبيعي وهذا ليس تصعيد، لكن التصعيد من الدولة التي تريد زورا وجورا أن تقضي وقضت على القيادة كما قالت، وتأجيج الشعب الإيراني والإيتاء ب.
1: ولكن مراسلنا في طهران كان يقول أن هناك أحاديث في الداخل الإيراني عن احتمالية استخدام مضيق باب المندب أيضا. هل هي ورقة يمكن أن تستخدمها وتفعلها طهران؟
5: نعم، إذا كان هناك تصعيد أمريكي بالتأكيد هناك أوراق متعددة تستطيع أن تلعبها إيران، ومنها مضيق باب المندب. هذا حق طبيعي عندما تكون حرب وجودية تستهدف إيران. لا أتصور الإيرانيون يتخلون عن الأوراق الأخرى التي يستطيعون من خلالها مقاومة الاعتداء ومقاومة المعتدين، وتعتبرها حق طبيعي. إضافة إلى ذلك أنا أتصور هناك أوراق أخرى ستستخدمها طهران. الإيرانيون يتحدثون بشدة عن المفاجآت وسيناريوهات المفاجآت التي ربما ستذهل الطرف الآخر. هذا ما يتحدث عنه الأمنيون والسياسيون والعسكريون. ولذلك أي خطوة تصعيدية من قبل أمريكا ستواجه بخطوات تصعيدية أخرى للمواجهة وللمقاومة.
1: سأعود إليك ولكن ننتقل إلى الدكتور محمد هلسي الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. من الجانب الإسرائيلي، بعد كل الحديث عن الاستعدادات الإسرائيلية لعودة الحرب بشكلها القصف يعني وبشكلها العسكري كما كان في البداية، كل الحديث عن جهوزية الجيش الإسرائيلي، اليوم يفاجئنا الجيش الإسرائيلي بتصريحات يقول فيها أنه لم يكن على علم بأن الولايات المتحدة تريد شن ضربة على إيران بعد ساعات. كيف نفسر هذه التصريحات؟ كيف يمكن أن نقرأها؟
6: التحية لك وللضيفين وللسادة المشاهدين. إسرائيل أولا تبدي انزعاجها من المراوحة والتردد الذي يبديه رئيس الولايات المتحدة، وأن يأتي هذا الانتقاد على لسان مسؤول أمني هي رسالة مبطنة من المستوى السياسي لرئيس الولايات المتحدة، أن هذا التردد بات لم يعد محتملا. ثم هي رسالة أخرى لإحراج رئيس الولايات المتحدة بالقول بأن كلامه ليس دقيقا، وربما بأنه يكذب، لأن هذا أيضا يأتي في سياق انتقادات أخرى تطال رئيس الولايات المتحدة بسبب هذا التردد في كل مرة ينسب تغيير قراره بالذهاب إلى الحرب العسكرية بهذه الحجة أو تلك. ولذلك وكأن هذا يضيف إلى إحراج رئيس الولايات المتحدة من طرف المسؤول الأمني المجهول الذي نسبت إليه مثل هذه التصريحات. وثالثا، ربما هي أيضا رسالة من الطرف الإسرائيلي حينما أشار الخبر إلى أن موضوع إسقاط النظام ليس حتميا في إطار الضربة العسكرية، بأن إسرائيل لا تسعى لموضوع إسقاط النظام في محاولة لجر رئيس الولايات المتحدة إلى هذه المقاربة من الضربة العسكرية، لأنه يخشى رئيس الولايات المتحدة من العودة إلى القتال أنه قد يجر إلى المقاربة الإسرائيلية والرغبة في إسقاط النظام. وكأن إسرائيل تريد طمأنته، أن إسرائيل لا تضع هدف الحرب أو هدف للحرب إسقاط النظام. ورابعا وهو الأهم أيضا، أن خفض السقف اليوم في مثل هذا التصريح من العودة إلى القتال بأنه ليس إسقاط النظام واستبعاد إسقاطه، هذا في حال أن الولايات المتحدة قررت اتخاذ قرار بالعودة إلى الحرب ولم تؤدي دي هذه الضربة العسكرية التي تقول إسرائيل بأنها ستكون خاطفة إلى إسقاط النظام، بحيث يقال بأن إسرائيل لم تضع هدفا لهذه الضربة العسكرية لإسقاط النظام. هذه كلها عوامل أعتقد بأنها تقف خلف مثل هذا التصريح الذي صدر عن مسؤول أمني. المستوى السياسي يريد أن يوصل رسائل للطرف الأمريكي، لكنه حتى لا يدخل في صدام مباشر عبر تصريح يصدر عن طرف سياسي إسرائيلي تنسب إلى مسؤول أمني، وهذه الرسائل تصل في اتجاهات مختلفة، وهدفها في نهاية المطاف كسر حالة التردد التي يبديها رئيس الولايات المتحدة طمأنته إلى أن الذهاب إلى المسار العسكري ليس هدفه وفق المقاربة الإسرائيلية إسقاط النظام. وهذا أيضا يعني ينسجم مع ما طرحه نتنياهو. لا تنسي بأن نتنياهو أيضا قال في محطة ما بأن إسقاط النظام ممكن لكنه ليس بالضرورة يعني حتمي في إطار المواجهة العسكرية، ونسبه إلى المستقبل حينما قال بأنه ربما الترتيبات العسكرية والخنق العسكري الإيراني يأتي على النظام مستقبلا، وربما يعني يثور الشعب ليحقق مثل هذه المسألة. إذن هذا التصريح يأتي منسجم مع حاجة إسرائيل إلى ذهاب الحرب، مع حاجة إسرائيل إلى جلب رئيس الولايات المتحدة وجر قدمه إلى أن يتخذ قرارا بهذا الأمر، انزعاجها من تردده ومحاولة طمأنته إلى أن ما تريده إسرائيل ينسجم مع ما يريده هو إخضاع إيران على الأقل لأن تقدم يعني تنازلات سياسية في إطار طاولة المفاوضات. لكننا نعلم جميعا بأن ما يعني إسرائيل الآن هو جر قدم رئيس الولايات المتحدة، ولتذهب الأمور إلى يعني خلط الأوراق بما يخدم الهدف الإسرائيلي لاحقا. المهم الآن جر رئيس الولايات المتحدة إلى هذه المقاربة، لأن إسرائيل لا تذهب إلى الحرب لتحسين شروط التفاوض، إسرائيل تذهب إلى الحرب لإسقاط النظام فكفكته بشكل كامل. ولذلك هذا الذي يجري هو محاولة لاستدراج رئيس الولايات المتحدة ليس إلا.
1: دكتور ريتشارد وايت، إلى أي مدى يمكن فعليا لإسرائيل اليوم استدراج الرئيس الأمريكي للعودة لخيار الحرب، خصوصا في ظل النقاشات الداخلية الأمريكية التي لم تعد تبدي حماسها تجاه الحرب، وخصوصا يعني بعدما قلته بأن ما تم تحقيقه هو تدمير الجيش التقليدي، وبالتالي هذا الحرس الثوري الإيراني الذي يعمل بزوارق سريعة ووكلاء ومسيرات وألغام، يعني لا يمكن قتاله ربما بالطريقة التقليدية بجيوش تقليدية؟
4: أقول إن تأثير إسرائيل في صنع القرارات في واشنطن كبيرا، ولكنه ليس حاسما، بمعنى أن الرئيس ترامب يأخذ في الاعتبار عددا من نقاط في السياسة الأمريكية، بالتأكيد يأخذ في الاعتبار مخاوف إسرائيل، ولكنه أيضا قلق إزاء الوضع الاقتصادي الوطني الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول أخرى، وكيفية تأثير استمرار الحرب في الاقتصاد العالمي، وهو قلق إزاء البنتاغون الذي يشعر أنه يخفض عدد القوات في أوروبا وغيرها، وينبغي معالجة هذا النقطة في مرحلة ما. بالإضافة إلى ذلك، كما رأينا في الأيام الماضية، هو يأخذ في الاعتبار آراء قادة دول الخليج، وإذا نصحوه بعدم شن الهجمات أو الدخول في صراع عسكري على الأقل لمدة معينة حتى حصول المفاوضات، فذلك قد يأخذه في الاعتبار أكثر من توصية الإسرائيليين فيما يتعلق باستئناف العمليات العسكرية.
1: سيد عباس خاميار، الآن نتابع هذه الصور من بيجين للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جي بينغ، يوقعان مجموعة من الاتفاقيات، ولكن الحرب كانت على أجندة الرئيسين. كان هناك تصريحات للرئيس الصيني يقول أن وقف الحرب سيساعد في الحد من اضطراب إمدادات الطاقة، والرئيس الروسي قال أن روسيا وسط أزمة الشرق الأوسط تبقى موردا موثوقا للطاقة. ولكن اللافت هي تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف التي قال فيها أن بلاده مستعدة لتقديم يد العون للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إذا لزم الأمر وإذا طلب منها ذلك. ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا والصين في المفاوضات؟
5: حقيقة التوقع الأمريكي من الصين ومن روسيا هو الضغط على إيران والوقوف ولو نسبيا بجانب الولايات المتحدة الأمريكية لعدوانها على إيران. وحتى لو انتزاع جملة واحدة أو حديث واحد لكي تستطيع أن تناور عليه، وهذا بالفعل ما حدث في زيارة الرئيس ترامب إلى موس إلى إلى إلى بكين، لكن هذا لن يحدث أبدا. يعني هذه مواقف عامة، ولكن تبقى روسيا والصين شركتان قويتان لإيران. ما قاله يوم أمس السفير الصيني في طهران من خلال تغريدة،
1: انقطع الاتصال بالسيد عباس خميار، ربما نعود إليه خلال هذا النقاش. ننتقل إلى الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد هلسة، تحدثت عن رغبة إسرائيلية باستئناف الحرب، ولكن ما وزن إسرائيل في هذه الحرب اليوم عندما يكون في المقابل هناك دولتين عظمى مع فيتو في مجلس الأمن، روسيا والصين، ترغبان في عدم عودة الحرب وتبديان دعمهما للمفاوضات؟
6: أولا، إسرائيل لا تقيم بالا للمنظومة الدولية طالما بأن لديها ظل الولايات المتحدة ومواقفها التي تستظل بها. ولدينا شواهد كبيرة جدا في سياق الحرب على غزة، ثم الحرب على لبنان، ثم الآن الحرب على إيران. نتنياهو كما تعلمين لديه تأثيره الشخصي، وهو على اتصال دائم برئيس الولايات المتحدة. نتنياهو لديه اليمينيون الصقور في الحزب الجمهوري وفي الإدارة الأمريكية الذين يقرعون أيضا كما نتنياهو طبول الحرب، ويريدون دفع رئيس الولايات المتحدة لمعاودة القتال. نتنياهو لديه هذه الهوة الشاسعة بين مواقف الطرفين الإيراني والأمريكي، وهو يعول على أن رئيس الولايات المتحدة سيقتنع بأن كل الطرق التي سلكها لإخضاع إيران عبر المقاربة البحرية والعسكرية ويعني عملية الحرية وربما زيارة الصين وأمل البعض أن تضغط الصين على إيران، كلها مقاربات لم تفضي إلى شيء. الإسرائيلي لا يدخل في صدام مع الرواية الأمريكية ويقول بأنها يعني خاطئة الآن، لكنه يضمر أن رئيس الولايات المتحدة في لحظة ما سيصل نقطة الاستيئاس وسينفد صبره نتيجة العناد الإيراني. هذه الندية التي تبديها إيران تضرب هيبة رئيس الولايات المتحدة، تضرب صورته. وأنا أشرت قبل قليل إلى أن الإسرائيلي يغمز لرئيس الولايات المتحدة بشكل أو بآخر بأن هذا التردد يضرب في صورة الرئيس وفي هيبة الرئيس وهيبة الولايات المتحدة، ولذلك إسرائيل تدفعه إلى يعني عبر هذه المقاربات وعبر هذه الرسائل المبطنة، طبعا بالإضافة إلى القنوات الخلفية التي تمارس فيها ضغطا، إلى أن يعود إلى هذه المقاربة. إسرائيل قالت قالت له منذ البداية أن الوقف الحرب عند هذه النقطة دون أن يحقق في المسار العسكري انكسارا للطرف الأمريكي، إخضاعا للطرف الإيراني، لن يثمر نتائج في سياق المسار الدبلوماسي. ولذلك ما يتحقق اليوم يخدم الأجندة الإسرائيلية، وإسرائيل على أهبة الاستعداد، وهي تعتقد بأن اللحظة الفاصلة قريبة جدا. حتى مع الحديث عن رد إيراني قدمته ورقة جديدة عدلت فيها مواقفها، ما زال الإسرائيلي على أعلى درجات الجاهزية، وهو يقول اليوم حتى الذي يتابع الإعلام الإسرائيلي يقول بأن هذا لن يفضي إلى شيء، والحرب هي خيار لا محالة عنه.
1: دكتور ريتشارد وايت، عندما تقول روسيا أنها مستعدة لأن تكون وسيطا في المفاوضات في الشرق الأوسط، ما الذي يمكن أن تقدمه للولايات المتحدة؟ هل يكون هناك مقاربة بين الدور الأمريكي في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا؟
4: المساهمة الأساسية التي يمكن لروسيا أن تقدمها قد تتمثل في المساعدة في القيود على البرنامج النووي الإيراني. طلعت روسيا بذلك الدور بعد اتفاق عام 2015، وقد تستعمل

0: بعيد أو تستخرج إيران عفوا روسيا اليورانيوم المخصب الإيراني إلى روسيا ويمكنها أن تراقب الأنشطة النووية. هذه المساهمة، ولكن بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تفضل ألا تزود روسيا إيران بالبيانات المرتبطة بالمعلومات الدقيقة، ولكن برأيي أفضل ما يمكن توقعه هو التعاون في تفكيك البرنامج النووي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد، والدكتور محمد هلسي الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكان معنا أيضا الدبلوماسي الإيراني السابق سيد عباس خوميار. إلى ملف التطورات في لبنان، حيث أعلن موقع والا إصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صاروخا اعتراضيا نحو هدف في كريات شمونة ومرجليوت، تبين لاحقا أنه وهمي. معنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إلياس، ما الذي نعرفه حتى الآن عن إصابة قائد لواء المدرعات؟
2: نعم روعة، هذا الاستهداف هو استثنائي، ليس لأنه أصاب قائد لواء المدرعات 401، إنما لأنه يؤكد على أن لدى المقاومة اللبنانية قدرة كبيرة على الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية، ومن الواضح بأنه جرى اقتفاء أثره وتتبعه وتتبع حركاته إلى أن وصل إلى أحد المباني في جنوب لبنان الذي كما يبدو تحول إلى غرفة عمليات متقدمة للواء المدرعات 401، وهو اللواء الذي اشترك أيضا في العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة. وقائد اللواء الجديد العقيد مئير بيدرمان هو الذي تولى قيادة اللواء بعد مقتل القائد السابق إحسان دقسة في عملية جباليا التي فجر فيه لغم وقتل في هذا الحادث. وبالتالي هذا الاستهداف هو ليس عبثيا، بل هو كما يبدو مخطط له مسبقا ومبني على معلومات استخباراتية بعلم وجود هذا القائد. وخير دليل على ذلك هو أن التحقيقات الأولية التي أجراها الجيش الإسرائيلي في عملية مقتل أحد ضباطه يوم الجمعة الماضي وهو برتبة نقيب، أشارت التحقيقات الأولية روعة إلى أن هنالك احتمال كبير بأن يكون المقاومون اللبنانيون من حزب الله قد حاولوا استهداف قائد الفرقة 36 الذي كان يقوم بجولة تفقدية على نهر الليطاني، وكانت هذه الفرقة الجنود الذين يرافقونه في الدورية يؤمنون هذه الجولة. قائد الفرقة 36 مكث في المكان لدقائق معدودة قبل أن يغادر المكان، ولكن قوة التأمين بقيت هناك وجرى استهدافها بمسيرة انقضاضية مما أدى إلى مقتل النقيب يوم الجمعة الماضي. إذن الاستهدافات هي مدروسة ومبنية كما يبدو على معلومات استخباراتية، والتقديرات أن الاستهداف بالمسيرة واستهداف المبنى يبدو أن المسيرة دخلت بالنافذة، بمعنى أنهم عرفوا أين يجلسون وهنالك مراقبة ورصد لتحركاتهم، وكما يبدو جرت الاستهداف بالمسيرة تعمل بالألياف الضوئية وأطلقت على بعد نحو 20 كيلومترا من المكان الذي استهدفوا فيه.
1: نوع الاستهدافات يعني كما تقول إلياس، يعني لم تعد فقط مسيرات حزب الله الانقضاضية هي التي تشكل تهديدا، بل المعلومات الاستخباراتية التي باتت تشكل الأهداف التي يقوم بها. كيف تتفاعل الأوساط الإسرائيلية مع مقتل ضباط برتب عالية في بمسيرات حزب الله؟
2: هنالك انتقادات كبيرة في داخل المجتمع الإسرائيلي تحديدا من جانب العائلات، رأينا ذلك، وكذلك السياسيون المعارضون لبنيامين نتنياهو الذين يقولون بأن سياسة الحكومة الإسرائيلية في جنوب لبنان جعلت الجنود الإسرائيليين عرضة للمخاطر، وهنالك توصيف يستخدمونه كثيرا في هذا السياق بأن الجنود الإسرائيليين أصبحوا كالبط في ميدان الرماية، بأنهم غير محصنين أمام خطر جديد عليهم، وهنالك قدرة فائقة لدى حزب الله بتوجيه هذه المسيرات حول نحو حشود الجيش الإسرائيلي. رأينا الاستهداف اليوم لقائد اللواء، رأينا الاستهدافات لمرابط المدفعية الإسرائيلية، رأينا الاستهدافات السابقة لمنظومة القبة الحديدية في إصابة مباشرة لإحدى المنظومات، رأينا كيف يمكن لمشغلي هذه المسيرات من جانب

0: هذه المسيرات ليست
1: توجه إلى هذا المؤتمر الصحفي الصيني الروسي من العاصمة بيجين. نتابع
2: التواصل بين الشعبين لتعديل العلاقات وإيراثها للأجيال القادمة. إن العلاقات في المجال الإنساني تزيد قوة ويزيد التعاون في مجال التعليم والثقافة والسياحة والرياضة. الصداقة الصينية الروسية تجد المزيد من الدعم من الشباب، وشعبينا أصبح أقرب مما كانوا وأصبحوا أكثر قدرة على فهم بعضهم البعض. نحن مع السيد بوتين قررنا أن نقوم في هذا العام وفي العام القادم أياما للتعاون في المجال التعليمي، وهذا هو المشروع العاشر من نوعه بين الدولتين، وسوف نقوم بافتتاحه مع السيد بوتين. وأنا مستعد لتعديد التعاون في مجال التعليم وزيادة مساحة التبادل التعليمي في الطلاب والاستفادة من المنصات التعليمية للوصول إلى أهداف ونتائج محسوسة في الأبحاث، وهذا ما يقدم ظروف أفضل لتطوير العلاقات الروسية الصينية. رابعا، تطوير مستوى عالي من تشكيل وتطوير الإدارة الدولية، وهذا العالم هو عالم غير هادئ. هناك علو في مستوى محاولة الهيمنة واتخاذ القرارات من طرف واحد، وللأسف هناك تطور في قوانين الغابة. وبهذا الشأن أقدم اقتراح لأربع مبادرات عالمية تدعم من الأغلبية في العالم بما فيها دولة روسيا. نحن كعضو مستمر في مجلس الأمن، الصين والروس سوف تكون مسؤولة اتجاه واجباتها اتجاه العدالة الدولية واتجاه الأمم المتحدة، وسوف نواجه أي محاولات للهيمنة من طرف واحد، وسوف نواجه أي أعمال استفزازية موجهة لتهديد نتائج الانتصار في الحرب العالمية الثانية في محاربة العسكرية. ونحن مستعدين لأن نعمل كتفا إلى كتف في بناء نظام عالمي أكثر عدالة وأكثر حكمة يخدم الخير ويكون أكثر مناسبة للعالم المعاصر، وسوف نتقدم في هذا بثقة وثبات، وسوف نصل إلى المزيد من القمم اللامعة والساطعة. أشكركم على حسن الإنصات.
3: شكرا للسيد
2: شي جين بين، والآن سوف نقدم الكلمة للسيد فلاديمير بوتين. سيدي الرئيس، أيها السيدات والسادة، أيها الأصدقاء، قبل كل شيء أريد أن أشكر من كل قلبي صديقنا العزيز السيد الرئيس للصين الشعبية وكل الزملاء الصينيين الذين رحبوا بنا واستقبلونا بحرارة. هذه الزيارة الرسمية الحالية هي تمر في عام خاص للعلاقات بين الدولتين، وقبل 25 عام كان هناك اتفاق خاص للصداقة وحسن الجيرة والتعاون بين الدولتين، وكان هذا أساسا ثابتا لتطوير دولي وللشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الدولتين. والآن العلاقات الصينية الروسية وصلوا فعلا لمستوى غير مسبوق، وهي علاقات مستمرة في النمو، وفي نفس الوقت العلاقات هي علاقات مستقلة غير معتمدة على الأوضاع العالمية، نحن ندرك جيدا كيف علينا أن نبني العلاقات بين الدول. أما بالنسبة للمفاوضات اليوم كانت في أجواء دافئة وأجواء صداقة وبناء وناقشنا

0: كل المجالات من التعاون المشترك، وحضرنا لإعلان مشترك يحدد الأولويات للتعاون فيما بيننا، وقمنا بتوقيع مجموعة جيدة للأعمال المشتركة بين اللجان الحكومية، وتصل هذه الاتفاقات لحوالي 40 اتفاق وقعنا أغلبهم أمامكم، وهذا يخص التعاون التجاري. أؤكد روسيا والصين يعتبرون شركاء اقتصاديين مهمين لبعضهم البعض. وصل التبادل التجاري في العام الماضي إلى حوالي 200 مليار دولار، وهناك توسيع لأسس التبادل التجاري بما فيها الأسعار. هذا النمو في التبادل التجاري واضح بين الشركات في الدولتين، ومنظومة المحاسبات بالعمل المحلية، وكنتيجة كل أعمال التصدير والاستيراد كل هذه الأعمال تجري بين الدولتين بالروبل واليوان، وهذا يعني أننا لدينا اقتصاد وتبادل تجاري محمي من أي تدخل خارجي وأي محاولات تأثير من الأسواق الخارجية. الصين وروسيا تعاونون بفعالية في مجال الطاقة، ودولتينا هما أحد دولتنا هي أحد الدول الأكبر في العالم تصديرا للغاز والنفط، ونحن مستعدين بكل ثقة أن نقوم بتوصيل كل أشكال الطاقة بثبات ودون انقطاع للسوق الصينية، اعتبارا بأن روس آتم والمحطات الذرية في سنغافورة تستمر في بناء وحدة من المصممين الروس، وهذا ما نقدمه بشكل واضح في مجال الطاقة الصينية، ونضمن الطاقة النظيفة لهذه السوق. ونحن أيضا نعمل على الطاقة المتجددة، ولدينا أيضا مشروع توليد الطاقة، وأيضا نقوم بالتعاون في مجال محاربة التلوث، والحديث هنا عن تعزيز الشراكة في مجال العناصر الهامة والمعادن النادرة المهمة لتطوير التكنولوجيا الذرية. بشكل عام الصين وروسيا يطوروا التعاون الصناعي، لدينا سلسلة من تحديد الأسعار واستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة. أؤكد أن روسيا بمختلف قطاعاتها أصبحت تستورد المنتجات الصينية في مجال الكيمياء والتكنولوجيا البيولوجية، و أيضا ما يخص الفضاء وفي مختلف المجالات. الدولتين ينسقان فيما بينهما بالنسبة لطرق نقل البضائع، ونتيجة هذه الأعمال هناك زيادة في حجم التبادل التجاري وسرعة التبادل التجاري، ونزيد قدرة النقل. بعض نقاط نقل البضائع تعمل بشكل مستمر، وهناك مراكز توزيع للبضائع، وأيضا نعمل على بناء طرق نقل بضائع أساسية مثل البايكال وسيبير، ونوسع البنية التحتية لنقل البضائع عن طريق القارة الأطلنطية المتجمدة. وأحد أهم عناصر الصداقة الروسية الصينية هو المجال الإنساني. شعبنا الروسي مهتم بشكل خاص للثقافة والتاريخ والرياضة، ولدينا تبادل في مجال التعليم بين الشباب والجامعات، وهذا اتخذنا لأجله قرار وقف العمل بالتأشيرات، وهذا قرار اتخذناه بعد زيارة الرئيس الصيني لروسيا في العام الماضي، ودعمنا هذا القرار، والنتيجة أصبحت واضحة. عدد السياح الروس الذين زاروا الصين زاد عن 2 مليون سائح، وكذلك من الطرف الصيني. أيضا نبدأ بمشاريع إنسانية جديدة بين روسيا والصين، على سبيل المثال عام التعليم الصيني. نحن مع السيد الرئيس الصيني كما ذكر، سوف ننضم للاحتفال بهذه المناسبة، وسوف يكون لدينا مختلف الفعاليات وورشات العمل والمعارض والمسابقات. وأول هذه المسابقات تم إجراؤها فعلا، وسوف ينضم لهذه الفعاليات الكثير من المعلمين والمتخصصين من كلا الدولتين. وأيضا هناك تطور للتعاون في مجال الرياضي، وهناك عشرات المسابقات الرياضية التي مرت في كالينغراد، وهذا يعتبر فرصة لتطوير الكثير من الرياضيين وتعزيز الصداقة والثقة والتفاهم بين الدولتين والشعبين. هذا يؤدي ويساعد في تحسين الاندماج. لدينا ما يزيد عن 70 عام من التعاون، وبهذا الشأن هنا في بكين هناك معرض صور يخص العلاقات الروسية الصينية. أنا والسيد الرئيس كان لدينا جلسة في تبادل وجهات النظر بالنسبة للمسائل الدولية، ولذلك لدينا وثيقة تخص تحديد التقاربات لكلا الدولتين. أهم شيء هو أن كلا الدولتين ملتزمين باستقلال المواقف الخاصة لكل دولة في ما يحدث بشأن ما يحدث في الساحة الدولية، ما يخدم تطور الدولتين. هذا هو المنطق الذي يجعل كلا الدولتين يدافعين عن ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، ونعمل بكل فعالية في مجال منظمة شنغهاي للتعاون وبريكس ومختلف المحافل الدولية التي تقدم الكثير لحل المشاكل الإقليمية والدولية. روسيا والصين، روسيا تدعم رئاسة الصين في منظمة أتيس، وسوف نقوم بكل شيء ضروري لتحقيق كل المشاريع المبرمة، وأنا متأكد أن هذه القمة سوف تمر بكل نجاح. وبالطبع سوف نستمر في التنسيق فيما بيننا بشأن المواقف التي تخص الصيغ متعددة الأطراف، مثل المنظمة العالمية للتجارة وبنك النمو، وسوف نتعاون أيضا في كل إجراءات الاندماج في يورو آسيا وما يخص الطريق الموحدة التي تخص الشراكة الآسيوية الكبيرة. أيها السيدات والسادة والأصدقاء، إن البرنامج لهذا الزيارة غني بالفعاليات، وسوف يكون لدينا مجموعة من النشاطات. ولكن الآن أريد بكل صدق أن أشكر بكل صدق صديقي وكل الزملاء الصينيين لحسن استقبالهم ودفء الضيافة، وأنا متأكد أن هذه الزيارة والمفاوضات سوف يعزز الصداقة الروسية الصينية، وهذا سوف يخدم نمو وتطور الدولتين. شكرا جزيلا. انتهت الكلمة للصحافة لكلا الرئيسين.
1: إذن انتهى المؤتمر الصحفي للرئيسين الصيني تي شي بينغ والروسي فلاديمير بوتين، تحدثا فيه عن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. نذكر طبعا أن هذين البلدين هما شركاء استراتيجيان على صعيد الأمن وعلى الصعيد الاقتصادي. شدد الرئيسان على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، على أهمية التعاون في مجال الطاقة، الرئيس الروسي قال إن بلاده، إن روسيا مستعدة لتوصيل كل أشكال الطاقة إلى السوق الصينية في تطمينات لإمدادات الطاقة التي خسرتها بالأزمة على مضيق هرمز. على مستوى العلاقات، قال الرئيس الصيني تشي شي بينغ إن بلاده اليوم ترتقي إلى مستوى جديد مع روسيا، ولعل أبرز ما تمسك به الزعيمان هو المنظومة الدولية التي انبثقت عن نهاية الحرب العالمية الثانية. تشي شي بينغ قال إنه يرفض هدم هذه المنظومة ويتمسك ويلتزم ببناء نظام عالمي أكثر عدلا وأكثر حكمة للعالم. فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن البلدين متفقان على دفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والمنظومات الدولية. إذن نحن الآن في رأس الساعة، تغطيتنا مستمرة، نتابع في تحليل هذا الخطاب أو هذا المؤتمر الصحفي للرئيسين تشي شي بينغ والروسي فلاديمير بوتين من بيجين خلال زيارة الرئيس الروسي إلى الصين. من موسكو معنا مدير مكتب الجزيرة زاور شوج، ومن بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي. شيماء، ما أبرز ما لفتك في تصريحات الرئيس الصيني بداية؟
2: تصريحات الرئيس الصيني خلال قراءته للخطاب روعة، ركز تحديدا على عالم اليوم الذي قال بأنه يشهد تغيرات عميقة. تحدث أيضا عن الهيمنة كما قال من طرف واحد، أو الهيمنة الأحادية، وهو مصطلح دائما ما يستخدمه الساسة الصينيون في الإشارة إلى تحركات الولايات المتحدة الأخيرة، التي تقول الصين بأنها لا ترتكز إلى أي قانون دولي وليس لها أي شرعية في ميثاق الأمم المتحدة. وسمعنا الرئيس الصيني أيضا يؤكد على عمق العلاقة بين الصين وروسيا، قال بأنه أجرى حوارا استراتيجيا مثمرا وبناء بينه وبين الرئيس الروسي الزائر فلاديمير بوتين، وقال بأن الجانبين تناولا عدة قضايا ثنائية وإقليمية ودولية، وبأن هذه المشاورات كانت مثمرة. وتحدث أيضا عن أهمية الصداقة أو عمق العلاقة، علاقة الصداقة الحميمة التي تربط الصين بروسيا. هنالك حديث أيضا عن الطاقة وأمن الطاقة، اضطراب إمدادات الطاقة بحسب الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الاجتماع المصغر وما تلاه من اجتماع موسع بين وفدي البلدين قبل توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة. كان قد تحدث عن هذا الملف المهم بالنسبة للصين التي لجأت مؤخرا خاصة خلال الربع الأول من هذا العام لاستيراد الطاقة من المورد الاستراتيجي الآمن كما يطلق عليه، وذلك في إشارة إلى روسيا. شبكة الأنابيب البرية التي مدت الصين من روسيا بالنفط والغاز، وكانت الصين قد رفعت من وارداتها من الطاقة من الجارة الروسية خلال الربع الأول من العام بأكثر من 30% بقيمة بلغت نحو 14 مليار دولار. كذلك سمعنا أن التجارة البينية في مختلف المجالات بين البلدين وصلت إلى مستويات قياسية بنحو 200 مليار دولار خلال العام الماضي، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة تصل إلى نحو 40 اتفاقية بين بيجين وموسكو خلال حفل توقيع وثائق التعاون بين البلدين قبل قراءة البيان من الرئيس الصيني والرئيس الروسي. هذه وثائق التعاون تناولت عدة مجالات مختلفة بدءا من الطاقة، التعاون في مجالات الفضاء، الأمن، هنالك أيضا مجالات أخرى مثل التعاون العسكري، بالإضافة إلى التعاون في مجالات اقتصادية تجارية مختلفة، أيضا التعليم، وهو عام التعليم الصيني الروسي كما قال الزعيمان، ويوليان اهتماما كبيرا للبحث والتطوير الأكاديمي بين البلدين. هنالك أكثر من 58 ألف طالب صيني في روسيا، وكذلك ما لا يقل عن 21 طالبا روسيا داخل الصين، وهنالك أيضا إعفاءات من التأشيرة بالنسبة للطلاب ضمن هذه الاتفاقيات بين الجانبين والتسهيلات التي تعكس عمق العلاقة بينهما كما قال الرئيس الصيني شي جين بينغ.
1: شكرا جزيلا لك شيماء جوئي، مديرة مكتب الجزيرة في بيجين. زاور شوج، مدير مكتب الجزيرة من موسكو، يعني كان لافتا في تصريحات الرئيس الروسي تمسك روسيا والصين في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، وطبعا تطميناته للصين بأن بلاده مستعدة لتوفير كافة أشكال الطاقة. ما أبرز ما لفتك في التصريحات الروسية خلال هذا المؤتمر الصحفي؟
3: نعم روعة، ربما يمكن تقسيم ما برز من مواقف في اتجاهين، اتجاه اقتصادي واتجاه سياسي، والتوقف عند الجانب السياسي مهم، لأن من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أكد فيها على المواقف المشتركة مع الصين نحو بناء عالم متعدد الأقطاب، عالم أكثر عدالة وديمقراطية بحسب وصف الرئيس الروسي، يلتزم الجميع فيه بالشرعية الدولية، بمعنى أن روسيا والصين ترفضان ما يعرف عالم القواعد الذي تفرضه قوة واحدة متمسكة بالهيمنة بحسب تعبير الرئيسين. ربما الموقف السياسي المشترك أيضا تجلى واضحا، وهنا ربما بحاجة إلى التوقف عند هذه النقطة في البيان المشترك أو إعلان بكين، إعلان هذه القمة الذي تحدث عن عصر جديد في العلاقات الدولية، عن 100 عام جديدة من التحولات العالمية الجديدة. هي نفس العبارة روعة التي استخدمها الرئيس الصيني قبل 3 سنوات في زيارته هنا إلى روسيا، وأحدثت ضجة كبيرة عند مغادرته للكرملين، وتحدث أن روسيا والصين ستبدأان بعصر ب100 عام جديدة من التحولات الدولية. ربما الخطاب أو الكلمات والبيانات المشتركة التي صدرت عن رئيسين تتحدث عن علاقة استراتيجية، عن علاقة خاصة فيها نوع كبير من التوجه المشترك لحل القضايا، أو موقف مشترك بشأن حل القضايا الدولية. وهناك نقطة إضافية أيضا ربما أوقفتني، هي أن على البلدين، على روسيا والصين، أن تدعما بعضهما البعض في كل القضايا، في كل الخلافات، في كل المشاكل التي تهدد مصالحهما. هذا في إشارة كبيرة ربما إلى تحول لاحقا في موقف الصين، ربما مما يجري في مواجهة روسيا مع الغرب. ولكن لابد من الشق الثاني على عجالة، أن نتحدث عن الجانب الاقتصادي، وعن أن روسيا ستؤمن للصين ما ينقصها، وربما نتحدث ربما عن أسعار مختلفة عن الأسعار العالمية الآن بحسب ما وصلتنا من معلومات، وبالتالي واضح أن العلاقة بين البلدين تتجه بدفعها أو بمحاولة دفعها نحو آفاق استراتيجية أكبر وتقارب أكبر لم تشهده على حد تعبير الرئيسين في الأزمنة السابقة.
1: روعة، كان هناك خلاف بين البلدين حول الأسعار، يعني كان هناك اتفاق على أن روسيا يمكن أن تكون البديل الاستراتيجي كمورد للطاقة، ولكن كان هناك خلاف على الأسعار. ذكرت أنه لدينا الآن معلومات حول اتفاق حول أسعار مختلفة، هل لديك تفاصيل أكثر؟
3: نعم، الأسعار بعد أزمة مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط طبعا نقلت أسعار النفط الروسية إلى مراحل في أوقات حتى تجاوزت أسعار برنت، وطبعا روسيا تخلت في خلال هذه الأزمة عن بيع النفط بتخفيضات حتى إلى شركتها الصين ولشركتها الهند. ولكن فيما يتعلق بالعلاقة الصينية، روسيا ستقدم حسب ما علمنا بأسعار امتيازية للصين، طبعا مقابل أن يكون أيضا هناك تقديم خدمات لنقل لوجستية، خدمات بنكية لروسيا. كما نعلم روسيا والصين تتوجهان الآن إلى تقريبا إلى تبادل كامل للبضائع والتجارة بينهما بالعملتين، بالروبل واليوان الصيني. هذا فيه تجاوز أو اختراق كبير لما يتعلق بسيطرة الدولار بالذات على التجارة النفطية وتجارة الغاز. النقطة الثانية وهي المهمة بالنسبة أيضا للصين وبالنسبة لروسيا، هي أنها في هذه القمة شبه تم التوصل إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق ببناء خط أنابيب قوة سيبيريا الثاني. هذا خط أنابيب سيكون بإمكانيات كبيرة لمد الصين بكميات جديدة من الغاز الطبيعي الروسي عبر منغوليا. كما نعلم هناك قوة سيبيريا الأول، هذا الخط، خط الأنبوب يعمل، هناك نقل غاز مسال من جزيرة سخالين إلى الصين، والآن هناك هناك خط غاز ثاني يجري العمل عليه، هو خط قوة سيبيريا الثاني، إضافة إلى استخدام روسيا لشبكة الأنابيب السوفيتية وشبكة أنابيب آسيا الوسطى لنقل أو لضخ كميات إضافية من النفط الروسي إلى الصين. بالنسبة لروسيا أيضا هذا عامل مهم وشيء مهم بالنسبة إليها، سيما بعد أن تسببت الهجمات الأوكرانية على إيقاف فعليا على شبه تجميد ضخ النفط عبر الموانئ الغربية الروسية خاصة على البحر البلطيق، وبالتالي تنويع الاتجاهات اتجاهات التصدير بالنسبة لروسيا أمر مهم روعة. نعم،
1: شكرا جزيلا لك زاور شوج مدير مكتب الجزيرة من موسكو. إلى آخر المواقف الصادرة من واشنطن وطهران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب على إيران ستنتهي سريعا للغاية، مضيفا أن الإيرانيين يريدون بشدة إبرام صفقة. من جانبه قال وزير الخارجية عباس عرقجي أن العودة إلى الحرب ستشهد مفاجآت كثيرة. وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. البداية معك أنس، كان هناك أيضا تصريحات لقائد القيادة المركزية الأمريكية قال فيها إن بلاده مستعدة لمجموعة واسعة من السيناريوهات الطارئة بشأن إيران. أين تميل الكفة في واشنطن تجاه التصريحات التي تقول إنها أنهت العملية العسكرية وفي حالة وقف إطلاق النار، أو باتجاه التصعيد من جديد؟
4: الحقيقة روعة أنه على مدى الأيام الماضية كانت الكفة تميل أكثر نحو المفاوضات بحكم تصريحات الرئيس دونالد ترامب، لكن بعد حديثه عن المهلة التي قال إنها ستستمر ليومين أو ثلاثة، وبعد ذلك ما جاء في جلسة الاستماع هذه لقائد القيادة المركزية، هناك شعور بأن الترجيحات قد تميل بدرجة بسيطة جدا باتجاه العمليات العسكرية، وإن أبقي على خيار الدبلوماسية مفتوحا، وكل ذلك وفقا للرئيس ولمستشاره ولنائبه يعود لإيران بالطريقة التي سترد فيها على ما قدمه الأمريكيون، ومنها شروطهم المتعلقة بالبرنامج النووي وفتح مضيق هرمز. قائد القيادة المركزية تحدث عن أن الوضع معقد في مضيق هرمز، وهو يدرك تماما أن الأمر يعتمد برمته على مفاوضات، وصفها أيضا بأنها معقدة وحساسة وعلى مستوى عال جدا. هذه المفاوضات التي يعول عليها السياسيون والعسكريون هنا في الولايات المتحدة، والرئيس دونالد ترامب يدرك تماما أهمية هذه المفاوضات لجهة استمرار الحرب أولا، وثانيا لتبعاتها على بلاده بعد أن ارتفعت أسعار النفط وتذبذبت أسعار الأسهم، والحديث الآن عن تبعات ذلك على الانتخابات. القيادة المركزية الأمريكية هي التي تنفذ الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وهي تضلع بدور مهم جدا حقيقة في هذه العملية، وتوفر معلومات سواء للمستوى السياسي في البيت الأبيض أو حتى للمشرعين. هذه المعلومات من شأنها أن في بعض الأحيان أن تزيد من التمويل الممنوح لوزارة الحرب، أن تمنح شرعية للمستوى السياسي، وهو يقول إن هذا الحصار البحري هو جزء من عملية التفاوض. في بعض الأحيان تحاول إدارة دونالد ترامب أن تقول إن العملية العسكرية ضد إيران قد انتهت، لكن هذه التصريحات عندما تخرج من قيادي في مستوى قائد القيادة المركزية الأمريكية فإنها تضيف بعضا من الغموض على هذه العملية العسكرية، وإذا ما كانت في نهاية المطاف ستؤدي إلى الأهداف التي من أجلها أرسلت البوارج وحاملات الطائرات إلى الشرق الأوسط. الرئيس دونالد ترامب أيضا تحدث في نقطة مهمة عن أن الولايات المتحدة نجحت عسكريا في تحييد إيران، وهو بطريقة أو بأخرى يحاول أن يمهد الطريق لنهاية إذا ما نجحت هذه المفاوضات في الوصول إلى تسوية بين الجانبين. روعة،
1: شكرا جزيلا لك أنس الصبار مراسل الجزيرة من واشنطن. محمد البقالي، في هذه المفاوضات ما هو هامش المناورة من الجانب الإيراني؟ أين يمكنها التنازل وأين هي الخطوط الحمراء حسب التصريحات الإيرانية؟
5: بالنسبة للخطوط الحمراء وفقا للتصريحات الإيرانية تتمثل أساسا في رفض كل مطلب يقضي بإنهاء تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، لأن طهران تقول بأن هذا حقها الكامل الذي تضمنه لها القوانين الدولية، ثم ترفض بشكل كامل أن تسلم اليورانيوم المخصب بنسبة عالية، هذه 440 كيلوغراما تقريبا التي تطرح الآن إشكالا كبيرا، أن تسلمه للولايات المتحدة، كما ترفض مسألة تفكيك المنشآت النووية بشكل كامل كما تطلب بذلك الولايات المتحدة. على كل حال يمكن أن نقول هذه ثلاثة عناصر رئيسية تمثل اللاءات الثلاثة التي تقول إيران إنها لا يمكن أن تتفاوض بشأنها باعتبارها تمس بما تقول إنها حقوقها الكاملة في تخصيب اليورانيوم بطريقة سلمية، مع تأكيدها على أن أهداف عملها أو تخصيبها لليورانيوم ولبرنامجها النووي هي أهداف سلمية وأنها غير معنية بأي رغبة في تطوير السلاح النووي. هذا الأمر قاله كل المسؤولين السياسيين هنا بدءا من الرئيس مرورا بوزير الخارجية وغيرهم. إذن هذا في هذه المساحة تتحرك طهران، ولكنها تقول إن ما تتلقاه من مطالب من واشنطن هي مطالب مفرطة، بحيث أنه لا يمكن أن تقبل به إيران حتى لو أدى الأمر إلى العودة إلى الحرب. وهي في هذا السياق تقول إنها منفتحة على الدبلوماسية وراغبة فيها، ولكن في حال فرضت عليها الحرب فإنها سترد بقوة. وقد كان لافتا في هذا السياق ثلاثة تصريحات من شخصيات ثلاثة تمثل في الحقيقة أقطاب أو المؤسسات الأساسية في النظام، سواء منها المؤسسة السياسية ممثلة في وزير الخارجية الذي قال إن العدو إذا عاد وفقا لتعبيره فإنه سيشهد مفاجآت كبيرة، أو المؤسسة العسكرية ممثلة في المتحدث باسمها الذي قال إن أي حرب جديدة سيتم من خلالها توسيع مدى العمليات مع تغيير الأساليب، أو حتى مؤسسة المرشد من خلال مستشار المرشد محمد مخبر الذي شكك في نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال إن العجز هو الذي يحول دون أن ينفذ هذه العملية.
1: على واقع الحال في الأرض في إيران، كيف يتفاعل الشارع الإيراني مع الاحتمالين، المفاوضات والتمسك إيران بمواقفها واحتمال عودة الحرب؟
5: بالنسبة للشارع الإيراني بالتأكيد هو متضرر بشكل كبير على مستوى الاقتصادي، خاصة الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءا، وهذا الأمر لم يعد سرا. و حتى الرئيس الإيراني نفسه تحدث هذه قبل يومين تقريبا بخطاب لافت للانتباه، وقال يجب مصارحة الشعب بالحقيقة، وأنه لا يمكن أن يتم الحديث على أن العدو، وهكذا عبر أن العدو ينهار ونحن في ازدهار. قال الجميع متضرر من هذه الحرب، ويجب أن نقول للشعب هذا الأمر كي يكون مستعدا لتحمل جزء من التكلفة. ثم طبعا أضاف بأن هناك تكاتف وهناك تلاحم وأن الشعب يعرف أن هذه تكلفة الحرب، ولكن اللافت في هذا التصريح هو هذا الإقرار بأن هناك ضرر، وهذا الضرر لا يمكن إنكاره، هو بأن الحرب ربما آثارها ترى في الأسواق وفي القدرة الشرائية للناس ربما حتى قبل ومباشرة وبعد الأماكن التي تتعرض للقصف. نعم. هناك ارتفاع للأسعار، هذا مسألة ملحوظة، تراجع في العملة، وأيضا تضخم كبير، هذا يؤثر على الناس، ولكن في نفس الوقت إيران تقول إن لديها هامش للمناورة لتحمل التكلفة.
1: شكرا جزيلا لك محمد البقالي مراسل الجزيرة من طهران. ونناقش آخر التطورات مع ضيوفنا في الاستوديو، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط وأستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستارة صادقي، وفي الاستوديو أيضا السيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور محجوب الزويري، ومن التصريحات الروسية كان هناك تمسك صيني روسي بالمنظومة التي انبثقت عن الحرب العالمية الثانية، المنظومة الدولية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال بوضوح إن الصين وروسيا ستدافعان عن الأمم المتحدة والقوانين الدولية. كيف نقرأ هذا التمسك في سياق رؤية تعدد الأقطاب التي يروج لها البلدان منذ زمن؟
6: روعة هذه التصريحات تعتبر غاية في الأهمية في وقت تم فيه وبشكل ممنهج تغييب الأمم المتحدة كمنظمة. لاحظنا في العقد الماضي تحديدا منذ مجيء تحديدا الرئيس ترامب في دورته الأولى هنالك محاولة لتهميش الأمم المتحدة كمنظمة وكما يسمى مؤسسات دولية تابعة لها، والولايات المتحدة انسحبت من عشرات المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة. ما تريد الصين باعتقادي وروسيا في هذا السياق واضح، هو أن هذه المنظومة كانت الضمان للاستقرار بعد الحرب العالمية الثانية، ومحاولة تهميشها أو التغول عليها من شأنه أن بشكل أو بآخر نشر ما يسمى بشريعة الغاب، بعبارة أخرى غياب للقانون الدولي، غياب للمرجعيات الدولية، ويصبح كل دولة باقتدارها أن تفعل ما تشاء. ومن هنا الحقيقة هي رسالة غير مباشرة لواشنطن، لكنها بنفس الوقت أيضا رسالة للأوروبيين أن يتوقفوا عن تمثيل دور من قضى نحبه أو من هو ميت بمعنى آخر، وكأنهم لا علاقة لهم بالمشهد الدولي. الأوروبيون يتكلمون عن القانون الدولي لكنهم لا يفعلون شيئا للمحافظة على القانون الدولي والأمم المتحدة. وأن تأتي الرسالة من بكين ومن الرئيس الروسي لها وزن كبير روعة.
1: سيدة هيام نعواس، نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أعلن أن بلاده أي روسيا مستعدة لتقديم العون للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. ما مدى احتمالية قبول الولايات المتحدة لدور روسي في المفاوضات مع إيران؟
7: أن الرئيس له موقف مرحب أي لأي شريك أو أي حليف يود أن يتعامل بمنطقية مع الحرس الثوري لإنهاء هذا المأزق في مضيق هرمز وإنهائه، لأن القانون أو النظام الدولي الذي تريد روسيا والصين التمسك به هذا سيكون متماشيا معه، وكذلك ما تريد شعوب المنطقة وشعوب العالم، بأن كل الواردات الاقتصادية لهذه البلدان تأثرت أما بشكل مباشر أو غير مباشر. إذا ما أرادت روسيا أن تتدخل لدى الحرس الثوري ليعدل موقفه ويأتي إلى المفاوضات ببراغماتية وتخلى عن المطالب المطلقة له، هذا سيكون لمصلحة الجميع، وهذا يساعد بوتين على إعادة تأهيل موقفه دوليا. نعم هذا مرحب به،
1: ولكن هل داخليا الناخب الأمريكي الآن مستعد لهذه البراغماتية والعقلانية السياسية بأن يشهد طاولة مفاوضات تيسرها روسيا وبوتين تحديدا؟
7: عندما ننظر إلى الرأي العام الأمريكي علي أن أكون حذرا، لأن لم أرى أي استطلاعات رأي حول هذا الجانب تحديدا، لكن علاقة بقضايا أخرى مشابهة بأن الأمريكيين لا يريدون هذا الحرب، لكنهم لا يريدون من إيران أن تمتلك سلاحا نوويا لأنهم يعتبرون ذلك تهديد. هم لا يحبون بوتين وعدوانيته تجاه أوكرانيا، لكن الشعب الأمريكي طبعا هم لديهم قناعة وفق الثقافة الأمريكية بأن يأتي الجميع إلى مائدة التفاوض والاتفاق. هذه ليست هي القضية. طبعا القضية هي ما هي المخرجات، ما هي النتائج، هل هو يقترح شيء يمكن التعامل معه وهو في مصلحة البلدين والمجتمع الدولي. علينا أن نتذكر أن هذه القضية يجب أن تنتهي بصيغة تحفظ ماء الوجه لإيران ولتحقق للرئيس ما يريد أيضا.
1: دكتورة صادقي، كان معنا قبل قليل الدبلوماسي الإيراني السابق سيد عباس خميار، وقال إن الولايات المتحدة قد تأمل من روسيا والصين أن تضغطان على إيران، ولكن ماذا عن الجانب الإيراني؟ ما الذي يأمل أن تضغط به روسيا والصين على الولايات المتحدة؟
7: أعتقد أنه في الوقت الذي تتحدث فيه الصين وروسيا عن ضرورة إنهاء هذه الحرب، هما أيضا تؤكدان على أن الأزمة والنزاع الذي نحن فيه بما في ذلك القيود على حرية الملاحة في مضيق هرمز هو نتيجة للعمل العدواني غير المشروع من جانب أمريكا وإسرائيل. وطالما أن المجتمع الدولي لا يحاسب هاتين الدولتين ولا يحاسبهم على تصرفاتهم غير القانونية، لا يمكن أن نخرج من هذه المعضلة فقط بالضغط على إيران ونتوقع منها أن تتصرف بشكل مختلف. الصين وروسيا لديهما مصلحة مع إيران، وهذا فيه تحدي للنظام العالمي المهيمن والأحادي القطبية الذي يسود حاليا. وطبعا هم لديهم توجهات أخرى مثل بريكس وحركة عدم الانحياز وغيرها، لأن هذه الحرب تسرع الوتيرة نحو توجه لعالم متعدد الأقطاب، وروسيا والصين تشجعان ذلك وتسهلانه. لذلك أي قرار سيتخذانه حول التفاوض أو التوسط بين إيران والمتحدة أو فرضات على إيران أو لا، سيكون من أجل تحقيق هذا الهدف.
1: دكتور زويري، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا فعليا في هذه الحرب، خصوصا مع المهلة الزمنية التي حددها الرئيس ترامب لتسلم الرد الإيراني؟
6: الحقيقة روسيا لعبت دورا أساسيا كما تعرفين روعة في اتفاق 2015 باستقبال كميات يورانيوم مخصب، والآن هي والصين حقيقة يعرضان نفس الأمر، يعرضان مسألة العقد الآن في البرنامج النووي أو الملف النووي، هي قضية 430-420 كيلوغرام يورانيوم عالي التخصيب، وهذان البلدان يعرضان بشكل واضح أنه إذا كان هناك رغبة في أن ينقل خارج إيران فنقبل أن يكون هذا يعني الكمية موجودة. المشكلة أن ترامب لا يريد أن يتنازل عن هذا الموضوع إلا في الولايات المتحدة، ولذلك الآن في زيارة بوتين في اتصالاته الهاتفية التي جرت في الأسابيع الماضية مع ترامب، ثم أيضا في الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي، يبدو أن هناك تحركا باتجاه إيجابي نحو إخراجها من إيران وذهابها إلى طرف ثالث ليس واشنطن، وهذا في حد ذاته قد يفكك المعضلة النووية برمتها، لأنها الآن هي أكثر الملفات تعقيدا خاصة بالنسبة للرئيس الأمريكي، لأنه روعة يريد اتفاقا كما يقول أفضل من اتفاق ما يسمى ب 2015 أو الذي حصل مع باراك أوباما، وهو حريص على أن يكون اتفاقه أفضل من ذلك الاتفاق. المسألة الثانية باعتقادي أيضا روسيا معنية بأن بموضوع غلق المضيق، روسيا تريد أن تقول أنه غلق المضيق يتحمل مسؤوليته الإدارة الأمريكية، وهي معنية بأن يتم فتح المضيق بسرعة، ولن يتم فتح المضيق إلا بتنازل معين للإيرانيين فيما يتعلق بالبرنامج النووي. والحقيقة أن اعتقاد الزعيم الصيني والروسي سيلعب دور أساسي في تفكيك هذه المسألة، التي قد تساعد الرئيس الأمريكي أن يخرج من مربع التردد الذي هو فيه الآن، خاصة إذا ما علمنا أنه هو أعطى حوالي 72 ساعة بعد تواصل القيادات الخليجية معه كما قال، وبالتالي نحن الآن أمام برهة زمنية تنتهي يوم 25. وهناك ملاحظة مهمة أود أن ألفت الانتباه إليها، نحن لدينا عطلة في الولايات المتحدة السبت والأحد الاثنين المقبل، خاصة يوم الاثنين سيكون يوم الذكرى، فهناك نوع من التنبؤ من أن إن كان هناك عملا عسكريا محدودا فسيكون يريده الرئيس يوم السبت أو الأحد وينتهي قبل صباح الثلاثاء لاعتبارات اقتصادية، وبالتالي نحن أمام ساعات حاسمة الحقيقة بعد هذه الزيارة لمعرفة نتائجها.
1: ولكن سيدة هيام نعواس، دول المنطقة أيضا لديها حساباتها الزمنية، تحديدا المملكة العربية السعودية التي تشهد موسم الحج الآن والعيد على الأبواب، وهناك أحاديث أنها تدفع باتجاه إقناع الرئيس الأمريكي على الأقل نحو إبعاد أي ضربة لما بعد العيد وعودة الحجاج. إلى أي مدى هذه المهلة الزمنية يتمسك بها ترامب ويحتاج أن يتمسك بها، أو يمكنه تمديدها اليوم؟
7: أنا أفهم، نعم، البلدان الثلاثة من التعاون، قطر والسعودية والإمارات تدخلوا مع الرئيس، وهذا حق لإعطاء الدبلوماسية دورها. طبعا هذه البلدان ترى بأن الحديث مع الحرس الثوري يثمر نتائج يمكن البناء عليها، والرئيس تعامل باحترام مع هذه القضية وضمنها في قراره. هل ستنجح هذه البلدان أو لا؟ هناك يومين أو ثلاثة على الحرس الثوري بعد أن يأتي إلى مائدة التفاوض، لا أقول يبدأ تنازلات لأن كلا الطرفين يجب أن يبدأ تنازلات. أعتقد أن اهتمام السعودية بالموضوع يتجاوز الحج. الحج طبعا أمر مرحلي وتكتيكي، لكن هم يريدون المنطقة أن تكون مستقرة وأن تحقق ازدهارا اقتصاديا، لكن هذا الوضع للأسف يزعزع الاستقرار، ليس لاقتصاد السعودية بل لاستقرار المنطقة ككل، وإذا ما ألقيت نظرة على هذه البلدان الثلاثة من بين دول مجلس التعاون كلها التي استثمرت بالرأسمال البشري ومن أجل الرخاء الاقتصادي، إذن هم لديهم ما يراهنون عليه في هذا المجال، لكن على الحرس الثوري أن يعطيهم ذخيرة في موقفهم ليستندوا إليها. الرئيس أعطى مهلة، لكن لا يمكن أن تستمر الأبد بإعطاء المهلة.
1: ما هو برأيك السقف الزمني؟
7: إذا ما ألقينا نظرة إلى ما قاله الرئيس، قال بضعة أيام. بالنسبة للرئيس ترامب بضعة أيام كانت يمكن تكون أسبوعين أو يومين أو شهر. الرجل غير متساوق في أي جدول زمني يطرحه.
1: دكتورة صادقي، أمام مصالح المنطقة، يعني طبعا كما ذكرت السيدة هيام، موضوع الحج هو فقط لتفادي أزمة أن يعلق الحجاج في المنطقة، ولكن المصلحة الأمنية والاقتصادية لدول المنطقة تتشاركها إيران رغم قصفها لدول المنطقة خلال الحرب، فهي أيضا متضررة اقتصاديا. الحرس الثوري الإيراني أين يمكنه أن يتنازل وإعلاء المصلحة الاقتصادية الإيرانية طبعا التي تهمه قبل اقتصادات المنطقة؟
7: أعتقد أنه، ولكي نفهم ما يمكن أن نتوقعه من إيران أو من الولايات المتحدة، علينا أن نبحث في نمط السلوك من قبل الطرفين. ترامب لم يولي أو أي أهمية أو اعتبار في الماضي حتى لمصالح من يسمون بحلفائه في الخليج الفارسي. الآن الغارديان وغيرها تفيد بأن بلدان الخليج لم تكن على علم أصلا بأنه لديه خطط لشن الهجوم، لكن ترامب يدعي أن هذه البلدان اتصلت به وطلبت منه تأخير الهجوم، وهذه مجرد أوهام كما سبق من أوهام ترامب بأنه سيغير النظام أو دمر قدراته العسكرية وقدراته النووية كما قال من قبل. لهذا السبب لا أرى أن الولايات المتحدة ستأخذ بعين الاعتبار أي مصالح لدول الخليج الفارسي أو دول المنطقة. وترامب قال أمام الكاميرات أنه حتى لا يهتم لمصالح وضغوط الشعب الأمريكي، إذن يجب أن لا تكون لدينا أي توقعات. أما بالنسبة لإيران، إيران لن تبدأ هذه الحرب، وكل ما قامت به كان ردا على العدوان الذي وقع عليها. إيران لن تجدد العدوان، لكنها لو تعرضت لهجوم في الأيام المقبلة، إذن على إيران أن تدافع عن نفسها وتصد العدوان الأمريكي الإسرائيلي. هل هذا سيحصل أم لا؟ علينا أن ننتظر لنرى. من الصعوبة بما كان توقع سلوكيات ترامب، فهو يغير سلوكه باستمرار، وإذا كان ذلك داخل أو خارج أمريكا هذا كل ما تحدث عنه الناس. لكن لو أن الولايات المتحدة هاجمت، إيران سترد بالتأكيد على الهجوم.
1: دكتور زويري، ماذا عن الوسيط الباكستاني؟ اليوم هناك دول المنطقة التي تضغط نحو عدم عودة الحرب، هناك إسرائيل التي على العكس تضغط باتجاه عودة الحرب، هناك روسيا والصين اللتان تعلنان صراحة أنه ليس من مصلحة العالم وليس فقط مصلحتهما ألا تعود الحرب. أين يمكن أن يتبضع الوسيط الباكستاني لأوراق ضغط ولمصالح للطرفين يمكن أن تحقق اختراقات في المفاوضات؟
6: الحقيقة روعة، عادة دور الوسيط يأتي معه أدوات، قد تكون أدوات اقتصادية، قد تكون أدوات عسكرية، قد تكون أدوات سياسية. ودروس الوساطة في المنطقة التي شهدناها في العقدين أو الثلاث عقود الماضية كلها تؤكد على هذه المسألة. الوسيط الباكستاني الآن يأتي من خلفية، أولا أنه قوة نووية، ثانيا أنه جزء مهم من العالم الإسلامي، بعبارة أخرى أحد مرتكزات أو ما يسمى مربع القدرة في العالم الإسلامي. كما أنه أيضا الباكستان يرتبط بشبكة علاقات مع كل أطراف الصراع، وتكاد تكون هذه العلاقة ذات طابع استراتيجي وقوي. هذه كلها أوراق قوة للباكستان. لكن باكستان ما عندها أدوات اقتصادية تقول مثلا الولايات المتحدة سنساعد إيران اقتصاديا مثلا من أجل أن ندفع الموقف الإيراني. لذلك الباكستانيون يعتمدون على ما أسميه أنا الوساطة الموازية، وهو مثلا مساندة قطرية، مساندة من الأطراف أخرى قد يكون منها حتى الصين كما بدأت الوساطة، في محاولة أن يخلقوا ضغطا أو زخم ضغط على الطرف الأمريكي تحديدا والطرف بشكل أساسي ثم الطرف الإيراني، لأنهم يعتقدوا أن الحرب بدأت من واشنطن، وبالتالي يجب على الطرف الأمريكي أن يظهر قدرا من التنازل. لذلك الباكستاني ما يفعله الآن عمليا هو يدفع بكل أوراق القوة هذه، ويحاول أن، لذلك لاحظنا مثلا رئيس الهيئة الأركان بقي 3 أيام في إيران، ثم وزير الداخلية أيضا بقي 3 أيام في إيران، وواضح تماما أنهم

0: يريد أن تنجح هذه الوساطة، لأن الباكستان بقاء هذا الوضع بالنسبة لها غير قابل للتحمل اقتصاديا ولا عسكريا، لأنه هذا يعني مزيد من التوتر على دولة أيضا يعني تعاني اقتصاديا. المسألة الثانية بالنسبة للباكستان أيضا وتخلي وساطتها إلى حد ما فيها زخم قوي، أن الباكستان تعتقد بأنه الولايات المتحدة تريد وقف الحرب وليست راغبة في حرب طويلة المدى، لكنها تريد أن تمنح الرئيس الأمريكي مفاتيح الخروج، ويبدو حتى الآن أن العامل المثبط هي إسرائيل، وهي تحاول أن تبتعد بالرئيس الأمريكي عن تأثير الإسرائيلي ما أمكن، تحاول أن تعطيه بدائل أن أن أن يخرج بماء الوجه دون تأثير إسرائيلي. وباعتقاد الآن الوساطة الباكستانية مع وساطة ودور موازن من قطر وحتى دور الصيني يحاولوا أن يبعدوا الرئيس الأمريكي عن تأثير نتنياهو قدر الإمكان، حتى يتخذ قرارا فيه ربما المصلحة الأمريكية وليس المصلحة الإسرائيلية. وأختم بجملة روعة هنا، إسرائيل تريد حربا فيها استنزاف لأنها لا تمانع في ذلك، كما تركت الملف اللبناني والفلسطيني معلق، لا مانع عليها أن تترك الملف الإيراني معلق.
1: سيدا عواس، إلى أي مدى ما زالت إسرائيل تلقى آذانا صاغية لدى الرئيس الأمريكي ترامب، خصوصا بعد فشل التوقعات بأن تكون الحرب على إيران سريعة وأن تؤدي إلى سقوط النظام الإيراني من الداخل؟
2: قبل ذلك دعوني أعلق على ما قالته الزميلة الإيرانية عندما تحدثت عن وول ستريت جورنال والغارديان بأن الهجمات لم تشر إلى أن استشارة الدول الخليج. أنا لم أقرأ هذه التقارير، لكن أقول لو كانت هذه التقارير صحيحة هذا فيه إدانة للحرس الثوري، لأنهم من أول ساعة بعد الهجوم وفي شهر رمضان هاجموا بلدان مسلمة. طبعا من منظور عسكري لا يمكن أن تستغرق ساعة لتجمع كل البيانات. طبعا الإيرانيين استبقوا الأمر وهاجموا بلدان الجوار، هذا إدانة لهم لأنهم هاجموا قبل مهاجمة إسرائيل. أما فيما يتعلق بإسرائيل لا يمكن أن نكون اختزالي في العلاقة. العلاقة مع إسرائيل متعددة الطبقات ومعقدة، وهي تأتي عبر العلاقة بالكونغرس والتحالفات الاستراتيجية وعلاقات التسلح العسكرية. إذن في كل يوم يكون هناك اتفاق واختلاف بين أمريكا وإسرائيل حول كثير من القضايا، وهذا وارد لأنهما بلدين مختلفين. وطبعا في التأثير على قرارات ترامب، طبعا علينا أن نعطي رئيس ترامب المزيد من الفضل والمؤسسات المزيد من الفضل. هل الرئيس سيقبل كل شيء؟ الرئيس سيقبل ما يتوافق مع المصالح الاستراتيجية. وفي هذا الهجوم كان هناك تقاطع مع العلاقات والمصالح الإسرائيلية والأمريكية.
1: سؤالي الأخير لك دكتورة صادقي باختصار، المرشد الأعلى قال إن أحد إنجازات الشعب الإيراني خلال الحرب الأخيرة هو صعود إيران إلى مستوى قوة كبرى ومؤثرة رغم الضغوط الاقتصادية التي أنتجتها الحرب، ماذا يعني ذلك؟
2: كما قلت إن ذلك يعني أننا نتحرك نحو عالم متعدد القطبية، والهيمنة الأمريكية والطموحات الإمبريالية وفرض هذه الطموحات الإمبريالية فرض على المنطقة قد ضعفت أكثر من أي وقت مضى، وإيران تظهر كقوة رابعة، وعلى العالم أن يقر بذلك وينخرط مع إيران كدولة وأمة قوية وذات سيادة وكقوة إقليمية أيضا. التركيز على إجراءات إيران في هذه الحرب هو ليس فقط من موقع دفاعي فقط، بل هي محاولة للإظهار أمام العالم بأن لديها القدرات التي تتجاوز ما كان حاصلا في العالم من قبل، ويمكن أن يجعل من إيران قوة لها يحسب لها حسابها في المطلع. هذا ما لاحظناه في الأشهر الثلاثة الماضية.
1: شكرا جزيلا لك الدكتورة ستاري صادقي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، والسيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، والدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. إلى التطورات في لبنان، حيث أعلن موقع

0: الإسرائيلي عن إصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. من جهته قال حزب الله إنه استهدف جنودا وآليات إسرائيلية في بلدتي رشاف ودبل، هذا واستمرت الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان. معنا من صور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، ما هي آخر التطورات الميدانية في جبهة الجنوب؟
1: روعة، الغارات الإسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان، آخرها كانت غارتين على بلدتي خربة سلم وكفرة في منطقة بنت جبيل، بالإضافة إلى قصف مدفعي باتجاه كفرة وحريص في تلك المنطقة أيضا، وأيضا تفجير للجيش الإسرائيلي نفذه خلال ساعات هذا الصباح في القطاع الشرقي من جنوب لبنان في محيط بلدة كفر شوبة. ولكن قبل ذلك خلال ساعات الليل كانت الغارات متواصلة أيضا هنا في صور استهدف استهدفت منطقة المساكن، لم نفد عن إصابات، كما استهدفت بلدة طورة، وكانت من ضمن بلدات 12 تم إنذارها خلال يوم أمس، بالإضافة إلى غارات أخرى نحو بلدات حبوش وجبشيت وحداثة. هذه الغارات كان أعنفها بالأمس باتجاه بلدة دير قانون النهر هنا في قضاء صور، بحيث وصفت وزارة الصحة اللبنانية ما جرى هناك بالمجزرة، وتحدثت في آخر حصيلة أعلنتها وهي حصيلة غير نهائية وفق ما قالت عن 10 شهداء بينهم 3 أطفال و3 نساء، بالإضافة إلى عدد آخر من الجرحى بينهم أطفال أيضا. فرق الإسعاف والإنقاذ كانت لا تزال تعمل خلال ساعات المساء، ولكنها توقفت ليلا، ويفترض أن تكون أعمال إزالة الإنقاذ قد استؤنفت هذا الصباح، مع الحديث عن مزيد من المفقودين في تلك البلدة دير قانون النهر. أما بالنسبة لحزب الله فهو أعلن كما ذكرتي قبل قليل عن عمليتين حتى هذه اللحظة نفذهما بالدفعات الصاروخية باتجاه آليات وجنود إسرائيليين في بلدتي دبل ورشاف، وهما بلدتان متجاورتان تقعان في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، وهما مجاورتان أيضا لبلدة حداثة، تلك البلدة التي كان حزب الله أعلن عند منتصف ليل أمس أن اشتباكات كانت تجري هناك بين مقاتليه وبين قوة إسرائيلية كانت تحاول التقدم من بلدة رشاف باتجاه ساحة بلدة حداثة، وقال إن هذه الاشتباكات جرت بالأسلحة المتوسطة والصاروخية، وأشار في ختام بيانه إلى أن الاشتباكات كانت لا تزال مستمرة حتى صدور البيان، أي بعيد منتصف ليل أمس، وهذا أمر يتكرر روعة أكثر من مرة، بحيث أن الحزب غالبا ما يقول إنه يستهدف قوات إسرائيلية تحاول التقدم في تلك المنطقة بالتحديد نحو بلدة حداثة. إضافة إلى ذلك كانت هناك 26 هجوما تحدث عنه حزب الله باتجاه بلدات جنوبية تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، وأيضا باتجاه قبب حديدية في مرجليوت ومحيط عرب العرامشة، وهو يتحدث عن إصابات، وهذا ما يتطابق مع ما يعلنه الجانب الإسرائيلي تباعا عن إصابات في صفوف جنوده وضباطه بين قتلى وجرحى.
0: شكرا جزيلا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة من صور. ومعنا في الاستوديو الياس كرر مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إذن استمعنا للتطورات في جبهة جنوب لبنان، ماذا عن التطورات في جبهة شمال إسرائيل؟
2: نعم روى، أولا لا شك في أن حدث على مستوى إصابة قائد لواء المدرعات 401 هو حدث استثنائي وهام، على اعتبار أنه ليس استهدافا عشوائيا بل استهدافا مبرمجا ومبني على معلومات استخباراتية وعملية رصد ومراقبة وتتبع لقائد هذا اللواء والجنود الذين كانوا معه، واستهدافهم كما يبدو في مبنى تحصنوا فيه وحولوه إلى غرفة عمليات متقدم في جنوب لبنان، استهدافه بمسيرة بالألياف الضوئية على بعد 20 كيلو مترا من مكان وجودهم، وربما إدخال المسيرة في نافذة هذا المبنى، هذا يدلل على الدقة البالغة والمعلومات الاستخباراتية الوازنة التي يتمتع بها مقاتلو حزب الله في ملاحقة قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان. وهذا ليس الحدث الأول الذي ربما تحاول من خلاله المقاومة اللبنانية استهداف قادة بارزين في الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة. التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي في حادثة مقتل ضابط برتبة نقيب يوم الجمعة الماضي في

0: قادة الجيش الإسرائيلي وضباطه بشكل دقيق، وبمعنى أن هذه العمليات ليست عمليات عشوائية، بل هي عمليات مدروسة مبنية على معلومات استخباراتية وتتبع ورصد حتى اللحظة الأخيرة قبل تنفيذ الهجوم بذاته.
1: قبل أن نتطرق إلى المستوى السياسي، على المستوى العسكري كيف تنعكس هذه العمليات النوعية من جانب حزب الله على التكتيكات العسكرية من الجانب الإسرائيلي؟ كيف يواجهونها؟ كيف يقيمونها؟
0: نعم، أولا روعة، هنالك شعور لدى قادة الجيش الإسرائيلي بأنهم مكبلي الأيدي، مغلولي الأيدي، ولا يستطيعون أن يتحركوا بحسب القدرات العسكرية أو بحسب التعليمات العسكرية التي يجب أن تعطى. الجيش الذي يقف دون حراك في ميدان المعركة يصبح عرضة للقنص، وعدم التحرك هو الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى مثل هذه الحوادث والاستهدافات والقتل للجنود الإسرائيليين في أرض المعركة. لذلك القادة يعتقدون بأن الجيش الإسرائيلي مكبل ولا يستطيع أن يتحرك وأن يناور في ميدان المعركة على نحو كبير، بسبب الضغوط ربما الأمريكية والتي تمارس، ووقف إطلاق النار الذي موجود على الورق ولا ينفذ، لكن هنالك مستوى من خفض التصعيد في العمليات العسكرية رغم استمرارها على مدار الساعة روعة، ولكن هي ليست معارك ضارية أو فتاكة بالمفهوم العسكري، وبالتالي هذا يضع الجيش الإسرائيلي هدفا لعمليات قنص واستهداف من جانب المقاومة اللبنانية. ولذلك التوصيف في إسرائيل لحالة الجيش الإسرائيلي هو أن جنود وقادة الجيش الإسرائيلي أصبحوا كالبط في ميدان الرماية، بمعنى أنهم ضعفاء ومستهدفون وليس لديهم القدرة على تفادي المسيرات الانقضاضية والإعداد لها من قبل. هذا الخطر لم يكن كان معروفا، لكن الجيش الإسرائيلي لم يتعامل معه ولم يعد العدة لتفاديه. وكذلك استهداف الجنود الإسرائيليين والتحشدات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان ليس فقط بالمسيرات الانقضاضية، إنما أيضا بالصواريخ بعيدة المدى أو قصيرة المدى، وكذلك بقذائف الهاون التي تطلق باتجاههم، وكذلك روعة الاشتباكات وجها لوجه. وخير دليل على ذلك مقتل الضابط برتبة رائد يوم أمس في قرية القوزح، وهي قرية لا تبعد سوى كيلومترين ونصف فقط عن الحدود الدولية. هذه المناطق يفترض أن الجيش الإسرائيلي بالمفهوم العسكري كما قال طهرها من المقاومة اللبنانية، وأصبحت السيطرة العملياتية العسكرية عليها مطلقة للجيش الإسرائيلي، وإذ بهذا الاشتباك على مسافة قريبة من الحدود الدولية يثير كثير من التساؤلات والتفاهمات حول مدى فعلا سيطرة الجيش الإسرائيلي على هذه المناطق. وهذا يثير مخاوف أيضا الإسرائيليين على الجهة الثانية من الحدود، على اعتبار أن الخطر ما زال قائما على الحدود الإسرائيلية، والبلدات الإسرائيلية تتعرض لقصف صاروخي ولاستهدافات بالمسيرات لا تعود من خلالها الحياة إلى طبيعتها وإلى مجراها الطبيعي.
1: سنقسم المستوى السياسي لجزئين. الجزء الأول، كيف تنعكس هذه الجبهة وهذه الإخفاقات أو الصعوبات أو التحديات إذا جاز التعبير في هذه الجبهة على المستوى السياسي داخليا في إسرائيل، خصوصا مع اقتراب الانتخابات؟
0: نعم، أولا كما أشرنا روعة، هنالك حالة من السخط لدى رؤساء البلدات الإسرائيلية الحدودية على وجه الخصوص، ذلك أنهم يعتقدون ويجزمون بأن بنيامين نتنياهو وحكومته كذبوا عليهم قبل انطلاق هذه الجولة في مطلع مارس الماضي، عندما باعوهم أوهاما وقالوا بأنهم تمكنوا من القضاء على حزب الله وإبعاده عن الحدود، لتكشف هذه الجولة من القتال بأن هذا كان كذبا وافتراء ولم يكن صحيحا البتة، وأن حزب الله ما زال قائما وعلى الحدود الدولية وقادرا على توجيه الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية. لا شك أن هذا يحرج بنيامين نتنياهو في خضم المعمعة الانتخابية التي ستتواصل وتتصاعد في الشهور القادمة. وواضح بأن نتنياهو لم يحسم أي معركة على أي جبهة، لا في لبنان، لا في غزة، ولا في إيران.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل الجزيرة في فلسطين. ننوه بهذا الخبر العاجل نقلا عن الحرس الثوري الإيراني، حيث يقول إن على العدو الأمريكي الصهيوني أن يعلم بأنه إذا كرر عدوانه فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. وبالعودة إلى الملف الإيراني، من جزيرة قشم في مضيق هرمز معنا مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. نور الدين، إذن بعد جزيرة هرمز كيف هي الأوضاع في جزيرة قشم؟

0: روعة. كما نعلم نحن الآن في جزيرة قشم، وهي من أكبر الجزر الإيرانية، ويمكن القول إحدى الجزر الاستراتيجية لإيران تجاريا اقتصاديا وكذلك عسكريا وأمنيا. قبل أن نتحدث عن الجزيرة ننقل لكم الصورة هنا بشكل كبير جدا حول ما يحدث بهذه المنطقة. هنا روعة نشاهد توقف عدد من السفن، ربما ما عددته حتى اللحظة، توقف 7 سفن هنا بهذه المنطقة على هذا الامتداد. هذه السفن متوقفة بهذه المنطقة، وإذا ما أردنا أن نحدد الجغرافيا في هذه المنطقة، نحن نتحدث عن النقطة الأساسية في مضيق هرمز والتي تدخل مباشرة على المياه الخليجية. الحركة يمكن وصفها بحركة هذه السفن المتوقفة هنا في هذه المنطقة، بمعنى آخر نقول بأن الحركة عمليا هي متوقفة هنا، سواء بهذه المنطقة أي بمنطقة المياه الخليجية إلى مدخل إلى خروج مضيق هرمز باتجاه بحر عمان إلى بحر عمان كما كنا نشير في وقت سابق. إذن هذا الهدوء وهذا الحركة المتوقفة يشير إلى الطبيعة الأمنية والعسكرية التي تحكم هذه المنطقة. نشير هنا على أن الحركة منذ أن سمح الحرس الثوري بخروج ما يقارب من 30 سفينة، وكان ذلك تقريبا يوم الأربعاء الماضي، بعد ذلك توقفت الحركة بشكل كبير جدا، بل أكثر من ذلك روعة، الجانب الإيراني بدأ يسن مجموعة من الإجراءات والقوانين التي يراها بأنها تمكنه من السيطرة العملية على مضيق هرمز. هناك إجراءات إدارية عبر تحديد موقع إلكتروني للتواصل، هناك كذلك موقع إلكتروني للتواصل مع الحرس الثوري من أجل الحصول على معلومات، وكذلك هناك تحديد المسارات التي كنا نتحدث عنها في وقت سابق. هنا روعة، إذا ما أردنا أن نتحدث عن المسارات، ما هو المسار الذي نتواجد فيه هنا؟ نشير بأن مركز الثقل في هذه المنطقة هي هذه الجزيرة، جزيرة قشم. هناك بعد هذا الامتداد بهذا الاتجاه هناك جزيرة لارك، وكذلك بهذا الاتجاه جزيرة هرمز الذي كنا نتواجد فيها، وبهذا الاتجاه جزيرة صغيرة جدا وهي جزيرة هنغام. هي 4 جزر تتواجد بهذه المنطقة بهذا الامتداد الجغرافي. هذه الجزر إذا أردنا أن نتحدث عنها تشكل مركز الثقل الأمني والعسكري، ومن خلاله يستطيع الحرس الثوري الإيراني مراقبة هذه المنطقة. هذا المسار إذا أردنا، ونعيد الصورة مرة أخرى، إذا أردنا أن نتحدث عن هذا المسار وعن هذه السفن المتوقفة، هذا المسار إذا كان امتداد من جزيرة هرمز عن طريق هذا المسار أي جزيرة قشم، نحن في اتجاه الدخول إلى المياه الخليجية، وهو مسار الدخول والذي حدده الحرس الثوري الإيراني بالقول بأنه المسار الآمن. كما نشاهد الآن بأن الحركة تقريبا متوقفة بشكل كامل، وهذه السفن هي ما نراه نحن الآن بالعين المجردة. هناك عدد كبير من السفن ربما في الجهة الأخرى من بالطرف الآخر من المياه بالمضيق هرمز لا نستطيع رؤيتها، لكن إذا ما أردنا كذلك أن نحدد هذا الموقع الجغرافي بمدى السفن التي تغادر، نحن نتحدث عن المغادرة من المياه الخليجية على جزيرة لارك باتجاه بحر عمان، يسمى مسار خروج السفن من المضيق. إذا نحن الآن أمام منطقة يمكن القول بأنها عمليا حتى اللحظة تخضع لسيطرة الحرس الثوري الإيراني.
1: طب نور الدين، هل لديك مزيد من التفاصيل حول هذه الإجراءات التي يفرضها الحرس الثوري الإيراني؟ كيف يتوجب على السفن؟ تحدثت عن موقع إلكتروني، هل هناك تفاعل بشري أيضا بينهم وبين الحرس الثوري الإيراني ليعبروا، أم كل الإجراءات تتم عبر الموقع الإلكتروني؟ وبالتالي هل هناك معلومات من الحرس الثوري الإيراني كم من السفن يمرر، وفي حال مرت ماذا عن الجانب الأمريكي؟
0: هنا كذلك روعة نتحدث عن مشهد آخر كذلك، ربما ليس هو وليد هذه اللحظة، ولكن مشهد هو وليد الحرب الإيرانية العراقية، الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. قبل أن نأتي إلى هذا المكان كنا في مكان ما كنا نريد أن ننقل منه الصورة، لكن مع الأسف الشديد تغطية الأنترنت هناك كانت ضعيفة لا تسمح لنا بنقل الصورة، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الإجراءات الأمنية التي ربما قد تعقد الخروج من هناك. لكن لاحظنا هناك كذلك بعض المواقع وبعض الأرصفة التي تم استهدافها من قبل القوات الأمريكية، ما شاهدناه بالعين المجردة هناك. الرصيف الذي وصلنا إليه كان رصيف للصيادين وللمسافرين الذين يغادرون من جزيرة قشم إلى جزيرة هنغام. الآن إذا ما أردنا أن نتحدث عن السيطرة الفعلية على الأقل حاليا في هذه المنطقة التي نشاهدها الآن روعة، هذه السيطرة لحد الساعة هي تخضع للحرس الثوري الإيراني، لكن هل هناك المناوشات؟ هنا نشير على مسألة أساسية ومهمة، وهي مسألة الحصار البحري المفروض على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. كذلك من خلال جولاتنا سواء هنا بجزيرة قشم أو كذلك بمناطق أخرى، هناك مجموعة من السفن الإيرانية التي لا تستطيع المغادرة. لماذا؟ لأن هناك حصار بحري أمريكي على السفن الإيرانية. نعم. وبالتالي لا يمكنها المغادرة. إذن نحن روعة أمام معادلتين. المعادلة الأولى معادلة الحرس الثوري يمنع السفن ويطالبها بإجراءات، ومعادلة الأمريكية التي تفرض الحصار على الموانئ الإيرانية وبالتالي عدم مغادرة السفن الإيرانية باتجاه خليج عمان وكذلك إلى بحر العرب.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير، مراسل الجزيرة من جزيرة قشم في مياه الخليج. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية استشهاد صياد بنيران زوارق إسرائيلية قبالة ساحل مدينة غزة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم منزلا في حي النصر غربي المدينة. ومعنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، ما آخر الحصيلة؟
2: نعم روعة، زوارق حربية إسرائيلية استهدفت صباح هذا اليوم عدد من مراكب الصيادين، وأسفر هذا الاستهداف عن استشهاد أحد الصيادين بعد مهاجمة قوارب الصيادين بعدد من القذائف من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية في محاولة لمنع الصيادين من ممارسة عملهم. وهذه الحادثة ليست الأولى، إسرائيل منذ الفترة الماضية تحاول التضييق على الصيادين ومنعهم من الدخول في عرض البحر لممارسة مهنة الصيد، وهذا بالتالي يؤثر على أوضاع الصيادين الاقتصادية والمعيشية الذين يعيشونها في قطاع غزة. بالتزامن أيضا استهدفت مسيرة إسرائيلية منزل في حي النصر غربي مدينة غزة، وأسفر هذا الاستهداف عن إصابة 5 فلسطينيين بجروح متفاوتة، من بين الإصابات حالة حرجة وصلت إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، واشتعال النيران في الشقة المستهدفة فجر هذا اليوم. كذلك أيضا استهدفت مسيرة إسرائيلية أخرى حاجزا أمنيا غربي مدينة خان يونس، وأسفر ذلك عن إصابة عدد من الفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، واستمرار الإطلاق القذائف وإطلاق النار في المناطق التي يسيطر عليها قوات الاحتلال في المناطق الشرقية من مدينة غزة. في مخيم البريج وسط القطاع أيضا أغارت المقاتلات الحربية الإسرائيلية على منزل بعد تحذيره بالإخلاء، ودمرت المنزل والمنازل المجاورة بعد تحذيره وتحذير مربعات سكنية مجاورة لهذا المنزل. اللافت في النظر روعة بأن الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة صعد من وتيرة قصفه للمنازل التي تقع خارج سيطرته، وبالتالي هناك خشية وترقب لدى الفلسطينيين من إعادة سيناريو استهداف المنازل خارج سيطرة قوات الاحتلال، وبالتالي يحدث ذلك حالة كبيرة. نعم. من النزوح في ظل التضييق الإسرائيلي واتساع رقعة المساحة الصفراء في المناطق الشرقية والتضييق في المناطق الغربية. كل ذلك
1: شادي، كيف يتفاعل المدنيون مع هذه الاستهدافات الأمنية شبه اليومية؟ كيف يعيشون يومياتهم في غزة؟
2: بالفعل روعة، حالة من القلق والخوف والترقب هذا ما يعيشه الفلسطينيون في ظل ارتفاع وتيرة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة واستهداف المنازل والخروقات الإسرائيلية من خلال إطلاق النار بصورة مباشرة باتجاه خيام النازحين. هناك خشية من تصاعد وتيرة هذه الاستهدافات والعودة إلى سياسة تدمير المنازل وقصفها سواء كانت مأهولة بالسكان أو بعد التحذير من قبل المخابرات الإسرائيلية التي تقوم بالاتصال على أحد المنازل المراد استهدافه. وهذا المنزل هو ملاصق لمنازل كثيرة مجاورة لبعضها البعض، ويقوم السكان بإخلاء المربعات السكنية بشكل كامل المحيطة بالمنزل المراد تدميره وقصفه، وبالتالي يحدث حالة من التشرد والنزوح للفلسطينيين، ولا يعرفون إلى أين سيذهبون في ظل التضييق الكبير من قبل قوات الاحتلال وتضييق المساحة الذي يعيش من خلاله أكثر من 2 مليون فلسطيني في مساحة لا تتجاوز 30% بعد توسيع المنطقة الصفراء، ولازال الاحتلال يوسع من هذه المنطقة ويتدحرج بالمنطقة ليسيطر على أكثر من 63%. نعم. بالتالي حالة من القلق.

0: على من الخوف ظل الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة التي لازال يعيشها الفلسطينيون من العودة إلى سياسة الحرب كما كانت قبل الاتفاق في 11
1: من مدينة غزة. والتغطية مستمرة مع مياد عبده.
2: شكرا روعة. مستمرون إذن معكم مشاهدين في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والوضع في قطاع غزة. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب على إيران ستنتهي سريعا للغاية، مضيفا أن الإيرانيين يريدون بشدة إبرام صفقة. وكان نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وأن طهران استوعبت أن ذلك خط أحمر. في إيران حذر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل من تكرار عدوانهما، وقال إن الحرب حينها ستتجاوز حدود المنطقة. في الأثناء وفي العاصمة الصينية بيجين التي يزورها الرئيس الروسي، دعا بيان مشترك روسي صيني أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض. وكان الرئيس الصيني قد دعا إلى وقف القتال في إيران، وقال إن وقف الحرب سيساعد في الحد من اضطراب إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي. من جهته أكد الرئيس الروسي استعداد بلاده لتصدير الطاقة للسوق الصينية بثبات ودون انقطاع. في هذا السياق أفاد الكرملين بأن روسيا والصين توصلتا إلى تفاهم بشان المعايير الرئيسية لمشروع خط أنابيب غاز قوة سيبيريا 2. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، يستمر القصف الإسرائيلي على بلدات في الجنوب، كما نفذت قوة الاحتلال تفجيرين في محيط بلدة كفر شوبا. هذا أعلن موقع والله الإسرائيلي إصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله بجنوب لبنان. من جهته أعلن حزب الله استهداف جنود وآليات إسرائيلية في بلدة إرشاف ودبل بدفعتين صاروخيتين. في التطورات بقطاع غزة، قال مصدر بمستشفى الشفاء إن صيادا فلسطينيا استشهد بنيران زوارق إسرائيلية قبالة سواحل مدينة غزة. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، ومن موسكو مدير مكتب الجزيرة زوار شاوج، وأيضا ينضم إلينا من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوي. أهلا بكم جميعا. وأبدأ معك أنس الصبار في محاولة لاستخلاص جميع المواقف الأمريكية من خلال التصريحات الأخيرة.
3: بالفعل ميادة، هذه التصريحات كلها تصب في خيارين. الخيار الأول ما تحدث عنه الرئيس وقال إن إيران ترغب بشدة في التفاوض وفي التوصل إلى اتفاق، والخيار الآخر هو الحديث عن عودة العمليات العسكرية، وهذا ما استمعنا إليه من الرئيس دونالد ترامب بنفسه ومن مسؤولين في وزارة الحرب الأمريكية، سواء قائد القيادة المركزية أو مساعد وزير الحرب لشؤون الأمن الدولي. هذه التصريحات تأتي في وقت كان الرئيس دونالد ترامب قد قال إنه منح مهلة إضافية بطلب من حلفاء وشركاء للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، هذا الطلب بمنح الدبلوماسية فرصة أطول. وبعد ذلك سئل وقال إن هذه الفترة قد تستمر ليومين أو ثلاثة. الرئيس دونالد ترامب لا يريد أن يلغي فكرة المفاوضات، لأنه يعتقد وكثيرون في وسائل الإعلام ومسؤولون سابقون بأن أي عملية عسكرية أمريكية قد لا يكون الهدف منها هو إسقاط النظام بشكل مباشر أو عملية موسعة، بل إضعاف قدرات إيران بما يسمح بعودتها إلى طاولة المفاوضات وفقا للشروط والمحددات الأمريكية. على المستوى العسكري، قائد القيادة المركزية كرر تصريحات الرئيس دونالد ترامب وأكدها أمام المشرعين عندما قال إن الجيش الأمريكي والقوات الأمريكية نجحت في القضاء على قدرات إيران، وبأن القدرات العسكرية الإيرانية لم تكن أو لم تصبح كما كانت قبل هذه الحرب، ونجحت إلى حد كبير في تحييد القدرات البحرية على وجه الخصوص، وهو يتحدث عما يجري في مضيق هرمز والذي وصفه بأنه وضع معقد، لكنه يعتقد أن الحصار المفروض على هذه الموانئ الإيرانية هو جزء من استراتيجية تستخدمها إدارة الرئيس دونالد ترامب على المستوى السياسي أي في المفاوضات لتحسين وضع الولايات المتحدة وتحقيق أكبر قدر من المكاسب. وصف هذه المفاوضات بأنها معقدة وبأنها تجري على مستوى رفيع، وبالتالي العملية العسكرية أو هذا الحصار البحري هو جزء من ما يجري على المستوى السياسي. بعض المشرعين من الديمقراطيين خاصة تحدثوا عن أن هذا الحصار هو جزء من العملية العسكرية، وبالتالي على إدارة دونالد ترامب أن تحصل على ترخيص من الكونغرس، وهو أمر لم يحدث رغم التصويت الأول في مجلس الشيوخ بضرورة تحقيق ذلك. ميادة،
2: شكرا جزيلا لك أنس صبار من واشنطن. محمد البقالي، أيضا هناك معطيات جديدة في تصريحات الحرس الثوري الإيراني عندما يتحدث عن خياره العسكري.
4: بالفعل هذا هو الذي سمعناه اليوم من الحرس الثوري، بأنه في حال أقدمت ما وصفه بالعدو الصهيوني الأمريكي على هجوم جديد، فإن المعركة هذه المرة ستتجاوز حدود المنطقة. هذا تصريح في الحقيقة لافت، ولكن يمكن أن أقول إنه ليس جديدا تماما، لأن سمعنا ما يشبهه البارحة من المتحدث باسم الجيش الإيراني الذي قال بأنه في حال تجدد الهجوم على إيران فإن المعركة ستنقل إلى مناطق جديدة وبأساليب مختلفة. هناك تهديد على مستويين الآن نسمعه من القيادة العسكرية، سواء من الجيش أو الحرس أو مقر خاتم الأنبياء، وهو أن أي هجوم جديد سيواجه أولا بمفاجآت. دائما يتم الحديث على مفاجآت على مستوى السلاح، على مستوى الأدوات المستعملة، وعلى مستوى القدرات التي يقول الجيش الإيراني والحرس الثوري إنه تمكن من مراكمتها أو من تطويرها خلال فترة وقف إطلاق النار. المسألة الثانية هو توسيع جبهة القتال. كان الحديث سابقا عن مسألة استهداف القواعد العسكرية الأمريكية، الآن هناك حديث عن تخصيص ناقلات النفط ذكرت بشكل، أو حاملات الطائرات بشكل خاص الأمريكية ذكرت بشكل خاص، الموانئ التي يتم منها التصدير، القواعد التي يتم منها أو تصعد منها الطائرات ويتم منها الاستهداف وغيرها. بل إن الآن هناك حديث على أن يتم توجيه استهدافات خارج المنطقة. هذا الأمر في الحقيقة يعطي فكرة على أن إيران تريد أن ترسل رسالة بأن المعركة لن تكون كما تريد لها الولايات المتحدة أن تكون، ربما قصيرة سريعة محدودة، وإنما تهدد بأنه حتى إذا كانت المعركة الأمريكية أو الهجوم الأمريكي محدودا وسريعا فإن الضربة الإيرانية ستكون موسعة وممتدة وقاسية كما يقولون بشكل مستمر. هذا الأمر في الحقيقة كان لافتا أن سمعناه ليس فقط من القادة العسكريين، وإنما أيضا من وزير الخارجية عباس عراقجي. هو دبلوماسي في العادة، يتوقع عادة أن يتحدث أكثر في الدبلوماسية، ولكنه في تغريدة تحدث أيضا على الجوانب العسكرية وقال إن العدو إذا أخطأ فإنه سيواجه بمفاجآت، وتحدث على إسقاط طائرات F-35 الأمريكية. قال إن الجيش الإيراني هي القوة الوحيدة في العالم التي تمكنت من إسقاط هذه الطائرة، وأحال على تقارير أمريكية صادرة عن الكونغرس بشأن الخسائر الأمريكية والطائرات التي أسقطت والتي قدرها عباس عراقجي بعشرات مليارات الدولارات، وقال بأنه في حال تكرار هذه المغامرة فإن ما سيراه الأمريكيون لن يكون أقل مما شهدوه في الحرب السابقة. إذن يمكن أن نقرأ هنا تصعيد واضح على مستوى اللغة، تهديد واضح وتأكيد على أن الولايات المتحدة قد تطلق الرصاصة الأولى أو الصاروخ الأول لكنها لن تتحكم في مدى المعركة. هذا الأمر لا ينطبق فقط على المستوى المعركة العسكرية، ولكن أيضا على مستوى المعركة الاقتصادية ومعركة الممرات ومعركة الطاقة. تهديد واضح ومعلن يأتي بصيغ مختلفة بأن ينطبق على مديق باب المندب،
2: أن لربما من يتولى زمام الخطاب الدبلوماسي والسياسي هو الرئيس الإيراني بيزشكيان تحديدا. وهنا هل هناك تبادل للأدوار فيما يتعلق بالرسائل التي ترسل للداخل والخارج؟
4: بطبيعة الحال العسكريون أكثر تشددا على مستوى الخطاب العسكري، أكثر تصريحا بأن المعركة لن تكون سهلة ووعيدا، وهذا الأمر نسمعه من الحرس الثوري، من الجيش، من البحرية. وزير الخارجية يراوح بطبيعة الحال بين الخطاب الدبلوماسي والخطاب العسكري أحيانا، ولكن بجرعات محدودة. الرئيس هناك حرص من جهة على إرسال الرسائل الداخلية، هذا سمعناه على سبيل المثال عندما تحدث قبل يومين على أن الحكومة يجب أن تصارح الشعب بالواقع وأن لا تتوقف عند الحديث على أن العدو ينهار بينما نحن في ازدهار. قال الجميع يتضرر من هذه الحرب، في إشارة إلى الوضع الاقتصادي الصعب. يقوم بعمليات إرسال رسائل دبلوماسية لرؤساء الدول التي يتحدث معهم بشأن أن إيران هي ليست دولة كما قد توصف مارقة ولا تحترم القانون الدولي. هناك هذا الحرص من جانب الرئيس فعلا على إرسال هذه الرسائل، ولكن في نفس الوقت بين الفينة والأخرى يرسل رسائل بأن إيران جاهزة لأي حرب.
2: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. انضم إلينا الآن من جزيرة قشم في مضيق هرمز مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. تضعنا في تفاصيل المشهد من هذه الجزر المطلة على مضيق هرمز.
5: نعم ميادة، نحن بالتحديد نتواجد في الجنوب الشرقي للجزيرة، وهي النقطة التي تطل بشكل كبير جدا على مضيق هرمز وكذلك على المياه الخليجية. عمليا جزيرة قشم هي جزيرة توجد بالمياه الخليجية وعلى مدخل مضيق هرمز. نحن الآن تقريبا يمكن القول بأن نتحدث عن الدخول من مضيق هرمز باتجاه المياه الخليجية. هنا كما نشاهد في المشهد الذي نلاحظه الآن توقف لمجموعة من السفن، ما استطعنا تعداده من السفن تقريبا ما يقارب من 7 سفن متوقفة، لكن هذا لا يعني أن هذا هو العدد المتواجد هنا، لأن هناك مسافات أخرى داخل البحار تتواجد هناك سفن من خلال استطلاعنا وسؤالنا هنا. هذا يشير إلى وضع ما، وهو وضع قضية توقف الملاحة البحرية بهذه المنطقة وفقا للإجراءات التي أعلنتها إيران وأعلنها الحرس الثوري الإيراني. نحن الآن بهذه المنطقة، وكما كنا شرحنا في وقت سابق على أننا في بالتحديد بالمنطقة التي تمتد من جزيرة قشم إلى جزيرة هرمز، وهو الممر الذي يتم من خلاله السماح للسفن بالدخول إلى المياه الخليجية، والذي سمته إيران وسماه الحرس الثوري الإيراني بالمعبر الآمن. لكن على بعد تقريبا حوالي 8 كيلومترات توجد جزيرة لارك من هذا المكان الذي نتواجد فيه نحن هنا، وهو المكان الذي يتم من خلاله خروج السفن من المياه الخليجية باتجاه خليج عمان. إذن نحن أمام مسارين، ونحن نتواجد في قلب هذه المسارات التي حددها الحرس الثوري الإيراني. الحركة تقريبا يمكن القول بأنها هادئة متوقفة، حتى إن صح التعبير يمكن القول بأنها متوقفة بشكل كامل، والسفن لا تتحرك باستثناء ما حدث يوم الأربعاء الماضي حينما أعلنت إيران عن عبور ما يقارب 30 سفينة، لكن لحد الساعة ليس هناك أي عبور، وهذا يرجع لعدة أسباب ميادة. السبب الأول الإجراءات التي فرضتها إيران على قضية العبور وضرورة التواصل مع الحرس الثوري والحصول على تراخيص العبور بالإضافة إلى تحدد المرور عبر الممرات الآمنة. لكن هناك مسألة أساسية ومهمة ربما خارج وضمن سياق الحرب القائمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهي تخوف العديد من السفن بالحركة في المياه، لأن هذه المنطقة التي نتواجد فيها ميادة هناك تحليق غير مرئي للطائرات المسيرة، وفي بعض الأحيان تحريق للمقاتلات. هناك حديث على أن ما سمعناه نحن هنا من الأهالي، هناك استهداف حتى لبعض قوارب الصيد التي تدخل باتجاه المياه الخليجية، خاصة على مستوى الضفة الجنوبية من المياه الخليجية يتم استهدافها بعدد من المسيرات. من يستهدفهم هنا يطرح السؤال. لذلك هذا الجو الأمني ربما هو من يلقي كذلك بشكل كبير في تداعياته على حركة هذه السفن. إذن نحن الآن أمام وضع يمكن القول بأنه وضع ثابت ميادة، والجميع هنا ينتظر مخرجات الحوار الإيراني الأمريكي ربما لتعود هذه المياه إلى حقيقتها أو لطبيعتها. ربما الأمريكي يريد أن تعود إلى ما قبل الحرب كيفما كانت مياه دولية محكومة بالقانون الدولي، وربما الحرس الثوري له رؤية أخرى، ربما قد ينزل عن مستوى السيطرة الكاميرا عن المضيق إلى قضية الحصول على خدمات أو تقديم خدمات للمرور عبر المضيق.
2: شكرا جزيلا لك من جزيرة قشم في مضيق هرمز مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. نذهب إلى مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوي في بيجين. وشيماء، في هذه الزيارة للرئيس الروسي كان هناك العديد من التصريحات اللافتة وبيان مشترك، أهم ما ورد فيها.
6: بالفعل ميادة، أهم ما ورد في التصريحات من الجانب الصيني تحديدا الرئيس الصيني كان قد شدد على أن عالم اليوم يمر بمرحلة من الاضطراب، تحدث عن الوضع في الشرق الأوسط بشكل عام، وقال بأن هنالك حالة من التوتر في مضيق هرمز تنعكس سلبا على إمدادات الطاقة العالمية وأيضا على التجارة العالمية ككل وليس فقط على الاقتصاد الصيني. قال بأن هنالك محادثات استراتيجية خارجية بناءة ومثمرة تمت بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاجتماع المصغر بين الرئيسين أو الزعيمين قبل الاجتماع الموسع بين وفدي البلدين. والرئيس الصيني أيضا ركز في حديثه على المفاوضات المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني وأهمية الدفع بهذا المسار للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد العالمي ككل. كان هنالك حيز هام جدا أخذه ملف إيران، الحرب في إيران، المسار التفاوضي وأيضا التوتر في مضيق هرمز. ومن الواضح أن الصين تولي اهتماما كبيرا لهذا الملف، وأيضا ربطا بأن زيارة بوتين تأتي بعد أيام قليلة فقط من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين التي وصفها شي جين بينغ آنذاك بالتاريخية. ويبدو أن الصين معنية بشكل كبير بإطلاع الجانب الروسي خلال محادثات اليوم على كل ما تم مباحثته بين الصين والولايات المتحدة خلال زيارة ترامب، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، على اعتبار أن الصين وروسيا طرفان هامان وجزئان من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 جنبا إلى جنب مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وأيضا ربطا بإمدادات الطاقة على اعتبار أن الصين لجأت خلال الآونة الأخيرة تحديدا الربع الأول من هذا العام إلى المورد الاستراتيجي الآمن كما أطلق على روسيا داخليا، وهي التي مدت الصين خلال حرب إيران والتوتر في مضيق هرمز بكل ما تحتاجه من إمدادات الطاقة. الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال حديثه مع الرئيس الروسي أكد أن هنالك إمدادات آمنة ومستقرة تصل إلى الصين عن طريق روسيا، تحديدا عن طريق شبكة الأنابيب البرية، الملاذ الآمن للصين عوضا عن الملاحة البحرية أو عن الممرات البحرية مثل مضيق هرمز، والتي تربط شمال شرقي الصين بروسيا. لذلك من المهم بمكان بالنسبة للصين ملف أمن الطاقة ومآلات التعاون في هذا المجال، تحديدا النفط والغاز الروسيين بالنسبة للصين خلال هذه المرحلة من عدم اليقين في مضيق هرمز واستمرار التوتر، وأيضا عدم وجود أفق واضح لهذه الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران، ومآلات الوصول إلى اتفاق نهائي بين البلدين ينهي الحرب. هنالك عدة ملفات أخرى طرحت على طاولة النقاش بين الجانبين وتناولها أيضا البيان الختامي بين الرئيسين، هي مجالات عدة منها الطاقة طبعا، هنالك أيضا مجال التجارة، التبادلات التجارية التي قال الرئيس الصيني بأنها وصلت إلى مستويات استثنائية وقياسية العام الماضي بنحو 200 مليار دولار بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى مجالات أخرى ميادة كالتعليم والتعاون اللوجستي بين البلدين.
2: شكرا جزيلا لك بجين، مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوي. أذهب إليك زور شوج، ولا يمكن أن نفصل هذه التصريحات للرئيس الروسي بوتين مع تصريحات في ذات السياق كانت قد تزامنت مع زيارة الرئيس ترامب للصين، وفي نهاية الأمر كلها تركز وتؤكد على رسائل روسية ترتبط بمواقف ثابتة.
7: نعم، صح التعبير، الرئيس بوتين ربما ركز حديثه في سياقين، سياق اقتصادي وهو كان الأهم، وسياق سياسي لأن لديه تبعات ربما في نهاية هذه الزيارة وتصريحات إضافية للرئيس الروسي. ولكن الموقف الروسي جاء متزامنا وجاء أيضا مشتركا مع الجانب الصيني في من حيث الرؤية الاستراتيجية لمستقبل العالم الذي تريده روسيا والصين، روسيا والصين، وهذا ما أكده الرئيس الروسي بوتين وأكده البيان المشترك للرئيسين في نهاية القمة. يريدان عالما متعدد الأقطاب، عالما وصفه بوتين بأنه يجب أن يكون عادلا وديمقراطيا، لا يوجد فيه هيمنة لا على طرق التجارة ولا على الأسواق العالمية، وأن تكون متاحة إمكانيات التنمية والتبادل التجاري لكل الدول، وإلى ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية التي فشلت برأي الرئيس الروسي، وذلك بسبب محاولة تغيير التوصيف و المصطلحات التي أنشئت على أساسها هذه المنظومة الدولية من عالم يكون متعدد الأقطاب إلى عالم تسود فيه مبدأ القواعد الذي الأمر الذي ترفضه روسيا والصين. كانت هناك أيضا رسائل في البيان متعلقة بالتعاون العسكري المشترك، التعاون في مجالات التكنولوجيا المتطورة، وهذا أمر مهم لروسيا الآن مع الإنجازات التي تحققها الصين وتحتاجها روسيا الآن في معركتها مع أوكرانيا، سيما مع العقوبات الكبيرة الموجهة ضد روسيا. ولكن إذا انتقلنا إلى الجانب الاقتصادي، وهنا أيضا جزئية مهمة، الصين نعم هي بحاجة لموارد الطاقة الروسية، ولكن أيضا روسيا بحاجة إلى تنويع طرق التصدير، سيما بعد استهداف أوكرانيا لموانئها الموجودة في غرب روسيا التي تنقل النفط الروسي إلى دول عبر بحر البلطيق إلى دول العالم. بالنسبة لروسيا، السوق الصينية يمكن أن تكون ليست واعدة فقط بنقل الموارد الطاقة إلى الصين، ولكن أيضا بنقل موارد الطاقة إلى دول جنوب شرق آسيا. الآن الحديث يجري عن توافقات بشأن إنشاء خط أنابيب غاز جديد قوة سيبيريا رقم 2، الذي سيمد الصين بكميات إضافية من الغاز الطبيعي. طبعا الطاقة يبقى سلاح مهم في ظل الظروف التي يعيشها العالم، سيما على خلفية التصعيد في مضيق هرمز. الرئيس الروسي جدد موقف روسيا بضرورة أن تحل كل المشاكل في منطقة الخليج عبر الحوار بين دول المنطقة، وأن التدخلات الخارجية تعرقل إنشاء منظومة أمنية قادرة دول الخليج، دول الخليج العربية وإيران، على إيجاد قواسم مشتركة من أجل التوصل إلى تفاهمات لضمان أمن الخليج. ولكن على عجالة، المساعد الرئيس الروسي قبل قليل قال أن هناك لقاء آخر سيعقد بين الرئيسين الصيني والروسي على طاولة شاي، سيبحثان فيه بشكل مفصل الوضع في الشرق الأوسط، الوضع حول مضيق هرمز، وموضوع إيران والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للدولتين.
2: من موسكو، مدير مكتب جزيرة زاور شاول، شكرا جزيلا لك. نفتح الآن باب النقاش، ومعنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط وأستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، الدكتورة ساتوري صادقي، وأيضا السيدة هيام نعواس، المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. سأبدأ معك سيدة صادقي، وعندما نتحدث تحديدا عن الرسائل المرسلة من الجانب الإيراني، وتحديدا أن يقول الحرس الثوري هذه المرة أن هناك لربما ساحات جديدة أو ستتجاوز حدود المنطقة أي عمليات عسكرية إيرانية في الرد على أي تصعيد أمريكي، ما الذي يحاول أن يؤسس له الخطاب العسكري الإيراني بالنظر لكل ما أفرزته حتى الآن هذه الحرب؟
8: أعتقد أن إيران حصلت على مزيد من الخبرة خلال هذين الشهرين اللذين دفعت فيهما عن سيادتها في وجه العدوان الإسرائيلي الأمريكي ضدها، وتريد إيران التأكد أنها في خلال المحادثات ومحاولة العمل على المساعي الدبلوماسية أنها مستعدة وجاهزة للدفاع عن ذاتها. حتى قبل هذه المفاوضات أو ما يسمى بالمفاوضات ومحاولات إعادة إطلاق المفاوضات، قالت إيران إنها لم تستخدم كامل قدراتها وقوتها من أجل الرد على العدوان الأمريكي. ورأينا من قبل ضبط نفس كبير من الجانب الإيراني، ولسيما خلال حرب 12 يوما، وأيضا خلال حرب رمضان. تريد إذن إيران أن تتأكد أن النظام الأمريكي وأيضا دول الخليج تفهم أن هناك تفاهم، وهذه الدول التي سمحت باستخدام قواعدها ضد إيران، في حال تجدد العدوان ضد إيران، إيران يحق لها أن ترد بقوة أكبر من قبل. ولكن برأيي نتيجة التجربة وخبرة التعرض للهجوم خلال المفاوضات، تريد إيران بعث هذه الرسائل إلى الخارج وإلى الجهات المحلية بأنه لن يتم إرغامنا من خلال المفاوضات. فالجمهور الإيراني لا يريد أن يجرب الماضي.
2: إلى أي مدى يرتبط الأمر بصورة إيران داخليا وخارجيا أكثر منه من خطوات عملية؟
8: I do not see it as being detrimental. لا أرى أن ذلك أساسي، ولكن بالنسبة للبعد أو وجهة النظر المحلية أعتقد أنه من المهم جدا أن ندرك أن آلاف الإيرانيين يحتجون يوميا منذ بدء الحرب، وهم يطالبون برد قوي، ونتيجة هذه التجربات السابقة حيث تم الاحتيال على إيران خلال مفاوضات، من المهم أن نتذكر أن هناك سوابق خطيرة ليس فقط فيما يتعلق بإيران ولكن مع العالم، حيث يمكن تزوير المفاوضات واستخدامها كتغطية وغطاء للعمليات العسكرية. وهذه المرة تود إيران أن توضح أنها ستعمل على المساعي الدبلوماسية ولكنها ستكون جاهزة لأي عمليات عسكرية، وهذه الرسالة التي تحملها إيران للعالم وللجمهور المحلي.
2: سيدة هيام، أيضا الجانب الأمريكي عندما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن هذه الحرب ستنتهي سريعا للغاية، هذا لا يعكس فقط محاولة الولايات المتحدة للتأكيد على قدراتها العسكرية والحسم السريع، ولكن أيضا هواجس أمريكية. نحن اليوم نتحدث عن قرارات حرب ترتبط بها عوامل كثيرة داخليا وخارجيا.
8: أتفق معك، ولكن الرئيس لا يتصرف على هذا الأساس. يبدو أنه غير مستعجل، وهو لا يأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي. هو قال أنه لا يأخذ الوضع الاقتصادي بالاعتبار في استراتيجيته الحالية. أعتقد أنه يغامر، وسنرى إن كان سينجح أو لا، بأن الشعب الأمريكي بالرغم من أنه قد لا يحب الحرب لا يريد أيضا أن تكون إيران نووية، وهو يعتقد أنه في حال تمكن من منع ذلك فهو سيغير رأي الناخبين قبل الانتخابات. وفي هذه المرحلة يبدو أن استراتيجيته تنجح، لأننا عندما نتحدث مع الشعب الأمريكي وقاعدته الانتخابية ماغا، قد يكون عندهم تحفظات حول الحرب، ولكن عندما يطرح سؤال حول إيران النووية يرفضون ذلك. وبرأيي إذن أن الرئيس يضع هذه الحرب في إطار المصالح طويلة الأمد للولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة والاقتصاد الدولي.
2: جاتي على ذكر ماغا، وتحديدا ماغا لديها من ضمن ما بات الآن يعرف بالانقسامات داخل ماغا، لديها تحفظات كبيرة على ملف الحرب على إيران، وشهدنا حتى انقسامات ارتبطت بهذه الحرب، وشهدنا مواقف لمن خرجوا من هذه الحركة. مارجري تايلور كانت من ضمن أبرز الأسماء التي خرجت نتيجة تحديدا هذا الملف وقرارات الحرب المتعلقة بإيران.
8: أنت محقة، وأضيف أن هناك أيضا مسألة مرتبطة بإسرائيل وبنتنياهو بشكل خاص، ولكن علينا أن نفهم هذا التحالف أو هذه المجموعة ماغا. منذ بدايته هو غير اعتيادي، لأنه يجمع قطبين، الجانب المحلي الأمريكي والجانب الآخر، والرئيس تمكن من جمعهما. ومن بديهي أن نرى هذا الانقسام الذي بالنسبة إلي أعتبر أن مغادرة أو ترك شخص أو اثنين ليس هذا الموضوع المهم. هل يخسر الرئيس ترامب؟ ليس هناك أدلة على ذلك بعد.
2: أواصل معك، عندما ذكرت مصطلح المغامرة تحديدا، يغامر بماذا الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما نتحدث عن أن حتى حركة لنجعل أمريكا عظيمة مجددا تختلف في رؤيتها حول كيفية ذلك؟
8: أنت محقة، والناس يقولون أنهم يندمون على التصويت للرئيس، صوتوا له من أجل أجندة معينة وهو غيره في إطار رئاسته، ولكن يبدو لي وما زال علينا أن ننتظر أن حساباته تركز على التهديد البعيد المدى من إيران النووية ويريد مواجهته، وهو يظن أن ذلك سيؤثر في الناخبين في انتخابات شهر نوفمبر. علينا أن ننتظر هذه المغامرة وهذه الحسابات، سنرى إن كانت ستنجح في شهر نوفمبر.
2: دكتور محجوب، بالنظر لرسائل كل طرف والتي تعكس في ذات الوقت هواجس كل طرف من مستقبله في هذا النظام العالمي، دعنا نستحضر أيضا بيانا لافتا من الجانب الروسي والصيني، وتحديدا أقف عندما قاله الرئيس الصيني شي جين بينغ عندما زاره ترامب. كان هناك محاولات من الرئيس الأمريكي لإظهار أننا حصلنا على كذا وكذا من الجانب الصيني والموقف بهذا الوضع، ولكن عندما يقول تحديدا الرئيس الصيني أنه يرفض محاولات الهيمنة من طرف واحد، لا قطبية واحدة النظام المتعدد، وأنه

0: ليس هناك شعوب من الدرجة الأولى وأن الهيمنة غير مقبولة ونسعى إلى نظام أكثر عدالة وحكمة. جمل عديدة كلها تصب في سياق واحد عكس تماماً ما كان يحاول أن يتحدث عنه الجانب الأمريكي عن هذه الزيارة.
1: صحيح.
0: إلى ماذا يؤشر؟
1: ميادة، هذا الكلام يأتي كما تعرفين في سياق زيارة الرئيس بوتين. الرئيس بوتين لم يكن بعيدا عن هذه الكلمات، لأن الرئيس بوتين أيضا أكد على فكرة أننا بحاجة للعودة إلى النظام الذي ترك بعد الحرب العالمية الثانية، بعبارة أخرى نظام فيه الأمم المتحدة رغم كل التحفظات عليها وعلى أدوارها في العالم، البلدان الدائما العضوية غير أوروبا وأمريكا يقولان اليوم أن النظام ما بعد الحرب العالمية الثانية يعاني من حالة انهيار ويعاني من حالة تغول أساسي تمثله الولايات المتحدة عليها. وسياق هذا الحديث واضح، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهمل الأمم المتحدة، تجاهلها بالأحرى، تجاهل الأمم المتحدة، قام بمعظم سياساته، خرج من الاتفاق النووي، فيما يتعلق بالحرب على غزة تجاهل تماما دور الأمم المتحدة، وافق على تعطيل الأونروا، انسحب من المنظمات الدولية العديدة التي أمريكا كانت منخرطة فيها. هذه الإشارات كلها كانت تقول أن الدور الأمريكي وزنه ثقيل بهذه المنظمات، وبالتالي أوروبا نظرت إلى الانسحاب الأمريكي يعني انهيار تدريجي لهذه المنظمات. الآن الصين وروسيا تقول هذا ليس صحيحا، يمكننا المحافظة عليها إن أردنا كدول. وباعتقادي أعتقد الرسالة اليوم ميادة لأوروبا أيضا، أوروبا التي تمثل ما أقوله أنا دور الميت، دور الذي يحتضر، أنها لا علاقة لها بالموضوع، وهي تتكلم عن القانون الدولي. وأهم مرجعية الآن في القانون الدولي هي الأمم المتحدة. إذا كانت هذه المنظمة تنهار أمام أعين الدول هذه رغم عيوبها، وبالتالي عليها أن تتحمل النتيجة. رسالة الرئيس الصيني باعتقادي هي استكمال رسائل سابقة كان قد نقلها في زيارات سابقة. بالمناسبة الصين زارها في العام 24 حتى اليوم شهدت أكثر من 100 زيارة دولة، من رئيس دولة ورئيس وزراء، وهذا يعني الكثير في مركز صنع القرار. بعمارة أخرى هناك سردية صينية استمع لها كل هؤلاء الرؤساء من أوروبا، من آسيا، من أمريكا اللاتينية، وهذا رسالة مهمة الحقيقة في هذا الوقت.
0: في المقابل أيضا دكتور، يبدو أن هناك تجاوزا واضحا في هذا الخطاب الصيني الروسي للمصالح الإيرانية، بمعنى أننا نتحدث عن شيء أعلى بكثير من هذه الحرب في نطاقها الضيق بين الولايات المتحدة وإيران.
1: تعرفين ميادة، الصين وروسيا غير راضية عن إغلاق المضيق، وبالتالي هي كما أنها غير راضية عن الحرب هي راضية عن غير راضية عن إغلاق المضيق. كمان لديها شراكات استراتيجية مع إيران، هي تحاول، لا أقول أن تمسك العصا من الوسط، لكنها تحاول أن تلعب دورا أن هذه الحرب لن تخدم الولايات المتحدة ولن تخدم إيران، كما أنها تؤدي إلى انهيارات في الاقتصاد الدولي. ما تقوم به الآن اعتقادي سيركز على مسألتين أساسيتين، أولا محاولة فكفكة بقايا معضلة البرنامج النووي تحديدا في هذه المسألة، والأمر الثاني الضغط على إيران لفتح المضيق ولو بشكل تدريجي لاستعادة الاقتصاد العالمي نوعا من الانتعاش الذي قد يؤثر بشكل كبير على الدول الأوروبية والولايات المتحدة بشكل أساسي، ويقنعهم أن يظهروا مزيد من الإيجابية لوقف الحرب بالكامل.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب أزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. شكر موصول لكما. أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستوري صادقي، والسيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، شكرا جزيلا لكم. إلى التطورات في لبنان، حيث أعلن موقع والا الإسرائيلي إصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. من جهته قال حزب الله إنه استهدف جنودا وآليات إسرائيلية في بلدتي إرشاف ودبل بدفعة صاروخية. هذا واستمرت الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان. معنا من سور جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. تضعين كاترين في تفاصيل هذه المستجدات الميدانية.
2: ميادة، في هذه الأثناء ينشط الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي في أجواء جنوب لبنان، وهنا في أجواء منطقة صور تحلق المسيرات على علو منخفض، وكذلك المقاتلات التي نفذت في الدقائق الأخيرة عددا من الغارات هنا في صور وأيضا في بنت جبيل، حيث استهدفت مزرعة أبقار في محيط بلدة برج رحال وأحد البساتين في بلدة صديقين، بالإضافة إلى غارات في منطقة بنت جبيل على بلدات الغندولية وكفر عفرة وخربة سلم وأيضا في النبطي استهدفت بلدة الدوير. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك غارات ليلية أيضا على عدد من البلدات من بينها منطقة المساكن هنا في مدينة صور، بالإضافة إلى بلدات أخرى كان قد وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلائها بالأمس من بينها بلدة طورة في صور. ولكن غارات أمس ميادة كانت عنيفة ودامية، والأكثر دموية من بينها كانت الغارة على بلدة دير قانون النهر التي أسفرت عن عدد كبير من الشهداء. وصفت وزارة الصحة ما جرى هناك بالمجزرة حين أعلنت عن حصيلة غير نهائية ليلة أمس، تحدثت عن 10 شهداء بينهم أطفال ونساء، 3 أطفال وثلاث نساء، بالإضافة إلى عدد من الجرحى. وكانت أعمال إزالة الأنقاض لا تزال جارية للبحث عن مفقودين أيضا تحت أنقاض المبنى الذي تم استهدافه هناك، كما تحدثت عن 9 شهداء آخرين سقطوا في غارات أخرى على بلدات مختلفة في جنوب لبنان. وما زلنا نتوقع مزيدا من الغارات على عدد من البلدات التي تم إنذارها بالأمس ولكن لم يتم قصفها، من بينها هنا في منطقة صور البازولية والشهابية، بالإضافة إلى طيردبة وبلدات أخرى في جزين والنبطية أيضا. بالنسبة لحزب الله هو واصل هجماته واستهدف جنودا إسرائيليين في بلدتي دبل ورشاف في جنوب لبنان.
0: شكرا جزيلا لك من صور جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. معنا الآن هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك إلياس. لازلنا أمام تداعيات هذه الأسلحة المستخدمة وطبيعة المسيرات وكيف تستطيع إسقاط قتلى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي. وعندما نتحدث عن ذلك تحديدا نتحدث عن استهدافات وازنة، اليوم نتحدث عن قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود
3: وازنة واستثنائية، ذلك أن هذه الضربات ليست عشوائية بل هي موجهة وفقا لمعلومات استخباراتية ولرصد ولتعقب كما يبدو ولفترة طويلة. وعندما حانت الفرصة العملياتية لحزب الله لأن ينفذ هذه العملية نفذها، عندما كان قائد اللواء 401 مئير بيدرمان وهو برتبة عقيد موجود في أحد المباني في جنوب لبنان مع مجموعة من جنوده في مبنى تحول كما يبدو لغرفة عمليات متقدمة للواء 401. والعقيد بيدرمان هو تولى قيادة اللواء مباشرة بعد مقتل إحسان دقصة القائد السابق للواء في تفجير لغم أرضي في جباليا في 20 من أكتوبر عام 2024 على يد المقاومة الفلسطينية في جباليا في شمال قطاع غزة. إذن هذه استهدافات وازنة واستثنائية بطبيعة الحال، ليس فقط لأن المستهدف هو قائد لواء إنما لأنها تأتي بناء على معلومات استخباراتية، ويبدو أنها ليست المرة الأولى في الحقيقة على اعتبار أن هنالك تحقيق داخلي أجراه الجيش الإسرائيلي حول مقتل أحد ضباطه برتبة نقيب يوم الجمعة الماضي في منطقة دير سريان في جنوب لبنان. قائد الفرقة 36 كما يبدو كان هدفا للمقاومة اللبنانية، وكان في جولة تفقدية برفقة مجموعة من الجنود الذين قاموا بتأمين هذه الجولة، لكنه لم يبقى طويلا في المكان وغادره، وبعد ذلك جاء الاستهداف الذي أدى إلى مقتل هذا الجندي يوم الجمعة الماضي. إذن هنالك محاولات كما يبدو لرصد قيادات الجيش الإسرائيلي الألوية المختلفة الكتائب، وهذا يعني أن هنالك عملية تعقب وجمع معلومات استخباراتية أيضا عن تحركات الجيش الإسرائيلي. استهداف القائد اللواء اليوم جاء كما يبدو وفق التحقيقات بمسيرة انقضاضية تعمل بالألياف الضوئية ومن على بعد نحو 20 كيلومترا من موقع الاستهداف، وهذا يأتي أيضا في إطار الاستهدافات المتلاحقة لجنود وضباط الجيش الإسرائيلي وللقطع الحربية الإسرائيلية بما في ذلك الاستهدافات المباشرة لمنظومات القبة الحديدية لمرابط المدفعية الإسرائيلية ولمواقع ومقار قيادية ولوجستية تابعة للجيش الإسرائيلي. وهذا يعطيك فكرة عن الدقة التي تتحلى بها المقاومة اللبنانية في تعقب الجيش الإسرائيلي ومحاولة استهدافه. لكن ليست الاستهدافات فقط بالمسيرات وبقذائف الهاون وبالصواريخ التي تستهدف الحشود الإسرائيلية الإسرائيلية، سواء كان ذلك في المناطق التي يحتلها الجيش في جنوب لبنان أو في داخل إسرائيل، إنما أيضا الاشتباكات المباشرة وجها لوجه كما حدث صباح أمس في قرية القوزح، وهي قرية تبعد فقط 2.5 كيلومترات عن الحدود الدولية. وهذا يعطيك فكرة عن أن الجيش الإسرائيلي بخلاف ما يقول ليست لديه سيطرة عملياتية حتى على البلدات اللبنانية الواقعة في الصف الأمامي والقريبة جدا من الحدود الدولية، التي ما زال يواجه فيها مقاومة من جانب مقاتلي حزب الله.
0: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. معنا الآن من بيروت العميد المتقاعد بهاء حلال، الخبير العسكري. ولكن قبل ذلك وقبل أن نخوض في التفاصيل العسكرية، نستعرض خارطة التطورات الميدانية في جنوب لبنان مع زميلة سلام خضر. تفضلي سلام.
4: ميادة، هناك ارتفاع في وتيرة القتال على الأقل كما لاحظنا في الساعات 24 الأخيرة. شكرا لك. إذن القتال يحتدم بين مجموعات من مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، لكن لدلالة ما يجري من استهدافات كما تحدث الزميل الياس قبل قليل، هذا نموذج من الطائرات المسيرة التي يستخدمها حزب الله في هجماته، لاسيما على المواقع التي يستحدثها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. هذه مسيرة تعمل بالألياف الضوئية. في الحقيقة هذا هو الخيط الرابط بين الطائرة المسيرة وبين المشغل، يكاد أن يكون غير مرئي بالعين المجردة من مسافات بعيدة، نظرا لرقة هذا الخيط ودقته وخفة وزنه، ما يتيح لهذه الطائرة أن تحلق لمسافات كبيرة، وأيضا استخدام أمتار قد تصل إلى 50 إلى 60 مترا منها، وبالتالي هذا يعطي مدى أوسع لهذه الطائرات المسيرة التي يسميها حزب الله بالانقضاضية. ويمكن لهذه الطائرة أن تحمل متفجرات تصل زينتها إلى ما بين 4 إلى 4.5 كيلوغرام. هذه الطائرة المسيرة هي نموذج لما قد يكون حزب الله قد استخدمه في استهداف قائد سلاح المدرعات 401 داخل أحد المنازل في المناطق المحتلة في جنوب لبنان. على أي حال، المسيرات صحيح أن الجيش الإسرائيلي يعتبرها التهديد الأكثر خطورة نظرا لغياب آليات تصدي لها حتى الآن بالنسبة للقطاعات الإسرائيلية التي تقاتل داخل جنوب لبنان، إلا أن اللافت بأن حزب الله أيضا أعاد خلال 48 ساعة الأخيرة بشكل خاص استخدام الصواريخ، وهو استهدف في منطقة الناقورة تجمع للجنود، في منطقة البياضة تجمع للجنود، في دبل وارشاف تجمع للجنود. استخدم الصواريخ في استهداف جرافة عسكرية من نوع D9 في بلدة أو في مدينة الخيام المحتلة أيضا. ولكن اللافت وهو ما يتسق مع ما أعلن يوم أمس بأن حزب الله استهدف أو اشتبك اليوم بشكل مباشر وفق إعلاناته منذ منتصف هذه الليلة مع مجموعة من الجنود الإسرائيليين في بلدة حداتة. حزب الله منذ يوم أمس يتحدث عن أنه رصد محاولات تقدم من قبل قوات إسرائيلية من بلدة رشاف لتوسيع ما تسميه إسرائيل بالمنطقة الدفاع المتقدم. وحزب الله يقول إن الاشتباك الذي وقع في حداثة استمر لبضعة ساعات، وأن الأسلحة المتوسطة استخدمت في هذا الاشتباك، ويقول إنه أوقع القوة التي تحاول التقدم أوقع في صفوفها مجموعة من الإصابات. الإعلام الإسرائيلي كان تحدث أمس عن أن الجيش الإسرائيلي تقريبا يسيطر ويقاتل على مساحة قد تصل إلى 600 كيلومتر مربع داخل لبنان. هذا يعني بأن الخط الأصفر وهو الخط المحتل، إضافة إلى مناطق العمليات التي يتواصل أو التي يستهدفها سواء بالغارات الطائرات المقاتلة والمسيرة أو حتى ببعض التوغلات. فاستهداف القائد لواء المدرعات اليوم كان قد سبقه قبل نحو أسبوع، كشف الجيش الإسرائيلي عن أن قوة له كانت تتوغل عند مجرى نهر الليطاني، ونشر صور فيديو لهذه القوة، قال إنها كانت تقوم بأعمال إنشاء جسور لتسهيل مرور الآليات العسكرية فيما لو احتاجت إلى القيام بعملية برية أو توغل بري أوسع في هذه المنطقة. كان حزب الله بانتظار هذه القوة واستهدفها. أمس الإعلام الإسرائيلي تحدث عن أن شكوى الجنود الإسرائيليين من توغلات أو عمليات مماثلة بأنها تكبد الجنود خسائر فادحة وليس لها أي معطى عمليات ضروري وفق ما ينقل الإعلام الإسرائيلي. في الأثناء يستمر الجيش الإسرائيلي باستهداف مناطق في جنوب نهر الليطاني وفي شمال نهر الليطاني ويوقع خسائر وضحايا ميادة لا سيما بطبيعة الحال بين المدنيين.
0: شكرا جزيلا لك. سلام لمحاولة

0: تحياتي سيدتي الكريمة لك ولقناتك الكريمة والمشاهدين الأعزاء. يعني حقيقة الاف بي في المسيرات الانقضاضية التي يستعملها حزب الله اليوم في عملياته العسكرية اللا مركزية والمرتبطة في قتاله في كل القرى الجنوبية التي دخلها وتوغل بها العدو الإسرائيلي جيش الاحتلال، هي أداة تكتيكية إذا أردنا أن نسميها كوسيلة عسكرية مؤثرة في الاستنزاف، وبالتالي على تعطيل الحركة وتقييد الحركة، وهي أداة استراتيجية أيضا فيما قد يستعملها كما استعملها حزب الله كإغارة من أجل اغتيال القادة الإسرائيليين، منها قائد السلاح المدرعات 401. فهي في هذه العملية هناك إثبات للقدرة الاستخبارية لدى حزب الله من رصد ومتابعة وجمع معلومات، والأهم هي تحديد التوقيت لهذه العملية، إذ أن هناك استطلاع لحظوي لهذه العملية، وبالتالي يرصد حزب الله على المحاور الثلاث التقدمات أو الحركة الإسرائيلية، إذ أن هذه المحلقات قد استطاعت أن تحد من حركة العدو الإسرائيلي، من حركة الجيش الإسرائيلي، من القوات البرية، أن تقيد حركة الآليات العسكرية. وهذه المشكلة الأساسية التي يعاني منها اليوم العدو الإسرائيلي في تحركه في داخل توغلاته، إذ أن تقييد الآليات العسكرية المدرعة وتقييد حركة المشاة وتقليل العديد من هذه القوات حتى لا تكون أهدافا مشروعة للمسيرات، لأن لا حل لهذه المسيرات تقني، هو ما يؤثر على ذلك ويكسر الإحساس بالحصانة.
1: ولربما أيضا لدينا في هذا الإطار عميد بهاء الحديث عن السيطرة النارية الإسرائيلية، عندما يتم توجيه ضربات بهذا النوع من حزب الله للقوات المتواجدة في المكان، وكذلك أيضا القدرة على تتبع الآليات والجنود والقادة في هذه المناطق، إلى أي مدى يصعب قدرة الجانب الإسرائيلي على فرض السيطرة النارية؟
0: لا شك أن فرض السيطرة النارية من قبل الجيش الاحتلال الإسرائيلي يلزمه قدرة على تحرك قطعه، قطع المدفعية، قطع الاستطلاع، وبالتالي تحديد الأهداف. هو يستطيع بسلاح الجو أن يذهب بانطلاقا من مطاراته الموجودة في داخل فلسطين المحتلة، أن يذهب باتجاه قصف المواقع التي يريد أن يتقدم باتجاهها. لكن ما يحدث أن حزب الله يقوم باستهداف كل المواقع المتقدمة وينتظر بشكل لا يتوقعه الجيش الاحتلال في محاور يعتبرها الإسرائيلي هي محاور تقدم يجب أن تكون مفاجئة، كما حدث في زوتر الشرقية مثلا، أن من مرجليوت إلى الطيبة إلى نهر الليطاني هناك حوالي 6 كيلومتر مثلا، قام الجيش الاحتلال بانطلاق على هذا المحور وجعله كمحور جهد رئيسي. نعم. وانطلقت القوات الإسرائيلية من هذا المحور، وصلت إلى خلت راج هي منطقة وعرة لا تستطيع الآليات العسكرية أن تتحرك، وهذا الموضوع مما أثر أكثر على قدرة الإسرائيلي أن يحسم أي محور، وبالتالي هناك كان التصدي على أحد روافد الليطاني، مما أصيب العديد من القتلى الإسرائيليين، وكانت الإخلاءات مستمرة على مدى أكثر من وقت في المدى الماضي، يعني في الأيام الماضية. لذلك لم يستطع العدو الإسرائيلي أن يتحرك بطريقة أو بأخرى، رغم إمكانيته النظرية في السيطرة النارية، يستطيع حزب الله أن يتحرك في هذه المنطقة بحرية وينطلق بحركة لا مركزية في القيادة من أجل القيام بعملياته العسكرية من خلال محلقاته الانقضاضية.
1: من بيروت العميد المتقاعد بهاء حلال الخبير العسكري، شكرا جزيلا لك. معنا الآن من الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وسأبدأ معك من هذا الخبر العاجل. وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت أن ترامب ونتنياهو أجريا الليلة الماضية اتصالا هاتفيا مطولا وصف بأنه حاسم. في هذا الإطار تحديدا ومع تأجيل الجانب الأمريكي الضربة العسكرية المتوقعة على إيران، هل

0: يمكن أن نفهم ماذا يمكن أنه قد دار في هذه المكالمة المطولة وما الذي حسم؟
1: تحياتي لك يا استاذه مياده ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري انه جوهر الاتصال هو الموضوع الايراني، والموضوع الاخر المتصل في لبنان والمفاوضات والعقبات التي تواجه ما يعني المفاوضات هناك في واشنطن بين الاطراف الامريكيه واللبنانيه والاسرائيليه. ولكن قبل هذا بتقديري مجرد الاعلان عن اجراء اللقاء هو بمثابه يعني رسالة تهديد للإيرانيين أن الخيار العسكري حاضر وبقوة، طالما تم الحديث مع نتنياهو ومعروف لدى العالم وتحديدا الإيرانيين أن إسرائيل أكثر عامل ولاعب يدفع باتجاه العودة إلى الخيار العسكري وبقوة واستهداف كل المنشآت المدنية وتحديدا منشآت الطاقة. بالتالي يراد من الإعلان عن الاجتماع هو رسالة للإيرانيين أن الخيار العسكري حاضر بقوة على الطاولة وقد يكون قريبا. ثم الرسالة الأخرى إنه إسرائيل ليس كما يحاول البعض أن يصورها وكأنها تحرض الولايات المتحدة، لا، بل أن المعركة مشتركة وأن الرئيس ترامب هو الذي يبادر الاتصال ببنيام نتنياهو وليس العكس، أن نتنياهو الذي يحرض ترامب. بكل الأحوال واضح إنه موضوع الإيراني والموضوع اللبناني هو محور النقاش، وهذا يؤكد تماما إنه إمكانية التوصل إلى تفاهمات من الممكن أن تشكل بمثابة الحد الأدنى مما يمكن أن يقبل الأمريكي تبدو مستحيلة. طبعا هذا وفق
0: القراءة الإسرائيلية. سيناريوهات الحسم كيف يمكن أن يكون شكلها بالنظر لما يريده الجانب الإسرائيلي؟
1: يعني اليوم الأمور بعد مرور حوالي 3 شهور باتت تختلف تماما عما كانت عليه الحال قبل بداية الحرب. بداية الحرب كان هنالك وفق ما تسرب من الإعلام الإسرائيلي أنه كان هناك حالة من الاطمئنان لدى المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل بإمكانية تحقيق الهدف الإسرائيلي وليس الأمريكي، الهدف الإسرائيلي المتمثل بتدمير الدولة وخلق حالة من الفراغ ونشر الفوضى بالمنطقة، بعكس الأمريكي الذي كان الأمريكي يطمح إلى مسألتين: الأولى مسألة تغيير النظام وإسقاطه والسيطرة على الطاقة والنفط والبترول والغاز بما فيها المنشآت النووية. لا الإسرائيلي حقق أهدافه ولا الأمريكي حقق أهدافه، وبالتالي هم الآن في موقف حرج تماما. أمامهم خيارين: إما وقف إطلاق النار وهذا مرفوض يفهم لدى الطرفين أنه هزيمة وإقرار ببدء خروج الولايات المتحدة من المنطقة وتراجع أثيرها، أو الذهاب باتجاه حرب مستمرة، وأيضا هذا خيار عدمي وصفري لا تريد الولايات المتحدة، وإن كانت إسرائيل تدفع بهذا الاتجاه لكنها لن تستطيع، لأن القرار قرار أمريكي. صحيح أنه نتنياهو يحرض وله أصدقاء وحلفاء هناك الولايات المتحدة ويحرضون، لكن القرار النهائي لدى الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية. بالتالي يبقى الخيار الأخير وهو إبقاء الحالة على ما هي، لا اتفاق ولا حرب دائمة.
0: وهل هناك فصل سيد عادل بين ما يجري في الملف الإيراني وبين ما يجري على ساحات أخرى على رأسها لبنان؟
1: رغم محاولة الأطراف كلها اللبناني والإسرائيلي والأمريكي بفصل المسارين، لأنه الإبقاء على هذا المسار متصل يعني الإقرار بحضور ونفوذ إيران خارج الجغرافيا الإيرانية وخارج الخليج، ولكن ما يحدث يؤكد أنه لا يمكن فصل هذه الملفات، وأنه ما يحدث هناك في إيران ينعكس هنا في لبنان والعكس صحيح. وبالتالي حتى اليوم الإسرائيلي بات مقتنعا أنه في لحظة ما سيضطر للقبول بترابط هذه المسارات لسببين: الأول هو لم يعد الإسرائيلي قادر على حرب كهذه كالتي نشهدها الآن في لبنان، والتي يعني لأول مرة بالتاريخ بدأ الإسرائيلي يعترف أنه مستنزف ومرهق ومنهك وتعبان ومكشوف ومخترق. لم تعد المسألة فقط بالمسيرات والمحلقات الجديدة التي تصل بأريحية أهدافها، إنما هنالك انكشاف وهنالك اختراق وغاب وتلاشى ما يسمى في إسرائيل التفوق المعلوماتي والاستخباراتي والأمني والتفوق الإلكتروني والتفوق الجوي في ظل إمكانيات بدائية جدا يعني تمارسها حزب الله، تؤدي إلى نتائج كبيرة، أدت إلى الكثير من التداعيات التي لا يمكن للإسرائيلي أن يعلن عنها، وتحديدا مدى انضباط الجيش وتماسكه داخل المؤسسة العسكرية في ظل وجود أكثر من 90,000 جندي يرفضون الخدمة، وفي ظل هروب الألاف نتيجة ما يواجهونه هناك في لبنان.
0: شكرا جزيلا لك سيد عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، حدثنا من الخليل. إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية استشهاد صياد بنيران زوارق إسرائيلية قبالة سواحل مدينة غزة. كما أصيب عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم منزلا في حي النصر غربي المدينة. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. أهلا بك شادي، هذه خروقات ليست الأولى وهي ضمن مشهد لا يزال يتفاقم فيما يتعلق بما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من عمليات في داخل قطاع غزة.
2: بالفعل ميادة، الخروقات الإسرائيلية باتت مشهد يومي وجزء من حياة الفلسطينيين، الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي وإطلاق النار، عدا عن الظروف الإنسانية القاسية التي لازال يعيشها الفلسطينيون داخل خيامهم دون أدنى مقومات الحياة. في تفاصيل أحداث هذا اليوم، قبل قليل استشهد فلسطيني صياد في عرض بحر مدينة غزة بعد قيام زوارق حربية إسرائيلية بمهاجمة قوارب الصيادين بعدد من القذائف وإطلاق النار، مما أسفر عن استشهاد فلسطيني من عائلة شملخ، بالإضافة إلى إصابة عدد من الصيادين. وإسرائيل تحاول في الفترة الأخيرة محاربة الصيادين ومنعهم من دخول البحر ومحاربتهم في أرزاقهم. كذلك غارة من مقاتلات حربية إسرائيلية غارت على منزل فجر هذا اليوم في حي النصر غربي مدينة غزة، وأسفر هذا الاستهداف عن تدمير هذا المنزل، بالإضافة إلى إصابة 5 فلسطينيين وصلوا إلى مستشفى الشفاء، من بين هذه الإصابات حالة حرجة واشتعال نيرا داخل المنزل المستهدف. في جنوب القطاع أيضا أغارت مسيرة إسرائيلية واستهدفت حاجزا أمنيا شرطيا غربي مدينة خان يونس، وأسفر ذلك عن إصابة عدد من الفلسطينيين، بالإضافة إلى استهداف وتدمير منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة بعد تحذيره بالإخلاء وإخلاء مربعات سكنية بالكامل. ومن الملاحظ في الآونة الأخيرة أن قوات الاحتلال صعدت من وتيرة قصفها للمنازل خارج مواقع سيطرتها في وسط وجنوب شمال قطاع غزة. أيضا في الأثناء، مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة تتعرض إلى قصف مدفعي وإطلاق نار من قبل القناصة الإسرائيلية باتجاه منازل الفلسطينيين، ولازالت عملية أيضا القصف وإطلاق النار في المناطق الشرقية داخل مواقع سيطرة قوات الاحتلال في أحياء الزيتون والشجاعية وكذلك التفاح، التي تتعرض منذ ساعات إلى إطلاق نار وقذائف من قبل المدفعية الإسرائيلية باتجاه منازل الفلسطينيين، وتدمير ما تبقى من المنازل من خلال عملية النسف التي تقوم بها قوات الاحتلال لتفجير وتدمير منازل الفلسطينيين والبنية التحتية في المناطق التي تسيطر عليها والتي بلغت أكثر من 63%، بالإضافة إلى وضع مأساوي يعيشه الفلسطينيون في مساحة تقل عن 30% في المناطق الغربية داخل خيام ومراكز الإيوامية.
0: هذا الوضع المأساوي تحديدا شادي، نفصل في تفاصيله اليومية الإنسانية مع استمرار أيضا عدم التزام الجانب الإسرائيلي بما اتفق عليه.
2: بالفعل ميادة، منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر من العام الماضي، وإسرائيل زالت غير ملتزمة بالبروتوكول الإنساني الخاص بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. كان من المتفق أن يدخل أكثر من 600 شاحنة، لكن ما يدخل منذ ذلك الاتفاق لا يزيد عن 200 شاحنة، وهذا بالتالي يفاقم من أوضاع الفلسطينيين. وهناك تحذيرات أممية وإنسانية من عودة شبح المجاعة إلى قطاع غزة في ظل فرض قيود مشددة على المعابر ومنع دخول المواد الإنسانية العاجلة والهامة للسكان في قطاع غزة، بالإضافة إلى حرمان السكان أيضا من الخيام والبيوت المتنقلة والبدء فعليا بمرحلة الإعمار، وهذا ما ينتظره الفلسطينيون بعد هذه الحرب الإسرائيلية الطويلة التي استمرت على مدار عامين ونصف، انتظار إعادة إعمار قطاع غزة وإعادة الحياة إلى السكان. لكن الظروف القاسية والمأساوية التي يعيشها السكان داخل خيام النازحين تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. منع المطبخ العالمي على سبيل المثال من ممارسة عمله وتقليص عدد الموظفين وتقليص بالتالي الوجبات للسكان وإلى النازحين في خيام النزوح وضع الفلسطينيين على حافة الانهيار، وهناك خشية من عدم وجود للطعام في قطاع غزة في ظل منع وتقليص لوجبات الطعام من خلال المؤسسات الدولية والمطبخ العالمي في قطاع غزة، وبالتالي هناك خشية وقلق لدى الشارع الفلسطيني من عودة الحرب الإسرائيلية بالشكل القوي التي كانت عليه، وبالتالي عودة الوضع الإنسانية والمجاعة التي يعيشها السكان.
0: مراسل الجزيرة شادي شامية، شكرا جزيلا لك. ساعة إخبارية جديدة نواصل فيها هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والوضع في قطاع غزة. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب على إيران ستنتهي سريعا للغاية مضيفا أن الإيرانيين يريدون بشدة إبرام صفقة وأنه لن يسمح لهم مطلقا بامتلاك سلاح نووي. في الأثناء أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن ترامب ونتنياهو أجريا ليلة الماضية اتصالا هاتفيا مطولا وصف بأنه حاسم. في إيران حذر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل من تكرار عدوانهما وقال إن الحرب حينها ستتجاوز حدود المنطقة. وفي العاصمة الصينية بيجين التي يزورها الرئيس الروسي دعا بيان روسي صيني مشترك أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض. وكان الرئيس الصيني قد دعا إلى وقف القتال في إيران وقال إن وقف الحرب سيساعد في الحد من اضطراب إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي. من جهته أكد الرئيس الروسي استعداد بلاده لتصدير الطاقة للسوق الصينية بثبات ودون انقطاع. في هذا السياق أفاد الكرملين بأن روسيا والصين توصلتا إلى تفاهم بشأن المعايير الرئيسية لمشروع خط أنابيب غاز قوة سيبيريا 2. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية يستمر القصف الإسرائيلي على بلدات في الجنوب كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرين في محيط بلدة كفر شوبا. هذا أعلن موقع والله الإسرائيلي إصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله بجنوب لبنان. من جهته أعلن حزب الله استهداف جنود وآليات إسرائيلية في بلدتي إرشاف ودبل بدفعتين صاروخيتين. معنا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوي، ومن موسكو مدير مكتب الجزيرة زاور شاوج. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك محمد البقالي، واللغة التي يتوجه بها الجانب الإيراني الآن للولايات المتحدة فيما يتعلق بخيارات التصعيد العسكري بالإضافة إلى ما يقال على طاولة المفاوضات.
3: هناك ثلاث رسائل أساسية يتم إرسالها من الجانب العسكري في طهران ميادة، وهي رسائل ردع وتهديد ووعيد. الرسالة الأولى تقول إن أي هجوم أمريكي إسرائيلي جديد على طهران لن يكون في نفس المسار الجغرافي الذي تم في الحرب الماضية، وأن توسيع رقعة جغرافية هذه الحرب هذا أمر محسوم. الحرس الثوري يقول بأن الحرب ستمتد إلى مناطق أخرى، بل قال إن صواريخنا ستصلكم حيث لا تتوقعون. الرسالة واضحة، رسالة ردع وتهديد، وربما في ثناياها دعوة لإعادة الحسابات قبل اتخاذ قرار هذه الحرب، لأنه يقول بأن إذا كانت الولايات المتحدة ستكون قادرة ربما على تحديد موعد هذه الحرب وإطلاق الصاروخ الأول، فإنها لن تحدد نهاياتها ولا مآلاتها ولا من يطلق الصاروخ الأخير. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، الواضح أن الهدف منها هو إرسال رسالة ردع أخرى على قاعدة أن إيران أعدت العدة بما يكفي لهذه المواجهة، وأن مفاجآت أخرى تنتظر في العدو كما يوصف هنا في حال أي حرب جديدة. وهنا نتذكر سواء تصريحات الحرس الثوري الذي يقول إن الأسلحة التي أعدت والقدرات التي تم الاستعداد بها هي أكبر بكثير من تلك التي استعملت في الحرب السابقة، وأن هناك مفاجآت تنتظر العدو، وهذا الكلام قاله أيضا وزير الخارجية عباس عرقجي. إذن علاوة على تمديد المساحة، مساحة الحرب وتوسيع جغرافيتها، هناك وعيد وتهديد بأن الأساليب والأدوات والقدرات القتالية قد تطورت، وأن هناك مفاجآت في الانتظار. وثم هناك حديث آخر يتكرر أيضا بشكل مستمر وسمعناه من قبل الحرس الثوري وأيضا من قبل المتحدث باسم الجيش، وهو هذه الحرب الخطابية البلاغية. الحرس الثوري اليوم يقول إن المعركة ما سترونه في الميدان وليس على مواقع التواصل الاجتماعي. والرسالة هنا لا تخفى أن مسألة التغريدات ومسألة المنشورات ليست هي التي ستحسم المعركة.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. أنس الصبار، أيضا الجانب الأمريكي لا يزال يزاوج في تصريحاته الرسمية بين ضرورات طاولة المفاوضات والوصول إلى اتفاق، وأيضا بين الخيار العسكري الذي لا يزال يلوح به.
4: بالفعل، والرئيس دونالد ترامب يستند في ذلك سواء في خياره العسكري أو الدبلوماسي إلى ما يقول إنها معلومات تتحدث عن أن إيران خسرت قدراتها العسكرية وإن تبقى لها بعض القدرات الضئيلة على حد تعبيره، لكنه يقول إن هذه المهلة التي تحدث عنها والتي جاءت بطلب من حلفاء

0: شركاء للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ستستمر ليومين أو ثلاثة، وبعد ذلك قال للصحفيين ربما الجمعة السبت أو الأحد أو حتى مطلع الأسبوع المقبل سيكون هو الوقت المتوقع بأن تصل للولايات المتحدة رد من إيران. هذا الرد يتوقع الرئيس بأنه يتفق مع المتطلبات الأمريكية خاصة المتعلقة بالسلاح النووي وبقدرتها على تخصيب اليورانيوم وتخلصها من اليورانيوم المخصب. منذ عودته من الصين الرئيس دونالد ترامب بدأ وكأنه يستخدم لهجة تصعيدية حقيقة مع الإيرانيين، والتفسيرات كثيرة في هذا المجال، من بينها أن هذه الرحلة كان من المفترض أن تقدم جديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذا أمر لم يحدث. وعندما عاد ما زالت أسعار الوقود وأسعار النفط مرتفعة، وبالتالي هو يبحث عن مخرج لهذه الأزمة. الديمقراطيون في الكونغرس يتحدثون عن أن هذه الحرب بالإمكان أن تنتهي سريعا، وأن هذه المفاوضات بإمكان الأمريكيين أن يوافقوا على ما جاء فيها، وستصبح الولايات المتحدة منتصرة أيضا بعد أن دمر الجيش الأمريكي القدرات العسكرية للإيرانيين، أو يقتبسون من الرئيس دونالد ترامب عندما قال إن الولايات المتحدة دمرت قدرات عسكرية جوية وبحرية للإيرانيين، وبأن أسطولها البحري أي أسطول إيران يقبع في قاع المحيط أو قاع البحر. وبالتالي هو يتحدث عن هذا الانتصار العسكري. يرد الديمقراطيون بأن إذا كان ذلك هو الحال فلماذا لا تنتهي الحرب، لكن المسؤولون في وزارة الحرب الأمريكية يقولون إن الوضع معقد، وإن ما يقومون به لجهة هذه الأزمة هو مساعدة المستوى السياسي تحديدا البيت الأبيض على اتخاذ قرار وتوفير خيارات للرئيس دونالد ترامب تتمثل في التواجد العسكري البحري الكبير الذي يفرض حصارا على الموانئ الإيرانية، وهو أداة اقتصادية أيضا يستخدمها الرئيس دونالد ترامب إلى جانب العقوبات التي كانت مفروضة على إيران وفرضت أيضا خلال هذه الحرب. المستوى العسكري تحديدا وزارة الحرب تقول إن الحرب استمرت ل38 يوما، وأن الإعلان عن نهايتها أرسل إلى الكونغرس على شكل مذكرة في مطلع هذا الشهر، وهذا يعني أن الإدارة لن تحتاج إلى ترخيص جديد لمواصلة العمليات العسكرية في حال قررت العودة إلى هذه العمليات العسكرية، لأنها ستكون عملية جديدة مختلفة عن تلك، وحينها ستمنح 60 يوما لإنهائها. وبالتالي هذا هو المشهد بين الخيارين العسكري والسياسي، والرئيس يقول إنه انتصر عسكريا لكنه يريد انتصارا سياسيا يتمثل في تخلي إيران عن قدراتها النووية.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار. شيماء جوي، بين زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين وبين زيارة الرئيس الروسي هناك العديد من التصريحات، ولكن التفصيل جاء فيها أوضح في هذه الزيارة للرئيس الروسي من قبل الجانب الصيني، نفصل فيها.
2: بالفعل ميادة، والجانب الصيني ركز في تصريحاته مع الجانب الروسي على ما قال الرئيس الصيني بأنه عالم مضطرب اليوم نعيش فيه، هنالك تغيرات كبيرة وجذرية يعيشها العالم اليوم، وتحدث عن ما سماه بالهيمنة أحادية الجانب، وهو مصطلح استخدمه أساسا والمسؤولون الصينيون بكثرة خلال الآونة الأخيرة، في إشارة إلى تحركات الولايات المتحدة على الساحة الدولية خاصة منذ العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا وحادثة الاحتجاز التعسفي كما وصفتها الصين على لسان الخارجية آنذاك للرئيس مادورو، ثم الحرب العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران، هذه الحرب التي قالت الصين أيضا بأنها لا تستند إلى أي قانون دولي ولا أي شرعية في ميثاق الأمم المتحدة. بالتالي الرئيس الصيني شي جين بينغ وفي تصريحاته اليوم بشأن عدة ملفات ثنائية وإقليمية ودولية، ركز في الملفات الإقليمية والدولية على هذه الحالة التي يعيشها العالم اليوم، تحدث بالتفصيل عن ملف إيران، التوتر في مضيق هرمز والملف النووي الإيراني، وقال بأن الوضع برمته في الشرق الأوسط يعيش حالة من الاضطراب، قال بأن هذه الحالة خطرة ويمكن أن تنزلق الأمور إلى ما لا يحمد عقبه. هنالك أيضا دعوة من الرئيس الصيني للجانبين الأمريكي والإيراني للحفاظ على زخم المسار التفاوضي، استمرار الحوار بين الجانبين والتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق

0: نار بين واشنطن وطهران، وهذا ما تريد الصين رؤيته. وهذا أيضا يحيلنا على تصريحات الرئيس الصيني خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام إلى العاصمة الصينية، التي وصفها الرئيس شي بأنها زيارة تاريخية وبأن نتائجها كانت مثمرة. الجانب الصيني آنذاك أيضا ركز في حديثه عن الوضع في الشرق الأوسط، عن التوتر في مضيق هرمز، على الحاجة الماسة للدفع بالمسار التفاوضي. وأيضا في الحديث عن الملف النووي الإيراني، الصين شددت على موقفها الثابت من أن هذا الملف لا يحتمل إلا تسوية سياسية، وأن أي محاولة للتعامل مع هذا الملف من الجانب الأمريكي سينتهي في نهاية المطاف بطريق مسدود. هنالك عدة ملفات أخرى تناولها الجانبان الصيني والروسي اليوم، على رأسها أمن الطاقة. وروسيا كانت تعد بالنسبة للصين وما زالت خلال الربع الأول من هذا العام مع حرب إيران والتوتر في مضيق هرمز تعد المورد الاستراتيجي الآمن عبر شبكة الأنابيب، أنابيب الطاقة التي تأتي من روسيا للشمال الشرقي الصيني، واعتمدت عليها الصين بشكل كبير في ظل التوتر في مضيق هرمز. هنالك عدة اتفاقيات تم توقيعها تصل إلى 40 اتفاقية ووثيقة تعاون بين الجانبين الصيني والروسي، تشمل عدة مجالات مختلفة: الطاقة، التجارة، الاستثمار، البنية التحتية، إنشاء السكك الحديدية بين الجانبين، وملفات تعاون أخرى تؤكد من الجانب الصيني على عمق العلاقة بين الجانبين.
1: من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوي، شكرا جزيلا لك. زور شاوش بالفعل، إلى أي مدى شكلت هذه الزيارة فرصة لتأكيد وتعزيز المواقف المشتركة بين البلدين؟
2: نعم، إلى درجة كبيرة ميادة. هذه الزيارة هي الثانية في غضون 8 أشهر يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين. واضح من خلال العناوين الرئيسية، إن كانت الصادرة من خلال التصريحات، تصريحات زعيمي البلدين أو البيان المشترك، أن روسيا والصين ترفضان بشكل مباشر أي أشكال من أشكال الهيمنة، الهيمنة التجارية، الهيمنة السياسية، الهيمنة الاقتصادية، الهيمنة العسكرية. وهذا كان واضحا في مخرجات هذه القمة كما قلت، إن كان عبر التصريحات أو عبر البيان. واضح من أن روسيا والصين يحاولان أن يكرسا الفكرة التي أطلقها الزعيم الصيني خلال زيارته إلى الصين، إلى روسيا قبل 3 سنوات، وعاد وكررها هنا، وهي أن على روسيا والصين تنفيذ مهمة تاريخية، وهي بناء عالم مختلف خلال القرن القادم، خلال هذا القرن، خلال 100 عام القادمة. وبالتالي واضح أن موسكو والصين، وهذا ما أكده الرئيس الروسي، لديهما تحديات كبيرة، تحديات إن كانت تجارية، اقتصادية، نظرا للاضطرابات الكبيرة التي يشهدها العالم، وخاصة الاضطرابات في أسواق الطاقة على خلفية الأوضاع في منطقة الخليج في مضيق هرمز، وتعطيل خطوط النقل التجارية، والعقوبات الأمريكية والغربية بشكل عام الانتقائية برأي الجانب الروسي، التي تعيق إمكانية إنشاء تجارة حرة، وتعيق إنشاء عالم متعدد الأقطاب تسعى روسيا والصين. وهذا ما كرراه كثيرا اليوم في مباحثاتهما، تسعيان لإنشائه بحيث يكون عالم كما وصفه الرئيس الروسي، عالم عادل وعالم ديمقراطي لا تتفرد به قوة على حساب الدول الأخرى. ولكن على الجانب الاقتصادي، ربما روسيا حصلت على ما تريده على عدة محاور. أولا، إمداد أو زيادة إمداد الطاقة إن كان من الغاز عبر التوافق على إنشاء الخط الثاني لأنبوب الغاز قوة سيبيريا إلى الصين عبر منغوليا، عبر زيادة تصدير النفط إلى الصين، وهذا ما أكده الجانب الروسي، سيما بعد القطيعة الكبرى إن كان من جانب الدول الغربية أو عبر استهداف الموانئ الروسية، وروسيا خسرت ربما محاور أو اتجاهات كثيرة لتصدير نفطها، والآن تأتي الصين ربما لتعوض هذه القضية في فائدة مشتركة. ولكن على العجالة، هناك نقطة أساسية أخرى، هي التعاون التكنولوجي وذات والدرجة الأولى فيما يتعلق بالتعاون الدفاعي والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي تحتاجه روسيا كثيرا في مواجهتها الآن مع الغرب. نعم،
1: شكرا جزيلا لك من موسكو مدير مكتب الجزيرة زاور شاوج. إذن سنبقى في سياق هذه القمة الصينية الروسية التي هيمن عليها ملف الطاقة في وقت تسعى الصين فيه لضم

0: لخسران إمداداتها من الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
1: المسافة بين موسكو وبيجين قريبة جدا سياسة واقتصادا. العلاقة بين البلدين تمر بأفضل أوقاتها لحاجة الطرفين لبعضهما البعض وسط ما يشهده العالم من توترات. في مجال الطاقة تتضح أهمية هذه العلاقة، فالصين أصبحت الشريك التجاري الأول لروسيا عقب إعادة موسكو توجيه جزء كبير من صادرات النفط والغاز نحو آسيا. حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي 228 مليار دولار، مثلت الطاقة نحو 35% من هذا المبلغ. روسيا باتت أكبر مورد للنفط إلى الصين، حيث تستحوذ على خمس إجمالي الواردات بمعدل 2 مليون برميل يومياً العام الماضي. كما استوردت الصين 38 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط قوة سيبيريا واحد. العلاقة هذه ستشهد نمواً أسرع مستقبلاً من خلال مشروع خط أنابيب جديد لنقل الغاز. مشروع قوة سيبيريا 2 وصفه رئيس شركة غازبروم الروسية بالأضخم من نوعه في العالم. فالخط سيمتد من شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي الروسي إلى شمال شرق الصين عبر أراضي منغوليا على مسافة 4000 كيلومتر، ويتوقع أن ينقل الخط 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. لا تفاصيل عن التكلفة أو طرق التمويل أو مدة الإنجاز، لكن تقارير متخصصة ترجح أن تبلغ الفاتورة 36 مليار دولار. توطيد العلاقة بين البلدين يمثل لروسيا مخرجا في ظل العقوبات الغربية عقب حربها على أوكرانيا. فأوروبا خفضت وارداتها من الغاز من نحو 150 مليار متر مكعب في عام 2021 إلى نحو 36 مليار متر مكعب العام الماضي، مع تعويل أوروبي على الإنهاء التام لاستيراد الغاز الروسي. موسكو وفرت مليارات الدولارات سنوياً من تدوير دفة صادرات النفط والغاز شرقاً وسط صعوبات اقتصادية بسبب العقوبات الغربية الخانقة. بالمقابل حصلت الصين أكبر مستورد للطاقة في العالم على واردات مهمة من روسيا وبأسعار تفضيلية، كما تطمح بيجين إلى ضمان إمدادات كافية مع ما تشهده السوق من مخاطر جيوسياسية بدأت ترتسم معها خرائط جديدة خلفها قوى متنافسة.
0: رحب بضيوفنا هنا في الاستوديو، السيدة ريام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، وأستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستار صادقي، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسة الشرق الأوسط. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. أبدأ معك سيدة هيام، وهناك ما بدا لافتا أيضا في الخطابات الأخيرة من قبل الجانب الأمريكي، وهو تكرار فقط الصيغة المتعلقة بعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا كشرط أساسي في هذه المفاوضة، وكأننا عدنا إلى بداية هذه الحرب وبداية الخطاب الأمريكي فيها.
2: نعم، هذا فيه معاني كثيرة. الرئيس رفض الاتفاق النووي في العام 2015 الذي وقعه أوباما، لذلك جوهر ذلك الاتفاق السلام أو اتفاق على الأقل كان هو اليورانيوم المخصب. إذن كان ينبغي أن يعيد الشعب الأمريكي إلى هذه القضية، لأن هذه القضية التي يتابعها الشعب الأمريكي في الجبهة الإيرانية. هذا أولا. ثانيا، عليه أن يموضع هذه الحرب بطريقة تجعلها ملموسة من حيث النتائج. الآن نتحدث عن التفاوض والدبلوماسي، إذن هو يتصرف بذكاء ويذكر الشعب الأمريكي بماهية هذه الحرب، وهي منع وقوع حرب نووية وسلاح نووي لإيران إذا ما سمح بذلك لإيران بامتلاكه. أيضا فيما يتجاوز العناوين الرئيسية، الإدارة كانت تنسق بعض الإجراءات منذ عودة الرئيس من الصين. هذا الصباح سمعنا من وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة استولت على ناقلة نفط إيرانية في المحيط الهندي وليس في مضيق هرمز. هذه المرة الثالثة التي تفعل فيها الولايات المتحدة ذلك، لأن موقف الولايات المتحدة أن علينا أن نلاحق اسطول الظل التابع للحرس الثوري لتجفيف موارده المالية وإجباره على التفاوض. وأيضا يوم الجمعة الماضي أعلنت وزارة الخزانة عقوبات على أكثر من 40 شركة صينية لأنها جزء ما يسمى بمصافي أباريق الشاي الصينية. هي ليست في صدارة الأخبار لكنها جزء من آلية الحرب والتي لإجبار الحرس الثوري على تغيير حساباته.
0: والسؤال هنا، كل ذلك هل سيحقق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا أفضل من اتفاق 2015، خاصة أنه اليوم بالتركيز على ضمانات بعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا؟ هذا يعني ما نص عليه الاتفاق، اتفاق أوباما 2015.
3: In his calculus, he thinks so.
2: في حساباته ويعتقد ذلك، وإلا ما كان ليشن هذه الحرب. بطريقة ما هو يعتقد أنه بإمكانه أن يقدم للشعب الأمريكي وللمنطقة والمجتمع الدولي اتفاقا أفضل. هل يمكن أن يتحقق ذلك أم لا؟ هذا ما سنعرفه في الأسابيع والأشهر القادمة. أنا لن أخذ من قبيل المسلمات أننا سنتوصل إلى اتفاق في يومين أو ثلاثة، لأن بصراحة أوباما استغرق عامين لبحث تفاصيل الاتفاق. قد يتفقون على محددات استراتيجية أو شكل التفاوض في المستقبل، لكن أشك أن في يومين سيتوصل الاتفاق ما لم يتغير شيء مبدئي وجوهري في موقف الحرس. ربما الرئيس يعرف شيئا أنا وأنت لا نعرفه.
0: دكتورة صادقي، أيضا الجانب الإيراني لطالما استشهد باتفاق 2015 ولطالما قال أنه قدم ما يراد منه لهذا العالم من خلال هذا الاتفاق، وبالتالي تم الانقلاب عليه. ولكن أيضا اليوم لا زالت إيران تنشد اتفاقا ما في طبيعة الحال، هم لا يريدون الاستمرار بالخيار العسكري إلى ما شاء الله. ولكن ما شكل هذا الاتفاق الذي كما قال المرشد الإيراني يجعل إيران قوة أكثر تأثيرا في العالم؟
2: بالنسبة للإيرانيين هناك فهم مفاده أنه حتى لو كان هناك اتفاق يبقى هناك احتمال أن تهاجمهم الولايات المتحدة. إذن ما يريدون التأكد منه هو أن أي هجوم على سيادة إيران سيكون مكلفا للغاية للولايات المتحدة. هم أثبتوا ذلك للولايات المتحدة ومستعدون لإثبات ذلك ليس فقط للاستهلاك المحلي بل للمنطقة والعالم أجمع. إيران أيضا تعرف أن تقييمات الاستخبارات الأمريكية تؤكد أن إيران لم تسعى أبدا لامتلاك سلاح نووي. حتى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال أنه لم توجد هناك أي معلومات استخبارية بأن إيران لديها برنامج ممنهج يؤدي إلى تطوير أسلحة نووية. إذن إيران تفهم أن قضية البرنامج النووي هو ليس سوى ذريعة تستخدم لمهاجمة البلاد، ورأينا ذلك في تصريحات ترامب المتناقضة، يوما يتحدث عن تغيير النظام، يوما عن البرنامج النووي، يوما عن مضي قرمز، ويغير كلام باستمرار. إيران تفهم أن ليس ترامب فحسب بل النظام الأمريكي برمته لا يمكن الوثوق به. ولكي تضمن إيران أن أي اتفاق لن ينتهك حقوق إيران أو سيادة إيران، على إيران أن تفعل الأمرين نفسيهما، أن تستمر في محاولات التفاوض والتوصل الاتفاق، لكن في الوقت نفسه العمل على القدرات العسكرية وقوة الردع الضرورية لدرء أي عدوان.
0: ولكن أيضا دكتورة، من 2015 حتى اليوم إيران أضعف، إيران اليوم تعاني أكثر فأكثر اقتصاديا، إيران أيضا استهدفت باستهدافات نوعية، نظامها كما قال الجانب الأمريكي تم فيه تحييد 3 مستويات من القادة. بالتالي ما الذي يمكن أن تحصل عليه إيران بشروط محسنة، شروط أفضل في اتفاق مع الولايات المتحدة يتجاوز ويضمن لها ما لم يحقق في 2015؟
2: كما قلت أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة مخلصة فيما يتعلق بإخلاصها في التوصل إلى اتفاق نووي، وفي الوقت الذي أتفق معك في أن الاقتصاد الإيراني ضعف منذ 2015 بسبب الإجراءات الأحادية الإكراهية والعقوبات التي فرضت على إيران، وهي أمر حتى وزير الخزانة الأمريكي تباهى بكيف أنه شل الاقتصاد الإيراني وأضعف الاقتصاد الإيراني، وأن الضغط يتحمله الشعب وليس النظام والحكومة. هذا صحيح، لكن من جهة أخرى إيران لم تضعف. هذا ليس ما أقوله أنا، حتى التقييمات التي تقول، التقييمات العسكرية تقول بأن القدرات الإيرانية لملاحقة العمليات الجوية واعتراضها، وأثبتت أنها بإمكانها أن تلحق أضرارا بالغة بالمصالح الأمريكية في المنطقة. وإيران تقول أنه رغم كل هذا الضغط الاقتصادي وكل محاولات عزل البلد وقتل كبار قيادتهم، القائد الأعلى والقادة الآخرين، استمر البلد في الدفاع عن سيادته ولم يستسلم ولم يكن هناك تغيير في المؤسسة الحاكمة. هذا مؤشر على قوة إيران.
0: دكتور الزويري، هذه الحرب انعكاساتها بالفعل كانت بموجات واسعة جدا شملت العالم كله، وفي نهاية الأمر عندما نتحدث عن ما بات يعرف بتغيير النظام الدولي، لدينا الآن هذا الخطاب الروسي الصيني الذي يبدو أنه يريد أن يلعب دورا أكبر في تشكيل هذا النظام. كيف يمكن بالفعل أن يخرج العالم بمنظومته الدولية من هذه الحرب، وليس فقط إيران والولايات المتحدة؟
4: الحقيقة النظام الدولي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية شاهد هزة عنيفة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كما تعرفين ميادة، وهو النظام الذي أصبحت فيه الولايات المتحدة هي القوة العظمى. وانظري إلى عدد الحروب التي أدخلت فيها العالم في ظل وجود الولايات المتحدة كقوة عظمى، وهذه الفترة في الفصل الأول منها سخرت الأمم المتحدة لشن حروب، ولعل المثال الواضح العراق وأفغانستان وغيرها. ثم الموجة الثانية من الحروب بعيدا عن الأمم المتحدة والتي نشهدها في السنوات الماضية في غزة وفي لبنان وغيرها. الروس والصينيون معنيون بتذكير العالم بأن هذا الوضع الموجود حاليا غير قابل للاستمرار، وبأنه استمراره يعني أقرب إلى شريعة الغاب. بعبارة أخرى العالم سيعاني أكثر، كل العالم. وهذه هي أعتقد رسالة الصين اليوم والروس واضحة، أن من يعتقد نفسه بمنأى عن التأثيرات السلبية لحالة السيولة في النظام الدولي اليوم، والتي هي أمنيا وسياسيا واقتصاديا سيولة مغرقة لكل العالم، لن يكون هناك بلد في مأمن بما في ذلك الولايات المتحدة. وبالتالي هذه الدول، بلد مثل الصين حجم التبادل التجاري بينها وبين الولايات المتحدة يقترب من 600 مليار دولار، معنية بالولايات المتحدة، متماسكة اقتصاديا حتى وإن كانت بينها خصومة. وبالتالي هذه الدول تذكر الولايات المتحدة بشكل أساسي ومعها أوروبا أن هذا النظام بحاجة أن يتعافى لمصلحة الجميع، وبأنه ما يجري الآن عمليا لا يخدم هذه الحروب التي تنشب ما من مستفيد منها. ليس صحيحا القول أن الحروب يستفيد منها طرف ويخسر طرف. الحروب مدمرة على كل الأطراف ولكن بمستويات. طبعا
0: الإشارة الدائمة إلى أن الجانب الروسي مثلا هو المستفيد من
4: بالضبط
0: هذه الحرب.
4: بالضبط. والحديث هنا طبعا هم يتحدثون أنه مثلا الحرب الروسية الأوكرانية وكيف ما فعلته بروسيا. من قال أن روسيا تخسر عمليا عسكريا؟ أوروبا كلها وقفت ووضعت إمكانيات مذهلة خلف أوكرانيا لكن لم تحقق الإنجاز المطلوب. بالعكس، أراضي مئات الكيلومترات من الأراضي الأوكرانية محتلة من قبل روسيا عمليا، وبالتالي لم تحقق شيء. صحيح أن روسيا لم تنهي المعركة، وهذا بيأخذني نقطة ثانية ميادة، أن الحروب في العشر سنوات الماضية كلها تنتهي بسيناريو عدم الحسم والتعليق وحالة المعلقة. انظري مثلا حرب الأوكرانية الروسية، انظري الوضع في غزة، انظري الحال في لبنان، انظري الوضع في الآن فيما يتعلق بإيران. هذه حروب غير محسومة. من سيخسر فيها؟ يخسر فيها من شن الحرب، ويخسر فيها المستهدف من الحرب ومعه العالم. وبالتالي عدم القدرة على حسم الحروب ما معناه؟ معناها أن الذين شنوا الحروب ليس لديهم رؤية واضحة ولا يستعملون ما يسمى بفائض القوة الأكبر. هناك مصطلح يعني أنا تحدثت عنه أمس في حلقة نقاش الساعة، أن الولايات المتحدة تشن حروبها دون الرغبة في المخاطرة. وهذا المصطلح معناه أنك لا يمكن أن تحقق إنجازا. الولايات المتحدة شنت حرب 2003 بحوالي 108 ألف مقاتل، أسقطت النظام العراقي، أسقطت النظام في أفغانستان، لكن بقوة 50 ألف لن تسقط النظام الإيراني، بل بالعكس ستخلق فوضى في إيران، بمعنى اقتصاد أمنيا ليس بالضرورة سقوط النظام، ولكن اقتصاديا أنت تحدث إرباك عالمي كبير جدا. وبالتالي نحن أمام تطورات مهمة الحقيقة في ظل هذا التصريحات.
0: بعد الإذن من ضيفتين سواصل معك دكتور في قراءة هذا الخبر العاجل. وكالة الأنباء الإيرانية تنقل على المصدر بإسلام أباد أن وزير الداخلية الباكستاني توجه إلى طهران للقاء مسؤولين هناك. لا يزال هناك زخم باكستاني ودفع بقوة نحو إنجاح طاولة المفاوضات. إلى أي مدى بالفعل الأثار التي تنعكس على الجميع هي أحد العوامل المؤثرة على محاولة الضغط من أجل طاولة مفاوضات ناجحة؟
4: بالحقيقة يعني على المتابعة الدقيقة، أنا أعتقد بأنه الجهود الدبلوماسية لم تتوقف خلال 72 ساعة الماضية، سواء كانت في عواصم إقليمية في طهران، في الولايات المتحدة، وفي باكستان. ما أعرفه بشكل دقيق أن هنالك مساعي باكستانية لتحقيق انفراجة واضحة فيما يتعلق بموضوعين أساسيين، وهو الحل معضلة 420-30 كيلو اليورانيوم المخصب عبر حضور روسي وصيني. هذا هناك دفع باتجاه هذا باعتبار أنه قد يدفع بدفعة معينة في التفاوض. ثم المسألة الثانية وهي تتعلق بفتح المضيق، بعبارة أخرى أو يسمى بالفتح المتزامن، فتح المضيق مقابل رفع الحصار. خلينا أذكر ميادة في هذا السياق أنه قبل قليل كان في أو تم الإعلان عن مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الأمريكي نتنياهو. وبالتالي نحن أمام عمليا سيناريو وهو أراه ليس بعيدا. الولايات المتحدة تدخل عطلة يوم الأثنين المقبل، يوم الأثنين المقبل يسمى يوم الذكرى، وهو سيأتي مع نهاية الأسبوع أحد وسبت وأحد وأثنين. هناك تقديرات عسكرية أنه إذا كان هناك من عمل عسكري يفكر فيه الرئيس الأمريكي ولا يريد أن يؤذي الأسواق ولا يريد أن يكون تداعيات اقتصادية، فإن هذه الثلاث أيام من 72 ساعة قد تكون فرصته في شن عمل عسكري ينهي بموجبه الحرب بدون أي اتفاق على أن يبقي قضية المضيق معلقة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزبيري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الشكر موصول لكما أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستوري الصادقي والسيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. إذن يعد الملف النووي أحد أبرز القضايا الخلافية بين واشنطن وطهران. مزيد من التفاصيل بشأن هذه الخلافات النووية تحديدا التي عرقلت التوصل إلى اتفاق خلال الفترة الماضية نستعرضها في تقرير فرح الزمان الشوقي.
5: البرنامج النووي حجر العثرة الأساس في طريق التوصل لاتفاق بين إيران وأمريكا. تكثر الملفات العالقة بينهما وتطول لائحة التفاصيل، لكن يبقى النووي عقدة هذه المفاوضات. يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال عودة التصعيد العسكري كلما زاد الإصرار والإصرار المقابل، ويكرر أيضاً الحديث عن إمكانية إبرام اتفاق، ويختزل معنى الاتفاق الجيد بذاك الذي يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. يحتاج السلاح النووي إلى تخصيب بمستويات عليا ومخزون كاف من اليورانيوم المخصب وبنية تحتية كذلك تساعد على امتلاك كل هذا، أي منشآت نووية متقدمة بأجهزة طرد مركزي كافية. فيما يخص التخصيب، تطالب الولايات المتحدة بتخصيب صفري ولا تقبل حتى الآن بأي مستوى للتخصيب ولو كان متدنيا. ذكرت مصادر إعلامية أن أمريكا اقترحت في واحدة من ملاحظاتها المرسلة عبر باكستان إلى إيران قبولها وقف التخصيب بسقف زمني محدد قد يصل إلى 20 عاماً مقابل رفع تدريجي للعقوبات. إيران من ناحيتها ترفض كثيراً مما سبق وتتعامل مع مطلب التخصيب الصفري على أنه تنازل سياسي أولاً وتراجع سينعكس على حاجاتها السلمية بحسب وصف مسؤوليها ثانياً، وهي حاجات كتوليد الكهرباء في بعض المنشآت النووية، ما يعني الحاجة ليورانيوم مخصب بنسبة 3% تقريباً، وكإنتاج نظائر المشعة لأغراض طبية، وهو ما قد يتطلب أحياناً تخصيباً بنسبة 20%. كما تختلف مع واشنطن على مدة تعليق التخصيب بمستوياته العليا. وتحدثت مصادر إيرانية عن أن الملاحظات المتبادلة مع واشنطن بشأن الاتفاق الإطاري تناقش فكرة تجميد كامل لعمليات التخصيب بسقف زمني قد يصل إلى 15 عاماً، لكنها تؤكد وجود مقترح تقدمت به طهران ينص على عودتها للتخصيب بعد تلك المدة بنسبة 3.6% ودون أي تخزين. المخزون هو العقدة الثانية في العنوان النووي. أعلن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية

0: مصادر قبل الحرب الأولى على إيران يونيو الماضي أنها تمتلك ما يزيد على 9800 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسب مختلفة أعلاها 60%. تحدثت واشنطن عن ضرورة تسليمها كل المخزون، وبحسب وكالة فارس الإيرانية فقد اقترحت أمريكا في ملاحظاتها المرسلة أخيراً إلى طهران تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وهي الكمية التي تمتلكها طهران من ذاك المخصب بنسبة 60%. رفضت طهران ذلك، وأبدت روسيا استعدادها للدخول على الخط طرفاً ثالثاً في ظل ترجيح طهران لخيار ترقيق ما لديها من مخزون عالي التخزين. العقدة الثالثة تكمن في منشآت إيران النووية. تصر واشنطن على قطع عرق الداء وتطالب بتفكيك المنشآت، واقترحت مؤخراً الإبقاء على منشأة واحدة فقط بحسب وكالة فارس. مصادر إيرانية ذكرت أن مقترح الاتفاق الإطاري الذي تقدمت به إيران يرفض تفكيك البنية التحتية النووية التي جرى استهداف بعض منشأتها خلال جولتين من الحرب، لكن الاستهداف الذي شمل منشأة فوردو ونطنز وأصفهان تحديداً أثار تساؤلات عن مصير اليورانيوم المخصب الذي يعتقد أنه كان هناك.
1: الآن إلى مستجدات الأحداث على الجبهة اللبنانية، ونتحول إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه النافذة التي يقدمها زميل عبد السلام محمد. عبد السلام تفضل.
2: شكرا لك مياد، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نرصد فيها أبرز التطورات الميدانية والسياسية في ظل تصعيد مستمر رغم دخول الهدنة الثالثة حيز التنفيذ في يومها الثالث. بالأمس كان الأعنف فيما يتعلق بالكلفة على المدنيين. وزارة الصحة اللبنانية تحدثت عن 19 شهيدا سقطوا في استهدافات وغارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان. هذا المشهد لم يتغير اليوم، استمرار للتصعيد بالقصف المدفعي الإسرائيلي والغارات الإسرائيلية في مناطق عدة ومن بينها قضاء صور الذي يتعرض لاستهدافات متواصلة خلال أسابيع متتابعة. هذا التصعيد العسكري، أيضا حزب الله يقول إنه يستهدف آليات ومواقع تمركز قوات جيش الاحتلال في جنوب لبنان. حتى الآن خلال هذا اليوم كان هناك تقريبا بيانين حتى هذه الساعة من حزب الله. كل هذا التصعيد له تأثيره على المسار السياسي الذي تقوده واشنطن. مصدر لبناني رسمي رفيع تحدث للجزيرة بالأمس وقال إن استمرار التصعيد يهدد مسار التفاوض في واشنطن، وطالب الجانب الأمريكي بالضغط للوصول لوقف إطلاق النار. نبقى في متابعة كل هذه التطورات بدءا من الموقف الميداني مع مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار، تنضم إلينا الآن من إبليس سقي في جنوب لبنان. أهلا بك كارمن. إذن المشهد ما زال على حاله في التصعيد وإن تفاوت من حيث الوتيرة.
3: عبد السلام، التصعيد في جنوب لبنان هو السمة الأساسية. لماذا؟ لأن الغارات الإسرائيلية لا تتوقف وتخلف عدد شهداء مرتفع للغاية، نحو 20 شهيدا وأكثر من 30 جريحا وفق حصيلة أولية لوزارة الصحة اللبنانية. غالبية هؤلاء سقطوا في غارات إسرائيلية على قضاء صور، ومن بين الغارات العنيفة التي خلفت عددا كبيرا من الشهداء وفق الحصيلة الأولية التي نشرتها وزارة الصحة، هي غارة على دير قانون النهر أدت إلى استشهاد عائلة برمتها. ننتظر التحديثات من الوزارة، ولكن أيضا الغارات مستمرة أكان على القطاع الغربي. نتحدث عن قدموس قبل قليل وغارة أخرى على بلدة الدوير الواقعة في قضاء النبطي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. أيضا وفق البيانات الأولية والمصادر الأولية هناك عدد من الضحايا ارتقوا وسقطوا في هذه الغارة الإسرائيلية، بالإضافة إلى القطاع الأوسط كف وأيضا خربة سلم كانت في عين الاستهدافات الإسرائيلية. ولكن التصعيد لا يقتصر فقط على غارات التي تنفذها وينفذها سلاح الجو الإسرائيلي، ولكن أيضا عمليات حزب الله كانت قد بلغت مستوى جديد. 26 عملية يوم أمس كان قد أعلن عنها الحزب، استهدف فيها تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي، حتى أنه تحدث عن اشتباكات في بلدة إرشاف ومحيط بلدة حداثة. هذه المحاولات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للانتقال وقدم مزيد من البلدات في جنوب لبنان وخاصة في القطاع الأوسط. هذه العمليات ما زالت مستمرة حتى صبيحة هذا اليوم، فالحزب تحدث عن استهداف في بلدة دبل وأيضا في رشاف وعمليات جمة في البلدات التي تحتلها إسرائيل في القطاع الأوسط، من بينها بلدة رامية المتاخمة للقطاع الأوسط بالإضافة إلى بيت ليف وغيرها من البلدات. كما في القطاع الغربي الحزب يتحدث عن استهدافات لتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي كان في البياضة أو الناقورة وفي القطاع الشرقي في دير سريان والطيب، وهو أيضا يستهدف آليات في تلك المناطق بالإضافة إلى استهدافاته منصات للقبة الحديدية كان في القطاع أو في الجليل الغربي أو حتى في الجليل الأعلى. هذا لناحية العمليات، ولكن هذه المشهدية لبنان الرسمي يسعى لوقفها، لوقف الأعمال العدائية، وهي جزئية تحدث عنها مصدر رسمي للجزيرة الذي أكد أن مطلب وقف إطلاق النار هو قد حمل إلى واشنطن، وهناك مساعي مع الراعي الأمريكي لتحقيق هذا المطلب، وأن المرحلة المقبلة والجولة المقبلة لبنان سيحمل هذا المطلب فقط، قد لا يحضر هذه الجولة وقد يحضر فقط في إطار هذا المطلب. إشارة أخيرة عبد السلام إلى أن المسار الأمني الذي سينطلق في نهاية هذا الشهر ستحضره وفود عسكرية لبنانية وإسرائيلية، وسيكون الجزء المنوط بها تقني بحت وفق المصدر الذي أفاد الجزيرة.
2: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار من إبلي سيقي في جنوب لبنان. ونبقى أيضا في سياق ما ذكرته كارمن، نذهب لكاترين حنا من بلدة دير قانون النهر جنوبي لبنان، والتي شهدت استهدافا عنيفا أدى إلى سقوط عدد من الشهداء. كاترين.
4: بالفعل عبد السلام، كان الاستهداف الإسرائيلي عنيفا جدا وداميا لهذه البلدة التي تقع في قضاء سور دير قانون النهر. نحن الآن في مكان حصول الغارة، لا تزال فرق الإسعاف والإنقاذ تعمل في هذا المكان لرفع الأنقاض بحثا عن عدد من المفقودين، 3 مفقودين على الأقل وفق ما أوفدنا من فرق الإسعاف التي تعمل هنا. كانت الأعمال قد توقفت بعد منتصف الليل طبعا لأسباب أمنية لصعوبة العمل وخطورته في أوقات الليل، ولكن منذ الصباح استؤنف البحث عن المفقودين وعملية إزالة الأنقاض في هذا المكان. هي مجزرة وفق وصف وزارة الصحة اللبنانية عبد السلام، التي كانت تحدثت قرابة منتصف ليل أمس عن حصيلة غير نهائية لهذه الغارة الإسرائيلية، تحدثت عن 10 شهداء، بين هؤلاء 3 أطفال وأيضا 3 نساء، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، بين الجرحى أيضا أطفال، وهذا ما يؤشر إلى عنف هذه الغارة. يمكن أن نرى حجم الدمار وحجم الخراب الذي حل في هذه البلدة، علما أنها ليست الغارة الوحيدة. دير قانون النهر تستهدف بشكل مستمر، ونحن في طريقنا إلى مكان هذه الغارة رأينا عددا كبيرا من المباني التي كانت سويت بالأرض ودمرت بشكل كامل، حتى أن كافة القرى التي مررنا بها من مدينة سور إلى دير قانون النهر كانت شبه خالية من السكان، بحيث أن هناك إنذارات متتالية تصدر عن الجيش الإسرائيلي لهذه البلدات هنا في منطقة سور، وما تلبث أن تقصف بشكل عنيف، والاستهدافات غالبا ما تكون لمبان في هذه المنطقة. إذن في هذه الأثناء تتواصل الأعمال وسط ظروف صعبة كما هو واضح، أولا نظرا لموقع هذا المبنى الذي استهدف. المكان ليس واسعا، المكان ضيق، إمكانية وصول الجرافات والآليات اللازمة لرفع الأنقاض أيضا ليس عملية سهلة، الطرقات ضيقة لأن المنزل يقع في طرقات فرعية داخل هذه البلدة. أيضا التقينا بعدد من أصحاب المنازل المجاورة لهذا المبنى، بعضهم كان مصرا على البقاء في هذا المكان على الرغم من الخطورة على حياتهم، وأيضا عدد آخر بطبيعة الحال لم يكن موجودا، لا سيما وأن هذه المنازل هي أيضا متضررة بشكل كامل، كافة المنازل المجاورة لهذه النقطة التي نقف فيها حيث حصلت الغارة الإسرائيلية. مع الإشارة أيضا عبد السلام إلى أننا ما زلنا نترقب مزيدا من الغارة انذارات على منطقة صور. هناك ثلاث بلدات على الأقل كانت قد وجهت إليها انذارات وإخلاء بالأمس في هذه المنطقة، كطير دبة والشابية والبازورية، لم تقصف بالأمس على الرغم من صدور الانذار الإسرائيلي، وبالتالي

0: نسرين حنا من بلدة دير قانون نهر جنوبي لبنان على ما تفضلت به، وسنبقى في متابعة أيضا التطورات السياسية وانعكاس هذا التصعيد مع ضيفينا هنا في استوديو التغطية، الدكتور مهدي عقيل الأكاديمي والباحث السياسي، وسيد جورج علم الكاتب الصحفي. أهلا بكما. إذا هذا التصعيد بالأمس، مصدر لبناني رفيع تحدث للجزيرة بأن هذا التصعيد سيؤثر على مسار التفاوض نهاية هذا الشهر وبداية حزيران يونيو المقبل. سيد جورج، من أي زاوية يمكن أن يؤثر هذا التصعيد على التفاوض، خصوصا أن هذا المصدر تحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار؟
1: علينا أن نبدأ من البداية. إسرائيل كانت ترفض المفاوضات وبالتالي لا تريد السلام. بدأت المفاوضات المباشرة بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لبنان لم يكن أمامه سوى هذا الخيار. يعني المفاوضات غير مباشرة كانت غير ممكنة، لأن إسرائيل أساسا رفضتها ورفضت أي مفاوضات، ألف إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا رفضت المفاوضات غير مباشرة وأصرت على المفاوضات المباشرة. ذهب لبنان ليعول على الدور الأمريكي باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية وحدها القادرة أن تضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والامتثال لوقف إطلاق النار. حتى الآن نحن أمام ربما جولة رابعة، وبالتالي لا يزال بند وقف إطلاق النار هو الأولوية، لكن حتى الآن ليس هناك ما يبنى عليه، لأن التصعيد كما نراه هو في وتيرة متصاعدة جدا. باعتقادي أن الملف اللبناني لا يمكن أن يتقدم إلا إذا تقدم الملف الإيراني الأمريكي الإسرائيلي. الأمور مرتبطة ببعضها البعض، وبالتالي أي إيجابية تظهر من هناك ربما تنعكس على لبنان.
0: دكتور مهدي، سمعت إلى هذا الحديث، وكان لافتا في تصريحات الأمس للمصدر اللبناني للجزيرة رفع وتيرة التشديد على موضوع وقف إطلاق النار، بل إنه قال إن لم يتم فقد نذهب فقط لمناقشته أو لا نذهب. هل ترى تطورا في موقف التفاوض؟
2: طبعا هذا أمر جيد. يعني هنا أصبحنا نناور في موضوع المفاوضات، بالقبل كنا نذهب المفاوضات طوعية دون أي اعتراض، لكن نتمنى أن لا يكون عبر مصدر، بل يكون جهارة من رئيس الجمهورية، من رئيس الحكومة، من رئيس الوفد المفاوض. هناك ثمة ضرورة بالمناورة مع العدو الإسرائيلي في المفاوضة. إذا ما كان لابد من الذهاب إلى واشنطن، يجب أن وقف إطلاق النار. يعني نحن رايحين على تنسيق ما بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، الذي يريد إنشاء لواء خاص برعاية أمريكية لمواجهة حزب الله، والجيش مصر حتى الآن يقول أن الاجتماع هو تقني، له علاقة بالحدود، بكيفية الانسحاب وما إلى ذلك، وتسلم الأمن في منطقة الجنوب. يجب أن يكون هناك قرار رسمي من الدولة اللبنانية أن لا تذهب إلى واشنطن قبل وقف إطلاق النار، قبل هذه المذبحة التي تجري في الجنوب اليوم. يعني ما أنت قلت بتقريرك بالبداية 19 شهيد بالأمس، وربما اليوم عدد كبير يكون من الشهداء، يومية في تجريف، يومية في قتل، يومية في تهجير، يومية في إخلاءات. وبالتالي ثمة حاجة للتفاوض أن نأخذ أوراق القوة. إذ لم يأخذوا أوراق قوة المقاومة، على الأقل أن نناور. علينا أن نتعلم من الإيراني.
0: هذه التصريحات هي لمستوى رفيع في سياسي يعني، لكن هو أشار لبعض النقاط التي أشرتها أنت يعني إشكاليات يريدها الجانب الإسرائيلي. قال لن يكون هناك لواء في الجيش اللبناني
2: أمر جيد.
0: لنزع السلاح لن يستخدم مصطلح نزع السلاح. أيضا التشديد أيضا على الدور الأمريكي كضامن لوقف إطلاق النار. هل هذه نقاط من وجهة نظر حزب الله؟ لأنه أشار أيضا قال نشترك مع حزب الله في هدف وقف إطلاق النار.
2: بدون شك حزب الله، يعني نكون واقعيين، نحن نعيش في مقزق في لبنان. ليس بقدرة المقاومة أن تواجه بمفردها، وليس التفاوض يستطيع أن يحسم الأمور، بالتالي بحاجة للتواصل. ومبارح بالأمس النائب حسن فضل الله كلف من قبل حزب الله للتواصل مع قصر الجمهوري، وهذا أمر جيد. وقصر الجمهوري أبدأ ترحيب بهذا الأمر، وهذا أمر مهم جدا حتى مواجهة هذا العدو. وبالتالي يجب أن نتعلم من الجمهورية الإسلامية في إيران كيف تفاوض. فن قوة التفاوض، كتاب قوة التفاوض الذي وقعه عباس عرقجي في بيروت، علينا أن نقرأه جيدا. وبالتالي يجب حين نذهب إلى التفاوض أن نذهب بكل أوراق القوة ونضعها على الطاولة، أما أن نذهب بخفي حنين على هذه الشكل أمر مستغرب. الأمر الثاني والمهم، إذا نعمل مقارنة ما بين الفريق اليوم عم بيفاوض، ما احترمنا له، مع الفريق ب 83 و 83، يمكن أستاذ جورجي بيعرف أكثر، في فرق شاسع. يعني نحكي بوزير خارجية إلي سالم مع اليوم يوسف رجي، بنحكي مع

0: غسان طويني كان مندوب الأمم المتحدة في لبنان، عم نحكي اليوم مع سفيرة ندى حمادي سفيرة لبنان في واشنطن، عم نحكي كان جان عبيد هو الذي يتسلى يتولى الموضوع مع الجانب السوري ومع الجانب الفلسطيني. كل هذه الأمور كانت تعطى أهمية أكثر من اليوم. اليوم نحن بحاجة لفريق
1: مفاوض مختلفة أقوى بطبيعة الحال،
0: أقوى وأقدر من الذي يقوم به. يعني نحن إذا بنشوف اليوم سيمون كرم مثلا سفير مع احترامنا له، ليس له باع طويل بالديمقراطيه بالعمل الدبلوماسي، هو شغل المنصب سفير لبنان في واشنطن في الامم المتحده اقل من سنه. وبالتالي نحن بحاجه لفريق مفاوض مخضرم، ولدينا في لبنان كفاءات كبيره جدا يستطيع
1: كل من ذكرتهم لا يوجد احد منهم للرد. لكن سيد جورج، هذه النقاط ربما المصدر الذي تحدث للجزيره اشار الى ان الموقف قد يتغير من التفاوض، وان هناك شروط لابد أن تكون موجودة، على رأسها وقف إطلاق النار كما ذكرنا، لكن أشار إلى عدم الرغبة في الحديث عن نقاط معينة، عدم الرغبة في تشكيل لواء في الجيش لنزع سلاح حزب الله، بل لا يستخدمون هذا المصطلح في هذه الفترة، نزع سلاح حزب الله. ما الإشارات من ذلك؟
2: حقيقة يعني اسمح لي أركز على نقاط ثلاث. النقطة الأولى، يسعى رئيس الجمهورية بجهد متواصل لجمع الشمل اللبناني حول موقف موحد، وباعتقادي أن الحوار بين الدولة اللبنانية وحزب الله ضرورة جدا، خصوصا وأن المرحلة مصيرية بامتياز في ظل تمادي العدوان الإسرائيلي، وبالتالي يعني الفتور الأمريكي في دعم الموقف اللبناني. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، باعتقادي رئيس الجمهورية والحكومة حريصون على السلم الأهلي، على الوحدة الوطنية، وبالتالي ما يحكى عن لواء إلى ما هنالك باعتقادي غير وارد على الإطلاق. أما أن يكون هناك تصور وطني شامل لمواكبة هذه المرحلة المصيرية التي تعني لبنان الموحد شعبا ومؤسسات، أو لا يكون وتفشل المفاوضات. الأمر الثالث، باعتقادي لبنان لم يغير من الثوابت. لبنان قال وقال رئيس الجمهورية من جمهور الأول، نبدأ بالمفاوضات بعد التوصل لوقف إطلاق النار. وبالتالي عندما نتوصل إلى وقف إطلاق النار، محوري هو خمس نقاط. النقطة الأولى أن تنسحب إسرائيل. النقطة الثانية بطبيعة الحال أن يكون هناك إطلاق للأسرى. النقطة الثالثة ترسيم الحدود. النقطة الرابعة عودة الناجحين. والنقطة الخامسة هو الإعمار وبداية الإعمار. هذا هو موقف لبنان. لكن حتى الآن ربما هذه النقاط تأخذ طريقها إلى التنفيذ، لكن عمليا ليس من شيء على الإطلاق يبنى عليه، طالما أن وقف إطلاق النار غير محترم من جانب الإسرائيلي. أضف ذلك يعني الموقف الذي اتخذه حزب الله بأنه إذا توصل الإيراني إلى وقف إطلاق النار هو يمتثل إلى ذلك، لا مانع من ذلك إذا كان وقف إطلاق النار فعلا يؤدي إلى إطلاق مفاوضات جدية لكي تستعيد الدولة اللبنانية سيادتها على أراضيها. لكن حتى الآن لا نزال حتى أمام هذه المشكلة التي هي مستعصية، وبالتالي هذا يعني ما يعطي الإسرائيلي المزيد من الفرص، المزيد من التدمير، المزيد من يعني ترحيل الأهالي عن منازلهم إلى ما هنالك. نحن أمام الحقيقة يعني لنأكل جائحة غير مسبوقة. علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا الوضع الإنساني، يعني هناك ما يقارب أكثر من مليون ناجح اليوم خارج منازلهم. أضف إلى ذلك إذا غدا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، من أين سوف نأتي بكل هذه الأموال لكي نعيد الجنوب، خصوصا أن هناك ما يقارب 68 قرية وبلدة أصبحت شبه مدمرة بالكامل. أضف إلى ذلك ما تطالب به إسرائيل طارة خط أصفر وطارة خط أحمر وطارة باعتقادي منطقة آمنة، كل هذا يمش بالسيادة، وباعتقادي هذا مخالف للتوجه اللبناني. لذلك أعود إلى النقطة الأولى، رئيس الجمهورية يحاول بطبيعة الحال أن يشكل ربما طبعا اتحادا وطنيا، وحدة وطنية حول المفاوض، وبالتالي هذا الأمر. المطلب الثاني هو التوصل إلى وقف إطلاق النار لكي يبنى عليه. أنا أوافق الرأي، ربما الفريق اللبناني حتى الآن ليس بهذا المستوى، هذا أمر صحيح وعلينا أن نقر به. وقد طلبت في مقال بأن الدكتور إلي سالم يجب أن يكون هو المفاوض، لأنه هو صاحب تجربة في العام 1983 عندما تم التوصل إلى اتفاق 17 أيار بعد الرئيس الشيخ أمين جميل. لذلك هذه الخبرات يجب أن تكون، لكن هذه لن تتم إلا إذا كان هناك وحدة موقف لبناني، وهذا مع الأسف غير واجب.
1: وعن هذه الوحدة، المصدر الذي تحدث للجزيرة أمس أيضا سيد بهدي دكتور

0: قال إنهم يقدرون وضع نبيه بري في المشهد الآن، ما الإشارة من ذلك؟
1: هلا في هناك محاولة دائما أنه يتمييز الرئيس بري عن حزب الله بأنه براغماتي ويمكن أن يقبل بأمور قد لا يقبل فيها حزب الله. في الحقيقة حزب الله
0: وكان له حديث في الحقيقة أنه هناك يريد وقف إطلاق النار، توني بوقف إطلاق النار
1: ليس هناك ثمة تباين ما بين الرئيس بري وحزب الله. صح حزب الله حزب أيديولوجي ما حدا عنده شك فيها، ولكن براغماتي أيضا. يعني حزب الله الذي قبل في قرارات 5 آب و7 آب يستطيع يعني في يعني يتكيف مع الواقع الجديد، يقرأ توازنات القوى الجديدة، وبالتالي هو ليس منقطعا أو منفصلا عن الواقع. يمكن أن يقبل بكثير من الأمور، لكن يحتاج الأمر إلى نقاش. يعني ليس من المعقول أن نذهب أن نفاوض الإسرائيلي العدو الإسرائيلي، ولا نفاوض نحن اللبنانيين أنفسنا، وهذا أمر سيء جدا. الأمر الثاني بموضوع الربط مع الجمهورية الإسلامية، لا نستطيع أن نفصل الجبهة اللبنانية عن جبهة إيران. نحن بحاجة لإسلام
0: الجبهة أباد. أم المسار التفاوضي؟
1: المسار التفاوضي. نحن بحاجة مما يصدر من إيجابي، أمور إيجابية من إسلام أباد، بينما الإسرائيلي هو يريد أن يربطها أيضا لكن بالأمور السلبية، لأن بنيامين نتنياهو يريد ضرب إيران، يريد تجفيف منابع أو المصادر المال والدعم لحزب الله حتى يسهل عليه القضاء على حزب الله. بدي أقول أمر آخر ومهم بموضوع التفاوض. باثنين أذار من اليوم الأول للحرب هذه الجديدة، رئيس الجمهورية أبدأ قبوله بالتفاوض المباشر. رفض بنيامين نتنياهو، رفض لأنه كان يعول القضاء على حزب الله، كان يعتبر أنه آت لمواجهة حزب مهزوم أو ما تبقى من حزب الله بعد حرب 24. ليتفاجأ في الميدان الأمر مختلف، لذلك لجأ المفاوضات. بنيامين نتنياهو لن يفاوض أحد إلا حينما يضعف، حينما لا يستطيع بالقوة أو بمزيد من القوة الوصول للمبتغى، وإلا إذا لا سمح الله تم القضاء على حزب الله، أنا أجزم لا يتحدثون لا مع رئيس الجمهورية ولا مع رئيس الحكومة، أي لا يعتبرون لأحد في هذه السلطة أي اعتبار.
0: سيد جورج، أنت ذكرت بأن مسار التفاوض مع طهران قد يكون حلا، لكن إذا ما تم الاتفاق مع طهران بين الولايات المتحدة الأمريكية وشمل لبنان، هل سيلغي المسار التفاوضي في واشنطن بالنسبة للبنان؟
2: إطلاقا المسار التفاوض باعتقادي يعني أولا لا يستطيع لبنان الخروج منه، يعني ليس هناك من فرص متاحة، وبالتالي الكل يقر بأن الدولة اللبنانية هي التي تفاوض عن لبنان. وبالتالي عندما نتحدث عن رئيس نبيه بري في مرحلة سابقة، الرئيس نبيه بري هو قطب من أقطاب هذه الدولة، هو رئيس مجلس النواب، وبالتالي دوره الوطني معروف في هذا المجال. لذلك من يفاوض اليوم يعني المطلوب من إيران هو بطبيعة الحال أن تسهل عملية يعني إقناع حزب الله بوقف إطلاق النار، وبالتالي الرضوخ إلى حد ما أو التنسيق مع الدولة اللبنانية. هذا باعتقادي، وهذا الأمر بطبيعة الحال هو المتاح حاليا، لأنني أعود فأكرر لا يمكن أن أتوصل إلى شيء يبنى عليه في لبنان إذا كانت الأمور متعثرة على الجبهة الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية. بالتالي باعتقادي التقدم هناك ربما يؤشر إلى تقدم هنا، لكن طبيعة المفاوضات نحن لا نستطيع الخروج من المفاوضات، لأننا إذا خرجنا من المفاوضات ليس هناك من سبيل آخر للمفاوضات غير مباشرة ولا أي شيء آخر، ومعنى ذلك إعطاء المزيد من الفرص أمام إسرائيل حتى المزيد من التدمير والمزيد من التوسع. طبعا أنا أقر بما تقوم به المقاومة من إلحاق الأضرار في الجيش الإسرائيلي، لكنها محدودة تجاه صراع القوى الموجود على الساحة اللبنانية.
0: شكرا جزيلا لكما جورج علم والدكتور مهدي عقيل، وبهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة. عودة إلى الدوحة مع حسن جمول.
3: شكرا عبد السلام، ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والوضع في قطاع غزة. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب على إيران ستنتهي سريعا للغاية، مضيفا أن الإيرانيين يريدون بشدة إبرام صفقة، وإنه لن يسمح لهم مطلقا بامتلاك سلاح نووي. في الأثناء أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ترامب ونتنياهو أجريا الليلة الماضية اتصالا هاتفيا مطولا وصف بأنه حاسم. في إيران، حذر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل من تكرار عدوانهما، وقال أن الحرب حينها ستتجاوز حدود المنطقة. في الأثناء قال التلفزيون الإيراني

0: أن وزير الداخلية الباكستاني وصل إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين. وفي العاصمة الصينية بيجين التي يزورها الرئيس الروسي، دعا بيان روسي صيني مشترك أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض، كما أعرب عن قلق بيجين وموسكو من عرقلة بعض الدول والاتحادات حركة الشحن الدولي. بموازاة ذلك، أفاد الكرملين بأن روسيا والصين توصلتا إلى تفاهم بشأن المعايير الرئيسية لمشروع خط أنابيب غاز قوة سيبيريا 2. في التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، يستمر القصف الإسرائيلي على بلدات في الجنوب، كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرين في محيط بلدة كفر شوبة. هذا وأعلن موقع ولا الإسرائيلي إصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله بجنوب لبنان. من جهته، أعلن حزب الله استهداف جنود وآليات إسرائيلية في بلدتي إرشاف ودبل بدفعتين صاروخيتين. نبدأ بالاطلاع على الوضع الميداني تحديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز وحركة السفن، وكيف تبدو الأوضاع هناك في ظل التهديدات الأمريكية المتواصلة من جزيرة قشم في مضيق هرمز. ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن طهران سنطلع على آخر تفاصيل التصريحات والمواقف الإيرانية مع محمد البقالي. أما بشأن المواقف الأمريكية فيطلعنا عليها مراسلنا في واشنطن أنس الصبار. ونبدأ معك نور الدين الدغير برصد لمشاهداتك في مضيق هرمز، تحديدا في جزيرة قشم.
1: حسن، بالتحديد الجغرافي نحن نوجد في شرق الجزيرة، النقطة الأقرب بشكل كبير إلى الواجهة الأخرى من سلطنة عمان، وكذلك الأقرب بشكل كبير إلى وسط وعمق مضيق هرمز. هنا المشهد قد لا يتغير كثيرا عن المشاهد التي رصدناها خلال هذه الأيام. والآن سأطلب من الزميل المصور سراج بأن يحرك الكاميرا للاطلاع على السفن المتوقفة بهذه المياه. نحن بالتحديد الآن في قلب مضيق هرمز، وهذه السفن سفن متوقفة. من خلال الإحصاء الذي قمت به لعدد السفن التي أشاهدها على الأقل حتى هذه اللحظة، ما يقارب من 17 سفينة متوقفة في هذه الأثناء، وهذا يمكن القول بأنه جزء قليل من عدد السفن المتوقفة، لأننا أمام امتداد بحري إلى الداخل. فيبدو أن المشهد لم يتغير ولن يتغير كثيرا على الأقل في هذه الأثناء التي نتواجد فيها. هنا نتحدث حسن عن نمطين، وكنا قد أشرنا إلى هذا في وقت سابق، نمطين من السفن. هناك السفن الأجنبية التي يجب أن تحصل على تراخيص من الحرس الثوري الإيراني للعبور من مضيق هرمز، سواء دخولا إلى المياه الخليجية أو خروجا إلى بحر عمان. وعدد كبير من هذه السفن هي سفن تجارية أو ناقلات للنفط. وهناك قسم آخر من السفن حسن يرتبط بالأسطول الإيراني، والذي كما نعلم على أن الموانئ الإيرانية توجد تحت الحصار، وبالتالي فمجموعة من السفن لا تغادر هذه المياه. لذلك يمكن أن نرصد سفنا تجارية إيرانية بالإضافة إلى سفن تجارية أجنبية لا تستطيع المغادرة. كذلك إذا ما حاولنا أن نوصف المشهد هنا في هذه الجزيرة، وكمعلومات عن هذه الجزيرة حسن، هذه الجزيرة هي أكبر الجزر الإيرانية، مساحتها تصل تقريبا إلى حوالي 1500 كيلومتر مربع، والجزيرة المأهولة ثانيا بعد جزيرة كش جزيرة قشم، عدد سكانها يصل حوالي 44 ألف. هذه الجزيرة على المستوى الجيوسياسي هي مهمة، تصنف ضمن الجزر السبعة المهمة لإيران التي يمكن من خلالها الإشراف على مضيق هرمز. لذلك وخلال تجوالنا بالجزيرة رصدنا عدد من الأماكن التي تم استهدافها من قبل القوات الأمريكية وكذلك القوات الإسرائيلية. هناك أرصفة للموانئ تم استهدافها، هناك أماكن كذلك تتواجد على الموانئ تم استهدافها وشاهدناها بأم أعيننا. لذلك هذه الجزيرة هي جزيرة استثنائية وهدف ربما هدف مهم، خاصة أننا ما بين الفينة والأخرى إلى قبل يومين كان هناك تفعيل للدفاعات الجوية في هذه الجزيرة وتم الحديث عن وجود مسيرات. وهذه نقطة أساسية ومهمة حسن يجب أن نشير إليها، على أن هذه الأجواء التي نوجد فيها الآن لا يمكن بأنها يوصف بأنها أجواء فارغة من التحليق. هناك نعم. مسيرات قد تكون مسيرات إيرانية أو مسيرات أمريكية وحتى مسيرات إسرائيلية، هناك تحليق للطيران، هناك بعض الاستهدافات التي طالت بعض قوارب صيد خاصة حينما يكون القوارب داخل مضيق هرمز. إذن نحن الآن أمام جزيرة تعتبر مركزية وتعتبر الركن الأساسي لضمان الحركة في مضيق هرمز لاعتبارات متعددة لقربها من ثلاث جزر أساسية ومهمة. نحن نتحدث عن جزيرة هرمز بهذا الاتجاه، جزيرة لارك بهذا الاتجاه، وكذلك جزيرة هنغام بهذا الاتجاه. هذا الرباعي من الجزر هو الذي يشكل المسار الحقيقي للحركة وحركة السفن بهذه المنطقة. وباعتبار أن كل هذه الجزر هي جزر إيرانية توجد عليها القوات المسلحة الإيرانية وبالتحديد الحرس الثوري بالإضافة إلى الجيش الإيراني، يمكن القول بأنها تعتبر منصات دفاعية للمراقبة وللرصد. وحتى الحديث الأمريكي حسن الذي كان يتحدث عن مسألة الإنزال على الجزر لأنه يعرف من يسيطر على الجزر يسيطر على المضيق، لذلك تسعى إيران جاهزة لتأمين كل الظروف نعم. الأمنية والعسكرية للإبقاء على وجودها بهذه الجزر من أجل التحكم في المضيق حسن.
0: شكرا لك نور الدين الدغير، حدثتنا من جزيرة قشم مضيق هرمز. والآن إلى محمد البقالي في طهران حيث يرصد لنا آخر المواقف لا سيما تلك الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني الذي كرر تحذيره للولايات المتحدة وإسرائيل من تكرار عدوانهما، كما قال إضافة إلى الزيارة الثانية في غضون أيام قليلة لوزير الداخلية الباكستاني إلى طهران. محمد
2: حسن، هذه التصريحات التي صدرت عن الحرس الثوري تأتي في سياق نسق متواصل من المواقف الإيرانية التي تريد أن ترسل رسالة واضحة ومحددة، مفادها أنها سترفع تكلفة أي حرب ستشن عليها مستقبلا، وأن هذه التكلفة ستكون عالية جدا من خلال ثلاثة مواقف محددة سلفا. المسألة الأولى هو توسيع جغرافية الحرب. الحرس الثوري يقول إن الحرب هذه المرة ستنتقل خارج المنطقة وستمتد إلى خارج الجغرافية التي شنت فيها المرة الماضية. ثم المسألة الأخرى هو التأكيد على أن الأساليب ستكون مختلفة. هذا الأمر قاله الحرس الثوري اليوم وقاله أيضا المتحدث باسم الجيش البارحة، قال إن الأساليب ستكون مختلفة، القدرات تطورت وهناك مفاجآت في الانتظار. المسألة الثالثة التي تنذر بأن التكلفة لن تكون سهلة وهو أن جبهات أخرى ستفتح وفقا لما قاله المتحدث باسم الجيش وتكرر على لسان أيضا الحرس الثوري، جبهات أخرى من بشكل تلقائي نفهم أن حلفاء إيران في المنطقة سيتحركون وأن الأمر لن يبقى رهين حرب ثنائية بين إيران وبين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية. نتحدث هنا عن الحلفاء في العراق، ربما في لبنان وربما في مناطق أخرى، وليس ذلك فقط، هناك حديث على أن الحرب ستشن اقتصاديا من خلال حرب الممرات وحرب المدايق، والحديث هنا أساسا عن مضيق باب المندب الذي لا يلبث يتكرر في تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين أو ينسب إليهم بشكل دون أن يتم الإعلان عن صفاتهم، بأن باب المندب هذا المضيق لن يكون في منأى عن الإغلاق والاستهداف في حال شنت حرب أخرى. إذن يمكن أن نفهم أن هناك رسائل واضحة أن الحرب لن تكون نزهة بالنسبة للولايات المتحدة، رسالة تهديد، رسالة وعيد، وربما في ثناياها دعوة إلى إعادة التفكير مرات قبل أن يطلق الصاروخ الأول، لأن إيران تقول إنها قد أن الولايات المتحدة قد تتحكم نعم. في موعد بدء هذه الحرب لكنها قد لا تتحكم في نهايتها.
0: شكرا لك محمد البقالي مراسل الجزيرة من طهران. وإلى إسلام أباد مع مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، الشق المتعلق بزيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران في غضون أيام قليلة. ما الذي يحمله من جديد عبد الرحمن؟
3: وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي بدأ زيارة غير معلنة للعاصمة الإيرانية طهران

0: يوم السبت الماضي، وكان من المفترض أن تستمر ليومين حسب ما علمنا بعد ذلك. كان قد مدد زيارته إلى يوم ثالث، إلى يوم الاثنين. هو عاد من طهران إلى إسلام آباد في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، وبحسب ما علمنا وبحسب ما سعينا للتعرف على فحوى هذه الزيارة، فإننا الآن وبحسب مصدر مؤكد في وموثوق في وزارة الداخلية الباكستانية، فإن وزير الداخلية الذي عاد من إيران في ساعة متأخرة من يوم الاثنين انتقل إلى مدينة كويتا هنا في باكستان، عاصمة إقليم بلوشستان المحاذي لإيران. التقى هناك برئيس الوزراء الباكستاني وأيضا بقائد الجيش الباكستاني، واليوم قبل قليل انطلق أيضا مرة أخرى في زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران. هو ربما ما يزال حتى في الجو، لم يصل حتى إلى طهران ربما حتى هذه الدقائق، لكن بالتأكيد هذا يعكس أهمية هذه الزيارة، لا سيما وأن بعض وسائل الإعلام المحلية هنا في باكستان تتحدث عن أن هذا الجهد المضاعف الذي تبذله باكستان في هذه المرحلة والمتمثل في زيارتين متتاليتين بفارق يومين فقط أو يوم ونصف إن صح التعبير لوزير الداخلية إلى العاصمة الإيرانية طهران، مشاوراته المكثفة هنا مع رئيس الوزراء وقائد الجيش، وحتى أثناء وجودهما في كويتا لأمر آخر تماما، يعني أن باكستان مصممة على ما يبدو على محاولة إحداث نوع من أنواع الاختراق الدبلوماسي في موضوع المفاوضات الأمريكية الإيرانية المعلقة حقيقة منذ فترة. تحاول على ما يبدو أن يكون لها مشروع تطرحه على الجانب الإيراني. الوزير عاد مرة أخرى، تشاور مع قائد الجيش ومع رئيس الوزراء، ذهب مرة أخرى حسب ما نعلم الآن إلى إيران. ربما هناك ما يمكن فهمه على أنه مسعى باكستاني أخير كما تقول بعض وسائل الإعلام، مشروع باكستاني، مقترح ربما شامل، كما أيضا تلمح بعض المصادر. حتى الآن لم نستطع أن نحصل على تأكيد رسمي أو علني من الحكومة الباكستانية بشأن الهدف الحقيقي من هذه الزيارة، لكن بالتأكيد باكستان وبحسب ما علمناه وخبرناه على مدار الأسابيع الطويلة الماضية هي تمتنع بشكل متعمد عن الإفصاح عن كل الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها. ما نعلمه من البيانات الرسمية فقط هو مجموعة التواصلات والاتصالات والزيارات التي يقوم بها المسؤولون الباكستانيون، لكن فحوى هذه الاتصالات، المواضيع التي تطرح، المقترحات، المشاريع إن صح التعبير أو الأفكار التي تطرحها باكستان على الجانبين الأمريكي والإيراني، تمتنع باكستان بالكامل عن الحديث عن التفاصيل المتعلقة بالعملية التفاوضية. هي تتحدث بشكل عام فقط عن العملية التفاوضية وعن الهدف منها والمساعي الباكستانية، لكن مع الأسف حتى الآن لا يوجد حتى تفاصيل محددة عن فحوى هذه الاتصالات على الأقل في المستوى العلني.
1: عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة في إسلام آباد، شكرا جزيلا لك. إلى واشنطن، حيث مواقف الرئيس ترامب مستمرة بشأن هذه الأزمة، يقول إن الحرب ستنتهي سريعا وإن الإيرانيين يتوقون إلى اتفاق، ولكن في المقابل اتصال بين نتنياهو وترامب، هو أيضا الثاني في غضون 3 أو 4 أيام على أبعد تقدير. يحدثنا عن ذلك أنس الصبار من واشنطن. أنس.
2: صحيح حسن، هو يقول إن هذه الحرب ستنتهي سريعا سواء باتفاق يمر عبر الدبلوماسية أو بعملية عسكرية. يقول إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، وهذا الدافع الرئيسي وراء هذه العمليات العسكرية، سواء تلك التي بدأت أو التي قد تبدأ في حال لم تنجح الجهود الدبلوماسية. عندما سئل وحاول الصحفيون أن يضعوا إطارا زمنيا للمهلة أو الوقت الذي قال إنه سيستخدمه للحصول على رد إيراني وفقا للمحددات الأمريكية، قال الأمر 2 أو 3، وبعد ذلك قال حتى نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل. وبالتالي هذا هو الإطار الزمني لما يعتقد الرئيس دونالد ترامب بأن على الإيرانيين أن يردوا خلال هذه الفترة لتقديم ما يعتقد بأنه ضروري لمطابقة المتطلبات الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب هنا في الولايات المتحدة يتعرض أيضا لضغوط من جانبين. الجانب الأول يتعلق باستمرار هذه الحرب وإن كانت على شكل حصار بحري وتبعات إغلاق مضيق هرمز من خلال ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع أسعار النفط وتذبذب أسعار الأسهم والضغوط التي تأتي أيضا من الديمقراطيين على شكل رسائل سياسية يقولون فيها إنه قد بدأ حربا غير ضرورية، وهذا يجب أن ينعكس على نتائج انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل. الضغوط الأخرى تأتي أيضا من معسكر الجمهوريين، لكن هذه المرة على شكل دعوات للتشدد أكثر من صقور هذا الحزب. يطالبون الرئيس دونالد ترامب بالضغط أكثر على الإيرانيين، ويصفونهم بأنهم يستخدمون دوما خدعة المماطلة في هذه المفاوضات، وهو أمر يعتقدون بأنه لن ينجح مع الرئيس دونالد ترامب، كما يقول لينزي جراهام أحد أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، ويدعوه إلى الضغط من خلال العمليات العسكرية. القيادة المركزية الأمريكية بدورها تقول إنها نجحت في تحقيق الأهداف العسكرية التي وضعت لعملية الغضب الملحمي، ونجحت في تحييد القوة الجوية والبحرية لإيران، وهذه الجهود التي تبذل الآن هي لتوفير خيارات أفضل للرئيس دونالد ترامب عندما يتعلق الأمر بالعملية السياسية وبالمفاوضات، وهي موجودة في الشرق الأوسط، وجزء من هذه القدرات يحاصر الموانئ الإيرانية لتوفير مزيد من الخيارات للرئيس دونالد ترامب في حال قرر العودة إلى العمليات العسكرية. حسن،
1: شكرا لك أنس الصبار مراسل الجزيرة من واشنطن. ينضم إلينا هنا في الاستديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة سيتاري صادقي، كما تنضم إلينا هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. مرحبا بكم. سأبدأ معك سيدة هيام، انطلاقا مما سمعناه من أنس الصبار، الآن يطرح سؤال: في أي مرحلة يمكن أن نقول أن هذه الأزمة تمر بها؟ يعني مرحلة انتظار، مرحلة مفاوضات حقيقية، أو مرحلة استعداد لوجستي لاستئناف العمليات العسكرية؟
3: It has the potential to be all of the above, as a matter of fact.
4: من المحتمل أن يكون أي من هذه الخيارات، يعتمد ذلك على موقف الحرس الثوري الإيراني. الرئيس كان واضحاً إنه يفضل الدبلوماسية، وقد قبل بآراء الدول الخليجية وطلبها بأن ينتظر من أجل السماح للمساعي الدبلوماسية بأخذ مجراها. إذا بين الحرس الثوري الإيراني عن التزامه بالتقدم، أعتقد أن الرئيس جاهز لذلك، وإلا فكان سيتفادى ما طلبه منه دول الخليج.
1: الرئيس ترامب يقول إن الإيرانيين يتوقون إلى اتفاق. من يتوق إلى اتفاق عليه أن يقدم ما يوصله إلى اتفاق، ولكن على ما يبدو إن الإيرانيين يعني متشددون ومتمسكون بمواقفهم. كيف يمكن أن يصح ما قاله الرئيس ترامب؟
4: علينا أن نعرف أن الرئيس غير ثابت في موقفه مثل الحرس الثوري الإيراني. كلاهما يحاول تلاعب بالسردية العلنية من أجل الاستهلاك الوطني المحلي، وعلينا إذن أن نأخذ ما يقوله الرئيس ترامب مع الأخذ بالاعتبار أنه يقول الأمر ونقيضه في الجملة ذاتها، وأعتقد أن ذلك عمدا من أجل التسبب بالالتباس والفوضى، لأنه هو وجد نفسه في فوضى أيضا. الواقع هو أننا لا نعرف ما يحصل فعلا خلف الأبواب المغلقة، ولكن هذه المساعي الدبلوماسية التي استيقظنا عليها بالأمس لم تأتي من باب الصدفة، ولم تحصل بين ليلة وضحاها، وذلك يبين أنه إلى جانب التموضع العلني هناك محادثات جدية تحصل خلف أبواب مغلقة من الجانبين.
1: سيدة صادقي، ماذا عن تحذير الحرس الثوري الإيراني؟ هو يرفع السقف، يرفع أيضا لغة الدفاع إذا صح التعبير، لأنه يتحدث من منطق الدفاع هنا وليس من منطق الهجوم، لكن رئيس ترامب يقول إنهم يتوقون إلى اتفاق، يبحثون عن اتفاق. ماذا سيقدم الإيرانيون من أجل ذلك؟
5: Well, Trump's rhetoric does not really represent
4: خطاب ترامب لا يمثل ما يحصل بالفعل داخل إيران. فقد بيّنت إيران وقالت مرارا إنها ليست يائسة للاتفاق، ولكنها تسعى

0: إلى الوصول إلى الاتفاق، إنما هذا ليس الهدف الرئيسي، مجرد الوصول إلى اتفاق ليقولوا للعالم إنهم عقدوا اتفاقا مع الولايات المتحدة الأمريكية. والسبب هو أن إيران في الماضي وصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وتم الهجوم عليها خلال المفاوضات، أو أن الولايات المتحدة الأمريكية أحاديا في عام 2018 في ولاية ترامب الأولى انسحبت من الاتفاق. وإذن بالنسبة لإيران، حتى إذا توصلت إلى اتفاق، ما من ضمانة بأنها لن تتعرض للهجوم. وإذن لسنا يائسين وتوقينا إلى الاتفاق، ولكننا نعمل عليه، ويمكن أن نرى ذلك في الرسائل الثابتة والتمسك بالموقف ذاته، وهو مرتبط بسيادة إيران وحقوقها بمسائل مختلفة.
1: ولكن يعني الرئيس ترامب عندما يقول إيران تطوق إلى اتفاق، واضح أنه يلمح إلى أن إيران مأزومة، وأن إيران تخشى استئناف الحرب، وأنها في موقع ضعف، وهي التي تبحث عن اتفاق، والرئيس ترامب يريد منها اتفاقا يشبه إلى حد ما الاستسلام.
0: I think definitely Trump. أعتقد أن الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية ما يبحثان عنه هو الاستسلام. هم يقولون أنهم يسعون إلى اتفاق، ولكنهم أوضحوا أنهم يريدون أن تستسلم إيران، وإيران من جانبها أوضحت أنها لن تستسلم ولن تفاوض تحت النار. ترى إيران في هذه الحرب حربا وجودية على البلد. إيران لم تبدأ الحرب، بل كانت هدف عدوان غير قانوني من الأمريكيين والكيان الصهيوني. وأعتقد أن ترامب غير موقفه فيما يتعلق بما إذا كانت إيران تريد الاتفاق أو لا، وإذا ما كان هو يريد الاتفاق أو لا. في غضون 24 ساعة غير موقفه من الهجوم على إيران إلى العمل مع إيران على الوصول إلى اتفاق. يصعب الثقة بما يخرج من البيت الأبيض. هناك رسائل متناقضة كثيرة، وهذا ما يقوله أيضا المسؤولون الأمريكيون، ولكن إيران كانت ثابتة سنصل إلى اتفاق بشروطنا.
1: سيدة هويان، قلت قبل قليل أن الرئيس ترامب يتعمد التناقض في كلامه لكي يربك الخصم أو يربك العدو، ولكن ألا تعتقدين بأن الرئيس ترامب نفسه مربك إزاء ما يجب أن يفعله، خصوصا وأن الحملة العسكرية حتى الآن لم تؤتي النتائج التي أعلنها منذ البداية؟
0: أعتقد أن الناس يمكنهم أن يتخذوا الموقف والرؤية التي يريدونها، ولكن الواقع في الميدان لا يبين ذلك. علينا أن نتذكر أن الحرب لم تنتهي بعد. يمكن أن نقول في غضون 60 يوما سنصل إلى هذه، أو وصلنا إلى ما وصلنا إليه والحرب انتهت، ولكن الحرب لم تنتهي، أكان من خلال المساعي الدبلوماسية أو من خلال الإجراءات القانونية أو غيرها. إننا في حرب، وأعتقد أن الغموض الاستراتيجي للرئيس يربك الكثيرين بمن فيهم الحلفاء. ولكن إذا نظرنا إلى سلوكه، ليس في هذه الحرب فحسب، بل خلال الماضي، الرئيس يضخم الأمور، يناقض في رسائله من أجل أن يتم تركيز الانتباه على أمر معين، وبعد ذلك ندرك أنه كان يعمل على موضوع آخر. ونذكر بموضوع ما حصل في كابيتل هيل، وهنا هنا لا أدعم ذلك، ولكن الرئيس تمكن من إرباك النظام بأكمله ولم يتوقع أحد ذلك. وأقول مجددا، أنا لا أدعم الاستراتيجية والسياسات، ولكنني أسلط الضوء عليها بحيث يكون عندنا إدراك لذلك. واسمحوا لي بسرعة أن أقول أنه من المهم جدا أن نكون واضحين في التعريف. وهنا تحدثت الزميلة الإيرانية عن السيادة الإيرانية، هذا مهم جدا. ينبغي لكل دولة أن يكون عندها سيادتها، ولكن السيادة بالنسبة لإيران والحرث الثوري الإيراني تبنى على تقويض استقرار دول الخليج الأخرى، وهذا غير مقبول. لا يمكن أن تطالبوا بسيادتكم وأن تقوضوا سيادة الدول المجاورة، هذا يشكل مشكلة كبيرة. وهنا إذن تكمن مشكلة التعريف فيما يظن الحرس الثوري الإيراني أنه يحق له بموجب السيادة.
1: بموضوع السيادة التي ذكرتها سيدة صادقي، أشارت كما استمعت سيدة هيام إلى أن من يطالب بالسيادة عليه أن يحترم سيادة الآخرين، وجزء آخر بسرعة له علاقة بزيارة وزير الداخلية الباكستاني في غضون 3 أيام للمرة الثانية إلى إيران.
0: من أجل فهم أوضح للديناميكية السياسية الإيرانية، من المهم أن نعرف ونتذكر أن المسألة ليست مسألة الحرس الثوري الإيراني في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، إنما هي صناع القرار الذين يتخذون القرار، وحرس الثوري الإيراني ينفذون. صناع القرار هم من كافة القطاعات في الحكومة الإيرانية، هم الذين يقدمون المقترحات. ثانيا، ونحن نتحدث عن السيادة، برأيي أي دولة تستضيف قاعدة أمريكية أو قاعدة عسكرية أجنبية أعلنت أنه ليس لديها سيادة. صناعة القرار لا تأتي بناء على السيادة، بل بناء على مصالح دولة أجنبية. فيما يتعلق بزيارة المسؤولين الباكستانيين، هم يبذلون ما بوسعهم، وعلاقاتهم جيدة مع إيران من أجل تفادي تجدد الحرب والعدوان الذي لن يفيد أحد، لن يفيد ذلك إيران ولا المنطقة، ولن يفيد أمريكا أيضا. المواطنون الأمريكيون يدفعون 40 مليار دولار إضافية للوقود، الدين الوطني يزداد، وهناك ضغوط في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. ولكن مجددا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض سابقة خطيرة في الهجوم على إيران خلال المفاوضات، على إيران أن تكون حذرة في أي خطوة تتخذها نحو الاتفاق. شكراً. أو رفض الاستسلام.
1: شكرا لك ستاري صادقي، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، وشكرا لك هيام نعواس، المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. الآن مشاهدين إلى التطورات في لبنان، حيث تستمر الغارات الإسرائيلية على بلدة عدة جنوبية البلاد. في الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله يتعقب قواته بجنوب لبنان بأدوات رصد ومراقبة. من جهته، أعلن حزب الله استهداف جنود وآليات إسرائيلية في بلدتي إرشاف ودبل بدفعتين صاروخيتين. للمزيد حول هذه التطورات الميدانية في جنوب لبنان، تنضم إلينا من إبليس سقي مراسلة الجزيرة كارمن جو خدار. كارمن،
2: حسن، آخر ما سجلناه في الميدان هي غارات على القطاع الأوسط من جنوب لبنان، نتحدث عن تبنين وكفرة، وقبلها كانت هناك أيضا غارات على خربة سلم، بالإضافة إلى القطاع الغربي استهدف أكثر من مرة بالغارات الإسرائيلية وبسلاح الجو الإسرائيلي، كان صدقين وغيرها في قضاء صور. أما في القطاع الشرقي فالغارات مكثفة باتجاه محيط قضاء أو باتجاه قضاء النبطي. آخر الغارات في هذا القضاء كانت باتجاه الدوير، ووفق المعلومات الأولية هناك شهداء وجرحى في هذه الغارة. ننتظر تحديثات وزارة الصحة اللبنانية. القصف الإسرائيلي أيضا بالمدفعية كان مكثفا باتجاه يحمر الشقيف والنبطي الفوق، وهذا القصف الإسرائيلي بات يرفع عداد الشهداء الذي تجاوز 3000 وأكثر من 9300 جريح وفق وزارة الصحة اللبنانية منذ مطلع مارس الماضي. التصعيد هو السمة الأبرز في الميدان، ليس فقط لناحية الغارات الإسرائيلية، ولكن أيضا لناحية العمليات التي ينفذها حزب الله. حتى هذه اللحظة منذ الصباح كان قد أعلن عن عمليتين باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في دبل ورشاف في القطاع الأوسط، ولكن يوم أمس بلغت عمليات حزب الله 26 عملية موزعة في الأقضية الثلاثة أو حتى في القطاعات الثلاثة من جنوب لبنان والمناطق التي تحتلها إسرائيل، بالإضافة إلى استهدافات في الجليل. إذا ما فصلنا في الخرائط، خرائط العمليات، أبرز العمليات والاشتباكات حصلت في القطاع الأوسط. حزب الله تحدث حتى منتصف ليل أمس كان يقول إن هناك اشتباكات ضارية واستهدافات لدبابات الميركافة في بلدة رشاف. هناك محاولات

0: تقدم للوصول إلى بلدة حداثة من إرشاف إلى حداثة، كما أن الحزب استهدف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في البلدات المحاذية لها في القطاع الأوسط، كان في دبل أو حتى إرشاف كما أشرنا، ورامية وغيرها من البلدات. في القطاع الغربي يقول إنه يستهدف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في البياضة وأيضا في الناقورة. أما في القطاع الشرقي فالطيب ودير سريان هي الأبرز في الجنوب، بالإضافة إلى الخيام. آليات الإسرائيلية أيضا والجرافات هي كانت في عين استهدافات الحزب. في الخيام يقول إنه استهدف جرافتين، وبطبيعة الحال هناك ترقب حسن لما ستحمله الأيام الماضية المقبلة قبل انطلاق المسار الأمني في واشنطن في 29 من الشهر الحالي، وما سيحمله الوفد اللبناني، خاصة أن المنطلق الأساسي هو تقني وفق ما أفاد مصدر رسمي للجزيرة. ومحاولات لبنان تثبيت وقف إطلاق النار هي ماضية المصدر.
1: نعم، شكرا لك كارمن جو خدار مراسلة الجزيرة من إبليساقي في جنوب لبنان. معنا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إلياس، هذه التطورات في جنوب لبنان كيف يتعامل معها الجيش الإسرائيلي الذي بات يعلن يوميا عن إصابات في صفوفه، وآخر هذه الإصابات هو استهداف قائد لواء 401 في الجيش الإسرائيلي؟
2: نعم، بعض القادة العسكريون ربما تحدثوا مع وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الأخيرة، ونقلت هآرتس شهادات من لبعضهم يقولون بأنهم يشعرون بأن أيديهم مغلولة في التعامل مع العمليات العسكرية في جنوب لبنان التي هي محدودة من وجهة نظرهم، ولا تتيح لهم التقدم والقيام بعمليات عسكرية لاحتلال مزيد من الأراضي أو التقدم والتوغل في جنوب لبنان. وهذا مرتبط ربما أيضا بالشأن الإيراني والتطورات على هذه الساحة. لكن على أي حال واضح بأن العمليات العسكرية على أشدها، والجيش الإسرائيلي يتكبد خسائر بين قتيل وجريح واستهدافات للمعدات العسكرية والآليات. ولعل الحدث الأبرز هذا اليوم هو استهداف قائد اللواء 401 بئير بيدرمان. نعم. ومجموعة من جنوده بواسطة مسيرة أطلقت باتجاه مبنى كانوا يتحصنون فيه على بعد 20 كيلومتر من مكان وجودهم. الاستهداف هو استثنائي، ليس لأن المستهدف هو فقط قائد اللواء، بل لأن هذا يعني بأن المقاومة اللبنانية جمعت معلومات استخباراتية، راقبت ورصدت تحركات قائد اللواء واختارت الموعد لاستهدافه، وربما أدخلوا هذه المسيرة من شباك المنزل الذين كانوا يتحصنون فيه. وهذا يعني بأن لدى المقاومة اللبنانية قدرة عالية على جمع المعلومات، على التتبع والرصد. نعم. والمراقبة. وهذا يندرج أيضا حسن ويتقاطع مع مقتل ضابط يوم الجمعة الماضي قرب الإطراني في دير سريان، عندما كان أيضا المستهدف وفق تحقيقات أولية للجيش الإسرائيلي قائد الفرقة 36 الذي كان يقوم بجولة تفقدية هنا، يعني واستهدفت القوة المرافقة له.
1: يعني عمليات حزب الله في هذا المجال هي عمليات منتقات. صحيح. وليست عمليات عشوائية.
2: لكن ليست عملية عشوائية بالمطلق حسن، واضح بأنها لم تكن عشوائية أو محض صدفة، إنما محض جمع معلومات ورصد ومراقبة وتتبع. طيب. كما هو الحال أيضا في استهداف مواقع الجيش الإسرائيلي، سواء مرابط المدفعية، سواء أيضا منصات المضادات الأرضية القبة الحديدية التي استهدفت، ورأينا بعض مقاطع الفيديو التي نشرها حزب الله كيف يمكن. طيب. هنا أن يدخل حتى المسيرة إلى مؤخرة دبابة. طيب. ويقتل ويجرح جنود الإسرائيلي.
1: وهنا السؤال، هل هذه العمليات ونوعية هذه العمليات تؤثر في استراتيجية الميدان لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي؟
2: هي يفترض أن تؤثر، وهذا ما يريده الجيش الإسرائيلي. الجيش عادة عندما يكون ساكنا ولا يتحرك ويحتل مناطق بعينها ولا يناور، هو عمليا يتعرض لمثل هذه العمليات. نعم. عمليات الاستهداف والقنص. لذلك هنالك كثير من الانتقادات على المستوى السياسي والعسكري وعلى مستوى الخبراء الاستراتيجيين والمحللين العسكريين بأن الجنود الإسرائيليين في هذه الحالة الذين وضعوا فيها وأيديهم المكبلة وتقييد حركتهم في المناورة، هم أصبحوا كالبط في ميدان الرماية. هذا المصطلح الذي يقوله كثيرون في إسرائيل، وليس فقط الاستهداف حسن بالمسيرات.

0: وبالصواريخ أو بقذائف الهاون لحشود نعم. الجيش الإسرائيلي، بل القتال وجها لوجه. طيب. الضابط الذي قتل يوم أمس في جنوب لبنان قتل في قرية القوزح التي تبعد فقط 2.5 كيلومتر عن الحدود طيب. الدولية، في منطقة يفترض أن الجيش سيطر عمليتيا عليها، وهذا يثير كثير من علامات السؤال طيب. حول هذه النقطة.
1: كيف ينعكس ذلك على الوضع السياسي في إسرائيل؟ هذا ما سنناقشه بعد قليل. شكرا لك إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. من نابلس ينضم إلينا سليمان بشارات، الخبير بالشأن الإسرائيلي. مرحبا بك سيد سليمان. يعني تلك المعطيات التي قدمها لنا زميل إلياس، كيف تنعكس على الجدل السياسي الإسرائيلي الداخلي من ناحية الأهداف المرجوة من العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان و ما تحقق منها حتى الآن؟
2: تحية أستاذ حسن وللسادة المتابعين المشاهدين الكرام. باعتقادي هناك معضلة في الداخل الإسرائيلي باتت تتشكل على شكل ضياع الأهداف الحقيقية للمواجهة مع حزب الله اللبناني من قبل إسرائيل، وهذا الضياع هو الذي يترجم حالة الإرباك التي يتعرض لها الجيش الإسرائيلي في الميدان، لأن الجيش الإسرائيلي أن لا يستطيع حتى هذه اللحظة اتخاذ القرار المناسب ليتعاطى مع الميدان وتحركات وتطلبات الميدان. الجيش الإسرائيلي ما زال مرتبطا ومرتهنا إلى القرار السياسي. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن المستوى السياسي الإسرائيلي هو الذي يقيد حركة الجيش وفقا للحسابات السياسية. وعندما نتحدث عن الحسابات السياسية الإسرائيلية، هي مرتبطة بأمرين اثنين، مرتبطة بالبعد الداخلي الإسرائيلي، وكلنا يعلم الحالة السياسية الإسرائيلية أيضا المرتبكة داخليا، ومرتبط فيما يتعلق بالجبهة الإيرانية وما قد تفضي إليه المفاوضات، أو إن كان هناك عودة مرة أخرى للقتال على الجبهة الإيرانية. وبالتالي المستوى السياسي لا يستطيع أن يتخذ القرار في الوقت الحالي لشكل وطبيعة الأهداف التي يمكن أن يذهب إليها. هذه نقطة. النقطة الثانية، وهي باعتقادي حالة الانعكاس، هذا يؤثر على طبيعة الأهداف التي وضعت من قبل المستوى السياسي للمواجهة مع لبنان أو مع حزب الله. هل هي أهداف ترتبط في حالة الإخضاع المرتبطة في لبنان وإدخاله والوصول به إلى اتفاقية سلام، وبالتالي توفير الحالة الأمنية على الحدود الشمالية من ناحية اتفاقية سلام، أم أن الأمر هو ما زال مرتبطا في محاولة تفكيك المعادلة المرتبطة أيضا في البعد الإيراني من الناحية الأمنية؟ بمعنى إسرائيل هي تأخذ بالمواجهة مع حزب الله كمعيار وكميزان، ربما مرتبط أنه إن استطاعت إسرائيل أن تحسم المواجهة مع حزب الله في لبنان، يمكنها أيضا أن تذهب إلى حالة من المساومة والابتزاز لإيران فيما يتعلق بمستقبل الحالة السياسية. لهذا السبب باعتقادي هذا الأمر كله ينعكس في حالة من الجدل في الداخل الإسرائيلي، أكان ذلك أمام المستوى السياسي والعسكري أو حتى من قبل المواطنين الإسرائيليين. نحن نتحدث عن مطالبات وعن أصوات بدأت ترتفع في الداخل الإسرائيلي بضرورة أن يكون هناك وضوحا للأهداف وللآليات التي يمكن العمل عليها إسرائيليا.
1: طب هذا يطرح سؤالا عما تقوم به إسرائيل حاليا، يعني هل تلك العمليات العسكرية التي تجري في جنوب لبنان فاقدة لأي أهداف؟ سأعود لنقاش هذه النقطة، لسيما منها ما يتعلق بالمناطق العازلة التي يتحدث عنها جيش الاحتلال. لكن أرحب هنا في الاستوديو بالدكتور سليم زخور الباحث السياسي. دكتور سليم، يعني كما سمعت إلى السيد سليمان بشارات، يبدو أن جبهة لبنان الآن رغم كل ما يحاول أن يقوم به الجانب اللبناني الرسمي أو الحكومة اللبنانية، ما زالت هذه الجبهة مرتبطة عمليا بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وبالحرب بين إسرائيل وأمريكا من جهة وإيران من جهة ثانية.
3: صحيح، يعني حسن، منذ بداية هذه الحرب هذا الارتباط واضح. ما حصل عند إطلاق المفاوضات كان هناك محاولة لفصل مسار التفاوض، وهذا ما سعت إليه السلطات اللبنانية، هو فصل مسار التفاوض. ولكن مسار الحرب لا يمكن فصله، خاصة أنه ما زال مستمرا، وخاصة أن قرار الحرب ليس بيد السلطات اللبنانية. قد يكون قرار السلم بيد السلطات اللبنانية ولكن ليس قرار الحرب. الآن أعادت السلطات اللبنانية التأكيد على مسألة وقف إطلاق النار قبل الجولة الثانية، أو تثبيت وقف إطلاق نار فعلي وليس كما يحصل الآن، يعني قواعد اشتباك مختلفة أو تصعيد بصيغة مختلفة، ولكن حكما ليس وقف إطلاق نار. قد يكون هناك مصلحة، حكما هناك مصلحة لبنانية بوقف إطلاق النار بالنسبة لكل الأطراف،

0: ولكن قد يكون هناك مصلحة إسرائيلية بوقف إطلاق النار لعدد من الأسباب. السبب الأول هو ضربات حزب الله التي توجع الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وهناك سبب آخر قد يكون في حال تقدم مسار إسلام أباد، لأن الجانب الإيراني يريد ربط الجبهات ويريد وقف الحرب على كل الجبهات. في حال تقدم المفاوضات أي إشارة على تقدم مسار إسلام أباد، هذا سيعجل من الجانب قبول الجانب الإسرائيلي وأيضا الجانب الأمريكي بوقف إطلاق النار بلبنان، بمعنى محاولة إعادة تثبيت هذا الفصل بين بين المسارات رغم أنه ليس مفصولا بشكل كامل.
1: طيب سيد سليمان، ماذا عن المناطق العازلة التي يحاول إقامتها جيش الاحتلال في جنوب لبنان، وهل توافق على أنه قد يكون من مصلحة إسرائيل وقف إطلاق النار والإبقاء على الوضع القائم حاليا في جنوب لبنان؟
2: أولا أستاذ حسن، إسرائيل قفزت عبر ثلاثة دوائر. الدائرة الأولى الدائرة الميدانية وعمليات التدمير الممنهجة وعمليات الاستيلاء على المساحة الجغرافية التي تسيطر عليها الآن وإقامة الشريط الحدودي باللون الأصفر. انتقلت إلى الدائرة الثانية وهي المفاوضات السياسية، ثم انتقلت وحولت المفاوضات السياسية إلى مفاوضات أشبه بالمفاوضات الأمنية. هذا ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن الوجود الإسرائيلي على الأرض هو ليس مرتبطا بمفهوم الأهداف السياسية بالدرجة الأولى، بقدر أنه مرتبط بالأهداف الأمنية. والأهداف الأمنية هنا ترتبط بجزئيتين: الجزئية الأولى وهي المرتبطة بمستقبل قوة حزب الله وسلاح حزب الله ومقدرات حزب الله. إن استطاعت إسرائيل أن تذهب إلى السيطرة على هذه الجغرافيا بهدف عملية تدمير ممنهج لكل مقدرات حزب الله، فذلك سيسجل إنجازا للجيش الإسرائيلي. ولكن المعضلة الأساسية الآن في إسرائيل وهي الشق الثاني: كيف يمكن أن يترجم الوجود الإسرائيلي على الأرض اللبنانية كإنجاز سياسي؟ حتى هذه اللحظة لم يستطع المستوى السياسي الإسرائيلي أن يجيب على ذلك. أكان ذلك، هل لدى إسرائيل خطة للإبقاء إلى فترة زمنية طويلة جدا في هذه الجغرافيا، أم تحويل هذه الجغرافيا إلى عمق استراتيجي ثم لإقامة الاستيطان عليه وبالتالي المساومة عليه؟ وبالتالي هذه أسئلة ما زالت مفتوحة في الداخل الإسرائيلي، ولا يستطيع أي من الأطراف الإسرائيلية الإجابة عليها. ولهذا السبب الجيش الإسرائيلي يحاول أن يضغط على المستوى السياسي ليحصل على إجابة، إن كان هناك قدرة على التقدم والذهاب للاستمرارية بالعملية العسكرية، أو التراجع والذهاب إلى هدنة في هذه المرحلة والقول أنه يمكن الذهاب إلى مساومات ومسارات سياسية. وبالتالي هذا هو جزء من الجدل الذي ما زال قائما وغير واضح حتى هذه.
1: دكتور سليم، هل يمكن للبنان أن يستفيد من غموض الأهداف وعدم يعني تحقق الأهداف الإسرائيلية حتى الآن في جنوب لبنان؟ هل يمكن للبنان الرسمي أن يستفيد من ذلك في مفاوضاته في الولايات المتحدة؟
0: يعني الجانب اللبناني الرسمي يضغط باتجاه مجموعة من الأهداف الخاصة بلبنان. الآن لا أعتقد أن هناك تركيز على الأهداف الإسرائيلية أو الغموض الإسرائيلي، بمعنى يركز على كيفية تحقيق أولا وقف إطلاق النار، وثانيا تحقيق الأهداف اللبنانية. يعني الغموض الإسرائيلي لا أعتقد أنه يمكن حتى أن نسميه غموض، يعني بمعنى هو تراجع في الأهداف أو تسلسل في الأهداف.
1: ما هذا يفيد الجانب اللبناني الرسمي إذا أراد استخدامه صحيح في المفاوضات.
0: صحيح، في المطلق هو مفيد في مسار المفاوضات، ولكن هو ليس ورق بيد الجانب اللبناني، بمعنى أن تعديل أهداف الجانب الإسرائيلي هو نقطة إيجابية، وهذا نتيجة عمل المقاومة. يعني نتيجة عمل المقاومة أدى خلال هذه الأشهر أدى إلى تعديل الأهداف الإسرائيلية من القضاء على حزب الله إلى توسيع المنطقة الأمنية أو إلى تحقيق منطقة آمنة والحفاظ عليها. يعني تغيرت الأهداف الإسرائيلية. طبعا هذا يفيد الجانب اللبناني، ولكن ليس ورقة بيد الجانب اللبناني، هو مفيد في مسار المفاوضات. ولكن الواقع الميداني بحد ذاته، يعني الجانب الإسرائيلي يريد من الواقع الميداني هو أن يستخدمه في ورقة المفاوضات، بمعنى أن يحقق الأهداف التي يريدها من خلال المنطقة الآمنة أو من خلال العسكر، بمعنى الاحتلال، أو من خلال التفاوض والوصول إلى انتشار الجيش اللبناني وتحقيق الاستقرار عبر الحدود.
1: شكرا لك دكتور سليم زخور، البحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، وشكرا لك سليمان بشارات، الخبير بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من نابلس. الآن مشاهدينا نناقش التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في هذه النافذة مع مياد عبدو. مياد،
3: جزيلا لك حسن، وأهلا بكم مشاهدينا إذن في هذه النافذة التي نتابع فيها التداعيات الاقتصادية مع استمرار إغلاق مضيق هرمز ونرصد فيها تحرك

0: الخارج باتجاه خليج عمان وبحر العرب. إذا ما شاهدنا هذه هي مسار الناقلات التي نتحدث عنها، هذه هي مجموعة الناقلات. نتحدث تقريبا عن أن كل ناقلة تحمل حوالي 2 مليون برميل، وبالتالي نتحدث عن مجموعة 6 ملايين برميل تعبر باتجاه الخارج من الخليج باتجاه خليج عمان وبالتالي طبعا بحر العرب. الآن هذا يختلف عن الذي حدث خلال 48 ساعة الماضية، كان هناك حوالي 8 سفن نقلت، منها ناقلات للنفط، منها ناقلات للغاز، وأيضا ناقلات حاويات، وبالطبع الأمونيا والتي كانت لافتة بالنسبة ل 48 ساعة الماضية. لكن هذا هو التطور اللافت بالنسبة للعمليات خلال 24 ساعة الماضية التي نقلتها بيانات ملاحية مختلفة بالخروج من الخليج باتجاه خليج عمان وبحر العرب. هذه هي أبرز التطورات التي لدينا حتى هذه اللحظة، وسأترك المزيد من النقاش معك نيادة ومع ضيوفك بهذا الشأن.
1: شكرا جزيلا لك محمود. والآن نتابع أداء أسعار النفط. خام برنت منخفض حاليا بنحو 2% ويستقر عند 109 دولارات للبرميل بعد تصريحات للرئيس الأمريكي بشأن قرب انتهاء هذه الحرب، لكن اضطراب الإمدادات لا يزال محط أنظار المستثمرين. نتيجة لاضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، أظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة اليوم تراجع واردات النفط في منطقة الشرق الأوسط في الشهر الماضي. فبينما ارتفعت الواردات من نفط روسيا الخام أكبر مورد للصين إلى أكثر من 2,200,000 برميل يوميا بزيادة بقدرها 11% على أساس سنوي، فإن واردات الصين من السعودية ثاني أكبر مورد للصين هبطت إلى 1,200,000 برميل يوميا بانخفاض قدره 8%. كما هبطت واردات النفط من الإمارات ب 81% إلى 140,000 برميل يوميا، وانخفضت كذلك واردات النفط العراقي 90% مسجلة نحو 112,000 برميل يوميا، ومن الكويت 85% لتصل إلى نحو 60,000 برميل. وهبطت أيضا الواردات من سلطنة عمان 18% إلى نحو 540,000 برميل يوميا. ولم تسجل الجمارك أي واردات نفطية من الولايات المتحدة أو فنزويلا أو إيران. هذا وهيمن ملف الطاقة على القمة التي جمعت الرئيسين الصيني والروسي، إذ تسعى الصين إلى تأمين إمدادات أكثر استقراراً وسط استمرار إغلاق مضيق هرمز، بينما تحاول روسيا زيادة صادراتها من الطاقة في مواجهة العقوبات الغربية. إذن معنا مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوي للمزيد شيماء حول هذه المحاولات الصينية الروسية للتوصل إلى صيغة تتعلق بتعويض النقص في الواردات وزيادة الصادرات.
2: بالفعل ميادة، وقد تابعنا اليوم توقيع عدد من وثائق التعاون والاتفاقيات بين الجانبين الصيني والروسي مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيجين، وهذه الاتفاقيات ووثائق التعاون يصل عددها إلى نحو 40 وثيقة تعاون. لعل من أبرز القطاعات التي تم توقيع تعاون بشأنها هو قطاع الطاقة. الطاقة بالنسبة للصين أمر يؤرق بيجين خلال الربع الأول من هذا العام، وقد زاد من وارداتها خلال الربع الأول من العام من الطاقة تحديدا من النفط والغاز الروسيين بنحو 30% في مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، نتحدث عن قيمة تصل إلى نحو 14 مليار دولار. كل هذا اعتمدت الصين من خلاله على شبكة الأنابيب التي تربط الشمال الشرقي الصيني بالجارة الروسية. لذلك خلال المحادثات بين الرئيسين شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحظ تركيز الصين على إتمام تفاصيل مشروع خط أنابيب غاز قوة سيبيريا 2، وهو مشروع ضخم بين الجانبين يمكن أن يؤمن للصين عند الانتهاء منه ودخوله حيز العمل، يمكن أن يؤمن لبيجين ما لا يقل عن 50 مليار متر مكعب من الغاز الروسي يأتي من حقول الغاز الروسية في القطب الشمالي مرورا بمنغوليا وصولا إلى الأراضي الصينية. طبعا في ظل الوضع الراهن الذي وصفه الرئيس الصيني بالمضطرب بالمعقد والمتقلب، في إشارة إلى الوضع في الشرق الأوسط، إلى التوتر في مضيق هرمز وعدم وجود أفق واضح بالنسبة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار شامل.

0: الدائم بين الجانبين الأمريكي والإيراني تعول الصين بشكل كبير على روسيا، روسيا التي أصبحت في الآونة الأخيرة مصدرا مهما للطاقة الصينية، والصين أكبر مورد للطاقة في العالم. بيجين أيضا في الآونة الأخيرة كانت تتحدث عن روسيا كأكبر مورد استراتيجي آمن بالنسبة إليها، وذلك عبر شبكة الأنابيب البرية. لذلك أيضا الاتفاقيات بين الجانبين ركزت على هذا الجانب بالأساس، على أمن الطاقة، ثم تفرعت إلى اتفاقيات أخرى وأيضا وثائق تعاون في مجالات شتى. هنالك التعاون في المجالين العسكري والأمني تحديدا، خاصة المجال التكنولوجي الذي يركز على الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في المجال العسكري من الجانب الروسي. من الواضح أن هنالك منفعة متبادلة من كلا الجانبين. الجانب الصيني يستفيد بشكل كبير من أمن الطاقة، على اعتبار أن روسيا باتت أكبر مورد للطاقة للصين بعيدا عن الخطوط الملاحية البحرية ومضيق هرمز. والجانب الروسي أيضا ميادة يستفيد من الصين، من خبرات الصين في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للمساعدة في تطويرها عسكريا.
1: من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوي، شكرا جزيلا لك. إذن الآن مزيد من التحليل مع ضيفنا سيد هاشم عقل، الخبير بأسواق الطاقة والنفط. أهلا بك مرة أخرى سيد هاشم. إذن بيانات الجمارك الصينية أظهرت تراجعا ملحوظا وبنسب عالية في الواردات من منطقة الشرق الأوسط، كيف ستعوض الصين ذلك؟
2: مساء الخير، شكرا للاستضافة. هناك نتيجة القمة التي حدثت بين الصين وروسيا أو ما زالت تحدث، هناك ما يسمى بتكتل شرقي للطاقة. التحالف الصيني الروسي في قطاع الطاقة هام جدا للبلدين وحتى لمنطقة شرق آسيا، لأن التوجه الصيني إلى روسيا بمزيد من الطاقة ومستوردات النفط والغاز يخفف الضغط عن خام برنت في مناطق أخرى، خاصة في منطقة الخليج. أيضا يريح الصين من معاناة أن هناك هذا الخليج المضيق مغلق وهناك تراجع في الواردات، وبالتالي أثرت على الأداء وأدت إلى ارتفاعات حادة في الأسعار. الصين وروسيا الآن يعني لديهما خطط مشتركة، وهناك منفعة متبادلة الطرفين. يعني روسيا تريد، الصين عفوا، تريد نفط مستقر، غاز بعيد عن الأخطار، تريد مورد بعيد عن الضغوط الغربية لا يخضع لأحد، وبالتالي لديه قرار. وروسيا تحتاج إلى استثمارات، إلى سوق ضخمة وإلى بديل عن أوروبا للغاز. لذلك هناك أنبوب قوة سيبيريا رقم 2 هو البديل الذي سوف يغذي الصين بالغاز الذي كان يذهب إلى أوروبا، وبالتالي هناك منفعة تجارية للبلدين.
1: هذا بخصوص الغاز، هل يمكن أيضا أن يشكل النفط الأمريكي، النفط الصخري الأمريكي، بديلا مناسبا بالنسبة للصين، خاصة أنه وفق أيضا بيانات الجمارك لم يسجل دخول هذه الشحنات في القراءات الأخيرة؟
2: الصين لن تقطع شعرة معاوية مع الولايات المتحدة الأمريكية خوفا من رسوم جمركية جديدة، إجراءات ضد المصالح التجارية الصينية، وبالتالي سوف تبقي على نوع من العلاقة حتى لو كانت في الحد الأدنى من المستوردات النفطية من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تحافظ على نوع من التوازن في العلاقة. لكن الأهمية الاستراتيجية والأهمية الكبرى تبقى في صالح روسيا، لأن روسيا هي يعني مورد ومنتج كبير جدا، 9.5 مليون برميل طاقة إنتاجية يومية، وبالتالي هناك الأمان وديمومة التوريد للغاز والبترول هي عنصر هام بالنسبة للصين، لأن الصين يعني الآن يوجد لديها مشاكل كثيرة في الواردات من منطقة الخليج العربي بسبب المضيق، فهي هناك خطوط برية آمنة بعيدة عن مخاطر المضائق والممرات المائية، وبالتالي هذا يحقق مصلحة تجارية للبلدين، عدا أن كلفة النقل بواسطة الأنابيب تبقى قليلة مقارنة بالنقل البحري، والذي يحتاج إلى مصاريف نقل كثيرة وتأمين وعلاوة مخاطر أيضا إذا كان هناك أخطار جيوسياسية كما يحدث الآن في المنطقة.
1: وهل نحن بتنا إذن أمام لنقل جغرافيا جديدة في المنطقة متعلقة بمصادر الطاقة على المدى المتوسط والبعيد، بالنظر لاستمرار أزمة مضيق هرمز، وكذلك أيضا إن أخذنا بعين الاعتبار الأزمة الروسية الأوروبية؟
2: نعم، هناك يعني على المدى البعيد، على المدى المتوسط والبعيد أيضا، التحالف الصيني يعني ليس فقط في قطاع الطاقة، قطاع الطاقة يتم تسوية الدفعات المالية مثلا بالعملات المحلية بعيدا عن نظام سويفت، وهذا يحقق نوع من الأمان في العلاقة التجارية بعيدا عن أي عقوبات من أي جهة أخرى. فاعتماد العملات المحلية قضية هامة جدا. أيضا هناك أسطول الظل، تسعى الدولتان لتطوير أسطول الظل بتأمين من شركات روسية وصينية حتى يستمر ويحافظ على استمرارية وأمان وصول شحنات النفط والغاز إلى الصين. فأعتقد أن التكامل بين البلدين هو يعني قطع مراحل متطورة، لأن أولا القرب الجغرافي بين البلدين يسهم في تقليل من حدة المخاطر، تقليل نفقات النقل وتجنب المخاطر التي تحدث في الممرات المائية أو في عالي البحار. فهذه المصلحة المشتركة أدت إلى هذا التحالف القوي، ليس في قطاع الطاقة، في قطاعات عديدة جدا، لكن الأهم مميزات هذه القمة هي قطاع الطاقة، لأن العالم يعيش أزمة طاقة يعني صعبة جدا على كل الأطراف، وبالتالي هذا القمة كانت أحد المخارج.
1: جت على ذكر العقوبات، وتحديدا هناك قرارات أمريكية بريطانية بتخفيف العقوبات على روسيا المتعلقة بإمدادات الطاقة، كيف ترى ذلك؟
2: يعني هي ليس من أجل سواد عيون روسيا، لكن هي لتسهم في زيادة المعروض في الأسواق وتخفيف حدة النقص الذي يحدث نتيجة انقطاع بترول الخليج العربي على الأسواق العالمية، على أمل أن تؤدي السماح برفع العقوبات المؤقت عن النفط الروسي بتخفيض الأسعار وزيادة العرض في الأسواق. هذا هو الهدف الرئيسي، ولكن هذا لن يحل المشكلة، لأن النفط الروسي الذي يباع أقل بكثير من النفط الذي يخرج من منطقة الخليج العربي، هناك عاجز كبير جدا، تقريبا 12 مليون برميل ل 13 مليون برميل لا يمكن للنفط الروسي أن يعوض، لكن على أمل من تخفيف حدة النقص الحادث في الأسواق وتخفيض الأسعار.
1: ومن أجل كل ذلك لازلنا نتابع سحبا من الاحتياطيات والمخزونات بشكل كبير، كيف سيكون تأثير ذلك مستقبلا؟
2: يعني في تصريح لرئيس وكالة الطاقة الدولية قال أن الاحتياطيات كافية لمدة أسابيع، تم سحب تقريبا من 400 مليون برميل التي قرر سحبها، تقريبا 220 مليون برميل، ويوميا يتم سحب 4 ملايين برميل من المخزونات الاستراتيجية. هذا السحب سوف يعني ينضب، هذه هي، لا يوجد يعني زيادة في المخزونات، لا يوجد تعديل في كمية المخزونات ولا أي إضافة، بالتالي عندما تتراقص هذه المخزونات تصل إلى مرحلة خطرة، ونرى أن الكثير من المصانع البتروكيماوية خاصة أدت إلى تقنين العمل فيها.
1: شكرا جزيلا لك من عمان سيد هاشم عقل، خبير بأسواق النفط والطاقة. هذه الفقرة وصلت إلى نهايتها، نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: شكرا لميادة، مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والوضع في قطاع غزة. في آخر المستجدات، قال التلفزيون الإيراني أن وزير الداخلية الباكستاني وصل إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين. في الأثناء حذر الحرس الثوري الولايات المتحدة وإسرائيل من تكرار عدوانهما، وقال إن الحرب حينها ستتجاوز حدود المنطقة. هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي أجريا الليلة الماضية اتصالا هاتفيا مطولا وصف بأنه حاسم. وكان ترامب قد قال في آخر تصريحاته إن الحرب على إيران ستنتهي سريعا للغاية، مضيفا أن الإيرانيين يريدون بشدة إبرام صفقة، وأنه لن يسمح لهم مطلقا بامتلاك السلاح النووي. في العاصمة الصينية بيجين التي يزورها الرئيس الروسي، دعا بيان روسي صيني مشترك أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض، كما أعرب عن قلق بيجين وموسكو من عرقلة بعض الدول والاتحادات حركة الشحن الدولي. بموازاة ذلك، أفاد الكرملين بأن روسيا والصين توصلتا إلى تفاهم بشأن المعايير الرئيسية لمشروع خط أنابيب غاز قوة سيبيريا 2. في التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، يستمر القصف الإسرائيلي وعمليات نسف المباني في بلدات جنوبي لبنان. هذا وأعلن موقع ولا الإسرائيلي إصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله بجنوب لبنان. من جهته أعلن حزب الله استهداف جنود وآليات إسرائيلية في بلدتي إرشاف ودبل بدفعتين صاروخيتين. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، ومن جزيرة قشم في مضيق هرمز مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. وسنبدأ مع نور الدين الدغير من قشم، من جزيرة قشم، حيث كان يرصد واقع السفن المتوقفة في المضيق وجغرافية المنطقة والاستعدادات الإيرانية المستمرة على كامل الجزر المحيطة بمضيق هرمز. نور الدين.
4: نعم حسن، نحن هنا كذلك في جزيرة قشم تقريبا بالاتجاه الشرقي. هنا سننقل مشهدا آخر، وهو مشهد ما يحدث عند محاولة عبور المضيق دون تنسيق مع الجانب الإيراني. وهنا أمامنا هذا المشهد الذي نراه حسن بشكل مباشر، وهي إحدى السفن التي كانت تريد عبور مضيق هرمز. هذه السفينة هي سفينة تايلاندية كانت تريد عبور مضيق هرمز خلال الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. الحرس الثوري الإيراني قال وقتها بأنه وجه تحذيرا لهذه السفينة بالتوقف وعدم الاستمرار باتجاه المياه الخليجية. يبدو أنها لم تستجب لمطالب الحرس الثوري في مضيق هرمز، فتم استهدافها كما نشاهد الآن على هذه السفينة في مركز القيادة والمراقبة للسفينة. نلاحظ أثار الهجوم الذي تعرضت له هذه السفينة. هذه السفينة كان على متنها ما يقارب من 23 شخصا، 20 منهم نجوا من هذا الحادث وتم تحويلهم إلى تايلاند، وثلاثة أشخاص توفوا في هذا الحادث. هذا الحادث تاريخه يعود تقريبا إلى أواخر شهر مارس، وهي إحدى أهم التواريخ التي كانت فيها الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية في أوجها. لكن كذلك إذا حركنا الكاميرا إلى الداخل وإلى الجهة الأخرى، سأطلب من الزميل المصور سراج أن يتجه إلى إحدى السفن المتوقفة وعلى متنها بضائع. نلاحظ هذه السفينة الآن، هذه السفينة كذلك كانت تريد العبور باتجاه المياه الخليجية عبر المضيق. الحرس الثوري وجه لها تحذيرات بالتوقف وعدم المرور حتى تخضع للشروط والإجراءات التي يفرضها الحرس الثوري الإيراني. يبدو كذلك أنها لم تستجب، الآن تم توقيفها، وهي إحدى السفن التي تم توقيفها من قبل الحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة بعد عدم الامتثال للأوامر التي يفرضها. لكن كذلك حسن، هنا نعود إلى المشهد الآخر، مشهد السفن. كذلك هذه المنطقة ربما لأن الرؤية غير واضحة بشكل كبير جدا، فهناك عدد من السفن المتوقفة في هذه المنطقة، وهي المنطقة من المضيق المطلة مباشرة على المياه الخليجية. هناك عدد من السفن متوقفة لحد الساعة. هذا بكل تأكيد حسن كما نعلم يعود للإجراءات التي يفرضها الحرس الثوري الإيراني، الإجراءات التي هي يبدو أنها أصبحت معروفة. هناك موقع إلكتروني للتواصل، هناك بريد إلكتروني للحصول على المعلومات، هناك عملية التفتيش للحمولة وعملية التفتيش للفارق وللطاقم، بالإضافة إلى تحديد ممرات العبور والتي أشرنا ووضحناها في الكثير من المرات. ونحن في هذه الجولة في هذه الجزر، ممر الدخول الذي يمر من هرمز إلى جزيرة قشم إلى المياه الخليجية، والممر ممر الخروج يتم كذلك عن طريق بهذا الاتجاه عن طريق جزيرة لارك وقشم باتجاه بحر عمان. لكن بكل تأكيد هنا حسن، وقد أشرت إلى نقطة أساسية وهي مسألة الجزر. نحن الآن كما أشرنا في وقت سابق أن هذه الجزيرة من أهم الجزر، وهي أكبر جزيرة إيرانية. ما يبني عليه الجانب الإيراني وخاصة العسكري وبالتحديد الحرس الثوري الإيراني استراتيجيته والعسكرية على أن منطلق الرصد الأول والدفاع الأول والسيطرة الأولى تبدو من هذه الجزر. نحن الآن أمام مجتمع من الجزر بهذه المنطقة، هناك جزيرة هرمز، جزيرة لارك، جزيرة قشم وجزيرة هنغام كذلك توجد في الغرب من جزيرة قشم. إذن هذا هو التوزيع الجغرافي الذي تحاول إيران من خلاله أن تسيطر على المضيق، وخاصة أن هذه المناطق يمكن القول بأنها منصات دفاعية حسن، أو بتعبير ما يصطلح عليه هنا في إيران، يصطلح عليها بالسفن العائمة، السفن العائمة لإيران، وبالتالي تستغل بشكل كبير عسكريا وتحاول إيران أن تقوي حضورها بهذه المناطق للسيطرة بشكل كبير على المضيق.
3: شكرا لك نور الدين الدغير، حدثتنا من جزيرة قشم. نبقى في إيران مع محمد البقالي من طهران. محمد، زيارة وزير الداخلية الباكستاني للمرة الثانية في غضون أيام إلى طهران، هل جرى الحديث عن أي شيء بشأنها من وسائل الإعلام الإيرانية؟ وهناك أيضا تصريحات للمرشد أو بيان للمرشد وتصريحات لوزير الخارجية باقتضاب.
5: بشكل عام زيارة وزير الداخلية الباكستاني أعلن عنها ولكن دون إعلان أي تفاصيل، ولكن مجرد عودة وزير الداخلية إلى إيران في غضون تقريبا أقل من يومين بشكل مستعجل، هذا يعني أنه يحمل رسائل معينة. في أفضل التحليلات أن هذه الرسائل قد تكون مقترحات جديدة سواء من قبل الأمريكيين أو بحثا عن رسالة جديدة أو مقترح جديد من قبل الإيرانيين يجسر أكثر الهوى ويبحث عن نقاط التوافق. في بعض القراءات المتشائمة ربما التي ترى أنها مجرد محاولة لإنقاذ الهدنة من انهيار، خاصة في سياق التهديدات الحالية، في سياق المكالمة المطولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأيضا في سياق التهديدات التي صدرت من هنا من الحرس الثوري الذي أعلن أن أي هجوم على طهران سيواجه بضربة قوية وواسعة ستمتد خارج المنطقة، ستستعمل فيها أساليب جديدة، بمعنى أننا في سياق فيه كثير من التهديد ومن الوعيد. هل سيتمكن من نزع فتيل هذا التوتر أم لا؟ هذا ما سنراه على كل حال ربما خلال ساعات أو ربما خلال أيام، لا ندري. بالنسبة للتصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية، فقد أعلن أن وزير الخارجية عباس عراقجي وجهت له دعوة للحضور إلى مجلس الأمن الدولي لاجتماع سيناقش الأمن والسلام العالميين، ولكنه قال بأنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيحضر هذا الاجتماع بالنظر إلى جدول أعماله. وطبيعة الحال هذه الدعوة وجهت لأن الصين هي التي ستبدأ الرئاسة الدولية لمجلس الأمن. أما بالنسبة للمرشد فقد كان كلامه أساسا حول التضامن وحول التلاحم الذي أكدته هذه الحرب ودعوته إلى مزيد من التلاحم الوطني في مواجهة أي اعتداء أجنبي.
3: شكرا لك محمد البقالي مراسل الجزيرة من طهران. إذن مشاهدينا، كانت هذه مواقف إيرانية من آخر المستجدات. قبل أن ننتقل إلى أنس الصبار في واشنطن، نشير إلى هذا الخبر، حيث اقتادت البحرية الإسرائيلية عددا من قوارب وسفن أسطول الصمود قسريا إلى ميناء أسدود صباح اليوم، وأظهرت صور ومقاطع مصورة تكبيل عشرات النشطاء وإذلالهم بحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير الذي وجه لهم اتهامات بتأييد الإرهاب. إذن هؤلاء النشطاء الذين كانوا على متن أسطول الصمود تم تجميعهم وتكبيلهم وإذلالهم بأوامر وحضور وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير. سنكون طبعا في محطة للنقاش ومتابعة تفاصيل هذا الحدث لما يجري لنشطاء أسطول الصمود في سياق هذه التغطية. إذن نعود الآن إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة أنس الصبار. بعد أن كنا تابعنا أنس المواقف الإيرانية، ثمة مواقف أيضا صادرة عن الرئيس ترامب تتحدث عن توق إيران واستعدادها للوصول إلى اتفاق وكذلك الاتصال الذي حصل بين الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو إن رشح شيء عنه عبر وسائل الإعلام.
6: حسن، لا جديد بشأن الاتصال، لكن ما تركز عليه وسائل الإعلام هذا الصباح يتعلق بأسعار النفط وكيف تهبط وترتفع تبعا لما يصدر عن البيت الأبيض وتبعا لتصريحات الرئيس دونالد ترامب، وبطبيعة الحال أسعار الوقود وقود المركبات تتأثر بذلك. الآن التقديرات تقول أن أسعار الوقود لن تعود إلى ما كانت عليه قبل هذه الحرب، وسيستغرق الأمر نهاية العام حتى نهاية العام الجاري. بعض التقديرات المتشائمة تتحدث عن عام ونصف حتى تعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل ذلك. بطبيعة الحال هذا بطريقة أو بأخرى يربط بتصريحات الرئيس دونالد ترامب يوم أمس عندما قال إن هذه الأزمة في أسعار الوقود مرتبطة بشكل مباشر في الحرب مع إيران، وبمجرد نهايتها فإن هذه الأزمة ستنتهي. كثيرون في قطاع النفط وحتى من الخبراء الاقتصاديين يتحدثون عن أن هذه الأزمة لن تنتهي قريبا، وهو أمر يشكل عامل ضاغط على الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بالملف الإيراني، لكنه يقول إن هذه الأزمة ستنتهي سواء عبر الدبلوماسية أو عبر الحرب، لكنها ستنتهي قريبا. وكان قد تحدث عن موعد ينتهي أو هذه المهلة تنتهي بحلول الأسبوع المقبل في أقصى تقديراتها، بمعنى أن الأمر قد يكون قبل ذلك بحلول عطلة نهاية الأسبوع، لكنه تحدث عن مطلع الأسبوع المقبل وقال إن هذا القرار جاء قبل ساعة من ما كان يعتزم أن يوجه الجيش الأمريكي باستئناف الضربات العسكرية على إيران، وجاء بسبب اتصالات مع حلفاء وشركاء في الشرق الأوسط. الرئيس دونالد ترامب يتحدث أيضا عن أن الولايات المتحدة نجحت عسكريا في تحييد قدرات إيران، لكن هذا الانتصار لن يتم وفقا لكثيرين من بينهم مسؤولون سابقون كانوا جزءا من المفاوضات مع إيران إلا بانتصار سياسي، وهذا الانتصار يمر عبر الدبلوماسية. حسن،
3: شكرا لك أنس الصبار مراسل الجزيرة من واشنطن. بشأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين والبيان المشترك الصادر عن كل من موسكو وبيجين، ينضم إلينا أو تنضم إلينا من العاصمة الصينية مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي. شيماء، كذلك من موسكو سينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة زور شاوج، لكن نبدأ مع شيماء. إذن قلق صيني روسي من عرقلة بعض الدول والاتحادات لحركة الشحن الدولي، هذا ما عبر عنه البيان المشترك للجانبين.
0: بالفعل حسن، واستمعنا إلى تصريحات الرئيس الصيني في هذا الشأن تحديدا، حذر أولا من أن هنالك نوع من الاضطراب في عالم اليوم، هنالك حالة من التقلب والتغيرات، وقال أيضا تحديدا عن الشرق الأوسط أن هنالك حالة خطرة وهنالك مخاوف من انزلاق المنطقة، منطقة الشرق الأوسط ككل في إلى منعرج خطر جدا في حال استمرار حالة عدم اليقين بين واشنطن وطهران فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق نهائي دائم وشامل لوقف إطلاق النار بين الجانبين. تحدث أيضا عن قانون الغاب، وحذر الرئيس الصيني خلال لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين صباح هذا اليوم في الاجتماع المصغر بين الجانبين الذي تلاه اجتماع موسع بين الوفدين، حذر من أن هنالك بعض الدول التي باتت تريد العودة إلى قانون الغاب، وتحدث عن ما سماه بالهيمنة، الهيمنة أحادية الجانب في إشارة إلى الولايات المتحدة. وحقيقة هذا المصطلح حسن دأب أساس الصينيون والمسؤولون الصينيون خلال الفترة الماضية منذ مطلع هذا العام على استخدامه في الإشارة إلى التحركات السياسية الأمريكية، خاصة بعد الضربة العسكرية أو العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا وما وصفته الصين بالاحتجاز التعسفي من قبل واشنطن للرئيس الفنزويلي مادورو، ثم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي وصفتها أيضا الصين بأنها حرب غير شرعية لا تستند إلى أي قانون دولي أو ميثاق في الأمم المتحدة. بالتالي الصين خلال هذا الاجتماع كانت قد حذرت من كل هذه التقلبات والتغيرات في العالم، وقالت بأن هنالك ضرورة قصوى اليوم للتمسك بالزخم الذي أحرزته المفاوضات الأمريكية الإيرانية، التشجيع والدفع بالمسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، ويبدو أن هذا الملف الإقليمي والدولي الساخن كان حاضرا بقوة على طاولة المباحثات بين الرئيسين شي وبوتين. الرئيس شي أيضا أكد أن المحادثات بينه وبين الزعيم الروسي كانت بناءة مثمرة، تحدث عن حوار استراتيجي بين الجانبين، وأيضا أثنى على العلاقة بين الصين وروسيا، هي علاقة صداقة قديمة كما قال. ثم شاهدنا أيضا حفلا لتوقيع عدد من وثائق التعاون والاتفاقيات بين الجانبين، خاصة حسن في مجال الطاقة على ضوء التوتر في مضيق هرمز.
3: شكرا لك شيماء جويي مديرة مكتب الجزيرة في بيجين. زاور شاوج من موسكو، ماذا عن الأهداف الروسية من هذه الزيارة، وهل تحققت بعد زيارة بوتين إلى بيجين؟
7: نعم، الانطباعات الأولية حسن إيجابية جدا عن هذه الزيارة، إن كان في شقها الاقتصادي أو في شقها السياسي، وربما في التصريحات السياسية كان الجانب الصيني على عكس التوقعات متقدما أكثر من الجانب الروسي، ولكن العنوان الأبرز هو لا للهيمنة. روسيا والصين تشكلان تحالفا ليس موجها ضد أحد، وإنما هي علاقة استراتيجية لبناء عالم متعدد الأقطاب يكون فيه للجنوب العالمي، هذا ما قاله الرئيس الروسي، نفوذا في عالم متعدد الأقطاب، أكثر عدالة وأكثر ديمقراطية، لا تكون فيه وجود لأي أنواع الهيمنة لأي طرف، إن كانت هيمنة سياسية أو هيمنة اقتصادية أو هيمنة عسكرية. بدون شك الجانب الاقتصادي حاضر بقوة، كون برأي موسكو على الأقل محاولة الولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها بالضغط على الدول التي تختلف معها في التوجهات باستخدام العقوبات الغير شرعية برأي موسكو، بإغلاق المعابر، بمحاربة طرق التجارة العالمية، باحتكار طرق التجارة العالمية، هذا كله يؤدي إلى عدم الاستقرار الذي يجلب تهديدات كبيرة، وهذا ما أعلنه البيان المشترك، أن أمام الروس والصينيين تحديات كبيرة لمواجهة أخطار جسيمة متعلقة بعالم يرفض الاعتراف أو بقوة ترفض الاعتراف بوجود الآخرين. على الجانب الاقتصادي طبعا ما يحدث في الشرق الأوسط في مضيق هرمز ينعكس بشكل كبير على استقرار أسواق الطاقة. نعم الصين بحاجة إلى النفط الروسي، ولكن أيضا روسيا بحاجة إلى الأسواق الصينية الكبيرة لتصدير المواد الخام وخاصة النفط والغاز والفحم بعد المقاطعة الغربية بسبب حرب أوكرانيا وتراجع التصدير الروسي عبر المرافق الغربية وتحديدا على بحر البلطيق بسبب استهداف البنية التحتية لهذه المنشآت. روسيا أيضا ربما من الأمور الإيجابية التي كانت تعول عليها هو التوصل إلى اتفاق أولي بشأن بناء خط أنابيب غاز ثاني يعرف بقوة سيبيريا 2 لتصدير كميات إضافية من الغاز الطبيعي الروسي إلى الصين عبر منغوليا، وهذا مشروع كبير ضخم تعول عليه روسيا. عموما بالانطباع العام لحد الآن إيجابي، وننتظر مؤتمر صحفيا للرئيس الروسي في نهاية
3: بانتظار المؤتمر الصحفي. هل بدأ أن الأزمة أو تلك الحرب في المنطقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية ضغط ولو على جانب من المحادثات؟
7: بحسب معلوماتنا من مصادر مقربة من المحادثات طغت، وربما كانت الملف الرئيسي الأول في مباحثات بوتين وشي جي بين. حسن الآن من المفترض أن يكون هناك لقاء مغلق على طاولة شاي، خلف طاولة شاي بين الرئيس الروسي ونظيره الصيني بمشاركة وزير الخارجية الروسي ومساعد الرئيس الروسي لشؤون الدولية، وأيضا نفس التمثيل على الجانب الآخر. بحسب ما علمنا في هذا الاجتماع سيتم مناقشة بالدرجة الأولى ما يجري في مضيق هرمز في المواجهة التي تجري في منطقة الخليج في الشرق الأوسط، عموما انعكاسات هذا التوتر على الاقتصاد العالمي، أيضا كما نعلم بالنسبة لروسيا والصين، إن كانت إيران شريكة قوية ولكن أيضا دول الخليج هي شريكة كبيرة بالنسبة للصين وشريكة كبيرة بالنسبة لروسيا التي بنت مؤخرا في العقدين الأخيرين إيران علاقات مميزة مع دول الخليج، وتبدو ربما روسيا والصين في هذه القضية ربما في موقف أكثر إحراجا كونها تملك علاقات جيدة مع الدولتين وتسعى لإنهاء هذا النزاع. برأي روسيا الأمن في منطقة الخليج ممكن فقط عندما تجتمع هذه الدول وتتفاوض على منظومة أمنية بدون أي تدخل خارجي.
3: شكرا لك زاور شاوج مدير مكتب الجزائر.

0: الوزيرة في موسكو للحديث عن هذه الزيارة ونتائجها. ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، ومن بيجين شين تشيوي الباحث في جامعة تشيجيانغ، ومن موسكو سينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي سيرجي ستروغان لاحقا. لكن سأبدأ معك ضيفنا تشي من بيجين. يعني واضح وكأن الصين تدير علاقاتها الدولية بين الخصوم بدقة متناهية، يعني تحاشيا لأي خطأ في التقدير. هل هذا ما يظهر في زيارة الرئيس ترامب التي حصلت وزيارة بوتين التي لم تنتهي بعد؟
1: نعم، هذه مرحلة دقيقة وحرجة، والإجابة على سؤالكم هي بالإيجاب. بيجين بكل دقة تحاول إدارة علاقاتها مع القوى الكبرى، والصين هي البلد الوحيد الذي يستضيف زعماء من أعضاء مجلس الأمن الدائمين من فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والآن روسيا. هذه قضايا مهمة جدا، قضايا الأمن الدولي في إدارة العلاقات، خاصة في أوقات الحرب كما نراها. العالم كما نراه الآن يواجه الكثير من التحديات والنزاعات والتهديدات غير التقليدية، إضافة الحروب وقضايا المناخ وغيرها، كلها تتطلب منا جميعا أن نتصدى لنوع من الهيمنة التي سادت في العالم وأدت إلى هذه الأمور.
0: سيد سيرجي ستروكان، بهذه النقطة، التصدي للهيمنة، إلى أي مدى يمكن للصين أن تلعب بالمشاركة مع روسيا في وضع حد لهذه الهيمنة، وهو يترجم عمليا بالهيمنة الأمريكية؟ هذا ما هو ما تقصده كل من موسكو وبيجين.
1: دعني أولا أبدأ بالقول إن النظرة في موسكو وفي بيجين هي نظرة تأكيد على الجوانب الإيجابية في العلاقات، وفي نفس الوقت تحاول كل من بيجين وموسكو التخلص من تبعات وبقايا التفكير بأسلوب الحرب الباردة عندما كانت روسيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ينظران إلى بعضهما البعض من منظوم العلاقة الصفرية. بالنسبة لزيارة الرئيس ترامب إلى الصين، وكذلك كما هي الأمور الآن، نحن لدينا كل الحق أن نقارن بين القمتين، القمة الأمريكية الصينية والقمة الروسية الصينية، ويبدو أنه في هذا المثلث نحن نشاهد كيفية نشوء وصعود مقاربات جديدة للنظام الدولي، وفي ذات الوقت وعلى الأقل من وجهة نظر بعض البلدان التي تحاول أن تتشارك بروح المسؤولية للتعامل مع قضايا العالم الذي تعمه النزاعات الآن. الجانب الآخر الذي نراه يتجسد هو زيادة عزلة أوروبا التي ما زالت تؤمن بالمعادلة الصفرية.
0: نعم.
1: والمواجهة مع الصين وروسيا، والآن نرى هذه الصيحات من الجانب الغربي يقولون أنهم غير سعداء بشراكة روسيا مع الصين. هذا ليس صحيحا طبعا. أنا أعتقد أن هذه الزيارة سوف تمهد الطريق لتطورات جديدة لأنها الزيارة الأولى للرئيس بوتين خارج البلاد هذا العام. وكلا
0: طب اسمح لي واضح سيد سيرجي عذرا لكن فقط اختصارا للوقت دكتور الشرقاوي، هل ترى أن هناك نوع من المبالغة بالحديث عن أن يعني هيمنة الولايات المتحدة والقطب الواحد إلى أفول وقد بدأت تظهر أقطاب ونحن متجهون إلى عالم متعدد الأقطاب؟ هل هذه حقيقة أم وهم ما زال وهما حتى الآن؟
2: لا شك أننا في مفترق الطرق بين تراجع الأحادية القطبية بمعنى نفوذ أمريكا في العالم وبين ما قد يصبح مشروع تعددية قطبية ومؤيدو محور الشرق الجديد الذي يتمثل أساسا في الصين وروسيا والهند ومجموعة بريكس منتدى شنغهاي، يقرؤون الكثير في أن هذه التعددية القطبية قد تحققت وهي لم تصل بعد إلى هذا المستوى. لكن ما ينبغي أيضا الرد به على هؤلاء أن حتى الصين تريد التوافق مع الولايات المتحدة أكثر من التنافس، لذلك هي يعني ترجئ قضية هل هي زعيمة ثانية أو زعيمة ثالثة لهذه التعددية القطبية. لاحظنا أن الرئيس الصيني قالها بالحرف الواحد، إننا نريد أن نكون شريكين لا خصمين خلال زيارة ترامب لبيجين. البراغماتية الصينية في مجال السياسة الخارجية قائم على أن الصين تبرز حضورها وتحقق مصالحها، ولكن ليس بالضرورة من خلال صراع أيديولوجي كما كان الحال بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة إبان الحرب الباردة. الصين لها قراءة مختلفة، تريد بقوة الاقتصاد السياسي وبإطلاق مجموعة من المبادرات الطريق والحرير وبريكس بلس وكل بمعنى آليات الاقتصاد السياسي هي التي ستوصلها لتعزيز مكانتها لتقف أمام الولايات المتحدة وباقي القوى العظمى. أود أن أضيف أيضا نقطة مهمة، السياق الزمني القريب بين زيارة ترامب وزيارة بوتين لبيجين يؤكد أن بوتين الآن يشعر بأن الصينيين يتوافقون مع الأمريكيين، فهو يأتي الآن ليعيد مسار العلاقات الصينية الروسية إلى مسار استراتيجي أكثر من انطلاقتها في المسار الأمريكي.
0: سيد تشين، يعني كثيرة هي الأسئلة المطروحة عن موقف الصين إزاء القضايا المشتعلة في العالم، ماذا عن موقف الصين الآن فيما يتعلق ب الحرب القائمة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية؟ هذا الموقف ليس واضحا بشكل كبير على ما يبدو.
1: فيما يتعلق بهذه القضية، موقف الصين موقف ثابت ومستمر، وهو السعي نحو تحقيق السلام عبر الدبلوماسية. كيف نحقق السلام؟ يجب أن يتم ذلك من خلال مشاركة في إطار أمني مشترك في منطقة الخليج. فنحن نعلم أنه لسنوات من النزاعات في هذه المنطقة ما أدى إلى أن تعاني هذه المنطقة من الانقسامات والهيمنة والنزاعات المستمرة. ماذا يجب أن يتم الآن للتعامل مع هذه المعضلة الأمنية؟ الأطراف ذات العلاقة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار البواعث القلق الأمنية والتي تحترم لكل جانب من خلال اتفاقات ثنائية، وهذا ما تفهمه الصين ولفترة طويلة من الزمن. لهذا السبب الصين تبعث بمبعوثيها لدول الخليج ودول المنطقة وإلى إيران، وأيضا الصين تدعم دور الوساطة الباكستانية. هذه هي مقاربة الصين سعيا لتحقيق السلام، لأننا تعلمنا من الدروس التاريخ أن التدخل العسكري لا يحل المشكلات بل يزيدها ويتسبب بالمزيد من فوضى. انظر ما حدث في العراق مثلا.
0: نعم.
1: حتى بعد عقود الوضع هناك ما زال غير مستقر على الإطلاق.
0: طيب.
1: لهذا السبب نرى أن التدخل العسكري لا ينفع، لذا يجب أن نعثر على حل جديد، وفي القرن 21
0: نعم.
1: لا نحتاج إلى هذه الحروب.
0: نعم سيد سيرجي.

0: استروكان، ماذا أراد الرئيس بوتين من الرئيس الصيني من زيارته إلى الصين؟
1: هناك جانبان. واضح أولا أن هي الأجندة الثنائية بين البلدين، طالما أن نحن نحتفل باليوبيل الفضي لتوقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي، اتفاقية الصداقة والتعاون بيننا وبين الصين. إذا كلا الزعيمين بعث برسالة سياسية قوية مفادها بأنهما ما زالا يريدان تدعيم العلاقات على الأسس التي تم وضعها وإرساؤها قبل 25 عاما.
0: نعم.
1: الأمر الثاني، نحن نولي أهمية كبيرة لتعاوننا التجاري والاقتصادي مع الصين، من حيث أننا نريد أن نجعلها أكثر ذكاء إن صح التعبير، ونريد أن نقلل من الاعتماد على النفط والغاز، نريد توسيع نطاق التعاون لتشارك التكنولوجيات مع الصين، ونريد استثمارات صينية. والأمر الثاني أيضا، نحن باعتبارنا عضوان دائميان في مجلس الأمن الدولي، فإن روسيا والصين والرئيس بوتين والرئيس شي يدركان تمام الإدراك أن عليهما مسؤوليات كبيرة تجاه الاستقرار والسلام في العالم.
0: نعم، هذه النقطة واضح سيد سيرجي، هذه النقطة الرئيسية التي نود أن نسأل عنها الدكتور الشرقاوي. يعني هناك إجماع على أن هناك أقطاب بدأت تتشكل وبداية أفول القطبية الأحادية، ولكن ألا تلاحظ أن هذه الأقطاب الاقتصادية الكبرى، روسيا، الصين، الهند، كلها حتى الآن ما زالت تفتقد إلى المبادرة؟ يعني لا تستطيع أن تعطل أي مشروع أو أي حرب للقوة الأساسية التي هي الولايات المتحدة. حتى الآن لم تترجم أفعال هذه الأقطاب سياسة أو قوة على الأرض، بقيت الولايات المتحدة وحدها.
2: ولكن وإن لا تزال الولايات المتحدة، وخاصة وأن هناك الذاتية الترامبية التي تعتد بهذه القوة، هي في أغلبها قوة صلبة، قوة الإنفاق العسكري تريليون و500 مليار دولار هو حجم الميزانية العسكرية الأمريكية للعام المقبل، هذا يفوق مجموع 12 دولة مجتمعة بما فيها روسيا والصين فيما يتعلق بالإنفاق العسكري. ولكن هناك أيضا مجموعة مؤشرات أن الصين بالخصوص تريد أن تلعب ورقة الاقتصاد السياسي وليس ورقة القوة الصلبة أو القوة العسكرية. لذلك نلاحظ أن هناك عدة مبادرات تعزز هذا الأخطبوط الاقتصادي. هناك مبادرة الطريق والحزام، هناك بريكس بلس. بريكس بلس قد يصل عدد أعضائها العام المقبل إلى 24 دولة بدل 11 دولة الآن. هناك أيضا منتدى شنغاي، وهناك الصندوق العالمي للتنمية الذي يسعى، وهنا بيت القصيد، ما يسعى إليه الصينيون هو تحطيم مركزية الدولار الأمريكي. هم الآن ينادون بإصدار عملة جديدة تحل محل الدولار الأمريكي. إذن قراءة الصين بالخصوص ومن معها ومن هو في فلكها هو أن الاقتصاد السياسي هو الطريق أو هو المفتاح لفرض هذه التعددية القطبية. ما نلاحظه الآن، ومثلا بوتين لا زال إلى هذه اللحظة منذ أن زار بيجين خلال الألعاب الأولمبية في شتاء عام 21 قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، لا زال حلمه أن يستقطب الصين لكي تكون معه في حلف متراس. لكن القراءة الصينية لا تريد حلفا، تريد فقط تحالفا، وهناك مسافة بعيدة بين الحلف والتحالف. الهنود يلعبون ورقة أنهم مع الصين وأيضا منفتحون على إسرائيل، على الولايات المتحدة. لدينا مجموعة دول تتأرجح مواقفها بين المحور التقليدي في الغرب بقيادة الولايات المتحدة ومحور الشرق الذي تتزعمه الصين.
0: نعم.
2: أكثر من روسيا. إذن مجموعة جدليات استراتيجية واقتصادية هي التي ستغير ميزان العلاقة بين هذه المحاور الكبرى. وللأسف المحور الأوروبي على الرغم من أهميته في أن يعزز محور أمريكا
0: هو المتراجع
2: نعم. ويفرط فيه ترامب شكراً عنوة.
0: شكرا لك دكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وشكرا لضيفنا من موسكو سيرجي ستروكان الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك لضيفنا من بيجين شين شيوي. مشاهدينا ننوه إلى ما يظهر على شاشاتنا، التلفزيون الإيراني يقول إن 5 ناقلات نفط عملاقة عبرت من مضيق هرمز بعد التنسيق مع الحرس الثوري. 5 ناقلات نفط عملاقة هبرت من مضيق هرمز بعد التنسيق مع الحرس الثوري، كما يقول التلفزيون الإيراني. خبر عاجل آخر، وصول حاملة الطائرات شارل ديغول إلى منطقة العمليات قبالة شبه الجزيرة العربية وفقا لما أعلنته وزيرة الجيوش الفرنسية. إذن وزيرة الجيوش الفرنسية تعلن عن وصول حاملة الطائرات شارل ديغول إلى منطقة العمليات قبالة شبه الجزيرة العربية. بالنسبة للتطورات الإيرانية الأمريكية، يعد الملف النووي أحد أبرز القضايا الخلافية بين واشنطن وطهران. نطلع على مزيد من التفاصيل بشأن هذه الخلافات التي عرقلت التوصل إلى اتفاق حتى الآن في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: البرنامج النووي حجر العثرة الأساس في طريق التوصل لاتفاق بين إيران وأمريكا. تكثر الملفات العالقة بينهما وتطول لائحة التفاصيل، لكن يبقى النووي عقدة هذه المفاوضات. يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال عودة التصعيد العسكري كلما زاد الإصرار والإصرار المقابل، ويكرر أيضاً الحديث عن إمكانية إبرام اتفاق، ويختزل معنى الاتفاق الجيد بذاك الذي يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. يحتاج السلاح النووي إلى تخصيب بمستويات عليا ومخزون كاف من اليورانيوم المخصب وبنية تحتية كذلك تساعد على امتلاك كل هذا، أي منشآت نووية متقدمة بأجهزة طرد مركزي كافية. فيما يخص التخصيب، تطالب الولايات المتحدة بتخصيب صفري ولا تقبل حتى الآن بأي مستوى للتخصيب ولو كان متدنياً. ذكرت مصادر إعلامية أن أمريكا اقترحت في واحدة من ملاحظاتها المرسلة عبر باكستان إلى إيران قبولها وقف التخصيب بسقف زمني محدد قد يصل إلى 20 عاماً مقابل رفع تدريجي للعقوبات. إيران من ناحيتها ترفض كثيراً مما سبق، وتتعامل مع مطلب التخصيب الصفري على أنه تنازل سياسي أولاً وتراجع سينعكس على حاجاتها السلمية بحسب وصف مسؤوليها ثانياً، وهي حاجات كتوليد الكهرباء في بعض المنشآت النووية، ما يعني الحاجة ليورانيوم مخصب بنسبة 3% تقريباً، وكإنتاج نظائر المشعة لأغراض طبية، وهو ما قد يتطلب أحياناً تخصيباً بنسبة 20%. كما تختلف مع واشنطن على مدة تعليق التخصيب بمستوياته العليا، وتحدثت مصادر إيرانية عن أن الملاحظات المتبادلة مع واشنطن بشأن الاتفاق الإطاري تناقش فكرة تجميد كامل لعمليات التخصيب بسقف زمني قد يصل إلى 15 عاماً، لكنها تؤكد وجود مقترح تقدمت به طهران ينص على عودتها للتخصيب بعد تلك المدة بنسبة 3.6% ودون أي تخزين. المخزون هو العقدة الثانية في العنوان النووي. أعلن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية صادر قبل الحرب الأولى على إيران يونيو الماضي أنها تمتلك ما يزيد على 9800 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسب مختلفة أعلاها 60%. تحدثت واشنطن عن ضرورة تسليمها كل المخزون، وبحسب وكالة فارس الإيرانية فقد اقترحت أمريكا في ملاحظاتها المرسلة أخيراً إلى طهران تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وهي الكمية التي تمتلكها طهران من ذاك المخصب بنسبة 60%. رفضت طهران ذلك، وأبدت روسيا استعدادها للدخول على الخط طرفاً ثالثاً في ظل ترجيح طهران لخيار ترقيق ما لديها من مخزون عالي التخصيب. العقدة الثالثة تكمن في منشآت إيران النووية. تصر واشنطن على قطع عرق الداء وتطالب بتفكيك المنشآت، واقترحت مؤخرا الإبقاء على منشأة واحدة

0: بحسب وكالة فارس. مصادر إيرانية ذكرت أن مقترح الاتفاق الإطاري الذي تقدمت به إيران يرفض تفكيك البنية التحتية النووية التي جرى استهداف بعض منشأتها خلال جولتين من الحرب، لكن الاستهداف الذي شمل منشأة فوردو ونطنز وأصفهان تحديداً أثار تساؤلات عن مصير اليورانيوم المخصب الذي يعتقد أنه كان هناك.
1: معنا هنا في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة سيتا ري صادقي، كما ينضم إلينا جوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي، وكذلك الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكم جميعا. سيد جوي، سأبدأ من الخبر الذي ورد قبل قليل نقلا عن التلفزيون الإيراني أن 5 ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق هرمز بعد تنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. الناقلات تعبر، إذا تم التنسيق المضيق ليس مغلقا.
2: شكرا جزيلا على استضافة هذا المساء. نعم بالتأكيد في الثلاثينيات كان هناك الكثير من شركات تجارية في نيويورك لأنها استمرت في العمل، لأنها دفعت الإتاوات والمال مقابل حماية للمافيات. نعم هناك دائما قباطنة السفن الذين هم مستعدون لدفع الإتاوات للعبور الآمن. هذا لا يعني أن الحصار الأمريكي سيسمح لهم بالوصول إلى وجهتهم النهائية، قد يلحقون بهم في بحر العرب أو في المحيط الهندي أو في المحيط الهادئ، لا أدري. المشكلة المركزية هنا أن إيران تحاول إنشاء شبكة إتاوات وحماية كما فعلت المافيا في بلدان مختلفة في العالم، بحيث تدفع لهم مال مقابل حماية.
1: يعني الناقلات التي عبرت قد لا تسمح لها الولايات المتحدة بأن تكمل سيرها، يعني الولايات المتحدة تلعب نفس الدور الذي تلعبه إيران، لكن إيران تأخذ رسوم أو تنسق مع الحرس الثوري، الولايات المتحدة مطلقا ممنوع للسفن أن تعبر.
2: أعتقد أن الولايات المتحدة ممكن أن تبعث بسفنها إلى المضيق إذا ما أرادت هذه المخاطرة. حتى الآن النظام الإيراني لم يستطع أن مهاجمة السفن الأمريكية أو الطائرات الأمريكية. الجانب الأمريكي خسر عدد من الخسائر يمكن تجاهله لقلته. ما تريد الولايات المتحدة عمله ستفعله، لكن ستفعله في الوقت الوقت والمكان الذي تختاره.
1: سيدة سيتاري، كيف تقيمين هذا الخبر عن عبور 5 ناقلات نفط عملاقة مضيق هرمز لكن بعد التنسيق مع الحرس الثوري؟ هذا كان مطلب إيران الأساسي، لكن سيد جوي هود يقول هذه السفن لم تستمر بالعبور لأن الولايات المتحدة ستمنعها.
2: الولايات المتحدة قد تحاول الاستمرار في أعمال القرصنة التي يمارسها ضد السفن. هذا نمط معهود منهم وحدث من قبل. في هذا النزاع رأينا أيضا أن السفن التي سمح لها بالمرور عبر مضيق هرمز لم يمنعها الحصار. هذا يبدو أن الحصار الأمريكي يسمح أحيانا بمرور بعض السفن. علينا أن ننتظر لنرى ما سيحدث، لكن الفهم السائد حول هذا الموضوع يقول بأن لو أن بلدا له سيادة مثل إيران، أو بلد إيران لديها علاقة مع إيران ويريد التنسيق مع إيران في وقت فيه مشكلة مع إيران، إذن لماذا على الجانب الأمريكي أن يفرض إرادته على ما يحدث في المنطقة؟ نحن نتحدث عن منطقة هي بعيدة آلاف الأميال عن البلاد الأمريكية، وهذه منطقة الأبعاد الجيوسياسية فيها يجب أن تتأثر بفواعل المنطقة نفسها وليس من خارج المنطقة. إذن الزمن الذي كانت

0: ما يؤكد على العبور بحرية
1: الأمن.
0: والعبور الأمن. هذا كان لافتا أيضا، يعني هذا مبدأ عام على مستوى دول الخليج، وكانت القمة التشاورية أكدت عليها. هناك تأكيد خليجي تام على هذا الموضوع، يعني الموضوع ليس للولايات المتحدة أن تفرض شروطها أو تفرض سياساتها. هناك دول خليجية، هناك مصالح إقليمية. ما يحصل الآن هو أن إيران تفرض إغلاق المضيق وتفرض أسلوب معين على دول الجوار وعلى دول الخليج. الإشكالية بمضيق هرمز، نحن لا نتحدث عن الحصار الموانئ الإيرانية، هذا موضوع آخر.
1: يعني
0: صحيح هذا هو الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، يعني
1: لكن عندما نتحدث عن عبور السفن التي تنسق ثم تمنعها الولايات المتحدة من إكمال عبورها كما يقول سيد جوي.
0: صحيح، علينا أن نتأكد أنها منعت، بمعنى أنه بعد القمة الصينية الأمريكية بدأنا نشاهد هذه السفن تعبر. هناك طبقتين من الحصار، هناك إغلاق مضيق هرمز من الجانب الإيراني، وهناك الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، بمعنى إذا الطرفان شددا وأحكما السيطرة لا يكون هناك مرور سفن، ولكن إذا مرت السفن كما حصل خلال زيارة الرئيس الأمريكي، هذا يعني أن هناك توليفة معينة أو إطار ما منسق من الجانب الصيني مع الجانب الإيراني ومع الجانب الأمريكي، وإلا لن تعبر السفن. يعني بمعنى إذا هذا ما حصل حسب بيانات السنتكوم الأمريكية، أن غيروا مسار حوالي 85 سفينة أظن حتى الآن، ففي حال لم يكن هناك اتفاق ما مع الجانب الصيني لن تمر السفن. أعتقد أن الجانب الصيني هو من سهل هذا الموضوع مع الطرفين الأمريكي والإيراني.
1: ما رأيك بما قاله الدكتور سليم؟ يعني إشارة مهمة عن دور الصيني في تأمين مرور هذه السفن.
2: نحن لا يمكن أن ننسى بأن هذا يحصل في سياق لقاء القمة الذي حدث في بيجين بين الرئيسين شي وترامب. الآن الرئيس الروسي في بيجين كذلك، ومن المحتمل أن الرئيس بحث نوعا ما من الاتفاق أو الترتيبات بحيث يسمح لبعض السفن أن تمر لتصل إلى الصين، والصين لن تفعل كثيرا لمساعدة حليفتها إيران. علينا أن نرى مع مرور الوقت كيف تتطور الأمور، لكن بالتأكيد هذه الأطراف الثالثة دول خليج الصين وروسيا لديها تأثير على ما يحدث.
1: باختصار شديد، إذا كانت الدول التابعة لها هذه السفن تريد أن تنسق مع إيران، ما دخل الولايات المتحدة بالأمر؟
2: لأن الولايات المتحدة تريد أن تفرض ضغطا على إيران لتأتي إلى مائدة التفاوض لتنهي بواعث قلق العالم حول البرنامج النووي الإيراني بالنسبة للعالم. الولايات المتحدة تستخدم قوتها العسكرية والسياسية والاقتصادية لتحقيق ذلك. واحدة من السبل لتحقيق ذلك هو حصار الحصار كما نسميه على مضيق.
1: يعني إذا تمكنت الولايات المتحدة من معالجة موضوع الملف النووي، قد يكون موضوع مضيق هرمز سهل الحل كما يبدو. ما رأيك؟
2: أعتقد أن الولايات المتحدة تعلم جيدا، لأن هناك تقارير استخبارية من العام الماضي وأيضا تقارير من رئيس أو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا العام تبين بأن إيران لم يكن لديها أي نظام أو نية لتطوير السلاح النووي حتى قبل اتفاق العام 2015. هناك تقارير تبين بأن إيران لم تمتلك التكنولوجيا لتطوير السلاح النووي، لكن الولايات المتحدة اغتالت القائد الأعلى الذي أصدر فتوى دينية بمنع إنتاج السلاح النووي. الولايات المتحدة تعرف أنها تفرض الضغوط إلى إيران، وإذا ما استخدمت الملف النووي ولم تنجح ستستخدم عذرا آخر.
1: شكرا لك دكتورة سيتا ري صادقي، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طيران. شكرا لك جوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي، وشكرا دكتور سليم زخور

0: الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. الآن مشاهدينا إلى التطورات في لبنان، حيث الغارات الإسرائيلية تستمر على بلدات عدة جنوبية البلاد. في الأثناء قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله يتعقب قواته بأدوات رصد ومراقبة. من جهته أعلن حزب الله عن مزيد من الاستهدافات لجنود وآليات إسرائيلية. تنضم إلينا من إبليس سقيف في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جو خدار، ورصد لآخر التطورات الميدانية مع استمرار الغارات الإسرائيلية والمجازر التي تسفر عنها هذه الغارات في العديد من القرى والبلدات الجنوبية. كارمن،
1: حسن، في آخر عمليات حزب الله يقول إنه استهدف دبابة ميركافا في بلدة الطيب الواقعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، ولكن قبل ذلك كان قد أعلن عن عملية مركبة منذ منتصف ليلة الأمس وحتى الثالثة فجرا. يقول الحزب إنه استهدف مرات عدة قوات إسرائيلية حاولت التقدم من بلدة رشاف إلى بلدة حداثة في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. لماذا بلدة حداثة والمساعي المستمرة خلال الأسبوع الماضي للوصول إلى هذه البلدة؟ لأن في حداثة مرتفعا يؤمن لقوات الاحتلال الإسرائيلي أو لمن يسيطر على هذا الموقع، وحتى اللحظة هذه القوات لم تستطع لا الوصول إلى هذا المرتفع ولا السيطرة عليه. يؤمن لمن يسيطر عليه ليس فقط رؤية ولكن سيطرة نارية قد تصل إلى وادي الحجير، ونعرف جيدا أن وادي الحجير هو قاعدة لوجستية بالغة الأهمية على المستوى الميداني، وقوة الاحتلال الإسرائيلي تسعى للوصول إليه، وأيضا منه تسعى ومن خلال عدد من المواقع تسعى للوصول إلى قضاء النبطية. نتحدث عن يحمر الشقيف، وكانت آخر المحاولات قبل أيام حين تحدث حزب الله عن تفجير عبوة ناسفة في القوات التي تقدمت باتجاه تلك المنطقة المرتفعة والتي تقع فيها قلعة الشقيف، وتؤمن أيضا لمن يسيطر عليها ليس فقط مجالا على المستوى الرؤية والسيطرة في جنوب لبنان، ولكن تصل حتى الجليل الأعلى وأيضا الجولان السوري المحتل، ربطا بعمليات في القطاع الأوسط. كان الحزب أيضا تحدث عن عملية استهدف فيها تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دبل الواقعة في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. أيضا بالتزامن مع هذه العمليات التي ينفذها حزب الله بمختلف الوسائط النارية، كان بقذائف المدفعية أو الدفعات الصاروخية أو حتى المحلقات الانقضاضية، قوات الاحتلال الإسرائيلي وسلاح الجوي فيها يقوم بتنفيذ غارات مكثفة على جنوب لبنان وعلى شرقه خلال الأيام الماضية. هذه الغارات مستمرة، آخرها كان باتجاه الدوير، وأفدنا من المصادر الطبية الميدانية بأن هناك عددا من الشهداء والجرحى. الدوير تقع في قضاء النبطية، ننتظر حسن تحديثات وزارة الصحة اللبنانية. الغارات لا تتوقف على القطاع الشرقي، تحدثنا عن الدوير وغارات أخرى وقصف مدفعي أيضا باتجاه هذه المنطقة، قضاء صور والقطاع الأوسط كفرة، قضاء بنت جبيل أيضا كان قد استهدف بالغارات، واليوم الأنظار شاخصة إلى الاجتماع الأمني الذي سيعقد في وزارة الحرب الأمريكية في 29 من الشهر الحالي وانعكاساته على المشهد الميداني.
0: شكرا لك كارمن جو خدار، حدثتنا من إبليس ساقي. اقتادت البحرية الإسرائيلية عددا من قوارب وسفن أسطول الصمود إلى ميناء أسدود، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اعتقال نحو 175 ناشطا ومتضامنا دوليا كانوا على متن السفن. وأظهرت مقاطع مصورة تكبيل عشرات النشطاء بحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وأفاد ناشطون بأن المعتقلين تعرضوا للتنكيل خلال اعتقالهم. وكما يظهر على شاشتنا، ورئيسة وزراء إيطاليا ووزير خارجيتها يقولان نتوقع اعتذارا من إسرائيل بشأن معاملة نشطاء الأسطول. للحديث عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا إلياس. يعني إيتمار بن غفير حرص على أن يكون هو المشرف على عملية إذلال هؤلاء النشطاء أثناء اعتقالهم.
2: نعم، وبن غفير لم يتحرر من بن غفير الأزعر والبلطجي والإرهابي، وهذا ليس توصيفا كيديا له لما فعله، بل هو توصيف القانون الإسرائيلي الذي أدان

0: له بعشرات الجرائم الجنائية والإرهابية عندما لم يلبس بدلة الوزير، وواضح بأن بن غفير يريد أن يسجل هدفا انتخابيا وسياسيا على حساب المعتقلين وإذلالهم، وهو تعمد نشر هذا المقطع على صفحته في منصة إكس ومنصات أخرى، وتعمد إذلال المعتقلين والنشطاء الأجانب بحضوره، وجاء حاملا علم إسرائيل وقال أهلا بكم في إسرائيل بيتنا نحن أصحاب البيت، ورحب حتى أشاد بتصرف أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية الذي قمع الناشطة التي كانت تقول فري باليستاين. واضح بأن بن غفير يتعامل ببلطجية وبزعرنا مع هؤلاء النشطاء الأجانب الذين جاءوا مسالمين يحملون شعارا ورسالة سلمية، رفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية. بن غفير في هذا المقطع الذي صوره ووضعه على صفحته يطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن يسلمه هؤلاء النشطاء المعتقلين من أجل وضعهم في سجون للمخربين كما قال، ولفترات طويلة. إذن هي عملية انتقامية وكيدية من جانبه.
1: لفتني ما قلته أنه بن غفير قال لهم أهلا بكم في إسرائيل وهذا بيتنا، يعني من كان له بيت لا يقول دائما هذا بيتنا، يعني واضح وكأنه هو نفسه يريد أن يقنع الآخرين بأن هذه أرضه، لأن الآخرين وربما هو غير مقتنعين هو فعلا.
0: الشعور بالنقص في هذا الأمر، وأن العالم لا يعترف بوجوده ولا بأن إسرائيل بيته كما يدعي. وواضح بأن السؤال الأهم والأبرز الآن حسن هو كيف سوف تتعامل الدول الأجنبية مع إسرائيل، وكيف سيكون رد فعلها إزاء عملية التنكيل هذه وعملية القمع التي تعرض لها نشطاء هذا الأسطول، لا سيما وأن ليس فقط عملية الإذلال هي ذات إشكالية، إنما عملية القرصنة التي تمت في المياه الدولية هي ذات إشكال. ونحن نرى أيضا في الصورة حسن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف المنتمية لحزب الليكود الحاكم التي جاءت هي بدورها أيضا إلى ميناء أسدود للإطلاع على عملية القمع هذه.
1: شكرا لك الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. نتابع هذه التغطية مشاهدينا مع زميل أزدهار.
2: شكرا لك حسن. مستمرون إذن معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والوضع في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، قال التلفزيون الإيراني إن وزير الداخلية الباكستاني وصل إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين. في الأثناء حذر الحرس الثوري الولايات المتحدة وإسرائيل من تكرار عدوانهما، وقال إن الحرب حينها ستتجاوز حدود المنطقة. هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي أجريا الليلة الماضية اتصالا هاتفيا مطولا وصف بأنه حاسم. وكان ترامب قد قال في آخر تصريحاته إن الحرب على إيران ستنتهي سريعا للغاية، مضيفا أن الإيرانيين يريدون بشدة إبرام صفقة وأنه لن يسمح لهم مطلقا بامتلاك السلاح النووي. كما أفاد التلفزيون الإيراني أن 5 ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق هرمز بعد التنسيق مع الحرس الثوري. وفي العاصمة الصينية بيجين التي يزورها الرئيس الروسي، دعا بيان روسي صيني مشترك أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض، كما أعرب عن قلق بيجين وموسكو من عرقلة بعض الدول والاتحادات حركة الشحن الدولي. بموازاة ذلك، أفاد الكرملين بأن روسيا والصين توصلتا إلى تفاهم بشأن المعايير الرئيسية لمشروع خط أنابيب غاز قوة سيبيريا 2. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، أعلن موقع والله الإسرائيلي إصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله بجنوب لبنان. من جهة أخرى، وبينما يستمر القصف الإسرائيلي ونسف المباني في بلدات جنوب لبنان، قال حزب الله إن عناصره اشتبكوا أمس مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم من بلدة رشاف التي بل إلى حداثة، وأنها اضطرت للانسحاب أمام خسائرها وأمام هذه المعطيات.

0: تنضم إلينا الآن شبكة مراسلين من جزيرة قشم في مضيق هرمز، مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جو إي. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك نور الدين الدغير. آخر التحديثات إن كان المتعلق منها بمضيق هرمز، الوضع الميداني، التعزيزات الأمنية في ضوء السيناريوهات التي تتحدث عن احتمالية التصعيد في هذه المرحلة، وأيضا عن المسار الدبلوماسي المتمثل بعودة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران.
1: نعم مزدهر، هي ملفات متشابكة هنا في إيران ما بين الوضع الأمني في مضيق هرمز وتأثير مضيق هرمز على المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية ومسار المفاوضات. هنا من خلال جولتنا نحن هنا بمضيق هرمز وبالتحديد في عدد من المناطق من بندر عباس إلى جزيرة هرمز إلى جزيرة قشم باتجاه جزيرة هنغام، كل هذه المناطق التي تحركنا فيها كان الرؤية الأولى التي نشاهدها هو هذا التجمع للعدد كبير من السفن الذي ينتظر دوره لمغادرة مضيق هرمز، سواء بالدخول إلى المياه الخليجية أو بالخروج إلى خليج عمان. بالإضافة إلى ذلك كنا قد أشرنا ازدهار على أن السفن المتوقفة ليست بالضرورة أن تكون كلها سفن أجنبية، هناك مجموعة من السفن إيرانية متوقفة. لماذا؟ لأن الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية يمنع كذلك السفن الإيرانية من المغادرة. إذن نحن الآن أمام تشكيلة من السفن، بعضها يخضع لرقابة الحرس الثوري الإيراني وسيطرته من خلال سيطرته على المضيق وفرض إجراءاته. هناك مجموعة من الإجراءات تم فرضها من قبل إيران دبلوماسيا من خلال التواصل مع الخارجية الإيرانية، تشريعيا من خلال قرارات البرلمان الإيراني، وأمنيا عسكريا من خلال إجراءات الحرس الثوري الإيراني الذي ينص على ضرورة التواصل معه عبر منصة إلكترونية، بريد إلكتروني، وكذلك الرقابة، بالإضافة إلى العبور عبر الممرات الآمنة التي شرحناها منذ وجودنا في هذه المنطقة، الممر الآمن للدخول إلى المياه الخليجية والممر الآمن للخروج من المياه الخليجية عبر مضيق هرمز. لكن بكل تأكيد ازدهار، المضيق هو عنوان أساسي ومهم في المفاوضات الإيرانية الأمريكية. قد نقول بأن مسألة الخلاف، الكثير هناك الحديث على أن الخلاف قد يتجلى فقط ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في المجال النووي، لكن هناك مجموعة من العناوين والتفاصيل في الخلاف الإيراني الأمريكي تبدأ من مسألة وقف الحرب إلى مضيق هرمز. هنا في مضيق هرمز هناك خلاف واضح بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية فيما تطرحه طهران على أن المضيق لا يجب ولا يمكن أن يعود إلى حالة ما قبل الحرب، وأن إيران تريد أن تفرض سيادتها وعلى الأقل أن تكون لها إجراءات لإدارة المضيق وتصر على ذلك. يبدو أن الجانب الأمريكي وما وصل إلى طهران من الجانب الأمريكي يرفض أي سيطرة إيرانية على المضيق، لكن ما يتم الحديث عنه الآن في تبادل الرسائل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وهو إيجاد مخرج لهذا الاشتباك ما بين الطرفين حول مضيق هرمز، هل هو عودة إلى ما قبل الحرب أو ربما تعديلات كبيرة إلى ما بعد الحرب. وهنا الحديث الآن في تغيير اللهجة الإيرانية من خلال الابتعاد عن الحديث فرض رسوم للعبور إلى الحديث عن فرض رسوم للخدمات، ويبدو أن هذا الموضوع الآن يطرح ويناقش ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني. هناك محاولة حل الإشكال العالق في مسألة إيقاف الحرب، هل إيقافها بشكل كامل في جميع الجماهات أو وقف الحرب لمدة زمنية طويلة. هناك كذلك تراجع على مستوى مطالب الولايات المتحدة الأمريكية في برنامج إيران النووي، وكذلك تراجع طهران سواء في التخصيب أو في اليورانيوم العالي التخصيب كذلك.
0: شكرا جزيلا لك نور الدين الدغير، وتحدثت عن الوساطة الباكستانية. عبد الرحمن مطر، نتوقف مع هذا الخبر سي بي سي عن مصادر دبلوماسية تقول إسلام أباد ضاعفت جهودها لحل الصراع وترى أن إعادة إشعال الحرب ستكون كارثة للجميع. يتزامن ذلك طبعا مع عودة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران خلال فترة وجيزة، المؤشرات إذن الباكستانية في أي اتجاه تسير؟
2: نعم بالفعل ازدهار، وزير الداخلية الباكستاني الذي كان قد زار طهران يومي السبت والأحد الماضيين واضطر لتمديد زيارته حتى يوم الاثنين ليوم ثالث، وعاد يوم أمس إلى إسلام أباد وغادر اليوم مرة أخرى عائدا إلى طهران. هذا يؤكد بالتأكيد ما كان قد قاله لنا مصدر في وزارة الداخلية الباكستانية من أن باكستان في هذه المرحلة تضاعف جهودها بشكل واضح.

0: وملحوظ وأنها تستشعر كما قال المصدر تستشعر ضيق الوقت في هذه المرحلة تحديدا. طبعا وزير الداخلية عندما جلس 3 أيام في طهران والتقى بعدد كبير من المسؤولين عاد إلى هنا وأيضا ناقش كل تطورات زيارته للعاصمة الإيرانية طهران مع كل من رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش الباكستاني. والواضح أن عودته اليوم مرة ثانية إلى العاصمة الإيرانية طهران تعني أن هناك ربما مشروعا باكستانيا ما، مقترحا باكستانيا تسعى باكستان لإقناع الجانب الإيراني ببعض من جزئياته إن لم يكن بكل جزئياته بالتأكيد تمهيدا لنقله لاحقا للجانب الأمريكي. باكستان في هذه المرحلة بالفعل تضاعف جهودها وكان هذا واضحا خلال الاتصالات الكثيفة أيضا التي قام بها رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية مع عدد كبير حقيقة من وزراء الخارجية ورؤساء الحكومات حول العالم وتحديدا العواصم المهمة والمؤثرة في هذه المرحلة. نحن نتحدث عن قطر وتركيا ومصر والمملكة العربية السعودية. في هذه المرحلة تحديدا تم التواصل مع هذه الدول الأربع في مسعى باكستاني واضح ليس فقط لمضاعفة الجهود ومحاولة يعني إشراك عدد كبير من الدول بل الحصول على الدعم الدولي أو على الأقل إقليمي من عدد من الدول لما يبدو وكأنه مشروع باكستاني أو مقترح باكستاني شامل. تسعى باكستان حقيقة الآن من خلال هذه الزيارة الثانية لوزير الداخلية الباكستاني خلال هذا الأسبوع للعاصمة الإيرانية طهران لإقناع الجانب الإيراني ببعض من هذه الجوانب أو بهذه المقترحات إن لم يكن بكل هذه المقترحات. باكستان كما يعلم الجميع منخرطة بشكل أساسي على مدار الأسابيع الطويلة الماضية في كل العملية التفاوضية بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية والاتصالات الباكستانية المكثفة بهذا الخصوص تسعى دائما وحسب ما يقول المسؤولون الباكستانيون لمحاولة رأب الصدع وتقريب وجهات النظر ومحاولة تقليص الفجوات بين الجانبين على أمل كما قال رئيس الوزراء تحديدا على أمل أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل ودائم ينهي الصراع في كامل منطقة الشرق الأوسط. على الأقل هذا هو المسعى وهذا هو الأمل الباكستاني. زيارة الوزير اليوم مرة ثانية للعاصمة الإيرانية طهران تؤكد وتعكس بالتأكيد ما يقوله المسؤولون عن استشعار باكستان بضيق الوقت في هذه المرحلة.
1: شكرا لك عبد الرحمن مطر. الآن ننتقل إلى وجد وقفي ولكن قبل ذلك نرحب بمدير مكتب الجزيرة زاور شوج من موسكو. أعود إليك من جديد وجد بما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية عن أنها غيرت مسار 90 سفينة وعطلت أيضا 4 سفن منذ بدء الحصار البحري على إيران. مزيد من التصريحات المتعلقة بالقيادة المركزية الأمريكية.
2: يعني هذا التصريح جاء من القيادة المركزية كتحديث لعدد السفن التي تطلب منها القيادة المركزية تغيير مسارها وقد وصل الآن إلى 90 السفن. الأربعة التي تم تعطيلها بحسب القيادة المركزية كلها كانت ترفع العلم الإيراني ولم تخضع لتوجيهات القوات الأمريكية وهذا العدد ما زال على حاله منذ نحو 2 أسبوع ازدهار ولكن عدد السفن التي يتم تغيير مسارها هو الذي يتغير ويزداد وقد وصل الآن إلى 90 كما ذكرت. دبلوماسيا حقيقة الرئيس ترامب أعطى دبلوماسية على ما يبدو حتى مطلع الأسبوع المقبل وكان هذا واضح في تصريحاته خلال الأيام الماضية وكان واضحا منذ الاجتماع الهام الذي عقده مساء الاثنين بتوقيت واشنطن فجر الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة مع كبار المسؤولين بمجلس الأمن القومي هنا في البيت الأبيض ضم وزيرا الحرب والخارجية ضم نائبه جي دي فانس ويتكوف مدير الاستخبارات عدد كبير من المسؤولين جنرالات البنتاغون وذلك لمناقشة احتمال العودة إلى الحرب إلى أن جاءت الاتصالات لعدد من قادة دول الخليج التي طلبت من ترامب طلبوا خلالها من الرئيس ترامب منح الدبلوماسية مزيدا من الوقت وبالفعل هذا ما تم والوقت الذي منحه حسب تصريحات الرئيس ترامب على ما يبدو حتى مطلع الأسبوع المقبل لذلك نفسر ربما زيارة المسؤولين الباكستانيين إلى طهران لمحاولة تضييق الفجوات ما بين الموقفين الأمريكي والإيراني خاصة بعد أن صرح الرئيس ترامب في طريق عودته من بيجين على متن الطائرة بأنه لا يمانع أن تجمد طهران عمليات تخطيط تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما شريطة أن تلتزم بهذه المدة وتكون هناك آلية للتحقق من ذلك. وهذا طبعا تغير كبير عن الموقف السابق للرئيس ترامب الذي كان يرفض فيه أبدا كل المطالب بتجميد الأنشطة وكان دائما يطالب بإنهائها بل وتفكيك المفاعلات النووية الإيرانية الثلاث. ولكن في ضوء ربما هذا الموقف الجديد للرئيس ترامب والذي واضح بأنه جاء عقب لقائه بالرئيس الصيني ويبدو أن هناك مجالا للتحرك دبلوماسيا والدبلوماسية مع طهران، وهذا يبدو ما يناقشه المسؤولون الباكستانيون اليوم هناك. ما يريده الرئيس ترامب هو إنهاء هذه الحرب بشكل سريع كما قال، وقال ستنتهي سريعا وإما عبر الدبلوماسية أو بشكل لطيف على حد وصفه أو بالقوة العسكرية، ولكن القوة العسكرية حقيقة ازدهار لا تحظى بأي شعبية لا داخليا ولا على صعيد الحلفاء في الخارج. لذلك هو يسعى من أجل محاولة إنهائها بالحلول الدبلوماسية مع طهران، وواضح بأن أزمة الوقود هي أكثر الأزمات التي تستدعي وضعا طارئا وأنيا للرئيس ترامب لإنهائها بأسرع وقت ممكن ازدهار.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي. الآن سنشاهد هذه الصور من القيادة المركزية الأمريكية عن مروحية تحوم فوق إحدى السفن في مياه الخليج. وكما أشرنا سابقا كانت هناك تصريحات للقيادة المركزية الأمريكية تؤكد فيها بأنه تم تغيير مسار 90 سفينة وتم تعطيل 4 سفن منذ بدء الحصار البحري على إيران. الآن إلى شيماء جو إي مديرة مكتب الجزيرة في بيجين لنرصد معك شيماء التصريحات والمواقف الصينية المتزامنة مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين المتعلقة طبعا بملف إيران وما يجري حاليا في منطقة الشرق الأوسط.
3: نعم، ازدهار تصريحات هامة من الرئيس الصيني شي جين بينغ فيما يتعلق بالوضع ككل في الشرق الأوسط. تحدث عن أن هنالك متغيرات، الوضع هناك متقلب للغاية وغير مستقر، وتحدث عن الأزمة في مضيق هرمز، حرب أمريكا على إيران، وأيضا تحدث عن هيمنة، هنالك هيمنة من طرف واحد أو هيمنة أحادية وهو مصطلح اعتاد أساسه الصينيون وأيضا المسؤولون في الحكومة الصينية استخدام هذا المصطلح خلال الآونة الأخيرة في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى سياستها وتحركاتها في الآونة الأخيرة، تحركات واشنطن فيما يتعلق مطلع العام بالضربة العسكرية التي وجهت لفنزويلا، وأيضا ما وصفته الصين بالاحتجاز التعسفي من قبل واشنطن للرئيس الفنزويلي مادورو آنذاك، وأيضا الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. أيضا موقف الصين واضح منها وتم تجديده اليوم، هي حرب غير قانونية لا تستند إلى أي أساس شرعي في ميثاق الأمم المتحدة ويجب أن تنتهي. الرئيس الصيني شي جين بينغ كان واضحا في هذا الموقف خلال حديثه سواء في الاجتماع المصغر صباح هذا اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو خلال الاجتماع الموسع بين وفدي البلدين، تحدث عن أن هذه الحرب يجب أن تنتهي، هنالك حاجة ماسة بحسب الرئيس الصيني للحفاظ على زخم المفاوضات والمسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، وأن الحوار هو الحل لإنهاء هذه الحرب، وأن هنالك حاجة ماسة أيضا لعودة الاستقرار والملاحة في مضيق هرمز. طبعا هذه التصريحات الصينية فيما يتعلق بملف إيران والوضع في الشرق الأوسط ككل لا تبتعد كثيرا عن ملف أمن الطاقة. ملف أمن الطاقة هو ملف ثان كان حاضرا بقوة على طاولة المحادثات بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خاصة وأن الصين خلال الربع الأول من العام تزامنا مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والأزمة في مضيق هرمز كانت قد اعتمدت بشكل كبير على الجارة الروسية فيما يتعلق بإمدادات الطاقة ككل، النفط والغاز الروسيين عبر شبكة الأنابيب التي تربط الشمال الشرقي الصيني بروسيا. كذلك كان ملف وضع المعايير الأساسية بالنسبة لخط أنابيب قوة سيبيريا 2 على طاولة المحادثات بين الجانبين، خط أنابيب الغاز الذي تعلق الصين آمالا كبيرة عليه خاصة مع أزمة الطاقة بسبب مضيق هرمز. وكانت أيضا الأرقام الرسمية تشير إلى أن بيجين خلال الربع الأول من العام بالتزامن مع أزمة مضيق هرمز قد زادت من وارداتها من الجارة الروسية بما يقرب من 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فيما يتعلق باستيراد النفط الروسي. هذه الزيادة تعادل نحو 14 مليار دولار. كذلك تعليق الصين آمالها على مشروع قوة سيبيريا 2 فيما يتعلق بالغاز الروسي أيضا، تقول الأرقام والتقديرات الرسمية بأنه يمكن لهذا المشروع وخط الأنابيب الغاز هذا أن يوفر للصين ما يقرب من 50 مليار متر مكعب سنويا ازدهار من الغاز الروسي عند إتمام المشروع.
1: شيماء جوئي، شكرا جزيلا لك. الآن إليك زاور شوج والمواقف الروسية في إطار هذا البيان الروسي الصيني المشترك.
4: نعم، بدون شك بالنسبة لموسكو، وهذا ما أكده اليوم الرئيس الروسي خلال مباحثاته مع نظيره الصيني، أن ما يحدث في منطقة الخليج في مضيق هرمز، المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، وإن كانت تحقق مكاسب اقتصادية مالية لروسيا كون الطلب ازداد بشكل كبير على النفط الروسي ليس فقط من الصين وإنما من دول أخرى، إضافة لارتفاع الأسعار، إلا أن هذا على المدى البعيد لا يحقق الاستقرار لأسواق الطاقة، وبالتالي سينعكس سلبيا برأي الرئيس الروسي، هذه الحالة في الشرق الأوسط ستنعكس سلبيا على الاقتصاد العالمي لاحقا. وبالتالي الرئيس الروسي دعا أيضا خلال مباحثاته وخلال البيان المشترك الصادر عن الرئيسين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، إلى الحوار بين دول المنطقة، البحث عن صيغة أمنية بين دول المنطقة دون تدخلات خارجية لتجاوز هذه الأزمة التي كحجر الدومينو كما قال مساعد الرئيس الروسي تؤثر على اقتصاديات دول كثيرة وخاصة مناطق الجنوب العالمي. بالنسبة لموسكو، ربما هذه الزيارة حملت أشياء إيجابية أكثر ربما مما كان يتوقعها المتابعون لها، خاصة فيما يتعلق بالمواقف السياسية. المواقف الصينية كانت حقيقة من خلال التصريحات أبعد بكثير من المواقف الروسية من ناحية الحديث عن عالم متعدد الأقطاب، عن مسائل الهيمنة، عن مسائل الاحتكار أسواق الطاقة وطرق النقل، وكان الجانب الروسي ربما مهتما بدرجة الأولى بالملفات الاقتصادية، وهذا ما حصل عليه الرئيس الروسي، لأن كما ذكرنا ربما في مناسبات أخرى أن روسيا نعم هي تؤمن للصين احتياجاتها، الصين بحاجة للنفط الروسي، ولكن أيضا روسيا بحاجة إلى أسواق مستدامة، أسواق دائمة يمكن أن تكون الصين تلعب الدور الرئيسي فيها. عموما خلال هذه الزيارة أيضا التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس الوزراء الصيني، وقال بعبارة مهمة في مطلع هذا الحوار أو هذا اللقاء، بأن على الصين وروسيا أن تحميا بشكل كبير وبشكل مباشر التجارة بينهما والتبادل التجاري من العوامل الخارجية، في إشارة مباشرة إلى كل المحاولات التي ترى موسكو أنها تأتي من الغرب، من الولايات المتحدة الأمريكية، إن كان عن طريق العقوبات، عن طريق تقويض التجارة الحرة، عن طريق استهداف طرق النقل، وهنا نتحدث بالدرجة الأولى عن الطريق الاستراتيجي الذي تسعى روسيا إلى إنشاء خط شمال جنوب عبر إيران إلى المحيط الهندي ولاحقا إلى جنوب شرق آسيا والصين. هذا الطريق اصطدم اليوم بالحرب القائمة في الشرق الأوسط، إضافة طبعا إلى المشاريع الصينية الأخرى فيما يتعلق بطرق النقل والتجارة العالمية، وأقصد هنا طريق الحرير. نعم،
1: زميل زاور شوش، شكرا جزيلا لك. إذن نبقى في سياق القمة الصينية الروسية التي هيمن عليها ملف الطاقة في وقت تسعى الصين فيه لضمان إمداداتها من الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
5: المسافة بين موسكو وبيجين قريبة جدا سياسة واقتصادا. العلاقة بين البلدين تمر بأفضل أوقاتها لحاجة الطرفين لبعضهما البعض وسط ما يشهده العالم من توترات. في مجال الطاقة تتضح أهمية هذه العلاقة، فالصين أصبحت الشريك التجاري الأول لروسيا عقب إعادة موسكو توجيه جزء كبير من صادرات النفط والغاز نحو آسيا. حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي 228 مليار دولار، مثلت الطاقة نحو 35% من هذا المبلغ. روسيا باتت أكبر مورد للنفط إلى الصين، حيث تستحوذ على خمس إجمالي الواردات بمعدل 2 مليون برميل يومياً العام الماضي. كما استوردت الصين 38 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط قوة سيبيريا واحد. العلاقة هذه ستشهد نمواً أسرع مستقبلاً من خلال مشروع خط أنابيب جديد لنقل الغاز. مشروع قوة سيبيريا 2 وصفه رئيس شركة غاز بروم الروسية بالأضخم من نوعه في العالم. فالخط سيمتد من شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي الروسي إلى شمال شرق الصين عبر أراضي منغوليا على مسافة 4000 كيلومتر، ويتوقع أن ينقل الخط 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. لا تفاصيل عن التكلفة أو طرق التمويل أو مدة الإنجاز، لكن تقارير متخصصة ترجح أن تبلغ الفاتورة 36 مليار دولار. توطيد العلاقة بين البلدين يمثل لروسيا مخرجاً في ظل العقوبات الغربية عقب حربها على أوكرانيا. فأوروبا خفضت وارداتها من الغاز من نحو 150 مليار متر مكعب في عام 2021 إلى نحو 36 مليار متر مكعب العام الماضي، مع تعويل أوروبي على الإنهاء التام لاستيراد الغاز الروسي. موسكو وفرت مليارات الدولارات سنوياً من تدوير دفة صادرات النفط والغاز شرقاً وسط صعوبات اقتصادية بسبب العقوبات الغربية الخانقة. بالمقابل حصلت الصين أكبر مستورد للطاقة في العالم على واردات مهمة من روسيا وبأسعار تفضيلية، كما تطمح بيجين إلى ضمان إمدادات كافية مع ما تشهده السوق من مخاطر جيوسياسية بدأت ترتسم معها خرائط جديدة خلفها قوى متنافسة.
1: الآن معنا في الأستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستارة الصادقي. معنا أيضا جوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أرحب بكم جميعا. أبدأ معك دكتور سليم حول المؤشرات الأخيرة، المعطيات الأخيرة. زيارة وزير الداخلية الباكستاني يعود خلال وقت قصير من جديد إلى طهران. هناك من يتحدث ربما عن مقترح باكستاني جديد يمكن أن يغير في المعادلة شيء. زيارة الرئيس بوتين إلى بيجين، هذا البيان المشترك، وملف إيران حاضر في هذه الزيارة، حراك دبلوماسي كبير. هذه المؤشرات كيف تنعكس على هذا الملف؟
6: لا شك أن هناك دفع قوي على مستوى المسار التفاوضي. يعني أعتقد أن المعطى الأهم في هذه العملية هو الدعم الصيني الخفي أو الدعم الصيني عن بعد للمبادرة الباكستانية، وتابعنا تنشيط هذه المبادرة بعد القمة الأمريكية الصينية. وزير الداخلية الباكستاني زار طهران، جلس في طهران، أجرى مباحثات لثلاثة أيام وعاد إلى إسلام أباد، والآن
1: من جديد في
6: طهران. من الواضح أن هناك تبادل، وتابعنا قبل هذه الزيارة مجموعة من الرسائل التي تم تبادلها بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. رغم التشدد العلني في المواقف، رغم تمسك كل طرف، لا شك أن هناك مسعى جدي من أجل الوصول إلى خرق. الجانب الأمريكي، يعني مع رئيس ترامب، قال أنه نتيجة طلب قادة دول الخليج أنه أوقف عملية عسكرية. الخيار العسكري لا زال مطروحا، لا شك أنه مطروح. الجانب الإيراني أبدأ استعداده الكامل لأي عمل عسكري، والجانب الأمريكي مستعد لهذا الموضوع. ولكن هناك مسعى دولي يعني من أجل الوصول إلى خرق. الآن الإشكالية هي
1: في إطار الحركة الدبلوماسية. اسمح لنا نتوقف سويا عند هذه الصورة لوزير الداخلية الباكستاني، وهو التلفزيون الإيراني يقول وزير الداخلية يلتقي نظيره الباكستاني في مقر وزارة الداخلية بطهران. دكتور سليم،
6: يعني هذا جزء من المساعي الدبلوماسية التي نتحدث عنها. الإشكالية أين سيكون الخرق؟ النقاط الاختلاف بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني لا زالت في مكانها، وهي تتعلق بالموضوع النووي. الجانب الأمريكي مصر على التزامات مبدئية قبل توقيع اتفاق الإطار أو قبل الوصول إلى اتفاق الإطار، حتى الآن لا يوجد هناك تجاوب من الجانب الإيراني حول هذه النقطة. الجانب الأمريكي،
1: هل يمكن القول بأن الفجوة ما تزال كبيرة حتى اللحظة؟
6: حتى ما هو معلن، يعني تبادل الرسائل غير المعلنة لا ندري بالضبط، ولكن بما هو معلن لازالت الفجوة كبيرة، ولكن يجب أن نتأكد يعني خلال الساعات المقبلة في حال كان هناك فجوة فعلية في هذا الموضوع أو سد لهذه الفجوة، خاصة بموضوع النووي، لأن حل هذه الإشكالية على الجانب الأمريكي يمكن أن المضي قدما في الاتفاق والوصول أقله لاتفاق الإطار الذي يؤدي إلى فتح مضيق هرمز ورفع الحصار على الموانئ الإيرانية والانتقال إلى مرحلة ثانية بالمفاوضات.
1: دكتورة صادقي، في هذا الإطار كما يقول دكتور سليم، الجميع يريد وقف هذه الحرب، جميع الأطراف، نتحدث هنا عن الطرف الإيراني وأيضا الطرف الأمريكي، ولكن كيف يمكن إحداث خرق في هذا الاتجاه وتقديم ليونة في المواقف؟ هنا أتحدث عن الطرف الإيراني تحديدا.
7: بالاستناد إلى ما سمعناه حتى الآن من خلال هذه المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية وتقديم المقترحات من الجانبين، تصر الولايات المتحدة الأمريكية على مطالب تشبه إرغام إيران على الاستسلام، وبمقابل ذلك إيران تصر على تقديم مطالب تضمن سيطرتها على أو حفاظها على سيادتها والحقوق السيادية. وكما ذكرتم ما زال هناك شرخا واسعا بين ما يفهمه كل طرف فيما يتعلق بالشراكة المتساوية والتعامل مع المفاوضات. هل سيكون هناك اتفاق أو لا؟ برأيي يعتمد ذلك بشكل أساسي على الإدارة الأمريكية، وإذا ما كانت ستوقف التأثير الإسرائيلي على السياسة الداخلية، لأنه مثلما جاء في الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية، شنوا الهجوم على إيران نزولا عند طلب النظام أو الإسرائيليين. إذا تواصل هذا النفوذ الإسرائيلي على صناعة السياسة والقرارات الأمريكية، فالأمر لا يتوقف على ما يحصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إنما على ما يحصل في تل أفيف وكيف يؤثر ذلك على صناعة قرار واشنطن.
1: طيب، هذه الزيارة وهذا الحراك المكوكي الباكستاني كيف يفهم على المستوى الإيراني حالياً؟
7: ترى إيران في ذلك فرصة لمواصلة مسار دبلوماسية، ولكن إيران تفهم أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت سابقة خطيرة في العالم، وهي أن المفاوضات قد تستخدم كغطاء للعدوان العسكري. إذن إيران حذرة جدا وتدرك أن هناك احتمال شن عمل عسكري، هي تواصل مع ذلك العمل على المساعي الدبلوماسية، لأنه كما قلت لا يرغب أي طرف بالحرب، ربما تل أبيب فقط، ولكن ما من أحد في الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من 60% من الناس فيها لا يريدون الحرب. إيران لا تريد الحرب ودول المنطقة لا تريدها. علينا أن ننظر في من يستفيد من هذه الحرب. بالنسبة لي وبالاستناد إلى الخطاب الأمريكي، إسرائيل هي الجهة الأساسية التي قد تستفيد من الحرب المحتملة في المنطقة.
1: سيد جوي هدى، الطرف الإيراني كما يقول دائما ويكرر، المباحثات أو المفاوضات لا تلغي سيناريو الحرب، ولديهم تجارب على ذلك، إن كان في المفاوضات الأولى أو الثانية كانت هناك ضربات توجه إلى إيران في ضوء مفاوضات كانت تجرى في ذلك الوقت. عنصر يعني عودة الثقة أو بناء الثقة كيف ينظر له على المستوى الأمريكي؟
7: لا أعتقد أن الرئيس ترامب يسعى إلى بناء الثقة، ولا أعتقد أن الجانب الإيراني يرى ذلك أيضا. أعتقد أنه دبلوماسيا يمكن للجانبين أن يظن الجانبان أنه يمكنهما إعادة بناء الثقة بسرعة، هذا يدوم منذ سنوات، ولا أعتقد أن بناء الثقة ممكن بسرعة. هناك جانبان يظنان أنهما قادرين على مواصلة الاستراتيجية التي تقضي بالضغط على الجانب الآخر من أجل المفاوضات. والآن نرى أطراف أخرى تحاول التدخل بسرعة، روسيا والصين ودول الخليج. حتى في دول الخليج نرى الديناميكية الجارية. هناك تقارير حول باكستان التي نشرت طائرات وعدد من الجنود من أجل الدفاع عن المملكة، وبذلك أي هجوم على المملكة سيكون أكثر كلفة بالنسبة لإيران. وفي هذه في الوقت ذاته تم الهجوم على المحطة النووية في الإمارات، وذلك صعد الوضع. وبرأي ذلك دفع بحكومات الخليج إلى السعي إلى محاولة إيجاد صيغة من أجل إخراج الأطراف من هذا الطريق المسدود.
1: كيف يمكن في سياق ما ذكرت للدبلوماسية أن تنجح وتفلح مع تمسك كل طرف بموقفه ومنهم الطرف الأمريكي؟ يعني ألم يحن الوقت لتقديم ليونة أمريكية من أجل خفض التصعيد في المنطقة؟
7: لا أعرف كيف سيبدو ذلك في الظروف الحالية، ولكن برأيي يمكن لروسيا أو الصين أن تتدخل من أجل إقناع إيران على إخراج اليورانيوم المخصب بنسبة عالية. بذلك يمكن للجانبين أن يدعيا الانتصار. إيران لم تستسلم لترامب، ترامب تخلص من الغبار النووي كما يسميه. وبعد ذلك يمكن للجانبين أن يقدم مختلف الصيغ التي تعيد فتح المضيق لحرية الملاحة، ونرى تخفيفا في العقوبات الأمريكية بمقابل وقف مؤقت لتخصيب اليورانيوم في إيران. ليس بالضرورة أن يكون المرء دبلوماسيا مخضرما كان يرى أنه يمكن التفاوض على الحل، ولكن يجب أن يحصل تغيير ربما تحققه دولة أخرى وليس أي من الجانبين في هذه المرحلة.
1: دكتور سليم، طالما تحدثنا عن الفجوة الكبيرة بين الأطراف، ما الذي يمكن أن يعمل حاليا على تضييق هذه الفجوة وبشكل سريع؟
6: يعني لا شك أن الوساطة الباكستانية هي الطريق الأساسي في هذا الموضوع، والدعم الصيني من عن بعد ومن دون الانخراط بشكل مباشر. لا يوجد أي مسار آخر. الوساطة الباكستانية لا زالت تحظى بدعم الطرفين وتحظى بدعم الدول الإقليمية، رغم أن هناك بعض الاتصالات مع مجموعة من الدول، هذا صحيح، ولكن في الواجهة في المسار الأساسي هو الوساطة الباكستانية.
1: طيب، ما الذي يمكن أن تقدمه باكستان هذه المرة يغير المعادلة، أم أن المقترحات ستبقى في إطارها وسنبقى في يعني مرحلة تبادل الرسائل؟ يعني تأتي برسائل ربما من الولايات المتحدة وتذهب برسائل جديدة من قبل طهران. يعني
6: رغم العلاقة المميزة لباكستان مع الجانبين، ولكن لا يوجد هناك قدرة أو وسائل ضغط فعلية على الجانبين. الصين تتمتع بوسائل ضغط على إيران، وإلى حد ما تتمتع بعلاقات مميزة مع الولايات المتحدة. هل بإمكان الصين أن تلعب هذا الدور؟ حتى الآن لم نتبين هذا الخرق الكبير. الزخم في المبادرة الباكستانية واضح، ولكن منذ أيام وهو واضح، وهذا على الأرجح هو نتيجة القمة الأمريكية الصينية. ولكن علينا أن ننتظر الساعات المقبلة في حال هذا المقترح المبني على 14 بندا، هل سيتم هناك أي تغيير في هذا المقترح؟ ما هو الجديد من الجانب الإيراني؟ هل الولايات المتحدة ستقبل بأن تتخطى جزء من خطوط الحمر التي وضعتها في الملف النووي؟ أعتقد أن الساعات 24 إلى 36 المقبلة هي ساعات حاسمة، وإلا قد يكون هناك تصعيد ميداني.
1: شكرا.
6: من أجل القيام بخرق سياسي بعد التصعيد الميداني.
1: شكرا جزيلا لك دكتور ولضيوفنا الكرام. الآن نتحول إلى الزميل حسن جمول ونافذة عسكرية نناقش فيها آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز. إليك حسن.
8: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية، نسلط فيها الضوء على التطورات الميدانية تحديدا في مضيق هرمز، حيث تعلن كل من الولايات المتحدة وإيران سيطرتهما على المضيق. نقرأ في مؤشرات مرور واحتجاز السفن، إضافة إلى مناقشة ملامح الآلية الإيرانية الجديدة للعبور في هذا المضيق. هذا الملف سنناقشه مع ضيفنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد، الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. لكن دعونا بداية ننتقل إلى زميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية لمتابعة سير هذه السفن وما أعلنه التلفزيون الإيراني سلام عن أن 5 ناقلات نفط عبرت من مضيق هرمز، لكن بعد التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.
3: وهذه هذا الإعلان من قبل التلفزيون الإيراني. هناك إعلان مقابل من كابلر التي تراقب حركة المرور في المضيق. شكرا حسن. إذن في مقابل إعلان التلفزيون الإيراني عن مرور عدد من ناقلات النفط التي وصفها بالعملاقة من المضيق بعد التنسيق مع بحرية الحرس الثوري، تظهر مؤشرات كابلر بأنه خلال اليومين الماضيين عبرت 3 سفن فقط هذا المضيق، ويبدو المؤشر في 20 مايو عند أدنى مستوياته فيما يتعلق بعبور السفن منذ بدء الأزمة في 2 مارس، أو منذ بدء تعطل حركة الملاحة البحرية التجارية عبر المضيق في 2 مارس الماضي. 3 سفن في يومي 19 واليوم أيضا 20 سجلت فقط عبور سفينة واحدة وفق مؤشر كابلر. القيادة المركزية الأمريكية التي تقول إنها تفرض حصارا على الموانئ الإيرانية قالت إنها اعترضت أو غيرت مسار 89 سفينة، وفي الساعة الأخيرة رفعت هذا الرقم إلى 90 سفينة تقول إنها غيرت مسارها وأجبرتها على الامتثال للحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية. طبعا هذا الشد والجذب والأرقام المتبادلة تعود إلى الحصار وإلى إغلاق الحرس الثوري مضيق هرمز. عند هذه النقطة تفرض البحرية الأمريكية حصارا تمنع السفن من الدخول أو الخروج من وإلى الموانئ الإيرانية. في المقابل الحرس الثوري الإيراني يقول إنه يسيطر على مضيق هرمز وهو الوحيد الموكل بإعطاء الإذن للسفن التجارية المرور عبر المضيق عبر آلية بإرسال إيميل إلى عنوان بريدي مخصص. وأيضا تحدث أو حدد المسارات، غير المسار التاريخي للإبحار في المضيق وبات مسار الدخول من بحر العرب إلى الخليج، إلى مياه الخليج، يمر من جنوب جزيرة هرمز، والخروج من مياه الخليج إلى بحر العرب يمر من جنوب جزيرة لارك. هذه الآلية التي يعتمدها الحرس، حصار وحصار مقابل.
8: يعني ما شرحتيه سلام يدل على أنه ليس بالضرورة السفن التي تعبر مضيق هرمز تستطيع أن تكمل سيرها، لأن النقطة التي أشرت إليها حيث الحصار الأمريكي يمكن أن يمنع هذه السفن من إكمال سيرها.
3: صحيح حسن. أي شيء، أي سفينة تتحرك من وإلى أو تحمل بضائع من وإلى إيران مغلقة أمام الإبحار وفق السنتكم.
8: طيب، شكرا لك سلام خضر. هذه النقطة نود سيد عبد الواحد أن تشرحها لنا. هذه الآلية التي تتحدث عنها إيران، أين تكمن مشكلتها بالفعل؟
9: أولاً الآلية اللي إيران بتفرضها، إيران لم تستطيع من السيطرة البحرية على المنطقة بالكامل، وهي لا تريد السيطرة البحرية، اللي هي بنسميها السي كنترول. هي تريد فقط تسمى سي دينايل. سي دينايل يعني إنكار البحر، يعني جعل المنطقة منطقة خطرة على الآخر، جعل المنطقة منطقة صعبة للسفن العسكرية والتجارية على العدو أو شركاء العدو اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال بعض الإجراءات التي تتخذها والأسلحة التي تمتلكها، سواء الألغام أو مسيرات أو صواريخ ساحلية وغيرها. كمان إيران تريد من هذا كله أنها عايزة غطاء قانوني، أنها ترسخ شرعية سيطرتها على المضيق وتحويله من ممر دولي إلى ممر إيراني. عايزة تعمل فرض رسوم جديدة ويبقى أمر واقع أمام المجتمع الدولي، وبالتالي بتتخذ من عدد من الإجراءات لإحكام السيطرة والحصول على قوة ردع لفترات مستمرة، قوة ردع قوية تستطيع أن تحقق منها.
8: لكن الولايات المتحدة تقطع على إيران هذه المحاولة من خلال الحصار، كما لاحظنا هي تمنع السفن التي تنسق مع إيران في مضيق هرمز من إكمال سيرها، وبالتالي يعني تفرغ هذه الآلية الإيرانية من مضمونها وفائدتها.
9: بالفعل يعني إيران كانت بتحاول أنها تسيطر سيطرة كبيرة على المضيق، الولايات المتحدة الأمريكية حرمتها من هذه السيطرة. كمان الولايات المتحدة الأمريكية لا تسيطر على المضيق، على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الأكبر في العالم كقوة بحرية، قوة نيرانية قوية جدا ومدمرة، لكنها في النهاية لم تستطيع السيطرة على الممر لأسباب كثيرة، أن الحرب حرب غير تماثلية، أن الجغرافيا في يد إيران. إيران بتتبع تكنيك في عمليات دي طائرة هليكوبتر، بتقوم طبعا بمتابعة السفن وإبلاغ القوات الأمريكية عن ما يحدث، وبالتالي بيتم متابعة السفينة حتى تخرج من المضيق ويمكن أن يرجعها مرة أخرى. وممكن كمان أول ما تتحرك السفينة، لو كانت سفينة إيرانية تتحرك في هذا الاتجاه، يستطيع أنه يقوم بالاتصال بها ويبلغها بأهمية العودة مرة أخرى. هذا بالنسبة للسفن الإيرانية فقط وليس نعم. للسفن الدولية. هناك سفن دولية تدخل المضيق وتخرج، الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة ما بتقرب لهاش، زي السفن الصينية، سفن يابانية بتتفق، ولكن بتتفق في هذه مع الإدارة التي أنشأتها إيران في هذه المنطقة، وهي هيئة التحكم في المضيق، تحاول أنها تفرض رسوم، تأخذ بيانات.
8: طيب هذه السفن اليابانية والصينية تتفق مع السلطات الإيرانية ثم تعبر، تسمح لها الولايات المتحدة
9: بالفعل.
8: بالعبور؟
9: بالفعل، الحصار فقط للسفن الإيرانية اللي بتخرج. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تدخل في إشكالات كبيرة مع دول أخرى،
8: ولكن الولايات المتحدة، لأنه هذه نقطة مهمة، الولايات المتحدة قالت بأنها لن تسمح لأي سفينة من السفن التي تنسق مع الحرس الثوري أو مع إيران في عبور مضيق هرمز من إكمال سيرها، ولم تستثني أحدا.
9: إذا كانت السفن اليابانية على سبيل المثال بتحصل على الطاقة والنفط من بعض دول الخليج وتريد أن تخرج من خلال الممر اللي هو هذا الممر الجديد التي حددته إيران، لماذا تمنعها إذا كانت سفينة صينية أو سفينة يابانية؟ لماذا تمنعها الولايات المتحدة الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية تريد ضخ نفط في الخارج لكل دول العالم، ولذلك حتى رفعت
8: لأنها عمليا تكرس سيطرة إيران وشرعية إيران.
9: هنا في مصالح بتبقى أعلى من هذه الصلاحية، لدرجة أن الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الأوقات كمان فكرت أنها تخفف العقوبات من على إيران، ولكن بحيث أن يتم استمرار عمليات الضخ. لكن للسفن الإيرانية هي بتكبد إيران خسائر كبيرة للغاية، وإيران في نفس المقابل بتحاول أنها توظف هذه السيطرة في رفع الكلفة المالية والكلفة الاقتصادية على الولايات المتحدة الأمريكية.
8: شكرا لك لواء محمد عبد الواحد، الخبير في الأمن البحري والخبير الاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. انتهت هذه الفقرة العسكرية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا حسن، وتحديدا في ملف الجبهة اللبنانية معنا الآن منصور بجنوب لبنان، مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، ملخص للتطورات المتعلقة باستمرار القصف الإسرائيلي من جهة وعمليات نسف المباني من جهة أخرى.
10: آخر الغارات الإسرائيلية ازدهار هنا في جنوب لبنان كانت باتجاه دراجة نارية في منطقة البرج الشمالي المحاذية لمدينة صور، أدت إلى إصابة شخص وفق ما أفدنا من فرق الإسعاف. قبل ذلك كانت هناك غارات متواصلة منذ الصباح، من بينها غارات على بلدات السلطانية وكفرة وأيضا الغندورية، بالإضافة إلى صديقين والدوير وتبنين، وأفدنا عن عدد من الإصابات في بعض هذه الغارات الإسرائيلية، علما أن المقاتلات ما زالت في الأجواء وهناك ترقب لغارات إضافية نتيجة التحليق المنخفض لهذه المقاتلات بين الحين والآخر، وهذا ما يخلق حالا من التوتر بالنسبة للأهالي هنا، سواء في البلدات التي طلب إخلاؤها أو في البلدات الأخرى المجاورة لها، لأنه لا يعلم متى يمكن أن تقصف هذه المقاتلات وماذا يمكن أن تقصف، لاسيما وأن آخر الغارات كانت دامية وعنيفة خلال الساعات الماضية، من بينها على سبيل المثال ما جرى في بلدة دير قانون النهر هنا في منطقة صور، حيث كنا قبل قليل في المنطقة المستهدفة وكانت فرق الإسعاف والدفاع المدني ما زالت تعمل في المكان للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، بعدما تحدثت وزارة الصحة عن 10 شهداء معظمهم من عائلة واحدة بينهم أطفال ونساء سقطوا في تلك الغارة. من ناحية حزب الله هو أعلن عن عدد من العمليات كان أبرزها ما تحدث به عن مواجهات واشتباكات جرت مع قوة إسرائيلية ليلة أمس، وقال إن هذه المواجهات والاشتباكات جرت ما بين الساعة 8 مساء واستمرت حتى 3 فجرا تحديدا في المنطقة ما بين بلدتي إرشاف وحداثة، حيث قال الحزب في البيان المفصل إن هذه القوة الإسرائيلية حاولت 6 مرات التقدم من بلدة إرشاف المحتلة باتجاه

0: إصابات في صفوف جنوده وضباطه بين قتلى وجرحى نتيجة المعارك في جنوب لبنان وهذه المواجهات.
1: ماذا عن بيانات حزب الله؟
0: كل ذلك من شأنه أن يقوض مسألة المسار السياسي.
1: نعم،
0: هذا ما كنت قد أشرت إليه. ازدهار يعني عمليات حزب الله كان أعلن عنها في بياناته خلال الساعات الماضية، منها ما نفذها اليوم كما حصل تجاه جنود وآليات في دير سريان وفي الطيبي وفي دبل ورشاف، ومنها ما أعلن عنها اليوم، ولكنها كانت جرت كما ذكرت مساء أمس وعند ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم، تحديدا لمنع الإسرائيليين وجنودهم من التقدم من بلدة رشاف باتجاه بلدة حداثة اللتين تقعان في القطاع الأوسط شمال بلدة عيتا الشعب. وهذا ما يؤشر ازدهار يعني من خلال هذه البيانات التي يصدرها دائما حزب الله عن تصديه لمحاولات تقدم إسرائيلية في البر، هذا يؤشر إلى أن الجنود الإسرائيليين ما زالوا يحاولون مرارا وتكرارا التقدم من مواقعهم في عدد من البلدات المحتلة باتجاه مواقع أخرى ما زالوا لم يحتلوها، ولكنهم يسعون إلى توسيع المناطق المحتلة كما هو أيضا حاصل في منطقة يعني شمال الليطاني تحديدا في القطاع الشرقي، حيث جرت أكثر من مرة محاولات تقدم باتجاه يحمر شقيف وأرنون وزوطر الشرقية عند الضفة الشمالية للنهر. هذا من شأنه ازدهار أن يقوض كما كنت أشرت سابقا عملية وقف إطلاق النار، حيث كان مصدر رسمي لبناني أشار بالأمس للجزيرة إلى أن مسألة وقف إطلاق النار هي بمثابة المفتاح لكل شيء في هذا الموضوع، وأن السلطات اللبنانية قد تكون في وارد عدم التوجه إلى هذه المفاوضات في جولتها الرابعة المقررة نهاية هذا الشهر في واشنطن إذا ما استمر الأمر على هذا الحال.
1: من صور بجنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، شكرا جزيلا لك. اقتادت البحرية الإسرائيلية عددا من قوارب وسفن أسطول الصمود العالمي إلى ميناء أسدود بعد عملية اعتراض في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط قرب سواحل قبرص. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اعتقال نحو 175 ناشطا ومتضامنا دوليا كانوا على متن السفن. وأظهرت مقاطع مصورة تكميل عشرات النشطاء بحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير الذي وجه لهم اتهامات بتأييد الإرهاب. وأفاد ناشطون بأن المعتقلين تعرضوا للتنكيل خلال اعتقالهم. الآن معنا في الاستوديو الزميل إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. نرحب بك إلياس. الصورة تتكرر مع كل مرة يتم فيها اعتراض واعتقال الناشطين ضمن أسطول الصمود العالمي.
2: نعم ازدهار، نقول بأن إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي حتى عندما لبس بدلة الوزير لم يتحرر من كونه أزعرا وبلطجيا وإرهابيا، وهذا التوصيف ليس توصيفا كيديا بل توصيف القانون الإسرائيلي الذي حقق معه وأدانه في جملة من الاعتداءات على الفلسطينيين وغيرها من التهم الإرهابية. الكل يذكر كيف كان يعتدي على بسطات التجار الفلسطينيين في الخليل، وكيف انتزع شعار الكاديلاك من سيارة رابن وقال سنصل إلى الشخص وبعدها تم اغتياله. فهذا هو الشخص إيتمار بن غفير الذي يتصرف بهذه العقلية التي حاول من خلالها أن يحقق ربما مكاسب شخصية وسياسية في خضم معمعة الانتخابات التي تعيشها إسرائيل هذه الأيام وستعيشها على مدى الشهور القليلة القادمة. إذن هذا هو بن غفير وهذه هي حقيقته، وعبر عن وجه إسرائيل الحقيقي، رغم أن وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر قال بأن بن غفير لا يمثل وجه إسرائيل، لكن هذه هي حقيقة بن غفير وهو وزير في الحكومة الإسرائيلية ويمثل إسرائيل. هو قال جدعون سار انتقد هذا التصرف من جانب بن غفير وقال بأنه ألحق ضررا متعمدا بإسرائيل رغم كل الجهود التي حاولت إسرائيل أن تفعلها في الأيام الماضية في قضية التعامل والحرص في التعامل مع النشطاء خلال احتجازهم حتى في المياه الدولية، وهي عملية أصلا قرصنة غير قانونية.
1: ماذا بعد عملية الاعتقال؟ مسار اللحظات القادمة أو الساعات بالأحرى والأيام القادمة؟
2: مركز عدالة الحقوقي في داخل الخط الأخضر ومركز فلسطيني عربي في داخل الخط الأخضر يتابع في هذه الساعة مسألة اعتقال النشطاء الأجانب، بعضهم يعرضون ربما على المحاكمة وبعضهم يعرضون على سلطة الهجرة لإعدادهم للترحيل خارج إسرائيل، وكأن إسرائيل تقوم بعملية القرصنة وتعتقلهم في المياه الإقليمية ثم تدعي بأنهم مهاجرون غير شرعيون وتتعامل معهم بهذه الطريقة. عادة يتم توقيعهم أو يجبرون

0: على التوقيع أو يطلب منهم التوقيع على مستندات بعدم تكرار ذلك وألا يقوموا بالدخول إلى إسرائيل بشكل غير شرعي رغم أن هذا لم يحصل. بعضهم يوقع بعضهم لا يوقعون على ذلك، لكن هنالك متابعة قانونية حثيثة، ورأينا أنه في نهاية المطاف حتى لو أن الإجراء يستمر لأيام عدة في نهاية المطاف يتم إطلاق سراحهم. لكن الواضح الآن أننا أمام معضلة دبلوماسية كبيرة بعد عملية الإذلال هذه. رأينا أيضا الأصفاد البلاستيكية التي كبل بها النشطاء، كيف كان وجوههم منكفئون على الأرض
1: الإطار على مسار دبلوماسية.
0: واضح بأن هذه الصور سوف تقود دولا للاحتجاج على إسرائيل وعلى هذا التصرف. رأينا الخارجية الإيطالية التي بدأت في عملية الاحتجاج وكانت أول من احتج على هذه الصور. هنالك بحسب وسائل إعلام إسرائيلية استدعاء للسفير الإسرائيلي في روما لتوبيخه، وهنالك طلب من الخارجية الإسرائيلية من الخارجية الإيطالية من إسرائيل لتوضيح حقيقة ما جرى في عملية إذلال النشطاء الأجانب.
1: من الملاحظ أيضا إلياس غياب لدور المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان كمن اليسار الإسرائيلي أو من غيره من المنظمات. ما هو الدور الذي تقوم به مثل هذه المنظمات على المستوى الإسرائيلي في مثل هذه الأوقات؟
0: في مثل هذه الحالة هم يحاولون ربما أن لا يدعموا بشكل مباشر مثل هذه النشاطات التي تحاول أن تكسر حصارا بحريا فرضته إسرائيل، حتى من جانب اليسار الإسرائيلي والمنظمات اليسارية الإسرائيلية. هم ربما ينتقدون ما يقوم به بن غفير وما تقوم به إسرائيل من عملية قرصنة، لكن الفعل بنفسه لا يحظى بهذا الدعم المباشر من جانب اليسار الإسرائيلي الذي يبدو في كثير من الأحيان منكفئا على ذاته ويحاول أن يتجنب هذه الإشكاليات في التعامل مع أسطول الصمود، لا سيما وأن إسرائيل تدعي بأنه يحاول أن يكسر حصارا قانونيا على قطاع غزة وأنه يأتي لمساعدة تنظيم إرهابي.
1: هل يمكن القول بأن إسرائيل كما خططت واستعدت لاعتراض الأسطول وضعت أيضا سيناريو لمواجهة الانتقادات في أعقاب اعتقال هؤلاء الناشطين وأعدادهم كبيرة جدا؟
0: نعم، ولكن ما قام به بن غفير هو ربما أضاع هذه الفرصة، لأن ما فعله لا يمكن لأي دولة أن تقبل بأن يتم إذلال رعاياها بهذا الشكل وعلى الملأ، وأن يتم تصويرهم بهذا الشكل وهم منكفئون على وجوههم ومكبلون بأصفاد بلاستيكية مؤذية، هي تؤذي الأيد وتسبب إلى نزيف.
1: كنا قد شاهدنا صور في المرات السابقة أيضا للتنكيل والاعتداء وإذلال
0: إسرائيل أرادت إسرائيل إزدهار أرادت أن تكون هذه العملية نظيفة كما يسمونها بين هلالين، بمعنى أن يتم احتجاز هؤلاء النشطاء بهدوء رغم عملية القرصنة التي تمت في المياه الدولية. لكن إسرائيل بطبيعة الحال كانت تسوق لأن هذا الأسطول ربما يكون عنيفا على عكس سابقه، وحاولت أن تمهد لعملية اعتراض عنيفة. التحريض سبق عملية الاعتراض، لكن واضح بأن ما فعله بن غفير اليوم خرب كل هذه الصورة التي حاولت إسرائيل أن تصورها للعالم.
1: الزميل إلياس كرام وراسل قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. في تايوان تعتزم وزارة الشؤون الاقتصادية تحميل الشركات الكبرى جزءا أكبر من تكلفة الطاقة وتخفيف الحمل عن الشركات العمومية، وتأتي هذه الإجراءات في سياق حالة القلق التي تعيشها أسواق الطاقة العالمية جراء أزمة مضيق هرمز، خصوصا وأن تايوان تعتمد بشكل كبير على الاستيراد الخارجي لتأمين احتياجاتها من الطاقة.
2: أضواء لا تنطفئ وحركة لا تتوقف، مشهد اعتيادي في العاصمة التايوانية تايبي. لكن خلف هذا المشهد هناك قلق من هشاشة شريان أساسي وهو شريان الطاقة، فتايوان تستورد أكثر من 95% من حاجتها للطاقة لتشغيل صناعتها، لا سيما قطاع الرقائق الإلكترونية، وهذه لا تصنع من السيليكون فقط بل تتطلب استهلاكا كبيرا للطاقة وتحتاج كهرباء مستقرة. كشركة تي اس ام سي التي تستهلك نحو 10% من كهرباء البلاد التي تولد بدورها باستخدام الغاز الطبيعي المستورد، وتصنيع الرقائق يحتاج أيضا إلى غازات فائقة النقاء تنقل يوميا إلى المصانع. وبسبب ما يجري حول مضيق هرمز واختلال الإمدادات، زادت الحكومة من تنويع مصادر الطاقة، وبات الحديث أكثر عن أمن الطاقة.
3: معظم التايوانيين باتوا يشعرون بهذا التغيير والضغط، لذلك لم يعد الأمن القومي التايواني مقتصرا على الجانبين العسكري والسبراني، بل أصبح يشمل أمن الطاقة ومرونة وتأمين سلاسل التوريد.
2: الرئيس التايواني أطلق جدلا حول إمكانية إعادة فتح المنشآت النووية التي أغلق آخرها قبل عام، والحكومة تسعى لتحميل الشركات الكبرى مسؤولية تأمين الكهرباء. في قطاع النفط تحاول الشركات العمومية امتصاص الصدمة عبر تثبيت نسبي للأسعار. بعض المستهلكين شعر بهزة خفيفة في الأسعار، وآخرون يتوقعون انعكاسات سلبية مستقبلا.
4: بسبب ارتفاع أسعار الوقود انخفضت الإيرادات، فبات من الضروري زيادة ساعات العمل اليومي للحفاظ على مستوى الدخل.
5: ارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى زيادة أسعار جميع السلع. أنا لم أشعر بفارق كبير حتى الآن، ولكن على المدى الطويل سنشعر بالفارق.
2: يتطلع المستهلك إلى العداد، لكنه يتساءل إلى متى تستمر الحكومة في لجم الغلاء ودعم الأسعار وسط أزمة تبدأ من مضيق بعيد وتصل تبعاتها إلى مضخة الوقود. في تايوان تتنوع مصادر الطاقة، لكن لأن الجزء الأكبر منها مستورد من الخارج يصبح واقع الناس هنا أكثر تأثراً بأي اضطراب دولي. فما يجري في الشرق الأوسط بعيد جغرافياً، لكنه يؤثر على حياة الناس هنا، وبات الهاجس الجديد كيف تحافظ تايوان على استقرار طاقتها بينما تمر إمداداتها عبر بحار ومضايق مضطربة. عياش دراجي، الجزيرة، من العاصمة التايوانية تايبي.
1: إذن ثواني قليلة تفصلنا عن رأس الساعة، مستمرون معكم ضمنها في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والوضع في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، قال التلفزيون الإيراني إن وزير الداخلية الإيراني التقى نظيره الباكستاني الذي يزور طهران. في الأثناء حذر الحرس الثوري الولايات المتحدة وإسرائيل من تكرار عدوانهما، وقال إن الحرب حينها ستتجاوز حدود المنطقة. هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي أجريا الليلة الماضية اتصالا هاتفيا مطولا وصف بأنه حاسم. وكان ترامب قد قال في آخر تصريحاته إن الحرب على إيران ستنتهي على نحو سريع للغاية، مضيفا أن الإيرانيين يريدون بشدة إبرام صفقة وأنه لن يسمح لهم مطلقا بامتلاك السلاح النووي. كما أفاد التلفزيون الإيراني بأن 5 ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق هرمز بعد التنسيق مع الحرس الثوري. وفي العاصمة الصينية بيجين التي يزورها الرئيس الروسي، دعا بيان روسي صيني مشترك أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض، كما أعرب عن قلق بيجين وموسكو من عرقلة بعض الدول والاتحادات حركة الشحن الدولي. بموازاة ذلك، أفاد الكرملين بأن روسيا والصين توصلتا إلى تفاهم بشأن المعايير الرئيسية لمشروع خط أنابيب غاز قوة سيبيريا 2 الذي يفترض أن يربط بين روسيا والصين. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، أعلن موقع والله الإسرائيلي إصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله بجنوب لبنان. من جهة أخرى، وبينما يستمر القصف الإسرائيلي ونسف المباني في بلدات جنوبية لبنان، قال حزب الله إن عناصره اشتبكوا أمس مع قوات إسرائيلية حاولت التقدم في بلدة رشاف إلى حداثة، وأنه اضطرت للانسحاب أمام خسائرها. وبشأن أسطول الصمود، نقلت رويترز عن رئيسة الوزراء الإيطالية قولها إن معاملة إسرائيل لنشطاء قافلة كسر الحصار غير مقبولة، واستدعت السفير الإسرائيلي لديها. الآن إلى البيت الأبيض، معنا من هناك مراسلة الجزيرة وجد وقفي لرصد آخر المواقف والتصريحات للرئيس الأمريكي المتعلقة بإيران. وجد،
6: نعم ازدهار. طبعا الرئيس ترامب ما زال حتى اللحظة على أحدث تصريح له متعلق بالمهلة التي منحها للدبلوماسية مع إيران، وقال آنذاك إنها يوم يومين ثلاثة أو حتى مطلع الأسبوع، أي أن مطلع الأسبوع المقبل هو أقصى حد بالنسبة للرئيس ترامب على صعيد التوصل لاتفاق مع إيران، خاصة بعد المرونة التي يعتقد بأنه أبداها لدى حديثه وهو يغادر بيجين عندما قال إنه لا يمانع أن تجمد إيران أنشطتها في تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، شريطة التحقق من هذه المدة. وهذا تغير كبير يعتبر في مواقف مقارنة بموقفها السابق الذي كان يقضي بعدم عودتها أبدا إلى أنشطة تخصيب اليورانيوم وحتى تفكيك المفاعلات النووية. لذلك هو يعتقد بأنه أبدى مرونة على صعيد ما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق. واجتماعه حقيقة الذي عقده مساء الاثنين بتوقيت واشنطن فجر الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة كان حاسما في منحه هذه المهلة، لأنه خلال هذا الاجتماع ناقش خططا عسكرية لمهاجمة إيران مجددا. وحسب ما قال الرئيس ترامب كان يعتزم الثلاثاء أن يهاجم إيران مجددا لولا تدخل حلفاء من الدول الخليجية الذين طلبوا منه منح الدبلوماسية مزيدا من الوقت. هذه السردية حقيقة هي التي أوصلتنا اليوم إلى هذا اللقاء ربما ما بين المسؤولين الباكستانيين ومسؤولين آخرين في طهران لأجل مناقشة أفق تضييق الهوة بين الموقفين الأمريكي وكذلك الإيراني، إضافة إلى محاولة التوصل إلى اتفاق أيضا يشمل الحصار على مضيق هرمز. هناك حصار أمريكي وهناك أيضا عرقلة لعبور السفن من الجانب الإيراني الذي يغلق المضيق. هذا الأمر أدى إلى ارتفاع كبير بأسعار الوقود. الرئيس ترامب قال بأن أسعار الوقود هذه الأزمة داخل الولايات المتحدة ستنتهي وتعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الحرب، لكن خبراء الاقتصاديين هنا ينفون ذلك ويؤكدون بأن أسعار الوقود لن تعود أبدا إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الحرب وبأنها ستتطلب وقتا طويلا للانخفاض. وبالتالي حقيقة هناك ضغط داخلي كبير على الرئيس ترامب، والضغط هذا يؤكد بأن الحل العسكري ليس أحد الحلول التي ينبغي أن يتبعها الرئيس ترامب. شعبيته وصلت إلى أدنى مستوياتها، نتحدث عن ما معدله 35% ازدهار، وكذلك الحرب ليست لا تحظى بشعبية وشعبيته تدنت بسبب هذه الحرب. إذن هي لا تحظى بشعبية داخليا ولا تحظى بشعبية خارجيا على مستوى الحلفاء سواء كان لدى الصين أو حتى طبعا نعم الدول الخليجية التي تأثرت بشكل كبير بهذه الحرب الزيارة.
1: من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي الآن معنا من جزيرة قشم في مضيق هرمز مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. آخر التحديثات نور الدين الدغير، إن كان ما يتعلق بالوضع الميداني في المضيق أو على المستوى السياسي والدبلوماسي في ضوء زيارة وزير الداخلية الباكستاني لطهران من جديد.
7: نعم ازدهار، نبدأ من المضيق الذي نحن نتواجد فيه ونرصد جميع التحركات هنا. كان هناك بيان للحرس الثوري الإيراني في شقين، في شق العبور من مضيق هرمز والحديث عن السماح لمجموعة من السفن حوالي 26 سفينة تم السماح لها بعبور مضيق هرمز، وذلك تبقى الإجراءات التي حددتها إيران من خلال التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني الحصول على المعلومات الكافية والعبور مع من الممرات التي حددها الحرس الثوري الإيراني والتي تسمى هنا في إيران بالممرات الآمنة سواء دخولا إلى المياه الخليجية أو خروجا إلى خليج عمان. لكن كذلك كان هناك خبر يتحدث فيه الحرس الثوري الإيراني عن استهداف إحدى الناقلات أو إحدى السفن داخل مضيق هرمز والتي حاولت العبور دون التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني وتم استعمال مسيرة. وهنا كما كنا نشير ازدهار، نحن الآن أمام المعادلة التي سكها الحرس الثوري الإيراني، وربما وراء توجد مجموعة من السفن المتوقفة. بكل تأكيد هذه السفن تنتظر بشكل أساسي التنسيق مع الحرس الثوري للخروج بشكل آمن. آمن من المياه الخليجية. لذلك الآن الحرس الثوري الإيراني بشكل عام يسك معادلتين، معادلة المرور الآمن من خلال التنسيق معه، وهو ما حدث وتحدث عنه اليوم، وكان قد وقع يوم الأربعاء بعبور أكثر من 30 سفينة للمضيق، أو معادلة المواجهة واستهداف هذه السفن لأنها تمر من مناطق تسميها طهران غير آمنة، وكذلك بعدم التنسيق، وهو ما تم الحديث عنه من قبل الحرس الثوري الإيراني باستهداف إحدى السفن التي لم تلتزم بالقارات الإيرانية. وكنا قبل هذا المباشر الذي نحن فيه الآن كنا في منطقة تتوقف فيها بعض السفن، سفينة تايلاندية تم استهدافها خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية لأنها لم تمتثل لقرارات والتنسيق مع الحرس الثوري، وأخرى تم توقيفها ولا تزال متوقفة الآن في عرض البحار في عرض مضيق هرمز لأنها لم تنسق. إذن هذه هي المعادلة العسكرية التي تحاول أن تفرضها إيران في المضيق كنقطة قوة ربما لتكون على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وربما أكثر من ذلك كنقطة قوة في أي مواجهة عسكرية من خلال التأثير على السوق العالمية للطاقة وربما حتى على سوق التجارة العالمية. لكن إذا أردنا أن نتحدث عن الوضع الميداني ازدهار، بكل تأكيد هناك تهديدات، هناك تحذير، وهناك نوع من اتخاذ الحيطة والحذر هنا في إيران لأنها تترقب أن يكون هناك أي هجوم. لذلك سمعنا مقر ختم الأنبياء يتوعد أنه في حال هجوم سيوسع معركة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى مناطق.
8: نعم، في المقابل نور الدين، هل رشح أي جديد؟
7: السياسة لا تزال.
8: نعم، في هذا الإطار هل رشح أي جديد يتعلق بهذا اللقاء بين وزير الداخلية الإيراني الذي تابعنا صوره مع وزير الداخلية الباكستاني الذي يزور طهران الآن؟
7: أزدهار، يمكن الإشارة على أن اللقاء مع وزير الداخلية الإيراني والباكستاني قد يكون فقط لقاء أوليا، ويمكن أن نصطلح عليه باللقاء البروتوكولي أكثر من أن نتحدث عنه لقاء تنسيقي من أجل الوصول إلى توافقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن أغلب اللقاءات في هذا السياق تتم مع محمد باقر قاليباف، مع القيادات العسكرية خاصة منها تلك التي في مقر خاتم الأنبياء، مع وزارة الخارجية، وبالتأكيد مع الرئيس ومجلس الأمن القومي الإيراني. نحن ننتظر أن يعقد وزير الداخلية الباكستاني لقاءاته مع هذه المجموعة باعتبار أنها هي صاحبة القرار في المفاوضات. لكن في الخلاصة العامة يبدو أن المسار الدبلوماسي ازدهار لا يزال فاعلا بشكل كبير. ما يبحث عنه الوسيط الباكستاني هو الحصول على المزيد من التنازلات، التنازلات في إيران، ويبدو أن الأمر أصبح جاهزة لتقديم مجموعة من التنازلات وتنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو الأمر كذلك الآن. محاولة جمع كل ما يحدث الآن في قالب إطار اتفاق، ربما إذا تمت التوصل إلى نتيجة حتمية قد نرى أي اتفاق مقبل بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
8: من جزيرة قشم في مضيق هرمز، مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، شكرا جزيلا لك. الآن إلى نافذة النقاش مع ضيوفنا في الاستوديو، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأيضا جوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أرحب بكم جميعا. أبدأ معك دكتور سليم حول هذه الزيارة، الأنظار طبعا تترقب ما الذي سيرشح عنها، ولكن ما الذي تبحث باكستان عنه في طهران هذه المرة؟
9: يعني لا شك أنها تبحث عن خرق في مساحات التعارض بين الجانبين الأمريكي والإيراني. يعني قبل أيام كان هناك تبادل للرسائل، وكانت الإشكالية تقف على نفس النقاط. الجانب الإيراني كان يشدد على أنه مقابل إنهاء الحرب لا يوجد أي التزامات في الملف النووي، والجانب الأمريكي يشدد على أنه بحاجة إلى التزامات مبدئية في الملف النووي من أجل وقف الحرب والانتقال إلى المرحلة الثانية. هنا تكمن الإشكالية الأساسية، الالتزامات في الشأن النووي. الجانب الباكستاني لابد أنه يعمل على هذا الموضوع بشكل أساسي من أجل رفع الحصار وفتح المضيق ووقف الحرب والذهاب إلى المرحلة الثانية، ولكن تبقى الإشكالية في هذا الموضوع، أي الالتزامات الإيرانية في الملف النووي بالحد الأدنى حتى تنتقل الولايات المتحدة وإيران إلى المرحلة الثانية من المفاوضات.
8: دكتور صدقيان، هل يمكن القول فعلا بأن الفجوة ما تزال كبيرة حتى ما يعتقد الرئيس الأمريكي بأنه مرونة ربما بالموقف الأمريكي المتعلق بتخصيب اليورانيوم والذي طرحه في تصريحاته أيضا؟
10: الزهار يجب علينا أن ننتظر للقاء وزير الداخلية الباكستاني مع أمين مجلس أمن القوم الأعلى وزير الخارجية السيد محمد باقر قالباف، لأنه هو رئيس الفريق المفاوض في إسلام آباد، وبالتالي لم يترشح. يعني نحن ننتظر كما قال نور الدين، لم يعني لحد الآن لم تتم هذه اللقاءات، وهذه
1: حتى مهمة. الآن التقى فقط بوزير الداخلية فيما اعتبر لقاء روتيني حتى اللحظة.
10: لكن عندما يزور خلال أقل من أسبوع مرتين يزور طهران، وهذه المرة الثانية يزور طهران بعد زيارته الأولى بفارق ربما 3 أيام أو 4 أيام، هذا مهم جدا، بمعنى أنه يحمل شيء جديد. المعلومات الأولية تقول بأن هناك مرونة أمريكية في بعض القضايا الاقتصادية، هكذا نقلت. يعني هناك مرونة، سواء كان ربما، أنا هذا تحليلي، ربما في تلك الأرصدة المجمدة من قبل الولايات المتحدة في عدد من البنوك الإقليمية، مثلا قطر، العراق، البحرين، الهند، الصين. يعني هذه ربما المعلومات تقول هناك مرونة. النقطة الثانية تتعلق بإنهاء الحرب. يبدو بأن الجانب الأمريكي أيضا يريد أنه إنهاء الحرب، لكن لم يعطي ضمانات قوية بهذا السبب. لكن بالتأكيد يجب علينا أن ننتظر لنرى ماذا يحمل وزير الداخلية الباكستاني. وأنا أعتقد بأنه هذه الزيارة ربما تكون أهم من زيارته السابقة، لأنها تزامنت مع تطورات والرئيس الأمريكي.
1: طب إذا أبدت كما ذكرت المصادر، كما تقول الولايات المتحدة، مرونة في المرحلة القادمة، ماذا عن المرونة الإيرانية في هذا الإطار؟
10: المرونة الإيرانية جاهزة، لكن لحد الآن الزهار لم ترى من الجانب الأمريكي خطوات إيجابية، مؤشرات إيجابية. يعني هذه المرونة نحن نسمعها، ونسمع أيضا الرئيس ترامب يتحدث بأن بعد 3 أيام أو 4 أيام يقوم بحرب إذا ما لم تتحقق هذا الأمر، ولم بعد 3 أيام أو 4 أيام يشن حرب. هو أعطاها يوم أمس قال ذلك، وبالتالي هو يقول شيء ويعمل شيء آخر، الصحافة يسرب للصحافة شيء وهو يقول شيء آخر. هذه الأمور لم تعطي الجانب الإيراني فرصة لتعزيز الثقة، وإنما يعني يجعل الجانب الإيراني في جهوزية كاملة من أجل الدخول في حرب ربما هو يريد أن يستأنفها مع طهران.
1: حتى نفهم الموقف الأمريكي أكثر، وربما تصريحات رئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيد جوي هود، لم يخفي الرئيس الأمريكي رغبته في وقف هذه الحرب، يقول بأن على إيران أن تنهي هذه الحرب سريعا للغاية. إذن لا إخفاء للرغبة في انتهاء هذه الحرب. في المقابل أيضا سيناريوهات التصعيد وشن ضربة جديدة أمريكية على إيران أيضا واردة من خلال تصريحات الرئيس دونالد ترامب. ماذا نفهم في هذا التناقض؟
11: أعتقد أنه مع دونالد ترامب لو تم تقديم مقترح يبدو به في حالة جيدة ويلبي الخطوط الحمراء، هو جاهز للمرونة في مسائل أخرى. وإذا نرى صيغة مثلا يتفق فيها كل طرف على فتح المضيق في الوقت عينه أمام الملاحة، ليسوا بحاجة إلى الثقة في هذا الإطار، لأنه ما لم يفي الطرف بتعهده يمكن للطرف الآخر أن يعيد فرض الحصار. ويمكن أن نرى اتفاقا حيث ترفع الولايات المتحدة الأمريكية بعضا من العقوبات وتفرج عن بعض الأصول بمقابل نوع من الوقف في تقصيب اليورانيوم في إيران. نعرف ذلك لأنه حصل من قبل. المشكلة الفعلية هنا هي اليورانيوم عالي التخصيب. يبدو أنه ليس هناك أي مرونة عند أي من الجانبين. دونالد ترامب يريد إخراجه والإيرانيون يريدون الحفاظ عليه. لماذا تريدون الحفاظ على يورانيوم مخصب بنسبة 60%؟ ليس له أي استخدام مدني. وإذا ليس ترامب فقط من يقلقه هذا اليورانيوم، بل العالم أجمع. وأعتقد أن هذا هو المقترح أو النقطة الرئيسية لإنهاء الحصار.
1: كيف تراقب أيضا وتتفاعل الولايات المتحدة مع زيارة وزير الداخلية الباكستاني لطهران، وما المأمول من هذه الزيارة أيضا أمريكية؟
11: لم أطلع على أي رد فعل لهذه الزيارة بالتحديد، ولكنني أعتقد أن دونالد ترامب قرر وقف المرحلة التالية مؤقتا من العملية ضد إيران بسبب تدخل أطراف ثالثة. لدينا زيارته للصين، زيارة بوتين للصين، ولا نعرف ما تم تداوله خلال اللقاءات، ولكننا رأينا عبور بعض السفن الصينية عبر المضيق، رأينا الصين لا تتخذ أي إجراء دفاعا عن طهران، وإذن قد يكون هناك اتفاقا في هذا السياق. ورأينا دول الخليج تتدخل الآن لتقول دعونا نحاول أن نفعل شيئا. أعتقد أن كل هذه الجهات التي باتت نشطة الآن هو مؤشر إيجابي إلى نشاط يحصل خلف الكواليس. في خبرتي كدبلوماسي لم أرى أي حكومة تنجح في التفاوض في العلن. ينبغي أن يكون هناك تحركات خلف الكواليس من أجل نجاح العملية.
1: دكتور سليم زخور، ربما أشار جوي هود لبعض المؤشرات في هذه المرحلة، مواقف الصينية، ما هو متوقع أو غير متوقع. الآن هناك قمة روسية صينية في بيجين، بيان صيني روسي أيضا مشترك، حراك مكوكي في المنطقة، وتدخل خليجي أيضا في هذا الإطار. كيف نفهم ما يجري حاليا؟
9: يعني من جهة الجانب الصيني يجب يعني أن نتنبه أن قد يكون هناك انخراط صيني، ولكن هذا الانخراط له حدود، بمعنى أن الصيني لا يريد حل هذه الأزمة بشكل أن تكون الولايات المتحدة منتصرة وتعزز مكانتها وسيطرتها على مستوى المنطقة. الجانب الصيني يريد أن يحل أزمة مضيق هرمز بشكل أساسي، هذا ما يعنيه في مصالحه الخاصة، لأن جزء كبير من تجارته من النفط حوالي 45-50% هي من دول الخليج، يعني بين إيران حوالي 10-13%، والنسبة الأخرى من الدول الخليج العربي. يعني الجانب الصيني يريد حل للأزمة، ولكن لا يريد إظهار الولايات المتحدة أنها انتصرت بهذه الحرب وتمكنت من فرض سيطرة معينة هنا. لذلك الدور الصيني،
1: لماذا يغيب أي مقترح صيني في هذه المرحلة إلى العلن، أو ربما وحدة في الأفكار باكستانية صينية روسية على سبيل المثال؟
9: يجب أن لا ننسى أن وقف إطلاق النار الذي أعلن هو مبادرة صينية باكستانية، أتى بعد المبادرة الصينية الباكستانية. الآن لا يوجد مبادرة فعلية على المستوى العالمي، خاصة أن لا يمكن الوصول إلى ضمانات من الجانب الأمريكي أن هذه المبادرة ستصل إلى نتائج جيدة. لذلك الجانب الصيني يعمل عن بعد من خلال الدعم للجانب الباكستاني.
1: دكتور صدقيان، الأولويات الإيرانية إذن في هذه المرحلة الحاسمة الحساسة، يعني صفها كما تشاء، ما هي الأولويات الإيرانية؟
10: إنهاء الحرب، يعني هذه هي الأولوية، ولا زالت عند إيران وتطالب دائما بأنه يجب أن تنتهي الحرب، ليس وقف إطلاق النار، تنتهي الحرب، وليس في إيران، في كل المنطقة، حتى تبدأ بمفاوضات كما قال 30 يوما. دعيني أشير إلى ما قاله صديقي السيد هود. هو قال بأن لماذا تحتفظ إيران باليورانيوم المخصب. أنا أقول، هل دخلت إيران والولايات المتحدة في مفاوضات؟ أنا لا أعتقد. هذه مفاوضات رسائل، مفاوضات عن بعد، مثل التعليم عن بعد، وبالتالي نحن نتحدث عن رسالة تذهب ورسالة تأتي، ولم نجلس على طاولة مفاوضات ونفتح الملفات واحدة واحدة، وفيها الكثير من القضايا الفنية. إيران لا تريد أن تنتج سلاح نووي، لا تريد أن تحتفظ باليورانيوم مرتفع التخصيب 60%، لكن يجب أن تكون هناك مفاوضات، أن نجلس على طاولة. الإيرانيون يقولون بأن وضعوا 5 نقاط لفتح مضيق هرمز من أجل الذهاب إلى مفاوضات لمدة 30 يوما. المفاوضات 30 يوما، يجلس المتفاوضون على طاولة ويبحثوا، لأن هذه كمية اليورانيوم مرتفع التخصيب يحتاج إلى الكثير من القضايا الفنية، كيف يمكن إيجاد هذه الكمية، وكيف تنقل، وكيف كذا. هذه أمور أنا أعتقد بأن هناك قضية منهجية يجب أن تعدل.
1: شكرا لك دكتور ولضيوفنا الكرام. إذن يعد الملف النووي أحد أبرز القضايا الخلافية بين واشنطن وطهران. مزيد بشأن التفاصيل النووية الخلافية التي عرقلت التوصل إلى اتفاق خلال الفترة الماضية نستعرضها في تقرير فرح الزمان شوقي. نتابع.
12: البرنامج النووي حجر العثرة الأساس في طريق التوصل لاتفاق بين إيران وأمريكا. تكثر الملفات العالقة بينهما وتطول لائحة التفاصيل، لكن يبقى النووي عقدة هذه المفاوضات. يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال عودة التصعيد العسكري كلما زاد الإصرار والإصرار المقابل، ويكرر أيضاً الحديث عن إمكانية إبرام اتفاق، ويختزل معنى الاتفاق الجيد بذاك الذي يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. يحتاج السلاح النووي إلى تخصيب بمستويات عليا ومخزون كاف من اليورانيوم المخصب وبنية تحتية كذلك تساعد على امتلاك كل هذا، أي منشآت نووية متقدمة بأجهزة طرد مركزي كافية. فيما يخص التخصيب، تطالب الولايات المتحدة بتخصيب صفري ولا تقبل حتى الآن بأي مستوى للتخصيب ولو كان متدنياً. ذكرت مصادر إعلامية أن أمريكا اقترحت في واحدة من ملاحظاتها المرسلة عبر باكستان إلى إيران قبولها وقف التخصيب بسقف زمني محدد قد يصل إلى 20 عاماً مقابل رفع تدريجي للعقوبات. إيران من ناحيتها ترفض كثيراً مما سبق وتتعامل مع مطلب التخصيب الصفري على أنه تنازل سياسي أولاً وتراجع سينعكس على حاجاتها السلمية بحسب وصف مسؤوليها ثانياً، وهي حاجات كتوليد الكهرباء في بعض المنشآت النووية، ما يعني الحاجة ليورانيوم مخصب بنسبة 3% تقريباً، وكإنتاج نظائر المشعة لأغراض طبية، وهو ما قد يتطلب أحياناً تخصيباً بنسبة 20%. كما تختلف مع واشنطن على مدة تعليق التخصيب بمستوياته العليا، وتحدثت مصادر إيرانية عن أن الملاحظات المتبادلة مع واشنطن بشأن الاتفاق الإطاري تناقش فكرة تجميد كامل لعمليات التخصيب بسقف زمني قد يصل إلى 15 عاماً، لكنها تؤكد وجود مقترح تقدمت به طهران ينص على عودتها للتخصيب بعد تلك المدة بنسبة 3.6% ودون أي تخزين. المخزون هو العقدة الثانية في العنوان النووي. أعلن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية صادر قبل الحرب الأولى على إيران يونيو الماضي أنها تمتلك ما يزيد على 9800 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسب مختلفة أعلاها 60%. تحدثت واشنطن عن ضرورة تسليمها كل المخزون، وبحسب وكالة فارس الإيرانية فقد اقترحت أمريكا في ملاحظاتها المرسلة أخيراً إلى طهران تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وهي الكمية التي تمتلكها طهران من ذاك المخصب بنسبة 60%. رفضت طهران ذلك، وأبدت روسيا استعدادها للدخول على الخط طرفاً ثالثاً في ظل ترجيح طهران لخيار ترقيق ما لديها من مخزون عالي التخصيب. العقدة الثالثة تكمن في منشآت إيران النووية. تصر واشنطن على قطع عرق الداء وتطالب بتفكيك المنشآت، واقترحت مؤخراً الإبقاء على منشأة واحدة فقط بحسب وكالة فارس. مصادر إيرانية ذكرت أن مقترح الاتفاق الإطاري الذي تقدمت به إيران يرفض تفكيك البنية التحتية النووية التي جرى استهداف بعض منشآتها خلال جولتين من الحرب، لكن الاستهداف الذي شمل منشأة فوردو ونطنز وأصفهان تحديداً أثار تساؤلات عن مصير اليورانيوم المخصب الذي يعتقد أنه كان هناك.
1: الآن إلى مستجدات الأحداث على الجبهة اللبنانية، ونتحول مباشرة إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت ونافذة يقدمها الزميل عبد السلام محمد. إليك عبد السلام.
13: شكرا لك ازدهار، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نرصد فيها آخر التطورات على الصعيدين الميداني والسياسي. ميدانيا، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات عديدة تركزت على أقضية بنت جبيل وقضاء صور وقضاء النبطية. ومن جهته حزب الله أعلن عن استهداف لقوات الجيش الإسرائيلي وآلياته في مناطق عدة في جنوب لبنان. وكان لافتا ما تحدث عنه الحزب في بيانه بتصدي مقاتليه لست محاولات توغل باتجاه حداثة في قضاء بنت جبيل، وتم كما قال الحزب صد هذه القوات من التقدم رغم كل محاولاتهم. على الصعيد السياسي يرتقب أو يترقب اللبنانيون المرحلة المقبلة من المفاوضات المباشرة والتي ستستأنف في 29 من هذا الشهر في المسار الأمني في البنتاغون في 29 من مايو، بالإضافة إلى بداية الشهر المقبل حزيران يونيو حينما يجلس الطرفان بشكل مباشر برعاية أمريكية مجددا. عن التطورات الميدانية نذهب مباشرة إلى إبل السقي في جنوب لبنان مع زميلة كارمن جوخدار التي تتابع لنا تطور الأحداث. أهلا بك كارمن. إذن ما زال الاستهداف والاستهداف المقابل مستمران.
14: عبد السلام، الغارات الإسرائيلية اليوم كانت مكثفة جدا على جنوب لبنان، وأفدنا عن سقوط عدد أيضا من الشهداء والجرحى في هذه الغارات، لعل أبرزها الذي حصل على بلدة الدوير في قضاء النبطي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، ولكنها لم تكن الغارة الوحيدة بطبيعة الحال. نتحدث عن عدد كبير من الغارات أيضا باتجاه القطاع الأوسط، أكان في كفرة أو خربة سلم أو حتى في قضاء سور البرج الشمالي، كانت أيضا قد استهدفت هذه المنطقة وعدد من البلدات في قضاء صور في إطار هذا التصعيد الذي يشهده جنوب لبنان على الرغم من التمديد الثالث للهدنة. ولكن بالتزامن مع هذا التصعيد لحزب الله رد على هذه الخروقات لهذه الهدنة. أبرز العمليات كما أشرت هي التصدي وفق بيانات الحزب لمحاولات تقدم جديدة تكثفت ليلة أمس، الحديث عن ست محاولات تقدم باتجاه من إرشاف باتجاه حداثة في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. وهذا المسعى الإسرائيلي المكثف خلال الأيام والأسبوع الماضي في هذه النقطة بالتحديد مرده إلى الموقع الجغرافي لبلدة حداثة ووجود مرتفع فيها تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي للوصول إليه والسيطرة عليه، نظرا لما تعطيه أيضا على المستوى الميداني ومستوى النيران من وصول للقذائف المدفعية حتى اتجاه وادي الحجير. وادي الحجير الذي يبعد عن حداثة نحو 9 كيلومترات فقط. في هذه الأثناء نسمع انفجارين، يبدو أننا إزاء قصف مدفعي. أحاول أن أحدد الموقع. إذن عبد السلام، ما سمعناه هو إطلاق قذيفتين مدفعيتين، لم أستطع أن أحدد موقع سقوط هاتين القذيفتين. أكمل إذن المساعي الإسرائيلية مستمرة للوصول إلى حداثة نظرا للموقع الجغرافي، ولكنها لم تكن العمليات الوحيدة حتى في القطاع الأوسط. هناك أيضا استهداف لتجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دبل الواقعة على مقربة أيضا من إرشاف، وهي تقع كما أشرت في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. عمليات حزب الله أيضا طاولت دبابة ميركافا في بلدة الطيب في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. ولكن هناك ترقب في الميدان على مستوى انعكاسات المسار التفاوضي على هذا التصعيد الذي نشهده، ربطا بأن لبنان في 29 من الشهر الحالي من المفترض أن يتوجه وفد عسكري ووفد عسكري إسرائيلي للاجتماع في وزارة الحرب الأمريكية، وانعكاسات هذا الاجتماع والمسار التفاوضي أيضا على كل المشهدية التصعيدية في لبنان.
13: شكرا جزيلا لك كارمن ناجو خضر من إبل السقي في جنوب لبنان. ونرحب بضيفينا في الاستوديو، الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور أحمد الزعبي الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ مع الدكتور أحمد، وعن هذه المعضلة التي ظهرت مؤخرا، الجانب اللبناني يقول إنه يرغب في الاستمرار في التفاوض لكنه يريد أن يرى موقف واضح من الولايات المتحدة الأمريكية للضغط باتجاه وقف إطلاق النار، لأن هذا التصعيد يهدد المسار التفاوضي. ما الذي يفهم؟
15: هذا هو السقف الذي التزم به لبنان عندما ذهب إلى خيار المفاوضات المباشرة. هو يريد تثبيتا لوقف إطلاق النار من أجل إفساح المجال لبحث الملفات الأخرى، وهو سقف منطقي وطبيعي ويتوافق مع الرغبة الأمريكية بتفعيل مسار المفاوضات. وأظن أن هذه الجزئية تحظى بشبه إجماع لبناني، أن تثبيت وقف إطلاق نار من شأنه أن يحرك، يعطي زخما أكبر لمسألة المفاوضات المباشرة. لكن للمسألة بعد آخر، يجب أن نقرأ ما يجري في المنطقة بمنظور أوسع. منظور أوسع بمعنى أن المنطقة الآن في صراع نفوذ، طاقة، ممرات، وهذه الحيوية الكبرى لبنان لم يقدم رؤية لتواكب هذه التطورات الكبيرة الحاصلة. هناك موقف تركي إسرائيلي، حتى إيران من حقها أن تطمح لمراعاة مصالحها. هناك رؤية أوروبية لمواكبة الموضوع. لبنان إذن ما يزال منشغل بتفاصيل لا يمكن أن تحصل مكاسب كبيرة، في حين أن الثابت والأكيد أن المفاوضات هي حرب، وهي بحاجة إلى استعداد، وهي بحاجة إلى تقديم تصورات ورؤى من شأنها أن تزيد من المكاسب الوطنية اللبنانية.
13: دكتور طارق، في ظل هذا الحديث اللبناني عن التفاوض والاستمرار فيه لكن وفقا للمطالب والنقاط التي ذكرها الرئيس عون، وهو ما أكده مصدر لبناني رفيع للجزيرة بالأمس، هل يتغير موقف الحزب أم أن الرهان فقط على الميدان؟
16: لا، أولا ليس هناك استراتيجية للتفاوض، هناك مبدأ ثابت عند المفاوض اللبناني، وهو استمرار المفاوضات بأي شكل من الأشكال بناء لتحقيق مصلحة، وهي الرضا الأمريكي عن الوفد اللبناني أو عن السلطة اللبنانية، بغض النظر إذا كانت إسرائيل تقدم تنازلا في مكان ما، توقف إطلاق النار، يكون هناك هدنة ترضي بها فقط صورة المفاوض اللبناني. منذ بداية المفاوضات إلى الآن أستاذ عبد السلام، نحن في مسار تنازلي يتنازل فيه لبنان كل فترة بخطوة جديدة، وهناك تصلب إسرائيلي أمريكي على مستوى عدم تقديم أي تنازل للوفد اللبناني أو السلطة اللبنانية، لكي تستطيع هذه السلطة أن تقدم هذا التنازل يعني طرح سردياتها أمام الشعب اللبناني وخاصة أهل الجنوب. يعني اليوم نحن في كل هذا المسار، نحن في الهدنة الثالثة، المجازر أمس في مجزرة في دير قانون النهر، العشرات الغارات يوميا، والجانب اللبناني لا يحرك ساكنا، أقلها عليه أن يهدد بإيقاف المفاوضات أو بعدم الذهاب مرة أخرى إلى واشنطن إذا لم يكن هناك وقف إطلاق النار وعد به الأمريكيون اللبنانيين. فلذلك موقف حزب الله من الأساس أنه ضد هذه المفاوضات المباشرة، وأن الميدان هو الذي يحقق المصلحة اللبنانية ويقوي أوراق المفاوض اللبناني على طاولة واشنطن.
13: وهنا إشارة أعود للدكتور أحمد الزعبي ردا على هذه النقطة. المصدر الذي تحدث أمس للجزيرة في مستواه رفيع كما فهمنا، تحدث بأنه قد لا يذهبون، أو إذا ذهبوا سيناقشون فقط وقف إطلاق النار. ألا يعد ذلك رفعا للسقوف بالنسبة للوفد اللبناني؟
15: من المبكر جدا التكهن بما ستؤول إليه، ولو كانت الأمور أو النتائج تبحث في الإعلام وقبل عدة أسابيع كانت المسألة متغيرة. المسألة التفاوض هي مسألة دقيقة وحساسة محفوفة بالمخاطر لكنها شديدة الأهمية، ومن المبكر جدا التنبؤ. حقيقة هو الملام أو اللي ما بيقدم لما نتحدث عن الوقائع، عن السرديات المنفصلة عن الواقع، هنا تكمن المشكلة. لبنان الآن، وضع لبنان الداخلي بقضم منهجي ومستمر ودائم، عداد الضحايا في حرب لم يختارها لبنان ولا اللبنانيون، وليسوا مسؤولين عنها، لا يعلمون حتى الآن هي لأي سبب خيضت.
13: أعتذر المقاطعة، الرئيس الأمريكي يتحدث، نستمع.
17: الحماية لكل ما يتواجد تحته، نحن نبني قاعة احتفالات عظيمة ولكنها في الوقت ذاته تعد موقعا عسكريا قويا لشعبنا. ما رأيك بأداء فانس وروبيو في الإحاطة الصحفية؟ أعتقد أن أداءهما كان ممتازا، أعتقد أنهما قدما أداء ممتازا، وأنا تابعت الإحاطتين، إنهما رجلان ممتازان. إن زوجها يصوت ضدي طوال الوقت. زوجك يصوت ضدي طوال الوقت، ما هي مشكلته؟ هي في الواقع متزوجة من أحد أعضاء الكونغرس وهو يصوت ضد ترامب، ولكن نعرف أن التصويت ضد ترامب لا ينجح. هل لديك أي مخططات للاتصال برئيس تايوان لاي قبل أن تتخذ قرارك بشأن صفقة الأسلحة؟ سوف أتحدث مع الرئيس، أنا أتحدث مع الجميع. طبعا نحن نمسك بزمام الأمور فيما يتعلق بذلك الوضع. لقد عقدنا اجتماعا ممتازا مع الرئيس شي، في الواقع لقد كان اجتماعا مذهلا، عدد كبير منكم كان موجودا. سوف نعمل على تلك المشكلة، مشكلة تايوان. ما الذي قلته لرئيس وزراء نتنياهو فيما يتعلق بالحرب في إيران؟ ليس لديه أي مشكلة، سيفعل ما أريده أن يفعله، هو رجل جيد جدا وسيفعل ما أريده منه، إنه رجل عظيم برأيي، هو رجل عظيم. لا تنسوا طبعا أنه رئيس الوزراء خلال وقت الحرب وهو لم يتلقى معاملة جيدة برأيي. حاليا نسبة تأييدي في إسرائيل 99%، وربما بعد انتهاء ولايتي الرئاسية يمكن أن أترشح لمنصب رئيس الوزراء في إسرائيل. أحد استطلاعات الرأي اليوم ذكر أنني أحظى بنسبة تأييد تبلغ 99%، هو رئيس الوزراء خلال فترة الحرب، ولكنني لا أعتقد أنهم عملوه بشكل جيد. هناك رئيس هناك في إسرائيل يعامله بشكل سيء. هل أنتما متفقان فيما يتعلق بإيران؟ نعم نعم. نعتذر، السؤال غير واضح، يتعلق باستبدال أحد المرشحين. لقد بات الوقت متأخرا في السباق، ولكن إذا أتى أحد المرشحين سأستبدلها. نعم، أتمنى أن يبلي بلاء حسنا، أنا لا أعرفه، أنا أفترض أنه يدعمني. هل يدعمني؟ هل يؤيدني؟ أعتقد ذلك. نعم، هذا ما سمعته، سمعت أنه من مؤيدي تيار ماغا، ولكن المشكلة هي أن آلية التصويت مزورة. طبعا آلية التصويت في كاليفورنيا مزورة، لدينا التصويت عبر البريد وما إلى ذلك، والفوز صعب جدا، وذلك لأن الانتخابات مزورة. لو أتى يسوع المسيح على الأرض وقام بعد الأصوات لفزت في كاليفورنيا، وذلك لأنني أحظى بتأييد كبير هناك، ولكن العملية مزورة. يقال أن هناك 38 مليون صوت، وما من أحد يعرف إلى أين تذهب هذه الأصوات. الديمقراطيون يحصلون على نسبة أعلى بكثير من الأصوات، طبعا بعض الأشخاص يحصلون على 8 بطاقات اقتراع، والجمهوريون يضطرون للاتصال وطلب بطاقات الاقتراع. طبعا قد لا تكون الأسوأ لدي قائمة بأسوأ الأماكن للانتخابات، ولكن كاليفورنيا هي من أسوأ الانتخابات وأكثرها تزويرا للانتخابات. ما هي رسالتك لخفر السواحل اليوم؟ طبعا رسالتي لهم هي أن يستمتعوا بوقتهم وبحياتهم. هذه زيارتنا الثانية إلى أكاديمية خفر السواحل. نحن لا ندرك أهمية خفر السواحل حتى نواجه الأعاصير. هؤلاء الأشخاص يركبون سفنهم ويواجهون أمواجا أعلى منهم بعشرين مرة. لا نعرف كيف يواجهون هذه الأمواج، ولكنها أمواج عملاقة. يواجهون هذه الأمواج لإنقاذ الأشخاص العالقين، ونحن لا ندرك مدى أهميتهم حتى نواجه هذه الأعاصير. إنهم بحارة مذهلون، وأنا بالرغم من شجاعتي لا أريد أن أقوم بعملهم. ما رأيك باجتماع الرئيس شي بالرئيس بوتين هذا الأسبوع؟ هو أخبرني عن هذا الاجتماع، أعتقد أنه أمر جيد، أنا أتفق مع كلاهما، أعتقد أن الاجتماع جيد. لا أعرف ما إذا كان حفل الاستقبال مذهلا بقدر حفل استقبالي، لقد تابعته وأعتقد أن حفل استقبالي كان أفضل، ولكن أنا أتفق مع بوتين وأتفق مع شي، أنا أتفق مع الجميع باستثناء زوجك وبعض الأشخاص الآخرين. سؤال يتعلق بصفقة إيران، هل أنت تقبل بصفقة محدودة تضمن مضيق هرمز؟ علينا أن نعيد فتح المضيق وأن نعيد فتحه فورا. طبعا أنا لست مستعجلا، البعض يعتقد أنني مستعجل بسبب الانتخابات النصفية. طبعا أنا هناك لا أريد أن يقتل الكثير من الأشخاص، أفضل أن يقتل عدد محدود من الأشخاص، ولكن أتساءل عما إذا كانوا قلقين بشأن خير شعبهم، لأن بعض الأمور التي يفعلونها تعني برأيي أنهم لا يبحثون عن مصلحة شعبهم. هناك الكثير من الغضب اليوم في إيران، وذلك لأن مستوى المعيشة سيء. هناك مشاعر من الغضب لم نرها منذ فترة طويلة، وسنرى ما سيحصل. دعني أصيغ الأمر بهذه الطريقة. لقد قضينا 19 عاما في فيتنام وتواجدنا في أفغانستان وأماكن أخرى لعشرة أعوام. ما هي المدة التي قضيناها في العراق؟ 12 عاما. بقينا في كوريا لسبعة أعوام. الحرب العالمية الثانية مختلفة طبعا، قضينا أربعة أعوام فيها. بالنسبة لحرب إيران فهي بدأت قبل ثلاثة أشهر، ومعظم هذه الفترة كانت وقفا لإطلاق النار. وفي الواقع في كل هذه الحروب المختلفة فقدنا مئات آلاف الجنود، أما أنا في حربين فنزويلا لم نفقد أي جندي، أما هنا فقد فقدنا 13 جنديا. طبعا حين نتحدث عن 13 جنديا فهذا عدد كبير بالنسبة لنا، ولكننا فقدنا 13 جنديا فقط. في حروب أخرى فقدنا مئات آلاف الجنود. هو الناس يقولون لقد فقدتم 13 جنديا، ولكن نتحدث عن حربين كبريين. نحن استولينا على فنزويلا، ويمكن القول أننا استولينا على إيران، وبالرغم من ذلك فقدنا 13 جنديا فقط. ربما رئيس آخر كان سيفقد 100,000 شخص في هذه الحرب. ولكن أنا أضحك حين أشاهد التلفاز ويقول أحد المحللين لقد فقد ترامب 13 جنديا. هم فقدوا 13 جنديا حين كانوا يغادرون أحد المطارات. أتحدث عن أوباما 13 جنديا طيبا، وأنا تعرفت إلى عائلاتهم. ما فعلناه مذهل، ونحن قضينا عليهم. لقد قضينا على إيران ودمرناها، وستشاهدون أمورا مذهلة، ستشهدون على الكثير من الأمور المذهلة في السنوات الثلاث المقبلة لبلادنا. وأود أن أتحدث بشكل أكبر عن النجاحات الاقتصادية، لأن لدينا استثمارات بقيمة 18 تريليون دولار، وهذا أمر غير مسبوق. لدينا مصانع للسيارات تنتقل من المكسيك ومن كندا. لم تعد هذه الشركات تريد أن تتواجد هناك لأنها تريد أن تبيع سياراتها في أسواقنا. لدينا شركات ومصانع السيارات تأتينا من ألمانيا ومن كوريا الجنوبية ومن اليابان. كل هذه الشركات تأتينا مع المليارات، ويتم بناء هذه المصانع اليوم. سوف تشاهدون أمورا لم يتوقعها أحد. وفي نهاية المطاف سيقول الجميع هذا الرئيس هو أعظم رئيس مر علينا. يبدو أن هناك أشخاصا في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية ينتظرون رحيلك ليعودوا ويقوموا بعملهم. هل تعتقد أن هذا صحيح؟ لا أعرف ذلك، ولكن إذا كانوا موجودين فسوف نبحث عنهم، نعثر عليهم ونتخلص منهم. طبعا في كل وكالة وفي كل جهة حكومية لدينا أشخاص لا حاجة لهم. لدينا أشخاص هم في الواقع قمامة وسنتخلص منهم. كاش باتال يقوم بعمل ممتاز، والمسؤولون في وزارة العدل يقومون بعمل ممتاز، وسننتصر. أنا أقف هنا منذ سنوات طويلة، والجميع قال في أكثر من مناسبة أنني في ورطة، ولكن ها أنا ما زلت موجودا. الوضع ثابت، وسوف تلاحظون أن لدينا أشخاصا ممتازين في مكتب التحقيقات الفيدرالي وفي وزارة العدل. تود بلانش يقوم بعمل ممتاز، وهناك الكثير من الأمور الجيدة التي نترقبها في الفترة المقبلة. بلادنا بحال جيدة. شكرا جزيلا لكم.
1: إذن كانت هذه كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وجه فيها عددا من الرسائل على المستوى الداخلي والخارجي أيضا، وتطرق فيها للملف الإيراني. أما الآن فنناقش التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في هذه النافذة مع حسن جمول. إليك حسن من جديد.
18: شكرا الزهار، مرحبا بكم مشاهدينا في هذه النافذة نتابع فيها التداعيات الاقتصادية مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، ونرصد فيها تحركات أسعار الطاقة، كما نسلط الضوء على تطور العلاقات الروسية الصينية في مجالي النفط والغاز. للحديث عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستديو حاتم غندير، رئيس القسم الاقتصادي في قناة الجزيرة، وسينضم إلينا من عمان أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية. لكن قبل بدء هذا النقاش نتابع مع الزميل محمود الكن أحدث التطورات على الخريطة التفاعلية، ومعك نشاهد مضيق هرمز كيف تعبر منه، أو تحاول سفن النفط العبور من مضيق هرمز، مع الإعلان اليوم عن أن 5 سفن نفط عبرت المضيق بعد التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني واستمرار الحصار الأمريكي في المقابل.
19: بالفعل حسن، كما ذكرت، ومحاولة العبور أيضا تختلف عن موضوع آخر، وهو قيام الولايات المتحدة الأمريكية بأيضا الاستحواذ أو اعتراض سفينة مرتبطة بإيران كذلك ضمن كل هذه العمليات. بداية الولايات المتحدة الأمريكية وحسب البيانات الملاحية قامت بمصادرة أو اعتراض سفينة بالقرب من إندونيسيا في هذه المناطق في المحيط الهندي، وبالتالي نحن نتحدث تقريبا عن أن عملية الاعتراض هذه ليس بالضرورة أن تكون على خط الحصار، الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة هنا في الحدود بين خليج عمان والبحر العرب، وإنما بالطرق البحرية والملاحية عادة تكون ممتدة على كامل المحيط أو على كامل المياه. نشاهد هنا هذه الخرائط على سبيل المثال، هنا كما ذكر حسن هنا 5 ناقلات قامت بالعبور. بالنسبة لإيران كانت قد أعلنت عن مجموعة أو نقاط محددة لعمليات المراقبة أو منطقة التحكم كانت تسميها كذا، تذكرها بهذه الطريقة، وهي تقوم بالتحكم أو محاولة فرض تحكم ضمن هذه المناطق. نشاهد هنا مسارات هذه السفن التي كانت تعبر، ناقلات النفط تحديدا، وبالتالي ناقلات النفط على الأقل 3 منها كان من نوع VLCC أو الناقلات كبيرة الحجم التي تحتوي 2 مليون برميل، وهذا هو

0: نعم، هنالك أكثر من محدد لأسعار الطاقة حسن، ليس فقط يعني التصريحات السياسية وما يحصل كذلك في مضيق هرمز، التلميحات أحيانا كذلك تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض الأسعار. اليوم كانت تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب أنه عندما قال بأن الحرب مع إيران قد يعني تنتهي سريعا، هذا أعطى نوع من الطمأنة للأسواق، ولذلك تراجعت أسعار النفط كما نلاحظ حاليا إلى حدود يعني خام برانت 108 دولارات، متراجعا بحدود 2%. هذه جرعة من الطمأنة. أيضا قال النائب الرئيس الأمريكي بأن المحادثات تسير في بشكل جيد، كل هذا يطمئن الأسواق. لكن حسن، المشكلة الأساسية ما تزال قائمة، ما تزال الأسواق تنظر إلى المخاطر، حالة من التهدئة أحيانا، حالة من التصعيد مرة ثانية، كل هذا يدفع بالأسعار إلى الارتفاع. سيتي بانك في آخر تقرير له يقول بأنه الأسعار سترتفع إلى 120 دولار يعني خام برانت في القريب. لماذا؟ لأنه الأسواق بحسب البنك ما تزال لا تسعر المخاطر الحقيقية، وهي نقص الإمدادات من الأسواق بشكل كافي. نحن نعرف حسن بأنه الآن دخلنا 80 يوم من هذه الحرب، من إغلاق مضيق هرمز، وكل يوم يمضي هنالك حوالي 15 مليون برميل لا تصل إلى الأسواق، ما يعني أن هنالك حوالي 1,200,000,000 برميل من النفط افتقدتها الأسواق. وهذا الرقم حسن هو 3 أضعاف ما تم إطلاقه من المخزونات الاستراتيجية، وبالتالي التوقعات ما تزال متشائمة إلى أن يحصل فعلا اتفاق حقيقي والتوصل إلى اتفاق.
1: أمام هذا الواقع، دعني أسأل هنا أحمد عوض مدير مركز فينيق للدراسات السياسية حول هذه النقطة بالتحديد، مع افتقاد الأسواق لهذه الكمية الكبيرة من الطاقة من النفط تحديدا، يبرز هنا الموقف الروسي الصيني المشترك، كيف يمكن إيجاد بدائل بالنسبة لهاتين الدولتين فيما يتعلق بموضوع الطاقة؟
2: يعني معروف انه ما يعني اسعار النفط ما زالت بتعكس حقيقه النقص في الامدادات الموجوده في العالم، بالدليل انه ما زالت حوالين ال 108 اسعار النفط برنت وهكذا، وبالتالي ما صار في انخفاض كبير حقيقه. اللي جرى بين روسيا والصين بيعكس قديش في احساس لدى الطرفين بانه آن الأوان لتأمين النفط لمن يحتاجه مما لديه إمكانية على التصدير، وروسيا هي من كبار الدول التي يمكن أن تستثمر هكذا ظروف من أجل تعزيز صادراتها للصين التي هي بأمس الحاجة وتعاني معاناة كبيرة نتيجة إغلاق مضيق هرمز وحصار الموانئ الإيرانية. وبالتالي ما جرى حقيقة اليوم بيعكس قديش هناك في حاجة لدى الدولتين لتعزيز الشراكة بينهم في مجال أمن الطاقة، بالإضافة إلى القضايا الأخرى. لذلك تم الحديث عن قضية الإمدادات وهذا الأنبوب الغاز اللي راح يمتد، وأنبوب النفط اللي يمتد من روسيا إلى الصين على طول 4,000 كيلو متر، وبيزودهم حوالي 50 مليار سنويا. حقيقة هذا يعكس قديش هناك في حاجة، وقديش بحاجة لاستثمارات كبيرة. الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها الإقليمية وإغلاق المضائق وإلى آخره، هذا أدى بشكل كبير إلى وضع أمن الطاقة على رأس أولويات أي مفاوضات بين دول كبرى في العالم واقتصادياتها
1: مع كبيرة. الإشارة إلى أنه هذه المشاريع قد تأخذ وقتا، ولكن الآن يعني هناك مشكلة رئيسية لدى هذه الدول تتعلق بملف الطاقة. حاتم، دعنا نسلط الضوء على هذا الموضوع بالأرقام وبالوقائع قبل أن نتحدث عن البدائل.
0: نعم، اليوم ملف الطاقة كان موضوع أساسي بين رئيسي البلدين. الصين تبحث عن مورد للطاقة أكثر أمنا، بعيد عن المخاطر الجيوسياسية وبعيد عن مضيق هرمز. نحن نعرف بأن الشرق الأوسط كان يزود الصين بحدود نصف حاجتها من الطاقة. روسيا الآن بدأت تظهر كبديل يمكن أن يعتمد عليه بالنسبة للصين. خلال الربع الأول حسن من هذا العام، صادرات روسيا إلى الصين من الطاقة ارتفعت 35%، أي ما يعادل 14 مليار دولار. هذا يعني بأن الصين الآن تبحث عن ملاذ، وروسيا بحكم الجغرافيا وبحكم

0: حكم الأمان وشبكة الأنابيب الموجودة أساساً يعني تشكل هذا الأمان بالنسبة للصين. السنة الماضية حسن روسيا صدرت إلى الصين بحدود 101 مليون طن من النفط، أي ما يعادل 2 مليون برميل من النفط يومياً. هذا يشكل حوالي 20% من حاجة الصين من النفط، كذلك الغاز. روسيا زودت الصين بحدود 45 أو 49 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهذا يشكل بين 25 و30% من حاجة روسيا. الأهم كما ذكر الدكتور قبل قليل حسن أنه خط أنبوب سيبيريا 2 هذا أهم مشروع الآن يتم نقاشه بين الصين وروسيا، وهذا يعني خط أساسي يمكن يعني كما لاحظنا هنالك خط سيبيريا الأول الذي تم افتتاحه في سنة 2019 وزود روسيا الصين بحدود 40 مليار متر مكعب. الخط الثاني الذي يكلف حوالي 36 مليار دولار يعني وأيضا بسعة تقديرية بحدود 50 مليار متر مكعب من الغاز قد يشكل طوق أمان إلى حد ما، وسادة أمان إلى حد ما للصين، لكن هذا المشروع أيضا سيحتاج إلى وقت، سيحتاج إلى تمويل.
1: نعم.
0: وهذا أضخم مشروع موجود حاليا في موضوع الغاز.
1: هذا ما ذكرناه، لكن عندما أشرت إلى تزويد روسيا للصين بكميات كبيرة من النفط والغاز يطرح السؤال هنا عن الأسعار، عن السعر الذي تتزود به الصين.
0: نعم.
1: لا شك أنه أعلى من ذلك السعر الذي كانت تدفعه لإيران.
0: نعم. مسألة الأسعار بالنسبة للغاز حسن نحن نعرف بأنها مشاريع طويلة الأمد. عندما يتم توقيع اتفاق كما حدث في مشروع سيبيريا واحد كان الاتفاق على 30 سنة، الآن العقدة بالنسبة بين الصين وروسيا هي التكلفة، من سيمول، كيفية التمويل، وأيضا العقد، وكذلك سعر الغاز الذي سيتم التعاقد عليه.
1: شكرا لك حاتم غندير رئيس القسم الاقتصادي في قناة الجزيرة. أعود إليك سيد عوض في هذه النقطة بالتحديد، هل يمكن الاستغناء أقله حاليا عن النفط القادم عبر مضيق هرمز هذا بالنسبة للصين تحديدا؟
2: على الأرجح لا، لأنه كما تم الإشارة إليه في المداخلة الأولى وإشارة إليه الأستاذ حاتم أنه هاي المشاريع بحاجة لاستثمارات كبيرة. عندما تم التوقيع اليوم على نوايا باتجاه بناء هذا الأنبوب، هذا بده سنوات وبده استثمارات بمليارات الدولارات، وبالتالي هذه كانت خطط استراتيجية لدى الطرفين، مورد مأمون، خط مأمون، ومستورد حقيقة بحاجة لكميات كبيرة من النفط بشكل منتظم دون أن تتأثر بالظروف الجيوسياسية وغيرها من هذه المناطق. وإنما حقيقة اللي جرى بين الصين وبين الصين وروسيا اليوم كان أبعد كثيرا من قضية تأمين الطاقة، لأنه الإعلان كان عن خطط استراتيجية وعن إعلان نوايا سياسية على متعدد الأقطاب ومحاربة الانفراد باتخاذ القرارات الدولية وعد تشكيل النظام العالمي على أسس أكثر عدالة وإيجاد طرق بديلة لطرق الدفع العالمي، وأنا تقديري هاي جدا مهمة والإعلام مركز عليها بشكل كبير، لأنه نظام السويفت هو السلاح اللي بيد الولايات المتحدة اللي بتعاقب فيه الدول زي روسيا وزي إيران وممكن يجي دول
1: لكن
2: أخرى.
1: هذا الأمر ليس جديدا، يعني يجري الحديث عنه في كل مناسبة، إنما من دون أن يكون هناك مبادرة فعلية تشكل بديلا حقيقيا عن موضوع سويفت الذي تشير إليه.
2: هذا حقيقي، ولكن اليوم في الإعلان في المؤتمر الصحفي اللي تم بين الرئيس الروسي والرئيس الصيني تم الإعلان أنه جزء كبير من المبادرات التجارية بين البلدين اللي وصلت حوالي 228 مليار دولار، وهذه أيضا تبادل تجاري ضخم، صحيح أقل من الصين والولايات المتحدة ولكنه أيضا هو ضخم بالنسبة للصين. وبالتالي تم الحديث عن أنه التبادل التجاري تم بعملة اليوان ولم يستخدموا الدولار. أنا تقديري اللي ما جرى هو حقيقة نقلة أبعد من قصة أمن الطاقة، وبالتالي بناء شراكة استراتيجية وتوقيع 40 اتفاق حقيقة في مجالات متعددة اقتصادية وإعلامية وغيرها، هذا بيعطينا خطوة إلى الأمام باتجاه تقليل الاعتماد.
1: نعم.
2: على
1: لو عدنا إلى موضوع الطاقة، يعني هذا اللقاء الذي حصل والاتفاقات التي تم الحديث عنها وتوقيعها، كيف يمكن أن تعيد تشكيل خريطة الطاقة العالمية؟ وأشرنا إلى موضوع قوة سيبيريا 2 بين روسيا والصين.
2: نعم، هذه خطوة ملموسة باتجاه تغيير خريطة الطاقة على الأقل للبلدين، وسيلحقها دول أخرى زي الهند من مستهلكي الطاقة الكبار. أنا تقديري هذه خطوة استراتيجية ولكن ليست آنية، وبالتالي ما زال الاعتماد كبيرا على نفط دول الخليج العربي والنفط الإيراني، وما زال إغلاق المضيق وحصار المواد الإيرانية بشكل عقبة أمام وضغط كبير على بلد زي الصين في هذه المرحلة، وبشكل فرصة لروسيا أنها بتصدر بشكل بطرق مختلفة والتفافية كنفط بديل للصين. ولكن الصين حتى الآن ما اهتزت بشكل كبير لأنه عندها احتياطات ضخمة بتصل لحوالي 140-150 يوم من استهلاك النفط في احتياطياتها، وبالتالي الصين تفكر استراتيجيا للمستقبل على أمل أن لا يحدث هناك اضطرابات ولا تدفع ثمن اضطرابات كما تدفعه وإن بشكل نسبي في المرحلة الحالية.
1: شكرا جزيلا لك من عمان أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية. شكرا على كل هذه الإيضاحات والشروحات. بهذا مشاهدينا تنتهي هذه الفقرة الاقتصادية التي تناولنا فيها موضوع الطاقة العالمية في ضوء إغلاق مضيق هرمز. عودة الآن إلى استديو الأخبار للمتابعة.
3: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة التي نرصد فيها تطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ونتنياهو متفقان فيما يتعلق بإيران، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيفعل ما يريده منه بشأن إيران. وأضاف ترامب أنه يجب عليهم أن يفتحوا مضيق هرمز لكنه ليس مستعجلا. وفي طهران، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن العدو يعتقد خطأ أنه يستطيع عبر الحصار واستئناف الحرب في دفع إيران للاستجابة للمطالب الأمريكية المفرطة. إلى ذلك، قال التلفزيون الإيراني إن وزير الداخلية الإيراني التقى نظيره الباكستاني الذي يزور طهران. وفي الأثناء، حذر الحرس الثوري الولايات المتحدة وإسرائيل من تكرار عدوانهما، وقال إن الحرب حينها ستتجاوز حدود المنطقة. كما أفاد التلفزيون الإيراني بأن 5 ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق هرمز بعد التنسيق مع الحرس الثوري. وفي العاصمة الصينية بيجين التي يزورها الرئيس الروسي، دعا بيان روسي صيني مشترك أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض، كما أعرب عن قلق بيجين وموسكو من عرقلة بعض الدول والاتحادات حركة الشحن الدولي. وفي تطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، أعلن موقع ولا الإسرائيلي إصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله بجنوب لبنان. من جهة أخرى، وبينما يستمر القصف الإسرائيلي ونسف المباني في بلدات جنوبية لبنان، قال حزب الله إن عناصره اشتبكوا أمس مع قوات إسرائيلية حاولت التقدم من بلدة رشاف إلى حداثة، وأنها اضطرت للانسحاب أمام خسائرها. أرحب بشبكة مراسلين معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. أهلا بكما. أبدأ معك وجد، إذن تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما الذي تضيفه للصورة بخصوص الموقف الأمريكي حاليا؟
4: سهام تصريحات جديدة وتناقض جديد أيضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بإيران. هو قال اليوم عندما سئل عما إذا كان يعني يساوره قلق إذا قرب موعد الانتخابات النصفية واستمرار الحرب على إيران، قال الرئيس ترامب بأنه ليس في عجلة من أمره إذا التوصل إلى اتفاق مع إيران ينهي هذه الحرب، ولكنه كان يردد في الأيام الماضية بأن الحرب مع إيران سوف تنتهي سريعا ويريد أن ينهيها بشكل سريع وبأن إيران تريد التوصل إلى اتفاق. هذا التناقض بينما قاله اليوم بأنه ليس في عجلة من أمره لإنهاء الحرب وبينما قاله خلال الأيام الماضية بأن الحرب سوف تنتهي سريعا، هذا يؤشر ويؤكد المخاوف لدى البيت الأبيض من احتمال خسارة الجمهوريين، ربما حزب الحزب الجمهوري في مجلس النواب في الانتخابات النصفية في حال بالفعل استمر أمد الحرب إلى وقت قريب من هذه الانتخابات التي تنعقد أوائل نوفمبر، وذلك بسبب التأثير المباشر لهذه الحرب على أسعار الوقود والتي تؤثر على توجهات الناخب الأمريكي. وربما قول الرئيس ترامب بأنه ليس في عجلة من أمره هو فقط لدرء أي شكوك إزاء أي جهة من أن الرئيس ترامب يريد إنهاء الحرب فقط بسبب الانتخابات النصفية.
5: وأيضا وجد
4: عندما أفكر بشأن مع إيران أنا لا أفكر
5: تحدث عن توافق بينه وبين نتنياهو فيما يخص إيران وأن الأخير يفعل ما يطلبه منه ترامب، في أي سياق أيضا جاء هذا التصريح؟
4: طبعا هو سؤال عن الاتصال الهاتفي بينه وبين نتنياهو والذي وصف في الإعلام الإسرائيلي بأنه كان اتصالا حاسما فيما يتعلق بإيران. الاتصال الذي سبقه كان وصف بأنه متوتر فيما يتعلق بإيران، وواضح بأن نتنياهو يضغط دائما خلال اتصالاته مع الرئيس ترامب باتجاه استئناف العمليات العسكرية، ولكن هناك قوى مضادة لهذا التوجه وهي قادمة من المنطقة وكذلك من قبل أيضا الشارع الأمريكي الذي يضغط باتجاه الحل الدبلوماسي بدلا من الحلول العسكرية. الرئيس ترامب أكد وأيضا هناك حديث تردد كثيرا عن أن هذه الحرب هي حرب نتنياهو، حرب إسرائيل وليست حرب أمريكا، والرئيس دائما يؤكد بأنه هو الذي قرر الذهاب إلى الحرب وبأن نتنياهو يفعل ما يريده الرئيس ترامب.
5: شكرا لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من البيت الأبيض. محمد، أيضا في جديد المواقف الإيرانية تصريحات لقاليباف وأيضا للحرس الثوري، قربنا من أبرز ما جاء فيها.
6: العنوان العريض سهام لهذه التصريحات هو أن الحرب قد تعود قريبا، هذا هو ما نفهمه في الحقيقة من كل هذه التصريحات. عندما يأتي رئيس البرلمان الإيراني ويقول بأن التحركات العلنية والخفية للعدو توحي بأنه يستعد لجولة جديدة للحرب، فهذا يعني أنه يوجه في الحقيقة رسالة مزدوجة للداخل وللخارج، للداخل بأن يستعدوا لاحتمالات عودة الحرب، لأنه رغم أن الحديث عن هذا الاحتمال هو مستمر ومتكرر، لكن الناس مع التعود قد تنسى بأن الحرب قد تحدث فعلا، ويذكر الإيرانيين بأن الحرب قد تعود فعلا. ثم يوجه رسالة أخرى إلى الخارج، يقول إن عدتم إلى الحرب فإن الثمن سيكون كبيرا، لا على المستوى العسكري، بحيث يذكر بأن القوات المسلحة الإيرانية استغلت فرصة وقف إطلاق النار لتعيد ترميم صفوفها، ولا على المستوى الاقتصادي، يقول إن فقراء الولايات المتحدة هم الذين سيدفعون الثمن على مستوى ارتفاع الأسعار. طبعا كان له حديث آخر فيما يتعلق بالوضع الداخلي والغلاء والإدارة ودعوة إلى التكاتف والتلاحم، وأيضا دعوة إلى حسن الإدارة، مع تأكيده إلى ضرورة الصبر والتعامل مع أن البلد يعيش حربا. قال إن من ينتصر فيها هو سيكتب تاريخ إيران. هذا الكلام يأخذ حجمه أكثر عندما نعلم أنه في اليوم نفسه يتحدث الحرس الثوري ويقول بأن المعركة إذا اشتعلت هذه المرة فإنها ستمتد إلى مناطق أخرى، ويوجه حديثه إلى الولايات المتحدة قائلا سنصل إلى حيث لا تتوقعون، بمعنى أن هناك رسالة ردع بأن المعركة لن تكون كما تتوقع الولايات المتحدة، وأنها يمكن أن تتحكم في إطلاق الصاروخ الأول وبداية المعركة، لكنها لا تضمن كيف ستنتهي هذه المعركة. هذه رسالة الردع هذه تشمل من جهة توسيع جغرافية الحرب، يقولها الحرس الثوري بشكل واضح، ويمكن أن نعود إلى تصريحات أخرى للمتحدث باسم الجيش الإيراني يتحدث عن استهدافات أبعد مدى وتتجاوز مجرد القواعد العسكرية الأمريكية. ثم الحديث على فتح جبهات جديدة ونعلم طبيعة الحال عندما يتحدث الحرس الثوري أو المتحدث باسم الجيش عن فتح جبهات جديدة، هذا يحيل إلى دخول حزب الله، إلى دخول الحوثيين، إلى دخول حلفاء إيران في العراق، بما يعني فتح جبهة أكثر اشتعالا، وليس فقط على المستوى العسكري ولكن أيضا على المستوى حرب الممرات وحرب الطاقة، من خلال التهديد والوعيد بأن مضيق باب المندب لن يكون في منأى عن هذا الإغلاق، وحينها سيدفع العالم كله الثمن، ثمن هذه الحرب. ثم الرسالة الأخرى التي يحرص الحرس الثوري ونسمعها بشكل واضح، هو أنه أعد مفاجآت، أعد مفاجآت على مستوى الأساليب وعلى مستوى القدرات القتالية. على كل حال لا يمكن أن نجزم بما إذا كان هذا الأمر مجرد حرب نفسية أو يتعلق فعلا بأساليب قتالية أو أدوات أو أسلحة جديدة، ولكن هذا الأمر يقال ويتكرر بشكل كامل. في كل هذه النغمة التي نشهدها، وهي نغمة في الحقيقة طبول الحرب التي تدق، يعلم بأن وزير الداخلية الباكستاني قد وصل.
3: نعم.
6: إذن نحن كما لو كنا أمام فجوة تفتح في باب هذا الحائط المسدود، ولكن لا نعلم ما إذا كان سيغادر طهران وقد تمكن من تحقيق تقدم، أم سيعود منها كما جاء.
3: شكرا لك محمد البقالي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. وللمزيد من المتابعة والتحليل معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وينضم إلينا أيضا في الاستوديو السيد جوي هود، النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي. أهلا بكما. أبدأ معك السيد جوي هود، وهذه التصريحات الأخيرة لترامب حيث يتحدث عن أنه ليس مستعجلا لفتح مضيق هرمز، يتحدث أيضا عن أن الإيرانيين يريدون بشدة الوصول إلى اتفاق، ألا يعتبر هذا تناقضا مع مواقف سابقة للرئيس الأمريكي؟
7: كلا، أعتقد أن الرئيس ترامب كان واضحا منذ البداية، فهو لا يشعر بضرورة أن يكون هناك ضغط من أجل رفع الحصار البحري، وعلينا أن نصدقه. نسمع الكثير من البروباغاندا والدعاية الإيرانية تذكر الصعوبات الاقتصادية في الولايات المتحدة، ولكن الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم، وسوق المال يبلي بلاء حسنا. هناك نعم أسعار مرتفعة للوقود، ولكن لا شيء أبدا مثل الإحصاءات التي يراها ترامب فيما يتعلق بالاقتصاد الإيراني. إذن فهو يؤمن أن الوقت لصالحه، والنظام يؤمن أن الوقت لصالحه، لأنه هو مقتنع بأنه من خلال أخذ الاقتصاد العالمي رهينة، وخاصة دول الخليج، بأن هذا من شأنه أن يجبر الرئيس ترامب على تغيير موقفه، لكن هذا الأمر لا يحدث.
3: ولكن عندما يقول إن الإيرانيين يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق، ونرى في الجانب الإيراني نفس التصريحات بأنهم مستعدون للحرب، بأن لديهم مفاجآت، بأنهم لن يرضخوا للشروط الأمريكية ولن يقدموا على الطاولة ما لم يقدموه تحت النار.
7: أعتقد أن الرئيس ترامب الآن يبالغ بشأن ما يمكن للإيرانيين أن يفعلوه، لأنه هو يطبق هذا من خلال عدسة منطقية. في أي بلد يكون فيه أضرار عسكرية لهذه الدرجة والاقتصاد بهذه الضغوط، في العادة يقول نحن نود أن نتوصل إلى اتفاقية، ولكن هذا ليس نظاما طبيعيا عاديا، ولهذا نحن في هذا الموقف الآن. أيضا علينا أن نتذكر من خلال تجربتي كدبلوماسي على مدى 26 عاما، ليس هناك أي حكومة في العالم تفاوضت علنا. إذن هناك على الأرجح الكثير مما يجري تحت الطاولة من خلال الرسائل والأخذ والعطاء، ربما مباشرة بين طهران وواشنطن، وأيضا بطريقة غير مباشرة من خلال وسائل أخرى ومن خلال الإعلام أيضا.
3: دكتور صدقيان، أيضا عندما يقول قاليباف يجب أن ندفع العدو لليأس حتى يضطر في المفاوضات إلى قبول المطالب المحقة لشعبنا، كيف يمكن لإيران أن تدفع الولايات المتحدة إلى اليأس؟
8: حقيقة إيران تعتقد بأنها قوة إقليمية، وقد ثبت ذلك في حرب 39 يوما، وبالتالي هي تستطيع أن توقف الولايات المتحدة هذه الدولة العظمى التي تمتلك السلاح النووي، لكن إيران بقدراتها الذاتية استطاعت أن تقف أمام العدوان الإسرائيلي الأمريكي. الآن عندما يتحدث محمد باقر قاليباف هو يستند إلى هذه الطاقات التي وقفت أمام الولايات المتحدة وإسرائيل دون أن
3: يعني
8: يستطيع
3: قدرة عسكرية أم هذا الوضع الذي الآن خلق في
8: كل يعني الآن هم يتحدثون الإيرانيون يتحدثون عن قدرات عسكرية وقدرات سياسية، يقولون بأن إذا ما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا جديدا على إيران فإنهم سوف يستخدمون هذه القدرات الجديدة التي لم تستخدم. بطبيعة الحال الإيرانيون لم يتحدثون عن هذه القدرات.

0: لكن يشيرون بأن في الحرب 12 يوما لم يستخدموا أوراق جديدة، في الحرب 39 يوما استخدموا ورقة مضيق هرمز، ويقولون بأن إذا كانت هناك حرب جديدة أو استئناف للعدوان هم لديهم أوراق جديدة سوف يستخدمونها من أجل مواجهة أي عدوان أمريكي إسرائيلي عليها.
1: طيب سيد جوي هود، أيضا في تصريح لترامب ضمن هذه التصريحات الجديدة يقول ما معناه أن المعيشة في إيران أصبحت سيئة والمواطنون مستاؤون، يعني ألا يعني ذلك يعني الاعتراف بشكل علني أن هذا أحد أساليب الضغط التي تتبعها الإدارة الأمريكية في هذه الحرب، خنق معيشة السكان لكي ينقلبوا على النظام، وهذا يتناقض مع ما قيل عن أن الولايات المتحدة تنوي جلب الحرية والازدهار لهذا الشعب؟
2: لا أعتقد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تمارس ضغوطا على الشعب الإيراني لكي يشعر بالغضب والاستياء من حكومته، ولقد رأينا أنهم انتفضوا بالملايين في ديسمبر ويناير من هذا العام فقط لكي يواجهوا بالقتل، والآلاف قتلوا على يد النظام لأن هناك خوفا من أن الناس سوف يستولوا على السلطة التي يريدونها، ولقد رأينا هذا عام 2022 وفي أعوام مختلفة، فالنظام لا يثق بشعبه ولا حتى يثق بنفسه. لماذا أحمدي نجاد الرئيس السابق الآن هو قيد الاعتقال المنزلي، ولماذا مير حسين رئيس الوزراء السابق الآن في إقامة جبرية؟ هذا ليس وضع طبيعي أبدا. لذلك لا أعتقد أن دونالد ترامب بحاجة أن يقوم بأي شيء لكي يجعل الشعب الإيراني غاضب أكثر من شعبه، بل إن العقوبات والضغوط هي تهدف لوضع الضغوط على القياديين في النظام أنفسهم.
1: دكتور صدقيان، بالموازاة مع كل هذا تستمر جهود الوساطة الباكستانية، وزير الداخلية الباكستاني في زيارة إلى طهران، ما دلالات توقيت هذه الزيارة وما الجديد الذي تعتقد أنه يجري الآن بحثه حاليا؟
0: بالتأكيد هذه الزيارة في غاية الأهمية، تأتي خلال أقل من أسبوع هذه الزيارة الثانية لوزير الداخلية الباكستاني إلى طهران. في الزيارة الأولى هو جاء بمقترح أمريكي وحمل معه أيضا مقترح للولايات المتحدة، الآن مرة أخرى بعد 3 أيام يرجع إلى طهران، معنى ذلك بأنه شيء جديد استجد، دعا الوزير الباكستاني أن يأتي إلى طهران مرة أخرى. وأنا أعتقد بأن هذه الزيارة الثانية ربما تكون أهم من الزيارة الأولى، لأنها هي جواب على مقترحات إيرانية، والرئيس ترامب يتحدث عن مفاوضات جيدة. لا أدري أنه هل فعلا هي هذه مفاوضات جيدة هو يريدها أم لا، لكن في ذات الوقت الذي يقول فيها بأن هذه مفاوضات جيدة هو يعطي مهلة 3 أيام أو 4 أيام كما قال يوم أمس من أجل استئناف الحرب على إيران. لكن دعيني أشير إلى ما تفضل به صديقي سيد داود. الولايات المتحدة حقيقة تخطو خط، يعني الآن تنفذ حرب اقتصادية غير أخلاقية على الشعب الإيراني. لا يسقط الشعب، كل هذه العقوبات التي جرت حول أي شعب من الشعوب، النظام السياسي لن يسقط. العقوبات تستهدف تجويع الشعب وتجويع المواطنين، ورأينا بأن هذه المقاطعة أثرت على استيراد المواد الغذائية، المواد الطبية، حتى الفاكسين لجانحة كورونا. الإيرانيون لم يستطيعوا أن يستوردوا الفاكسين لهذه الجائحة، ومات أكثر من 10,000 مريض مصاب بهذه الجائحة. الآن سيد وودي يقول بأن الولايات المتحدة لا تريد أن تؤذي الشعب الإيراني، إذن لماذا هذه المقاطعة؟ طيب. وهذه المقاطعة هي لتجويع الشعب. طيب. وبالتالي أنا أعتقد بأن مثل هذه الحرب اللا أخلاقية يجب أن تكف عنها الولايات طيب. المتحدة، خصوصا وأنه يريد أن يتفاوض مع إيران ويصل إلى إيران بالاتفاق.
1: في دقيقة سيد هود، يعني أيضا ترامب يتحدث عن أن نتنياهو يفعل ما يريده هو، يعني هذا بعيد عن اللغة الدبلوماسية المستعملة عادة في الحديث عن المصالح المشتركة للدول وما إلى ذلك، ألا يعتبر هذا إقرار بأن الإدارة واعية بالاتهامات الموجهة إلى ترامب بأنه يساير نتنياهو في هذه الحرب؟
2: نعم، هو كان يجب أن يجيب على هذه الاتهامات لأنها ثقيلة في هذه المنطقة. أيضا أعتقد أن ذلك لأنه رأى الحدود التي هي في قدرات نتنياهو. إذن فإسرائيل لديها قوة جوية مقتدرة وقوة استخبارية مقتدرة لتعلم أين هي الأهداف، ولكن رئيس الوزراء نتنياهو واضح بأنه لم يكن محقا بشأن تنبؤه برد الشعب الإيراني والنظام. لذلك الرئيس ترامب يأخذ كل هذه النقاط الآن بالحسبان.
1: شكرا لك جوي هود، النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي. كما أشكر أيضا ضيفنا الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. يعد الملف النووي أحد أبرز القضايا الخلافية بين واشنطن وطهران. مزيد بشأن التفاصيل النووية الخلافية التي عرقلت التوصل إلى اتفاق خلال الفترة الماضية نستعرضها في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: البرنامج النووي حجر العثرة الأساس في طريق التوصل لاتفاق بين إيران وأمريكا. تكثر الملفات العالقة بينهما وتطول لائحة التفاصيل، لكن يبقى النووي عقدة هذه المفاوضات. يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال عودة التصعيد العسكري كلما زاد الإصرار والإصرار المقابل، ويكرر أيضا الحديث عن إمكانية إبرام اتفاق، ويختزل معنى الاتفاق الجيد بذاك الذي يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. يحتاج السلاح النووي إلى تخصيب بمستويات عليا ومخزون كاف من اليورانيوم المخصب وبنية تحتية كذلك تساعد على امتلاك كل هذا، أي منشآت نووية متقدمة بأجهزة طرد مركزي كافية. فيما يخص التخصيب، تطالب الولايات المتحدة بتخصيب صفري ولا تقبل حتى الآن بأي مستوى للتخصيب ولو كان متدنياً. ذكرت مصادر إعلامية أن أمريكا اقترحت في واحدة من ملاحظاتها المرسلة عبر باكستان إلى إيران قبولها وقف التخصيب بسقف زمني محدد قد يصل إلى 20 عاماً، مقابل رفع تدريجي للعقوبات. إيران من ناحيتها ترفض كثيرا مما سبق، وتتعامل مع مطلب التخصيب الصفري على أنه تنازل سياسي أولا وتراجع سينعكس على حاجاتها السلمية بحسب وصف مسؤوليها ثانيا. وهي حاجات كتوليد الكهرباء في بعض المنشآت النووية، ما يعني الحاجة ليورانيوم مخصب بنسبة 3% تقريباً، وكإنتاج نظائر المشعة لأغراض طبية، وهو ما قد يتطلب أحياناً تخصيباً بنسبة 20%. كما تختلف مع واشنطن على مدة تعليق التخصيب بمستوياته العليا، وتحدثت مصادر إيرانية عن أن الملاحظات المتبادلة مع واشنطن بشأن الاتفاق الإطاري تناقش فكرة تجميد كامل لعمليات التخصيب بسقف زمني قد يصل إلى 15 عاماً، لكنها تؤكد وجود مقترح تقدمت به طهران ينص على عودتها للتخصيب بعد تلك المدة بنسبة 3.6% ودون أي تخزين. المخزون هو العقدة الثانية في العنوان النووي. أعلن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية صادر قبل الحرب الأولى على إيران يونيو الماضي أنها تمتلك ما يزيد على 9800 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسب مختلفة أعلاها 60%. تحدثت واشنطن عن ضرورة تسليمها كل المخزون، وبحسب وكالة فارس الإيرانية فقد اقترحت أمريكا في ملاحظاتها المرسلة أخيراً إلى طهران تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وهي الكمية التي تمتلكها طهران من ذاك المخصب بنسبة 60%. رفضت طهران ذلك، وأبدت روسيا استعدادها للدخول على الخط طرفاً ثالثاً في ظل ترجيح طهران لخيار ترقيق ما لديها من مخزون عالي التخصيب. العقدة الثالثة تكمن في منشآت إيران النووية. تصر واشنطن على قطع عرق الداء وتطالب بتفكيك المنشآت، واقترحت مؤخراً الإبقاء على منشأة واحدة فقط بحسب وكالة فارس. مصادر إيرانية ذكرت أن مقترح الاتفاق الإطاري الذي تقدمت به إيران يرفض تفكيك البنية التحتية النووية، التي جرى استهداف بعض منشأتها خلال جولة

0: سنتين من الحرب، لكن الاستهداف الذي شمل منشآت فوردو ونطنز وأصفهان تحديداً أثار تساؤلات عن مصير اليورانيوم المخصب الذي يعتقد أنه كان هناك.
1: نتابع التحليل مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، ومعنا أيضا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بكما. سيد المطيري، كيف تقرأ المشهد حاليا؟ هل نحن ما زلنا في مرحلة الجمود التي يعني استمرت لأسابيع، أم أن هناك ما يتحرك الآن بالنظر لتصريحات ترامب، هذا العد التنازلي والمهلة الجديدة، أيضا زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران وما إلى ذلك؟
2: هو ليس بجديد، يعني هو بالفعل وإن كان الوضع ما زال لا حرب لا سلم، وهذا التصعيد طبعا تصعيد يبدو أنه محسوب من كلا طرفي الصراع، لكن أنه مرحلة الجمود يبدو لي كسرت بعد زيارة الرئيس ترامب إلى الصين. حصل هناك أيضا دفعا خليجيا المفاوضات، هناك أيضا كما قيل يعني بتغريدة الرئيس ترامب بأنه استجابة لطلب سمو الأمير أمير دولة قطر وسمو ولي عهد السعودية وسمو رئيس الإمارات بأنه أوقف حربا كان أو ضربة كانت مقررة بالأمس. أنا أعتقد أنه ليست المرة الأولى التي يقول بها أو يبرر بها الرئيس ترامب عدم الذهاب مرة أخرى إلى الحرب، عندما شكر على سبيل المثال رئيس وزراء باكستان أو استجابة لطلب من الوزراء من رئيس الوزراء الباكستاني. بظني أنه هذا الوضع بالتأكيد هو مقلق يعني، ويشكل قلقا ليس على دول الخليج فقط أو المنطقة ولكن العالم كله. أنا أعتقد بأن كم ستصمد هذه الاقتصاديات في دول المنطقة والعالم أمام هذا الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز والوضع الاقتصادي الصعب، وكذلك يعني القلق من أن لا يكون هناك تقديرا جيدا، وبالتالي هذه الاحتكاكات ربما تؤدي إلى توسع الحرب إقليميا هذه المرة. في الحوادث التاريخية إذا عادت الحرب بعد هدنة ستعود أكثر شراسة وأكثر دموية، لكن أنا أعلق أملا الآن ولا بأس بشيء من الأمل أنه عودة مرة ثانية وبقاء الوزير الداخلية الباكستاني الذي كان مقرر له أن يمضي يومين فقط في إيران في زيارته، يبدو الآن ذهابه إلى العاصمة طهران سيلتقي بشخصيات ربما أكبر أو أكثر قدرة على اتخاذ القرار، وبالتالي ينبئ بشيء ما.
1: يعني إن كان الجمود استمر أو عادت الحرب كله ليس في صالح دول الخليج
2: بالتأكيد.
1: بالتالي هل في اعتقادك مع فشل الوساطة حتى الآن في تحقيق أي اختراق حقيقي، هل تلجأ دول الخليج إلى بدائل أخرى، مسارات جديدة، أوراق تطرح لكسر هذا الوضع؟
2: شوفي أنا إذا جاز لي أتكلم عن الموقف الخليجي، فأنا ما أعتقد يمكن فصل هذا الموقف عن العلاقة مع إيران التي نشترك معها بجغرافيا واحدة وبممر ملاحي واحد، يعني هذا لا يمكن تغييره، وبالتالي المصالح الاقتصادية متشابكة، وأي خلل في أو أي خلل كبير يعني على الأقل في هذه العلاقة سيكون كلفته باهظة على الجميع، علينا وعلى إيران وعلى العالم. وكذلك لا يمكن أيضا فصل هذه العلاقة مع تحالفاتنا كدول ذات سيادة وسيادة كاملة، سواء تحالفات مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع دول غربية أو حتى مع دول الإقليم. لذلك تسعى الدول الخليجية لعدم انهيار هذه العلاقة وعدم انهيار هذه المفاوضات. يعني أنا أعتقد لم تنهار حتى هذه اللحظة المفاوضات، بمعنى لم تفشل، لأن ما زال الباب مثل ما يقال مواربا من كلا الطرفين من إيران، والتي ربما تماطل ظنا منها أن الوقت من صالحهم.
1: هي حتى إن كانت تماطل ولكن تصريحاتها تحمل كثير من الوعيد أيضا
2: أكيد.
1: للرئيس الأمريكي في حال استئناف الحرب تتحدث عن أوراق جديدة عن مفاجآت. لا نعلم بعد كيف سيكون تعامل إيران مع دول المنطقة في حال تجدد التصعيد، ولكن كيف تدرس أيضا الدول الخليجية هذا الاحتمال لو انتهت هذه المهلة التي طرحها ترامب دون الوصول إلى أي تقدم وعادت الحرب؟ أين موقع دول الخليج من أي تصعيد متجدد؟
3: ستكون نفس يعني خيارات دول المنطقة سهام أعتقد محدودة جدا. يعني نحن نتحدث عن دول الخليج دافعت من أن لا تكون هذه الحرب موجودة في المقام الأول والاستمرار في الدبلوماسية، لكن عندما حدثت الحرب كانت مسألة دقائق حتى قامت إيران باستهداف دول المنطقة. بالتالي الآن الجانب الإيراني يتحدث مرة أخرى بأنه سيكون هناك رد أكبر، سيكون رد على دول المنطقة بشكل أو بآخر. هو يحاول

0: استغلال الوضع بأنه يوسع الدائرة، لا يقبل بأن تكون المعركة داخل إيران فقط، يريد أن يوسعها أكثر ويضغط على الاقتصاد الدولي بشكل جدا كبير. دول المنطقة أعتقد ستكون، يعني هناك أكيد في النهاية تجهيزات دفاعية حاليا، أعتقد بأن نسبة التصدي كانت جدا مفاجأة بالنسبة لإيران، أعتقد يعني تقريبا 100% في العديد من الدول الخليجية والمنطقة. بالتالي أعتقد الآن دول المنطقة تعلم بأنها هي جاهزة للدفاع عن نفسها، لكن لماذا نذهب إلى هذه إلى تلك الحالة من عدم الاستقرار مرة أخرى في المنطقة؟ نحن نحتاج أن نمضي قدما، للمضي قدما نحن نحتاج إلى اتفاق. المشكلة في الاتفاق هو أن كل طرف، يعني هناك فجوة جدا كبيرة بينهم، أزمة ثقة، هذا واحد. يعني إذا حصلنا على اتفاق بسيط الآن من أجل هرمز وإنهاء الحرب، هذا معناته أن إيران ستعيد ترتيب أوراقها العسكرية مرة أخرى، وبالنسبة للجانب الأمريكي قد يذهب إلى جولة ثالثة مستقبل. بالتالي هذه حالة عدم الثقة موجودة. أمر ثاني هو أن كل طرف يعتقد بأنه هو منتصر، بالتالي هو لا يريد التنازل. بالتالي ليتنازل نحن نحتاج إلى ضربة قاسمة من طرف لآخر، بالتالي يجبره على الانهزام، وهذا غالبا لن يحدث إلا بسقوط النظام الإيراني بشكل أو بآخر. وهذا
1: ولكن حتى لنفترض فعلا أن النظام سقط وربما تحولت إيران إلى دولة فوضوية، هل هذا أيضا أليس تحديا وأحد المخاوف بالنسبة لدول الخليج أن تتحول إيران إلى دولة فاشلة على حدود الدول الخليجية؟
0: سيكون له العديد من التبعات إن سقط النظام في إيران. أولا هذا يعني بأن الجانب الأمريكي قد يستطيع القيام بعملية لإخراج اليورانيوم وبالتالي حقق الهدف الذي يريده، لكن حالة عدم الاستقرار ستكون لدول المنطقة للتعامل معها. أولا حالة الهجرات، حالة عدم الاستقرار في إيران، نتحدث عن سقوط مشروع إيراني وأحداث فجوة في النظام الإقليمي كما حدث مع سقوط العراق، وهو ما سيعني التوسع أكثر فيما يخص المحور الإسرائيلي، وهذا أمر مهم جدا. بالتالي هل هو من صالح المنطقة سقوط إيران؟ من صالح المنطقة الاستقرار وعدم الذهاب إلى حرب، هذا ما تريده المنطقة. لكن الجانب الإيراني لا يبين أي مستوى من العقلانية مع دول المنطقة لإعطائها الفرصة لإنهاء هذا الصراع، كونه ما زال يماطل مع الوقت. لكن الآن هناك قمة صينية روسية، أعتقد القمة هذه أيضا يعول عليها أنها ممكن تخرج بحلول لحفظ ماء الوجه بالنسبة للطرفين.
1: دكتور المطيري، قبل أيام قال ترامب إنه علق هجوما كان مقررا أن يشن على إيران بعد تدخلات أو يعني استجابة لطلب قادة خليجيين. هل نتوقع تكرار ذلك؟ يعني ترامب دخل هذه الحرب دون أن يستشير دول المنطقة، الآن يتحدث عن أنه يستجيب لطلبهم بعدم استئناف الحرب. هل يعني هذا تحولا في دور القادة الخليجيين؟
2: أن يعود ويستشيرهم شيء جيد، وأنا يعني لست مطلعا إن كان قد استشار أم لا، لكن ما أعرفه تماما، وواثق منه بأن دول الخليج كلها كانت ضد الحرب وما زالت وتدفع بالسلم، بل ونصحت بعدم شن هذه الحرب، وتعرف بأنه ما يمكن أخذه بالمفاوضات، بل وكانت دولة خليجية.
1: هذا المقصود، مع ذلك دخل.
2: ومع ذلك دخل، يمكن هو حتى ما استشار، هو حتى لم يستشير رئيس الأركان، يعني هكذا قيل. هناك تسريبات بأن نائب الرئيس فانس كان ضد اتخاذ هذا الحرب، فبالتالي يجب ألا تحمل دول الخليج يعني تبعية أو عبء هذا السؤال من عدمه. لكن ما يهمني الآن أن الخارجية السعودية غدرت عاليا، ثمنت عاليا ما قام به الرئيس ترامب من وقف العملية العسكرية المزمع أن يقوم بها ضد إيران هذه الفترة لتقديرات كثيرة. تعرف نعيش هذه الأيام موسم الحج، وهو مهم جدا للأمة الإسلامية، للمملكة العربية السعودية التي يقوم على عاتقها وعلى يعني مسؤوليتها تأمين هذا الموسم الذي يهم المسلمين قاطبة، وبالتالي تتحمل مسؤولية تأمينهم وأمنهم وتيسير حجهم ووصولهم وترحالهم. فأنا أعتقد، بسمحي لي، أنا دول الخليج لا شك تدرك أن قوتها ليست بامتلاك السلاح، لكن أيضا بحماية اقتصادها، وهذه الاقتصاديات في المنطقة استنزفت بهذه الحرب وهذا الإقلاق، ولا تتحمل المزيد دول اقتصاديات العالم المزيد منها. لذلك أنا أعتقد أعتقد بأن دول الخليج تدفع طيب. أو كما يسمى الميسر الدبلوماسي، ستكون بعض العواصم الخليجية ميسرة لباكستان حتى بأن تخرج بحل يقبله الأطراف.
1: للأسف انتهى وقت هذه المقابلة. شكرا لك دكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وشكر موصول أيضا لضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي.

0: الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. الآن إلى التطورات في لبنان، حيث تستمر الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في الجنوب. ولمزيد من الإضاءة معنا من صور جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، نرصد معك جديد المشهد في ظل استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي.
1: المشهد في جنوب لبنان سهام، كما كل يوم منذ أكثر من شهر، استمرار للغارات الإسرائيلية ومزيد من الدمار ومزيد من الضحايا، بينهم أعداد كبيرة من المدنيين ومن الأطفال والنساء. آخر الغارات على جنوب لبنان اليوم كانت باتجاه بلدة كفرة في منطقة بنت جبيل، ولكن قبل تلك الغارة رصدنا غارات عدة تواصلت منذ ساعات الصباح الأولى. كان هناك استهداف من مسيرة لدراجة نارية في بلدة البرج الشمالي المحاذية لمدينة صور، حيث أفدنا بمعلومات أولية عن إصابة أحد الأشخاص، بالإضافة إلى غارات شملت بلدات في أقضية صور وبنت جبيل والنبطي. أيضا هناك في دوير أفدنا عن إصابات أيضا في غارة عنيفة استهدفت تلك البلدة، بالإضافة إلى تبنين والصديقين والغندورية والسلطانية وعدد كبير من البلدات. لم يقتصر الأمر على الغارات من المقاتلات، وإنما القصف المدفعي كان متواصلا أيضا من بين البلدات التي قصفت بالمدفعية، يحمر شقيف والنبطي الفوق، وهنا في صور قصفت بلدة صديقين. عمليات حزب الله في المقابل كانت مستمرة أيضا في رد على هذه الهجمات الإسرائيلية. هو أعلن عن استهداف جنود وآليات إسرائيليين في عدد من البلدات الجنوبية المحتلة، من بينها بلدات دبل وارشاف ودير سريان والطيبة، بالإضافة أيضا إلى وفات في هذه الأثناء قبل المتابعة عن إنذار إسرائيلي، إنذار إسرائيلي جديد إذا سهام في هذه الأثناء يصدره الجيش الإسرائيلي إلى بلدتي حبوش ودير الزهراني كلاهما في قضاء النبطية. هذا ما يؤكد ما كنا قد أشرنا إليه خلال هذه الرسالة من أن التصعيد مستمر على شكل إنذارات وغارات وقصف. كنت أشرت أيضا إلى عمليات حزب الله باتجاه الجنود الإسرائيليين وآلياتهم في عدد من البلدات المحتلة، من بينها رشاف ودير سريان وأيضا الطيبة ودبل. وكان لافتا ما أعلنه حزب الله اليوم في بيان مفصل عن عملية نفذها بالأمس واستمرت على مدى يعني أكثر من 5 أو 6 ساعات، من 8 مساء وحتى 3 فجرا، من خلالها تصدى لعملية تقدم كانت تنفذها قوة إسرائيلية من بلدة رشاف في القطاع الأوسط شمال بلدة عيت الشعب باتجاه بلدة حداثة المحاذية. قال حزب الله إنه اشتبك مع الجنود الإسرائيليين وكمن لهم، وكان ذلك عبر الأسلحة المتوسطة وأيضا الأسلحة الصاروخية، وأنه منعهم من التقدم. اليوم كنا في بلدة دير قانون النهر هنا في منطقة صور، توجهنا إلى هناك لأن كانت غارة إسرائيلية استهدفت تلك البلدة وأدت إلى ما وصفته وزارة الصحة بالمجزرة. عينا هناك أثار القصف، نشاهد معا سهام. نحن الآن في بلدة دير قانون النهر في منطقة صور التي تعرضت لغارة إسرائيلية عنيفة، حيث استهدفت المقاتلات الإسرائيلية هذا المبنى الذي تحول إلى ركام. وقد تحدثت وزارة الصحة اللبنانية عن مجزرة إسرائيلية وقعت هنا، بحيث أن تلك الغارة أدت إلى استشهاد 10 أشخاص في حصيلة غير نهائية، بينهم 3 أطفال و3 نساء، بالإضافة إلى عدد من الجرحى بينهم أطفال أيضا. ولا زالت فرق الإسعاف والإنقاذ تعمل في هذا المكان بحثا عن مفقودين تحت الأنقاض، لأن هذه الفرق لم تتمكن من استكمال عملها في ساعات الليل والفجر، واستأنفت أعمال البحث صباحا وهي تتحدث عن مزيد من المفقودين. الغارة كما هو واضح من المشاهد كانت عنيفة وقد أدت إلى دمار كبير في هذا المكان، كما أنها أحدثت كذلك أضرارا كبيرة في كافة المباني المجاورة، علما أن هذه المباني المجاورة قد أخلاها معظم سكانها نتيجة إنذارات الإخلاء التي يصدرها الجيش الإسرائيلي باستمرار باتجاه هذه المنطقة. عدد من السكان كان لا يزال موجودا، ولكن الخطر بات أكبر فأكبر، لسيما وأن الغارات والقصف الإسرائيلي لا يزال مستمرا باتجاه هذه المنطقة ومحيطها. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة دير قانون النهر، صور، جنوبية لبنان.
0: والآن أرحب بمدير مكتب الجزيرة من رام الله وليد العمري. وليد، أيضا ما جديد المواقف والبيانات الإسرائيلية بخصوص تطورات الجبهة في لبنان وحصيلة الخسائر حتى الآن؟
2: الأبرز في هذا الشأن هو اعتراف الجيش الإسرائيلي أن قائد لواء 401 قد أصيب بجراح خطيرة، وأصيب معه ضابط آخر برتبة مقدم، كما أصيب جندي في هجوم لمسيرة أطلقها حزب الله، وترى إسرائيل بأنه يتم تشغيلها بالألياف الضوئية، وتشتبه بأنه قد تم إطلاقها من مسافة قد تبعد من 15 كيلومترا إلى 20 كيلومترا، تفجرت بهم وهم في داخل مبنى. الجيش اعترف بإصابة الضابط بجراح خطيرة جدا، والضابط الثاني بجراح متوسطة، والجندي بجراح خفيفة، لكن مواقع إسرائيلية أخرى خاصة للمستوطنين تتحدث عن أن عدد الإصابات هو 8 وليس 3 فقط. يضاف إلى هذا كله بأن إسرائيل تقول بأن حزب الله إنما ينشط في مواقع مختلفة من الجنوب اللبناني، وأن نشطائه وعناصره ترصد حركة الجيش الإسرائيلي من مبان باقية في تلك المناطق، ولذلك هي تواصل عملياتها بتدمير هذه المناطق وعلى نطاق واسع. بإصابة هؤلاء الثلاثة، هذا الضابط بالمناسبة وهو قائد اللواء هو تولى هذا المنصب بعد أن قتل قائد اللواء الذي كان اللواء 401 في شهر أكتوبر من عام 2024 في معارك جباليا بقطاع غزة، ولذلك هو لواء مدرعات يقوم يتقدم القوات الإسرائيلية في داخل لبنان كما كان حاله في قطاع غزة. ويقول الجيش أيضا بأنه بحاجة إلى نحو 12 ألف جندي، وأن هناك نحو 90 ألفا من الإسرائيليين متهربين من الخدمة، بضمنهم طبعا نحو 80 ألفا من المتدينين المتزمتين. لكن يشار في هذا الصدد إلى أنه أمس أيضا كان قد قتل ضابط اعترف به الجيش، مما رفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على لبنان في 2 مارس الماضي إلى 21، ورفع عدد الإصابات منذ ذلك الحين إلى 1043، وربما ترتفع في الساعات المقبلة أيضا إذا ما أضيف العدد الجديد. لكن ارتفع عدد القتلى منذ بداية وقف إطلاق النار في 16 من أبريل الماضي إلى 9 قتلى حتى هذه الساعة. إضافة إلى ذلك كله أيضا تحدث عن أنه كانت هناك صافرات إنذار في كريات شموني ومالكية، وذلك من مسيرات وصواريخ أطلقت من لبنان، لكنه لم يعطي ما إذا تم اعتراضها أو تم أم أنها سقطت وأحدثت أضرارا.
0: شكرا لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. ومعنا من بيروت أمين قمورية، الكاتب والمحلل السياسي. كما ينضم إلينا من القدس إسماعيل المسلماني، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد المسلماني، وما زلنا نناقش الواقع الذي تسعى إسرائيل إلى تثبيته في لبنان من خلال استمرار التصعيد بهذا الشكل وحتى الإخلاءات، في سياق طبعا استمرار المفاوضات مع لبنان الرسمي.
3: مساء الخير للجميع. واضح أن إسرائيل الآن تتفاوض بشكل مستمر، لكن الضغط العسكري أيضا هو مستمر، بمعنى أن إسرائيل تريد أن تقول نحن نتعامل مع المفاوضات، وهذا كان أكبر إنجاز حصلت عليه إسرائيل، أن اخترقت بالذهاب إلى واشنطن، وباعتبار هذا يعني محطة أساسية وواحدة من النجاحات والاختراقات، ومع ذلك المفاوضات تحت النار. هذا ما يهم الآن إسرائيل. أي نعم، سياسيا هي لا تريد، أو بمعنى آخر هي لم تأخذ ما تريده، لكن تريد أن تفرضه على الأرض بالميدان، وبالتالي معادلة الهدوء مقابل الهدوء بالنسبة لإسرائيل لم تعد موجودة. لكن العقل الأمني في داخل إسرائيل هو الضغط العسكري الذي ممكن أن يعطي المزيد، بمعنى أقل تسلحا في الجنوب أو محاولة الوصول إلى خط حزام أمني كما حصل في الثمانينات والتسعينات. هذا أيضا على طاولة المفاوضات سياسيا في داخل إسرائيل، لكن لن نشهد أي تحرك أو أي تقدم لطالما الآن في انتخابات. على صعيد الميدان هناك حالة إرهاق كبير جدا على المستوى الجيش خاصة أولا.
0: طيب سأعود إليك في مسألة الإرهاق وكلفة استمرار الحرب، ولكن دعني أيضا أسأل السيد قموريا، يعني لو استمر التصعيد بهذا الشكل بغض النظر عن ما تريد إسرائيل أن تحقق منه، هل يمكن للدولة اللبنانية أن تواصل هذه المفاوضات التي أصلا عليها الكثير من الجدل ومن الاتهامات بالتخوين وما إلى ذلك؟ هل يبقى التفاوض قائما مهما فعلت إسرائيل في لبنان؟
4: في الواقع هناك تواطؤ وثبات واضح بين الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي. الولايات المتحدة تعد الجانب الرسمي اللبناني بأنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار، يذهب إلى واشنطن للمفاوضات، يتجدد إطلاق النار في اللحظة نفسها وترتفع المطالب الإسرائيلية، وهكذا دواليك. طبعا الجانب اللبناني سمعنا كلاما في الأمس لمرجع مسؤول مصدر مسؤول في الدولة اللبنانية يؤكد أن هذه الوتيرة لا يمكن الاستمرار بها لأنها بالفعل تحرج الدولة اللبنانية إلى حد كبير، فهو أمام بات المفاوض اللبناني أمام خيارين، إما أن لا يذهب إلى المفاوضات إذا لم يكن هناك وقف إطلاق النار، أو أن يذهب وأن يكون الشرط الأساسي له هو وقف إطلاق النار ولا يتحدث بمواضيع أخرى غير وقف إطلاق النار. ولأن هذه اللعبة باتت واضحة فأن الكثير من التسريبات التي يجري تمريرها بأن هناك نوع من التعاون المشترك بين الدولة اللبنانية وإسرائيل في شأن ضبط الأمن في مناطق الجنوبية وتأسيس فرقة عسكرية لبنانية لواء أو فيلق أو شيء من هذا القبيل جرى نفيها بالكامل، لأن فعلا إذا استمر الحال على هذا المنوال الخاسر الأكبر سيكون الدولة اللبنانية التي ذهبت إلى المفاوضات ولديها أمل على الأقل بوقف إطلاق النار حتى يكون لديها شيء تقوله للناس.
0: طيب.
4: هنا
0: فكيف ولكن هل تملك إذن هل تملك الدولة اللبنانية أن توقف هذه المفاوضات لأن إسرائيل لا تمتثل للشرط الأساسي الأول وهو وقف إطلاق النار وتواصل تصعيدها وتوسع الاعتداءات؟ هل تملك لبنان هل يملك لبنان الرسمي هذه القوة أن يقول أنا لا أريد هذه المفاوضات بعد الآن؟
4: واضح أن الولايات المتحدة تضغط كثيرا على الدولة اللبنانية من أجل الذهاب إلى المفاوضات، واضح أن واشنطن تريد فصل المسارين، المسار اللبناني عن المسار الإيراني، وبالتالي يعني هذه الضغوطات تحت طائلة التهديد، بمعنى أنه إذا لم يكن هناك قبول بالمفاوضات اليوم إسرائيل تتعامل مع حزب الله كمشكلة، عندها لن تعود المشكلة مع حزب الله وحده، عندها ستكون المشكلة والحرب على كل لبنان. اليوم تقول الولايات المتحدة للدولة اللبنانية أنها هي من تحمي بيروت، هي من تحمي البناء التحتية، وعند ذلك إذا ربما ضمنا كان واشنطن تقول للدولة اللبنانية إذا لم تذهبوا إلى المفاوضات فأنا لا أستطيع أن أحمي بيروت، لا أستطيع أن أحمي مؤسسات الدولة اللبنانية، لا أستطيع أن أحمي البنى التحتية. وفي الواقع إسرائيل تمس البنى التحتية اللبنانية، تمس كل اللبنانيين، عندما تكون الحرب في جنوب لبنان بهذا الشكل هي حتما تؤثر على كل لبنان. في الأمس يعني رأينا جنود لبنانيين يسقطون وقوى الإسعاف تسقط، البلديات التي تدمر في الجنوب الأرض اللبنانية، في النهاية الجنوب جزء عزيز من الأرض اللبنانية، وأي ما يمس الجنوب يمس كل لبنان. اليوم عندما يوجد أكثر من 700,000 نازع في بيروت والمناطق الأخرى هذا كارثة كبيرة واجتماعية وسياسية على الدولة اللبنانية حتما.
0: سيد مسلماني، كما قلت يعني إذا كان أكبر إنجاز سياسي حقق مع لبنان هو الدخول في هذه المفاوضات، يعني هل تضمن إسرائيل أن يستمر هذا المسار التفاوضي مع استمرار اعتداءاتها؟ ألا تغامر بنسفه بالكامل من خلال استمرار التصعيد بهذا الشكل بالنظر أيضا للحالة الداخلية اللبنانية؟
3: طبعا لما حين ترى الدولة اللبنانية بهذا الشكل وتقبل بأن تكون المفاوضات تحت النار

إذا إسرائيل الآن تسعى كلما تقدمت أكثر، ونحن نتكلم عن ما يقارب حوالي أكثر من 40 قرية تم مسحها بالكامل. هذا يعني أن المزيد كلما ازداد الضغط على الدولة اللبنانية وعلى الرئيس اللبناني كلما هي حصلت على المزيد، بمعنى كلما هي أرادت أن تتوسع في المنطقة العادلة، في خلق منطقة أمنية توفر لديها، هذا مكسب بالنسبة للإسرائيليين. وبالتالي اليوم إسرائيل أي نعم هي

0: غاية الآن ما زالت الأمور ضمن قواعد الاشتباك. أي نعم هناك استنزاف للجيش الإسرائيلي، لاحظي أن اليوم حزب الله لدي الإمكانيات في جمع المعلومات والرصد وإصابة العديد، لكن حزب الله يتعامل الندية مع الجيش الإسرائيلي، لا يتعامل مع المدنيين، علما أن الحدود الشمالية المستوطنين حالة استياء كبيرة بسبب المسيرات التي خلقت مشكلة. حاولت إسرائيل أن تجد الشباك، أن تضع دمى، لكن لغاية هذه اللحظة لم تجد. هذه المعضلة غيرت الاستراتيجية والتكتيك، لعل وعسى أن سياسيا نستطيع الحصول بمجرد اللقاءات في واشنطن، هذا مكسب، بمعنى أنه ممكن أن نحصل على ضغوطات أكثر، ولا نستطيع أن نجرد بين قوسين يعني سلاح حزب الله في هذه المعادلة، رغم أنه الدولة اللبنانية من المفترض سواء تحت الطاولة أو فوق الطاولة أن تجد أن هذه ورقة ثمينة كبيرة جدا مع ربطها في الإقليم، خاصة أقصد بها هنا مع طهران، لأن الملفات كلها مرتبطة، حتى نتنياهو أو
1: طيب
0: واشنطن وحتى نعم
1: عفوا، يعني هذا الخطر الذي يشكله حزب الله الآن من خلال هذه الهجمات والخسائر التي نشاهدها من الجانب الإسرائيلي، هل يضع الحكومة الحالية الإسرائيلية في سياق الانتخابات في موقع قوة بحيث يبرر هذه الهجمات واستمرار الحرب بالنسبة لنتنياهو، أم في موقف ضعف لأنه منذ الحرب السابقة تحدث وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قضى على 80% من قدرات حزب الله؟
0: نعم، أولا في العقل الأمني الإسرائيلي الضغط العسكري اليوم بعد 7 أكتوبر وكافة الساحات هو يعتبر بالنسبة لإسرائيل بكل المؤسسات الأمني والعسكري والسياسي أنه هذه هي الطريقة الأمثل اللي إحنا ممكن نحقق نجاحات لديها. بمعنى آخر، طالما أن الجبهات الآن مفتوحة، هناك رأيان في داخل إسرائيل، هناك من يرى بأن هناك إخفاق ولم يستطيع أن يحسم لا في قطاع غزة ولا في طهران ولا في الجنوب اللبناني. جزء من الإسرائيليين بيعتبروا أنها هي جبهة رئيسية. إحنا بنتكلم قاعدين عن طول الحدود الشمالية في المستوطنات، وهذا قلق يعني مرتفع بشكل كبير، وهناك استياء وحالة إرهاق كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياحي، التي فعلا يعني نجح حزب الله أن يؤثر بشكل كبير. جزء منهم هم نازحون في مناطق تل أبيب وفي مناطق حيفا، وبالتالي كريات شمونة على سبيل المثال أغلقت لأكثر من مرة منطقة عسكرية. هذا يضعف جزء من الائتلاف أو على قسم من داخل رأي المعارضة التي ترى بأن هذا إخفاق ولم ينجح نتنياهو في عملية الحسم، لكن جزء الآخر يرى بأنه الآن يجب حسم هذا الملف ولن نعود إلى أيام 82 أو عام 2000 أو 2006، فيجب الضغط العسكري الذي الآن يراه نتنياهو ومن معه أنه اليوم في أريحية كبيرة أنه إحنا نقتل بقدر ما ممكن، لكن دون التوسع إلى حرب شاملة. وباعتقادي بأن اليوم الحكومة معنية بمحاولة قدر الإمكان سياسيا وعسكريا إضعاف حزب الله في منطقة الجنوب اللبناني قدر المستطاع.
1: سيد قموري أيضا، كيف ترى التداخل والتأثير بين المسار الإيراني الأمريكي والمشهد في لبنان؟
2: طبعا هناك مسار لبناني يتعلق بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، في النهاية هذه الدولة والدولة اللبنانية ترى أنها هي المسؤولة عن هذا الملف، لكن في الواقع يعني الدولة اللبنانية عندما تفاوض هناك الجانب الآخر المقاتل ألا وهو حزب الله، هو يرفض هذه المفاوضات وهو يربط بالكامل مصيره بمصير مفاوضات إسلام أباد، وبالتالي لا يمكن أن الوصول إلى نتيجة على المسار اللبناني وحده إذا لم يكن حزب الله راضيا عن هذا المسار، وهو حتى هذه اللحظة غير راض. كذلك لا يمكن فصل لبنان عما يجري حوله، في النهاية جزء من المعركة في لبنان هي جزء من المعركة الإقليمية، لبنان ليس جزيرة منذ زمن طويل وهو مترابط بالقضايا الإقليمية إلى حد كبير شئنا أم أبينا، فبالتالي لا أعتقد أن هناك حل للقضية اللبنانية إذا لم يكن هناك حل شامل في الإقليم، وبالتالي شئنا أم أبينا الترابط قائم
1: نعم
2: ما بين إسلام أباد وما بين يجري في واشنطن، في
1: شكرا
2: النهاية
1: لك
2: مصيرنا يمكن تطلقهما عن بعضهما البعض.
1: أمين قموريه الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت، شكرا لك، والشكر موصول لضيفنا من القدس إسماعيل المسلماني الخبير بالشؤون الإسرائيلية. هيمنة ملف الطاقة.

0: على لقاء الرئيسين الصيني تشي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين في بيجين في وقت تسعى الصين فيه لضمان إمداداتها من الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
1: المسافة بين موسكو وبيجين قريبة جدا سياسة واقتصادا. العلاقة بين البلدين تمر بأفضل أوقاتها لحاجة الطرفين لبعضهما البعض وسط ما يشهده العالم من توترات. في مجال الطاقة تتضح أهمية هذه العلاقة، فالصين أصبحت الشريك التجاري الأول لروسيا عقب إعادة موسكو توجيه جزء كبير من صادرات النفط والغاز نحو آسيا. حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي 228 مليار دولار، مثلت الطاقة نحو 35% من هذا المبلغ. روسيا باتت أكبر مورد للنفط إلى الصين، حيث تستحوذ على خمس إجمالي الواردات بمعدل 2 مليون برميل يوميا العام الماضي. كما استوردت الصين 38 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط قوة سيبيريا واحد. العلاقة هذه ستشهد نموا أسرع مستقبلا من خلال مشروع خط أنابيب جديد لنقل الغاز. مشروع قوة سيبيريا 2 وصفه رئيس شركة غازبروم الروسية بالأضخم من نوعه في العالم. فالخط سيمتد من شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي الروسي إلى شمال شرق الصين عبر أراضي منغوليا على مسافة 4000 كيلومتر، ويتوقع أن ينقل الخط 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. لا تفاصيل عن التكلفة أو طرق التمويل أو مدة الإنجاز، لكن تقارير متخصصة ترجح أن تبلغ الفاتورة 36 مليار دولار. توطيد العلاقة بين البلدين يمثل لروسيا مخرجا في ظل العقوبات الغربية عقب حربها على أوكرانيا. فأوروبا خفضت وارداتها من الغاز من نحو 150 مليار متر مكعب في عام 2021 إلى نحو 36 مليار متر مكعب العام الماضي، مع تعويل أوروبي على الإنهاء التام لاستيراد الغاز الروسي. موسكو وفرت مليارات الدولارات سنويا من تدوير دفة صادرات النفط والغاز شرقا وسط صعوبات اقتصادية بسبب العقوبات الغربية الخانقة. بالمقابل حصلت الصين أكبر مستورد للطاقة في العالم على واردات مهمة من روسيا وبأسعار تفضيلية، كما تطمح بيجين إلى ضمان إمدادات كافية مع ما تشهده السوق من مخاطر جيوسياسية بدأت ترتسم معها خرائط جديدة خلفها قوى متنافسة.
0: في تايوان تعتزم وزارة الشؤون الاقتصادية تحميل الشركات الكبرى جزءا من تكلفة الطاقة وتخفيف الحمل على الشركات العمومية. تأتي هذه الإجراءات في سياق حالة القلق التي تعيشها أسواق الطاقة العالمية جراء أزمة مضيق هرمز، خصوصا وأن تايوان تعتمد بشكل كبير على الاستيراد الخارجي لتأمين احتياجاتها من الطاقة.
2: أضواء لا تنطفئ وحركة لا تتوقف، مشهد اعتيادي في العاصمة التايوانية تايبي. لكن خلف هذا المشهد هناك قلق من هشاشة شريان أساسي وهو شريان الطاقة، فتايوان تستورد أكثر من 95% من حاجتها للطاقة لتشغيل صناعتها، لا سيما قطاع الرقائق الإلكترونية، وهذه لا تصنع من السيليكون فقط بل تتطلب استهلاكا كبيرا للطاقة وتحتاج كهرباء مستقرة. كشركة تي اس ام سي التي تستهلك نحو 10% من كهرباء البلاد التي تولد بدورها باستخدام الغاز الطبيعي المستورد، وتصنيع الرقائق يحتاج أيضا إلى غازات فائقة النقاء تنقل يوميا إلى المصانع. وبسبب ما يجري حول مضيق هرمز واختلال الإمدادات، زادت الحكومة من تنويع مصادر الطاقة وبات الحديث أكثر عن أمن الطاقة.
3: معظم التايوانيين باتوا يشعرون بهذا التغيير والضغط، لذلك لم يعد الأمن القومي التايواني مقتصرا على الجانبين العسكري والسبراني، بل أصبح يشمل أمن الطاقة ومرونة وتأمين سلاسل التوريد.
2: الرئيس التايواني أطلق جدلا حول إمكانية إعادة فتح المنشآت النووية التي أغلق آخرها قبل عام، والحكومة تسعى لتحميل الشركات الكبرى مسؤولية تأمين الكهرباء. في قطاع النفط تحاول الشركات العمومية امتصاص الصدمة عبر تثبيت نسبي للأسعار. بعض المستهلكين شعر بهزة خفيفة في الأسعار، وآخرون يتوقعون انعكاسات سلبية مستقبلا.
1: بسبب ارتفاع أسعار الوقود انخفضت الإيرادات، فبات من الضروري زيادة ساعات العمل اليومي للحفاظ على مستوى الدخل.
4: ارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى زيادة أسعار جميع السلع. أنا لم أشعر بفارق كبير حتى الآن، ولكن على المدى الطويل سنشعر بالفارق.
2: يتطلع المستهلك إلى العداد لكنه يتساءل، إلى متى تستمر الحكومة في لجم الغلاء ودعم الأسعار وسط أزمة تبدأ من مضيق بعيد وتصل تبعاتها إلى مضخة الوقود؟ في تايوان تتنوع مصادر الطاقة، لكن لأن الجزء الأكبر منها مستورد من الخارج يصبح واقع الناس هنا أكثر تأثراً بأي اضطراب دولي. فما يجري في الشرق الأوسط بعيد جغرافياً، لكنه يؤثر على حياة الناس هنا، وبات الهاجس الجديد كيف تحافظ تايوان على استقرار طاقتها بينما تمر إمداداتها عبر بحار ومضايق مضطربة. عياش دراجي، الجزيرة، من العاصمة التايوانية تايبي.
0: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ونتنياهو متفقان فيما يتعلق بإيران، وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيفعل ما يريده منه بشأن إيران. وأضاف ترامب أنه يجب عليهم أن يفتحوا مضيق هرمز، لكنه ليس مستعجلاً. وفي طهران، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن العدو يعتقد خطأً أنه يستطيع عبر الحصار واستئناف الحرب دفع إيران للاستجابة للمطالب الأمريكية المفرطة. من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع أمريكا متواصلة عبر باكستان، وإن ما تريده طهران ليس مطالب بل هي حقوق. إلى ذلك، قال التلفزيون الإيراني إن وزير الداخلية التقى نظيره الباكستاني الذي يزور طهران. في الأثناء، حذر الحرس الثوري الولايات المتحدة وإسرائيل من تكرار عدوانهما، وقال إن الحرب حينها ستتجاوز حدود المنطقة. كما أفاد التلفزيون الإيراني بأن 5 ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق هرمز بعد التنسيق مع الحرس الثوري. وفي العاصمة الصينية بيجين التي يزورها الرئيس الروسي، دعا بيان روسي صيني مشترك أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض، كما أعرب عن قلق بيجين وموسكو من عرقلة بعض الدول والاتحادات حركة الشحن الدولي. وفي تطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة قائد لواء المدرعات 401 وضابط برتبة مقدم وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله بجنوب لبنان. من جهة أخرى، وبينما يستمر القصف الإسرائيلي ونسف المباني وتوجيه الإنذارات لبلدات في جنوب لبنان، قال حزب الله إن عناصره اشتبكوا أمس مع قوات إسرائيلية حاولت التقدم من بلدة رشاف إلى حداثة، وأنها اضطرت للانسحاب أمام خسائرها. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. أهلا بكما. أبدأ معك وجد إذن، وهذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما الجديد الذي تحمله فيما يخص مقاربة البيت الأبيض للوضع الآن مع طهران؟
5: نعم، الجديد أمران هنا سهام. الأول هو تناقض عن التصريحات السابقة له عندما قال بأنه سوف ينهي الحرب بشكل سريع على إيران. اليوم الرئيس ترامب قال إنه ليس في عجلة من أمره إزاء التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في إيران طبعا، والفارق بينهما هو تواصل اتصال هاتفي كان مع نتنياهو، الذي قال الرئيس ترامب لدى عندما سئل ما إذا كان هو ونتنياهو لديهما توافق متعلق بإيران، سكت لوهلة الرئيس ترامب ثم أجاب بنعم. وعندما سئل الرئيس ترامب ما إذا كان ما زال قادرا على السيطرة على نتنياهو والضغط عليه لعدم العودة إلى الحرب والعمليات العسكرية، رد الرئيس ترامب بالقول إنه يفعل كل ما أقوله له. وبالتالي يشير الرئيس ترامب بأن نتنياهو لن يعود إلى الحرب طالما أن الرئيس ترامب لا يريد هذا المضي قدما بهذا الخيار. إذن واضح بأن هناك ضغوط باتجاه نتنياهو على الرئيس الرئيس ترامب من أجل استئناف الحرب على إيران لعدم التوصل على اتفاق، لكن أيضا الرئيس ترامب عليه ضغوط أخرى، ضغوط من الداخل الأمريكي في معظمها وأيضا من بعض الحلفاء بعدم استئناف الحرب، وذلك للتكلفة الكبيرة التي تأتي مع الحرب عادة. داخليا أزمة الوقود أزمة حقيقية، ولدى سؤال الرئيس ترامب عما إذا كان لديه قلق إزاء انعكاسات الحرب على إيران على نتائج الانتخابات النصفية، عندها رد بالقول إنه ليس بعجلة من أمره فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق، وكأنه يحاول أن يقلل من أهمية آثار هذه الحرب على الانتخابات النصفية، علما بأن شعبيته وشعبية أيضا الحزب الجمهوري انخفضت بشكل كبير إزاء هذه الحرب على إيران التي أدت إلى هذا الارتفاع الكبير بأسعار الوقود الذي تجاوز 52% كزيادة في الأسعار عما كانت عليه خلال الحرب. وأيضا الرئيس ترامب حاول التقليل من أهمية إطالة أمد الحرب، قال نحن فقط على الحرب مضى عليه 3 أشهر وجزء كبير منها هو وقف لإطلاق النار، وقارنها بحروب أخرى كالحرب العالمية الثانية، كالحرب ضد أفغانستان وحروب أخرى طالت لمدة سنوات، لمحاولة للإشارة بأنه تمكن من القضاء على القدرات العسكرية لإيران في هذا الوقت القصير على حد قوله. لكن واضح بأن الرئيس ترامب يركز حاليا على المسعى الدبلوماسي، واتصاله مع نتنياهو جاء لإرسال هذه الرسالة لنتنياهو بأن حاليا ينصب اهتمام الرئيس ترامب على الجهود الدبلوماسية، رغم أنه ناقش مساء الاثنين مع مجلس الأمن القومي الأمريكي وكبار القادة العسكريين احتمال استئناف العمليات العسكرية، لكن تم إيقاف كل هذه الخطط واتخاذ قرار باستئناف الجهود الدبلوماسية والتركيز على هذه الجهود في الوقت الحالي، وأعطى الرئيس ترامب مهلة لهذه الجهود حتى مطلع الأسبوع المقبل كحد أقصى سهام.
0: نعم وجد وقفي مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. والآن أرحب إذن أجدد الترحيب بمحمد البقالي من طهران. محمد، أيضا لتقربنا من المقاربة الإيرانية حاليا بناء على هذه التصريحات لكل من قاليباف وأيضا الحرس الثوري الإيراني، وما جرى التباحث حوله حتى الآن مع وزير الداخلية الباكستاني في زيارته.
6: إذا بدأت سهام بوزير الداخلية الباكستاني الذي يعود إلى طهران بعد وقت وجيز تقريبا من مغادرتها، فهذا الأمر لم تصدر في الحقيقة عنه تفاصيل، ولكن الواضح أنه جاء محملا برسائل إما من الأمريكيين ينقلها إلى الإيرانيين، أو ويريد ربما على الأرجح أن يأخذ رسائل من الإيرانيين لينقلها إلى الأمريكيين في سياق الواضح فيه أن خطاب التصعيد يعلو ويتصاعد أكثر فأكثر. القراءات الأكثر تفاؤلا تقول إنه ربما جاء بمقترح جديد، ربما أكثر تليينا، ولكن هناك قراءات أخرى أكثر ربما تشاؤما تقول إنه فقط جاء ليحاول إنقاذ هذه الهدنة الهشة والتي تصبح أكثر هشاشة يوما بعد يوم، ويبني في ذلك، وهذه القراءة تبني في ذلك على التصريحات الموازية التي نسمعها الآن سواء من الجانب الأمريكي، ولكن سأركز على التصريحات التي صدرت هنا والتي تشير إلى أن هناك توقعا بأن الأمور قد تسوء في كل لحظة. إذا بدأنا من تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي قال إن التحركات المعلنة والخفية للعدو تشير إلى أنه قد يوجه ضربة جديدة، والرسالة هنا تبدو موجهة في الحقيقة للداخل الإيراني، الداخل الإيراني الذي يعيش مع احتمال الحرب باعتبارها قد تعود في كل لحظة، ويمكن أن أقول إن كل ليلة تقول إيران هذه هي الليلة، ولكن يأتي الصباح بدون ضربة فيقال هذا هو اليوم. على كل حال، ولكن في نفس الوقت التعود قد يخلق حالة من الاعتياد، وقاليباف جاء ليقول للإيرانيين استعدوا، فشبح الحرب لم يبتعد. ثم وجه أيضا رسائل أخرى في الحقيقة للداخل وللخارج. للداخل قال بأن هذه المدة التي خصصت لوقف إطلاق النار استفاد فيها الجيش الإيراني لإعادة ترتيب قواته وحساباته وخططه، وللخارج بأن الضربة إذا جاءت فإنها لن تقف عند الحد الذي يريد الأمريكيون والإسرائيليون أن تقف عنده. وهو هنا يمكن أن نربط هذه التصريحات بتصريحات أخرى للحرس الثوري هذا اليوم، لأن هذه التصريحات متداخلة، طبقات بعضها يسند بعض. الحرس الثوري يقول إن أي ضربة ستوجهها أمريكا وإسرائيل إلى إيران يعني أن الحرب ستنقل خارج المنطقة، لم يحدد أين، ولكن هذا يعني أن المدى الجغرافي سيمتد. المتحدث أيضا باسم القوات المسلحة يؤكد الأمر نفسه، يقول إن الحرب المقبلة ستشهد من جهة تغييرا في الأساليب وفتحا لجبهات جديدة. هذا الأمر يعني تهديدا بأن الحرب ستكون ممتدة، ونعلم جبهات حلفاء إيران في العراق، في اليمن، في لبنان. بعد ذلك أساليب جديدة، لم يتم الحديث عن طبيعة هذه الأساليب، ولكن الواضح أن إيران تتحدث دائما عن مفاجأة ما تعدها. إذن هذه التصريحات كلها تسير في اتجاه أن شيئا ما قد يحدث إذا لم تنجح هذه الوساطة، ويمكن أن نتحدث عنها باعتبارها وساطة اللحظات الأخيرة التي يقوم بها وزير الداخلية الباكستاني، وقد التقى اليوم مع الرئيس ومع وزير الداخلية، وربما سيلتقي مع مسؤولين آخرين، ولا نعرف كم سيبقى في طهران، ولكن التجربة تقول إنه سيقوم بجولات مكوكية لنقل الرسائل ما بين الأمريكيين والإيرانيين، وأن هذه المرة قد تكون حاسمة، خاصة في ظل هذه المحادثة التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نتنياهو، وفي ظل أجواء التصعيد. يمكن أيضا هنا أن أشير إلى مسألة أساسية، مضيق هرمز، هذه القضية الحاضرة الغائبة في كل نقاش، حتى عندما يتم الحديث عن النووي الإيراني، فمضيق هرمز الآن حاضر بحكم أنه هو القضية المستعجلة. المتحدث باسم الخارجية الإيراني مرة أخرى في حديث هذه المرة مع صحيفة برازيلية يحاول أن يعيد حرب الرواية في الحقيقة من جديد، يقول إن مضيق هرمز كان مفتوحا وأن الذي أغلقه هي الحرب الأمريكية وهو الحصار البحري، ثم يعود إلى مسألة غاية في الأهمية، وهو أن طهران لم تعد في روايتها الآن تتحدث على أن مضيق هرمز مغلق، لا تقول هذا الأمر، تقول إن المضيق مفتوح ولكن بشروط، وأن إيران هي فقط قوة تنظيم للملاحة في هذا المضيق، بحكم أنه ينتمي إلى مجالها الجغرافي المباشر ومياهها الإقليمية، وليس مغلقا إلا في وجه السفن العدوة أو سفن الدول العدوة، إسرائيل، الولايات المتحدة وغيرها. ويبرر اليوم المتحدث باسم الخارجية، يقول إنه لا يعقل، نحن في حرب، كيف سنفتح هذا المضيق لسفن عسكرية تأتي لتقصفنا ولتضربنا؟ ولكن في المقابل لا يمكن أيضا أن يبقى المضيق هكذا يقول مفتوحا كما لو أن شيئا لم يحدث. هذا مضيق ينتمي مباشرة جغرافيا إلينا، فلنا حق وواجب إدارته بالشكل الذي يضمن أمن العابرين والمارين ويضمن أمننا. فإذا يمكن أن نفهم هذا التغيير في هذا الخطاب، هو مرتبط أساسا بشكل مباشر، من جهة هناك حرب رواية كبيرة، لأن إيران ستجد نفسها في مواجهة العالم، كل العالم يتضرر، وهي تريد أن لا تتحمل مسؤولية هذا الضرر الذي يصيب العالم على مستوى الغلاء، تقول إن الذي تسبب في هذا هي الولايات المتحدة. ثم إن مجلس الأمن الدولي سيناقش قرارا قد يكون حاسما، ربما إيران تعول بطبيعة الحال على الفيتو الصيني أو الروسي، ولكن تريد أن تقول للدول على الأقل 112 دولة التي احتشدت حول القرار الأمريكي بأن هناك سبب آخر، ابحثوا عن المتسبب الحقيقي، وأننا إنما في مجال دفاع عن النفس إن صح القول، وفي مجال تنظيم، والدليل هو أن 26 سفينة خلال 24 ساعة الماضية عبرت، هكذا تقول وكالة تسنيم، وهذه السفن إنما عبرت في إطار الآلية الجديدة التي وضعتها طهران لعبور هذه السفن، وبالتالي فهو طهران تريد أن تتخلص من هذه التهمة، تهمة إغلاق مضيق هرمز، حتى وإن اختلفت الصيغ، فهي تريد أن يتعلق الأمر بآلية للعبور، بتنظيم، وحتى الرسوم التي في القانون الدولي غير مقبولة، لأنه القانون الدولي لعام 1982 نتحدث عن قانون البحار يمنع أن أي اعتراض للسفن التي تمر من المياه الدولية إلى مياه دولية أخرى عبر مضيق. فإيران الآن تقول لا، هذا الذي نفرضه ليست رسوم عبور وإنما فقط رسوم خدمة.
0: شكرا لك محمد البقالي، مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. ونشير إلى هذا الخبر العاجل عن مصادر دبلوماسية للجزيرة، تقول عدد الدول الداعمة لمشروع قرار مضيق هرمز في مجلس الأمن وصل إلى 136. وسنحاول التواصل أو الاتصال بمراسلتنا من مقر الأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من هذه النشرة. يعد الملف النووي أحد أبرز القضايا الخلافية بين واشنطن وطهران. مزيد بشأن التفاصيل النووية الخلافية التي عرقلت التوصل إلى اتفاق خلال الفترة الماضية نستعرضها في تقرير فرح الزمان شوقي.
7: البرنامج النووي حجر العثرة الأساس في طريق التوصل لاتفاق بين إيران وأمريكا. تكثر الملفات العالقة بينهما وتطول لائحة التفاصيل، لكن يبقى النووي عقدة هذه المفاوضات. يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال عودة التصعيد العسكري كلما زاد الإصرار والإصرار المقابل، ويكرر أيضاً الحديث عن إمكانية إبرام اتفاق، ويختزل معنى الاتفاق الجيد بذاك الذي يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. يحتاج السلاح النووي إلى تخصيب بمستويات عليا ومخزون كاف من اليورانيوم المخصب وبنية تحتية كذلك تساعد على امتلاك كل هذا، أي منشآت نووية متقدمة بأجهزة طرد مركزي كافية. فيما يخص التخصيب، تطالب الولايات المتحدة بتخصيب صفري ولا تقبل حتى الآن بأي مستوى للتخصيب ولو كان متدنياً. ذكرت مصادر إعلامية أن أمريكا اقترحت في واحدة من ملاحظاتها المرسلة عبر باكستان إلى إيران قبولها وقف التخصيب بسقف زمني محدد قد يصل إلى 20 عاماً مقابل رفع تدريجي للعقوبات. إيران من ناحيتها ترفض كثيراً مما سبق وتتعامل مع مطلب التخصيب الصفري على أنه تنازل سياسي أولاً وتراجع سينعكس على حاجاتها السلمية بحسب وصف مسؤوليها ثانياً، وهي حاجات كتوليد الكهرباء في بعض المنشآت النووية، ما يعني الحاجة ليورانيوم مخصب بنسبة 3% تقريباً، وكإنتاج نظائر المشعة لأغراض طبية، وهو ما قد يتطلب أحياناً تخصيباً بنسبة 20%. كما تختلف مع واشنطن على مدة تعليق التخصيب بمستوياته العليا، وتحدثت مصادر إيرانية عن أن الملاحظات المتبادلة مع واشنطن بشأن الاتفاق الإطاري تناقش فكرة تجميد كامل لعمليات التخصيب بسقف زمني قد يصل إلى 15 عاماً، لكنها تؤكد وجود مقترح تقدمت به طهران ينص على عودتها للتخصيب بعد تلك المدة بنسبة 3.6% ودون أي تخزين. المخزون هو العقدة الثانية في العنوان النووي. أعلن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية صادر قبل الحرب الأولى على إيران يونيو الماضي أنها تمتلك ما يزيد على 9800 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسب مختلفة أعلاها 60%. تحدثت واشنطن عن ضرورة تسليمها كل المخزون، وبحسب وكالة فارس الإيرانية فقد اقترحت أمريكا في ملاحظاتها المرسلة أخيراً إلى طهران تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وهي الكمية التي تمتلكها طهران من ذاك المخصب بنسبة 60%. رفضت طهران ذلك وأبدت روسيا استعدادها للدخول على الخط طرفاً ثالثاً في ظل ترجيح طهران لخيار ترقيق ما لديها من مخزون عالي التخصيب. العقدة الثالثة تكمن في منشآت إيران النووية. تصر واشنطن على قطع عرق الداء وتطالب بتفكيك المنشآت، واقترحت مؤخراً الإبقاء على منشأة واحدة فقط بحسب وكالة فارس. مصادر إيرانية ذكرت أن مقترح الاتفاق الإطاري الذي تقدمت به إيران يرفض تفكيك البنية التحتية النووية التي جرى استهداف بعض منشآتها خلال جولتين من الحرب، لكن الاستهداف الذي شمل منشأة فوردو ونطنز وأصفهان تحديداً أثار تساؤلات عن مصير اليورانيوم المخصب الذي يعتقد أنه كان هناك.
0: ونعود إلى الخبر العاجل على شاشتنا، حيث قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن عدد الدول الداعمة لمشروع قرار مضيق هرمز في مجلس الأمن وصل إلى 136. وتنضم إلينا من مقر الأمم المتحدة بنيويورك مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك. بيسان، المزيد من التفاصيل.
8: طبعا ربما الخطوة الأهم المتعلقة بهذا الرقم الذي وصله الدعم لهذا المشروع حول مضيق هرمز أنه الآن يصل إلى رقم قياسي كان قد تم تحقيقه في مارس الماضي حين تبنى مجلس الأمن قرارا يندد بالهجمات التي تقوم بها إيران على دول الخليج، وحينها كان عدد الداعمين 136 أيضا، وكان رقم قياسي في تاريخ مجلس الأمن لعدد الدول الداعمة لمشروع قرار. والآن هذا المشروع المتعلق تحديدا بتأمين الملاحة في مضيق هرمز، وهو مشروع قرار أمريكي بحريني خليجي، يحصد الرقم ذاته من الدعم. عدد كبير من أعضاء مجلس الأمن يدعمون مشروع القرار. حتى اللحظة ما زالت روسيا والصين وفرنسا وباكستان ليست على قائمة الدول الداعمة له. وطبعا ما نعلمه من معلومات وفق مصادرنا الدبلوماسية أن الجهود والمساعي ما زالت حثيثة ومستمرة في محاولة لتقريب وجهات النظر، وربما محاولة تغيير موقف روسيا والصين فيما يتعلق بهذا المشروع. وعلمنا أن كان هناك عدة اجتماعات هذا الأسبوع متعلقة بهذا الأمر. مندوب الصين كان قد أشار إلى أن موقف الصين لم يتغير بشأن عدم تأييد هذا المشروع، ولكن الأهم في هذا كله أن هذا الرقم 136 دلالة كبيرة على الدعم الدولي، أي أكثر من ثلثي أعضاء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سهام تدعم هذا المشروع الذي يركز بشكل أساسي على نقطتين، هي الألغام البحرية وعلى الرسوم التي تفرضها إيران على السفن العابرة ضمن مضيق هرمز، إنقاذ البحارة العالقين، ودعم جهود الأمم المتحدة لتوفير ممر إنساني. طبعا في مرحلة المراجعات كان هناك اعتراضات على لغة الفصل السابع، تم إزالة تلك اللغة، لذا مشروع القرار هذا لا يفوض استخدام القوة، ولكن يدعو بشكل أساسي أن يتم إيجاد الألغام البحرية، إزالتها وعدم زرع أي ألغام بحرية أخرى، وأيضا إزالة الرسوم التي تفرضها إيران.
0: نعم.
8: لذا داعموا هذا المشروع والذين صاغوا مشروع القرار هذا يريدون التأكيد بأن قضية أمن الملاحة البحرية قضية لا يمكن المساومة عليها، ولذا هذه الجهود الحثيثة خلف الكواليس هنا في أروقة الأمم المتحدة من أجل حصد هذا الدعم الواسع ب 136 دولة تدعم هذا القرار.
0: شكرا
8: أو مشروع
0: لك
8: القرار.
0: بيسان أبو كويك مراسلة الجزيرة كنت معنا من نيويورك. وأرحب بضيوفنا في الاستوديو، معنا سيرجيو ديلا بينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومعنا أيضا دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكما سيد ديلا بينا. لنبدأ من هذا الخبر، 136 دولة تدعم مشروع القرار الخاص بمضيق هرمز، ما الذي يشكل ذلك للولايات المتحدة؟ لماذا يهمها هذا الموقف في مجلس الأمن؟
9: أعتقد أن ما نشاهده الآن هو أن العالم قد خلص إلى ضرورة المشاركة بمستويات أعلى لوضع حد لهذا النزاع، وبالتالي نرى عددا متزايدا من الدول ينضم إلى هذا الجهد، وهذا يشير إلى إمكانية تعزيز الحل الدبلوماسي لهذا النزاع، وفي الوقت نفسه يبقى خيار العودة إلى النزاع العسكري قائما في حال لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي من خلال المفاوضات.
0: دكتور صدقيان، كل هذه الدول عندما تدعم هذا القرار ألا لنقل تدمر أو تؤثر على سردية إيران التي بدأتها في هذه الحرب بأنها ضحية لاعتداء يخالف القانون الدولي في وقت كانت تنشط فيه المفاوضات، الآن ألا يضع ذلك في عزلة ما تقوم به في مضيق هرمز والإجراءات التي تنوي فرضها على الدول التي تريد أن تستخدم المضيق؟
10: حقيقة هذا الموضوع هو محل جدل داخل إيران، وبالتالي هناك الكثير من الأوساط تعتقد بأن الولايات المتحدة عندما خرقت القانون الدولي وشنت حرب على إيران واختالت المرشد الإيراني الأعلى، اختالت قادة سياسيين عسكريين، الولايات المتحدة لم تؤمن بالقانون الدولي عندما تريد أن تخضع أو تريد أن تطبق القانون الدولي على مضيق هرمز وترسل سفن بحرية، سفن عسكرية، صواريخ، حاملة ناقلات كانت تتردد عبر المضيق، وهذا المضيق هو مياهه إقليمية إيرانية. هذا وسط موجود، والوسط الآخر موجود أيضا يقول بأن هذا التحشيد الدولي، ونحن نعلم الآن الكل متضرر من مضيق هرمز، وهناك الكثير من البواخر والسفن موجودة في هذا الجانب أو الجانب الآخر، وبالتالي أثر هذه القضية في مضيق هرمز، أثر على يعني على أسعار النفط، على أسعار الطاقة بشكل عام، أسعار النفط، الغاز، كل حتى القضايا التجارية والاقتصادية، وبالتالي يقول هذا الجانب الآخر، ومنهم الحكومة الإيرانية، لأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان هو قال مرة، يعني في آخر مرة قال بأننا نريد بروتوكولا جديدا للمرور الآمن والبريء عبر مضيق هرمز ضمن القوانين الدولية. معنى ذلك بأنه يريد، يعني هكذا هو التصور الحكومي الإيراني الرسمي، أن يكون بروتوكول لكن في ظل القانون الدولي بالشكل الذي لا يشكل المرور في هذا المضيق يشكل خطورة على الأمن القومي الإيراني، لأن إيران تقول بأن هناك الكثير من السفن البحرية العسكرية استفادت من هذا المضيق وهي مياه إقليمية وشنت حرب على إيران، حتى يقولون بأن الصاروخ الذي ضرب المدرسة الابتدائية في ميناب وذهب ضحيته 165 طفل كان بسبب يعني مر من مضيق هرمز.
0: إذا كانت ترامب في البداية لم يأبه للقانون الدولي كما تقول ولا لرأي مجلس الأمن في هذه الحرب، الآن لو مرر هذا القرار، مشروع القرار هذا، ما الذي سيشكله بالنسبة لإيران؟ إلى أي حد تكترث إيران في الوضع الحالي بقرار كهذا لو تم تمريره؟
10: أنا أعتقد بأن في الظروف الحالية هناك انتهاكات كثيرة للقانون سببها إسرائيل والولايات المتحدة. الآن لا تستطيع الولايات المتحدة أن تمرر هكذا قرار ضمن مجلس الأمن الدولي، ربما يصوت عليه في الأمم المتحدة، إذا تم تصويت عليه في الأمم المتحدة هو غير ملزم للأعضاء، أما تمريره عبر مجلس الأمن الدولي يعني أعتقد بأن هناك يعني هناك الفيتو الصيني.
0: تتوقع أن تستخدم الصين؟
10: نعم،
0: أو روسيا؟
10: لأنه اليوم في البيان الختامي لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين، البيان الختامي هو رفض استخدام القوة في فتح مضيق هرمز، ورفض الحرب على إيران، ورفض الحشود العسكرية أيضا في الوقت الذي دعا إلى فتح المضيق، لكن الإجراءات العسكرية لفتح المضيق تعارضه كل من روسيا والصين، ويبدو لي بأنهم ربما لا يقبلون بتمرير مثل هكذا قرار في مجلس الأمن الدولي.
0: طيب سيد دي لابينا، بالتزامن مع ذلك نحن عمليا الآن أمام عد تنازلي جديد بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس أمامنا يومان، هل هذه المهلة الجديدة تختزل كل المسار السياسي؟ يعني لم تعد المسألة مسألة تعديلات واعتراضات؟
9: أعتقد أن الرئيس ترامب أشار إلى أن المفاوضات لا يمكن أن تستمر لأشهر وسنوات، ويجب أن تحل المسألة على وجه السرعة، لأن إغلاق مضيق هرمز يكتسي طابعا خطرا. وفقا لقانون البحار نحن نتحدث عن خرق للقانون الدولي بإغلاق المضيق، وأيضا القتل، أن الحكومة الإيرانية قتلت عشرات الآلاف من المواطنين، وهذا خرق للقانون الدولي، وهذه خروق ارتكبتها إيران للقانون الدولي، يجب أن نسلط الضوء عليها. يجب التوصل إلى حل للمشكلة الآن. الملحة. يجب أن يفتح مضيق هرمز ولا تكون لإيران أسلحة نووية.
0: ولكن اليوم قال إنه ليس مستعجلا لفتح مضيق هرمز، وقال إن الإيرانيين يتوقون بشدة لتوقيع اتفاق. يعني ألا ترى تناقضا بين ما يصرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ يعني هل هو فعلا ليس مستعجل، أم أنه لا يريد أن تستمر هذه المفاوضات وهذا الوضع إلى ما لا نهاية؟
9: أعتقد أنه منذ اللحظة الأولى كان فتح مضيق هرمز جزءا من المفاوضات، أما كيفية التنفيذ فهذا يتوقف على المفاوضات. ولكن الأمر الذي لم يتغير هو أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا أو القدرات لاستخدام سلاح نووي. إذا ما توصلنا إلى حل هاتين المسألتين يمكننا أن نتناقش بالأمور الأخرى بطريقة مفيدة. ولكن إذا ما طال أمد هذه الأزمة الناس سوف يعارضون إيران. دول الخليج ودول العالم لا ترضى عن إغلاق مضيق هرمز كما نرى اليوم.
0: الدول الخليجية والعالم لا يريد أيضا استئنافا للحرب، وهو ما يلوح به الرئيس الأمريكي الآن لو لم تستجب إيران لشروطه.
9: في الواقع سوف نكون في وضع إذا ما بدأ النزاع مجددا، إيران لن تستمر بهجماتها التي تستهدف القوات الأمريكية فقط، بل هددت بأن تهاجم دول الخليج. نأمل ألا نصل إلى هذه المرحلة، ولذلك المفاوضات مهمة. الصين تحدثت عن ضرورة الحل السلمي، وروسيا كذلك، والولايات المتحدة الأمريكية تود حلا سلميا أيضا. ولكننا نستمع بشكل مستمر إلى تهديدات من جانب إيران، وإيران لم تفتح المضيق بحيث لا نتمكن من التوصل إلى حل تفاوضي حول المسائل الأساسية. ونتحدث هنا عن الملف النووي، لا سلاح نووي وفتح مضيق هرمز.
0: دكتور صدقيان، يعني في كل مرة نتحدث عن إشارات جديدة، تبادل رسائل، زيارات كزيارة وزير الداخلية الباكستاني حاليا إلى إيران، ولكن في الواقع الفجوة كبيرة جدا. يعني بالنسبة للأمريكي الجوهر الاتفاق يجب أن يكون النووي بمحاوره الأربعة، بالنسبة للإيراني يجب أن يكون هناك وقف للحرب وسنناقش فيما بعد القضايا الخلافية. هل تعتقد بالفعل أن الوساطة يمكن أن تحملنا إلى منطقة وسط يمكن أن تجمع الطرفين بكل هذه الخلافات؟
10: المفترض أن تكون الوساطة، هذه مهمة الوساطة، لكن لحد الآن لدينا مشكلة، يعني مشكلة منهجية في هذه المفاوضات. المفاوضات تسير على سياق الرسائل أو مفاوضات عن بعد، وبالتالي مثل هذه المفاوضات من الصعب أن تصل إلى نتائج وإلى اتفاق، لأن ما لم يكن تكن هناك مفاوضات. الآن أنا لا أعتقد بأن لدينا مفاوضات بين طهران وواشنطن، لدينا رسائل متبادلة، ولدينا في هذه الرسائل المتبادلة لدينا أقوال متناقضة ومواقف متناقضة من قبل الرئيس الأمريكي. اليوم يقول شيء وفي ذات الوقت يقول شيء آخر. هو قال قبل يومين، قال بأن يوم الاثنين، قال بأن يوم الثلاثاء كان هناك، أو الثلاثاء قال بأن هذا اليوم كان موعدا للهجوم على إيران، لكن في ذات الوقت قال هناك 3 أو 4 أيام من أجل شن الحرب على إيران. الآن هو يتناقض في منذ بداية لحد الآن، وبالتالي هو يتناقض، وعند المفاوضات هو لا يريد أن يعطي أن يتفاوض، وإنما يريد التوقيع على وثيقة هو يطرحها أمام الإيرانيين.
0: دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، شكرا لك. كما أشكر أيضا سيرجيو ديلا بينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. ننتقل إلى ملف التصعيد الإسرائيلي المستمر في لبنان، ومعنا من مدينة صور جنوبية البلاد مراسلة الجزيرة كاترين حنا، كما ينضم إلينا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما من جديد كاترين. إذن ما جديد المشهد؟ وقد رصدنا معك على الهواء في المداخلة السابقة إخلاء جديد من الجيش الإسرائيلي، قربنا أكثر.
11: صحيح سهام، قبل نحو ساعة أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا جديدا لبلدتي حبوش ودير الزهراني، وطالب سكان هاتين البلدتين بضرورة إخلائهما والابتعاد عنهما لمسافة تزيد عن 1000 متر. العبارات نفسها ترد في كل الإنذارات الإسرائيلية، وتليها دائما عمليات نزوح إضافية من هذه البلدات، لا سيما وأن هذه البلدات صحيح أنها تقصف مرات بإنذار مسبق ومرات بدون إنذارات مسبقة، ولكن أن أهليها بعضهم يصر على العودة لأنهم يخشون من أزمات النزوح الإضافية ومن عدم إيجاد مراكز إيواء أو أن يعانوا مزيدا من الصعوبات والتحديات نتيجة هذا النزوح المتكرر، لذلك هم يعودون إلى هذه البلدات على الرغم من الخطر ولكنهم يضطرون دائما إلى النزوح مجددا. هذه هي الحال في هاتين البلدتين، ولكن هناك غارات حصلت على عدد كبير من البلدات اليوم بدون إنذارات متجددة من الجيش الإسرائيلي. الغارات كان آخرها قبل قليل باتجاه مجرى نهر القاسمية هنا في صور، وقبل ذلك قصفت أيضا بلدات صديقين وجوية وكفرصير. كان هناك أيضا غارة من مسيرة استهدفت دراجة نارية في بلدة البرج الشمالي هنا في صور أيضا، وفي الدوير وتبنين والسلطانية قبل ذلك. كل هذه الغارات أسفرت وفقا لمعلومات أولية صادرة عن فرق الإسعاف التي تتوجه إلى الأمكنة المستهدفة أسفرت عن عدد من الضحايا بين شهداء وجرحى، ولكن حتى هذه اللحظة ليس هناك من أي تفاصيل من وزارة الصحة، علما أن آخر رقم للشهداء كانت قد أعلنت عنه تحدث عن أكثر من 3030 جريحا عفوا شهيدا وأكثر من 9300 جريح منذ 2 آذار مارس الماضي. بالمقابل حزب الله بدوره اليوم واصل هجماته ضد الجنود الإسرائيليين وضد أيضا آلياتهم من دبابات ميركافا وجرافات وآليات اتصالات في عدد من البلدات كدبل ورشاف ودير سريان والطيبة. وسبق أن أعلن أيضا عن اشتباكات كانت قد دارت على مدى أكثر من 6 ساعات ليلة أمس وصولا إلى ساعات الفجر الأولى بين مقاتليه وقوة إسرائيلية كانت تحاول التقدم باتجاه بلدة حداثة، تحديدا من بلدة شاف إلى بلدة حداثة في القطاع الأوسط. وقال إن مقاتليه تصدوا وكمنوا لهذه القوة أكثر من 6 مرات متتالية وأوقعوا إصابات كذلك في صفوف هذه القوة الإسرائيلية واشتبكوا معها بالأسلحة المتوسطة وبالأسلحة الصاروخية أيضا. هذا يؤشر إلى أن التصعيد لا يزال مستمرا من ناحية إسرائيل وأيضا من ناحية حزب الله الذي هو متمسك بحقه بالرد على هذه الهجمات الإسرائيلية والخروق المستمرة للهدنة ولوقف إطلاق النار، وهذا ما من شأنه أن يضع المسار السياسي وتحديدا مسار التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل أمام مزيد من التحديات، لا سيما وأن السلطات اللبنانية كانت قد عبرت من خلال ما أعلن عنه مصدر رسمي لبناني للجزيرة بالأمس سهام عن أنها ربما لن تتوجه إلى المفاوضات المقبلة إذا ما استمرت إسرائيل بهذا التصعيد، لأن وقف إطلاق النار بالنسبة للبنان الرسمي هو المفتاح لكل شيء وهو المنطلق من أجل الانطلاق إلى عناوين أخرى، سواء ترتيبات حدودية أو انسحاب إسرائيلي أو عودة النازحين أو إعادة الإعمار وغيرها مما يبحث على طاولة المفاوضات في واشنطن.
0: شكرا لك كاترين. وليد، أيضا على الجانب الإسرائيلي، كيف يجري التفاعل مع هذه الإصابات في صفوف عسكريين إسرائيليين في إطار هذا التصعيد وهذه الاشتباكات، ومنهم قائد لواء بجراح خطيرة؟
12: فعلا عسكريون كبار، وهذا قائد لواء كان قد استلم هذا اللواء 401 بعد أن قتل القائد السابق لهذا اللواء في معارك في جباليا في أكتوبر من عام 2024. وقد أصيب قائد اللواء 401 بجراح خطيرة، وأصيب أيضا ضابط آخر برتبة مقدم بجراح متوسطة، وأصيب جندي ثالث في هذه العملية التي نفذتها مسيرة تعمل بواسطة الألياف الضوئية أطلقها حزب الله، ويشتبه الجيش الإسرائيلي بأنه أطلقها من مسافة تتراوح بين 15 إلى 20 كيلومتر، واستهدفت هذه القيادة العليا بينما كان أفرادها داخل أحد المباني. لكن البيان العسكري الإسرائيلي لا يحدد الموقع بالضبط، كان داخل الجنوب اللبناني لكن لا يحدده بالضبط. وهذه إصابات في مستويات قيادية عالية في الجيش الإسرائيلي، وبالأمس كان هناك أيضا ضابط آخر قائد وحدة في قوات النخبة مجلان وقد قتل، وأصيب معه عدد من الجنود، وهو ما رفع عدد القتلى من الجنود والضباط الإسرائيليين إلى 21 منذ بداية الحرب على لبنان في 2 مارس الماضي، ورفع عدد القتلى إلى 9 منذ بداية وقف إطلاق النار في 16 من أبريل الماضي. في جميع الأحوال إسرائيل ترى بأن التحدي الذي تفرضه عليها المحلقات التي تسير بالألياف الضوئية أصبح خطيرا جدا. حتى الآن لم تتمكن من إيجاد حل ينهي هذه الظاهرة، وكان نتنياهو قبل بضعة أيام قال بأنه قد كلف لجنة خاصة من أجل العمل على إيجاد الحلول. في جميع الأحوال العمليات الحربية الإسرائيلية متواصلة في الجنوب اللبناني دون هوادة، هي تشمل عمليات التدمير وعمليات القصف وعمليات القتل، لكن أبرزها يبقى هي تلك الحالة اليومية من توجيه الإنذارات إلى سكان القرى اللبنانية بالرحيل عنها وإجبارهم على النزوح، مثلما جرى اليوم منذ ساعة بإصدار إنذار لسكان قريتين، ومن ثم باشرت سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية بعمليات قصف على نطاق واسع، ويتواصل هذا على مدار الساعة. السكان الإسرائيليين في المناطق الشمالية يتحدثون عن أنهم يسمعون هدير الطائرات الحربية وأيضا دوي القصف على مدار اليوم، أي على مدار 24 ساعة متواصلة. واليوم كان هناك أيضا دوي لصافرات الإنذار في مناطق كريات شمولة ومالكية بعد أن تم رصد مسيرات وأيضا إطلاق للصواريخ، لكن الجيش لم يعلن ما إذا تمكن من اعتراضها أم أنها سقطت في مناطق مفتوحة، ولم يتم الإعلان عن وجود إصابات في هذه الهجمات. وفي نفس الوقت عادت وتعطلت بعض الأنشطة والعمليات هناك، لكن ذلك لم يدفع بالجيش والجبهة الداخلية إلى تغيير تعليماتها في محاولة لإظهار وكأن الوضع شبه طبيعي مع كل التقييدات الموجودة في تلك المنطقة. رئيس هيئة الأركان زمير كان له تصريحات تركزت على أن الجيش الإسرائيلي في حالة من التأهب القصوى للتحرك ومواجهة كافة السيناريوهات على كافة الجبهات حسب تعبيره، وهذا يأتي في وقت تواصل فيه إسرائيل تمنياتها بأن يعود الرئيس الأمريكي ويعلن عن بدء هجمات جديدة ضد إيران، لكنها تدرك أن ذلك سيكون له أيضا تداعيات في لبنان.
0: شكرا لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. الآن نذهب إلى الزميلة ازدهار شعشاعة وفقرة تحليلية تناقش الوضع العسكري والإنساني في لبنان. لك ازدهار.
13: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على آخر التطورات الميدانية جنوب لبنان، خصوصا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله يتعقب قواته جنوب لبنان بأدوات رصد ومراقبة وسط تزايد استخدام المسيرات الانتحارية من قبل الحزب. كما نناقش في الجانب الإنساني أوضاع النازحين واحتياجاتهم في ظل استمرار أوامر الإخلاء الإسرائيلية. هذا الملف نناقشه مع ضيفنا في الأستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، معنا كذلك في الأستوديو السيدة رولا أمين المتحدثة الإقليمية باسم مفوضية شؤون اللاجئين. أرحب بكما، ولكن معنا أيضا على الشاشة التفاعلية زميل عبد القادر عرادة، ونبدأ معك عبد القادر لرصد مجمل هذه التطورات على الشاشة التفاعلية.
14: نعم ازدهار، وانطلاقا مما ذكرت فيما يتعلق بما قاله جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تعقب جنوده من قبل حزب الله من خلال عملية رصد، سنشير إلى ما أعلنه الحزب خلال 24 ساعة الماضية. نحن نتحدث عن محاور تكررت خلال الأيام الماضية، خصوصا استهدافات بالصواريخ على مستوى الناقورة البياضة. كان هناك أكثر من إعلان لحزب الله باستهداف كما قال لمراكز قيادية، ولكن أيضا لتجمعات لجنود إسرائيليين على مستوى هذا المحور. اللافت هو هذا المحور، محور أرشاف حداثة، واللافت فيه هو ما أعلنه الحزب أيضا عن اشتباك مع قوى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لساعات على مستوى هذا المحور، مع العلم بأننا كنا قد ذكرنا بأن في السابق بأن كان هناك محاولة وفق الحزب لقوات من جيش الاحتلال للتحرك على مستوى هذا المحور. كان هناك أيضا استهدافات على محور دبل، ولكن أيضا كان هناك استهدافات على مستوى قوزح، وتقع على نحو كيلومترين ونصف من الحدود الدولية. هذه التطورات على مستوى هذه المحاور تأتي بينما جاء إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة قائد لواء مدرعات 401 بجراح خطيرة، إضافة إلى ضابط برتبة مقدم، ولا يبتعد ذلك عن استهداف سابق على مستوى محور دير سريان، حيث كان هناك أيضا استهداف لحزب الله على مستوى هذا المحور. هذا الأمر يحتاج فعلا إلى قراءة بالنظر إلى تكرره والحديث المتكرر عن استخدامات حزب الله خصوصا للمسيرات الانقضاضية، وحديث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عجزه حتى الآن وفق تقارير إسرائيلية عن مواجهة معضلة المسيرات الانقضاضية لحزب الله في أكثر من مرة وفي أكثر من استهداف. هذه المحاور المختلفة تأتي أيضا بينما استمرت عملية الاستهداف لعدد كبير من المناطق، سواء ما تعلق بالنبطية، ما تعلق بصور، وتحديدا صور التي شكلت بؤرة الاستهدافات خلال الأيام الماضية. لكن ماذا عن الوضع الإنساني؟ نتحدث عن هذا الوضع الميداني الذي يحتاج إلى تفكيك، وبالمقابل لا زالت صور الدمار المختلفة والإحصاءات تحدثنا عن عملية تدمير ممنهج خصوصا في الجنوب، على غرار مثلا صور ومرج عيون وبنت جبيل بنحو 70%، في الخط الأول من القرى تقريبا تدمير بنحو 90%، 24 قرية حدودية ممسوحة بالكامل. لكن نتحدث أيضا عن دعوات للتهجير القسري، وهذا ما يمكن الاستراحة عليه، وإنذارات جديدة تتعلق بإخلاء قسري لقرى لبنانية. تابعنا هذا المنحنى الذي يعكس لنا عدد القرى المختلفة التي استهدفت بطلبات للإخلاء والتهجير القسري، وهذا يعني ازدهار بالتالي عشرات الآلاف من السكان الجنوب. قراءة أيضا عسكرية ولكن أيضا إنسانية في تأثيرات هذه الحرب.
13: نناقش البعدين الإنساني كما ذكرت والميداني العسكري في هذه الزاوية من النقاش. شكرا لك عبد القادر عراضة. نبدأ مع الياس حنا في هذه القراءة الميدانية حول هذا التصعيد الإسرائيلي من جهة نجمله معكم، وأيضا تطور أساليب القتال بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
15: ازدهار دائما الإسرائيلي أو جيش الاحتلال يبحث عن المساحة، يبحث عن الوقت، يبحث عن المناطق العازلة. البارحة الفاينانشال تايمز ذكرت أن إسرائيل تحتل 1000 كيلومتر مربع بين لبنان، بين غزة والجبهة السورية، والحصة الأكبر لسوء الحظ هي لدى لبنان. هذه المنطقة من المفروض أن تكون منطقة عازلة حسب ما يخطط لها جيش الاحتلال، وهي بمساحة تقريبا 500 كيلومتر مربع. نسيت الفاينانشال تايمز هذه المنطقة وهي المنطقة البحرية. بالمطلق من المبدأ أنه الخطة العسكرية لجيش الاحتلال كانت أن هذه المنطقة الصفراء هي المنطقة العازلة للأسلحة المضادة للدروع لحماية المستوطنات في شمال إسرائيل. ماذا أتى حزب الله؟ أتى بتكتيك جديد ووسيلة جديدة يستعمل حزب الله اليوم انطلاقا من هذه الاستراتيجية. يستعمل المثلث، الصاروخ، المسيرة FPV، والتي تستعمل الألياف الضوئية
13: والتي تعتبر الآن عقدة
15: لا يمكن رصدها. نعم، لا يمكن رصدها، لا يمكن التشويش عليها. ازدهار، إنها سلاح الجو لمن ليس لديه سلاح جو. هذا أمر مهم جدا. اثنين، هي تخلق معادلة لا تماثلية السيمتريك مع جيش الاحتلال. لماذا؟ لأنه ليس لديه حل حتى الآن بالنسبة له. فإذا هذا المثلث،
13: بقية أضلع المثلث،
15: يعني الصاروخ الكاتشوشا أو الباليستي، المسيرة على عدة أنواع، والصاروخ المضاد للدروع. هذا كما قلنا قبل قليل أن الهدف كان من هذه المنطقة هو المضاد للدروع، لكن أتى شيء مختلف اليوم. المعادلة، إذا ترسخت معادلة حزب الله، سيواجه جيش الاحتلال معادلة معضلة لا حل لها. كي أختم هذه الفقرة بس،
13: فضل.
15: يعني إذا تم التزاوج بين المسيرة FPV تستهدف القبة الحديدية، هي جربت، وتزامنت مع إطلاق صاروخ على المنطقة التي تحميها هذه القبة الحديدية، سيكون جيش الاحتلال والمستوطنات بأزمة كبيرة.
13: جميل. سيدة رولا، ضراوة القتال والتغير، ربما التطور في أساليب القتال لدى الجانبين، عكس بشكل أساسي على السكان، على المدنيين في هذه المناطق، عمليات النزوح. هذه المناطق التي نراها في الخط الأول، أكثر من 90% بحسب الأحصائيات تم تدميرها بالكامل. قراءة في البعد الإنساني.
16: يعني البعد الإنساني مأساوي. للأسف هذه الحرب خلال فترة بضعة أسابيع، أكثر من 1,000,000 شخص اضطروا للهرب من بيوتهم للبحث عن الأمن والأمان. ورغم وقف إعلان وقف إطلاق النار، هؤلاء أو هذه أزمة النزوح هذا في استمرار وفي تفاقم. كل يوم تستمر فيه هذه الحرب، كل يوم تستمر فيه الغارات الإسرائيلية، أوامر الإخلاء تعني أن هناك المزيد من العائلات التي تضطر إلى الهرب، إلى التحرك مجدداً بحثاً عن الأمان، لحماية أطفالها، لحماية نفسها. ولكن الكثير ممن يضطرون إلى الهرب كل يوم هم أصلاً نازحون، يعني يهربون للمرة الأولى والثانية والثالثة، وللأسف في كثير من الأحيان لا يتمكنون من التملص من هذه الغارات. الكثير ممن قتلوا خلال الشهر الماضي كانوا من النازحين، يعني عائلات هربت.
13: بلغة الأرقام، وأنتم في وضع الأمم المتحدة

0: هذا الدمار يعني أنه حتى لو انتهت الحرب اليوم فأزمتهم ومعاناتهم لن تنتهي بين ليلة وضحاها.
1: أبرز التحديات، ربما العقبات، الصعوبات التي تواجه المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان في هذه المرحلة لإيصال قدر كافي من المساعدات لهؤلاء المحتجين.
0: طبعا هناك أكثر من تحدي. أحد التحديات الوضع الأمني المتدهور، الدمار الذي أصاب الطرقات والجسور، هذا يعني أن الوصول إلى كل من يحتاج إلى المساعدة ليس سهلا ولا في مخاطر عديدة. الأمم المتحدة تحاول الوصول حتى إلى أولئك الموجودون، ما زالوا موجودون في الجنوب، ولكن هذا يتطلب الكثير من التنسيق. ولكن أيضا هناك عامل آخر هو تحدي كبير، وهو قلة التمويل، شح التمويل، يعني شح المصادر التمويلية لعمليات الإغاثة غير موجود. وهذا للأسف يعني هو مأساة، لأن هؤلاء المدنيين يدفعون الثمن الأكبر، ولكن بسبب السياسة وبسبب النزاعات المختلفة في المنطقة لا يوجد اهتمام كافي والتزام كافي بمساعدتهم.
1: طيب في مقارنة ربما بفترة الثمانينات، قبل ذلك اسمح لي فقط، بالمقارنة بفترة الثمانينات ما يجري اليوم على الأرض، مدى التشابه أو الاختلاف بينه وبين تلك الحقبة؟
2: أولا الدمار عسكريا طبعا. الدمار هو المشترك، يعني عندما دخلت إسرائيل وعندما تدخل هناك ما يسمى حاليا عقدة الأنقاض وليس عقدة عقيدة الأنقاض وليس عقيدة الضاحية. وهذا الأمر ليس اليوم ازدهار، هو في تاريخ الجيش الإسرائيلي من مجزرة دير ياسين وتدمير القرى الفلسطينية بال 48. فإذن هذا من ضمن الثقافة الاستراتيجية. اليوم لا ناس، لا بشر، لا حجر، ولا حتى تدمير الإيكو سيستم، النظام البيئي، الإيكو سايت كما يقال، المجزرة البيئية تحدثت عنها رولا قبل قليل. الموضوع اليوم هو بال 82 بال 78 كان سكان الجنوب باقون في نفس المنطقة،
1: تحديدا في المناطق ذات المناطق، يعني الخط الأول،
2: الخط ازدهار دائما دائما. الجغرافيا والطبوغرافيا تحدد مسالك الهجوم، يعني اليوم إصبع الجليل هو مستمر دائما، بنت جبيل هي مستمرة في الوسط وفي على الساحل. هذه المسارات الأربعة تاريخيا هي مسارات الهجوم على لبنان، لانه الطبوغرافيا والجغرافيا تحددوها. وبالتالي بال 78 عمليه الليطاني وصلوا الى الليطاني واتى اليونيفيل اثنين، ولكن السكان كانوا موجودون. بالعام 82 ايضا دخلوا وصلوا الى بيروت ولكن الناس كانوا موجودين في المنطقه الامنيه التي تعتبرها في ذلك الوقت من 85 لما على العام 2000 كان السكان موجودون حتى ضمن المنطقة الأمنية. اليوم يعتبر جيش الاحتلال أنه إذا لم يستطيع كما يقال عادة ازدهار، أنه الحرب لا تحسم من الجو، يجب هناك عملية برية. هو ماذا يفعل لحسمها من الجو والمناطق الأمنة؟ يعزل هذه المناطق، يهجرها. يعني اليوم بنسبة 90% في المنطقة الصفراء، بنسبة 75% حتى نهر الليطاني والحبل على الجرار كما يقال باللبناني. نحن نذهب إلى، هو دمر في بعلبك، هو دمر في بيروت. فإذن هذا الأمر يفرض معنى إنساني، حتى الدمار وحتى الزخيرة والفوسفور الأبيض يستعمل والسموم التي تستعمل، وكأنه فعلا يريد تدمير البيئة بشكل كامل وما شامل، وهذا ما يسمى بالمجزرة البيئية.
1: إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه نظريا هناك وقف إطلاق النار، عمليا لا وقف لإطلاق النار، وأشار العميد الياس حنا الموضوع البيئي وكثير ما يتم استخدامه من أسلحة إسرائيلية في هذه المنطقة اللبنانية المعروفة ببيئتها. ولكن أمام هذا السيناريو، إطالة أمد الحرب، هل من خطط إنسانية للتعامل مع هكذا أزمة؟
0: طبعا يعني صعب أن يكون هناك خطط تفي باحتياجات الناس، نقطة على السطر. ما يواجهه هؤلاء الخسارات والتضحيات التي قاموا بها وما خسروه من بيوتهم، من مجتمعاتهم، من أرزاقهم لا تعوض ولا يمكن تعويضها. يمكن التخفيف من معاناتهم. للأسف البعض يعني بسبب ضيق العيش في المأوى الجماعية، بسبب النوم في السيارات، البعض اضطر إلى العودة إلى قراهم، ولكن اضطروا للرحيل مرة أخرى أحيانا بعد يوم واحد، إما لأن الغارات وصلت إلى هذه المناطق أو لأن حجم الدمار كبير جدا، بحيث لم يستطيعوا أن يبقوا، لا يوجد كهرباء، لا ماء، لا مستشفيات، لا مدارس، فيضطر

0: يضطرون إلى النزوح مرة أخرى. وهذا يعني أن الحركة مستمرة. بتعرفي المفوضية تعمل مع النازحين، سواء الذين يقطعون الحدود أو يبقون في بلادهم في جميع أنحاء العالم. النازحون حين يهربون، من أهم الأشياء التي يفكرون فيها متى سيعودون. وللأسف أنا كنت في بيروت قبل أسبوعين ثلاثة، لما بتحكي مع العائلات، فكرة أنهم لن يستطيعوا العودة إلى بيوتهم، لن يجدوها، فكرة تؤرقهم، ترهقهم، تزيد من معاناتهم وتزيد من الشعور بأن هذه أزمة طويلة. هم يحتاجون إلى كل أنواع الدعم. ويجب طبعاً، الوضع في لبنان معقد والأجواء السياسية أيضاً معقدة، ولكن نحن كمنظمة إنسانية دائماً نقول يجب أن يتم التركيز على معاناة هؤلاء
1: وتسليط الضوء عليها بشكل
0: وتسليط الضوء
1: كبير
0: عليهم وعدم نسيانهم.
1: يمكن أن أضيف إلى ما أوردتي القرى المحاصرة أيضاً في الخط الأول في جنوب
0: طبعاً القرى المحاصرة،
1: قرى يتم حصارها الآن، رميش وغيرها من القرى.
0: هناك العائلات ما زالت موجودة، الوصول إليها بالإمدادات صعب جداً، وبالنسبة لهم أيضاً التحرك صعب جداً، الطرقات غير آمنة، وأيضاً لدينا مئات الألوف الذين لا يستطيعون العودة ولا يسمح لهم بالعودة في المناطق الصفراء التي تسيطر عليها
2: حتى في المناطق الخضراء. رولا، هذه المنطقة أيضاً
0: هذه مأساة. يعني فعلاً المأساة النزوح في لبنان كبيرة كبيرة جداً، ويجب أن لا ننسى العائلات وراء هذه الأرقام. هم كل يوم يعانون، معاناتهم تزداد، ما تمكنوا من أن يأتوا به لربما استئجار بيت أو تدبير أمورهم سينتهي بعد أسبوع، بعد شهر، بعد شهرين. كيف سيدبرون أمور حياتهم؟ كيف أبنائهم سيذهبون إلى المدارس؟ كيف سيتمكنون؟
1: كثير من الأسئلة التي تطرح
0: في البعد
1: الإنساني،
2: حتى في البعد العسكري،
3: ولكن في البعد العسكري العميد ياس،
2: هذه المنطقة تشكل 25% من الزراعة في لبنان.
3: نعم،
2: الكلفة حتى الآن حسب تمارا الزين الوزيرة البيئة 25 مليار دولار. تحدثت رولا سألتيها عن الخطة. الخطة دائما هينة على الورق، يبقى التمويل والجهود والنية والنوايا.
3: طيب
2: تفضل. سوري،
0: إذا بقدر أكمل إشي. أهم إشي بالنسبة للنازحين أن يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم وقراهم. هذه حقوق، يعني القانون الدولي يضمن للذي يهرب من بيته بسبب الحرب أن يتمكن من العودة متى شاء.
2: القانون الدولي أيضا يحمي من يحتل الأرض، عليه حماية السكان المتواجدين في هذه الأرض.
3: طيب، خطورة الوضع عسكريا إذا ما استمر، كنا قد تحدثنا عن أساليب القتال التي تغيرت لدى حزب الله أو تطورت بسبب التصعيد الإسرائيلي، ماذا عن الاحتلال؟ كيف طور أيضا هجماته أو خططه أو نواياه ربما المتعلقة بلبنان؟
2: اليوم جيش الاحتلال يحاول التأقلم مع المسير FPV. ماذا فعل؟ وزع 115,000 متر مربع من الشباك، ولكن حتى الآن لا تكفي. اليوم هو يحد 70% إلى 80% تنقلاته في هذه المناطق ازدهار خلال الليل. حتى الآن لم يجد وسيلة. إذا تركز حزب الله فعلا بالمثلث الذي تحدثنا عنه، وبالتالي أصبح لديه تكتيك جديد ولديه أسس مهمة، وهذا موجود لأنه يعرف الأرض وأبن الأرض، سيعاني جيش الاحتلال من صداع كبير جدا.
1: رولا أمير، رسالة أخيرة تتعلق بلبنان في وضعه الإنساني.
0: يعني يجب أن لا ننسى أن من ضمن النازحين لاجئون سوريون تركوا سوريا في الحرب بحثا عن الأمن والأمان، وهم الآن يضطرون إلى الهرب مرة أخرى ليتجنبوا الغارات، وبعضهم عاد إلى سوريا، ولكن الوضع أيضا في سوريا معقد، والبعض عاد قبل أن يكون قد قرر أن يعود وأنه سيتمكن من العودة. فالوضع مأساوي. الرسالة الأخيرة، يجب أن لا ننساهم، يجب أن يكون هناك دعم لهؤلاء اللاجئين والعمل على حمايتهم، لأن الكثير من النازحين يقتلون الآن، يعني تصيبهم الغارات ويكونون من ضمن الضحايا.
1: التنسيق بينكم وبين الحكومة اللبنانية في هذا
0: التنسيق الإطار. ممتاز، نحن نعمل مع الحكومة لتوفير المساعدات في أكثر من 120 مركز، أكثر من 600 مركز، يعني أكثر من 130 نازح موجودون بهذه المراكز. ولكن طبعا زي ما بيقولوا العين
2: قصيرة واليد قصيرة،
0: العين
2: بصيرة
0: واليد قصيرة. الدعم مطلوب جدا جدا، حماية حقوق هؤلاء بأن يعودوا إلى بيوتهم وحمايتهم أولوية.
1: شكرا جزيلا لك يا سيدة رولا أمين. شكرا لك أيضا العميد ياس حنا. بهذا تنتهي هذه الفقرة.

0: نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا لك ازدهار على هذه المتابعة، ما زلنا معكم في هذه التغطية المستمرة لمختلف التطورات، خاصة فيما يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وكذلك الوضع في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات حتى الآن ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ونتنياهو متفقان فيما يتعلق بإيران، وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيفعل ما يريده منه بشأن إيران. وأضاف ترامب إنهم في المراحل النهائية من المفاوضات مع إيران وسيرون ما سيحدث، وتابع قائلا إنه إما يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران أو سيقومون بأمور قاسية ضدها. وفي طهران قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن العدو يعتقد خطأ أنه يستطيع عبر الحصار واستئناف الحرب دفع إيران للاستجابة للمطالب الأمريكية المفرطة. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع أمريكا متواصلة عبر باكستان، وإن ما تريده طهران ليس مطالب بل هي حقوق. في غضون ذلك قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن عدد الدول الداعمة لمشروع القرار الأمريكي الخليجي في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز وصل إلى 136. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة قائد لواء المدرعات 401 وضابط برتبة مقدم وعدد من الجنود في هجوم بمسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. من جهة أخرى وبينما تستمر الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان قال حزب الله إنه نفذ عمليات ضد تجمعات العدو وحقق إصابات مؤكدة. وبشأن أسطول الصمود استدعت دول أوروبية سفراء إسرائيل لديها احتجاجا على سوء معاملة الناشطين المحتجزين. للمتابعة معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. نبدأ معك وجد، ينتظر كلمة للرئيس الأمريكي في أي لحظة، ولكن أيضا إذا ما بنينا على تصريحاته الأخيرة فيما يتعلق بالحديث عن المفاوضات عن الموقف الإسرائيلي بالإضافة إلى أهم ما ذكره وما صرح به الرئيس الأمريكي حتى الآن. وجد
2: عبد القادر، كلمة الرئيس ترامب أمام الخريجين من كلية خفر السواحل في ولاية كناريكت بدأت بالفعل، وقال الرئيس ترامب خلالها تطرق إلى الشأن الإيراني بشكل سريع، وهو يركز حاليا على الخريجين، ولكن قال بأن قضينا على القدرات الإيرانية، والسؤال المتبقي الآن هو هل سننهي ما تبقى من إيران قصده، أو أننا سوف نوقع وثيقة، ويقصد بذلك الاتفاق مع إيران. إذن وأكد الرئيس ترامب قبل ذلك أثناء مغادرته بأن المفاوضات مع الجانب الإيراني هي في مراحلها الأخيرة، وبأنه سنرى ما سيحدث، هل سوف يتم الحصول على اتفاق مع إيران أم أن الولايات المتحدة سوف تقوم بشيء سيء بعض الشيء، على حد وصف الرئيس ترامب، وعبر عن أمله ألا يحدث ذلك، وكان يقصد بذلك طبعا استئناف الحرب. واستئناف الحرب هو أمر يضغط باتجاهه نتنياهو خلال الأسابيع الماضية. الاتصال الأخير قال الرئيس ترامب اليوم بأنهما يبدوان على توافق فيما يتعلق بإيران، ولكنه عاد وأكد بأن نتنياهو سوف يفعل ما يريده منه الرئيس ترامب، أي أنه لن يعاود أي قصف على إيران ما لم يريد الرئيس ترامب ذلك. إذن هذه الفترة هي فترة التفاوض بحسب ما قاله الرئيس ترامب، قال نحن في المراحل الأخيرة من هذه المفاوضات خلال كلمته اليوم قبل دقائق قليلة فقط. وقبل أيام قليلة فقط كان الرئيس ترامب قد قال بأنه يعطي المفاوضات والحلول الدبلوماسية مع إيران مهلة هي مطلع الأسبوع المقبل كحد أقصى لهذه المفاوضات. إذن واشنطن الآن حاليا حتى مطلع الأسبوع المقبل تبدو وكأنها في حالة انتظار، وذلك استنادا إلى تصريحات الرئيس ترامب التي في بعض الأحيان تكون متناقضة، خاصة

0: الإيرانيون يعني شر لا بد منه، يجب أن يكونوا على جهوزية حتى لا ينخدعوا مثل المرات السابقة في حرب يونيو حزيران الماضي وحرب فبراير الماضي. بالتالي هم يريدون أن يكونوا في جهوزية، حتى وإن كانت هناك كان هناك تقدم في هذه المفاوضات، أو أن الوزير الباكستاني يحمل ردا أمريكيا كما قالت المصادر بأنه مرن حيال العقوبات الاقتصادية المفروض عليه.
1: دكتور صالح، عندما يقول الرئيس الأمريكي بأن ني ورئيس الوزراء الإسرائيلي متفقان فيما يتعلق بإيران وأنه سيفعل ما أطلبه منه، هذا يرجح أي الاحتمالين في هذه المرحلة، المفاوضات أم الحرب أو العودة إلى السلاح؟
2: أستاذ عبد القادر، كإعلامي كلما تصاعدت شدة الخطاب الإعلامي كلما كنا قريبين من التوصل إلى اتفاق، خصوصا في هذه النمطية. ارجع إلى كل الهدن أو المهل السابقة تجدها تعقب تماما التلويح وتحديد الزمان. الآن شوف اللهجة الإيرانية، يعني ما في شك أنه بالفعل لا يمكن تحديد كلام الرئيس ترامب سواء من خلال التغريدة أو من خلال التصريح أو من خلال مهلة تلد مهلة أخرى ربما من قبل المناورة، لكن أيضا الجانب الإيراني ليس هناك من ثبات على تصريح واحد. وأعطيك أدلة كثيرة، هم دائما يفاجئون في اللحظة الأخيرة، يتجهوا إلى هناك رد، ينكروا في البداية أصلا أن يكونوا متوجهين، لن يخطوا خطوة واحدة ما لم يفتح أو يلغى الحصار على سبيل المثال، ثم يقولوا لن نخطو أي خطوة مقبلة إلا بتنفيذ الخمس نقاط التي جعلوها بوابة للدخول للولوج إلى المفاوضات وليس أساسا للمفاوضات. الآن لماذا مدد أو عاد مرة أخرى محسن نقوي وزير الداخلية الباكستاني؟ هو لم ينقل رسالة من الولايات المتحدة، هو يريد ردا واضحا من إيران حتى ينقله إلى الولايات المتحدة للتوصل إلى الاتفاق الإطاري. لو كان في واشنطن لتقبلنا أن يكون يريد أن يأخذ بعض التنازلات أو التراجعات أو الليونة في الموقف الأمريكي، لكن هو موجود في طهران، مدد الزيارة التي كان يفترض فيها مجدولة ليومين ثم اليوم الثالث والآن اليوم الرابع، وذهب إلى طهران للالتقاء بمسؤولين رفيع المستوى في طهران. بالتأكيد هو يحمل شيء، لكنه يريد أن يأخذ كلمة نهائية من إيران، لأنه هذه المرة يبدو لي هي الفرصة، قد تكون الفرصة الأخيرة التي بالإمكان التوصل إلى اتفاق إطاري حتى مو اتفاق نهائي. فالقول بأن ربما قائد الجيش الباكستاني وهو الذي يدير هذه المفاوضات سيصل إلى طهران، ربما هناك تسريبات كثيرة، لكن هو لن يذهب إلى طهران ليعلن الاتفاق. يفترض أن تذهب أو يعلن أن الوفود ستتجه إلى إسلام أباد أو يعلن الموافقة النهائية على الفريم وورك كما يقال. أما التوجه مباشرة إلى حسم كل هذه النقاط بظني أعتقد ليس واردا، لكن ما هو متأكد من أن هناك تدخلا خليجيا أوقف بالفعل ما كان يعتبر عودة إلى الحرب وعودة وشيكة لاعتبارات كثيرة.
1: ذات السؤال أسأل عنه ضيفي هنا سيد سيرجيو دي لابينا فيما يتعلق بقول الرئيس الأمريكي بأنه ورئيس الوزراء الإسرائيلي متفقان فيما يتعلق بإيران، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يفعل أي شيء كما قال الرئيس الأمريكي إلا ما يريده منه بشأن إيران. هل هذا يعزز فرضية قرب التوصل الاتفاق أم يعزز فرضية التنسيق في نوعية الضربة القادمة؟
3: مجددا نحن نتحدث عن استمرار للعملية التفاوضية، التنسيق يتم وسوف يتم، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار الأطراف المختلفة المنخرطة في هذه العملية. إسرائيل هي من بين الأطراف، ولكن من ناحية أخرى لدينا دول الخليج، ونرى أيضا أن باكستان تؤدي دورا حيويا في عملية المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي، والباكستانيون أيضا قدموا 8000 جندي للمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى قدرات مختلفة على المستوى العسكري، إذن تؤدي دورا مزدوجا في هذه العملية. هناك تنسيق يتم على مستويات مختلفة، ولكن بالنظر إلى العدد المتزايد المزايد من اللاعبين في هذه العملية تصبح العملية أصعب بأن نحدد التفاصيل بشأنها. ما أن يتم التوصل إلى توافق آراء ما سوف يتم المضي قدما. الرئيس ترامب أشرك دول الخليج في هذه العملية وقد ذكر دول الخليج بالاسم. أعتقد أن هذه الأطراف كانت تتناقش بشيء ما. هناك ترسيخ للمواقف وتجميع المواقف.

0: التوصل إلى موقف ما في نهاية المطاف، يجب التوصل إلى حل يقضي بفتح مضيق هرمز وألا يسمح لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. هذان الأمران لا يتغيران، وبالتالي إذا ما ركزنا عليهما يمكن التوصل إلى حلول بالنسبة إلى المسائل الأخرى. ولكن إن إيران تبقي على إغلاق مضيق هرمز بحيث يؤثر ذلك على باقي دول العالم، وهذا غير مقبول، وهذا خرق للقانون الدولي ويجب أن يتوقف. إيران تستمر بالقول، هناك تغييرات مستمرة في المواقف، ولكن الموقف بسيط، يجب التعامل مع المسألتين بالإضافة إلى القدرات لاستخدام السلاح النووي. إذن ثلاث نقاط، إذا ما تم التعامل معها تمضي العملية أسرع.
1: بإشارتك سيد سيرجيو طبعا دول الخليج، أعود إلى ضيف السيد دكتور صالح المطيري فيما يتعلق على مستوى مجلس الأمن وازدياد عدد الدول الداعمة لهذا القرار الأمريكي الخليجي على مستوى مجلس الأمن، إلى أي مدى يبلور فكرة تحرك دولي في هذه المرحلة يمكن أن يفسر بأنه دعم لهذا المجهود، مجهود التوسط، وبالتالي الوصول أو ترجيح كفة العمل الدبلوماسي على أي عمل عسكري؟
2: شوف أستاذ عبد القادر، ما في شك بأن دول الخليج أو على الأقل بعض دول الخليج تلعب دور الميسر الدبلوماسي في المنطقة وتبقي أبوابا خلفية حتى لإيران، لأنه يعني تعرف ما يجمعنا يعني بالجغرافيا والممر البحري الواحد مع إيران لابد ألا ينهار، وإن كانت ما تقوم به الآن إيران أعمال عدائية على دول الخليج والتلويح أيضا بالتصعيد وفتح جبهات جديدة إذا ما عادت الحرب مرة أخرى أيضا باتجاه دول الخليج، لكن مع ذلك تبقي دول الخليج هذه النظرة العقلانية والواقعية تجاه هذه الجغرافيا واتجاه هذا الممر واتجاه هذه أيضا ما يسمى بالقانون الدولي حسن الجوار. أنا بظني الآن هذا الرقم 136 دولة هو رقم قياسي لا شك، وأيضا حصل عليه القرار الأول 2817 الذي صدر في مارس الماضي من مجلس الأمن وليس الجمعية العامة المتحدة، أيضا حصل على عدد. المراهنة الآن على فيتو من الصين أو من روسيا أو امتناع من عدم، هذا سابق لأوانه، لأن الآن هذه الدول 136 كلها تؤكد مقولة واحدة وتفسيرا واحد بأن حرية الملاحة مقبولة وفق القانون الدولي. الآن تأتي أمريكا تخترق هذا القانون، تأتي قوة أخرى تعتقد بنفسها بأنها قوة عظمى أخرى ومهيمنة تخترق هذا القانون، هذا كلام آخر. إذن هذه هي يعني الآن كما يقال شريعة الغاب، إذا كان يريدون شريعة الغاب فالكل يستطيع أن يخترق القانون الدولي، لكن ما يقوله هذا القرار أو مسودة هذا القرار بأن يجب معاقبة الدول التي تعرقل الملاحة البحرية. اليوم العذر بأنه منع الملاحة العسكرية هذا أمر آخر، منع مرور ناقلات وحاملات الطائرات، آخر حاملة طائرات عبرت مضيق هرمز باتجاه الخليج سنة 2019 تحديدا في نوفمبر 2019 كحاملة طائرات أمريكية. طيب، عبرت الآن أقرب حاملة طائرات إلى المياه من الخليج تبعد أكثر من 700 كيلومتر، فبالتالي أنا أعتقد بأنه حتى اليوم خبر وصول حاملة الطائرات الفرنسية مقابل الجزيرة العربية شارل دي غول، هذا يوحي بأن الدول العالم كلها إذا ما انتهت الحرب ستؤمن هذا الممر بالتأكيد.
1: دكتور محمد صالح صدقيان، يعني حتى الآن تصريحات الإيرانية أو من طهران تقول بأن ما نضعه على الطاولة هو ليس مطالب، هي حقوق. هل هذا المصطلح ينطبق على كل ما هو مطروح على الطاولة ابتداء بالمضيق إلى الحصار إلى الأموال المجمدة إلى الموضوع الملف النووي، كل ما هو مطروح ينظر له إيرانيا على أنه حقوق، وبالتالي في الدخول في حالة التفاوض يعتبر التراجع عن أي واحدة من هذه النقاط هو التنازل عن حقوق؟
3: هذا الكلام أنه هذه الحقوق هو كان يشير المتحدث يشير إلى الأرصدة الإيرانية المجمدة ويقول بأن هذه حقوقنا، يعني هذه تابعة لإيران. الآن الولايات المتحدة تريد أن ترفع الحظر عن هذه الأرصدة المالية المجمدة وتحسبها بأنها منحة إلى الإيرانيين، وهو قال ذكر بها بأن هذه ليست منحة، هذه حقوق الإيرانيين وموجودة وعليها حظر. لكن دعني أشير إلى قضية مهمة تخص المضيق. اليوم يعني هذه قضية المضيق هي مطروحة في الداخل الإيراني بقوة، وهناك انقسام حيال هذه القضية. قسم يعتقد وعد رأي متشدد جدا ويعتقد بأن هذه مياه إقليمية ويجب علينا أن نأخذ هذه المياه الإقليمية ولا يعبر أحد ونضع كذا. القسم الآخر وما تتبناه الحكومة الإيرانية بأن يجب أن نذهب إلى بروتوكول لإدارة المضيق وللمرور الآمن بشرط يتوافق مع القانون الدولي. هذا ما عبر عنه رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان. وبالتالي هذه النظرة أنا أعتقد بأنها قريبة من الواقع، لكن هذه الدول المجتمعة الآن، هذه الدول المجتمعة أنا أعتقد من حقها، والإيرانيون يعني الحكومة الإيرانية لا تريد أن تتصادم مع المجتمع الدولي ولا الدول الإقليمية، لكن في ذات الوقت الإيرانيون لديهم وثائق تقول بأن الصاروخ الذي ضرب مدرسة ميناب واستشهد خلالها 165 طفل في هذه المدرسة، هذه عبرت هذه الصواريخ عبر مضيق هرمز، يعني عبر المياه الإقليمية الإيرانية عبرت هذه الصواريخ، وهي التي أدت إلى مقتل 165 طفل. وبالتالي يقولون بأنه كيف يمكن أن نضع يعني الأمور،
1: طبعا هذا بحسب الرواية الإيرانية.
3: هذا صح.
1: معي فقط بعض الثواني دكتور صالح، طلبت الكلمة.
2: مع تقديري طبعا وتعازينا، وهذا شيء يعني محزن ومؤلم أن تضرب أهداف مدنية في المدرسة، وهذا هو السلك الإسرائيلي على فكرة، لا يقبل فيها أحد. لكن يعني هذا القول ربما لديهم
1: عذرا دكتور صالح، عذرا، ولكن فقط هناك كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
4: عن صاروخ أتحدث عن رصاصة واحدة ولكنها كبيرة من مسافة 4 أميال، هذه الرصاصة ضربت دفة السفينة والدفة سقطت في المياه، كان ذلك مشهدا مذهلا، وقلت لنفسي ما هذه الطلقة بحق السماء. فبعد ذلك قال قائد تلك السفينة كلا كلا سوف نعود إلى أيران، أنا أقول أيران لأنه طبعا لفظ الكلمة بالشكل الصحيح، قال قائد تلك السفينة كلا كلا سنعود إلى أيران. طبعا الدفة كانت قد تحطمت وسقطت في البحر، احتاجوا لعشرة أميال للاستدارة بتلك السفينة، ولكن ما من أحد قادر على خرق ذلك الحصار. التقيت بالرئيس الصيني تشي قبل يومين وعقدنا اجتماعا مذهلا وناجحا للغاية، وهو يتفق معي بأن جيشنا مذهل، لن أذهب أبعد من ذلك، ولكنه يكن احتراما كبيرا لجيشنا، جيشنا يحظى بالاحترام. كما قلت لدينا الجيش الأعظم في أي مكان في العالم، وسنبقي الأمور على هذه الحال. هذا العام لدينا ميزة ميزانية 1.5 تريليون دولار، وهي الميزانية الأكبر في تاريخنا، وهي تشمل خطر السواحل أيضا، لا تقلقوا، هذه الميزانية تشملكم، سيكون لديكم عدد كبير من الزوارق والسفن لدرجة أنكم لن تعرفوا ما الذي تفعلونه بها، قد يكون لديكم مركب تم تصنيعه منذ سنتين، و لكن سوف يتم استبداله بمراكب أو بسفن أحدث. الأشخاص المتواجدون هنا طالبوني بذلك، ولكننا سوف نعتني بخفر السواحل، سوف نهتم بخفر السواحل، لن تصدقوا ما سيحصل. وفي عملية مثالية في شهر يناير الماضي بدعم من خفر السواحل، القوات المسلحة الأمريكية ألقت القبض على الخارج عن القانون نيكولاس مادورو وأعادته لمواجهة العدالة الأمريكية، إنه ينتظر المحاكمة. طبعا تم إلقاء القبض عليه في فنزويلا بعد هجوم من استغرق أقل من يوم، وكان هجوما مذهلا، أعتقد أنه سيدرس لفترة طويلة. دولة عظيمة وذكية تمتلك جيشا قويا، ولكن الأمر احتاج ل 48 دقيقة و13 ثانية، ولكن لنقل أن العملية استغرقت يوما واحدا، هو اليوم ينتظر المحاكمة، ولدينا اليوم طبعا مبادرة مشتركة أو مشروع مشترك رائع مع فنزويلا، لدينا ملايين براميل النفط التي تأتي إلى هيوستن ومناطق في تكساس ولويزيانا وألاسكا، وقد كان ذلك الأمر رائعا. فنزويلا كانت دولة عظيمة قبل 20 عاما، ولكنها ذهبت في الاتجاه الخاطئ، الاتجاه الذي يتمنى بعض المختلين أن يأخذوا فيه بلادنا ويدمروها، ولكننا لن نسمح بذلك، لن نسمح بحصول ذلك. إن خفر السواحل كان في صلب معركة استعادة السيادة على الحدود الولايات المتحدة وأبقاء المخدرات والمجرمين خارج حدودنا، وهذا ما نحققه منذ تسلم منصبي، فأن خفر السواحل صادر أكثر من 206 ملايين جرعة مميتة من المخدرات، وهي طبعا الكمية الأكبر في تاريخ بلادنا، وهي كمية تكفي لقتل سكان بلد كبير بكامله أكثر من مرة. أنتم رأيتم ذلك وتعرفون أننا لا نمارس الألعاب. في شهر أغسطس الماضي سفينة هاملتون تابعة لخفر السواحل اعترضت 76 ألف رطل من المخدرات غير القانونية، وتلك كانت أكبر عملية اعتراض للمخدرات في تاريخ خفر السواحل. خفر السواحل لطالما كان جيدا ولكنكم تخطيتم هذه المعايير. هناك 5 تلاميذ ضباط يتخرجون اليوم كانوا جزءا من تلك العملية التاريخية، وسأذكرهم بالاسم. إليوت كولز، تفضل بالوقوف يا إليوت. جانيت لويندوسكي، بايبر ستيفنز، هانا وانركي، وجي جي بانك جابيل. شكرا لكم، عمل ممتاز، شكرا جزيلا لكم. خفر السواحل اطلع.
1: إذا نكتفي بهذا القدر من هذه الكلمة للرئيس المتواصل للرئيس الأمريكي. متابعة هذه المرة لتطورات الشأن في لبنان، معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. ولنذكر فقط بأهم ما حدث في الساعات الماضية. أيضا بحسب إعلان الجيش الإسرائيلي عن إصابة قائد لواء المدرعات 401 وضابط برتبة مقدم وعدد من الجنود، وهجوم بمسيرة أطلقها حزب الله أيضا في جنوب لبنان. ماذا عن جديد الوضع وأيضا تصريحات من قبل الجانب الإسرائيلي حتى الآن وليد؟
5: فعلا هذا الهجوم وما أسفر عنه، هذه الإصابة الخطيرة جدا لقائد اللواء 401 ومقدم في نفس اللواء ضابطان كبيران بالإضافة إلى جندي أو أكثر قد أصيبوا من مسيرة أطلقها حزب الله. والجيش الإسرائيلي الذي اعترف بعد ساعات بذلك أعلن بأنه يشتبه بأن هذه المسيرة تعمل بموجب الألياف الضوئية، وأنه تم إطلاقها من مسافة قد تتراوح بين 15 إلى 20 كيلو مترا، أي من عمق لبنان. وهذا النوع من المسيرات ما زال يلحق الأضرار ويوقع الإصابات والقتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، لكن هو أيضا يشكل تحديا خطيرا وسلاحا لم يتوقعه الإسرائيليون من قبل رغم بساطته حسب قولهم. لكن إضافة إلى ذلك، الجيش الإسرائيلي واصل كافة أشكال عملياته الحربية في الجنوب اللبناني، وجه إنذارات لقريتين قبل أكثر من ساعتين على الإخلاء مباشرة بعمليات قصف أصلا كان منذ الصباح يقوم بعمليات القصف والغارات على مناطق متفرقة من لبنان. وأعلن أيضا في وقت سابق من هذا اليوم في أنه كان صافرات الإنذار قد دوت في المالكية وأيضا في كريات شموني في الجليل الأعلى بعد رصد مسيرات وصواريخ، لكن لم يضف ما إذا انتهى باعتراضها أم أنها سقطت أو أسقطت داخل الأراضي اللبنانية دون أضرار. في الوقت نفسه الإسرائيليون في المناطق الشمالية يؤكدون مجددا في حديثهم بأنهم يسمعون هدير الطائرات الحربية ودوي القصف سواء المدفعي أو التفجيرات التي يقوم بها في القرى اللبنانية التي يقوم بمسحها وتسويتها بالأرض على مدار الساعة في كافة هذه المناطق، وأن وضعهم حياتهم غير طبيعية بتاتا رغم محاولات السلطات التظاهر وكأن وضعهم قد استقر. لكن بالفعل كان هذا الحادث الأخير وهو الهجوم بمسيرة تعمل بالألياف الضوئية وما أوقعه من إصابة في قائد اللواء 401 والذي خلف اللواء الذي قتل في جباليا في أكتوبر عام 2024 قد وضع علامات سؤال كبيرة لدى الإسرائيليين من جديد.
1: شكرا لك وليد. بإشارتك لطلب الجيش الإسرائيلي إخلاء قريتين في جنوب لبنان، نذهب إلى إبل السقي في جنوب لبنان. معنا من هناك مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، عن الوضع وآخر المستجدات كما ذكر وليد قبل قليل.
6: التهديدات الإسرائيلية مستمرة بقصف جنوب لبنان وأشرت إلى آخرها عبد القادر، واليوم كان حافلا بالغارات الإسرائيلية التي طاولت القطاعات الثلاثة من جنوب لبنان. القطاع الشرقي كان في عين القصف، فالدوير قصفت وأيضا وقع في هذه الغارة شهداء وجرحى، بالإضافة إلى كفرة وياطر وحداثة وحريص في القطاع الأوسط، صديقين والبرج الشمالي وغيرها من البلدات قصفت أيضا في القطاع الغربي، ما زلنا نفاد تباعا عن غارات في هذه الأثناء، غارة على بلدة تبنين ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 3070 وفق وزارة الصحة اللبنانية، والجرحى أكثر من 9300 جريح منذ 2 مارس بدء هذه المواجهات. ولكن بالتزامن مع هذه الخروقات الإسرائيلية للهدنة، حزب الله يعلن عن سلسلة عمليات لعل أبرزها ما

0: قال إنه تصدى 6 مرات لمحاولات تقدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة رشاف إلى بلدة حداثة في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. وهذه العملية التي تحدث عن استهداف منزل في بلدة دبل وأدت إلى جرح وإصابة ضباط في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي. تلك المنطقة هي منطقة عمليات في القطاع الأوسط من جنوب لبنان كما أشرت. محاولات متكررة لم تقتصر فقط على هذه الليلة، ولكن الأسبوع الماضي كان حافلا بمحاولات متكررة من قبل هذه القوات للتقدم باتجاه حداثة التي فيها تلة مرتفعة تؤمن لمن يسيطر عليها سيطرة نارية تصل إلى وادي الحجير. وبالتالي تفهم هذه المحاولات الإسرائيلية المتكررة للوصول إلى حداثة. قبل دقائق أعلن أيضا الحزب عن استهداف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الشمع في القطاع الغربي، وأيضا في دير سريان في القطاع الشرقي. أيضا استهدف دبابة في بلدة الطيب ومرابط للمدفعية في بلدة يارون، وأيضا في مدينة بنت جبيل. هذه مرابط مدفعية مستحدثة استحدثتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدات اللبنانية التي احتلتها وتقدمت باتجاهها وتقصف المزيد من البلدات. واليوم سجلنا قصفا مدفعيا مكثفا باتجاه النبطي الفوق ويحمر الشقيف، تلك المنطقة الواقعة في قضاء النبطي التي تتعرض للقصف المدفعي وأيضا للغارات. اليوم هذه المشهدية في جنوب لبنان يسعى المستوى الرسمي اللبناني لخفض ووقف إطلاق النار فيها، وهو يترقب أيضا ولبنان يترقب المسار الأمني الذي سينطلق في 29 من الشهر الحالي على مستوى وفود عسكرية لبنانية وإسرائيلية ستجتمع في وزارة الحرب الأمريكية في واشنطن، وانعكاسات هذه الاجتماعات على المشهد في جنوب لبنان.
1: وهو مدخل كما ذكرت يا كارمن سنخوضه مع ضيوفنا بعد قليل في هذه المتابعة لهذه التطورات الأمنية وكذلك السياسية اللبنانية الإسرائيلية. شكرا لك كارمن جوخدار، كنت معنا من إبل السقي جنوب لبنان. هذا وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد عدة أشخاص بينهم أطفال ونساء في حصيلة غير نهائية إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة دير قانون النهر جنوبي لبنان. مراسلة الجزيرة كاترين حنا رصدت الوضع من هناك.
2: نحن الآن في بلدة دير قانون النهر في منطقة سور التي تعرضت لغارة إسرائيلية عنيفة، حيث استهدفت المقاتلات الإسرائيلية هذا المبنى الذي تحول إلى ركام. وقد تحدثت وزارة الصحة اللبنانية عن مجزرة إسرائيلية وقعت هنا، بحيث أن تلك الغارة أدت إلى استشهاد 10 أشخاص في حصيلة غير نهائية بينهم 3 أطفال و3 نساء، بالإضافة إلى عدد من الجرحى بينهم أطفال أيضا. ولا زالت فرق الإسعاف والإنقاذ تعمل في هذا المكان بحثا عن مفقودين تحت الأنقاض، لأن هذه الفرق لم تتمكن من استكمال عملها في ساعات الليل والفجر واستأنفت أعمال البحث صباحا، وهي تتحدث عن مزيد من المفقودين. الغارة كما هو واضح من المشاهد كانت عنيفة وقد أدت إلى دمار كبير في هذا المكان، كما أنها أحدثت كذلك أضرارا كبيرة في كافة المباني المجاورة، علما أن هذه المباني المجاورة قد أخلاها معظم سكانها نتيجة انذارات الإخلاء التي يصدرها الجيش الإسرائيلي باستمرار باتجاه هذه المنطقة. عدد من السكان كان لا يزال موجودا، ولكن الخطر بات أكبر فأكبر، لاسيما وأن الغارات والقصف الإسرائيلي لا يزال مستمرا باتجاه هذه المنطقة ومحيطها. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة دير قانون النهر صور جنوبية لبنان.
1: معنا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. وكذلك أرحب بالدكتور إبراهيم ربيعة الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكم، أبدأ معك دكتور عماد. إذا أقل من 9 أيام قبل مباشرة هذه اللجان الأمنية بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي عملها، لا مؤشر حتى الآن عن تخفيض لخرق وقف إطلاق النار، ناهيك عن تثبيته، وبالتالي كيف ترى سير الأمور في اتجاه تحقيق هذا الهدف؟
3: نعم، هو هدف بالحقيقة صعب، يعني صعب المنال خاصة في ظل التعنت الإسرائيلي وفي ظل يعني صعوبة ما يطرحه من يعني ما يريده

0: لبنان، خاصة سحب سلاح حزب الله كشرط لوقف هذا إطلاق النار، وهو موضوع شائك وغير متفق عليه داخليا لبنانيا، إضافة إلى تعنت إسرائيل بالمعنى أن هي اليوم في حل من أمرها، ليس هناك كنيسة، وبالتالي الحكومة الإسرائيلية تستطيع أن تقوم بما تريده، وليس هناك يعني طرف ثالث حتى موجود يراقب أو يراقب يعني أي خرق لهذه الاتفاقيات إذا حصلت بين لبنان وإسرائيل. لذلك نرى أن هناك تغير دائم في ما يطرح على الطاولة. بدأ الرئيس ترامب بموضوع إبرام اتفاق سلام، ثم بدأنا نتكلم عن وقف إطلاق النار، ثم هدنة، ثم الآن نتكلم عن إعلان نوايا. كل هذه هو نتيجة يعني غياب قدرة على وقف ما تقوم به إسرائيل في لبنان، والتعنت الإسرائيلي كما ذكرت، بحيث أن إسرائيل تريد تحقيق أكبر قدر ممكن من يعني الانتصارات على الأرض، ودفع السكان خارج منطقة جنوب لبنان، وجرف القرى والمدن الحدودية، بحيث أنها تخلق واقع جديد على الأرض يصعب من بعده عودة السكان إلى هذه الأراضي، ويصبح لبنان مغلوب على أمره فيما تريده إسرائيل. ولكن أكيد نحن نرى أن كل هذه الأمور وكل هذا الهجوم التي تقوم بإسرائيل غير قادر على تحقيق أهدافه، وخاصة أن حزب الله ما يزال يقاوم على مسافة أقل وهنا من نصف وهنا السؤال كيلومتر من الحدود الإسرائيلية.
1: وهنا السؤال أطرحه على ضيفي الدكتور إبراهيم ربيع عن حسابات الحكومة الإسرائيلية الآن في ظل هذه الدعوات إلى الالتزام بوقف إطلاق النار. طبعا بمرور الأيام والتطورات، مثلا كالذي جرى هذا اليوم واستهداف قائد لواء المدرعات 401، عندما تكون هناك عمليات نوعية من هذا القبيل، إلى أي مدى ستزيد من صعوبة وحسابات الطرف الإسرائيلي فيما ينفذه وينوي تنفيذه في لبنان؟
2: ربما العكس أستاذ عبد القادر، بمعنى أن إسرائيل اليوم هي مجمعة على أن هذه العملية هي عملية يجب أن تذهب حتى نهايتها وتحقق أهدافها. بالنسبة للشارع الإسرائيلي وبالنسبة للنخب السياسية، هنالك حديث و إصرار على أن الهدف الرئيسي والهدف المركزي الاستراتيجي هو نزع سلاح حزب الله، ويعني حتى المسار المتصل بالحكومة اللبنانية يأتي بهذا السياق وبهذا الهدف، وقدم للشارع الإسرائيلي تحت هذا الغطاء. الجيش الإسرائيلي تحدث عن أهداف أقل وأهداف متواضعة نوعا ما متصلة أو قياسا بهذا الهدف الكبير، يتحدث عن تحييد الخطر المتصل بقذائف وصواريخ حزب الله. الآن في المعادلة هناك مسيرات، هذه المسيرات غيرت اللعبة وغيرت وأربكت المشهد الإسرائيلي. اليوم يتم الحديث عن سلاح استراتيجي لا تمتلك إسرائيل الرد المناسب القادر على إيقافه، وهذا رد استنزافي، بمعنى المسيرات هو سلاح يتحرك بتكلفة رخيصة، موقع آثار مركزة، ويبدو أن حزب الله يمتلك أيضا قدرات عبر هذه المسيرات للرصد والتتبع واصطياد يعني أهداف محددة. هذا كله باعتقادي أنه سيثير خلال الفترة القادمة نقاش سياسي عسكري مكثف. خلال الأسابيع الماضية حول نتنياهو وكاتس الذهاب إلى تبني العديد من العمليات على أنها إنجازات، والحديث عن أن ما يحدث في جنوب لبنان هو عمل مستدام وأن البقاء في جنوب لبنان هو الهدف الاستراتيجي، وهذا عمليا يحدث لأنه عملية تطهير ومسح للبنية التحتية وتهجير قصري، هذا كله يحدث في جنوب لبنان. لكن السؤال الذي باعتقادي أنه بدأ يجد طريقه، هل تستطيع إسرائيل تثبيت وجودها في جنوب لبنان بشكل دائم تحت هذا التهديد؟ هذا سيقود إلى نقاشات سياسية ربما تحمل أيضا أو تجد طريقها إلى طاولة المفاوضات بشكل أو بآخر.
1: طيب دكتور عماد، بحكم الأمر الواقع، هل نحن أمام مسارين متوازيين؟ وهنا أشير إلى ما يجري ميدانيا، هذا الخرق لوقف إطلاق النار، ما يجري من أعمال إسرائيلية وبين ما يجري في واشنطن من مفاوضات من محادثات إلى غير ذلك. هل يؤثر هذا الخط على الخط الآخر أم أنهما خطان متوازيان لا يتأثران مهما كان ما يجري في الواقع؟
0: نعم، حقيقة أن نحن أمام حرب مفتوحة ولا أفق سياسي لها، لأن من الصعب القيام بإبرام أي نوع من الاتفاقيات مع إسرائيل دون أن يكون هناك توافق داخلي لبناني عليها، وهذا بعيد المنال من ناحية. من ناحية تانية كما تفضل ضيفك، يعني هناك محاولة إسرائيلية من الجانب الآخر تريد تغيير الواقع الميداني وتحقيق انتصارات، وأيضا هذا غير قابل للتحقيق كما نجد على الأرض. فبالتالي ما يحدث في واشنطن يعني هي محاولة للالتفاف الإسرائيلي على الجانب اللبناني من خلال إبرام اتفاقيات أو من خلال يعني محاولة خلق المزيد من الانشقاقات اللبنانية حول موقف لبنان بالعلاقة أو بالتفاوض مع إسرائيل أكثر من أي شيء آخر، خاصة أن هذه المفاوضات يعني تجري من دون أن يكون هناك طرف ثالث محايد يرعى هذه المفاوضات أو يؤمن كيفية تنفيذ أي من الاتفاقيات. يعني الجانب الأمريكي لن يكون إلى جانب لبنان، هو طرف منحاز ويعطي إسرائيل كل ما تريده في هذه المعركة. لذلك أعتقد أن إسرائيل تحاول من خلال هذه المفاوضات خلق شرخ داخلي لبناني أكثر من أي شيء آخر. وبالحقيقة أن لبنان يعني يعي هذا الأمر، وهناك تراجع بالموقف اللبناني بالاندفاع نحو ما كان يخطط له وخاصة أمريكيا، بمعنى أن يكون هناك اتفاق سلام. اليوم لبنان يعود ويحاول أن يطرح مواضيع أمنية بحتة أكثر منها سياسية من خلال يعني القيام ب إذا تم واستطاع أن يكون هناك ميكانيزم أو قدرات لوقف إطلاق النار ومراقبة وقف هذا إطلاق النار، وأن يكون هناك مرحلة
1: هذه الأهداف الإسرائيلية
0: قادم من دون أن يحرج الجانب اللبناني.
1: أمام هذه الأهداف الإسرائيلية، وأنا سؤالي للدكتور إبراهيم ربايعة، سؤالي للدكتور إبراهيم ربايعة ضيفي من رام الله، الحسابات الإسرائيلية الآن إذا ما ازدادت التكلفة يوما بعد يوم كما نتابع في هذه الأخبار التي ترد خاصة من جنوب لبنان وما ينفذه حزب الله، هل من المتوقع أن يبقي الجيش الإسرائيلي عملياته في ظل نطاق قواعد اللعبة الحالية، أي التركيز على جنوب لبنان، أم أن أيضا الحسابات مفتوحة لدى صانع القرار العسكري والسياسي في إسرائيل؟
2: أنا باعتقادي أن كل الاحتمالات مفتوحة، ولكن أيضا صانع القرار العسكري في إسرائيل أستاذ عبد القادر هو يواجه معضلة، أنه حتى لو ذهب إلى تصعيد، حتى لو ذهب إلى كسر قواعد اللعبة، أولا سيصطدم مع الولايات المتحدة الأمريكية جزئيا أو سيختلف معها على الأقل. ثانيا يعني لا يوجد ضمانات لدى إسرائيل بأنه مثل هذا التصعيد قد يغير المشهد الميداني، بمعنى لو ذهبت إسرائيل أبعد من ذلك، لو ذهبت إلى تقدم يعني عسكري بالمعنى البري هذا معقد جدا، لو ذهبت إلى استهدافات مركزة أيضا النتيجة ربما لن تكون مضمونة فيما يتصل بتحييد خطر المسيرات الذي يشكل هو الخطر الاستراتيجي في هذه المرحلة. حزب الله أعاد هيكلة عملياته في جنوب لبنان بطريقة مختلفة كليا وبطريقة لا يمكن التعامل معها على ذات القواعد التي كانت سابقة. هذا من جانب. جانب آخر، أنا باعتقادي أن إسرائيل تتعامل مع المفاوضات في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مختلف في المرحلة الحالية. هي تريد أن تدير العمليات من خلالها، نعم، ولكن باعتقادي أن حماستها
1: شكرا لك دكتور إبراهيم، وأعتذر
2: منك
1: فقد أدركنا الوقت. دكتور إبراهيم ربايعة الأكاديمي والباحث السياسي، وكذلك الشكر لضيفي من بيروت الدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. نوه إلى هذه العواج الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل عن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، يقول ندين الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت السعودية والإمارات وأيضا رئيس الوزراء العراقي يقول الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى لتهديد أمن العراق أو أمن أشقائه ودول المنطقة. عن هذه التطورات وهذه الأخبار العاجلة معنا من بغداد مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف. سامر، ماذا عن هذا التطور وأهميته وتوقيته؟
3: يأتي بالتزامن مع إعلان السعودية وحتى الإمارات عن دخول طائرات مسيرة مجالها الجوي قادمة من العراق. عبد القادر، صراحة ما تحدث به المجلس الوطني للأمن القومي في العراق والذي عقد اليوم برئاسة رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي يشير إلى هذه الهجمات، وأيضا يشير إلى البرنامج الحكومي الذي تتصدره فقرة حصر السلاح بيد الدولة. كما أسلفت، ما ذكره البيان عدم التهاون مع أي فرد أو مجموعة تستخدم الأراضي العراقية إذا ما ثبت ذلك. جملتان مهمتان وردتا في هذا البيان هي إذا ما ثبت استخدام الأراضي العراقية، وأيضا عدم استخدام الأراضي العراقية أو اعتبارها ممرا لهجمات على دول إقليمية عربية أو غير عربية. بهذه الحالات يبدو أن السلطات العراقية لم يثبت لها بالدليل القاطع حتى هذه اللحظة استخدام الأراضي العراقية لتنفيذ هذه الهجمات، على الرغم من وجود تجارب سابقة وهجمات سابقة في أيام الحرب في مارس الماضي استخدمت فيها الأراضي العراقية من فصائل عراقية اعترفت باستهداف دول محيطة منها الكويت. ولكن العراق بحكومته الجديدة يعمل وفقا لبياناته الرسمية والبرنامج الحكومي على حصر السلاح بيد الدولة، ويرفض هذه الهجمات التي يراها أن لها أثرا سياسيا واقتصاديا على العلاقات بين البلدين مع العراق، إن كانت دول عربية أو حتى غير ذلك. يبدو أن هناك أيضا لجنة ستعمل مع الدول المجاورة منها السعودية والإمارات للحصول على تفاصيل أوفر عن هذه الهجمات التي لم يتبناها أحد حتى هذه اللحظة أي فصيل مسلح من الداخل العراقي.
1: من بغداد مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف، شكرا جزيلا لك. الآن إلى هذه النافذة عن حرب الطاقة تقدمها زميلة سيهام. سيهام،
4: شكرا لك عبد القادر. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة التي نركز فيها على حرب الطاقة في المنطقة، حيث نسلط الضوء على التداعيات باستخدام مختلف المؤشرات والأرقام الميدانية والاقتصادية، كما نستعرض أحدث التطورات المتعلقة بعبور السفن عبر مضيق هرمز. ومعنا من دبي بشار الحلبي محلل أسواق الطاقة، ولكن قبل النقاش نستعرض أحدث التطورات في هذه التغطية المستمرة، حيث سمحت بريطانيا باستيراد مشتقات نفطية روسية مكررة في الخارج مثل وقود الطائرات والديزل لتعويض النقص في الإمدادات الناجم عن الحرب. أمريكيا، قال معهد البترول إن مخزونات النفط الخام انخفضت في الأسبوع الماضي بتسعة ملايين برميل مع تسارع وتيرة السحب. ونبقى في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث توقع سيتي بانك أن يبلغ سعر خام برنت 120 دولارا للبرميل في المدى القريب. وفيما يتعلق بالتداعيات على نمو الاقتصاد العالمي، خفضت الأمم المتحدة توقعاتها لنمو الناتج المحلي هذا العام إلى 2.5%. نتابع الآن حركة الناقلات بالبيانات المباشرة في مضيق هرمز، حيث أظهرت بيانات بأن ثلاث ناقلات نفطية عملاقة عبرت المضيق اليوم بعد انتظار دام شهرين، وتحمل هذه السفن على متنها 6 ملايين برميل من خامات نفطية مختلفة. أيضا قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تمكنت من إعادة توجيه 90 سفينة وتعطيل 4 سفن منذ بدء الحصار البحري للموانئ الإيرانية. ونتيجة لإضراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، أظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة اليوم تراجع واردات النفط من منطقة الشرق الأوسط في الشهر الماضي، فبينما ارتفعت الواردات من نفط روسيا الخام أكبر مورد للصين إلى أكثر من مليونين ومئتي ألف برميل يوميا بزيادة 11% على أساس سنوي، فإن واردات الصين من السعودية ثاني أكبر مورد للصين هبطت إلى 1,200,000 برميل يوميا بانخفاض قدره 8%. كما هبطت أيضا واردات النفط من الإمارات ب 81% إلى 140,000 برميل يوميا، وانخفضت أيضا الواردات من النفط العراقي ب 90% مسجلة نحو 120,000 برميل يوميا، ومن الكويت ب 85% لتصل إلى نحو 60,000 برميل. كما هبطت الواردات أيضا من سلطنة عمان ب 18% إلى نحو 540,000 برميل يوميا، ولم تسجل الجمارك أي واردات نفطية من الولايات المتحدة أو فنزويلا أو إيران. معنا أرحب من جديد بضيفنا من دبي بشار الحلبي، محلل أسواق النفط والطاقة. سيد حلبي، إذن مع تراجع مستوردات الصين من النفط، ما الخيارات المتاحة في اعتقادك لتعويض هذا النقص؟
5: مساء الخير سهام. يعني تراجع واردات الصين من النفط الخام هي نتيجة عدة عوامل. العامل الأول طبعا والأساس هو عمليا ارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا، مما يقلل إلى حد ما من يعني الطلب بكميات كبيرة من قبل الطرف الصيني، لأن ارتفاع الأسعار بالعموم يعني ارتفاع فاتورة الواردات، وهذا طبعا يؤثر بحركة الاقتصاد الصيني من جهة. ولكن من جهة أخرى أيضا علينا أن نتذكر أن الحكومة الصينية اتخذت يعني مجموعة من الإجراءات، منها كان خفض الطلب، يعني توجهت لمصافي التكرير الصينية ما يعرف بالتي بوت ريفاينريز، وطلبت منهم الخفض طلبهم على النفط بالعموم بسبب أزمة الطاقة العالمية التي تمر بها يعني يمر بها العالم بالعموم. ومن جهة أخرى أيضا يعني توقفت الصين ربما بشراء المزيد من النفط التي كانت تقوم به طوال عام 2025 من أجل ملء احتياطاتها الاستراتيجية. هذا يأخذنا يعني البدائل لدى الصين. البديل الأول والأساس طبعا هو الاحتياطات التجارية والاستراتيجية لدى دولة الصين. ولكن من جهة أخرى اليوم يعني كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصين، وطبعا الحديث كان عن ربما زيادة الصادرات الروسية من النفط والغاز للصين. طبعا القرار قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستمرار برفع العقوبات عن النفط الروسي الموجود يعني على العائم على البحار، هذا سيساعد الصين ربما باستبدال انقطاع الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، طبعا ليس بشكل كامل ولكن بشكل جزئي من خلال شراء النفط الروسي بالعموم.
4: هذا التوقع أيضا لسيتي بانك بأن يصل في المدى القريب خام برنت إلى 120 دولارا للبرميل، كيف تراه وماذا سيعني لو حصل بالفعل؟
5: طبعا يعني رقم أو معدل 120 دولار للبرميل لم يعد مفاجئا لأي أحد، فنحن كنا قد شهدنا هذه الأرقام في يعني الأسابيع الماضية والأشهر الماضية، تحديدا خلال الحرب بين إيران والولايات المتحدة، ولكن أيضا شهدنا هذه الأرقام خلال أزمة الطاقة التي نتجت عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا. اليوم هذا السعر ليس مستغربا لأنه نتيجة استمرار إغلاق مضيق هرمز واستمرار تعثر حركة الملاحة أمام ناقلات النفط بالعموم من خلال المضيق، مما خلق فجوة كبيرة في الأسواق باتت تقدر بقيمة مليار و200 مليون برميل حتى اللحظة. ولكن مع استمرار إغلاق المضيق، مع كل أسبوع من استمرار إغلاق المضيق تخسر الأسواق معدل 100 مليون برميل، لذلك هذه الأسعار ليست مستغربة طالما أن لا يوجد حل سياسي وعسكري وأمني لمضيق هرمز.
4: أيضا كيف تقرأ قرار بريطانيا اليوم تخفيف القيود على مستوردات وقود الطائرات والديزل المكررة من النفط الروسي؟
5: يعني هذا يعني يعيد ويؤكد المؤكد الذي هو عمليا أمن الطاقة هو جزء من الأمن القومي لكل بلد، وهو يعني برايوريتي أهميته أكثر بكثير من عقوبات اقتصادية كانت فرضتها بريطانيا على روسيا بسبب حرب أوكرانيا. اليوم أمن الطاقة يعني هو أيضا أمن اقتصادي وأمن اجتماعي بالعموم. بريطانيا لديها أحد أكبر المطارات في العالم، ويعني هي عقدة أساسية في حركة النقل طبعا الطيران في العالم، مطار هيثرو. والنقطة الأساس في هذا الموضوع هو أن بريطانيا تستورد هذه أو مشتقات النفط، إن كان الديزل والجت فيول أو يعني وقود الطيران أو غير ذلك، تستوردهم من يعني مصادر خارجية على رأسها الهند وتركيا. والهند وتركيا اليوم يشتريان هذا النفط الروسي، ولذلك قامت يعني بريطانيا في هذه الخطوة مع تخفيف يعني ربما أو عدم السماح لشراء يعني مشتقات نفط أخرى، نوعا ما لمحاولة التوازن في الأولويات السياسية من جهة، ولكن أيضا مع أمن الطاقة الذي هو الأساس من جهة أخرى.
4: وبالحديث عن الهند وما تقوم به من إجراءات للتعامل مع هذا الوضع، بلومبرغ نقلت عن مصادر بأنها تخطط لإرسال ناقلات لتحميل إمدادات، وهي خطوة إن تمت ستكون الأولى من نوعها منذ بدء هذه الحرب. كيف يمكن أن تقرأ الأسواق مثل هذه الخطوة في اعتقادك؟
5: هذا تطور كبير جدا طبعا من ناحية وجهة نظر الأسواق، ولكن أيضا تطور جيوسياسي مهم جدا. أولا علينا أن نتذكر أن معظم واردات الهند من الغاز والغاز المسال والنفط ومشتقات النفط، ولكن النفط تحديدا، تأتي من منطقة الشرق الأوسط، وذلك يعني الكلفة المتدنية جدا بسبب قرب المسافة بين منطقة الشرق الأوسط والهند. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني البحر العرب والمنطقة مضيق هرمز هي مجال حيوي عسكري للبحرية الهندية، وهي متواجدة عمليا في هذه المنطقة حتى ما قبل الحرب. ولكن التقارير الإعلامية الأخيرة تشير إلى أن الهند زادت من تواجدها العسكري في منطقة بحر العرب وقرابة مضيق هرمز. لذلك السؤال اليوم هو، هل ستقوم الهند بالتنسيق مع إيران والولايات المتحدة من أجل القيام بهذه العملية، أم تنسيق ربما مع جهة أو وجهة أخرى لا تنسق معها؟ هذا هو السؤال الأهم والأساس، علما أن وزير خارجية الهند التقى بوزير خارجية إيران الأسبوع الفائت على هامش قمة البريكس. لذلك اليوم هذا يعيد أيضا ما قلناه في حال بريطانيا، أن أمن الطاقة هو يعني النقطة الأساس والأهم في لدى هذه الدول، تحديدا منها الدول الكبيرة والتي تعتمد بشكل أساسي على الواردات من النفط ومشتقات النفط. اليوم الهند ثالث أو رابع أكبر مستورد للنفط في العالم، هي اقتصاد كبير، وهو اقتصاد يعني من أهم الاقتصادات حاليا وفي المستقبل.
4: حلبي محلل أسواق النفط والطاقة كنت معنا من دبي، شكرا لك. إذن نهاية هذه الفقرة مشاهدينا، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: شكرا لك سهام، مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران ومحيط الضاحية الجنوبية لبيروت للاطلاع على المستجدات. البداية من واشنطن ونافذة يقدمها مدير مكتب الجزيرة هاشم آل برة. هاشم،
6: شكرا لك عبد القادر. أهلا بكم مشاهدينا إلى نافذتنا اليومية من العاصمة واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مشددا على أنه يريد إعطاء فرصة للدبلوماسية. وأوضح ترامب أنه لا يفكر في الانتخابات النصفية الأمريكية التي قد تؤثر على حظوظ الحزب الجمهوري بسبب تداعيات الحرب على المواطنين الأمريكيين. ولدى سؤاله عن العمل مع إسرائيل بشأن إيران، أجاب ترامب بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيفعل أي شيء يطلبه منه. في هذه الأثناء قد تنتهي اليوم أو غدا المهلة التي حددها ترامب قبل التوجه إلى عمل عسكري ضد إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وأوضحوا أنه سينتظر يومين أو ثلاثة أو مدة محدودة لإفساح المجال أمام الدبلوماسية، مشددا على أنه أبقى الجيش مستعدا لشن هجوم واسع النطاق على إيران إذا لم تثمر جهود الوساطة. ولوح ترامب مجددا بتوجيه ضربات قوية للغاية لإيران، مضيفا أن طهران تتوق بشدة للتوصل إلى اتفاق. وأعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده ستصادر المزيد من ناقلات النفط الإيراني. تزامنا مع ذلك، من المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأمريكي اليوم على مشروع قرار لمنع ترامب من مواصلة الأعمال العسكرية ضد إيران. وأمس حصل مشروع القرار على الأغلبية في مجلس الشيوخ خلال تصويت إجرائي تمهيدا لطرحه للتصويت الرسمي، وكانت تلك أول مرة منذ بدء الحرب يحصل فيها مشروع القرار على الأغلبية في أي من مجلسي الكونغرس. معي لمناقشة هذه الجوانب وغيرها كل من العقيد عباس الداهوك مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية، وتوم ألكسندر جارويت عضو سابق بمجلس النواب عن الحزب الجمهوري. لكن قبل كل ذلك سوف أتوجه إلى مراسلي قناة الجزيرة وجد وقفي في البيت الأبيض وناصر حسيني في الكونغرس. بداية معك وجد، ضعينا في سياق آخر التصريحات التي حدثت قبل قليل في البيت الأبيض.
7: يعني هاشم، أحدث التصريحات هو أننا الآن في فترة انتظار. الرئيس ترامب قال اليوم أننا في المراحل الأخيرة من المفاوضات مع إيران، وإما ستسفر هذه المرحلة، إما ستسفر عن اتفاق معها، أو أن الولايات المتحدة ستقوم بأمر سيء بعض الشيء على حد وصفه، في إشارة منه إلى احتمال العودة إلى العمل العسكري. ثم قال لاحقا اليوم الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة بعد أن قضت على القدرات الإيرانية هي الآن السؤال يتبقى، هل سننهي الحرب بإنهاء المهمة عسكريا أم أننا سوف نوقع على وثيقة، في إشارة منه إلى الاتفاق المحتمل مع إيران. وأشاد كثيرا بالحصار ووصفه بالجدار الفولاذي. إذن الآن نحن في فترة انتظار هاشم لهذه المفاوضات. نعم. ووزير الداخلية الباكستاني اليوم موجود في إيران لهذا الغرض.
6: أشكرك يا وجد، وسوف أعود لك بعد قليل. ناصر، التصويت أمس في مجلس الشيوخ كان إجرائيا، لكن اللافت للانتباه 4 أصوات من الجمهوريين صوتت هذه المرة مع الديمقراطيين في رسالة واضحة المعالم للرئيس ترامب. ما هي أهم ملامح هذه الرسالة؟
8: هذه رسالة واضحة، وبغض النظر عن الفنيات والجانب البيروقراطي بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ متى يتم وضع هذا المشروع للتصويت أم لا، في عموم ذلك الرسالة للبيت الأبيض أن جزءا، ليس كل الجمهوريين وإنما جزء من الجمهوريين سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بدأوا لنقل هاشم يتململون، غير راضين ليس فقط عن الطريقة التي تدار بها الأمور، لكن غير راضين على أين ستتوجه أمريكا بهذه الحرب. تخوفهم الأساسي ليست الأموال وليست الأرواح أو الجنود، لكن تخوف وهو الدخول في صراع لا حدود زمنيا له، غير معروف لهم، لا يشعرون بأن الإدارة الأمريكية أعطتهم خطة حقيقية كي يمكن أن يبنوا عليها نوع من الثقة. ولذلك في الفترة الأخيرة، وكلما قلل الرئيس الأمريكي في التعامل مع أعضاء الكونغرس والشرح لأعضاء الكونغرس ماهيات هذه الدبلوماسية المستمرة مع إيران واحتمال العودة في أي لحظة إلى الحرب، في الوقت ذاته لأن هؤلاء يمثلون المواطنين الأمريكيين الذين يدفعون الضرائب والغذاء والماء والبنزين إلى آخره، هناك القلق الشعبي وهنا القلق السياسي أيضا. كلهم يحاولون أن يفهموا وأن بالتالي يعبروا من خلال هذه التصويتات بأنهم بالفعل لديهم فكرة واضحة، لكن الآن بعض الجمهوريين وآخرهم كان كاسيدي الذي خسر انتخاباته أمس، هو انضم للثلاثي الجمهوري المعروف وأعطى بهذا للديمقراطيين هذا النوع من الانتصار السياسي كي يشعروا أن لديهم بالفعل قدرة على المضي قدما. لكن كان هذا نعم،
6: سوف أعود إليك لفهم كل تفاصيل هذه التطورات السياسية إن كان على مستوى الكونغرس وكذلك البيت الأبيض وتطورات المآلات القادمة. عقيد عباس، خطة لتفعيل القصف الجوي على إيران جاهزة، وخطة التسوية السياسية كذلك يتم الاتفاق بشأنها، أين نتوجه نحن الآن؟ نحن أقرب الآن إلى الخيار العسكري أم الخيار الدبلوماسي؟
9: والله that's the question of the hour.
10: هذا سؤال الساعة.
9: والأمر يعتمد حقا على ما الذي يريده الرئيس ترامب. الحصار ما زال فعالا والضغوط الاقتصادية تزداد يوما تلو الآخر، والخيار العسكري كان يسير على مدار الساعة بالنسبة للتفكير فيه. إذن فالخيار العسكري جاهز للتنفيذ، فيعتمد الأمر بالتالي كله على إيران وعلى النظام هناك. هناك عملية تصويت خلال ذلك، وإن لم يخرجوا بتصويت
6: عقيدة عباس ابقى معي، سوف فقط ننوه إلى هذا الخبر العاجل على شاشتنا والصور المرافقة التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل، والتي تفيد بأن مشاة البحرية الأمريكية صعدوا على ناقلة نفط ترفع علم إيران للاشتباه بمحاولتها خرق الحصار. إذن القيادة المركزية الأمريكية مشاة البحرية صعدوا على ناقلة نفط ترفع علم إيران للاشتباه بمحاولتها خرق الحصار. عقيد عباس، مؤشر واضح على أن كذلك التصعيد قائم في المنطقة عندما تلاحظ مثل هذه الصور من قبل القيادة المركزية الأمريكية.
9: بكل تأكيد ليس فقط من الجانب الأمريكي، فهذه سفينة ترفع العلم الإيراني، وهذا يعتبر تحديا من الجانب الإيراني، إنهم لن يتساهلوا مع هذا الحصار وسوف يستمرون أيضا بالسيطرة على مجريات الأمور في المضيق. إذن فالآن الكرة في ملعب الإيرانيين، ويبدو أنهم غير مستعدين الآن لكي يقدموا ما هو مقبول من الولايات المتحدة، وإن لم يحدث هذا فالخيار الوحيد أمام الرئيس هو وضع المزيد من الضغوط المؤذية والمؤلمة على النظام الإيراني مرة أخرى.
6: إذن القيادة المركزية الأمريكية قالت إنه تم الإفراج عن السفينة بعد تفتيشها وتوجيه طاقمها لتغيير مسارها. توم، مرحبا بك معنا اليوم. أود أن أسألك، أنت من الحزب الجمهوري، التصويت الإجرائي الذي حدث أمس في مجلس الشيوخ بالنسبة لك، هل هو مؤشر على تغير المزاج العام داخل الحزب الجمهوري بشأن مسار الحرب؟
9: كلا، لا أعتقد ذلك. تاريخيا جدير بالذكر أن الولايات المتحدة لم تعلن حربا ضد أي طرف منذ الحرب العالمية الثانية، إذن فهذا يختم 80 عاما من هذه التحركات العسكرية المكثفة بدون إعلان حرب. وفي فيتنام كانت هناك مشاركة ناشطة، وكانت هناك أعمال عدائية في أفغانستان على مدى عقد من الزمان بدون إعلان حرب. إذن فهنا هذا يعتبر ردة فعل عنيفة من أعضاء المجلس، والذين يفهمون أن العملية تاريخيا تتضمن إعلان الحرب، ويبدأ من السلطة التنفيذية أي رئيس ترامب ويوقع عليه بالتالي. إذن فهذا يعتبر إجرائيا، وأعتقد أنه كان هناك ابتعاد كبير. سناتور، هناك تشويش على صوت المتحدث، وقال إن السياسة
6: سوف أعود إلى توماس بعد قليل عندما أكون قد تجاوزنا موضوع الصوت عبر نظام التواصل معها. عباس، عقيد عباس، بين الخيار العسكري والخيار السياسي يجب أن يحدث إما اختراق على المستوى الدبلوماسي فيما يخص القضايا الأساسية المطروحة، أو أن ترامب سيقرر لا يوجد اتفاق، يجب أن أتوجه إلى الخيار العسكري. هل تعتقد بأنه في كلتا الحالتين سيكون قرارا سهلا؟
9: بكل تأكيد لن يكون القرار سهلا، وخاصة فيما يتعلق بشن حرب، وهذا شيء يكابد الرئيس في اتخاذه، ولقد كان ناجحا أيضا ومحظوظا بأنه إلى الآن العمليات العسكرية التي تمت في فنزويلا تم تنفيذها بطريقة جيدة ولم يكن هناك ضحايا. إلى الآن الضحايا هم في الحد الأدنى مقارنة بما حدث في السابق في أوكرانيا وروسيا، أي أن هناك 30,000 جندي هناك يقتلون ويصابون كل شهر، إذن فهذا ليس قرارا سهلا، ولذلك إن لم يكن هناك تسوية سياسية فالوقت هنا لا يخدم أي طرف من الطرفين. هناك حرب إرادات في الوقت الحاضر وحرب الاستنزاف الاقتصادي، الطرفان يحاولان أن يعرفا كيف يمكن لكل منهما أن يقاوم هذا الوضع الاقتصادي الصعب. إذن فإلى الآن النظام لديهم الآن صيغة، وهي أن المقاومة بالنسبة لهم

0: 90% من الحزب يدعمون ترامب، وهذا أمر جيد. وكما قلت، الفكرة هي أنه تاريخيا الرئيس يجب أن يحصل على موافقة تشريعية عندما يقوم بإجراء عمل عسكري خارج البلاد. إذن فهذه هي النقطة العالقة، ولكنها إجرائية رغم كل ذلك.
1: طيب، أعودك من جديد إلى مراسلين ناصر الحسيني ووجد وقفي. وجد، بداية أود أن أسألك سؤال اليوم: هل هناك أي مؤشرات على أن هناك أفكار جديدة بدأت تطرح وقد تكون هي منطلق لاتفاق جديد بين الأمريكيين والإيرانيين؟
2: الرئيس ترامب طرح فكرة، وهو تخليه عن فكرة تفكيك المفاعلات النووية وعدم تخصيب أي يورانيوم مستقبلا من قبل إيران، بأن قال إنه لا يمانع أن تبقى وأن على شريطة أن يتم تجميد أنشطة تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما. ولكن حقيقة هناك غموض كبير وخياران لا ثالث لهما. الأول هو استئناف الحرب، والرئيس ترامب كان قد قال بوضوح من الصين بأنه في حال استؤنفت قد يضطر إلى ضرب البنية التحتية كشبكة الكهرباء أو الجسور. أو الخيار الثاني هو الحل الدبلوماسي، وكما قال الرئيس ترامب اليوم: نحن الآن في المراحل الأخيرة من المفاوضات، خاصة ولا ننسى عامل نتنياهو الذي يضغط دائما على الرئيس ترامب باستئناف العمليات العسكرية. وكان هناك اتصال أخير بينهما الليلة الماضية، وتمت مناقشة احتمال العودة إلى العمليات العسكرية، رغم تأكيدات الرئيس ترامب بأن نتنياهو لن يقوم بأي ضربات من دون استشارة الرئيس ترامب، وبأنه سيفعل ما يقوله له ترامب.
1: ناصر، الجمهوريون في الكونغرس هل يخشون تغير مزاج العام ونحن على بعد أشهر من الانتخابات النصفية؟
3: هذا ما يدفعهم بالفعل هذه التحركات، ورأينا عدة مشاريع هاشم قانون كلها تحاول أن تفرض نوعا من السيطرة على صلاحية الرئيس الأمريكي، وحتى الآن لم ينجحوا. حتى الجمهوريون الذين بدأوا يشككون ربما في الفوائد هذه الحرب لم يتمكنوا من تشكيل مجموعة سياسية قادرة بالفعل على تحدي الرئيس. لدينا بعض الأسماء: بيل كاسيدي، راند بول، سوزان كولينز، ليسا ماركوفسكي، لكن ما وراء هذه الأسماء؟ ما زال الحزب الجمهوري متماسكا وراء الرئيس الأمريكي، لديه ليس ضغوط وإنما تأثير على هؤلاء، وهؤلاء يعتبرون بأنه يمشي في السياسة الصح، في السياسات التي سيعلن عنها ويعلن عنها يوميا، وأنه لن يتراجع. والرئيس الأمريكي أيضا يشعر الآن بالارتياح الكامل في السياسة الداخلية رغم معارضة الديمقراطيين. الجمهوريون يقدمون هذا الدعم، والرئيس الأمريكي ما زال يبلغ رسائل للقواعد الأمريكية بأن مسائل وقضايا المعيشة هي مرحلية فقط، وأكد مجددا أنه لن يهتم بالحياة الاقتصادية للأمريكيين طالما لم ينتهي من الخطر المحدق والأساسي بالنسبة لأمريكا، وهو ذلك النووي الإيراني. وبالتالي كل التضحيات مطلوبة، والجمهوريون مع الرئيس في هذه الخطوات رغم الشكاوى من قضايا المعيشة. هاشم،
1: هكذا تجلت لنا الصورة بوضوح في كل من الكونغرس وكذلك البيت الأبيض. ناصر حسيني ووجد وقفي، أشكركما جزيل الشكر. عقيد عباس، أنت كنت عقيد في الجيش الأمريكي، من وجهة نظر عسكرية أمريكية محضة، الذهاب للخيار العسكري محتمل بالنسبة لك؟
0: بكل تأكيد نعم. ذكر أن رئيس ترامب قال كان على وشك أن يعطي الأمر للقيام بالعملية العسكرية الثانية، ولأسباب دبلوماسية تتعلق بالمشاور مع دول الخليج وقادتهم قرر أن يؤجل هذه العملية العسكرية. إذن فهذه الجولة من الأعمال العدائية قد تكون أكثر عقابية من الأولى. آخر فترة للهدنة الجيش الأمريكي قام بإعادة النظر في أهدافه ووضعها بطريقة أفضل، والآن ربما هناك محاولات لجعل النظام ينهار اقتصاديا ولكي لا يكون لديه قدرة على إطلاق الصواريخ والمسيرات، وأعتقد أن هذا قد تم بنسبة 90%، وسوف يستهدفون قطاع الطاقة الآن والكهرباء والبنية الاقتصادية التي تولد الأرباح والعائدات للنظام، بالإضافة إلى الحصار.

0: والعقوبات الاقتصادية أملا أن النظام سينهار على الأقل اقتصاديا، وهذا قد يمهد الطريق لانهيار النظام في المستقبل.
1: توم، الشعب الأمريكي ينظر إلى الأشياء من وجهة نظر ثنائية باينري، الحرب والسلم، الديمقراطيون والجمهوريون، نحن والآخرون. أنت إلى ماذا تميل اليوم؟ إلى خيار العودة إلى الحرب أو خيار التسوية السياسية، وإن كانت التسوية تأتي ببعض التنازلات من الطرفين؟
0: أود أن أعلق على ما قاله العقيد. لم يكن هناك هجوم على إيران، بل كان هناك هجوم على القيادة في إيران، ويجب أن نميز بين القيادة والقيادة السياسية، لأنه ما رأيناه هو أن القيادة المدنية مهتمة بالتسوية التفاوضية، ولكن الحرس الثوري لديه فكرة مغايرة. وكما أشار العقيد، إن كان هناك أهداف أخرى فهذه سوف تشمل ربما الجسور أو بنية تحتية أخرى كما أشار الرئيس في وقت سابق. إذن بالتالي يجب أن يكون هناك قدرة مدنية تحدد مستقبل الإيرانيين، لكن ما هو موجود على الأرض هو عكس ذلك تماما. ولذلك في إطار العملية السياسية مهم لأن الولايات المتحدة توقفت مؤقتا، ونعرف أن إيران أطلقت النار على 13 دولة في المنطقة، ولكن مؤخرا السعودية وليس من خلال وكلائها ولكن بنفسها أطلقت النار على إيران، ولذلك كان هناك إطلاق نار على الحرس الثوري الإيراني، والإمارات قامت بذلك أيضا، قاموا بإطلاق النار على مناطق بالقرب من المضيق، وحتى أوكرانيا أيضا تبرعت بالقيام بعمليات لنزع الألغام في مضيق هرمز. إذن فكل هذا يوسع التحالف. الإمارات والسعودية الآن يشاركان في القتال النشط ضد إيران، وأيضا بريطانيا وقبرص ودول أخرى أيضا أطلقت عليهم النار من قبل إيران. لذلك الرئيس ترامب لديه كل الوقت لكي يستفيد من هذا الوضع.
1: توم ألكسندر، أشكرك جزيل الشكر. وصلت الصورة لدينا. كذلك أشكر العقيد عباس الدهوك على حضوره معنا اليوم. هكذا بدت واشنطن هذا اليوم في انتظار ما ستؤول إليه الجهود الدولية وكذلك العالمية من أجل الحؤول دون الحرب والتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هكذا بدت واشنطن هذا اليوم، وأنتقل معكم الآن آلاف الأميال بعيدا عن هنا إلى طهران مع نافذة يقدمها زميل عمر عواش.
2: شكرا هاشم، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة الجديدة التي نفتحها من العاصمة الإيرانية طهران، تزامنا مع وصول وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في زيارة هي الثانية له خلال الأسبوع الجاري لإجراء لقاءات ضمن الوساطة الباكستانية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هذه الزيارة قبل قليل بأنها تأتي بهدف تسهيل تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن. وهذه التحركات تأتي بطبيعة الحال بالتزامن مع تصعيد لافت في الخطاب الإيراني، إذ قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن التحركات العلنية والخفية لمن سماه بالعدو تشي بأن هناك مواجهة عسكرية جديدة، بينما قال الحرس الثوري الإيراني في بيان شديد اللهجة إن أي عدوان جديد على إيران سيؤدي إلى حرب تتجاوز حدود المنطقة. بينما أعلن أيضا الحرس الثوري قواته البحرية عن السماح ل 26 سفينة بالعبور من مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية، وقال التلفزيون الإيراني أن من بين هذه السفن 5 ناقلات نفط عملاقة. لمناقشة كل ذلك معنا هنا في الاستديو الدكتور علي أكبر داريني، الباحث المتخصص بالدراسات الأمريكية، ومن مدينة بندر عباس جنوبي إيران معنا نور الدين الدغير مدير مكتب الجزيرة في طهران. أبدأ معك نور الدين، أنت اليوم كنت في جزيرة قشم وهي الجزيرة الواقعة شمالية مضيق هرمز، بينما أعلنت بحرية الحرس الثوري عن السماح بعبور 26 سفينة في المضيق خلال الساعات 24 الماضية. هل هناك تخوف من اندلاع مواجهة في المضيق مما سمح لهذه السفن بالعبور عبر الحرس الثوري الإيراني، أم أن هناك رسالة تريد إرسالها طهران من خلال السماح لهذا الكم الكبير من السفن خلال هذا التوقيت الزمني القياسي 24 ساعة؟
3: عمر، بكل تأكيد هذه الإجراءات هي معلنة من قبل الحرس الثوري الإيراني على أن عدد من السفن بلغ 26 سفينة عبر اليوم المضيق، والتأكيد كذلك في البيان الصادر عن الحرس الثوري على أن هذا العبور تم وفق الإجراءات التي يسنها الحرس الثوري الإيراني والتي نشرها في العديد من المواقع. إذن الرسالة ربما قد تكون أكثر من أن هو تخوف من الحرب، أكثر بمسألة أن إيران تريد أن تقول بأنها تفرض سيطرتها بالمعنى الحقيقي للكلمة على المضيق، وأن أي عبور يجب أن يتم وفق الإجراءات الإيرانية. إذن الإعلان اليوم لم يكن فقط الإعلان عن مسألة عبور السفن، كذلك كان هناك عمر إعلان عن قضية استهداف سفينة تجارية من خلال مسيرة إيرانية رفضت الامتثال للأوامر الإيرانية ولأوامر الحرس الثوري الإيراني. لذلك الإعلانين في نفس اليوم يحاول أن يعطي لإيران أو من خلاله الحرس الثوري الإيراني أن يرسم مشهدين، المشهد الأول مشهد العبور الآمن وفق الممرات الآمنة والتي كنا قد أشرنا إليها خلال جولاتنا هنا بالمضيق والتي تحدثت عنها إيران، معبر للدخول إلى المياه الخليجية وممر للعبور إلى خليج عمان بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى. هنا إيران تريد أن تؤكد على ذلك، لكن هناك الجهة الأخرى والمبنى الثاني للتحرك الإيراني وهو أن أي مخالفة لكل هذه الإجراءات سيتعرض لإجراءات عقابية أمنية، وهو الاستهداف الذي أعلن اليوم عمر كذلك.
2: نعم، أبقى معك نور الدين. اليوم مصادر دبلوماسية قالت للجزيرة إن عدد الدول الداعمة لمشروع قرار مضيق هرمز في مجلس الأمن الدولي وصل إلى 136 دولة. كيف تنظر طهران إلى هذا التحرك في مجلس الأمن الدولي والحديث عن العدد الكبير من الدول المؤيد لهذا القرار؟ ألا يجعل طهران في عزلة وفي موقع الاتهام بشأن تهديد الملاحة البحرية في المنطقة؟
3: بكل تأكيد كلما ازداد عدد الدول خاصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وارتفع هذا العدد، بكل تأكيد هذا سيشكل قلق للجانب الإيراني، لأن إيران ستكون معزولة على المستوى الدولي وهو سيؤثر عليها بشكل كبير جدا. نعلم عمر على أن القرار الأساسي وتنفيذ القرارات يكون بمجلس الأمن بأعضائه 15. إذن عمليا على المستوى القانوني ربما قد لا يكون للأمر تأثير قانوني، خاصة في ظل وجود على الأقل فيتو روسي أو فيتو روسي صيني يمنع أي قرار يتخذ ضد إيران، خاصة أن الجانب الروسي والصيني يتخوف من أي قرار من مجلس الأمن قد يؤدي إلى اندلاع الحرب. لكن على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة وعدد الأعضاء، حتى وإن لم تكن القرارات ملزمة بالمعنى القانوني الدولي، لكنها قد تشكل إحراجا للجانب الإيراني. ربما الجانب الإيراني يأخذ هذه النقاط بعين الاعتبار، الجانب الإيراني يتعاطى مع خاصة في مسألة العمل على كيفية إدارة مضيق هرمز. لذلك كنا نتحدث عمر طلال هذه الفترة على تغيير في النبرة الإيرانية في التعاطي مع المضيق. كنا نعلم على أن الجانب الإيراني كان يقول بشكل واضح على أن مضيق هرمز لن يعود إلى المرحلة التي ما كانت قبل الحرب، وإن هناك إجراءات يجب القيام بها. نلاحظ تغيير في المصطلحات وكنا أشرنا إليها في الكثير من المرات، من رسوم العبور إلى رسوم الخدمات، أن يكون مضيق هرمز على طاولة المفاوضات وتقديم مجموعة من التنازلات. هذا بكل تأكيد جزء من هذه التنازلات، لا يرتبط فقط بالجانب الأمريكي ولكن كذلك بالتحركات الإقليمية والتحركات الدولية.
2: نعم دكتور داريني، وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي كان هنا في طهران غادر طهران يوم الاثنين، كان في باكستان يوم الثلاثاء، اليوم الأربعاء يعود إلى طهران. برأيك ما الذي أعاد بالوسيط الباكستاني مرة أخرى إلى طهران خلال هذه الفترة الزمنية الوجيزة؟ وهل يمكن الحديث عن اختراق ما؟
0: لا يمكن أن نتحدث عن تقدم أو اختراق، إلا أن هناك تبادلا للرسائل من خلال الجانب الباكستاني. لا نعرف بالضبط إن كان هناك أي تقدم تم إحرازه أم لا، ولكن استنادا إلى ما قاله ترامب في الماضي وفي اليومين الماضيين، ليس هناك أي إشارة بأنه سيكون هناك أي اختراق أو تقدم. فإيران تتطلع إلى الوقائع على الأرض لتتخذ قراراتها أو لأن تطلق حكما بدلا من أن يكون مستندا إلى تغريدات ترامب. على الأرض إيران تركز على التوضيح لأن هناك المزيد من السفن تمر عبر مضيق هرمز استنادا إلى الآلية الجديدة. الكثير من الدول ومالكو السفن الآن يتعاملون مع هذه الآلية الجديدة القائمة، وأيضا الولايات المتحدة تظهر المزيد من الحشد العسكري، فهذا ليس أمرا واعدا. إذن بينما إيران تبقي باب الدبلوماسية مفتوحا، إلا أنها جاهزة أيضا لأسوأ السيناريوهات، ألا وهي الحرب، لأن ترامب يهدد إيران بأنه لن يترك أي شيء من إيران، وهذا لا يبدو بأن هناك اختراق. فشروط هي لترامب أن يتحدث بلغة يسودها الاحترام لتخفيف التصعيد ولتخفيف التوترات لتمهيد الطريق من أجل عملية تفاوض ذات مغزى وذات معنى.
2: نعم، تحدث الدكتور عن التصعيد وأن الخيار العسكري ربما هو الأرجح. اليوم كان هناك بيان شديد اللهجة للحرس الثوري الإيراني، قال فيه إن أي عدوان جديد على إيران سوف يجعل المواجهة تدخل مناطق أخرى وجبهات أخرى. ما الذي يقصده الحرس الثوري بذلك؟ وما هي الجبهات الجديدة أو خارج المنطقة؟ ما هي الأماكن التي يمكن أن تكون ضمن إطار العمليات العسكرية للحرس الثوري؟
0: الولايات المتحدة إذا ما قامت بإعادة إشعال الحرب، فالعالم سوف يشهد حربا لم يرها العالم إلى الآن. إيران أخبرت الأمريكان بأنه إذا ما هاجموا إيران فالحرب سوف تكون إقليمية، واستراتيجية إيران هي من أجل أن يكون هناك حرب أفقية، أي توسيع هذا النطاق جغرافيا أفقيا وليس عموديا. إذن عندما إيران قالت إن هذه الحرب ستكون إقليمية أصبحت إقليمية، والآن إيران تهدد بأن هذا الأمر وهذه الحرب ستتجاوز المنطقة كلها إذا ما هجمت إيران، لأن إيران الآن في حرب البقاء وسوف تسخر كل قوتها وكل ما تمتلكه من قدرات لضمان أنها سوف تبقى وسوف تعاقب المعتدين هذه المرة. إذن فالأمر سوف يتجاوز ما رأيناه في الحرب التي استمرت 40 يوما، وإذا ما الأمريكان استهدفوا البنية التحتية الإيرانية في الطاقة والاقتصاد فإن إيران سوف ترد بالمثل، وسوف تستهدف البنية التحتية في إسرائيل وفي الدول التي تستضيف القواعد العسكرية الأمريكية. هناك أيضا خيار تجاوز ذلك حتى، فالحوثيون في اليمن هم الآن على الأرجح سوف يقومون بإغلاق مضيق باب المندب وهم حلفاء لإيران، وإيران بالتالي لديها خيارات أكثر، ولكن علينا أن ننتظر لنرى كيف يمكن تسخير هذه الخيارات إذا ما اندلعت الحرب مرة أخرى.
2: قبائل دكتور داريني، أنتقل مجددا إلى نور الدين في بندر عباس. نور، بالتزامن مع زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران كان هناك رسالة صوتية لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، قال فيها إن التحركات العلنية والخفية لمن وصفه بالعدو تشير إلى أن المواجهة العسكرية تبدو أقوى وأن هناك جولة جديدة من الحرب. هل هذا يعني أن طهران تأخذ التحركات الباكستانية كفرصة حقيقية للتسوية أم كمسعى أمريكي لكسب الوقت والتصعيد مجددا ضد إيران؟
3: عمر، إذا ما أخذنا هذا الموقف لمحمد باقر قليبوف لا يمكنه أن نضعه إلا في خانة لعبة التصريحات الإعلامية في الأمن والسياسة في مقابل وفي مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. لاحظنا أن النبرة الأمريكية وخاصة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتفعت باتجاه طهران، أعطت مهل لطهران، تهديد واضح لطهران. هنا إيران لا تريد أن تكون معزولة عن هذا الجو ولا تريد أن تظهر بأنها غائبة عن المستوى العسكري وعن الجاهزية العسكري. لذلك نضع تصريح قليبوف، والآن يمكن الإشارة على أنه من الشخصيات المهمة واللاعبة في السياسة والأمن في إيران، ربما لم يكن تصريح إلا هو محاولة للعبة الإعلامية في مواجهة اللعبة الإعلامية الأمريكية ورفع مستوى التحدي باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية على أن طهران جاهزة. لكن كنا دائما عمر نشير على أن اللعبة الآن هي في المنتصف، ما بين حل سياسي نسبته تقريبا 50% وما بين حل عسكري نسبته 50%. لا يمكن إغفال الجهود الدبلوماسية القائمة الآن. هنا إذا وضعنا تصريح قليبوف ربما يقول بأنه إذا ما تم التوصل إلى أي اتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية فهذا الاتفاق لم يكن عن ضعف ولكن كان عن ندية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وأن ما تم التوصل إليه هو توصل الحدود الدنيا ما بين ما تريده طهران وما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. خاصة نعلم على أن هناك جهود كبيرة الآن تقوم بها الوساطة الباكستانية، جهود تقوم بها الدول الإقليمية، هناك تنازلات كبيرة الآن تقدمها طهران وتنازلات كبيرة تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية. بل أكثر من ذلك، الآن الحديث عن إيجاد شكل لصيغة الاتفاق الإطار الذي ليس مستبعدا أن يتم الإعلان عنه في أي لحظة، وكذلك الإعداد للقاء الإيراني الأمريكي الذي غير مستبعد أن يتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل. كل هذه المعطيات متوفرة سياسيا. حينما نضع خطاب قليبوف في هذا السياق نضعه خطاب نوع من التحدي ليقول أن أي توافق ليس من باب الضعف ولكن من باب القوة. لكن كذلك عمر هناك حديث كذلك واقع عسكري يتحدث ونسبته 50% بأن هناك احتمالية أن تشن الولايات المتحدة الأمريكية حرب وأن يعود الطرفان للمواجهة. لذلك إيران تكون مستعدة. رئيس البرلمان يتحدث ونعلم على أن رئيس البرلمان هو من الشخصيات المهمة حاليا على المستوى السياسي على المستوى الأمني وعلى المستوى العسكري. كذلك سمعنا كذلك بيانا للحرس الثوري الإيراني وقبله لمقر خاتم الأنبياء كذلك لإعادة تشكيل الحراك العسكري هنا سواء على المستوى المؤسسة الصاروخية المؤسسة العسكرية. إذن كل هذا المعطى يعطينا على أن إيران جاهزة عسكريا بتصريحات مسؤوليها وجاهزة سياسيا كذلك بتصريحات مسؤوليها.
2: نعم دكتور داريني، اليوم كان هناك زيارة مهمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، وكان هناك بيان صيني روسي مشترك أعرب فيه عن قلق بجين وموسكو حيال ما وصفها بإعاقة تصرفات بعض الدول والاتحادات لحركة الشحن الدولي وفق ما جاء في البيان. إلى أي مدى يمكن لطهران أن تراهن على غطاء روسي صيني في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وأي حرب جديدة؟
0: هذا البيان المشترك من قبل روسيا والصين يشير إلى أن النظام أحادي القطبية قد انتهى، وهم بشكل مفتوح يعارضون ويدينون حرب الاعتداء ضد إيران، وهذا يعتبر برهانا واضحا على حقيقة أن الولايات المتحدة هنا ليست القوة الوحيدة في العالم، وهذا النظام الأحادي القطبية قد انهار. وزيارة ترامب إلى الصين تشير أيضا إلى أن ترامب زار الصين وتحدث إلى شي جين بينغ بوعادة خالية الوفاض، ولم يتحدث معه من منطلق قوة. والصين وضحت بأنها تعارض بشكل كبير الهجمات الأمريكية ضد إيران وتريد للحرب أن تنتهي. إذن فالحل بسيط جدا، الولايات المتحدة يجب أن ترفع الحصار وتنهي الحرب وأن تترك هذه المنطقة لأهل هذه المنطقة. هذا هو الحل الذي من شأنه أن يحفظ ماء الوجه لترامب، وإلا إذا ما أصر على الترويج للحرب فإن الأسوأ ما زال قادما في الأشهر القادمة، بحيث سترتفع أسعار النفط والمشكلات الاقتصادية سوف تزداد أكثر في بلده.
2: نور الدين، وأنت في بندر عباس بالقرب من مضيق هرمز، باعتقادك كون أن المضيق هو أحد أكبر العقد على طاولة الوسيط الباكستاني المتواجد حاليا في طهران، ما هي التنازلات التي يمكن لطهران أن تقدمها في ملف المضيق؟ أريد منك إجابة في أقل من دقيقتين لو سمحت.
3: كنا أشرنا إلى هذا عمر، إذا إيران قد تقبل بأن يكون المضيق غير المضيق الذي تريده بعد الحرب، بمعنى تنازلات على مستوى كيفية الإدارة. الإدارة لن تكون هناك إدارة أحادية، ربما قد تكون إدارة مشتركة بتنسيق مع سلطنة عمان وبتنسيق مع الدول الإقليمية. الإدارة ستختص فقط في مجموع ما يعرف بالخدمات، بتقديم الخدمات وليس برسوم للعبور. لن تكون هناك رسوم العبور ولكن رسوم للخدمات، وهذا ربما تقليد لمجموعة من الممرات المائية، على سبيل المثال مضيق البوسفور لدى تركيا، ممر يأخذ أموال ومبالغ مالية من أجل الخدمات التي تقدم، خدمات أمنية، خدمات في البيئة وخدمات للسفن. الجانب الأمريكي ربما قد ينزل إلى هذا المستوى عمر.
2: شكرا نور الدين الدغير، مدير مكتبنا في طهران، كنت معنا من بندر عباس جنوب إيران. وشكرا للدكتور علي أكبر داريني الباحث المتخصص بالشؤون الأمريكية، كنت معنا هنا في الاستديو في العاصمة طهران. إذن بانتظار نتائج الزيارة الثانية التي يجريها وزير الداخلية الباكستاني هنا في طهران ونتائج اجتماعاته هنا في العاصمة الإيرانية. الآن ننتقل إلى نافذة جديدة من بيروت مع الزميل عبد السلام محمد. إليك عبد السلام.
4: شكرا لك عمر هواش من طهران، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نقف فيها على أبرز التطورات الميدانية والسياسية. والبداية ربما من الإعلان الرسمي لوزارة الصحة اللبنانية عن 14 شهيدا، 4 بينهم من الأطفال، في الاستهداف الذي حدث بالأمس يوم الثلاثاء في دير قانون النهر جنوبي البلاد، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي، وقد شنت مقاتلات إسرائيلية عدة هجمات وغارات على أقضية منها بنت جبيل والنبطية وصور، فيما يقول حزب الله إنه استهدف عددا من الآليات وقوات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وأوقف تقدما لقوات الجيش الإسرائيلي كانت تحاول التقدم في بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، وذلك من خلال 6 محاولات، إلا أن قوات الحزب كما يقول بيان حزب الله تصدت لهم. هذا التصعيد المستمر عسكريا في جنوب لبنان له انعكاساته على الوضع السياسي، ومصدر لبناني رفيع تحدث للجزيرة بالأمس وقال إن هذا التصعيد يهدد مسار التفاوض في واشنطن. نبدأ مع مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار في محاولة للوقوف على آخر التفاصيل الميدانية. أهلا بك كارمن، ما الذي يرصد الآن؟
5: عبد السلام، يبدو أن جبهة حداثة مشتعلة في هذه الأثناء. أفدنا قبل قليل عن تفجير نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه البلدة الواقعة في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، كما أن بيانات حزب الله تتوالى في هذه الأثناء يقول إنه استهدف جرافة D9 بمحلقة انقضاضية ودبابة ميركافا في محيط بركة حداثة، كما أنه يقول إنه استهدف قوة مركبة إسرائيلية تتقدم باتجاه هذه البلدة، وعند وصولها إلى محيط البركة استهدفها المقاتلون بقذائف المدفعية والدفعات الصاروخية على مدى نصف ساعة. اليوم هذه المنطقة تشهد محاولات تقدم كان تحدث عنها حزب الله صبيحة هذا اليوم، 6 محاولات للتقدم باتجاه حداثة. يبدو أن هذه القوات وصلت إلى هناك، ولكن وصولها ليس بالسهل، وما زالت تلقى مقاومة من قبل مقاتلي حزب الله، ما زالوا يستهدفونها كما أشرنا، ويستهدفون الآليات التي ترافق القوات المتوغلة باتجاه هذه البلدة. نذكر بأهميتها الجغرافية، فهي فيها إحدى التلال المرتفعة بارتفاع نحو 700 متر تؤمن إطلالة على عدد من البلدات في جنوب لبنان وفي القطاع الأوسط من الجنوب وصولا إلى وادي الحجير، هذه القاعدة اللوجستية. ولكن عمليات حزب الله لا تقتصر فقط على تلك المنطقة في القطاع الأوسط، فأيضا رشاف كان قد قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت فيها، ولعل أبرز العمليات هي باتجاه بلدة دبل، وقوة إسرائيلية كانت تتموضع هناك، ما أدى إلى إعلان إسرائيلي لسقوط جرحى وإصابات من بينهم ضباط في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي وجنود في تلك المنطقة التي تشهد عمليات مكثفة من قبل حزب الله باتجاه هذه القوات. نعم. التي تتموضع وتتقدم وتتوغل هناك، ولكن العمليات أيضا في القطاع الغربي وأيضا في القطاع الشرقي وأيضا بالتزامن مع هذه العمليات الغارات الإسرائيلية مكثفة. في هذه الأثناء نحن في القطاع الشرقي نسمع تحليقا للمقاتلات الحربية الإسرائيلية، بالإضافة إلى ذلك وهذه الغارات التي طاولت القطاعات الثلاثة أدت إلى ارتفاع في عداد الضحايا، أكثر من 3000 شهيد وأكثر من 9300 جريح عبد السلام، والغارات مستمرة حتى هذه اللحظة.
4: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدر مراسلة الجزيرة من إبليسقي في جنوب لبنان، وسنعود إليك في حال ورود أي معلومات جديدة. ونرحب بضيفينا في هذه المساحة التحليلية، محمد علوش الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أهلا بك، والدكتور خلدون الشريف الباحث والكاتب السياسي، أهلا بك. أبدأ معك دكتور خلدون، وربما ما يتفاعل الآن في طهران وزيارة للوفد الباكستاني له انعكاساته بطبيعة الحال وترقب داخل لبنان في ظل مسار آخر في واشنطن تثار حوله الأسئلة بسبب التصعيد والتصريحات التي نقلناها بالأمس عن مصدر رفيع رسمي لبناني يقول أن التصعيد في جنوب لبنان قد يكون له تداعياته على مسار واشنطن. ما الذي تفهمه أنت من هذه التطورات؟
6: بالواقع حين بدأ التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وحتى حين كان الرئيس دونالد ترامب حاضرا في ذلك التفاوض، قيل أنه تمهيدي، وقيل أنه تمهيدي لأن التفاوض يبدأ بشكل جدي حين يخف إطلاق النار، وأن لبنان قد وضع شرطا أساسيا أنه لا يذهب إلى التفاوض إلا مع توقيع وقف إطلاق النار. هذا لم يحدث، فذهب لبنان إلى جولة أولى من المفاوضات في الخارجية الأمريكية، والنار كانت مشتعلة لا بل وكانت تزداد اشتعالا في الجنوب اللبناني، وهذا يمثل ضغطا على الدولة اللبنانية وعلى المفاوض اللبناني وعلى الرئاسة اللبنانية وعلى الحكومة اللبنانية. وتاليا الموقف الرسمي اللبناني من الطبيعي جدا أن يتمسك بموضوع وقف إطلاق النار، لكن ما العمل إذا لم يتوقف إطلاق النار؟ هل نذهب إلى 29 وهل نذهب إلى الجولة الرابعة للتفاوض أم لا؟ هنا يبدأ السؤال. الذهاب والخضوع لجولات وجولات ضمن السقف الإسرائيلي يضع لبنان كله تحت ضغط رهيب، بمعنى أن الإسرائيلي يعتاد وقد اعتاد أن يأخذ دون أن يعطي وأن يتقدم دون أن يقدم أي شيء، وبالتالي هنا يبدأ العمل الجدي على أن يقرر لبنان متى عليه أن يتوقف عن هذا التفاوض حتى تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار. وإذا ذهبنا إلى المسار الآخر، من الطبيعي جدا أن ينشئ لبنان مسارا تفاوضيا مستقلا كدولة مستقلة على حدود دولة تحتل جزء من أرضه، ولكن الكل يعلم في لبنان وفي خارج لبنان حتى في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الإسرائيلي يعلمون أن هناك ترابط عضوي بين المسار التفاوضي في إسلام أباد وبين مسار واشنطن، ولو أنهما ينفصلان بعد أن يتم الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار على كل الجبهة.
4: سيد محمد علوش، كيف ربما يتموضع موقف حزب الله بين المسارين في هذه المرحلة؟
7: اليوم ما يهم المقاومة في لبنان هو وقف إطلاق النار، وهي عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا منفردا وقف النار في لبنان عملا بما تم الاتفاق عليه أو يفترض أنه تم الاتفاق عليه في مسار إسلام أباد، أعلنت المقاومة التزامها الكامل، ولكنها توقفت عند ورقة الخارجية الأمريكية التي صدرت بعد الاجتماع مع لبنان وفيها منح إسرائيل حرية الحركة، فقالت أنها تلتزم بشرط عدم العودة لما قبل 2 أذار، وهذا الالتزام لا يزال قائما حتى اللحظة رغم أن رئيس جمهورية أو غيره يرسلون الأسئلة إلى المقاومة لجس نبضها حول مدى التزامها بوقف إطلاق النار، فتقول هذا الموقف: نحن نلتزم بوقف كامل لإطلاق النار على أن تلتزم إسرائيل به التزاما مطلقا، أن لا يكون هناك حرية حركة، أن لا تستكمل عملية التفجير والتوسع في حال وصول إلى هدنة. هذا الموقف هو المرحلة الأولى من الاتفاق، أي وقف النار، وتعلم المقاومة أن المرحلة اللاحقة هي تتطلب ترابطا بين مسار إسلام أباد وبين مسار المفاوضات اللبنانية، ولو أنها تتمسك بالموقف الأصلي الذي يقول بلا للمفاوضات المباشرة. ولكن حتى اللحظة السلطة في لبنان تتعامل مع المقاومة وكأنها خصمة وليست جزءا من الفريق اللبناني الذي يجب أن يفاوض، وهنا أصل المشكلة، أن هذه الحكومة جرمت المقاومة وذهبت إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل.
4: وهنا سيد خلدون عن انعكاسات ما يمكن أن يحدث في إسلام أباد، وإن كان ظهرت آثاره بانفتاح هذا المسار في واشنطن، كل ذلك بحسب الوضع الإقليمي عموما، لكن أي شيء يحصل الآن في إسلام أباد سواء الآن أو بعد 10 أيام، وإذا ما خرج اتفاق، كيف سيتعامل لبنان مع تداعياته؟
6: بداية أنا أتفق وأختلف على الأستاذ علوش كون المسارين مرتبطين في المطلع، ولكن بعد ذلك ينفصل المسارين. يعني مسار إسلام أباد هو يفرض وقف إطلاق نار على نتنياهو، وقد استمعنا اليوم إلى الرئيس الأمريكي يقول نتنياهو سيلتزم بما أمليه عليه أو بما أقوله له، وما سيقوله له ترامب لنتنياهو أوقف الحرب في لبنان، لأن الكلام الآن أن وقف إطلاق النار سيكون على كل الجبهات. بعد ذلك يبدأ التفاوض بين لبنان وإسرائيل كما حصل أيام ترسيم البحري، ولكن قطعا لبنان يحتاج لكي يفاوض من موقع القوة إلى أمرين. أما الأمر الأول فهو شبه إجماع داخلي، شبه إجماع داخلي أي دون استثناء فريق أو قوة سياسية بارزة أو قوى سياسية متعددة، هذا أولا. وثانيا يجب أن يستند إلى إجماع عربي وإسلامي، بمعنى ما خرج عن القمم العربية الإسلامية في الرياض بنوفمبر 23 ونوفمبر 24، أي التمسك بعدم الدخول في سلام قبل ضمان مسار غير قابل للعودة لإنشاء دولة فلسطينية. هذا ليس التزاما للبنان، هذا التزام لمنظمة الدول الإسلامية ولجامعة الدول العربية، وهم من سيساعدون لبنان حتى في التفاوض، ولبنان أيضا محكوم بالتفاوض حسب محيطه، بالتالي يستفيد جدا أن يعزز أوراقه بإجماع شبه داخلي لبناني وبالاستناد إلى المبادرات العربية جميعا والاتكاء على العرب لمساعدته في حال التفاوض.
4: سيد علوش، أيضا المصدر الذي تحدث للجزيرة بالأمس قال بأنه لن يكون هناك لواء أو حديث عن لواء للتعامل مع سلاح حزب الله في الجنوب، ورفض استخدام مصطلح نزع السلاح. كيف يفهم ذلك حزب الله؟
7: أولا نحن نتمنى أن تتمكن السلطة اللبنانية هذه المرة أن تتمسك بهذا الموقف الذي لم تتمكن من التمسك به سابقا عندما أعلنت أنها لن تذهب إلى المفاوضات إلا بعد وقف إطلاق النار، ونحن رحبنا بهذا الموقف الرئاسي يومها وأثنينا عليه، ولكن للأسف لم يطبق. ما تريد أمريكا وإسرائيل وما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي تحديدا روبيو منذ أيام أنهم بصدد تجهيز وتمويل وتسليح فرقة خاصة في الجيش اللبناني للعمل على نزع سلاح حزب الله. هذا الأمر هو ما تريده أمريكا وإسرائيل، هل هو لمصلحة لبنان؟ بالتأكيد لا. هل تستطيع السلطة اللبنانية أن ترفض هذا المطلب؟ هذا ما نعول عليه ونتمنى أن تتمكن السلطة اللبنانية من تحقيق ذلك. ما تريد إسرائيل وأمريكا من اجتماع 29 مايو أيار في البنتاغون هو إنشاء آلية تنسيق أمنية مع لبنان، ولكن لمن نسي أن لبنان أصلا موجود في الميكانيزم، والميكانيزم التي أنتجها اتفاق نوفمبر 2024 هي آلية تنسيق عسكرية لمعالجة ما تريد معالجته إسرائيل، وبالتالي ربما لإسرائيل وهذا بالتأكيد موجود أهداف تتخطى مسألة التنسيق الأمني، ربطا بما تقوله إسرائيل عن ضرورة تحرك الجيش اللبناني في الداخل لحصر السلاح أو نزعه أو احتوائه بغض النظر عن المسميات، هذا ما تريده هذه الجهات، بينما ما نريده نحن هو أن يكون هذا الملف اللبناني هو بين أيدي لبنانية حصرا تتفق عليه بغض النظر عن ماذا تريد إسرائيل أو ما هي أهداف إسرائيل.
4: سيد خلدون، هل يمكن أن ينقلب مسار واشنطن ليكون عبئا على السلطة إذا ما تم التوافق بين طهران وواشنطن؟
6: أود بداية أن أقول أن المسار الأمني للبنان يذكرني بما قامت به الولايات المتحدة وإسرائيل في فلسطين بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات وبعد الانتفاضة الثانية، حين جاء الجنرال الأمريكي دايتن وأنشأ لواء في السلطة الفلسطينية هدفه القيام بتنظيف الضفة، وجاء مشروع اقتصادي برعاية الرئيس البريطاني رئيس وزراء البريطاني السابق توني بلير لإقامة مسار اقتصادي إنعاشي. هذا الكلام إذا ما انعكس على لبنان يصبح متفجرا، بمعنى أن لبنان ساحة لا تشبه الساحة الفلسطينية، هي ساحة مزيك متعدد أولا، ثانيا ليست محتلة من قبل إسرائيل، بمعنى ليس لإسرائيل اليد العليا على الأرض في كل مكان في لبنان، وأنا لا أعتقد أن السلطة في لبنان أو الدولة في لبنان أو رئاسة الجمهورية في لبنان جاهزة لمثل هذا الأمر. لكن قطعا الأمريكي سيمارس ضغوط، وقطعا الإسرائيلي يريد ذلك بدون أدنى شك. يبقى كما قلت في المطلع، إذا ما تمسك لبنان بالمبادرات العربية، هناك كان مبادرة مصرية لاحتواء السلاح، هناك حديث عن تفاهمات سعودية إيرانية للبحث بسلاح حزب الله، ما يعني أن هناك واجب على اللبنانيين وعلى الرئاسة اللبنانية والحكومة اللبنانية أن يقودوا مسارا تفاوضيا حوارا وطنيا جادا لمسألة السلاح، لمسألة الإصلاحات، لمسألة تطبيق الدستور، وهذا مسار سياسي داخلي لا يجب أن يخضع لإرادة الإسرائيلي.
4: سيد علوش، تبقى الأسئلة أيضا مقدمة، ماذا لو تم الاتفاق بين طهران وواشنطن؟ حينها ستطرح الأسئلة الصعبة على حزب الله، متى يتوقف الحزب عن ربط مساره بمسارات إقليمية؟
7: عندما تتوقف إسرائيل عن مشروعها التوسع الذي يطال كل المنطقة. من مصلحة المقاومة اليوم في لبنان أن تربط بمسار المنطقة، كون المشروع الذي تواجهه في لبنان هو مشروع للمنطقة وليس مشروع للبنان فقط، بمعنى أن مشروع إسرائيل التوسع الذي وصل إلى أفريقيا وبعض الدول الأفريقية ووصل إلى العدوان على إيران هو لا يستهدف فقط جنوب لبنان، بل هو جزء من كل، وبالتالي مواجهة هذا المشروع تتطلب تضافر جهود كل الذين يتضررون منه. ومن ذلك وعود على بدء الانسحاب الإسرائيلي من لبنان لا يمكن أن يتحقق سوى مرغما الإسرائيلي على الخروج. إن لم يرغم على الخروج فلن يخرج، وبالتالي إذا توجه لبنان إلى المفاوضات بمفرده بمعزل عن مسار إسلام أباد، وهذا ما كنت أقوله دكتور خلدون، لن يخرج الإسرائيلي لا باتفاق ولا باتفاقات أمنية ولا بموضوع حصر السلاح، سيبقى هنا. وبالتالي يجب أن يبقى الملف لبنان مربوطا بملف الأوسع في المنطقة لكي تتمكن أمريكا من ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لكي تلتزم.
4: سيد خلدون، وإذا ما واجهنا الواقع لاحقا بعد انتهاء الحرب، سيبقى السؤال عن الخطوة التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالجناح العسكري لحزب الله، والحديث عن وضع حزب الله والمقاومة داخل لبنان، هل ستعاد صياغة ذلك؟
6: أنا أعتقد أن حزب الله في المرحلة المقبلة سيخوض معاركه السياسية بطريقة مختلفة. ربما هذه قناعتي، أن موضوع السلاح قد استنفذ دوره، وأننا ذاهبون في المنطقة كلها إلى ترتيبات جديدة على المستوى الإقليمي. وأنا لا أتحدث هنا لا عن سلام مع إسرائيل ولا عن تطبيع ولا عن فتح سفارات، ولكن أتحدث أن هناك مسارات إقليمية جديدة يجب أن تحمي لبنان. تعرض لبنان بما يكفي من الاعتداءات الإسرائيلية ودفع الأثمان الباهظة، والناس في لبنان قد تعبوا بمجملهم ويحتاجون إلى هدنة طويلة تسمح لهم بالتقاط الأنفاس.
4: كيف سيتعامل الحزب في هذه المرحلة؟
7: يدرك الحزب أن السلاح لن يبقى كما كان قبل هذه الحرب منذ 3 سنوات، ولكن أن يذهب لبنان لمعالجة مسألة السلاح تحت الضغط الإسرائيلي والأمريكي هو أمر، وأن يذهب بإرادة اللبنانيين ضمن اتفاق كان قد تم مع رئيس الجمهورية بالوصول إلى استراتيجية أمن وطني هو أمر آخر مختلف تماما. نتمنى فقط أن يتمكن لبنان من تحرير نفسه أولا من الاحتلال الإسرائيلي، وأن يذهب لأن مصلحته تقتضي ذلك إلى عملية إيجاد حلول للسلاح وليس لأن إسرائيل ترغب بذلك.
4: ربما نوه الأخبار العاجلة التي ننقلها على شاشتنا هي مرتبطة بشكل أو بآخر بلبنان. أكسيوس نقلت عن مصدر أمريكي تقول إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. أكسيوس نقلت عن مصدر أمريكي أيضا بأن الرئيس دونالد ترامب أبلغ نتنياهو عن فترة مفاوضات لـ30 يوما بشأن البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز. إذن هناك تطور فيما يتعلق بالجهود المبذولة بين طهران وواشنطن للوصول إلى تفاهمات في ظل التحرك الباكستاني أيضا ووجود وزير الداخلية الباكستاني في طهران. سيد خلدون، يبدو أن هناك تحرك في هذا المسار، وبالتالي لبنان يرقبه من أي زاوية؟
6: من زاوية وقف إطلاق النار على كل الجبهات، لأن لبنان عجز عن الحصول على وقف إطلاق نار في مسار واشنطن، ومن هذا المنطلق نحتاج لوقف إطلاق نار شامل قد تعيننا أو يعيننا مسار إسلام أباد للوصول إلى هذا الأمر من جهة، وبالتالي يفترض على الرئيس دونالد ترامب أن يفرض على نتنياهو أن يلتزم بالاتفاق الذي سيوقعه حتى لو كان اتفاق نوايا أو إطار نوايا، لأن دون دونالد ترامب لن يتوقف نتنياهو عن اعتداءاته.
4: سيد علوش، اللبنانيون وأنا هذا أسمعه كثيرا يقولون لا نريد أن نعود لهذا سيناريو ما يحدث في الجنوب، وهي تقريبا أصوات تسمعها من كل الأطراف حتى داخل الحاضنة الشعبية لحزب الله. هل يمكن تجنب ذلك مستقبلا؟
7: يعني المشكلة في الجنوب أن ما عانناه طوال 15 شهرا من اللا التزام الإسرائيلي هو ما دفع هذه البيئة لكي تقول نحن لا نستطيع أن نكمل العيش في هذه الطريق. نعم، أهل الجنوب لا يريدون الحرب ولا يتمنون الحرب، وبالتالي المطلوب فقط هو أن يخرج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. أما بالنسبة إلى أن تعود الحالة إلى ما كانت عليه سابقا، فهذا ما تؤكده المقاومة أنها ليست بهذا الوارد، لأنها تدرك أن التراجع مرة أخرى سيعني الهزيمة المطلقة، والهزيمة المطلقة أمام إسرائيل يعني أن ننسى العودة إلى الجنوب، وهذا ما لا يريده أحد. المقاومة ستستمر طالما هناك حرية حركة ممنوحة لإسرائيل، وتأمل المقاومة اليوم أن يتم الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمسار إسلام أباد ويلتزم به جميع الأطراف.
4: شكرا جزيلا لكما، محمد علوش الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، والدكتور خلدون شريف الباحث والكاتب السياسي. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. عودة مجددا إلى الدوحة ومتابعة الأخبار العاجلة مع زميل عبد القادر.
8: شكرا لك عبد الزاز سلام، وكذلك لزملاء من بيروت ولبقية النوافذ أيضا من طهران وكذلك من واشنطن. مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والوضع في قطاع غزة وفي آخر المستجدات ما نقله موقع أكسيوس عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة صعبة جهود التوصل إلى اتفاق مع إيران، وإن نتنياهو كان في حالة غضب عقب انتهاء المكالمة. وقال مصدر أمريكي للموقع إن ترامب أبلغ نتنياهو إن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب واستهلال فترة مفاوضات تستمر 30 يوما بشأن قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. وكان ترامب قد قال في وقت سابق اليوم إنه ونتنياهو متفقان فيما يتعلق بإيران، وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيفعل ما يريده منه بشأن إيران، مشيرا إلى أن المفاوضات مع إيران في المراحل النهائية، وأضاف أنه إما التوصل إلى اتفاق مع إيران أو يقوم بأمور قاسية ضدها. إيرانيا قال الرئيس مسعود بزشكيان إن وزير داخلية باكستان نقل رسائل ومواقف المسؤولين الباكستانيين بشأن مواصلة مسار الحوار والتفاهم، بينما قالت الخارجية الإيرانية إن زيارة وزير داخلية باكستان لإيران هي لتسهيل تبادل الرسائل. كما قالت الخارجية الإيرانية إن التركيز حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما لبنان، وإن التفاوض يجري بحسن نية، وعلى واشنطن إثبات جديتها، وإن الإصرار على المطالب المفرطة يعني أن الدبلوماسية لم تحقق نتائجها. في غضون ذلك قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن عدد الدول الداعمة لمشروع القرار الأمريكي الخليجي في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز وصل إلى 136. في التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة قائد لواء المدرعات 401 وضابط برتبة مقدم وعدد من الجنود في هجوم بمسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. من جهة أخرى، وبينما تستمر الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، قال حزب الله إنه نفذ عمليات ضد تجمعات العدو وحقق إصابات مؤكدة. وبشأن أسطول الصمود، استدعت دول أوروبية سفراء إسرائيل لديها احتجاجا على سوء معاملة الناشطين المحتجزين. عن آخر المتابعات معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، وسيكون معنا أيضا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أبدأ معك وجد، ما نقلته أكسيوس ونقلناه قبل قليل.
9: نعم عبد القادر، ما زلنا نقرأ حقيقة مقالة أكسيوس حول مسودة قدمتها قطر مع باكستان إلى الطرفين، وذكرت مقالة أكسيوس بأن وفدا قطريا زار إيران خلال هذا الأسبوع من أجل عرض هذه المسودة على الجانب الإيراني، وبأن زيارة وزير الداخلية اليوم الباكستاني طبعا إلى طهران تأتي لمتابعة العمل على هذه المسودة. المقالة تحدثت عن أن قطر وباكستان إضافة إلى أطراف أخرى مثل السعودية وتركيا ومصر كلها تسعى خلال الأسابيع الماضية من أجل تجسير الهوة بين الموقفين الأمريكي والإيراني. تحدثت المقالة أيضا عن مكالمة قاسية بحسب ما وصفها المقال، قاسية بين الرئيس دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو. وبحسب مصادر قالوا لأكسيوس إن نتنياهو من شدة الغضب الذي كان يدفع باتجاه استئناف الحرب والعمليات العسكرية ضد إيران، من شدة غضبه كان شعره وكأنه قد التقط النيران، من هذا طبعا كناية عن شدة غضبه خلال هذه المكالمة التي ضغط فيها الرئيس ترامب باتجاه التفاوض، وعبر خلالها عن اعتقاده بأنه في نهاية المطاف إيران سوف تقبل باتفاق، توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة. حقيقة هذه المكالمة بحسب المقالة جرت يوم الثلاثاء بين كل من نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن كما قلنا طيلة اليوم نتنياهو دائما يضغط باتجاه استئناف العمليات العسكرية، حتى إن أهدافا عسكرية لهذا الاستئناف تم تحديدها، لكن الرئيس ترامب يقاوم كل هذه الضغوط، وبأن الأمور الآن أمريكيا تركز على هذه الجهود الدبلوماسية استنادا إلى هذه المسودة التي تم تقديمها إلى الطرفين. بحسب مصادر تحدثت لأكسيوس، المسودة تستند إلى المقترح الإيراني المكون من 14 نقطة، وقالت المقالة بأنه حتى اللحظة لا يبدو أن إيران قد قدمت موافقتها على مسودة المقترح الجديد، ولكن واضح بأن الأطراف الإقليمية لا ترغب باستئناف العمليات العسكرية على عكس رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي عبد القادر، وواضح بأن الإدارة الأمريكية تتماشى مع هذه الرغبة الإقليمية بعدم العودة لاستئناف العمليات العسكرية. اليوم الرئيس ترامب تحدث عن أن المفاوضات مع إيران هي الآن في مراحلها الأخيرة، وبأنه إما سيتم استئناف العمليات العسكرية أو التوصل لاتفاق وتوقيع هذا الاتفاق. كان خلال الأيام الماضية تحدث عن أن الاتفاق أو الجهود الدبلوماسية لديها فرصة حتى هو قال يومان ثلاثة أو حتى مطلع الأسبوع القادم كحد أقصى. إذن هذه هي النافذة الزمنية التي تمنحها إدارة الرئيس ترامب للدبلوماسية مع طهران في ضوء الضغوط الشديدة القادمة من نتنياهو باتجاه العمل العسكري.
8: شكرا لك وجد، عن هذه المكالمة التي ورد ذكرها في أكسيوس نسأل مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد،
10: نعم، آخر الأنباء حولها أنها كانت قاسية، وأن نتنياهو كما وصفته أكسس ووصفه بعض الإسرائيليين بدأ وكأن النار تشتعل في رأسه أو في شعره بعد كل ما سمعه من الرئيس ترامب. والصحفي المقرب من نتنياهو جدا عميد سيجل، وهو محلل في القناة 12، قال بأن نتنياهو كان في المكالمة يصر على ضرورة بدء الهجوم ضد إيران، لكن الرئيس ترامب بدأ فيها مترددا. ونقلت بعض المصادر الإسرائيلية بأن نتنياهو طيلة الوقت كان يحاول أن يقنع ترامب بضرورة بدء هذا الهجوم. هذه المكالمة هي الثالثة منذ بداية الأسبوع بين الاثنين، ونتنياهو يهاتف ترامب طيلة الوقت. وإسرائيل كانت على مدار الأيام الثلاثة الماضية على وجه خاص تقرع طبول الحرب بقوة، لدرجة أن تدفق الطائرات التزويد الوقود وأيضا شحنات الأسلحة إلى إسرائيل أعطت لكثيرين انطباعا وكأن الحرب من جديد على الأبواب، وهكذا أراد نتنياهو أن يسوقها. نتنياهو ومنذ وقف إطلاق النار مع إيران وهو يحاول أن يدفع باتجاه تفجير الوضع من جديد، وإسرائيل لديها خطة تقول أنها لم تكتمل وأن هناك بنك أهداف جديد قد اتفق عليه مع الإدارة الأمريكية في إيران يتعلق بشكل خاص في قضية المنشآت الاقتصادية والنفطية والطاقة. ولدى إسرائيل خطة حسب ما حاولوا إقناع ترامب به بأنه إذا تم قصف وتدمير هذه المنشآت فهذا سيضعضع النظام الإيراني وسيضعف الاقتصاد ويدفعه نحو الانهيار، وبالتالي ستعود الأمور لتشتعل في إيران في الشارع الإيراني ضد النظام. على كل حال إسرائيل لم تخفي في يوم من الأيام منذ وقف إطلاق النار وما قبل وقف إطلاق النار وحتى الآن، وقالت ذلك جهارا نهارا بأنها تريد استمرار الحرب، وكانت قلقة دائما لأنه كان لديها عدم يقين إزاء حقيقة نوايا الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية، ما إذا سيتم بالفعل استئناف الحرب أم أن الإدارة الأمريكية تناور فقط من أجل أن تضغط في المفاوضات. آخر هذه الأمور هو ما ورد عن المكالمة التي كانت الليلة الماضية بين نتنياهو وبين ترامب، والتي يقال بأن نتنياهو أصر فيها على ضرورة استئناف القتال أو الهجمات على إيران، وأن ترامب في الوقت نفسه كان مترددا. ما صرح به الرئيس ترامب اليوم من تصريحات قال فيها بأن نتنياهو يفعل ما يقول له وأنهم متفقان بنسبة عالية جدا، هذا الأمر يبدو أنه بعث على الارتياح لدى نتنياهو، لكنه بعث على القلق من جديد بأن الرئيس ترامب يدفع ضريبة كلامية مقابل تحركات تتجه أكثر إلى ترجيح كفة عملية المفاوضات بين الجانبين. نعم. الأمر الآخر المقلق لإسرائيل من خلال التقدم في عملية المفاوضات مع إيران هو تداعيات ذلك على الجبهة اللبنانية بشكل خاص، يخشون من أنها ستفرض إذا نجحت أنها ستفرض على إسرائيل وقفا تاما لإطلاق النار في لبنان.
8: شكرا لك وليد محمد البقالي من طهران. وهنا أشير إلى أحد النقاط الواردة فيما نقلته أكسيوس، ونشاهده على الشاشة، بأن الرئيس ترامب أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. محمد، أنا أسألك حتى الآن على ردود الفعل في إيران بشكل عام، وشاهدنا تصريحات رئيس البرلمان بالإضافة لتصريحات أخرى أيضا ميزت الساعات الماضية في طهران.
11: وعبد القادر، دعني أبدأ أولا بأن تنقل أكسيوس أو صحف إسرائيلية بأن شعر نتنياهو كان يظهر كما لو اشتعلت فيه النيران بسبب الغضب من مكالمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا أمر لا يمكن إلا أن يثير ارتياح الإيرانيين. ولكن هناك مشكلة، هي مشكلة الثقة. الإيرانيون يقولون إنهم لا يثقون أولا في هذه التسريبات عادة، ثم يقولون إنهم لا يثقون في ثبات هذه المواقف. هذا على الأقل ما فهمناه من تصريح وزير الخارجية عباس عراقجي نفسه البارحة، عندما قال إن هناك إشكال طبقات من الثقة متراكمة أو غياب الثقة المتراكمة، أن الإشارات المتناقضة، تقلب المواقف، وأن الولايات المتحدة تقول ما لا تفعل. وبالتالي فرغم أن هذه الأحداث قد تكون ربما مقدمة لشيء إيجابي هنا في طهران، ولكن غياب الثقة يجعل التعامل معها فيه كثير من الحذر. ولذلك إذا عدت للتصريحات التي ذكرتها عبد القادر، تصريحات رئيس البرلمان والحقيقة جاءت في رسالة صوتية هذه المرة وهو أمر لافت موجه للشعب الإيراني، قال إن التحركات المعلنة والخفية للعدو تشير إلى أنه يستعد للقيام بهجوم جديد، ومن ثم أعلن بأن هذا سيكون خطأ كبيرا وأن الثمن الذي سيدفعه العدو يقصد الولايات المتحدة وإسرائيل سيكون كبيرا. وهذا يربطنا مباشرة بما قاله الحرس الثوري هذا اليوم عندما حذر من أن أي هجوم جديد على طهران ستكون نتيجته تمديد المجال الجغرافي للمعركة خارج المنطقة، أي أن المدى الجغرافي سيكون أوسع وأكثر من ذلك بأساليب جديدة وبمفاجآت كبيرة. هكذا يتحدث الحرس الثوري وهكذا يتحدث المتحدث باسم الجيش الإيراني.

0: ربما اتفاق مقترحا جديدا، صيغة ما قد تسمى صيغة اتفاق نوايا أو ورقة جديدة محدثة. لم يصدر هنا في إيران أي شيء، ولكن من الواضح أنه لم يأتي فقط ليجلس إلى المسؤولين الإيرانيين دون أن يحمل لهم شيئا جديدا. السؤال المطروح ربما هنا عبد القادر هو، هل هذه ليست المرة الأولى التي يأتي فيها وزير الداخلية، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تبادل الرسائل؟ ما الذي سيجعل هذه المرة مختلفة عن المرات السابقة؟ لا أحد يجزم، يمكن أن تكون كذلك، ولكن يمكن أن تكون أيضا مقدمة لفشل جديد يؤدي إلى عودة الحرب. هناك حالة لا يقين وحالة غياب الثقة هي التي تحكم الآن المشهد برمته. وآخر التصريحات على سبيل المثال التي استمعنا إليها من المتحدث باسم الخارجية الذي تحدث إلى التلفزيون الإيراني، جدد مطالب الواضح أن الولايات المتحدة غير متفقة عليها. يقول لا بد من الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، لا يمكن ربط ملف النووي الإيراني بإنهاء الحرب على اعتبار ضرورة فصل المسارات، إنهاء الحرب أولا وبعد ذلك تتم مناقشة الملف النووي الإيراني. يقول إنه لا يفهم لماذا على إيران أن تنقل مخزونها من اليورانيوم المخصص خارج البلاد. وأكثر من ذلك يتحدث عن مضيق هرمز بصيغة أن القرار قد صدر بالتعامل مع مضيق هرمز بصيغة جديدة ومختلفة وبآلية إدارة جديدة خلال المرحلة المقبلة.
1: شكرا لك محمد البقالي من طهران. وبإشارتك لمضيق هرمز، رصد فريق الجزيرة وضعية الملاحة بمضيق هرمز بعد جولة في جزيرة قشم الإيرانية المطلة على المضيق، كما وثق مراسل الجزيرة نور الدين الدغير بعض السفن التي أوقفتها إيران في المضيق.
2: جنوب شرق جزيرة قشم الإيرانية المطلة على المياه الخليجية بهذا الاتجاه، إذا ما أردنا أن نتحدث نحن نتحدث عن مدخل مضيق هرمز باتجاه المياه الخليجية. نلاحظ هنا مجموعة من السفن المتوقفة بهذه المياه وتنتظر إذن العبور سواء باتجاه المياه الخليجية أو خروجا من المضيق باتجاه بحر عمان. إذن هذه الإجراءات هي إجراءات فرضتها إيران من أجل مراقبة أي حركة ملاحية بهذه المنطقة، وخاصة امتداد من المياه الخليجية إلى مضيق هرمز إلى بحر عمان. هذه إحدى مظاهر سيطرة الحرس الثوري الإيراني على مضيق هرمز. هنا سفينة تايلاندية تم استهدافها من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني. يقول الحرس بأنها لم تمتثل لأوامر عدم الدخول إلى المضيق دون تنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. هذا الحادث واستهداف هذه السفينة كان تقريبا في مارس الماضي أثناء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. لكن هناك مشهد آخر كذلك نشاهده هنا في هنا بهذا الاتجاه. هناك سفينة أخرى تتوقف داخل المضيق، سفينة تجارية. إذا ما حاولنا أن ننظر إليها، هذه كذلك إحدى السفن التي اعترضها الحرس الثوري الإيراني ومنعها وأوقفها في هذه المياه. لماذا؟ يقول الحرس لأنها لم تمتثل لأوامر وإجراءات التي فرضها الحرس للعبور من المضيق. إذن نحن الآن أمام مضيق تقول طهران ويقول الحرس الثوري بأنه يخضع لإجراءات تتمثل في التنسيق مع الحرس والعبور من الممرات التي حددها الحرس الثوري الإيراني حتى يتم العبور بسلام بهذه المياه سواء باتجاه بحر عمان أو باتجاه المياه الخليجية. هي السفن إذن تنتظر دورها هنا في مضيق هرمز للعبور، وهذه جزيرة قشم. بعد جولة فيها تبين أنها تشكل عنصرا أساسيا في معادلة الرصد والمراقبة للمضيق من قبل الحرس الثوري الإيراني. نور الدين الدغير، الجزيرة، مضيق هرمز.
1: أعود أذكر بما نقلته أكسيوس قبل قليل عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة وصفت بالصعبة جهود التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأن نتنياهو كان في حالة غضب عند انتهاء عقب انتهاء هذه المكالمة. أيضا نقلا عن ذات المصدر للموقع بأن ترامب أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب واستهلال فترة مفاوضات تستمر 30 يوما بشأن قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز.

0: طبعا هذا أجدد شيء فيما يتعلق بتطور هذا الملف، نناقشه مع جملة ضيوفنا في هذه الساعة. هنا في الاستوديو سيرجيو ديلابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وكذلك الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكذلك الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد سيرجيو بهذه الأخبار التي نقلتها أكسيوس قبل قليل. كنا قد تابعنا قبل يومين تقريبا، تحدث الرئيس الأمريكي عن وجود ما وصفها بمفاوضات جادة وتدخل للوسطاء حتى لا يقوم بضربة. إلى أي مدى ما تنقله أكسيوس يتقاطع بشكل أو بآخر مع ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: أعتقد أن الغرض من وراء هذه العملية برمتها هو التوصل إلى حل تفاوضي. سوف تجري اتصالات بين الأطراف المعنية، ولكن يجب أن نتذكر أن إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية تستند إلى المصالح الأمريكية، كل شيء آخر هامشي. هناك بعض النقاط التي يجب العمل عليها، ولكن في نهاية المطاف مصالح الولايات المتحدة هي التي تقود عمل الرئيس ترامب. لقد تحدث في خطابه أثناء تخريج دفعة خريجي خفر السواحل، ركز على عدم استحواذ إيران على سلاح نووي، وهذا ما ركز عليه في خطابه مع تلاميذ الضباط. إذن ركز على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، أن يفتح مضيق هرمز وأن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وكل شيء فيما عدا هذين الأمرين. طبعا هناك بعض الاختلافات مع رئيس مجلس الوزراء نتنياهو يجب العمل عليها، ولكن في نهاية المطاف قال إنه هو من يتخذ القرار، وبالتالي أعتقد أنه يجب أن نستمع إلى ما يقوله الرئيس بالنسبة إلى مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المقام الأول.
0: دكتور محمد الشرقاوي، أقف معك عند بعض المصطلحات الواردة فيما نقلته أكسيوس. ما المقصود بخطاب نوايا كإطار، وأيضا فترة 30 يوم ستتم فيها المفاوضات فيما يتعلق بالملف النووي وكذلك مضيق هرمز؟ ما الذي نفهمه من كلمة خطاب نوايا، ولماذا يعتبر بعد مهم في فهم ما يجري؟
2: بعد مهم لأنه يكسر الحاجز النفسي بين الأمريكيين والإيرانيين، بمعنى آخر أن الوسيط الباكستاني بدأ يتحرك من أجل جمع ما يمكن جمعه، بمعنى إيجاد هذا النسيج السياسي والاستراتيجي في عملية تقريب وجهات النظر. أيضا
0: الحديث أيضا عن دول المنطقة، عن دور لدول المنطقة، قطر وغيرها،
2: وهذا ينعكس على دور. أنا تابعت ترامب يعني خلال كل هذه الفترة، هذا الأسبوع بالتحديد خطابه ينم عن مؤشرات واضحة أنه أكثر ميلا من أي وقت سابق للمفاوضات، منها إلى استئناف القصف العسكري. هناك حديثه عن أن الديمقراطيين يعارضونه في إنهاء الحرب، إشارة إلى أنه استجاب لنداء دول الخليج الثلاث، قطر، السعودية والإمارات، أيضا ارتياحه لقمة بيجين. مجموعة عوامل جعلته الآن من الناحية النفسية ومن الناحية الاستراتيجية يمكن أن يقدم على خطوة إلى الأمام. يبدو أيضا أن الوسيط الباكستاني، خاصة وزير الداخلية الباكستاني، هذه الزيارات المكوكية بين إسلام أباد وطهران جعلت أيضا، وإن كان هناك جبل متراكم من عدم الثقة في البيت الأبيض، إلا أن الإيرانيين بدأوا الآن ينفتحون أكثر من السابق. فعلى الأقل ما نكسبه الآن من هذا الإعلان إطار نوايا أو إعلان مبادئ هو أن على الأقل هناك قبول مبدئي بفكرة المفاوضات. فإذا لم يعد كل منهم،
0: ما المقصود بخطاب نوايا طبعا ربطا بهذا الملف؟
2: أن هناك بعض القضايا الرئيسية يتم حصرها على مائدة المفاوضات، هذا ما سنبحثه الآن. بمعنى أن ما كان يعني تلويحا متطرفا عند ترامب أنه يرتفع على الجبل أو ما يقابله عند الإيرانيين، الآن بدت هذه عملية أننا يمكن أن نتحدث عن نقاط محددة. لكن أيضا لا يمكن أن نتفائل كثيرا، لأن ترامب لديه قضية أساسية، لا إيران نووية لا حاضرا ولا مستقبلا، وأيضا لا نقاش في تحرير مضيق هرمز من أي سيطرة. السؤال

0: قال الآن أنه في المقابل هل فعلا ستجاريه طهران في مناقشة هذه القضايا، وهي أيضا لها شروط مطلقة أو شروط راديكالية أيضا.
1: ماذا عن هذه المهلة 30 يوم لمناقشة هذه القضايا، الملف النووي وأيضا مضيق هرمز؟
0: 30 يوم حيوية في أن تتحرك عملية الأخذ والرد، بمعنى ننتقل من مجرد جس النبض أو مشاورات من بعيد، ندخل الآن في مرحلة الأخذ والرد. وأعتقد هذه هي اللبنة الأولى لما يمكن اعتباره مفاوضات فعالة، بمعنى مفاوضات عملية وليست فقط إعلان مواقف من بعيد. السؤال أيضا هو هل يستطيع الوسيط الباكستاني الآن أن يمسك بهذه الخيوط وينسج منها رؤية مشتركة تحفظ ماء الوجه لطهران وأيضا لترامب، ومن ثم يبدأ البحث في ممكن تشكيل لجان فنية.
1: قبل الوسيط الباكستاني نذهب إلى الجانب الإيراني. الدكتور محمد صالح صد قيام، بحسب ما يتم تناقله من معلومات الآن، هذه الورقة، هذه المبادرة، هذه الخطة موضوعة لدى الجانب الإيراني، وينتظر رد من الجانب الإيراني حتى يبنى على الأمر مقتضاه. ما تقديرك في ظل ما الصيغة التي نقلتها أكسيوس، خطاب نوايا من الطرفين وفترة 30 يوم لنقاش أو للتفاوض حول هذه الملفات، بتقديرك كيف سيكون الرد الإيراني؟
2: دعني عبد القادر أبدأ من الزيارة التي يقوم بها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران. هذا وزير الداخلية الباكستاني قبل 3 أيام هو كان في طهران. الآن عندما يكون في غضون 72 ساعة ويرجع مرة أخرى إلى طهران، أنا أعتقد بأن هذه الزيارة مهمة جدا. بالتأكيد هو الآن، هو المرة السابقة قبل 5 أيام هو نقل رسالة إلى الإيرانيين بها الموقف الأمريكي، أرجع أيضا رد إيران إلى الجانب الأمريكي، الآن جاء بمقترحات جديدة. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا يعني وثيقة الإطار أو المبادئ، أي شيء سميها لنسميها ما شئنا، لكن هذه هي تملك يعني تحتوي على القضايا الرئيسية، والقضايا الرئيسية كلنا يعلم مضيق هرمز، العقوبات على إيران، والنووي. وبالتالي النووي يشمل نسبة التخصيب والتعليق، كم سنة هي تعلق الأنشطة، والمخزون من اليورانيوم مرتفع التخصيب الموجود عند إيران. هذه الأمور هي إذا ذكرت بهذه الوثيقة، وثيقة الإطار الاتفاق لنسميه، هذه مهمة جدا، لأنه هذه هي التي سوف تكون الأساس الذي يستند عليه المفاوضون خلال مدة 30 يوم. دعني أشير، هذه المدة 30 يوم هم الإيرانيون اقترحوا هذه 30 يوم، لأننا يجب علينا أن نتذكر بأن الرئيس ترامب هو اقترح وقف إطلاق النار لمدة 2 شهر، وبذلك يتم العمل يعني التفاوض خلال 2 شهر. الإيرانيون طالبوا بإنهاء الحرب، وأعتقد بأن هذه الوثيقة التي سوف تكتب هذه فيها النقطة الأولى، إنهاء الحرب.
1: طيب،
2: وبقية الأمور والمدة 1 شهر هم الإيرانيين اقترحوا 1 شهر، أعتقد بأن الجانب الأمريكي قبل على هذا 1 شهر إذا ما صحت رواية
1: أكسيوس.
2: إذا ما صحت هذه، معنى ذلك بأن هذا 1 شهر هو يضع إيران في مهلة زمنية، وتحت هذه المهلة حتى لا تكون هناك مماطلة ويكون هناك ثقة من
1: الجانبين. أيضا إذا ما بنينا على ما تنقله أكسيوس دكتور مهند مصطفى، وهذه المكالمة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، نقل ما كان فيها من غضب، حتى قيل بأن رأس نتنياهو كاد أن يشتعل من حجم غضبه. باعتقادك ما الذي يجعل رأس نتنياهو يشتعل في مكالمة كهذه؟
3: مع عضو نتنياهو بالغضب، لأنه نتنياهو عول كثيرا على استئناف الحرب، هذا مشروعه السياسي، هذا مشروعه الشخصي، وكان يعتقد أن ترامب قاب قوسين أو أدنى من استئناف الحرب. وإسرائيل كانت تحضر نفسها لاستئناف الحرب على المستوى الهجومي، على المستوى الدفاعي، على مستوى الجبهة المدنية، وذلك في تحضيرات حثيثة من أجل الذهاب إلى الحرب. ونتنياهو يعلم أنه هذه هي الفرصة الأخيرة، وهذه ما أسميها عبد القادر أزمة الفرصة الأخيرة عند إسرائيل، لأن إسرائيل لوحدها لا تستطيع أن تهجم على إيران. واليوم ترامب صرح وقال أن نتنياهو سوف يرضخ لما أقول له فيما يتعلق بإيران. غياب الفرصة الأخيرة فيما يتعلق بالحرب على إيران هذا معناه أن نتنياهو فقد ورقة سياسية هامة جدا على المستوى الشخصي. نتنياهو الآن داخل إلى انتخابات والملف الإيراني غير مغلق، المشروع النووي لم يتم تفكيكه، أهداف الحرب لم يتم تحقيقها. نتنياهو كان يعتقد أن استئناف الحرب قد تعطيه بعض الإمكانية وبعض الفرص لأن يحقق جزءا من أهداف الحرب، والآن هو في مأزق سياسي، وذلك هو غاضب جدا جدا إذا صحت طبعا المعلومات، وغاضب جدا لأنه هذه معناها نكسة سياسية لنتنياهو على المستوى الشخصي. سيفقد أمرين، سيفقد ما يروج للإسرائيليون أنه وترامب منسجمان فيما يتعلق بهذه الحرب، وسيفقد الأهم هو قدرة إسرائيل على استئناف الحرب لوحدها لاحقا.
1: وهنا أسأل السيد سيرجيو فيما يتعلق، كنت قد أشرت قبل قليل في كلامك أن علينا أن ننتظر رد الفعل من قبل الجانب الإسرائيلي أو حسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو فيما يتعلق بهذه المبادرة أو هذه الخطوة التي نقلتها أكسيوس. هل ما زال هناك فرصة إذا ما كان الرئيس الأمريكي قرر المضي في سبيل التفاوض أن يخرب هذه الخطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي؟ هل هذا وارد؟
4: كما سبق وأسلفت أن تركيز الولايات المتحدة الأمريكية هو على المصالح الأمريكية بالنسبة إلى إسرائيل، وبالنسبة إلى مصالح إسرائيل هذا أمر منفصل، ولكننا سوف نركز دوما على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المقام الأول، وكما أشار الرئيس ترامب هو في قمرة القيادة، وبالتالي دور إسرائيل هو دور تكميلي، ولكن إسرائيل ليست الجهة التي تقود المفاوضات، المفاوضات بقيادة من الولايات المتحدة الأمريكية، وكما قلت بشكل أو مرارا وتكرارا يود الرئيس رئيس الولايات المتحدة ألا تستحوذ إيران على سلاح نووي وألا تشكل تهديدا للمنطقة. نتحدث عن أهمية هذا الموضوع بشكل متكرر، لماذا؟ لأنه إذا ما امتلكت إيران سلاحا نوويا هذا يعني أن دول أخرى تود أن تمتلك السلاح النووي، ويأتي بنا هذا الموضوع إلى الانتشار النووي. وهنا نعود إلى ما قاله نائب الرئيس، نائب الرئيس فانس تحدث عن هذا الموضوع، هذا من بين الأمور التي لا يمكن أن نسمح بها، انتشار الأسلحة النووية يجعل من العالم أقل أمنا بكثير.
1: إذا ما بنينا، وهنا سؤال سيد محمد صالح صدقيان إلى ما تنقله أكسيوس، حتى الآن الحديث عن ملفين في هذه الفترة، فترة 30 يوما، الملف النووي وكذلك مضيق هرمز، وبالتالي ماذا عما طرحه الجانب الإيراني؟
2: الإيرانيون قلت لك عبد القادر أنه هم يريدون رقم واحد إيقاف الحرب وعدم الرجوع إليها مرة أخرى، هذه مهمة بالنسبة إلى إيران، وإيقاف الحرب ليس في إيران وإنما في كل منطقة الشرق الأوسط، يعني لبنان، العراق، واليمن أيضا، هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية التخصيب، مدة تعليق أنشطة التخصيب وقضايا أخرى متعلقة بالحظر، لدينا نوعين، هناك حظر على أرصدة إيرانية موجودة في البنوك المختلفة سواء كانت الإقليمية أو الصين والهند وربما إيطاليا أيضا، هذه تقريبا 100 مليار دولار، والإيرانيون يريدون من هذا شيء، يعني هناك تفاهم 25% 30% في مكتوبة في ورقة الإطار، هذه نقطة. وهناك عقوبات أيضا، رئيس ترامب في زمانه عندما سحب من الاتفاق النووي في العام 2018 فرض عقوبات على إيران، الإيرانيون يطالبون أيضا برفع هذه العقوبات، لكن إذا سمحت لي عبد
1: ثواني فقط
2: ثواني، لحد الآن نحن في إطار التكهنات والمعلومات الغير رسمية، يعني لا نملك ثقة بالجانب الأمريكي هل هو صادق فيما يقول أم لا، طيب. وبالتالي هو متعارض فيما يقول دائما.
1: لم يبقى معي إلا حوالي 4 دقائق وقال دكتور محمد شرقاوي، لماذا قد تكون هذه الألية فرصة ثمينة لإيقاف هذه الحرب والتوصل للاتفاق؟
0: قد تكون فرصة ذهبية ولكنها غير محمية. السؤال الآن ليس العبرة بأن هناك إعلان لنوايا أو أن هناك مفاوضات متوقعة، ولكن ينبغي أن نذكر أنفسنا لا زال الصراع ضمن مثلث فيه ثلاث زوايا تتحرك. إذن المفارقة الآن أننا

0: نتنياهو الذي كان هو المحرض الأول والذي ألهم ترامب بأن إسقاط النظام في إيران سيمنحه نصرا عظيما على أكثر من نصره على مادورو في فنزويلا، يجد نتنياهو نفسه اليوم في موضع لا يحسد عليه. فبالتالي يمكن أيضا أن نتوقع ونأخذ هذا بالحسبان أن دور إسرائيل قد ينقلب إلى دور ما نسميه بسبويلر، بمعنى الدور المعرقل لهذه المرحلة من المفاوضات. فبالتالي يعني ترامب هو فعلا يتحدى نتنياهو، ولكن أيضا لا يستطيع أن يحتوي أي شيء يأتي من الموساد أو يأتي من الجيش الإسرائيلي، بمعنى أن نتنياهو يعتقد أنه أقرب إلى المنطقة يستطيع أن يفعله ما يستطيع أن يفعله ميدانيا.
1: نتنياهو دكتور محمد، أسأل الدكتور مهند مصطفى، طبعا الرئيس الأمريكي قال بأن نتنياهو سيتجاوب مع ما أطلبه صحيح. منه، هل سيتجاوب بتقديرك إذا ما بنينا على ما تنقله أكسيوس طبعاً. بإيجاز؟
2: طبعا نتنياهو لا يستطيع أن يتصرف في الملف الإيراني بدون موافقة أمريكية. هذه الفترة انتهت، نتنياهو كان هو المحرك الأساسي لهذه الحرب، وكأنه أعطي الفرصة أمريكيا، أعطي الفرصة من أجل أن يقود هذه الحرب، وجلب ترامب معه، ولكن الخروج من الحرب والتسوية بعد الحرب هذا ملف أمريكي خالص، والأمريكيون لن يسمحوا له بأن يعرقل المفاوضات في هذا الشأن.
1: شكرا لك دكتور مهند والدكتور محمد، وكذلك الدكتور محمد أيضا والسيد سيرجيو، شكرا جزيلا لكم. الآن إلى الزميلة سهام أشطو وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على احتمالات العملية العسكرية في مضيق هرمز مع تصاعد زخم المسارين الدبلوماسي والعسكري لفتح هذا المضيق. سهام،
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة ومع تحرك سياسي ودبلوماسي وعسكري متسارع حول مضيق هرمز، تقول واشنطن إن عليها إعادة فتح الممر الحيوي، وتبحث دول الناتو دورا محتملا لحماية السفن، بينما تؤكد طهران أنها تتواصل مع دول عدة لضمان عبور آمن. فهل نحن أمام عمل دولي محتمل يهدف إلى خفض التصعيد وفتح الممر، أم أمام عملية قد تنقل أزمة هرمز من التفاوض إلى المواجهة؟ ثلاثة لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، والمجتمع الدولي. مواقف هؤلاء اللاعبين تتجلى في تصريحاتهم وتحركاتهم الأخيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن على واشنطن إعادة فتح مضيق هرمز، ولكنه يؤكد في الوقت نفسه أنه ليس مستعجلا، مضيفا أن بلاده في المراحل النهائية من المفاوضات مع إيران، وأنها ستقوم بأمور قاسية على حد تعبيره إذا لم تتوصل إلى اتفاق. في المقابل تؤكد الخارجية الإيرانية أن طهران تتواصل مع دول عدة لضمان عبور سفنها من مضيق هرمز دون أضرار، لكنها ترفض السماح للولايات المتحدة وإسرائيل بالمرور عبر المضيق، معتبرة أن ذلك يمس أمنها القومي، وتشدد على وجوب إعداد آليات لعبور المضيق بطريقة تضمن تكاليف ونفقات أمن الملاحة والبيئة. أما المجتمع الدولي فيتحرك على مسارين: مسار دبلوماسي في مجلس الأمن، حيث قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن عدد الدول الداعمة لمشروع قرار فتح مضيق هرمز وصل إلى 136 دولة، ومسار عسكري أولي، إذ نقلت بلومبرغ عن الأمين العام للناتو مارك روتا أن دول التحالف تناقش بصورة غير رسمية دورا محتملا في هرمز إذا لم يفتح الممر وسط مخاوف اقتصادية متزايدة. إذن حركة دبلوماسية تتزامن مع تصعيد في التصريحات في وقت يشهد فيه مضيق هرمز والمياه الدولية المحيطة به تحشيدا عسكريا يشري بما هو أكبر. تفاصيل هذا المشهد مع الزميل عبد القادر عرادة.
4: نعم سهام، لا يمكن إلا أن نضع هذه التطورات في سياق تحركات بالخصوص أوروبية. حينما نتحدث عن التحركات الأوروبية، لماذا وضعت جيبوتي بالأحمر تحديدا؟ لأننا نتحدث عن ما نقلته الوزارة الفرنسية للجيوش، تتحدث عن وجود حاملة طائرة شارل دوغول على مستوى قبالة جيبوتي أي في خليج عدن، وبالتالي نحن نتحدث عن إمكانية استعانة بهذه حاملة الطائرات على مستوى مضيق هرمز. نتحدث أيضا عن حراك أوروبي يتعلق بما قالته مفوضة الشؤون الخارجية الأوروبية عن إمكانية توسيع مهمة أسبيدوس، وهي مهمة كانت بالأساس على مستوى البحر الأحمر وإمكانية توسيعها للعمل على مستوى مضيق هرمز. هذه صورة لحاملة طائرات شارل دوغول وبها نحو 1800 بحار، ولكن إذا نظرنا إلى صورة أخرى هذه مهمة أسبيدوس، وكما نشاهد هذه سفينة أوروبية ترافق سفنا على مستوى مضيق عدن. لكن اللافت الآخر هو أيضا ما نقل عن وزير الدفاع البريطاني وحديثه أيضا عن أن المدمرة HMS دراغون موجودة قبالة قبرص وبإمكانها أن تشارك أيضا في مهمات على مستوى مضيق هرمز، إضافة إلى مسيرات وإضافة إلى طائرات من نوع طيفون. كل هذه التطورات تأتي بالنظر إلى أن حركة السفن على مضيق هرمز ما زالت في مستويات متدنية كما نشاهد من خلال هذا المسار، ولكن أيضا هناك حديث عن الألغام وبالتالي الدور الأوروبي المرتقب باعتبار التجربة الأوروبية. هذا نموذج لكاسحة ألغام أوروبية، هناك مراهنة على التجربة الأوروبية في الاعتماد على كاسحات الأغلام. إذن نحن أمام مشهد يتعلق بحراك أوروبي فيما يتعلق بالمضيق، لا ندري ما هي مآلاته بالنظر إلى اجتماع 44 دولة في جلسة افتراضية لدراسة تحريك إن صح القول أو تحرير حركة الملاحة على مضيق على مستوى مضيق هرمز، لا ندري إن كان مسارا عسكريا أم سيكون مسارا سياسيا.
3: شكرا لك عبد القادر. إذن حشود كبيرة في المضيق تبدو مؤشرا مبكرا إلى تصعيد ما. نحلل احتمالاته مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك الزويري، وفككنا معك ضيفنا أوراق القوى والضعف ضمن أي عملية محتملة في المضيق لدى واشنطن والنيتو من جهة وإيران من جهة أخرى، ووجدنا أن العملية المحتملة لا تقاس فقط بالقدرة العسكرية بل بقدرة كل طرف على تحمل التكلفة السياسية والاقتصادية والأمنية. بالنسبة لواشنطن والنيتو، نقطة القوة الأولى هي التفوق العسكري والبحري والقدرة على تشكيل قوة حماية متعددة الجنسيات بما يمنح أي عملية ثقلا تنفيذيا وردعيا. نقطة القوة الثانية هي الغطاء الدولي المتنامي، سواء عبر مشروع قرار مجلس الأمن أو دعم عشرات الدول لفكرة حماية حرية الملاحة. لكن نقطة الضعف الكبرى لدى واشنطن والنيتو هي أن النجاح لا يعني عبورا رمزيا لسفن قليلة بل ضمان حركة منتظمة وآمنة في ممر عالي المخاطر، كما أن أي حادث أمني قد يرفع الضغط على صناع القرار للرد ويحول العملية من حماية ملاحة إلى مواجهة مباشرة. أما إيران فنقطة قوتها الأولى هي الجغرافيا، إذ تتحكم بموقع حساس يسمح لها بالتأثير في الملاحة بكلفة أقل من كلفة الانتشار الأمريكي والغربي. ونقطة قوتها الثانية هي قدرتها على الحرب غير المتكافئة عبر أدوات رقابة وتعطيل وتهديد، تجعل شركات الشحن والتأمين أكثر حذراً حتى دون اشتباك واسع. لكن نقطة ضعف إيران هي أن تعطيل الممر أو تهديد السفن قد يزيد من عزلتها الدولية، خصوصاً إذا نجحت واشنطن وحلفاؤها في تصوير العملية على أنها لحماية التجارة العالمية وليست لمهاجمة إيران. أجدد الترحيب بضيفنا هنا في الاستوديو دكتور محجوب الزويري. يعني دكتور محجوب، إذا اتجهت واشنطن إلى عملية أوسع بدعم أو مشاركة دول من النيتو، هل يكون الهدف بالفعل فتح مضيق هرمز وتأمين الملاحة، أم تجريد إيران من ورقة مهمة في التفاوض هي مضيق هرمز قبل التوجه فعليا إلى التفاوض؟
5: سهام، الكل يعلم أن الولايات المتحدة كانت حريصة منذ اليوم الأول لإغلاق المضيق على سحب هذه الورقة من إيران. حاولت أن تقنع الأوروبيين لم يقتنعوا، حاولت تقنع الناتو لم يقتنعوا، حاولت أن تقنع آسيا بالقوة مثل الصين مثل اليابان لم يقتنعوا. بعبارة أخرى، كل هذه الدول كانت تعتقد بأن أي المشاركة في هذه العملية هو مشاركة في الحرب. لذلك الآن باعتقادي الكل بدأ غير مرتاح لقضية تبعات الإغلاق، وبالتالي مضطر أن يتدخل لفتح المضيق. فتح المضيق هنا يحمل دلالتين بالتأكيد، سحب الورقة بالنسبة لأمريكا، لكنه للعالم إعادة الاقتصاد، إعادة أمن الطاقة، إعادة انسياب الغاز والنفط إلى العالم وشرعية الاقتصاد الدولي. وبالتالي الناتو باعتقادي في تحركه إن اكتمل فهو يريد أن يعيد الأمن الطاقة إلى العالم.
3: أيضا إيران كيف يمكنها المزاوجة بين يعني الحفاظ على ورقة مضيق هرمز في التفاوض وبين أن لا يتحول إلى يعني كلفة سياسية وعسكرية عالية بالنسبة لها؟
5: هو حتى الآن تكلفة سياسية بالنسبة له سياسية واقتصادية، لأنه بمجرد إغلاقها أمريكا فرضت حصارا بحريا عليها، وهذا الحصار البحري يحرمها من 89% مما تحتاجه عبر الموانئ جنوب إيران، وبالتالي هي تدفع ثمنا الآن بسبب إغلاق مضيق هرمز. لكن السؤال الأساسي ربما سهام أنه إذا ما كانت إيران مستعدة للاستمرار في دفع الثمن والدخول في مواجهة مع دول الناتو مثلا أو دول أخرى من أجل فتح المضيق، وهنا يبدو خطر كمن يسير على حبل السرك، لأنه أي تدخل عسكري بشكل أو بآخر قد يذهب إلى مواجهة معينة لا تحل المشكلة بقدر ما تعقدها.
1: طيب أعذرا سهام، ولكن توجه لنا لنستمع لما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
6: لا أتعب أبدا، ولكن إن استطعت أن أنقذنا من الحرب عن طريق الانتظار لبضعة أيام وأن أتفادى قتل الأفراد لبضعة أيام فسأقوم بذلك. ما رسالتك لستيفن كولبير؟ سأرسل رسالة فيما بعد. هل عرضت الولايات المتحدة على إيران رفع العقوبات عن النفط أثناء التفاوض؟ لا لا، أنا لن أرفع أي شيء حتى نمضي على الاتفاق. لا لم نعرض ذلك. ما رسالتك للأسر الأمريكية التي تخاف الآن من الذكاء الاصطناعي وأن أولادها لن يكون لهم فرص العمل في المستقبل؟ لا تخافوا، نحن لدينا الآن معدلات تشغيل أكثر بكثير في الولايات المتحدة من أي وقت مضى، وهذا خارج الحرب. وأعتقد أيضا أن البورصة ستنخفض كذلك، هي حاليا حتى مع الانخفاض 25 نقطة هي أعلى مما كانت عليه من قبل. مع إيران لم تكن لدي خيارات أخرى، كانوا سيحصلون على سلاح نووي وهذا سينتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، وبعدها سيتدفق النفط مرة أخرى. هناك 1600 سفينة ناقلة موجودة عند المضيق وبالتالي ستتحرك أيضا قريبا. علينا أن ننتظر ونرى، ولكن الجيش كان لا يصدق وهذا الحصار كان ممتازا، مرقت عبره سفينة واحدة فقط. وماذا عن اتصالك بالرئيس أردوغان؟ كان لدي اتصال ممتاز بالرئيس أردوغان ويعني عادي، لدينا علاقة طيبة. أليس من الرائع أن لدي علاقات جيدة مع هؤلاء الأشخاص الأشداء؟ وأعتقد أن علاقتي به ليست كعلاقة أي شخص آخر به، هو كان جيدا حتى الآن، وهو أيضا حليف، أعتقد كان حليفا جيدا، هو يحترم من الكثيرين. ماذا عن التسوية بشأن الضرائب؟ أنا كنت أتقاضى ضد مصلحة الضرائب لأنهم هم أفصحوا عن مدخولات الضرائب الخاصة بي، وبالتالي أنا أظهر ذلك أنني دفعت الكثير من الأموال. لم يكن عليهم أن يقوموا بذلك لأنني رئيس، وهم أفصحوا عن هذه البيانات وأنا قاضيتهم بناء على ذلك. هم أفصحوا عن هذه البيانات للكثير من وسائل الأخبار الكاذبة، وحدثت أيضا أمور أخرى، وبالتالي أنا تراجعت الآن عن القضية، وأعتقد أنه كانت هناك تسوية. لم أكن منخرطا في التسوية، ويبدو أنه كانت هناك تسوية، أيضا هناك أشخاص دمروا بسبب مثل هذه التصرفات، هناك أشخاص أجبروا على الانتحار، هناك أسر تفككت أثناء عهد أوباما، أثناء عهد بايدن. أثناء عهد أوباما بدأ الأمر، بعدها إدارة بايدن كانت بشعة، والذي فعلوه بالأشخاص كان أمرا لا يصدق. وبالتالي نحن هنا بالنسبة لأي شخص تورط في ذلك، هم يعني دمروا أفراد كثيرين. قرأت اليوم أن هناك شخص انتحر بناء على ذلك، وكان هذا أكثر الأمور عنفا سياسيا. التي
1: إذن تابعنا تصريحات الرئيس الأمريكي من كونيتيكت. ترامب يقول إن لم نحصل على إجابات صحيحة من إيران ستمضي الأمور بسرعة فائقة، ونحن جميعا على أهبة الاستعداد للتحرك. دائما في السياق الأمريكي الذي طبعا يتأثر بالحرب، شهدت ولاية كنتاكي الأمريكية واحدة من أكثر الانتخابات التمهيدية إثارة وكلفة قبل انتخابات الكونغرس المقبلة. فالمواجهة بين النائب الجمهوري توماس ماسي، أحد أبرز الأصوات الجمهورية المعارضة للحرب على إيران والمنتقدة لإسرائيل، وخصمه إد جارلين المدعوم من دونالد ترامب، تحولت إلى مواجهة حاسمة سياسية ومالية، انتهت بإسقاط ماسي انتخابيا نتيجة ينظر إليها كانعكاس لقوة نفوذ ترامب داخل الحزب الجمهوري، وأيضا لحجم تأثير جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل.
7: لا تقرأ نتائج الانتخابات التمهيدية في كنتاكي كسباق بين مرشحين جمهوريين فقط، بل كاختبار سياسي أوسع لحجم نفوذ اللوبيات المؤيدة لإسرائيل داخل السياسة الأمريكية، ولمستقبل تيار أمريكا أولاً الذي يزداد انقساماً بشأن العلاقة مع تل أبيب والحرب على إيران. وفي قلب هذه المواجهة برز النائب الجمهوري توماس ماسي، أحد أبرز الأصوات الجمهورية المعارضة للتدخلات العسكرية الخارجية والرافضة للدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل، وهو ما وضعه في مواجهة مباشرة مع دونالد ترامب ومع جماعات ضغط نافذة داخل واشنطن. مواجهة انتهت بفوز المرشح الجمهوري إد جارلين المدعوم من ترامب وإسقاط ماسي بعد واحدة من أغلى الانتخابات التمهيدية لمجلس النواب الأمريكي، وسط تدفق ملايين الدولارات من جماعات ضغط وأثرياء ومنظمات داعمة لإسرائيل دعمت حملة إقصائه سياسياً.
8: حاولوا على مدى 14 عاما شراء صوتي. أتحدث عن إيباك والإئتلاف اليهودي الجمهوري وميريام أديلسون، لأنهم غاضبون مني بسبب السياسة الخارجية. كان سياستي دائما أنه لا توجد دولة مميزة ولا دولة تستحق أموال دافعي الضرائب.
7: لكن المعركة لا تتعلق بإسرائيل فحسب، بل أيضا بالحرب على إيران والانقسام داخل القاعدة الجمهورية نفسها. فماسي الذي عارض الانخراط العسكري الأمريكي قدم نفسه ممثلا لجناح داخل تيار أمريكا أولا يرفض الحروب الطويلة والمكلفة، لكن نتائج كنتاكي أظهرت في المقابل استمرار نفوذ ترامب داخل الحزب الجمهوري وقدرته على معاقبة أي صوت جمهوري يخرج عن الخط السياسي السائد، خصوصا في ملفات إسرائيل وإيران.
9: أود أن أتوجه بالشكر إلى الرئيس ترامب على دعمه وعلى تأييده وعلى مشورته لي بينما كنت أخوض غمار هذه الحملة التي تعد رحلة قائمة بذاتها، كما أشكره على قيادته الشجاعة لأمتنا في هذا الوقت الحرج.
7: وتأتي هذه الانتخابات أيضا في وقت تكشف فيه استطلاعات الرأي عن تراجع التأييد الشعبي للحرب على إيران وتزايد القلق من كلفتها الاقتصادية وارتفاع الأسعار. فبحسب آخر استطلاع لنيويورك تايمز ومعهد سيينا، يرى معظم الأمريكيين أن الحرب لم تكن قرارا صحيحا في وقت تراجعت فيه شعبية ترامب إلى أحد أدنى مستوياتها خلال ولايته الثانية. لكن الاستطلاعات نفسها تظهر في المقابل استمرار تمتع ترامب بدعم غالبية الجمهوريين في سياسته تجاه إيران، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين المزاج الأمريكي العام والقاعدة الجمهورية المؤيدة له.
0: المعنى السياسي لنتائج كنتاكي قد يتجاوز حدود الولاية، فالرسالة التي خرجت من هذه الانتخابات لا تتعلق فقط بنفوذ المال السياسي واللوبيات المؤيدة لإسرائيل، بل أيضا بقدرة ترامب على فرض الانضباط داخل الحزب الجمهوري وحدود قدرة الأصوات الرافضة للحروب على الصمود داخل تيار أمريكا أولا. محمد الأحمد، الجزيرة، واشنطن.
1: أيضا متابعة لمستجدات الوضع في لبنان مع ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من قصف متواصل وكذلك بطلب الإخلاء بعض القرى، وأيضا عمليات حزب الله وما أقر به أيضا الجيش الإسرائيلي بإصابة قائد لواء المدرعات 401، وأيضا بيانات كما ذكرت حزب الله. أيضا نتابعها مع مدير مكتب الجزيرة في من رام الله وليد العمري، وكذلك من صور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. نبدأ معك وليد.
10: نعم، هذا اليوم تميز بالفعل في هذا الهجوم بمسيرة تعمل بموجب الألياف الضوئية والتي تفجرت بقوة إسرائيلية كانت موجودة داخل مبنى، مما أدى إلى إصابة قائد اللواء 401 مدرعات بجروح خطيرة جدا، وإصابة ضابط آخر برتبة مقدم بجروح وصفت بالمتوسطة، وإصابة جندي. وهذا أثار قلقا متزايدا لدى الإسرائيليين، لأن عادة مثل هذه القيادات لا تتواجد بمفردها وإنما ضمن مجموعات مع حماية واسعة. والاشتباه لدى الجيش الإسرائيلي بأن هذه المسيرة التي يتم تشغيلها بواسطة الألياف الضوئية ربما تم إطلاقها من مسافة تتراوح بين 15 كيلومترا و 20 كيلومترا، بمعنى مسافة بعيدة جدا، لكنها وصلت إلى هدف ثمين من وجهة نظرهم، خاصة وأن القوات الإسرائيلية منتشرة بكثافة في كل منطقة الجنوب اللبناني. يضاف إلى ذلك أن الجيش الإسرائيلي واصل كعادته في كل يوم عمليات إصدار إنذارات لإخلاء مواطنين لبنانيين، وهذه المرة استهدف قريتين وباشر بعدها بعمليات قصف واسعة جدا بذريعة وجود مقرات وترسانات أسلحة وأهداف تابعة لحزب الله. وكان قبل هذين الحادثين الأساسيين بعد ظهر هذا اليوم قد أعلن أيضا عن أنه صافرات الإنذار كانت قد دوت في منطقتين في الجليل الأعلى، هم منطقة كريات شمونة وبشكل واسع، خاصة بعد أن رصد وجود مسيرة وإطلاق للصواريخ، لكنه لم يعلن ما إذا سقطتا أو تم اعتراضهما، واكتفى بالقول بأنها ما لم توقعا إصابات. هذا الوضع المتفجر في الجنوب اللبناني مرشح لمزيد من التصعيد، خاصة إذا كان هناك بالفعل نوع من التقدم على الجبهة مع إيران، وهو ما لا يريده نتنياهو، وقد يعمل على تخريبه من خلال تفجير الوضع على نطاق واسع، مخالفا حتى لما كان قد تعهد به للرئيس الأمريكي بمستوى العمليات العسكرية وتحويلها إلى حرب ضارية في جنوب لبنان.
1: شكرا لك وليد. ربما كاترين أكرم، آخر ما وصلنا حتى الآن وبوجود غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية جنوبي لبنان. كاترين،
11: نعم عبد القادر، اليوم استمر التصعيد الإسرائيلي في لبنان على شكل غارات، كان آخرها كما ذكرت غارات على بلدة دير الزهراني، على حبوش أيضا، كلاهما كان قد وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لهما وطالب بإخلائهما، بالإضافة إلى غارات أخرى على مجد السلم وغيرها من البلدات التي توزعت بين أقضية صور وبنت جبيل والنبطية. ولكن لابد من أن نبدأ من هجمات حزب الله عبد القادر القادر، لا سيما ويعني ما يجري على محور بلدة حداثة تحديدا، لأن الحزب وفي الساعة الماضية أصدر 11 بيانا متتاليا يشرح ما يجري هناك من اشتباكات ومعارك تبدو عنيفة من خلال هذه البيانات بين مقاتليه وبين جنود إسرائيليين يحاولون التقدم بشكل متواصل باتجاه تلك البلدة من البلدات المجاورة المحتلة، وهي تقع في القطاع الأوسط من الجنوب ولها أهمية استراتيجية وجغرافية مهمة لأنها مرتفعة، ومن يسيطر عليها بإمكانه التحكم بالرصد الناري وأيضا بالإشراف والمراقبة على منطقة واسعة من بنت جبيل ومن الجنوب. إذن المحاولات مستمرة من قبل حزب الله لمنع القوات الإسرائيلية من التقدم باتجاه تلك البلدة حداثة، وهو قال إنه أوقع إصابات في صفوف القوة الإسرائيلية المركبة التي حاولت التقدم كمن لها وتصدى لها بالصواريخ بالمحلقات الانقضاضية وأيضا بالقذائف المدفعية. تحدث أيضا عن إصابات تم سحبها تحت غطاء دخاني كثيف، وعن تحقيقه إصابات في دبابات ميركافا وفي جرافات كانت تحاول سحب الآليات المستهدفة. كل هذا يتطابق أيضا مع الإعلانات المستمرة من حزب الله عن تحقيقه إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، وهذا ما بات الإسرائيليون يقرون به بشكل متتال، يتحدثون عن جنود وعن ضباط أصيبوا وقتلوا في جنوب لبنان. لم يكن محور حداثة المحور الوحيد الساخن، هناك أيضا هجمات أخرى نفذها الحزب على شمال إسرائيل، على ثكنة في أفيفيم، على ثكنة أخرى أيضا في الجولان السوري المحتل، وعلى عدد من البلدات التي تحتلها إسرائيل هنا في الجنوب كشمع والبياضة والطيب ودير سريان وغيرها عبد القادر. أما الغارات فكما ذكرنا كانت متواصلة منذ الصباح، رصدنا عددا كبيرا من الغارات كانت عنيفة ودامية، أعداد الشهداء والجرحى ترتفع بشكل مضطرد هنا في لبنان. آخر حصيلة تحدثت عنها وزارة الصحة اللبنانية قالت إن أعداد الشهداء باتت أكثر من 3073 شهيدا منذ الثاني من أذار مارس الماضي، والجرحى أكثر من 9300.
1: من صور، شكرا على كل هذه التفاصيل. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع سلمى الجمل.

مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. لا نكاد نحاول تتبع التصريحات تلو التصريحات وهي تتأرجح بين احتمالي الحرب أو الاتفاق، حتى تلاحقها اليوم تسريبات تلو التسريبات لتزيد عليها أسئلة أخرى وتترك مناطق ظل. فبعد أن قال الرئيس الأمريكي اليوم إنه ما زال لا يعرف إذا كان سيمضي في اتفاق أم نحو عمل عسكري، وبعد أن امتدح الحصار على موانئ إيران وأشاد بوثاقه مع نتنياهو، حتى جاءت تسريبات وكالة أكسيوس لتقول شيئا مختلفا تماما. تقول إن ترامب أخبر نتنياهو إن خطاب نوايا بصدد التحضير سينهي الحرب رسميا تمهيدا لمفاوضات مع إيران تستمر 30 يوما بشأن النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. ولم تكتف التسريبات بذلك، بل قالت أيضا إن نتنياهو كان غاضبا وأن المكالمة كانت صعبة. فهل جعلتنا هذه التسريبات أكثر فهما لما يدور خلف الأبواب المغلقة؟ وقبل ذلك، من سرب لمن؟ من يريد أن يصبح غضب نتنياهو خبرا ويريده خبرا أهم من خبر نضوج اتفاق؟ ومن قرر أن يكون الكشف عن اتفاق بهذه الخطورة عبر تسريب؟ في المقابل، الحرس الثوري الإيراني يلوح بحرب تتجاوز حدود المنطقة إذا تكرر الهجوم على إيران، وتتحدث الخارجية الإيرانية عن تفاوض بحسن نية وجدية، وتبقي إيران إغلاقها المشدد لمضيق هرمز. ووسط هذه الأجواء تصل حاملة الطائرات الفرنسية للمنطقة، ويرتفع عدد الدول المؤيدة للقرار الدولي لفتح مضيق هرمز إلى 136 دولة. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بالسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، وجوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي، والدكتور مهند سلوم أستاذ الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور وسام سعادة أستاذ الفكر السياسي، الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور صالح المطيري رئيس

0: مركز المدار للدراسات السياسية، مرحبا بكم جميعا. يعني قبل هذا التسريب لأكسيوس تابعنا يعني أن كانت هناك احتمالية الذهاب إلى اتفاق واحتمالية الذهاب أيضا لعمل عسكري هي تقريبا متساوية، وقراءات بهذا الصدد كانت تعطيها 50% 50%. الآن بعد هذا التسريب ما طبيعة يعني هذه النسب وكيف تغيرت؟ تفضل.
1: ممكن أنا تقديري أننا لم نخرج من تلك النسب، لأنه أكسيوس ومن يديرها معروفين بأنهم كانوا جزءا من الخديعة السابقة والخديعة التي سبقتها في الحربين الماضيتين، لذلك قد تكون هذه تسريبات في ظل الحراك العسكري الذي نراه. يعني إن تتبعتم مواقع التحركات العسكرية، الولايات المتحدة تبعد أصولها البحرية عن المياه الإيرانية، ومن جهة أخرى تقرب أصولها الجوية إلى إيران. هذا بالضبط ما حدث سابقا أيضا في الحرب التي مضت والحرب التي سبقتها أيضا، بالتالي ما زلنا في ذات الخانة، هو أقرب للخديعة منه واقع. لكن إذا كان واقعا وهذا التسريب كان بالفعل هو ما حدث، لأنه قبل الحرب السابقة أيضا جرى الحديث في أكسيوس نفسها عن كلام بين نتنياهو وترامب أنهم اختلفوا وأن ترامب ذاهب لتوقيع اتفاق ذات الصيغة تقريبا. إذا صحت هذه يقول لنا هذا أن الولايات المتحدة اقتربت للفهم الإيراني من الاتفاق، أي 14 نقطة التي طرحتها، الوصول لإنهاء هذا الحصار أو بدء بإنهاء هذا الحصار، ثم شهر للاتفاق حول هرمز والنووي قابل للتمديد. هذه هي الأطروحة الإيرانية. معنى هذه المكالمة والتسريب أن الأطروحة الإيرانية قبلت أمريكيا، لكن إن لم تقبل فهذه جزء من الخديعة. لذلك أنا أرى أننا ما زلنا بين السيناريوهين.
2: سلمى صحيح، يعني قد يكون في هذا التسريب خصوصا الخلاف بين نتنياهو وترامب في جزء من المناورة. يعني بعدين هي التسريبات في الولايات المتحدة عموما تستخدم لغرض التضليل الإعلامي، يعني وإحنا لا نصدق أي سياسي في النهاية لا من إيران ولا من الولايات المتحدة وطبعا إسرائيل. لكن في أشياء خاضعة ليس الفنطق فقط، ولكن في نمطية معينة بالعمل السياسي. إذا لاحظنا التصريحات اليوم، في تصعيد إيراني في الخطاب وفي تصعيد أمريكي بالمقابل. يعني حتى ترامب تصريحاته الأخيرة اليوم قبل قليل يعني يتكلم أنه إما يوافقون على كل شيء وإما الحرب، وأنه أنا أفضل السلام ولكن يجب أن يوافقوا على كل شيء، بل أن العقوبات لن ترفع إلا بعد أن يوقعوا الاتفاق. بمعنى أنه غير معروف إن كان هو سيوافق ينزل من الشجرة لو الإيراني لو اثنينهم سوا، لكن حجم الخطاب العالي يعني يوحي بأنه هذا الكلام كله غير دقيق. يعني ما زلنا احنا في نفس المربع اللي كنا عليه قبل مدة. لذلك هذا التفاؤل رغم أهميته حقيقة، التفاؤل خصوصا من الدول الوسيطة، ما أتكلم أنا عن الولايات المتحدة ولا إيران، باكستان، عن قطر، عن دول عربية بما فيها تركيا، مصر والسعودية، هذا التفاؤل يعني أن هناك شيء، وهناك شيء إعلان النوايا قد يكون حقيقي. هذا جديد، هذا المتغير الجديد اللي يجب الانتباه له، وجود إعلان نوايا. هذا الإعلان يعني أن هناك متغير ربما يكون قابل للبناء عليه، وإعلان النوايا أسهل من الاتفاق لأنه لا يتضمن تفاصيل، المشكلة في التفاصيل لاحقا. لذلك ربما يكون هناك شيء خلال يومين القادمين، وربما أيضا ينهار كل شيء، لأن السياسيون في إيران لا ننسى، يعني إذا كان ترامب هو صاحب القرار في أمريكا فالمرشد هو صاحب القرار في إيران، بالتالي من يفاوض في إيران سواء كان رئيس الجمهورية، سيد قاليباف، عراقتشي أو أي شخص، يجب أن يأخذ الموافقة في النهاية من المرشد، وهذه العملية قد تحتاج وقت بسبب الوضع الأمني.
3: نعم، إذا
0: تفضل دكتور.
3: أولا إن صحت هذه المعلومات، لماذا أنا يعني لا أتفق أن هذه خديعة؟ أنه نحن لسنا في حالة عدم حرب، نحن في حالة حرب، وذلك لا يمكن خداع الجانب الإيراني الذي يتحضر للحرب. فتصور أنه حتى ب 28 فبراير الخديعة كانت لترامب ليس للجانب الإيراني، أنه الجانب الإيراني أيضا تحضر لخيار الحرب. نتنياهو خدع ترامب ب 28 فبراير عندما قال له أنه في إمكانية لإسقاط النظام خلال 5 أيام.

0: طبعا هذا لا يعني أن هذه التسريبات صحيحة أو نحن متأكدين أنها صحيحة، ولكن على اعتبار أن هذه التسريبات صحيحة فغضب نتنياهو مبرر. يعني رجل غضبان حقا، لأنه ماذا يعني أنه ترامب يقول له نحن ذاهبون إلى وقف الحرب، إلى اتفاق نوايا؟ هذا عمليا حتى لا يطرح في اتفاق البرنامج النووي الإيراني. علينا أن نفهم أنه المزاج العام في إسرائيل الآن هو مزاج تحضير الحرب، هنالك في تحضيرات جدية، يعني بمعنى تحضيرات على المستوى الهجومي، تحضيرات على المستوى الدفاعي، تحضيرات على الجبهة المدنية، والكل يعني يرى ذلك في داخل إسرائيل، الكل يرى أن هناك في تحضيرات. ونتنياهو عول كثيرا على هذه الحرب، ليس غدا، ليس بالأمس، قبل أسبوع، قبل أسبوعين، وذلك كل تأخير في هذه الحرب في استئنافها هو لا يخدم نتنياهو. وذلك إذا صحت التعبيرات فغضب نتنياهو من وجهة نظره هو الشخصية محقة، لأنه عمليا ترامب أنهى سياسيا، أنهى نتنياهو سياسيا، أن نتنياهو كان أمله الوحيد في خضم صراعه السياسي الداخلي والإقليمي، كان أمله الوحيد هو استئناف الحرب على إيران وتحقيق الأهداف التي وضعها له، وكان يعول على ذلك.
1: دكتور محجوب، يعني هل يعني جعلتنا هذه التسريبات أن نفهم أكثر ما يدور خلف الأبواب المغلقة؟
2: سلمى، أنا أرى المشهد على الشكل التالي. المشهد اليوم يذكرني تماما بالمشهد الذي كانت عليه الدقائق الأخيرة من إنهاء الحرب على غزة، حيث مستوى من عدم اليقين كبير، والرئيس الأمريكي بين الأصوات العربية التي كانت تقول له أوقف الحرب على غزة، وبين نتنياهو الذي كان يقول له أنني سأواصل الحرب على غزة لأنني لم أحقق ما أريد. أنا أعتقد ترامب الآن بنفس هذا السيناريو، هناك قوتان تتنازعانه ويدفعانه إلى خيار السلام، ونتنياهو يدفعه بالاتجاه المعاكس. وباعتقادي الخيار الذي يدفع نحو السلام يحاول أن يجد صيغا كلامية يفوت فيها الفرصة على نتنياهو للذهاب إلى الحرب. وهنا دعيني أنتقل إلى النقطة الثانية، وهي لعبة الكلمات. نحن اليوم كنا نتحدث عن إطار تفاوضي، كنا نتحدث عن شروط يذكرها كل طرف، لن أذهب للتفاوض إلا إذا كانت هذه الشروط موجودة. ثم انتقلنا اليوم إلى مصطلح اتفاق نوايا. اتفاق النوايا في عالم الوساطة والمفاوضات معناها أنك أنت تخفي القضايا الخلافية إلى يوم آخر، وتأتي بالأطراف، لأن هناك أطرافا أخرى معنية بوقف الحرب.
3: اتفاق النوايا يعني حسب موقع إكسيوس، يعني
1: ولكن كان هناك حديث بأن في السابق بأنه سيجري الحديث عن إطار اتفاق، وسيجري الذهاب إلى 30 يوم بالضبط للتفاوض عليها، وهذا ما جرى أيضا تضمينه في هذا التسريب لإكسيوس.
2: بالضبط ذلك أنا أقول لعبة الكلمات. نحن لم نتحرك من المربع الأصلي، إنما يعني الكلمات تغيرت. عملية إخراج، بالضبط، نحن أمام عملية إخراج لا تثير الأطراف المعنية وتسير نحو وقف الحرب.
4: ترحيل الخلافات.
2: شكرا دكتور لقاء. هي عمليا ترحيل، ولاحظي معي الكلمة إنهاء الحرب. لاحظي هذا المصطلح مهم للأذن الإيرانية، إنهاء الحرب. هذا المصطلح من شأنه أن يجعل عملية الانتقال وترحيل الخلافات عملية سهلة. وهنا يعني برجع بأكد على دور القوى الإقليمية التي تدفع باتجاه وقف الحرب.
0: على فكرة بس ملاحظة، إذا في حدا له مصلحة بهذه التسريبات ونتنياهو نفسه
2: طبعاً،
0: لكي يقول الإسرائيليين أنا حاولت، ترامب هو الذي منعني
1: وكنت غاضباً. نعم. سنأتي يعني أكثر لهذه النقطة،
3: يعني ولكن هذه بورصة التسريبات تتغير لحظة بلحظة، يوم بيوم، ولكن بشكل عام من مقتنع بأن الحرب سوف تتجدد سوف يبقى مقتنعاً بهذا، ومن مقتنع بأن الحرب سوف تتأخر إلى وقت ملحوظ سوف يظل مقتنعا حتى تحصل الحرب. فيما أرى أن النقاش الجدي يدور حول ما إذا كانت هذه الحرب سوف تتجدد في الأيام والأسابيع المقبلة، أو سوف ترحل في أقصى تقدير للخريف المقبل، يعني هي ما بين أسابيع أو أشهر. و التناقض بين نتنياهو وبين ترامب ليس تناقضا ظاهريا، ليس تناقضا مخادعا بالضرورة، هناك تناقضات، ولكن بين حليفين يجمعهما أكثر فأكثر أنهما في هذا الملف وفي هذه الحرب لم يجدا حليفا

0: يعني المفاوضات ومن الشو الذي يعمله. ولكن في نهاية الأمر على هذا التناقض ما بين ترامب ونتنياهو وما بين الولايات المتحدة وإسرائيل ليست فقط قضية تحالف متين عميق بينهم، ولكن أيضا في نهاية الأمر هناك استحقاق، هناك محك، إما أن تسلم إيران اليورانيوم المخصب وإما أن تتراجع التناقضات بين ترامب ونتنياهو. بنهاية الأمر ليست المسألة سحرية، ليست المسألة هي إذا كان يعني الحجم الالتباس والتناقضات إلى آخره النفسية بين شخصين. هناك محك أساسي، إما أن يعني يجري الاتفاق حول الموضوع النووي لأنه هو جوهر هذه المباحثات أو لا. وبالتالي
1: طيب
0: صحيح دول المنطقة لا يمكن ترامب أكثر فأكثر أن يتحلل من حجم الضغط الذي تقوم به باكستان والدول العربية لتحاشي هذه الحرب، وكذلك الصين وكذلك روسيا ومحاولة عرض إيواء اليورانيوم في روسيا وإلى آخره وكل هذه النقاشات. ولكن في نهاية الأمر من سيقف يحسم المسألة؟ الكرة في نهاية الأمر في ملعب إيران، إما أن تكون جاهزة لتسليم اليورانيوم المخصب وإما هناك حرب عليها.
1: وإذا ما نظرنا إلى هذه التسريبات دكتور مهند، ما هو المغزى الرئيسي من ورائها بالنسبة لمعظم عملية التسريب؟ يعني بحد ذاته من سرب لمن ولماذا يأتي هذا التسريب برأيك؟
2: أنا أعتقد أن هذه التسريبات ليست مهمة كثيرا، بالرغم من أنها يعني تشير إلى معلومات عن خلافات فيما بين نتنياهو والولايات المتحدة الأمريكية، لأننا يجب أن نفهم ما هو سبب هذه الحرب من البداية. الولايات المتحدة الأمريكية لم يتغير موقفها نهائيا، حتى الرئيس ترامب بالمناسبة بخطابه لم يتغير ولن يدخل في موضوع النوايا. يعني هذا الخطاب خطاب إعلامي، خطاب المفاوضين، خطاب أيضا الدول الوسيطة. الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا الرئيس ترامب واضح في طلباته، يجب على إيران أن تتخلى عن برنامجها النووي يعني العسكري، وإيران تقول لا نريد البرنامج أن يكون عسكريا ولكننا خصبنا إلى نسبة 60%، نمتلك هذا يعني هذا العدد من الكيلوات من اليورانيوم المخصب. وهكذا المفاوضات وقفت وفشلت وانتهت بهذه الحرب، والآن الولايات المتحدة توقفت الحرب، والولايات المتحدة الآن تقول يمكن أن نعود إلى الحرب، يمكن أن نعود لاستخدام القوة. بالمناسبة هذه الحرب، وربما أعرج على ما قالها زميلي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تجد حلفاء، هذه الحرب يعني أكثرها حرب جوية، يعني لم تكن حربا شاملة لإسقاط النظام، لا توجد قوات على الأرض. الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة غير مستعدة للدخول في حرب أرضية يعني مع إيران. فما نراه أمامنا أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة بالضغط على إيران كي تتنازل عن برنامجها النووي. أعتقد هذه هي النقطة الرئيسية. حتى موضوع هرمز، مضيق هرمز، الولايات المتحدة الأمريكية راهنت على الوقت وكسبت هذا. يعني عندما نرى أكثر من 136 دولة أو 33 دولة تنضم ومؤيدة إلى حلف لفتح هذا المضيق بالقوة ربما أو حتى بالضغط السياسي، فهذا يعني أن هذا المضيق ليس موضوعا أساسيا. المشكلة في طهران، هل توافق طهران على أن تتخلى عن برنامجها النووي أم لا؟ إذا لم توافق الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة أو بأخرى سوف تعود إلى الحرب.
1: سفير جوي أريد أن أفهم منك، يعني في سياق هذا التسريب الذي يجري الحديث بأن خرج منه نتنياهو غاضبا، كان هناك حديث أيضا سبقه بساعة تقريبا أو أكثر من ذلك، حديث لترامب وتصريحات قال بأننا يعني نحن متفقان جدا وهو سيفعل ما أطلب منه، يتحدث عن نتنياهو. كيف نفهم هذا السياق الذي تحدث به ترامب الذي سبق موضوع التسريب وحديث الغضب الذي قالته أكسيوس بأنه انتاب نتنياهو؟
3: أولا أعتقد أن من الرائع أننا هنا نتناقش بشأن قضايا في الإعلام والصحف الحرة في الولايات المتحدة، وأمل أننا نستطيع فعل ذات الشيء بالنسبة لإيران. ليس هناك وسائل إنترنت في البلد ولا نستطيع أن نسمع من المرشد الأعلى حتى، ولا حتى يمكن لنا أن نسمع من أناس مثل محمود أحمدي نجاد أو محمد خاتمي أو مير حسين موسوي. هؤلاء الآن قيد الإقامة الجبرية، وهذا يساعد يساعدنا بالتالي على فهم الديناميكيات التي يتحدث عنها ترامب أحيانا بشأن عدم معرفة من هو يمسك بزمام السلطة.

0: صعوبة في التوصل إلى اتفاقية في ظل وضع كهذا، لأنه ليس لدينا معلومات ولا نعرف بالضبط ما الذي يجري في الديناميكيات بينهما. وهذا شيء وددت أن أذكره، ولكن الديناميكيات بين نتنياهو وترامب، ترامب لم يتردد قط بالحديث عندما يكون غاضبا وأن يذكر السبب لذلك. متى رأينا رئيسا يقول لزعيم دولة أخرى خذ الهاتف واعتذر لأمير قطر أمام كاميرات التلفزة؟ إذن إذا ما قال إن نتنياهو سيفعل ما يريده ترامب، هذا لأنه ما يعتقده حقا بأنه الواقع. إن كانت هذه التسريبات استراتيجية أم صحيحة أو نصف الحقيقة وتخدم من، أنا لا أدري حقا، ولكن من الواضح لي كما قلت على مدى أيام قليلة ماضية، فترامب يفهم الحدود لدى نتنياهو وحكومته، فلديهم معلومات استخباراتية دقيقة، نعم، ولديهم قوة جوية، نعم بكل تأكيد، ولكنهم حقا لا يعرفون ما هي الديناميكيات داخل إيران، ولا يستطيعون التنبؤ بما الذي سوف يحدث في اللحظة التالية.
1: لا أعرف إذا طلعتم على نيويورك تايمز اليوم، هناك تسريب آخر من نوع آخر وفيه شيء من الطرافة، حيث أفادت نيويورك تايمز بأن إسرائيل كانت بصدد تحرير محمود أحمدي نجاد من إقامته الجبرية لتمكينه من أن يصبح رئيسا لإيران بعد مقتل الخامنئي. بالتأكيد نحن الآن في عجقة تسريبات وأفشات من كل هذا النوع، ولكن هذا الخبر بحد ذاته يؤشر إلى النوايا المشتركة الأمريكية الإسرائيلية. البارحة كنت أقول ذلك بشكل أو بآخر، ولو لم يفهم كلامي بشكل، لأن لا أقصده بترجمته حرفيا، لا يزال الأمريكيون والإسرائيليون، وأعتقد أن كلام سعادة السفير يظهر هذا النمط من التفكير، لا يزالون يفكرون بالبحث عن بدائل سواء من داخل النظام أو من خارج النظام أو على تخوم النظام. وبالتالي فكرة تغيير هذا النظام أو تعديله بقطع النظر إذا كانت ستفلح معهم أم لا، من الصعب أن يعني يتخلى عنها الجانب الأمريكي كما الجانب الإسرائيلي، لأن هذه الحرب التي تبدأ بقتل المرشد ثم بقتل كبير العقول، يعني العقل السياسي والعقل الدبلوماسي والعقل النووي لهذا النظام علي لاريجاني، لا أعتقد بأن هذه الحرب سوف تسوى في نهاية الأمر بأعلى النوايا.
2: وسأعود لك دكتور مطيري.
3: إذا أمكن، يعني المعلومات عندما لا نستقيها من مصادر دقيقة يصبح هذا الكلام الدعائي أنه لا يوجد إنترنت في إيران. الإنترنت موجود في إيران. نقطة ثانية أنه لا نعلم أين القيادات الإيرانية. هذا قمود، هذا مقصود. لا يراد لكم كأعداء أن تعلموا أين القيادات الإيرانية. الغموض جزء من الحرب. هناك حرب إدراكية، ما أشرت له في نيويورك تايمز، ما أشير له في أكسيوس، ما ينشر بكثرة حول إيران هو حرب إدراكية cognitive warfare على إيران لإثارة البلبلة في داخل إيران، والإيرانيون أصبحوا متمرسين على إدارة هكذا حرب والرد عليها بطريقة أو بأخرى. بالتالي التركيز على أنه أين القيادات الإيرانية، هذه لعبة قديمة يعني لا تناسبنا الآن، عبرنا هذه المرحلة في إيران، وتقديري أنه التركيز الأمريكي لا يفضي إلى شيء. هذا إن دل يدل على أنهم يفتقرون للأدوات الجديدة للتعاطي مع إيران في المرحلة المقبلة.
2: دكتور المطيري، هل ترى بأن هناك فرص حقيقية الآن لاتفاق مع ما تحدثت به أكسيوس؟
4: دوما في فرص، لكن بداية ما هو اتفاق أو خطاب النوايا؟ حسن النوايا يعني لما تكون الكل متفق بأن هناك فجوة كبيرة بين الطرفين، بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بين إيران، والخلافات الجوهرية ما زالت قائمة حول التخصيب، مصير اليورانيوم المخصب، إلى أين يرحل مضيق هرمز، البرنامج الصاروخي، هناك قضايا شائكة. لكن هذه واحدة من يعني طرق الحل، أو كما ذكر الدكتور لقاء، هي تخفيف التصعيد أو ترحيل المشاكل. لكن بما أننا تحدثنا عن تسريبات، هناك تسريب قبل أكسس أصلا لقناة العربية السعودية التي قالت بأنه خلال ساعات سيصدر هناك، سيعلن التوصل إلى اتفاق، هذا قبل أكسس بساعات، وأنا بظني أن القناة قريبة جدا من ربما الوصول.

0: الباكستاني. الأمر المهم بأن وزير الداخلية الباكستاني الذي كان مجدولا لزيارته أن يبقى يوم السبت والأحد، ثم مددها إلى يوم الاثنين، ثم عاد الأربعاء مرة أخرى إلى طهران. بالتأكيد هو لم يعد هكذا لزيارة ثنائية أو تبادل معلومات يعني في الأمن الداخلي. هو بالتأكيد يحمل موضوع ما حمله إلى قادة إيرانيين، ثم طلب منه أن يذهب إلى قيادات أعلى ربما في طهران للاستماع منهم عن الرد النهائي أو الرسالة النهائية. ولذلك ظهر ما يبدو أنه تسريبا حول اتفاق النوايا الذي قيل، والذي هو بالتأكيد أقل درجة حتى من الاتفاق الإطاري، وتحدث عن 30 يوم ولم يبعد. الآن هل هي خديعة مرة أخرى؟ أنا أعتقد أنه سواء الولايات المتحدة أو إسرائيل أو حتى إيران تستطيع أن تصعد بأي لحظة. هي تملك كما يقال الأصبع على الزناد، وبالتالي من يعتد بنفسه أو يعتقد بنفسه لديه القدرة ليحسم الأمر ميدانيا يذهب، هو ليس بحاجة أصلا. وبالرغم من أهمية يعني هذه المفاجأة في الحرب، أنا بظني أن هناك بالفعل عنصرا مهما قد بدأ في هذه اللحظة، سواء بدفع الوساطة الباكستانية الآن، بتنازل نوعا ما أو تراجع لا يراد له أن يوصف إعلاميا بأنه تراجع، لكن بظني أن الاتفاق الإطاري الذي كان قريبا جدا من التوقيع في إسلام أباد الأولى ربما بدأ يتحرك الآن، سواء بدخول عنصر مهم أو ما يسمى بالميسر الدبلوماسي، سواء من قطر، من المملكة العربية السعودية، من دول خليجية. أنا أعتقد بأنه هذا التسريب يجب أيضا أن يؤخذ بعين الاعتبار.
1: وهنا دكتور لقاء، يعني هناك عناصر دخلت حقيقة على هذا المشهد، يعني تعطي ربما ثقلا أكثر لهذا المسار الذي يجري الحديث عنه ضمن هذا التسريب. مثلا قائد الجيش الباكستاني هو غدا سيكون في طهران مرة أخرى، يعني بثقله وبما يمثله ضمن علاقاته أيضا واتصالاته الوثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، يضاف إليها أيضا العناصر التي ذكرها الدكتور صالح المطيري. ألا ترى بأن يمكن الركون نوعا ما، بأن احتمالية الحرب هي دائما موجودة ولكن احتمالية الاتفاق أيضا هي على الطاولة، يعني وتزن أكثر الآن؟
2: هذه ساعات حاسمة سلمى، هكذا يبدو. طبعا زيارة قائد الجيش غدا لم تعلن رسميا، لكن إن حدثت فهذا يعني أن هناك خرق حقيقي للموضوع، يعني لن يذهب إلى طهران إلا إذا كان هناك موافقة، يتلقى من وزير الداخلية تليفون أنه حصلت الموافقة من المرشد على هذا الإعلان، وبالتالي يذهب ليحصل على الموافقة النهائية ويبلغ واشنطن. الأمر هكذا، لكن هذه الساعات، هذه الليلة هي من سيحسم الأمر، لأن الفجوة ما بين الطلبات الأمريكية والإيرانية حتى هذه اللحظة ما زالت واسعة. طبعا نظريا يعني أقصد بالعلن، طبعا هناك البعض يريد تقديم تنازل، حتى الأمريكان مو فقط الإيرانيين، لكن هو يخشى من جمهوره، هو يريد صورة نصر، صورة تفوق. ولذلك إعلان النوايا ما بي حقيقة، ما بي التزامات، بعد شهر نشوف يعني الاتفاق، وممكن يطول بالمناسبة، ممكن هذا الشهر يمد الشهر وشهرين وثلاثة، لأن داخلين كأس العالم بعد شهر إحنا، فممكن يصير شهرين ويصير ثلاثة ونحضر الانتخابات الأمريكية إلى نهاية السنة وترجع ممكن ذاك الوقت يعني في نهاية العام،
1: يعني هدنة طويلة في هذه الحالة.
2: ممكن. ممكن بعد العام طبعا يعني بعد باقي 6 شهور أو أقل من 6 شهور تقريبا، يعني منها على شهر 12 يصير بدون أي مشكلة، بدون أي مخاوف، حتى قضية مضيق هرمز يشوفوا له طريقة، يعني لأنه الدول النفطية تبدي تصدر بطريقة مختلفة. المهم هذه الساعات حاسمة، وظني أنه لو تم ترحيل القضايا الخلافية دون إشراكها أو وضعها في إعلان النوايا بشكل تفصيلي أو واضح، ما يتعلق بالجانب النووي، حتى إيران ما تبدو وكأنها قدمت تنازل ولا الأمريكان كذلك، حينها سنعرف أن الأمر يتعلق برغبة الطرفين بترحيل القضية برمتها للمستقبل.
1: ولكن كيف
2: وهذا ليس لمصلحة إيران بالمناسبة.
1: وكيف يعني كيف سيجري ذلك؟ هذه نقطة مهمة. كيف يمكن إعلان نوايا أن يحفظ ما وجه الطرفين؟
2: هي هذه الإشكالية، كيف الخطاب الصيغة اللي قالش عليها دكتور.
1: الملف النووي الإيراني وهرمز.
2: النص. النص. النص. النص. آلية النص الذي يستخدم في نص احتيالي ممكن يحتالون
3: عادة. تفضل
4: دكتور.
1: سأعود لك دكتور محمد.
4: هو
1: ولكن
4: هو
1: دكتور
4: عادة يعني أنا دعيني أول أذكر سلمى أنه نحن أمام جملة من الأحداث أو كما يقال التطورات المهمة التي بصدد أن

0: لدينا موسم الحج وهذا حدث مهم في المنطقة، هناك ملايين الناس سيتحركوا، هناك مستوى من اليقين مطلوب باعتقاد السعودية يعنيها بشكل أساسي أن تعرف إذا ما كان هناك تصعيد أو لا. المسألة الثانية كما ذكر الزملاء مسألة كأس العالم، موضوع الانتخابات، وبالتالي هذا كله يشكل عامل ضاغط على الطرفين، ليس بالضرورة لتقديم التنازلات النهائية، على الأقل لمغادرة المربع الحالي للمشهد. المربع الحالي مربك للجميع، يجب مغادرته الآن. مغادرة التقدم للخلف التقدم للأمام بالتأكيد أفضل من العودة للحرب بالتأكيد، لكن ليس بالضرورة التقدم للأمام يعني حل كل المشاكل،
1: ترحيل القضايا الخلافية مثلا.
0: بالضبط، يعني على فكرة أنا قلت
2: أضيف ملاحظة بإيجاز، أنتم تحدثتم عن كأس العالم والناس يتحدثون عنه دائما، أؤكد لكم أن هذا ليس له أي اهتمام في ذهنية ترامب ولا أي اعتبار، صفر اعتبار، لأن الحرب لا تؤثر على الولايات المتحدة مباشرة ولكن بطريقة غير مباشرة، لذلك لا يجب أن نضع وزنا كبيرا لهذا الأمر، رغم أن الحج وأيضا الانتشار الباكستاني في السعودية والهجوم على المفاعل النووي في الإمارات العربية المتحدة، هذه الأمور كلها تصعيدية وكلها تضخ وتصب في النشاطات التي رأيناها مؤخرا على الصعيد الدبلوماسي.
0: أنا قصدت هنا هذه الظروف أولا تجعل كل شيء اقتصاديا تكلفته عالية جدا، وبالتالي حتى كأس العالم بالوضع الحالي تكلفته ستزيد على الناس، وهذه قضية أنا قصدت موضوع التكلفة في الاقتصاد في التذاكر في كل شيء حتى في المنشآت الرياضية وإقامة الألعاب. القضية الأخرى باعتقادي يجب أن يلتفت لها، وهي أنه الطرف الأمريكي والطرف الإيراني في الأسابيع الماضية تحركوا في مربعات أساسية. الرئيس الأمريكي قال أنا سأقبل بعشرين عام، الأمريكيون قالوا أكثر، الإيرانيون عفوا قالوا أكثر من 15 سنة، موضوع صفر التخزين تم التوافق عليه، بمعنى آخر في قضايا تم التقدم بها وما عادت قضايا عالقة. أنا باعتقادي جوهر المشكلة الآن هي ما يحاول نتنياهو أن يدفع به، وهو تقييماته الأمنية أنه يمكن أن تستكمل المهمة، وهذا باعتقادي هو الذي يربك المشهد باعتقادي، وربما دكتور مهند يعلق على هذا أكثر مني، وهي أنه هنالك فعلا تقييم إسرائيلي أنه المهمة على وشك أن تنتهي، دعونا نكملها، وهذا عامل ضغط على الرئيس الأمريكي يعطل الوساطة.
1: وهنا كيف يتحرك دكتور مهند ثقل تأثير نتنياهو كعراب الضربة الأولى وعراب هذه الحرب الآن، كيف يعني وزنه في عملية التأثير على ترامب في قراره في الذهاب مثلا إلى الإعلان عن هذا إعلان النوايا؟
3: تراجعت بشكل كبير جدا بعد الإخفاق في هذه الحرب والتخطيط الإسرائيلي لإسقاط النظام وإقناع ترامب بذلك، وذهاب ترامب مع إسرائيل لأول مرة في تاريخ الدولتين في حرب مشتركة، لهذه الأول مرة حرب مشتركة تاريخية بين الطرفين، وهذا كان إنجاز نتنياهو أنه استطاع أن يقنع رئيس أمريكي، فشل مع أوباما، فشل مع بايدن في جرهما إلى حرب مشتركة مع إيران، ونجح مع ترامب، ونجح سابقا مع ترامب في إقناعه بالخروج من الاتفاق النووي. ممكن أن أشير لها أنه هذه واحدة من التراجيديا تاعت نتنياهو. نتنياهو الآن، وهذا الفرق في خلاف مع ترامب، تأثيره تراجع، وهذه أزمة السياسية تأثيره تراجع. هناك في خلاف بين نتنياهو وبين ترامب، هذا لا يعني هذا الخلاف أنه التحالف الاستراتيجي بين الدولتين تراجع، يعني ما في علاقة، التحالف كان قبل نتنياهو وقبل ترامب وسيستمر بعدهما. طبعا التحالف في حالة تصدع بسبب الممارسات الإسرائيلية، حرب الإبادة في غزة وما إلى ذلك، ولكن بالعموم التحالف الاستراتيجي مستمر، ولكن الخلاف بينهما هو أن الولايات المتحدة الأمريكية هي قوة عظمى وإسرائيل هي دولة إقليمية تحاول أن تكون مهيمنة. يعني مثلا موضوع الترحيل، ترحيل القضايا إلى أجل غير معلوم، هذا إسرائيل لا تتحمله. موضوع رفع العقوبات عن إيران ضمن اتفاق، هذا إسرائيل لا تريده، بمعنى أن قدرة إسرائيل على تحمل المقاربة الأمريكية حتى لو كانت لصالح إسرائيل على المدى البعيد، قدرة إسرائيل أن في عهد نتنياهو، في عهد اليمين بالذات، في عهد نتنياهو اللي عاش كل حياته على هذا الحلم، يعني نتنياهو نحن نتحدث عن شخص عاش كل حياته على حلم ضرب إيران عسكريا، هو يعتبر أنه وجوده في التاريخ، وجوده في الحياة، وجوده في هذا العالم جاء من أجل ضرب إيران. تصور يعني لأي درجة هذا الشخص عايش هذه اللحظة. ولذلك ترحيل القضايا، ترحيل موضوع الاتفاق النووي، رفع العقوبات عن النظام الإيراني، إسرائيل تحت نتنياهو لا تتحمله، الولايات المتحدة الأمريكية تتحمله. هذا هو الخلاف. الخلاف ليس على رؤية أنه إيران يجب أن لا تكون نووية.
4: طيب اليد الطولة لمن دكتور؟ اليد الطولة لمن الآن؟ من الذي سيفرض كلمته في النهاية؟ إذا نتنياهو لا يريد كل ذلك، إذا لماذا ذهبوا إلى ترامب؟
3: طبعاً. وهذا ما أقوله أنه ترامب نتنياهو تأثيره تراجع. لماذا هو غاضب؟
4: ليغضب كما يريد. لا. يعني ليغضب كما يريد.
3: أنا بحاول أحله طبعاً.
4: يعني أنت اللي غضبان الحين دكتور.
5: لكن ألم نسمع نفس الكلام العام الماضي؟ ألم نسمع نفس الكلام العام الماضي قبل حرب 12 يوم؟ سمعنا نفس الكلام على كل الشاشة.
3: لكن أين دكتور؟ أين الخلاف؟
5: ما الذي تغير؟
3: لا أين الخلاف؟ تغير أنه نتنياهو أقنع ترامب بالمقاربة العسكرية لحل المشكلة النووية. الولايات المتحدة الأمريكية في زمن أوباما ذهبت إلى مقاربة أخرى، وهذه التراجيدية تاعت نتنياهو، التراجيدية المضاعفة تاعت نتنياهو، أنه أخذ إسرائيل إلى حرب لم يحقق أهدافه بتدمير المشروع النووي، وأخرج الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق،
1: وقد يعود إلى اتفاق آخر.
5: نعم، لكن يا عزيزي، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر وعلى الرغم من التعاون الإيراني مع الأمريكيين في أفغانستان ومن الاستعداد على التعاون مع الأمريكيين عشية غزو العراق، على الرغم من كل هذا التعاون جاءت نظرية محور الشر لتزج إيران في محور جمعها إلى جانب العراق إلى جانب كوريا الشمالية. لم يكن في ذلك الوقت كان نتنياهو في المعارضة.
3: محور الشر عند نتنياهو إطلاق كتابه مكان تحت الشمس. محور الشر عندنا نتنياهو كل أبناء الحضارة العربية والإسلامية
5: بقطع النظر،
3: ولكن هناك مكان تحت الشمس.
5: أقصد أنه هناك باع طويل للولايات المتحدة وللإدارات المتعاقبة في استهداف إيران لا يتعلق بإسرائيل ولا يتعلق بنتنياهو لوحده. يعني في نهاية الأمر لست أنفي أنه بالفعل هناك تصدع كما تقول في هذه العلاقة بفعل التصميم والعناد الذي حتى يشتكي منه علنا احيانا
3: ولكن
5: ترامب.
3: المقاربه الامريكيه ممكن تكون مختلفه غير عسكريه.
1: تفضل.
5: ولكن ليس لدى ترامب من حليف اوثق من نتنياهو في هذه المرحله.
1: لو سمحت دكتور
6: تبسيط يعني هذا الموضوع بهذه الصوره لا يخدم احد. ان الولايات المتحده الامريكيه دخلت هذه الحرب لان نتنياهو جرها. الولايات المتحده الامريكيه وتحديدا الرئيس ترامب هو من الغى اتفاقيه النووي جي سي بي او اي، وهو من الآن ذهب للحرب، ليست الأولى حرب جون الماضية، ولكن هذه الحرب هو من دخل فيها. الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح استراتيجية في المنطقة، ودخلت في حرب مع إيران ولديها مطالب واضحة. حتى الرئيس ترامب لم يغير خطابه، يقول يجب على إيران أن تتخلى عن برنامجها النووي، وإذا لم تتخلى سوف نضربها. بالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من كل الخطاب حاليا على المفاوضات والتفاوض لن تعود إلى ما قبل يوم 27 أو قبل يوم 28 فبراير، لن تعود إلى ما قبل ذلك، لن تقبل بذلك نهائيا. حتى لو إيران الآن جاءت ووافقت على بعض الشروط، الولايات المتحدة الأمريكية ترى نفسها الأقوى عسكريا، ترى نفسها تمتلك الأدوات لفرض أجندتها السياسية على إيران. إيران تقول أن نظامها قد نجا من هذه الضربة وأنه لم يسقط، وأن الضربة الإسرائيلية الأمريكية يعني آذت إيران ودمرت الكثير فيها، ولكن إيران نظام الإيراني نجا من هذه الضربة. الولايات المتحدة الأمريكية تقول يمكن لنا أن نسقط النظام بالضربات بالحصار.
1: لا زالت
6: ما زالت طبعا. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا الآن تقول أنه يجب على إيران أن تذهب إلى التفاوض. هل التفاوض في صالح إيران الآن؟ لأن هنالك تفاصيل كثيرة بعد التفاوض حتى لو اتفق على هذا الإطار.
5: ولكن
6: الآن
5: أعتقد
1: نسمع من الدكتور حسن أحمد يعني لو سمحت الدكتور وسام هناك وجهة نظر أريد أن نسمعها.
2: عندي نقطة لو سمحتم.
7: نحن في مرحلة جديدة، هذه المرحلة أتت نتيجة هذه الحرب. هذه الحرب أريد لها إسقاط إيران وإسقاط المقاومة والقضاء، بدء بالقضاء على الحضارة الإسلامية والعربية بالمنطقة، إضعافها وهيمنة إسرائيل. هذا واضح. إيران تقف أمام إسرائيل، حلفائها يقفون أمام إسرائيل، هؤلاء مانع أمام إسرائيل. ولذلك هذه الحرب أتت لإسقاط هؤلاء لكن فشلت، أجهضت تلك الخطة. الآن ما الذي أمامنا؟ التذبذب في واشنطن ينبع من واقع فشل الحرب. إذا شنينا حرب أخرى إلى ماذا ستفضي؟ ذات النتائج؟ إذن التراكم الفشل سيكون في واشنطن وفي إسرائيل.
1: ماذا عن إيران؟ هل في صالحها أن تذهب للاتفاق؟
7: بس لحظة لأكمل الفكرة، ماذا إذا ذهبنا باتجاه الدبلوماسية؟ هل يفي بالغرض من إضعاف إيران وحلفائها؟ ولذلك التذبذب في واشنطن أيضا موجود في إسرائيل. يعني إسرائيل إذا خيضت الحرب ما الذي ستجنيه؟ وإذا ذهبنا باتجاه الدبلوماسية ما الذي ستجنيه؟ هناك طريق مسدود نتيجة هذه الحرب، هذا الطريق المسدود ينتج هذا التذبذب في واشنطن. إيران في كلتا الحالتين، لاحظي، لا حل عسكري أمام إيران، وهذا اتضح لكل الاستراتيجيين الجديين في واشنطن وفي المنطقة.
1: إذن الحل هو اتفاق.
7: الحل هو اتفاق، ولذلك تجدين إيران تصر على نقاطها، الاتفاق حسب ما نريد، بمخرجات اقتصادية، بمخرجات أمنية، لا يمكن أن نتفق وبعدها بيومين تهاجم البلاد، بعدها بأشهر تهاجم البلاد، لا نريد هكذا اتفاق. وإيران مصرة على هذا لأن المرحلة الجديدة ليست كما قبل الحرب، وإيران تفهم ذلك، واشنطن تفهم ذلك، إسرائيل أيضا تفهم ذلك.
2: هذه نقطة مهمة، أعتقد أننا في مرحلة جديدة بالفعل، ولا أعتقد أن هذا الكلام بأن ترامب قد عبر هذه العتبة ولن يعاد إلى السابق. أي رئيس أمريكي مستقبلي سوف يعود إلى ما وراء هذه العتبة، والآن وللمرة الأولى في تاريخنا مع إيران هناك رئيس أمريكي قرر أن يجعل إيران تتحمل مسؤولياتها داخل البلد على مدى 47 عاما. هذه التداعيات أتت فقط من خلال الهجوم على دول أخرى، والآن بما أن الهجوم هو داخل إيران وعلى إيران، هذا يعني أن هذه الحرب بالتالي لن تنتهي في أي وقت قريب، بل سيكون فيها مراحل مختلفة. ولذلك فالمرحلة الجارية الآن هي مرحلة الحصار، وربما المرحلة التالية ستكون مفاوضات، ولكن أعتقد أنه سوف يكون هناك خلاف ربما بمستوى متدني كما نرى الآن.
8: اللي قال الدكتور حسن، إذا كان هذا هو طريقة تفكير القيادة الإيرانية فمعناته لن يكون هناك اتفاق أبدا. والشيء الوحيد اللي ممكن يحصل، إذا حصل طبعا، إذا حصل الليلة، هو هذا الإعلان اللي يعني بالنسبة للطرفين ترحيل المشكلة للمستقبل. لن يكون هناك تسوية، يبقى الأمر على هو ما هو عليه، يبقى التوتر، وتبقى احتمالات الحرب في المستقبل
4: والمتضرر.
0: هذا
4: وعلى المتضرر
1: وعلى المتضرر اللجوء
0: الرئيس الأمريكي كان قد تحدث عن نهاية الحرب بدون اتفاق حقيقي، كان يريد ذلك. دعيني سلمى يعني أود أن أعلق على ما ذكره الدكتور مهند فيما يتعلق بالولايات المتحدة وأن هذه الحرب كانت حربها. أنا أختلف مع الدكتور مهند، يعني ولدي أدهن سلوم الأدلة التالية. أولا
3: وأنا أختلف معك،
0: أنا أعتقد أن هذه الحرب عبر ما ذكر فقط الآن لو كانت هذه الحرب الأمريكية والدورة العميقة في أمريكا تدعم الحرب، لماذا لم تأخذها في عهد بايدن؟ لماذا لم تأخذها في عهد بوش؟ لماذا لم تأخذها في عهد باراك أوباما؟ إذا كانت الدورة العميقة تؤمن بأن هنالك خطرا يتهدد من إيران، وكانت إيران في ذلك الوقت لم تخصب 60% نووي ولم تصل 60% نووي، وكان هناك قبل ذلك اتفاق النووي كان هناك يعني نشاط أقل، وكان هناك تعاون دولي أكثر مع إيران. هذا يجعلني أقول أن وبصوت يعني لا فيه تردد أن هذه حرب إسرائيل، وأن هذه في سياق 7 أكتوبر. تصفير الأعداء هي سياسة إسرائيلية استخدمت فيها واشنطن وتحديدا إدارة الرئيس ترامب. النقطة الثانية، متى كانت حروب الولايات المتحدة؟ إذا كانت هذه حرب الولايات المتحدة فحروبها غير مكتملة وهي مصائب. حربها في أفغانستان دولة فاشلة، حربها في العراق دولة فاشلة، حربها في فيتنام ما فعلته، حروبها غير مكتملة دكتور مهند على الإطلاق. حروب الولايات المتحدة منذ عام 2001 حتى اليوم هي حروب مفتوحة أسقطت الأنظمة لكنها جعلت الشعوب تعيشون في ويلات. فإذا كان هذا السيناريو لإيران، فأنا أعتقد أن الإيراني مع مشاهدة هذه التجربة لن يقبلها بسهولة.
3: بالضيف ملاحظة، أولا قضية أنه تبسيط، يعني تقدر تقول دكتور هذا رأيي، أما تقول تبسيط الأمور وكأنه أبغى أنا أجيب لك 100 دليل أنه نتنياهو أقنع ترامب بالخيار العسكري، هذا لا يعني أنه ما في مصالح أمريكية استراتيجية في إيران، ولكن مقاربة الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المصالح لم تكن من خلال المقاربة العسكرية، مقاربة هذه المصالح عسكريا كان بتأثير إسرائيلي. يعني أوباما وقع اتفاق نووي مع إيران، على فكرة هذا الاتفاق كان يحظى بإجماع المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. الوحيد الذي كان يعارض في داخل إسرائيل كان نتنياهو، وبالذات إلغاء هذا الاتفاق في عام 2018 بتحريض من نتنياهو، نتنياهو يتفاخر بذلك في مذكراته. يعني إحنا ما بنحكي عن عن عن تحليل، الإسرائيليون يتفاخرون بذلك إنه نتنياهو كان له دور مركزي في تراجع أو إلغاء وشطب أو تراجع الولايات المتحدة عن الاتفاق. هذا الاتفاق إلغاء هو اللي أدى بإيران
4: صحيح
3: أن تخصب اليورانيوم إلى مستوى 60%، وذلك مقاربة الولايات المتحدة
8: سريعة. هو صحيح، يعني أكيد نتنياهو كان له دور في إقناع أو حمل، أو يعني اللي هو أخذ له رئيس الموساد وقال لهم هذه طريقة لقلب النظام، وهذا كذا، هذه يعني
3: هذا واحد من الأدلة الأمريكية. هذا واحد من الأدلة،
8: أي واحد من الأشياء. لكن أيضا هناك عدا ترامب أطراف داخل الإدارة متحمسة جدا ضد إيران، مثل وزير الخارجية اللي هو مستشار أمن قومي، ومثل كوبر قائد المنطقة الوسطى اللي هو أيضا يعني قريب جدا من إسرائيل ومتحمس للحرب ضد إيران، وهو صاحب فكرة الحصار. يعني القصد أن داخل الإدارة هناك أيضا من أقنع ترامب بأهمية ضرب إيران للقضاء على النظام اللي سبب مشاكل، يعني مثلا مشكلة الميليشيات في المنطقة من حزب الله للعراق للحوثي. أنت أقضي على الرئيس تنتهي الأذرع، يعني تظل دايخ بدوخ نفسك بلبنان وبالعراق وباليمن، قضي على الرئيس المركز. وقضية القضاء على النظام أمر هين كما أشاعت إسرائيل.
4: بس حتى لحظة أيضا نظرية حتى إسرائيلية حتى لحظة إسقاط النظام حتى لحظة إسقاط النظام جدلا هي اللحظة التي خسر فيها النظام الإيراني أهم عامل إقليمي وهي سوريا. يعني أنت جئتها تريد أن تسقط النظام في وقت هو اصلا يخسر سياسيا.
8: بالمناسبه هذه الحرب سلمى هذه الحرب عفوا يعني دقيقه نص دقيقه هذه الحرب منحت ايران شويه مزايا رغم الخسائر والدمار من الناحيه المعنويه، لان هي كانت في وضع استراتيجي سيء قبل.
4: طبعا سلمى
1: يريد ان يرد،
4: لانه تحدث الدكتور عن الاحلام والرغبات الولايات المتحده. الرئيس نفسه ترامب في 88 عندما روج 1988 في لندن لكتابه الصفقة قال بأنني لو كنت الرئيس الأمريكي آنذاك لقمت باحتلال جزيرة خارج. إذن هي رغبات قديمة، لا ممكن تكون إسرائيل قد حفزت دفعت أقنعت خدعت كيفك صورة كما تصور، لكن هذه موجودة لديهم.
5: في تصريح ترامب موجودة في عقيدته أنه هو اللي أعطى القرار بقتل سليماني، وكان
4: في بولايته الأولى
5: متردد والذي يطالبه بالعدول عن هذا الاغتيال، ثم صمم ترامب على هذا الاغتيال. هناك تصريح يعني مسجل لترامب في هذا الصدد. ولكن المشكلة الأكبر هي في أن ننتقل من نظرية من مستوى نظري أن أمريكا دولة إمبريالية إلى نظرية جديدة هي أن أمريكا دولة عبيطة مغرر بها من قبل مجنون يدعى نتنياهو. أعتقد بأن هناك شيء من الكاريكاتورية في هذا الأمر. ولكن وأعتقد شيء آخر، أننا اليوم في لحظة تأرجح إقليمية ودولية نتيجة إلى حد كبير لدعسة ناقصة ارتكبها دونالد ترامب في أواخر تلك الحرب، هذه الحرب الأخيرة، حيث أنه صعد كثيرا من التهديد الموجه لإيران بأنه بصدد تدمير منشآت الطاقة فيها، بحيث لم يعد قادرا على ترجمة ما يقول. وهذا ما أدخل الولايات المتحدة مضطرة في هذه العملية التفاوضية. طيب. التي تعلم تقريبا علم يعني تعلم
1: وضحت
5: علم
1: الصورة دكتور وسام.
5: بأنها لا يمكن
1: دكتور أن تصل دكتور إلى النتيجة.
6: بالنسبة لموضوع التبسيط، أنا أتحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى، وكما ذكر الدكتور محجوب أنها قادت حروب سابقة وحروب كبيرة جدا. عندما ذهبت إلى أفغانستان هناك بغض النظر عن هل هذه الحرب أخلاقية هل هذه قانونية، هذا نقاش مختلف، لكنها حققت أهدافها في أفغانستان، حققت أهدافها في العراق، أنهت القاعدة في أفغانستان، أنهت نظام صدام في العراق. ما نتائج هذه الحروب والدمار الذي لحق بالشعوب هذا يعني نقاش آخر، لكن الولايات المتحدة الأمريكية عفوا دخلت في هذه الحروب، والآن جاءت إلى إيران بعد مفاوضات طويلة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أعداء منذ العام 79 وحتى قبل العام 79، يعني منذ مجيء الثورة الإيرانية، والآن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في حتى هذه التفاوضات.

0: فوضات يعني أوباما، الرئيس أوباما وما حدث في عصره، كل هذا لماذا؟ هل لأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران متفاهمتان؟ لأن هنالك خلاف على أن امتلاك إيران لقدرات نووية، امتلاك إيران لقدرات عسكرية، امتلاك إيران للميليشيات في المنطقة. فالذي نراه أمامنا هو مواجهة أمريكية إيرانية ذهبت تارة إلى كما ذكر سعادة السفير أنها ذهبت تارة إلى خارج يعني خارج حدود إيران في مواجهات خارج الحدود، الآن دخلت في داخل حدود إيران ولا يمكن العودة عن ذلك. أنا أرى أن الحل العسكري ما زال مطروحا على الطاولة وبقوة، وأن إسقاط النظام الإيراني إمكانية موجودة بالرغم من الحديث بعكس هذا.
1: وهنا دكتور حسن، بالنسبة للمواضيع الرئيسية الخلافية يعني العنوانان العريضان، البرنامج النووي ومضيق هرمز، كيف تتحرك العقد في أثناء عملية التفاوض بالنسبة لهما؟ كيف تبدو الآن الخطوط الحمراء، خاصة مثلا إذا ما تعلق الأمر بمضيق هرمز؟
2: وبالفعل دعيني أعلق بسرعة ثم أعود لهذا. بالفعل الولايات المتحدة حاولت تقويض استقلال إيران منذ عقود كما يقول الدكتور، عندها مشكلة مع إيران المستقلة منذ 79، تكلمنا عن هذا. ومنذ تلك اللحظة أن اختار الشعب نظاما لا يتبع للولايات المتحدة، الولايات المتحدة عادت إيران شعبا وقيادة، وهي مستمرة إلى اليوم ووصلت لحالة الحروب. لكن في هذه الحرب إسرائيل حركت الولايات المتحدة، نتنياهو حاول دفع إدارات مختلفة للحرب ضد إيران لم يتمكن. المغاربة الأمريكية كانت مغاربة غير عسكرية، أوباما، بايدن، قبله بوش أيضا كان يحاول نتنياهو أن يدفع ولم يستطع، وجد ضالته برئيس هو خاص يعني بين رؤساء الولايات المتحدة.
3: حتى الرئيس الأمريكي ذهب للضغوط القصوى، نفسه ترامب ذهب للضغوط القصوى
2: طبعا،
4: وكانت هذه قمة الولايات المتحدة
2: طبعا ذهب للضغوط القصوى أولا، لم يذهب للخيار العسكري. حتى المقاربة قطع الرأس لسقوط الأذرع اللي ذكرها الدكتور لقاء هي مقاربة إسرائيلية، بنت صاحب هذه النظرية نضرب رأس الأخطبوط تسقط الأيدي. وبالتالي المقاربة الفكرية الاستراتيجية العسكرية السياسة التي دفعت في داخل واشنطن من أناس كما ذكرهم أقرب ما يكون ممثلين لإسرائيل منه الولايات المتحدة، كلهم دفعوا باتجاه الحرب لمصلحة إسرائيل للولايات المتحدة، وهذا طبعا يتكشف شيئا فشيئا بشكل أكثر. أما المغاربة الإيرانية هي كما كانت، الإيرانيون يقولون بضرورة إنهاء الحرب أولا. ضرورة إنهاء الحرب مبنية على مفهومين، أولا بناء الثقة التراكمي، الولايات المتحدة لا نثق بها ويمكن أن تهاجمنا في أي لحظة، يجب إنهاء الحرب، ويشمل هذا إنهاء حلا إقليميا أي إنهاء الحصار وإنهاء الحالة الحربية في جنوب لبنان وإنهاء الاحتلال في جنوب لبنان، ثم الانتقال إلى الملفات الشائكة منها هرمز والملف النووي. أنا لا أتفق أن هناك اتفاق حول هذه القضايا أبدا، إيران رحلت هذه منذ باكستان، منذ أن فرضت الولايات المتحدة الحصار بعد باكستان إيران رحلت هذه القضايا، قالت بأنه لن نتفاوض. ما دام التفاوض يأتي بفعل حربي كالحصار لماذا نتفاوض؟ إذا نراسل الولايات المتحدة إلى أن تقبل بأن نرحل القضايا هذه.
1: ولكن في موضوع ملف هرمز دكتور حسن، هناك معظم يعني يتفاعل بهذا الاتجاه، يعني هناك حقائق تتغير أيضا، هناك مثلا مشروع القرار بتأييد 136 دولة، هذا يعطي يعني غطاء دوليا لأهمية فتح المضيق وأن لا تتحكم به إيران فقط. هناك معطى أيضا مشاركة أيضا 40 دولة بأساطيلها أيضا، وستصل أيضا حاملة أو المدمرة الفرنسية إلى مضيق هرمز،
5: حاملة الطائرات،
1: حاملة الطائرات شارديغول ستصل إلى المنطقة. يعني كيف تصبح هذه الورقة فعالة، خاصة بأنها يعني هناك يعني إشارة استفهام كبيرة عن فعالية مضيق هرمز بعد الحصار الأمريكي على الحصار الإيراني؟
2: هرمز كما أشيع اليوم خبر وتقصي المرور مرت الكثير من السفن، والحصار هو معلن، أنا قلت كذا مرة لكن المصادر الأمريكية تقول لا نحن نسيطر على الحصار، لكن بكل
1: هناك
2: الأحوال
1: سفينة دخلت أيضا، هناك سفينة يعني تحركت،
2: هناك اعتراض
1: نعم،
2: هناك اعتراضات إعادة توجيه
1: الأمريكية واعترضت ودخلت نعم. على متن سفينة
2: بكل الأحوال إيران. هذه التفاصيل على حدة، إيران مقاربتها تقول بأنها قانونية، بأي معنى؟ أننا كنا نؤمن المضيق لعقود مضت بالمجان، اليوم هناك وضع مختلف، استخدم المضيق ضدنا، ولذلك تأمين المضيق بوظيفة إيرانية لكن لن يحدث للأعداء الولايات المتحدة استخدمته لمهاجمتنا، كيف لنا أن نؤمن لها المضيق وأن تمر بحرية فيه؟ هذه المغاربة الإيرانية، ولا أرى أن إيران ستتراجع عنها حتى لو وقف العالم أمامها.
1: ولكن هل وهل ستملي بالتالي إرادتها على 136 دولة؟
2: لن تملي إرادتها،
1: تملي إرادتها على كل الدول في الإقليم وفي هناك العالم.
2: هناك تفصيل مهم أيضا، إيران لم تغلق المضيق حتى في ظل الحرب، لم تغلق المضيق، قالت نسقوا معي ومروا من الطرق التي أحدد لكي لا يستخدم المضيق ضدي. متى توقفت حركة الملاحة لفترة وجيزة؟ عندما فرضت الولايات المتحدة حصار وهددت الدول والشركات التي اتفقت مع إيران للمرور الآمن بالمضيق. ولذلك المقاربة الإيرانية ليست إغلاق المضيق، بل المرور به بشكل آمن بالتنسيق لكي لا يستخدمه أعداء إيران.
1: نعم تفضل سفير.
5: هذا هو الوقت المناسب لطرح السؤال الذي كنا نتحدث بشأنه، وهو عن إسرائيل. ماذا عن روسيا والصين؟ هذان الشريكان الكبريان لإيران، لا أحد يمكن أن ينفي ذلك، لا أحد يقول أي شيء عن هذا الموضوع. يقال أنه يجب أن يكون هناك مفاوضات وأمن وهدنة، الكل يقول ذلك، حتى الولايات المتحدة وإيران تقولان ذلك. ولكن أعتقد أنه يمكننا أن نفهم العزلة الآن التي سببت طهران ذلك لنفسها. هناك قمة الآن بين شريكين كبيرين وهما لا يقولان أي شيء لمساعدة إيران، فالعالم لن يقبل إيران أن تدير مضيق هرمز، وهذا ليس
2: القضية يا سلمى. القضية هي ليست أن الصين وروسيا يدعمون إيران، إيران أوقفت الولايات المتحدة وإسرائيل في حربها، لا تحتاج دعم عسكري ولا أمني. إيران استطاعت أن توقف هؤلاء، تقديري أن الروس والصينيين فرحين بذلك، لأن إيران أظهرت مستوى القوة الأمريكية.
1: ولكن الصين أيضا كانت واضحة بموضوع المضيق.
2: طبعا الصين هي تكلمت عن ضرورة،
1: تتحدث عن مرور من دون أي شروط ودون أي عوائق،
2: بكل تأكيد، لكن لم تتكلم ضد المرور الآمن الذي تطرحه إيران أبدا.
3: نعم إذا سمحت سلمى، قضية المرور الآمن أو تأمين الممر، هناك أكثر من 60 ممر مضيق، وذكرتها أنا والدكتور زويري أكثر من مرة وفصلنا في هذا الموضوع كثيرا. والدليل اليوم لما تقولين 136 دولة في الأمم المتحدة ستؤيد قرار، وهناك قرار، وإيران أول دولة تدرك، لذلك هي من الخمسينات وحتى هذه اللحظة وحتى اليوم وحتى غد تدرك بأن لا قانون يسمح بقضية فرض رسوم أو سيادة. ولذلك عندما يتم الحديث هذه المرة عن تقديم خدمات أمنية ثم الحديث عن تقديم وقود أو صيانة أو بيئية أيا كانت، إيران تعلن مرة بأن هناك دولة مشاطئة يجب التنسيق معها وهي سلطنة عمان، ثم تحدث مرة أخرى بأن هذه حقوقا تاريخية للإيرانيين لا يجب أن يفرطوا فيها. أنا بظني أن أول من يدرك ويعرف بأن تسليح المضيق الذي استخدمته إيران بجدارة ربما شعرت بقيمة هذا المضيق الآن، عندما كانت تلوح في عقود ماضية هذه المرة طبقت تريد أن تفاوض عليه، وهي تعرف بأنه لا يمكن في هذه الحالة عند تفرض أي نوع من الرسوم حتى مواد قانون أعالي البحار أو ما يسمى بجامايكا، حتى المادة 26 من التي تحدثت عن الرسوم يجب ألا تكون هذه الرسوم تمييزية، بمعنى لا يحق لإيران أن تقول الناقلة من كوريا الجنوبية تدفع والناقلة من كوريا الشمالية لا تدفع. بالتالي هذه الخدمات اختيارية، التزود في الوقود أو الصيانة أو الإرشاد أو القطر، هذا اختياري للشركات التي تريد أن تمر بما ذكر الدكتور حسن. فبالتالي القانون معروف، ولو كانت إيران تدرك بأن القانون الدولي أو قانون أعالي البحار يتيح لها ذلك لذهبت إلى مجلس الأمن أو خاطبت العالم بهذا.
2: إيران يا سلمى، إيران ليست عضوة في قانون أعالي البحار،
3: لا يعفيها، لا يعفيها. ارجع إلى القانون، القانون الدولي يقول بأننا
2: معفيين. دكتور هذه رؤية إمبريالية، أنه نحن نقرر والكل يجب أن يتبع. إيران لا تقبل هذا،
3: سبق
2: ولن تقبل،
5: لن يقبل أي شخص بذلك.
3: تناقشنا بوجود الدكتور إبراهيم فريحات، وهو
2: الولايات المتحدة أيضا ليست عضوا في هذا الميثاق،
3: أول دولة. نعم، والحكومة الإيرانية قد وقعت ولم يصادق البرلمان، وفي نص الاتفاقية وهذا معروف دوليا أن الدول التي لم توقع على الاتفاقيات الدولية لا يعفيها عدم الالتزام من المعاهدات، وأن التشريعات الداخلية للدول لا تعفيها من الالتزام في المعاهدات.
1: دكتور لقاء،
6: سلمى ليس هناك وقت طويل، موضوع هرمز موضوع شائك،
1: وإيران المعنية فيه الدول الإقليمية،
6: يعني إذا إذا إذا ما انتهت هذه المشكلة اليوم وبكرة، يعني صار ترحلت القصة إلى مرحلة أخرى، ستكون هذه القضية على رأس جدول الاهتمامات الدولية، وسنرى الكثير.
3: صحيح،
6: لأن شارد يقول هاي جاية أصلا لهذا الموضوع، وبريطانيا وسيأتون الجميع لفتح المضيق، وحينها إيران ستواجه إشكالية أخرى لإثبات ما تدعي أنه حق لها، وخصوصا مع الدول الإقليمية الخليجية. وموضوع الحرب اللي هو تناقش عليه أصلا، الليلة سيحدد هل تريد إيران ترحيل الحرب للمستقبل أم التبكير بها، يعني حسمها الآن أو حسمها بالمستقبل.
1: شكرا شكرا شكرا لكم ضيوفنا الكرام، شكرا لمتابعتكم مشاهدينا لبرنامجنا نقاش الساعة. نعود الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب مزيد من القتل. وأضاف ترامب أنه إذا لم يحصل على إجابات صحيحة من إيران فإن الأمور ستمضي بسرعة فائقة وهم على أهبة الاستعداد للتحرك. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مصادر أن ترامب ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة صعبة جهود التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأن نتنياهو كان في حالة غضب عقب انتهاء المكالمة. وقال مصدر أمريكي للموقع إن ترامب أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب واستهلال فترة مفاوضات تستمر 30 يوما بشأن قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. إيرانيا قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني أن ترامب عالق في مفارقة بين التهديدات اليومية ضد إيران والغاضبين في محطات الوقود الأمريكية. إلى ذلك قال الرئيس الإيراني مسعود بتشكيان إن وزير داخلية باكستان نقل رسائل ومواقف المسؤولين الباكستانيين بشأن مواصلة مسار الحوار والتفاهم. كما قالت الخارجية الإيرانية إن التركيز حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما لبنان، وإن التفاوض يجري بحسن نية وعلى واشنطن إثبات جديتها. على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 7 عسكريين بينهم قائد لواء المدرعات 401 وضابط آخر في هجوم بمسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. وبينما تستمر الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان قال حزب الله إنه نفذ عمليات ضد تجمعات العدو وحقق إصابات مؤكدة. نتابع التفاصيل مع مراسلينا من البيت الأبيض فادي منصور ومن طهران محمد البقالي. أبدأ معك فادي، كيف تنكشف ملامح ما سمي الآن بخطاب النوايا وما فعله بنتنياهو عندما أبلغه به ترامب؟
1: مريم، طبعا الرواية المتعلقة بهاتين المسألتين وردتا في مقال لأكسيوس عن مصادر لم يسمها تشير إلى مساعي جديدة تقودها كل من باكستان، ولكن أيضا دور لقطر لجسر الفجوة ما بين الطرفين ما بين طهران وواشنطن، تتعلق أساسا بتوضيح النوايا بين الطرفين في إطار مذكرة نوايا من جانب الخطوات المطلوبة من إيران في إطار توفير ضمانات حول برنامجها النووي، ولكن أيضا توضيحات من قبل واشنطن حول استعدادها للإفراج عن الأصول المالية المجمدة لإيران وجدولة ذلك من أجل التقريب بين وجهات النظر، وأن هذا المسعى الجديد تقوم به كل من قطر وباكستان نيابة أيضا عن الوسطاء الآخرين المنخرطين في هذا المسار، نتحدث عن السعودية وتركيا ومصر. أما من الجانب الآخر وربما في إطار بعض الإيجابيات أو الآمال أو التفاؤل الذي يشيعه

0: البيت الأبيض خلال اليومين الماضيين مع الاستمرار في التهديد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، بدأ أن هناك هذا التوتر على الأقل وفق أكسيوس، والتي سبق أن أشارت في أكثر من محطة عن توترات ما بين ترامب ونتنياهو، خصوصا على سبيل المثال قبيل هجوم حزيران الماضي ضد المنشآت النووية الإيرانية وغيرها من المواقف. لكن هذه المرة تقول أن تأجيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقراره بتأجيل الحرب التي كانت مقررة على إيران أو الضربات الجديدة التي كانت مقررة دفعت إلى نوع من التوتر ما بين واشنطن وتل أبيب، وهذه سبق أن عكستها ربما على الأقل الآن يمكن قراءة موقف السفير الإسرائيلي في واشنطن الذي شدد على مجموعة مطالب في حال جرى التوصل إلى اتفاق. طبعا هذه الأجواء مرتبطة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرجاء ما وصفها بأنها كانت هجوما عسكريا مقررا يوم أمس الثلاثاء، وذلك بطلب من القادة الخليجيين أمير دولة قطر ولي عهد السعودية ورئيس الإمارات، ومنح عمليا إيران على الأقل حتى نهاية هذا الأسبوع للعودة بما يصفها الآن بالإجابات الصحيحة. لكن الرئيس دونالد ترامب يصف الموقف حاليا مع إيران بالتالي، أن الأمور تقف عند الحد الفاصل إما ما بين التوصل إلى اتفاق وإبرام هذا الاتفاق، وإما العودة إلى خيار الحرب والقيام بأمور قاسية. هو يقول أنه مستعد للانتظار لأيام قليلة أو بضعة أيام لتجنب خيار الحرب وتجنب سقوط المزيد من القتلى، لكنه يريد مواقف واضحة من إيران، وقال سوف نرى إلى أين تتجه الأمور. بطبيعة الحال تصريحات النائب الرئيس الأمريكي يوم أمس أشاعت أجواء إيجابية بحدوث تقدم في المفاوضات، لكنه أيضا ترك الخيارات مفتوحة أمام إمكانية العودة إلى الهجوم العسكري. لكن أخيرا الرئيس دونالد ترامب اليوم في إطار ربما بعض الحوافز التي قد تكون ممنوحة لإيران لتقديم تنازلات، سئل إذا كان مستعد أو أنه قدم فكرة إعفاءات فيما يتعلق بالنفط الإيراني، قال كلا، ليس هناك أي إعفاءات، لن يحصل على إعفاءات في مجال النفط أو إعادة الإعمار إلى حين توقيع اتفاق. مريم
1: أحمد بقالي، طبيعة التصريحات الرسمية الإيرانية التي تتعامل مع ما يمكن اعتباره مقترحا أمريكيا جديدا غداة تأجيل ترامب للضربة العسكرية على إيران.
2: مريم، في البداية دعني أؤكد أن ما أوردته تسنيم من أن الوفد المفاوض الإيراني قد تلقى بالفعل من يبدو وزير الداخلية، هو الذي حمل هذا المقترح الأمريكي الجديد، وتقول تسنيم إن هذا الرد الأمريكي هو بمثابة رد على ما قدمته طهران من مقترح قبل 3 أيام وتم إعلان رفضه. طهران تقول وفقا للمصدر نفسه إنها بصدد دراسة هذا المقترح الأمريكي الجديد، وهي تؤكد في نفس الوقت أنها ليست في عجلة من أمرها وأنها غير معنية لا بمهلة ولا بإنذار، بل إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال إن المهلة والإنذارات الأمريكية هي أمر مثير للسخرية. الآن ما صدر اليوم عن أكسيوس والتصريحات التي تتحدث عن هذا التوتر بين الرئيس الأمريكي وما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، هذا الأمر في الحقيقة لا يمكن إلا أن يكون مثار ارتياح هنا في طهران، لولا أن هناك مشكلة كبيرة هي مشكلة الثقة، والإيرانيون على ما يبدو لا يثقون أصلا بما إذا كان هذا التسريب دقيقا. يقولون إنهم أوتوا مرتين من هذه التسريبات التي كانت تشير أن هناك خلافا بين الأمريكيين والإسرائيليين وفوجئوا بعد ذلك بضربة، ووزير الخارجية والمتحدث باسم الخارجية ومستشار المرشد بل وحتى الرئيس، كل هؤلاء وهم أركان في النظام الإيراني أكدوا على هذه المسألة، أن هناك إشكالية كبيرة عنوانها الثقة، والثقة هنا ليست فقط فيما إذا كان هذا التصريح دقيقا، ولكن بشكل عام يقولون إن هناك إشارات متناقضة من قبل الأمريكيين، وهناك تغيير للمواقف، وهناك فعل يخالف القول. عدا ذلك المتحدث باسم الخارجية الإيراني في الحقيقة وإن لم يعبر عن الموقف الإيراني من هذا المقترح الأمريكي لأنه ما زال يدرس، ولكنه يبدو أنه ذكر بالأساسيات التي ستحكم الرؤية الإيرانية في هذا الموضوع. أولا قال لابد من إنهاء الحرب بشكل كامل وعلى كل الجبهات وخاصة في لبنان. مسألة الحصار البحري أساسية قال بالنسبة للإيرانيين كي ترفع، وأيضا رفع التجميد عن الأموال الإيرانية، ونعلم أنها تتجاوز أكثر من 150 مليار دولار، ليس فقط رفع التجميد وإنما أن تصل إلى البنوك الإيرانية في سياق غياب الثقة الذي يحكم العلاقة بين الطرفين. أما بشأن مضيق هرمز فقد جدد التأكيد على هذه الآلية الجديدة التي ستحكم العلاقة بين إيران ومضيق هرمز، وهي علاقة إدارة، باعتبار أن المضيق ينتمي إلى المياه الإقليمية وأن إيران من حقها أن تديره، ومن حقها كما قال اليوم في هذا في تصريحاته أن تأخذ رسوما ليس على العبور، ولكن سماها رسوم خدمة ورسوم حماية البيئة. وهكذا نلاحظ أن الأمر هو نفسه ولكن بتسمية مختلفة. في كل هذا نلاحظ أن التصريحات هي تصريحات التصعيد. سمعنا هذا الأمر من قبل الحرس الثوري هذا اليوم الذي قال إنه في حال تعرض البلاد لهجوم جديد فإن جغرافية الحرب ستتمدد، ووجه الكلام إلى الأمريكيين والإسرائيليين، قال إنكم ستضربون حيث لا تتوقعون ولا تنتظرون. المتحدث باسم الجيش أيضا يتحدث على أن المعركة هذه المرة ستتم بأساليب جديدة.
1: نعم محمد.
2: وعلى مختلف الجبهات، والقصد هنا بشكل واضح أن الجبهات الأخرى تحدث عن العراق، عن اليمن، عن لبنان، بمعنى أن هناك رسالة إيرانية مفادها أن المعركة لن تكون سهلة للأمريكيين إذا بدأوها.
1: محمد البقالي من طهران وفادي منصور من البيت الأبيض، شكرا لكما. رصد فريق الجزيرة وضع الملاحة بمضيق هرمز بعد جولة في جزيرة قشم الإيرانية المطلة على المضيق، كما وثق مراسلنا نور الدين الدغير بعض السفن التي أوقفتها إيران في المضيق.
3: نحن هنا جنوب شرق جزيرة قشم الإيرانية المطلة على المياه الخليجية بهذا الاتجاه. إذا ما أردنا أن نتحدث، نحن نتحدث عن مدخل مضيق هرمز باتجاه المياه الخليجية. نلاحظ هنا مجموعة من السفن المتوقفة بهذه المياه وتنتظر إذن العبور سواء باتجاه المياه الخليجية أو خروجا من المضيق باتجاه بحر عمان. إذن هذه الإجراءات هي إجراءات فرضتها إيران من أجل مراقبة أي حركة ملاحية بهذه المنطقة، وخاصة امتداد من المياه الخليجية إلى مضيق هرمز إلى بحر عمان. هذه إحدى مظاهر سيطرة الحرس الثوري الإيراني على مضيق هرمز. هنا سفينة تايلاندية تم استهدافها من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني. يقول الحرس بأنها لم تمتثل لأوامر عدم الدخول إلى المضيق دون تنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. هذا الحادث واستهداف هذه السفينة كان تقريبا في مارس الماضي أثناء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. لكن هناك مشهد آخر كذلك نشاهده هنا في هنا بهذا الاتجاه. هناك سفينة أخرى تتوقف داخل المضيق، سفينة تجارية. إذا ما حاولنا أن ننظر إليها، هذه كذلك إحدى السفن التي اعترضها الحرس الثوري الإيراني ومنعها وأوقفها في هذه المياه. لماذا؟ يقول الحرس لأنها لم تمتثل لأوامر وإجراءات التي فرضها الحرس للعبور من المضيق. إذن نحن الآن أمام مضيق تقول طهران ويقول الحرس الثوري بأنه يخضع لإجراءات تتمثل في التنسيق مع الحرس والعبور من الممرات التي حددها الحرس الثوري الإيراني حتى يتم العبور بسلام بهذه المياه سواء باتجاه بحر عمان أو باتجاه المياه الخليجية. هي السفن إذن تنتظر دورها هنا في مضيق هرمز للعبور، وهذه جزيرة قشم بعد جولة فيها تبين أنها تشكل عنصرا أساسيا في معادلة الرصد والمراقبة للمضيق من قبل الحرس الثوري الإيراني. نوردين دغير، الجزيرة، مضيق هرمز.
1: نبقى في مضيق هرمز عبر هذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا، حيث حددت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية منطقة الإشراف في المضيق ونشرت خارطة توضح نطاق العبور الذي يحتاج تنسيقا للحصول على ترخيص إيراني. هذه هي إذن الخريطة التي نشرتها هيئة إدارة مضيق هرمز، وهي أول خريطة تنشرها هيئة إدارة مضيق هرمز بخصوص ربما ما تعتبره نطاق العبور الذي تشرف إيران عليه في المضيق. هذا التطور مع كل التطورات التي تابعناها، طبعا نتابعها بالتحليل مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، سيرجيو دي لابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق.

0: منطقة الإشراف في مضيق هرمز، والعلم أن هذه الهيئة استحدثت لهذه الدواعي، دواعي إدارة مضيق هرمز. ونضيف أيضا قبل أن نبدأ الحوار ما تقوله هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية، بأن نطاق الرقابة هو بين الخط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة بالإمارات. ما الذي يعني هذا الإعلان الآن دكتور ويويران؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني تقريبا تحديد هذه المنطقة تم قبل فترة، ولكن نشر الخريطة هي جديدة بشكل نسبي. يعني في تصوري أن الحرس يحاول أن يقول أن هذه المنطقة هي تحت سلطته وهو يتحكم بها، من هنا الدخول والخروج إلى هذه المنطقة يجب أن يكون بالتنسيق مع الحرس. ويعني هذه المنطقة هي أوسع من مضيق هرمز، يعني وليست مضيق هرمز بالتحديد، لا هي أوسع منها بالاتجاهين، باتجاه الخليج وباتجاه بحر عمان. وفي تصوري أن هذا تأكيد حول أن إيران تسيطر وتتحكم بهذه المنطقة، ومن دون أي تنسيق معها لا يمكن العبور بالاتجاهين.
0: طبعا نضيف إلى أن نطاق الرقابة كما تقول هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية يشمل الخط بين نهاية جزيرة قشم بإيران وأم القيوين بالإمارات. يجري إذن تباعا تحديد هذه النطاقات التي تقع حسب هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تحت إشراف إيران. تقول في البداية إن نطاق الرقابة هو بين الخط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة بالإمارات، وأيضا يشمل هذا الخط بين نهاية جزيرة قشم بإيران وأم القيوين بالإمارات. هذا التحديد ما الذي يضيفه إلى ما كنا ربما نتابعه ونشاهده منذ بداية إغلاق إيران لمضيق هرمز؟ ما الذي يشكله كحدود تضعها إيران للعبور عبر المضيق دكتور ويويران؟
1: يعني لا أتصور أنه يمثل يعني شيء غير أن مساحة المنطقة التي يريد الحرس أن يتحكم بها هي يعني المطروحة في هذا الإطار. ولكن نحن الآن في فترة حرب، وإيران تستند إلى استنادات قانونية أنه في فترة الحرب يمكن التحكم بالمضائق لأسباب ودواعي أمنية. ولكن ما قاله السيد عرقشي قبل أيام أن تنظيم العبور في مضيق هرمز مستقبلا لن يكون خارج إطار القانون الدولي. نعم إيران تريد أن تؤدي دورا، ولكن يجب أن يكون ضمن إطار القانون الدولي. هذا التصريح هو يعكس أن ما هو موجود الآن هو ضمن إطار ظرف الحرب، ولكن مستقبلا يجب أن يكون المضيق يعني يدار المضيق ضمن إطار القانون الدولي.
0: ماذا عن التوقيت؟ توقيت إصدار هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية لهذه التفاصيل وهذه الإحداثيات وبالخريطة أيضا الآن بالتحديد، عندما يتحدث الأمريكيون ويقدمون ما يسمونه حسب التسريبات في أكسيوس حتى الآن بخطاب النوايا الذي يستهل بمفاوضات تدوم 30 يوما، يكون الوضع في مضيق هرمز وفتحه والسماح بالعبور عبره من ضمن القضايا التي يفترض أن تحسم.
1: طبيعي أنه الأمور يجب أن تحسم، يعني ولكن الآن ضمن إطار يعني إدارة المضيق في فترة الحرب، أنا أتصور أن أحد دلالات هذه الحدود التي وضعتها هو وضع منطقة الفجيرة ضمن الإطار أو النطاق العسكري، أي أن الإمارات لا تستطيع أن تستعمل ميناء الفجيرة لتصدير نفطها لحين الانتهاء من يعني إنهاء العدوان ضد إيران. وهذا يعني رسالة قد تكون سياسية بالنسبة للإمارات.
0: ماذا عن التعامل مع من لا يلتزم بهذه التعليمات المرتبطة بهذه النطاقات؟

0: التي تحددها الهيئة دكتور رويويران، هل ستتعامل إيران في هذه الحالة مع الجهة التي ترفض تقديم الترخيص مسبقا تعاملا عسكريا؟
1: يعني الآن من خلال ما طرح من موقع هذا الذي يعني الذي أعلن من قبل الحرس، تتم عملية الذهاب والإياب بالتنسيق معه. من يخالف هذا طبيعي أن الحرس سيمنعه من التوجه سواء كان باتجاه الخليج أو إلى خارجه، وفي كلا الحالتين الحرس لن يسمح لأي سفينة لا تنسق معه بالمرور.
0: بالقوة؟
1: ممكن بالقوة، نعم.
0: طيب، هنا أسأل السيد سيرجيو دي لابينا عن ربما دلالات نشر هذه الخريطة من قبل هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية في الوقت الذي يحكى فيه في الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل عن ما يسمى خطاب النوايا ثم مفاوضات لثلاثين يوما للتوصل إلى اتفاق. هل يمكن اعتبار ما نراها الآن هذه الخريطة وهذه الإحداثيات بمثابة واحدة من الإجابات التي ينتظرها ترامب من الإيرانيين؟
2: Well, thank you very much.
3: شكرا جزيلا.
2: This does not seem like the solution that the U.S. is seeking.
3: لا ينظر إلى هذا الأمر على أنه الحل الذي تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية. نحن بحاجة إلى فتح مضيق هرمز وإلى وضع حد للوضع القائم. فكرة توسيع المنطقة من قبل إيران التي تخضع للسيطرة الإيرانية هذه فكرة غير مقبولة. أنا لست على طاولة المفاوضات ولا أعبر عن موقف الرسمي لحكومة الولايات المتحدة، ولكن بالاستناد إلى ما استمعت إليه أقول إنه على الأرجح الحكومة الأمريكية تقول لا، هذا لن يكون مقبولا. هذا لا يعني أن المضيق يفتح، بل أن وجهة النظر الإيرانية هي التي تفرض حول السيطرة على المنطقة، وبالتالي إيران تود أن تسيطر على عملية إغلاق مضيق هرمز من خلال هذه الطريقة. هذا لن يجدي نفعا، يجب التفاوض بشكل أفضل، ويجب التوصل إلى شكل من أشكال الاتفاق الذي يعود بنا إلى الوضع السابق، لا رسوم، والجميع باستطاعته أن يمر. طبعا هناك تنسيق في مجال السلامة، أنا أفهم ذلك. في كل مرة ندخل فيها هذه المضائق يجب أن نتأكد من العبور عبر الخطوط المحددة المناسبة واتباع بروتوكولات معينة، ولكننا نتحدث عن بروتوكولات شبيهة بأن تحط الطائرة في المطار على سبيل المثال. هذه لغايات سلمية للسلامة، ولكن استخدام القوة العسكرية لمواجهة الأطراف التي لا تمتثل هذا أمر غير مقبول.
0: هنا يظهر سؤال بخصوص الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية وما تعني هذه الإجراءات أمامه.
3: أنا متأكد من أنه إذا ما برزت الرغبة من جانب إيران بفتح مضيق هرمز، أنا متأكد من أن المفاوضات سوف تجري حول رفع الولايات المتحدة الأمريكية لحصارها، وهذا جزء من العملية التفاوضية. على الأقل نحن في مرحلة الآن نتناقش فيها بمقترحات ملموسة لتقديم التنازلات للوصول إلى المرحلة المطلوبة، وهذا ما كنت أردده منذ فترة. يجب أن يفتح مضيق هرمز وبعد ذلك نتحدث عن الشروط. الإيرانيون تحدثوا عن 14 بندا ولديهم أيضا طلبات يمكن أن تناقش، ولكن أولا يجب أن يفتح المضيق. ودعونا لا ننسى أنه لا يمكن أن يسمح لإيران أن تستحوذ على سلاح نووي. هاتان المسألتان بالإضافة إلى مسألة قدرة استخدام السلاح النووي، إذا ما عولجت هذه المسائل يمكن أن نصل إلى مرحلة كما قال الرئيس ترامب باستطاعتنا أن نعمل في خلال هذه الفترة التي تمتد لثلاثين يوما، وهذا يتطابق مع ما قاله الإيرانيون. ولكن يجب أن نقترب من تحقيق الأهداف المحددة، لأن هذه الأهداف يجب أن تحقق. الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عن هذه الأهداف حتى يفتح مضيق هرمز. إن الإغلاق يؤدي إلى مشكلات متعددة لدول الخليج وللعالم.
0: دكتور شرقاوي، دلالة الكشف عن هذه الخريطة وهذه الإحداثيات في هذه الساعات ربما التي يحكى فيها في الولايات المتحدة الأمريكية عن خطاب نوايا وعن مفاوضات لثلاثين يوما، ورسالة إيران أيضا عبر تحديد هذه النطاقات للعبور والتي تحتاج إلى ترخيص إيراني وإلا القوة.
4: نعم، لأن طهران الآن تعتقد أنه من الممكن تأسيس قرينة مثمرة بين السياق والفعل. السياق هو أن الآن أجواء المفاوضات تخيم على التواصل الباكستاني بين طهران والبيت الأبيض. هناك الآن إطار أو إعلان المبادئ، بمعنى أن هناك أجندة المفاوضات التي سيتم التركيز عليها خلال الأيام الثلاثين المقبلة. ماذا تفعل طهران؟ تحاول أن تحول الحصار العسكري للمضيق إلى رقابة إدارية تقدمها بصيغة عقلانية، تضع الخرائط وآلية أن هذا المضيق يبقى ضمن السيادة الإيرانية بحكم الأمر الواقع. فبالتالي أي سفينة تمر ينبغي أن تأخذ الإذن مسبقا، عليها أن تدفع رسوما، وإلا هناك الفيتو بالقوة، بمعنى أن إيران ستعود إلى الاعتراض أمام سبيل هذه السفن. لكن في المقابل أيضا هناك مشكلة قانونية تثيرها طهران بهذه الخطوة، وهي أن هل يحق لطهران أن تفرض هذه السيادة، وهل تكتسي نوعا من الشرعية، خاصة إذا عدنا إلى قانون البحار عام 1982 أو ما تعتبره إيران بأنها منطقة مياه إقليمية إيرانية. في المقابل أيضا ليس فقط البيت الأبيض والصين اللذين يناديان بضرورة تحرير حركة الملاحة البحرية عبر المضيق، هناك الآن تكتل دولي وصل إلى 136 دولة في الأمم المتحدة تنادي بأن هذا البروتوكول، هذا التطبيع مع فرض الأمر الواقع إيرانيا لا يخدم المصالح الدولية. فبالتالي أرى أن من الناحية النظرية قد يطرح هذا من قبل المفاوضين الإيرانيين في المفاوضات، ولكن لا أرى أن الجانب الأمريكي سيقبله. فبالتالي مناورة أولية، تطبيع الوضع الراهن، لا نسميه حصارا عسكريا فجا، ولكن نسميه إدارة أو تسيير أو إشراف، بمعنى تهذيب السيطرة أو تهذيب الرقابة الإيرانية للمضيق. ولكن في المحصلة النهائية لن تمر أي ناقلة تحت أي علم لدولة معادية لإيران إلا بضوء أخضر من طهران.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. شكرا لسيرجيو دي لابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وشكرا للدكتور حسين رويران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية من طهران. الآن إلى هذه الفقرة التحليلية مع جلال شهدة، نقرأ فيها تحول مفهوم الردع إقليميا وعالميا بسبب الحرب في إيران. إليك جلال.
5: شكرا مريم، مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. لا يبقى الردع مفهوما نظريا حين تبدأ الحرب، فيحوله الميدان إلى سؤال عملي عن صلاحية الأدوات بعد استخدامها. هل تبقى الصواريخ رادعة بعد إطلاقها؟ وهل يبقى المضيق ورقة ضغط بعد أغلاقه؟ وهل يبقى الحشد رسالة منع حين يصبح جزءا من المعركة؟ لتطرح الإجابة سيلا من التساؤلات. فكيف انتقل الردع بين واشنطن وطهران من موقع الحاجز إلى موقع الأداء؟ ولماذا لم تمنع معادلته الوصول إلى الحرب؟ ثم ما الذي يعنيه أن تعيد الولايات المتحدة توزيع قواتها بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا؟ وما أثر هذا التوزيع على الردع في مسارح الانتشار والمعادلات الاستراتيجية؟ وأخيرا، هل نحن أمام ردع يعاد ترميمه أم أمام قواعد جديدة تجعله أكثر كلفة وأقل يقينا؟ أثرت تعقيدات الحرب على مفهوم الردع لدى الطرفين الإيراني والأمريكي. هو ردع كان أساسا لتجنب الحرب، فحين اضطر الطرفين لإعادة تعريف قواعد اللعبة استخدما أوراقهما وتغير ما كان مصنفا كثوابت. في البعد الأمريكي اضطرت واشنطن لإعادة نشر قواتها وغيرت خرائط تموضع أصولها العسكرية، حركت قطعا من المحيطين

0: الهندي والهادئ بما في ذلك بحر الصين الجنوبي واليابان نحو الشرق الأوسط لتطويق إيران، مثل حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن التي رافقتها مجموعة من المدمرات وألاف الجنود من قوة المارينز، هي قطع كانت تستخدم بهدف الردع الموجه نحو الصين بالدرجة الأولى، فاختلفت الموازين والبوصلة. إعادة التموضع الأمريكي في أوروبا أيضا وسحب جنود وخفض عدد الألوية هناك ترك أثره على التحالف الاستراتيجي داخل الناتو القائم أساسا على ركيزة الردع، مثل قرار سحب نحو 5000 جندي أمريكي من ألمانيا وإلغاء نشر صواريخ توماهوك بعيدة المدى، فضلا عن تأجيل نشر نحو 4000 جندي في بولندا. وزاد الخلاف بين الولايات المتحدة ودول أوروبية رفضت الانخراط عسكريا في المواجهة مع إيران، وبدأ الاتحاد الأوروبي يتحدث عن ضرورة بناء قدرات دفاعية مستقلة. بدأت الولايات المتحدة بتحديث رؤيتها الدفاعية أيضا، فالصراع قد لا يبقى بعيدا جغرافيا عنها، فطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع القبة الذهبية الذي يسعى لبناء منظومة دفاعية صاروخية متعددة المستويات تشمل أقمارا صناعية ورادارات ومنظومات دفاع جوي متقدمة، وهو مشروع اعتبرته كل من روسيا والصين تهديدا للاستقرار الاستراتيجي. في البعد الإيراني كانت طهران ترتكز إلى جانب منظومتها الصاروخية على حلفائها في الإقليم وعلى ورقة مضيق هرمز كأدوات ردع تريدها فعالة. التحولات التي عصفت بالمنطقة في العامين الأخيرين تركت بصماتها بوضوح في عدة مناطق إثر عدة أحداث وتحولات، سقوط النظام السوري مثلا، الحرب في لبنان وتأثر حزب الله وحتى جبهة أنصار الله في اليمن، فترك كل ذلك أثره على انحسار حدود القوة والأثر الخاص بإيران. أما مضيق هرمز فلطالما لوحت إيران باستخدام هذه الورقة لأنها تعرف أنه شريان الإمدادات الحيوية، رمت إيران الورقة على الطاولة وما زالت تستخدمها رغم أن الاستخدام المفرط أدى لحصار يمنع مرور نفطها ووصول البضائع إليها، ورغم التأثر ما زالت إيران تضع الورقة في اعتباراتها المستقبلية التي تبنيها على أن الضغط والحصار والحرب سيدفع تكلفتها كثيرا. بالأرقام والمعطيات والبيانات، عبد القادر عراضة يطلعنا على أبرز متغيرات أدوات الردع خلال هذه الحرب على الشاشة التفاعلية. عبد القادر.
1: نعم جلال، وسأعتمد بالأساس على ما ذكرته بعض المراكز الدولية على غرار مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية الذي أشار إلى أن مفهوم الردع قد تغير، وأشار بالأساس إلى مجموعة من الأزمات الدولية التي عاشها العالم على غرار الحرب الروسية الأوكرانية، أشار أيضا إلى حرب إيران وكيف أثارت تساؤلات كثيرة حول مفهوم الردع، خصوصا مع عملية الحشد وأيضا مع الإغلاق لأحد الممرات الاستراتيجية والمضائق الاستراتيجية في إشارة إلى مضيق هرمز. تحدث أيضا التقرير عن بحر الصين الجنوبي وعن تايوان، ولكن أيضا عن الاستراتيجية الدفاعية للولايات المتحدة الأمريكية ولعام 2026 والتي أشارت إلى العديد من النقاط. ربما نختصر ذلك في هذه النقاط التي أشار إليها تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية الدولية وأيضاً بروكنز، يتحدث عن ردع أمريكي جديد ميزاته المرونة العملياتية، إعادة التموضع السريع، سيطرة على سلاسل الإمداد، الردع المتعدد المسارح، ولكن أيضا حروب استنزاف طويلة ومنخفضة الكلفة. تختصر هذه النقاط استراتيجيات واضحة في مفهوم الردع، ولعل من أبرزها إعادة الانتشار والتموضع الأمريكي كمثال على مستوى العالم. في أوروبا تحديدا نتحدث عن نحو 68 ألف عنصر عسكري ينتشرون في 31 قاعدة دائمة، وهناك حديث كما سبق وذكر عن عملية سحب نحو 5000 جندي تحديدا من ألمانيا، ولكن هناك تواجد أمريكي في بولندا، في بريطانيا بالأساس، في إيطاليا وإسبانيا وغيرها. إذن هو إعادة انتشار جديد أمريكي، ولكن وفق الاستراتيجية الأمريكية المعلنة نحو فضاءات جديدة وتحديدا المحيط الهادئ والهندي. نتحدث أيضا عن جانب ثالث يتعلق بتجديد الذخائر، وهنا نربطه بحرب إيران. كان هناك حديث عن استخدام أمريكي للذخائر في خلال وجودها. هذه الصورة تعطينا فكرة عن الأصول الأمريكية المنتشرة مثلا في هرمز، ولكن الحديث عن تجديد الذخائر يرتبط بالوقت الذي تستغرقه إعادة إنتاجها، وهذا يطرح إشكالية في عملية الردع. سأختم بالقبة الذهبية، وكادت ذكرت كأحد أدوات الردع الجديدة أمريكيا. هذه القبة التي تتشكل من طبقة فضائية وأيضا 11 بطارية، تكلفتها وفق بلومبرغ قد تصل إلى $1.1 تريليون، ولكن هذه الصورة تتعلق بأسوأ سيناريو رسمته بلومبرغ لو الولايات المتحدة تعرضت إلى هجوم ثلاثي. تتحدث عن آلاف الصواريخ العابرة للقارات والباليستية والفرد الصوتية، واعتبرتها بأنها من المؤشرات على أن الردع حتى بالنسبة لخصوم واشنطن قد تغير. إذن هذا هو المشهد جلال بشكل عام حول تغير مفهوم الردع على الأقل وفق ما تذهب إليه مراكز الدراسات الاستراتيجية، ولكن بالأساس حرب إيران غيرت هذا المفهوم وطرحت كثير من التساؤلات.
0: نفصلها أكثر مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. العميد إلياس حنا، مرحبا بك. كيف غيرت الحرب على إيران مفهوم الردع في العالم؟
2: جلال، الردع له عوامل أساسية، له معطيات وله بنود أساسية. الردع هو أن تمنع عدوك من القيام بما يريد أن يقوم به لأن الكلفة عالية، ولكن هناك الإكراه، أن تلزم عدوك أن يقوم بما لا يريد لأن الكلفة عالية، ولكن هذا الأمر يستلزم توفر الوسائل. اثنين، المصداقية، أنك فعلا ستستعمل وسائل الردع في حال فشل الردع. ثلاثة، يجب أن تعطي ما يسمى بالتواصل، أن يعرف العدو أنك فعلا لديك هذه الوسائل. عادة يتظاهر هذا الأمر في المناورات العسكرية، هذا ما فعلت إيران. ثلاثة، عندما يسقط الردع تبدأ الحرب، أو تبدأ الحرب يسقط الردع. هذه الديناميكية في الحرب تخلق وضعا جديدا يلغي الردع، يلغي عوامل الردع الأساسية، وبالتالي أنت تذهب إلى ما يسمى بسلم التصعيد. كل فريق يحاول أن يرتفع بسلم التصعيد لخلق موازنة ومعادلة ردعية جديدة، ومنها ننطلق إلى مرحلة جديدة.
0: هو اللافت بأنه يعني الردع تم ترسيخ قواعده لسنوات طويلة في المنطقة وربما حتى لعقود. لماذا فشل عندما بدأت هذه الحرب؟
2: أولا فشل، كان على سبيل المثال للحصر، كانت إيران تعتمد على ما يسمى بوسيلة الردع أو الدفاع المتقدم في المنطقة عبر الوكلاء، ولكن هذا لم يمنع أن يكون هناك مناوشات، ولكن الضرب هذه المنظومة ككل، انتقلت الحرب من الوكلاء إلى الداخل الإيراني. متى يسقط الردع جلال؟ يسقط الردع عندما يعتبر أحد الأفرقاء أن ضرب هذه المنظومة سيعطيه أفضلية في مرحلة ما بعد الردع، وهذا ما قام به الرئيس ترامب وحتى إسرائيل في العام 25، 12 يوم من الحرب. واليوم عندما قامت منذ ستة تقريبا ثلاثة أشهر قامت هذه الحرب لتغيير الواقع، ولكن أفرزت هذه الحرب واقع وديناميكية جديدة استعملت فيها إيران الجغرافيا كرادع، المنع يعني كما يقال Anti-Access Area Denial، استعملت فعلا هذه المنظومة لمنع استعمال الخليج وأغلاق مضيق هرمز. ماذا فعلت أمريكا؟ ذهبت إلى التصعيد على سلم التصعيد، وقامت بالحصار البحري القريب وحتى البعيد. يعني بدأنا نرى اليوم معادلات ردعية. ماذا فعلت إيران في خلال الحرب؟ بدأت من التصعيد العمودي ضد الولايات المتحدة الأمريكية لأنها ليست قادرة فعلا على المواجهة المباشرة، إلى تصعيد أفقي استهدفت فيها وهاجمت دول منطقة الخليج على أنها فعلا تؤثر بالإنتاج وحتى بالتصدير عبر مضيق هرمز.
0: الردع الجغرافي كما وصفته هو أحد أهم أدواته الآن مضيق هرمز، صحيح؟
2: الردع الجغرافي الداخلي، مضيق هرمز والشاطئ الإيراني 2500 كيلومتر داخل الخليج وخارجه، لديها فعلا تحضير مسبق منذ ثلاثة عقود جلال، تعتمد فيها المقاربة اللاتماثلية، يعني بأقل كلفة ممكنة قادرة على خربطة أو ما يسمى تعطيل الملاحة بسبب السيطرة على الجزر. وبالتالي أيضا استعملت الداخل الإيراني 1,600,000 كيلومتر مربع، بالتالي استطاعت أن تصمد عبر عدم الخسارة جلال، وهذا يعتبر على أنه فعلا من عناصر الردع أو من أشكال الردع.
0: ومع الحصار الأمريكي سحبت ورقة الردع من مضيق هرمز من يد إيران؟
2: اليوم عندما قامت إيران في داخل الخليج بالمعادلة اللاتماثلية يعني بأقل كلفة، ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ردع مختلف

0: ولا تماثل عبر التكنولوجيا والقدرة على إغلاق المضيق ككل، وبالتالي يعتبر هذا على أنه الحصار القريب، وقامت بحصار بعيد يعني قد يذهب إلى مضيق ملقا، وبالتالي هذا الحصار القريب والبعيد يستلزم بعض الوقت فعلا لمعرفة والإحساس بنتائجه الداخلية على الداخل الإيراني. من هنا يقال حاليا إذا استطاع الرئيس ترامب أن الصبر الاستراتيجي انتقل من إيران إلى الصبر الاستراتيجي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر في المستقبل قد نعرفه.
1: التغيرات التي حصلت بالمنطقة قبل هذه الحرب حتى الحرب السابقة حرب 12 يوم، كيف ساهمت في أيضا تغيير أوراق الردع لإيران؟
0: كانت تملك وسائل، أنا لا أقاتل بواسطتي، أقاتل بواسطة الوكلاء، وعلى مسافة 1700 كيلومتر لبنان على سبيل المثال تعتبر هذه المنظومة على أنها أقاتل بالوكيل، إذا ربح أربح معه وإذا خسر يخسر لوحده، وبالتالي أبعد الحرب عن الداخل الإيراني. هذا التصرف الإيراني اليوم عندما يطالب بوقف النار هو أيضا يطالب بوقف النار على كافة الجبهات. لماذا؟ هو فعلا يريد إعادة بناء هذه المنظومة، ولكن باعتراف دولي خاصة الاعتراف الأمريكي. اليوم انتقلت الحرب إلى الداخل الإيراني، استعمل فيها الجغرافيا، استعمل فيها القنبلة النووية الحقيقية جلال، والتي تتمثل بمضيق هرمز لأنه يضرب كل الاقتصاد الإقليمي والدولي.
1: تابعنا قبل قليل مع عبد القادر إعادة تموضع الأصول الأمريكية العسكرية في المنطقة من آسيا إلى أوروبا إلى الشرق الأوسط، ما دلالته من هذه النقطة، نقطة الردع؟
0: أولا جلال، استراتيجية الأمن القومي الأمريكي واستراتيجية العسكرية الدفاعية الأمريكية تقول بهذه المناطق، تعتبر إيران على أنها الخطر على الإقليم، وتفضل الأولوية هي لنصف الكرة الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي شهدنا ما حصل في فنزويلا. فإذا أنت أمام مراحل معينة بناء عليه تتحدد الأولويات، وبناء عليه يعيد انتشار القوى الأساسية كل 4 سنوات للولايات المتحدة الأمريكية، انسحاب من أوروبا، وبالتالي تقوم الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية على الردع في مكان، ونتحدث عن الصين، والانخراط في حرب إقليمية، العمل على الجبهتين في نفس الوقت. ولكن في هذه الحرب استدعت الولايات المتحدة الأمريكية بعض الأصول من شرق آسيا، واستهلكت الكثير من الأسلحة والذخائر ذات القيمة الاستراتيجية جلال، وهذا الأمر يأخذنا إلى معضلة سلاسل التوريد للولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا لك العميد الأسحنة الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك جلال. شهدت ولاية كنتاكي الأمريكية واحدة من أكثر الانتخابات التمهيدية إثارة وكلفة قبل انتخابات الكونغرس المقبلة، فالمواجهة بين النائب الجمهوري توماس ماسي أحد أبرز الأصوات الجمهورية المعارضة للحرب على إيران والمنتقدة لإسرائيل وخصمه إد جالرين المدعوم من دونالد ترامب تحولت إلى مواجهة حاسمة سياسية ومالية انتهت بإسقاط ماسي انتخابيا، نتيجة ينظر إليها كانعكاس لقوة نفوذ ترامب داخل الحزب الجمهوري وأيضا لحجم تأثير جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل.
3: لا تقرأ نتائج الانتخابات التمهيدية في كنتاكي كسباق بين مرشحين جمهوريين فقط، بل كاختبار سياسي أوسع لحجم نفوذ اللوبيات المؤيدة لإسرائيل داخل السياسة الأمريكية ولمستقبل تيار أمريكا أولاً الذي يزداد انقساماً بشأن العلاقة مع تل أبيب والحرب على إيران. وفي قلب هذه المواجهة برز النائب الجمهوري توماس ماسي أحد أبرز الأصوات الجمهورية المعارضة للتدخلات العسكرية الخارجية والرافضة للدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل، وهو ما وضعه في مواجهة مباشرة مع دونالد ترامب ومع جماعات ضغط نافذة داخل واشنطن. مواجهة انتهت بفوز المرشح الجمهوري إد جالرين المدعوم من ترامب وإسقاط ماسي بعد واحدة من أغلى الانتخابات التمهيدية لمجلس النواب الأمريكي وسط تدفق ملايين الدولارات من جماعات ضغط وأثرياء ومنظمات داعمة لإسرائيل دعمت حملة إقصائه سياسياً.
4: حاولوا على مدى 14 عاما شراء صوتي. أتحدث عن إيباك والإئتلاف اليهودي الجمهوري وميريام أديلسون، لأنهم غاضبون مني بسبب السياسة الخارجية. كان سياستي دائما أنه لا توجد دولة مميزة ولا دولة تستحق أموال دافعي الضرائب.
3: لكن المعركة لا تتعلق بإسرائيل فحسب، بل أيضا بالحرب على إيران والانقسام داخل القاعدة الجمهورية نفسها. فماسي الذي عارض الانخراط العسكري الأمريكي قدم نفسه ممثلاً لجناح داخل تيار أمريكا أولاً، يرفض الحروب الطويلة والمكلفة. لكن نتائج كنتاكي أظهرت في المقابل استمرار نفوذ ترامب داخل الحزب الجمهوري وقدرته على معاقبة أي صوت جمهوري يخرج عن الخط السياسي السائد، خصوصاً في ملفات إسرائيل وإيران.
5: أود أن أتوجه بالشكر إلى الرئيس ترامب على دعمه وعلى تأييده وعلى مشورته لي بينما كنت أخوض غمار هذه الحملة التي تعد رحلة قائمة بذاتها، كما أشكره على قيادته الشجاعة لأمتنا في هذا الوقت الحرج.
3: وتأتي هذه الانتخابات أيضاً في وقت تكشف فيه استطلاعات الرأي عن تراجع التأييد الشعبي للحرب على إيران وتزايد القلق من كلفتها الاقتصادية وارتفاع الأسعار. فبحسب آخر استطلاع لنيويورك تايمز ومعهد سيينا، يرى معظم الأمريكيين أن الحرب لم تكن قراراً صحيحاً في وقت تراجعت فيه شعبية ترامب إلى أحد أدنى مستوياتها خلال ولايته الثانية. لكن الاستطلاعات نفسها تظهر في المقابل استمرار تمتع ترامب بدعم غالبية الجمهوريين في سياسته تجاه إيران، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين المزاج الأمريكي العام والقاعدة الجمهورية المؤيدة له. المعنى السياسي لنتائج كنتاكي قد يتجاوز حدود الولاية. فالرسالة التي خرجت من هذه الانتخابات لا تتعلق فقط بنفوذ المال السياسي واللوبيات المؤيدة لإسرائيل، بل أيضا بقدرة ترامب على فرض الانضباط داخل الحزب الجمهوري وحدود قدرة الأصوات الرافضة للحروب على الصمود داخل تيار أمريكا أولا. محمد الأحمد، الجزيرة، واشنطن.
2: ننتقل إلى التطورات في الجبهة اللبنانية مع التصعيد المستمر في جنوب لبنان. وللمتابعة الميدانية معنا من بيروت مراسلنا إيهاب العقدي ومن رام الله مراسلتنا فاطمة خميسي. أهلا بكما إيهاب العقدي. ما الذي يصنع الحدث ميدانيا في جنوب لبنان هذا الأربعاء؟
6: نعم، هو استمرار لحال التصعيد من الجانب الإسرائيلي وكذلك العمليات العسكرية من جانب حزب الله التي تستهدف القوات الإسرائيلية، وصولا أيضا إلى المناطق أو الثكنات العسكرية التي تقع داخل المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود. لكن عمليا تتركز معظم المعارك وفقا لبيانات حزب الله التي أصدرها هذا اليوم في محيط بلدة حداثة التي تحاول القوات الإسرائيلية السيطرة عليها. ففي حين قال حزب الله أنه صد هجمات خلال ساعات الليلة الماضية، عاد وأشار إلى أن مقاتليه تصدوا لقوات إسرائيلية في محيط البلدة وتحديدا عند بركة البلدة التي تقع في الجزء الشرقي منها. وهو أيضا إشارة إلى أن القوات الإسرائيلية وصلت إلى عدد من أحياء هذه البلدة التي تقع في قضاء بنت جبيل وتشرف على بلدات أخرى تقع قرب منها، وهي مثل عيت الجبل وتبنين وكذلك كفرة. بالإضافة إلى ذلك، كانت المقاتلات الإسرائيلية تشن غارات حتى قبل نصف ساعة من الآن باتجاه كفردونين وفرون. وأيضا هو استكمال لسلسلة الغارات التي كانت نفذتها القوات الإسرائيلية على عدد كبير من البلدات الجنوبية في مناطق عدة من الجنوب، بالإضافة إلى استمرار حزب الله بإطلاق المسيرات الانقضاضية على الثكنات العسكرية التي تقع في داخل المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود، مع استخدام كذلك المسيرات الانقضاضية والمحلقات التي أطلقها على تجمعات القوات الإسرائيلية في عدد من المناطق التي تقع عند خط الاشتباك.
2: إطلاق حزب الله لهذه المسيرات الانقضاضية فاطمة خميسي، قال الجيش الإسرائيلي إنه تسبب في إصابة 7 عسكريين بينهم قائد لواء المدرعات 401. كيف يقدر في إسرائيل هذا الرقم بالنسبة لخسائر الجيش الإسرائيلي في جبهة لبنان؟
7: بغضب شديد في الحقيقة مريم. نحن نتحدث عن يوم حافل من حيث الإصابات التي طالت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في جنوب لبنان، وهذا الأمر انعكس عبر البيانات المتكررة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي. نتحدث عن حادثين منفصلين. الحادث الأول تم في صباح هذا اليوم، حزب الله قام بإطلاق مسيرة انقضاضية باتجاه قوة تابعة للواء المدرعات 401. هذه المسيرة انفجرت في تلك القوة الإسرائيلية، ما أدى إلى إصابة قائد اللواء بجروح خطرة، بالإضافة إلى ضابط آخر في ذات القوة أصيب وجندي. تلا ذلك أيضا أن كان هنالك استهداف مماثل عبر استخدام مسيرة أخرى أطلقت باتجاه قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة 7 جنود بجروح متفرقة. فبالتالي حصيلة القتلى والإصابات على تلك الجبهة ترتفع لتصل إلى نحو 21 جنديا وضابطا قتلوا في إطار هذه المعارك في جنوب لبنان منذ أن تم استئناف القتال في أذار مارس الماضي، والإصابات تجاوزت حاجز 1000 إصابة. طبعا كل هذا الأمر ينعكس أيضا في تسريبات إسرائيلية متداولة صادرة عن الجيش الإسرائيلي الذي يحاول بدوره الضغط على المستوى السياسي لاتخاذ قرار بتوسيع نطاق الهجمات، على اعتبار أن الأداء الحالي للجيش الإسرائيلي غير راضي من هذا الأداء للتعامل مع المسيرات الانقضاضية التي تتسبب بإصابات جسيمة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.
2: شكرا لك فاطمة خميسي من رام الله، وشكرا لإيهاب العقدي من بيروت. نناقش هذه التطورات مع ضيفينا من بيروت الدكتور جو معكرون الكاتب والباحث السياسي، ومن حيفا الدكتور مطانس شحادة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد جو معكرون، يعني تبدو الكلمة هذه الأيام للميدان أكثر منه للسياسة، كيف يمكن قراءة اشتداد التصعيد من الجيش الإسرائيلي من جهة ومن حزب الله بمسيراته الانقضاضية من جهة ثانية في سياق ما يفترض أن يكون هدنة لخمسة وأربعين يوما؟
8: يعني طبعا الهدنة موجودة على نظريا أكثر ما هي عملية. ما حصل في اتفاق وقف إطلاق النار هو وضع يعني حدود جغرافية لهذه المعركة، لم تعد شمال إسرائيل ضمن المعركة، لم يعد بيروت ضمن المعركة، ولا حتى الضاحية بشكل عام، فقط يعني استهدافات محددة في هذه المرحلة. فبالتالي النطاق هو ضمن الخط الأصفر، ما يسمى الخط الأصفر، وضمن جنوب الليطاني، وحتى إلى حد ما وصول إلى إلى إلى إلى الزهران يعني. فبالتالي هذه طبيعة هذه المعركة تقيد إلى حد ما إسرائيل في الرد، فبالتالي تضطر تتعامل مع هذه المسيرات الانقضاضية، مع العبوات الموجودة، مع بعض العمليات لحد ما. فطبيعة هذه المعركة يعني تميل إلى إيقاع حزب الله، يعني محدود، ليس موسع، ليس ضربات كبيرة.
2: ومع ذلك ما زال الجيش الإسرائيلي يضغط على المستوى السياسي من أجل إقرار توسيع نطاق هذه العمليات العسكرية في جنوب لبنان. دكتور مطانس شحادة، هل تتحدى إسرائيل المسارات الأمريكية المفتوحة والقرارات التي تخرج عنها وتمضي بالتالي في عملياتها العسكرية، مع أنها قد تنسف هذه الجهود الأمريكية؟
9: مساء الخير. يعني كلا، لا، لغاية الآن إسرائيل تتصرف في القواعد المتفق عليها بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية، وهو عمليا استمرار الحرب فقط في منطقة جنوب لبنان مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل لا تريد في هذه المرحلة عمليا أي صدام مع الإدارة الأمريكية، لأن نتنياهو يحتاج إلى هذا التوافق، أو على الأقل الادعاء بوجود توافق واتفاق بينه وبين الرئيس الأمريكي حول استمرار الحرب في لبنان، الإدارة الأمريكية أعطت ضوء أخضر لإسرائيل لاستمرار الحرب في جنوب لبنان كعملية تعويض عن وقف إطلاق النار في جبهة إيران وجبهة لبنان عامة، يعني بيروت والضاحية الجنوبية بقية المناطق، إلا إذا في حال يعني وافقت الإدارة الأمريكية على ضرب ما أو استهداف أو اغتيال في منطقة بيروت والضاحية أو الضاحية الجنوبية. إسرائيل غير معنية الآن بتصعيد أو بصدام مع الإدارة الأمريكية، خاصة أن الملف الأساسي هو ملف إيران، وعلى ما يبدو الرئيس الأمريكي رغم كل التهديدات غير معني باستئناف الحرب على إيران إلا إذا اضطر إلى
2: طيب.
9: ذلك سياسيا وعسكريا وإلى ذلك، ولكن بالمجمل نتنياهو غير معني الآن بأزمة سياسية أو أزمة بالعلاقات مع الرئيس.
2: هنا أعود إلى السيد جو معكرون مرة أخرى بسؤال: إن كان هذا الجو التصعيدي الحالي يغير تلقائيا مواقف ورؤى المفاوض اللبناني وثقته أيضا في الراعي الأمريكي وضماناته؟
8: يعني كل الأطراف مأزومة إلى حد ما، يعني ليس لدى الأمريكيين أعتقد خطة وساطة واضحة. هناك هدف واضح نهائي بموضوع إنهاء الأعمال العدائية، لكن ليس هناك تصور كيف يمكن الوصول إلى هذا الأمر بدون إلى حد ما إطار معين لموضوع إسراء حزب الله، بدون حل مع إيران بشكل عام، وأيضا بدون وجود حوار داخل المكونات اللبنانية بشكل جدي لإنهاء هذه المسألة. فأعتقد كان أمل المفاوض اللبناني أن يحصل على وقف إطلاق النار لتخفيف التأزم الداخلي والسماح لانطلاق التفاوض بشكل جدي. هذا الأمر لم يحصل. فأعتقد يعني الأخبار التي قد تأتي من إيران أو حول إيران في الساعات المقبلة قد تحدد إلى حد ما الثقف، لكن حتى الآن أعتقد أفق التفاوض مغلق، والميدان هو فقط لتعبئة لملء الوقت ملء الفراغ حتى تضاح الصورة الأشمل للتفاوض.
2: دكتور مطانس شحادة، كلما لاح في الأفق أو اقترب ما يمكن اعتباره مسارا توافقيا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، زادت ربما مستويات التصعيد العسكرية الإسرائيلية في لبنان. هل تريد إسرائيل أن تثبت واقعا ميدانيا بعينه قبيل حصول هذا الاتفاق؟
9: يعني إسرائيل معزومة من جهة، لا تستطيع توسيع الحرب على لبنان ولا تستطيع وقف هذه الحرب بالرؤية والمفاهيم الإسرائيلية، لأنه أي عملية وقف للحرب الآن في لبنان سيعد هذا كاسة جدية للاستراتيجية الإسرائيلية، وعمليا عودة حزب الله أو إلغاء ما تراه إسرائيل من إنجازات تحققت في حرب العام 2024 على حزب الله. لذلك هي تحاول استغلال الوقت أو الأيام قبل ربما وقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة لفرض واقع مختلف في جنوب لبنان، واقع يكون فيه نقاط تواجد ثابتة ودائمة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، أي احتلال قسم كبير من منطقة جنوب لبنان وفق العقيدة العسكرية الإسرائيلية الجديدة، والدفاع يعني بواسطة تواجد الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية والسورية وأيضا في قطاع غزة. لذلك إسرائيل تحاول استباق أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك نتنياهو لديه اعتبارات سياسية داخلية، لا يريد وقف الحرب الآن لأن هذا سيؤثر سلبا على الانتخابات القادمة، والمؤسسة العسكرية الجيش الإسرائيلي خاصة يريد إنجاز ما في جنوب لبنان لكي أيضا يحافظ على ثقة المجتمع الإسرائيلي في الجيش الإسرائيلي. ونسمع اليوم انتقادات حادة وعمليا عدم رضا شديد في المناطق الحدودية الشمالية من أداء الجيش الإسرائيلي وما آلت عليه الأمور، لأن عمليا الحرب الحالية ألغت إلى حد كبير حتى ما تعتبره إسرائيل من إنجازات تحققت أمام حزب
2: طيب،
9: الله، وإسرائيل الآن تغرق أكثر فأكثر في مستنقع جنوب.
2: ماذا عن الجانب اللبناني سيد جو معكرون؟ الترتيبات الداخلية، فتح قنوات مع حزب الله، إجراء تصالحات على مستوى الانشقاقات التي خلفتها هذه الحرب، هل يفترض أن تجري الآن؟
8: يعني طبعا قبل التفاوض مع اسرائيل على الاقل هناك يكون كان تفاوض لبناني، يعني هناك منذ فتره محاوله خارجيه لا سيما من السعوديه ومصر لجمع الرؤساء الثلاث، رئيس الجمهوريه ومجلس النواب ومجلس الوزراء، حتى الان لم يجتمع الاطراف الثلاثه يعني لوضع خطه لمقاربه مفاوضات لموضوع السلاح الى غيره. يعني الوضع مأزوم داخليا يعني نتيجه تداعيات الحرب مع ايران، عدم وجود الثقه بين الاطراف، وهناك أيضا يعني علاقة أزمة ثقة بين رئيس الجمهورية وحزب الله. يعني طبعا يعني قبل الدخول في التفاوض مع الأمريكيين لابد من إيجاد إلى حد ما حد أدنى من الإجماع لمقاربة الملف لتفادي تأزم داخلي إذا كان هناك تصعيد إقليمي. حتى الآن هذه الهدنة هشة كانت نتيجة ضغط أمريكي، فبالتالي قد تتعرض بأي وقت لكثير من الضغوط يعني داخلية أو خارجية، فلابد من إيجاد صيغة معينة يتفق عليها حول التفاوض وحول المرحلة المقبلة.
2: سيد جو معكرون الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من بيروت، والدكتور مطانس شحادة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية كنت معنا من حيفا. إذن في متابعة التطورات الميدانية في لبنان والإسقاطات أيضا على المسارات السياسية والهدنة الحادثة حاليا، مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب مزيد من القتل. وأضاف ترامب أنه إذا لم يحصل على إجابات صحيحة من إيران فإن الأمور ستمضي بسرعة فائقة وهم على أهبة الاستعداد للتحرك. كان موقع أكسيوس قد نقل عن مصادر أن ترامب ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة صعبة جهود التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأن نتنياهو كان في حالة غضب عقب انتهاء المكالمة. قال مصدر أمريكي للموقع إن ترامب أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب واستهلال فترة مفاوضات تستمر 30 يوما بشأن قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. إيرانيا قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني إن ترامب عالق في مفارقة بين التهديدات اليومية ضد إيران والغاضبين في محطات الوقود الأمريكية. إلى ذلك قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وزير داخلية باكستان نقل رسائل ومواقف المسؤولين الباكستانيين بشأن مواصلة مسار الحوار والتفاهم. كما قالت الخارجية الإيرانية إن التركيز حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما لبنان، وإن التفاوض يجري بحسن نية وعلى واشنطن إثبات جديتها. من جانبها نشرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية خارطة توضح نطاق العبور الذي يحتاج تنسيقا للحصول على ترخيص إيراني. وعلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 7 عسكريين بينهم قائد لواء المدرعات 401 وضابط آخر في هجوم بمسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. وبينما تستمر الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، قال حزب الله إنه نفذ عمليات ضد تجمعات العدو وحقق إصابات مؤكدة. نستطلع الموقف بالتفاصيل مع مراسلنا من طهران عمر هواش ومراسلنا من البيت الأبيض فادي منصور. أهلا بكما. أبدأ معك عمر هواش على وقع الحديث إذن عن هذا المقترح الأمريكي الجديد الذي تسلمته إيران. تعلن هيئة تنظيم العبور في مضيق هرمز عن هذه الإحداثيات أو النطاقات التي تسمح بموجبها بعبور السفن. ما الذي يقال في إيران عن توقيت هذا الإعلان والتفاصيل الموضحة بخصوصه؟
10: نعم مريم، هذا الإعلان الذي صدر عن هيئة مضيق هرمز هو في الحقيقة ليس بجديد. قبل ذلك، قبل نحو شهر من الآن، كان قد أعلن الحرس الثوري عن نطاق سيطرته على المضيق، بمعنى المنطقة التي يسيطر عليها عسكريا وهي المنطقة التي ينبغي للسفن أن تنسق إذا أرادت التواجد فيها أو العبور منها، وهي تمتد من قرية جبل مبارك في جنوب إيران على المياه الخليجية إلى جنوب الفجيرة في الإمارات، هذا في شرق المضيق، أما في غرب المضيق من جزيرة قشم حتى أم القيوين في الإمارات العربية المتحدة. هناك تمديد لهذا النطاق لكنه ليس جديدا، لا يمكن أن القول أن الجديد هو التأكيد على أن كل من يريد العبور لا بد أن ينسق مع البحرية في الحرس الثوري الإيراني، لا سيما أن الحرس قد أعلن خلال الساعات الماضية عن عبور 26 سفينة، وأن 5 منهم كانت ناقلات نفط عملاقة، وبالتالي كل ذلك يأتي في إطار تأكيد الحرس الثوري على أن كل من يريد ينبغي أن ينسق معه، وهذا ما أكده أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يوم أمس في حديث مع التلفزيون الرسمي، حيث أضاف أن إيران تريد أن يكون لديها إدارة في المضيق، وأن هذه الإدارة لابد وأن تضمن تكاليف النفقات الخاصة بالملاحة البحرية والخدمات البيئية الناجمة ربما عن تسربات وتلوثات في مياه المضيق جراء عبور النفط والمواد البتروكيماوية أو حتى الأسمدة من الخليج وإليه. على مستوى تبادل الرسائل، لا يزال وزير الداخلية الباكستاني هنا في طهران، هذه الزيارة هي الثانية له خلال هذا الأسبوع، حيث كان قد غادر طهران يوم الاثنين وعاد إليها يوم الأربعاء. ما الذي جرى يوم الثلاثاء؟ يبدو أنه أحضر معه رسائل جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ما أكدته وكالة أنباء تسنيم نقلا عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض، وأضافت أن طهران لا تزال تدرس هذه الرسائل الجديدة المقترحات الجديدة، لكنها أكدت أنها تأتي وفقا للبنود 14 الإيرانية التي هي معروفة بأنها تتحدث عن إنهاء الحرب، إنهاء الحصار، رفع العقوبات، رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتأجيل ملف النووي إلى ما بعد الحرب، فضلا عما تدافع عنه طهران في مضيق هرمز. اللافت في الأمر أخيرا مريم أنه بعد لقاء وزير الداخلية الباكستاني مع الرئيس مسعود بيزشكيان، غرد مسعود بيزشكيان بتغريدة لا تطمئن في الحقيقة الكثير، حيث قال إنه لا يمكن إرغام طهران على التنازل عن حقوقها إذا ما أرادت أمريكا إنهاء الحرب، مضيفا أن إيران سلكت كل السبل لإنهاء الحرب عليها.
2: أذهب إلى فادي منصور لنسأل فادي إن كان هناك تعامل أمريكي رسمي أو وفق ما يتداول في وسائل الإعلام عن هذا الإعلان الإيراني والخريطة التي كشفت عنها هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية، وكيف ينعكس على ما يسمى الآن بخطاب النوايا الذي يدرس مع إيران؟
11: نعم مريم، لطالما تقول الإدارة الأمريكية أن مضيق هرمز هو ممر دولي ولا يعود لإيران، وهذا ما كرره الرئيس الأمريكي خصوصا يوم أمس، ويصر أن الولايات المتحدة هي التي بنت جدارا فولاذيا في إطار الحصار البحري على موانئ إيران، والذي لا يسمح بمرور السفن من وإلى إيران، وبالتالي الولايات المتحدة لا تعترف بما يحصل ولا تريد أن يكون لإيران سيطرة على مضيق هرمز، وهذه واحدة من القضايا الخلافية التي يجري العمل عليها، بالإضافة إلى مسألة الملف النووي الإيراني. الرئيس الأمريكي اليوم ركز على مسألة مهمة للغاية، وهي المهلة الزمنية المملوحة لإيران، عندما قال عمليا أن المفاوضات مع الجانب الإيراني بلغت مراحلها الأخيرة، وأننا الآن في هذه اللحظة عند الحد الفاصل ما بين إما إبرام اتفاق وإما العودة إلى الحرب، لكنه أعرب عن أمله في إمكانية تلافي هذه الحرب وتلافي إراقة الدماء، ووصف القيادة الإيرانية الحالية التي تتفاوض معها الولايات المتحدة بأنها أكثر ذكاء وبأنها أكثر حنكة ورشدا، وبالتالي يضع آمال أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق، لكن هذه المسألة هي مسألة أيام وفق تعبيره. في المقابل حتى هذه اللحظة رغم تواصلنا مع البيت الأبيض لم يؤكد طبيعة أو أنه قدم مقترحا جديدا للجانب الإيراني، وهو ما أشارت إليه وكالة تسليم حول مسألة أن إيران تلقت مقترحا أمريكيا جديدا، لكن برزت اليوم تسريبات من أكسيوس من مصادرها تشير إلى أولا أن هناك دور عمليا محموم تقوم به كل من قطر وباكستان نيابة عن الوسطاء الآخرين لجسر الهوة ما بين واشنطن وطهران، وذلك في إطار مذكرة تفاهم تتعلق بمسألتين أساسيتين. الأولى الضمانات التي قد تكون مطلوبة من إيران في إطار برنامجها النووي، وهو ما تقول الولايات المتحدة ينبغي أن تكون هناك ضمانات حقيقية تمنع أن يتحول هذا إلى مرة أخرى إلى برنامج للأسلحة النووية وحتى بعد فترة طويلة من إبرام الاتفاق. النقطة الثانية طبيعة الإعفاءات الاقتصادية التي يمكن أن تقدم عليها الولايات المتحدة، تحديدا مسألة الإفراج عن الأصول المالية الإيرانية وجدولة هذه الخطوات. وأيضا أشارت أكسيوس إلى اتصال متوتر جرى ليلة أمس ما بين الرئيس دونالد ترامب ونتنياهو، وأشارت فيه إلى أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ فيه نتنياهو بأن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا بين الولايات المتحدة وإيران يتم من خلاله الإعلان رسميا عن انتهاء الحرب، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة من 30 يوما للتفاوض على برنامج إيران النووي وأيضا على مسألة مضيق هرمز. لكن ينبغي أيضا التذكير مريم أنه سبق لأكسيوس أن أشاعت أجواء من هذا النوع مرتين، وفي المرتين انتقل الموقف إلى هجمات أمريكية إسرائيلية على إيران. حصل ذلك في قبيل هجوم حزيران من قبل إسرائيل ومن ثم الولايات المتحدة على المنشآت الذي توج بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. أشاعت أيضا أكسيوس أجواء توتر بين ترامب ونتنياهو، وأيضا قبيل حرب فبراير الماضي أشاعت أيضا هذه الأجواء. لكن الرئيس دونالد ترامب حرص اليوم على القول بأن هناك توافق كامل بينه وبين نتنياهو، وأن نتنياهو سوف يفعل ما يريده، بمعنى ما يريده هو، بمعنى أنه إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنحية الخيار العسكري والتوجه إلى إبرام اتفاق فهذا نتنياهو سوف يسير فيه. وكان أيضا برزت تصريحات للسفير الإسرائيلي اليوم في واشنطن بالتوقيت المحلي عندما خرج على شاشة فوكس نيوز ليقول محددات الاتفاق الذي تريده إسرائيل، واصفا أي اتفاق لا يتضمن مسألة السلاح النووي الإيراني أو الصواريخ البالستية أو دعم إيران لخلائها في المنطقة وفق تعبيره، فإن هذا اتفاق يكون سيئا عمليا من وجهة نظر إسرائيل. مريم،
2: شكرا لك. فادي منصور من البيت الأبيض وعمر هواش من طهران. يعد الملف النووي أحد أبرز القضايا الخلافية بين واشنطن وطهران. مزيد بشأن التفاصيل النووية الخلافية التي عرقلت التوصل إلى اتفاق خلال الفترة الماضية نستعرضها في تقرير فرح الزمان شوقي.
12: البرنامج النووي حجر العثرة الأساس في طريق التوصل لاتفاق بين إيران وأمريكا. تكثر الملفات العالقة بينهما وتطول لائحة التفاصيل، لكن يبقى النووي عقدة هذه المفاوضات. يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال عودة التصعيد العسكري كلما زاد الإصرار والإصرار المقابل، ويكرر أيضا الحديث عن إمكانية إبرام اتفاق، ويختزل معنى الاتفاق الجيد بذاك الذي يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. يحتاج السلاح النووي إلى تخصيب بمستويات عليا ومخزون كاف من اليورانيوم المخصب وبنية تحتية كذلك تساعد على امتلاك كل هذا، أي منشآت نووية متقدمة بأجهزة طرد مركزي كافية. فيما يخص التخصيب، تطالب الولايات المتحدة بتخصيب صفري ولا تقبل حتى الآن بأي مستوى للتخصيب ولو كان متدنيا. ذكرت مصادر إعلامية أن أمريكا اقترحت في واحدة من ملاحظاتها المرسلة عبر باكستان إلى إيران قبولها وقف التخصيب بسقف زمني محدد قد يصل إلى 20 عاما، مقابل رفع تدريجي للعقوبات. إيران من ناحيتها ترفض كثيراً مما سبق، وتتعامل مع مطلب التخصيب الصفري على أنه تنازل سياسي أولاً وتراجع سينعكس على حاجاتها السلمية بحسب وصف مسؤوليها ثانياً، وهي حاجات كتوليد الكهرباء في بعض المنشآت النووية، ما يعني الحاجة ليورانيوم مخصب بنسبة 3% تقريبا، وكإنتاج نظائر المشعة لأغراض طبية، وهو ما قد يتطلب أحيانا تخصيبا بنسبة 20%. كما تختلف مع واشنطن على مدة تعليق التخصيب بمستوياته العليا. وتحدثت مصادر إيرانية عن أن الملاحظات المتبادلة مع واشنطن بشأن الاتفاق الإطاري تناقش فكرة تجميد كامل لعمليات التخصيب بسقف زمني قد يصل إلى 15 عاماً، لكنها تؤكد وجود مقترح تقدمت به طهران ينص على عودتها للتخصيب بعد تلك المدة بنسبة 3.6% ودون أي تخزين. المخزون هو العقدة الثانية في العنوان النووي. أعلن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية صادر قبل الحرب الأولى على إيران يونيو الماضي أنها تمتلك ما يزيد على 9800 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسب مختلفة أعلاها 60%. تحدثت واشنطن عن ضرورة تسليمها كل المخزون، وبحسب وكالة فارس الإيرانية فقد اقترحت أمريكا في ملاحظاتها المرسلة أخيراً إلى طهران تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وهي الكمية التي تمتلكها طهران من ذاك المخصب بنسبة 60%. رفضت طهران ذلك، وأبدت روسيا استعدادها للدخول على الخط طرفاً ثالثاً.

0: مصير اليورانيوم المخصب الذي يعتقد أنه كان هناك.
1: المناقشة نستضيف من فيرجينيا كيرك ليبولد، القائد السابق لحاملة الطائرات USS كول ومحلل شؤون الأمن القومي. ونرحب هنا في الاستوديو بالدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، بالدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وبالدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد كيرك ليبولد، هذه الحدود أو نطاق العبور الذي أعلنته هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية والتحذيرات من ضرورة التنسيق قبل العبور مع بحرية الحرس الثوري الإيراني، ما الذي تشكله أمام الجهود الأمريكية والمساعي الأمريكية لفتح المضيق، وأي تحدي عسكري تفتحه أمام الحصار البحري الأمريكي المستمر على الموانئ الإيرانية؟
2: التحدي الأكبر الذي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية الآن هو تحديد الجهة المسؤولة والشخصية التي باستطاعتها أن تعبر عن موقف آية الله والحرس الثوري الإيراني. الحقيقة هي أنه حتى المرحلة الراهنة لم ننجح في المفاوضات بشأن البنود المختلفة، وإيران تعود بنقاط أخرى عوضا عن نقاط جوهرية تسمح بالوصول إلى مباحثات حقيقية لا يمكن أن تستحوذ من خلال هذه المباحثات ونتيجتها على السلاح النووي. ومضيق هرمز بالمناسبة هو ممر بحري دولي، وهذا وفقا للأمم المتحدة، وإن محاولة إيران السيطرة عليه هو خرق للقانون الدولي، واستخدام المسيرات وصواريخ كروز للسيطرة على هذا المضيق واستحداث هذه السلطة للسيطرة على هذا غير مناسب. والولايات المتحدة الأمريكية سوف تتخذ الإجراءات أولا على طاولة المفاوضات على المستوى الدبلوماسي، وإلا من خلال العمل العسكري لفتح المضيق.
1: هل هناك بوادر ربما أن يحدث هناك أو تحدث هناك أي مواجهة عسكرية مع هذه الإجراءات الإيرانية التي تعلنها إدارة أو هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية؟
2: أعتقد أنه وبالنسبة إلى ما إذا كان بالإمكان أن نتوقع المناوشات العسكرية أو النزاع العسكري، هذا الأمر يتوقف تماما على موقف إيران. يتعين على إيران أن تأتي إلى طاولة المفاوضات بجدية وليس بالأكاذيب التي استمعنا إليها في خلال الأسابيع الماضية والأربع أو 47 عام المنصرم. يجب أن تأتي إلى طاولة المفاوضات وتعرف أن هذه هي الخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة والعالم ودول المنطقة، لا سلاح نووي، لا صواريخ باليستية، لا دعم للوكلاء لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيطرة على مضيق هرمز. إذا ما عدنا إلى العمليات القتالية، هذا الأمر مرده أو يكون مرده الموقف الإيراني الذي لا يتسم بنية حسنة، يتعين عليهم أن ينظروا في مصلحة شعبهم والعالم.
1: دكتور شرقاوي، المفاوضات وما سمي اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية حسب تسريبات أكسيوس يفترض أنها تحضر الآن لما سمي بخطاب النوايا الذي في لبه تعالج مسألة مضيق هرمز ومستقبله. عندما توضع قرارات وإجراءات إيرانية بهذا المستوى بخصوص نطاقات العبور عبر مضيق هرمز وضرورة التنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني، ما هو ذلك الأمر الواقع الذي تريد أن تفرضه إيران ميدانيا في المضيق وفي مسار التفاوض أيضا؟
3: يبدو أن الحرس الثوري أكثر مراكز القوة تشبتا بالسيطرة واستمرارها على مضيق هرمز باعتباره رصيدا استراتيجيا وأيضا ماليا في المستقبل. فبالتالي الآن ننتقل من تصور مبدئي لهذه السيطرة الإيرانية إلى ما يعتبر الآن حكم الواقع، الأمر الواقع أن هناك إدارة وهناك مساحة جغرافية محددة، بمعنى كل هذه السيطرة الإيرانية الآن تقدم إلى الرأي العام الخليجي الإيراني الدولي وأيضا الأمريكي على أساس أن هذا جزء من الواقع الجديد. لكن هناك خطر أو هناك على الأقل الخشية من أنه إذا تمسكت طهران بهذا الوضع في مدينة

0: هرمز، مقابل أن الموقف في البيت الأبيض يدعو أيضا إلى تحرير مضيق هرمز بالكامل والعودة إلى ما كنا عليه يوم قبل 28 فبراير. هذه القضية بالذات أو هذه الخطوة يمكن أن تنسف المفاوضات برمتها، لأن ما وصلنا إليه حتى الآن ليس مفاوضات بالمعنى التقني أن هناك أخذ ورد وقضية تبادل التنازلات والمكاسب. نحن فقط نبحث عن الأرضية النفسية والأرضية السياسية التي تمهد لعملية المفاوضات. حصر جدول أعمال بشكل مبدئي مهم، ولكن إذا سواء كان الطرف الأمريكي أو الطرف الإيراني إذا تمادى أو أمعن في فرض شروط معينة أو أن هذا الوضع هو ما ستنطلق منه المفاوضات، أرى أن المفاوض الأمريكي سيقول لا، هذا مرفوض، نريد حرية ملاحة، نريد مضيق هرمز من دون سيطرة إيرانية. فبالتالي المسألة يعني فيها جرأة إيرانية من حيث فرض الأمر الواقع في الميدان، لكن أيضا هناك مخاطرة بروح المفاوضات وإن لم تكتمل هذه الروح بنفس قوي.
1: الآن إذا كانت هذه الإجراءات ستنسف مسار التفاوض وتأتي يوما بعد تأجيل الرئيس دونالد ترامب للضربة العسكرية على إيران، فما الذي تريده إيران هنا؟ ما هي رسالتها للأمريكي؟
0: لا شك أن الإيرانيين أكثر الناس معرفة بما خلف مثل هذه التحركات. لا شك أن هناك في طهران من يعتقد أنها خطوة ذكية، خطوة استباقية، بمعنى أننا نتحكم في مضيق هرمز، نضع آلية للتنسيق، بمعنى المسألة تخف من الناحية السيميائية أيضا من مستوى الدلالة السياسية، أننا لا نتحدث عن حصار إيراني فج للمضيق، هناك إدارة وهناك تنسيق. لكن وإن كان هذا التهديب السيميائي والسياسي للمسألة، تقرأ المسألة خارج طهران بأنها استمرار لنفس السيطرة. فبالتالي يعني قضية استباق المفاوضات بفرض أمر واقع مثل هذا الحال، أعتقد أنه سيضع نوع من الخلافات الجديدة، ناهيك عن أن مستوى الثقة ليس فقط بين الجانب الإيراني والأمريكي بل أيضا في الاتجاه الآخر. أرى أن المسألة تبقى أيضا، هل يستطيع الوسيط الباكستاني أن يقنع الإيرانيين بأنه يمكن يطرح قضية مضيق هرمز بصيغة مختلفة؟ نعم. وصيغة تقربه من التصور الأمريكي.
1: دكتور حسن أحمديان، هذه الخريطة ونحن نتابعها الآن على الشاشة، هل هي تحدي إيراني أو جواب إيراني على هذا المقترح الأمريكي وعلى تأجيل أيضا ترامب للضربة العسكرية أمس؟
2: لا هذا كان قيد، يعني كان أعلن عنه أيام قبل هذا، لذلك التأجيل أتى نتيجة التردد الرئيس ترامب، أنه كان قد حضر الأرضية العسكرية كما نسمع في طهران للهجوم، وما زالت الأرضية موجودة، يعني يستطيع اليوم أن يهاجم إيران، أنه أصوله البحرية بعيدة عن إيران وأصوله الجوية غريبة من إيران كما حدث قبل الحرب الماضية. لكن بكل الأحوال التذبذب ينتج عن واقع أنه متردد، لا يعلم هل خوض الحرب سيصب في مصلحته أم أنه سيغرقه في فشل آخر ويؤدي إلى تراكم الفشل في النهاية كما حدث في الحرب السابقة. بالتالي الإيرانيون ينظرون لإدارة المضيق باعتباره مخرجا من الحرب التي فرضت عليهم. إدارة المضيق بأي معنى؟ إيران كانت لعقود تدير المضيق، تؤمن المضيق، لذلك لم تجدي هناك قراصنة، لم تجدي هجوما على سفن،
1: لكن لم تكن تمنع العبور ولم تكن تضع رسوم لهذا العبور. اليوم هي تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية بالإعلان مرة أخرى عن هذه الإجراءات وتتحدث عن وجوب التنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني قبل العبور، وهناك إشكاليات مرتبطة أيضا بسلطنة عمان التي يفترض أن يجري التنسيق معها في أمور وإجراءات كهذه ولا تظهر، كيف يفهم ذلك؟
2: طبعا ذلك موقف عمان، لكن لاحظي أن إيران لعقود لم تكن تفعل شيء، فقط كانت تؤمن. اليوم بعد الحرب تقول بأن هذا المضيق استخدم ضدي من قبل أعدائي، هل أترك المضيق ليستخدم مرة ثانية ضدي؟ كل الأطروحة الإيرانية أننا يجب أن نؤمن المضيق، يجب أن يمر كل شيء بالتنسيق معنا، لا نمنع المرور لكن التنسيق واجب لأمننا القومي. وهذا يستقونه من القانون الدولي، هناك نقاش من يعترض ومن يتفق مع إيران، لكن القانون الإيراني يقول في ديباجته هذا القانون الجديد الذي سن أنه هذا يبنى على مواثيق سابقة في القانون الدولي،

0: ونتجه باتجاه إدارة المضيق ليس منع العبور منه. الولايات المتحدة هي التي حاولت منع العبور منه، وتقديري أن التغيير الذي طرأ في إيران هو نتيجة هذه الحرب. بالتالي الولايات المتحدة التي خرقت يعني سحلت القانون الدولي بهجومها على إيران بكل أبعاده لا يمكنها التحجج بالقانون الدولي الآن، رغم أن الموقف الإيراني في مضيق هرمز بالمناسبة فيه نقاش قانوني. الهجوم على إيران والحصار الذي فرض على إيران لا يوجد فيه نقاش، هو غير قانوني بوضوح.
1: دكتور مهند مصطفى، ضيفنا كيرك ليبولد من فيرجينيا قبل قليل عبر عن بما يمكن أن يعتبر رفضا أمريكيا لكل هذه الإجراءات المرتبطة بإدارة مضيق هرمز كما أعلنته هيئة إدارة المضيق. هذا ربما سيسعد نتنياهو بعد تلك المكالمة التي وصفت بالصعبة بينه وبين ترامب، والتي أعلن فيها الأخير أو أخبره فيها بما سمي بخطاب النوايا الذي سيفضي إلى مفاوضات مع إيران، يعني تأجيل ضربة عسكرية.
2: نعم، يعني كل تصعيد في العلاقات الأمريكية الإيرانية الآن في هذه المرحلة فيما يتعلق بالتوتر هو لصالح إسرائيل. يعني إسرائيل تريد التصعيد، إسرائيل تريد الحرب، ولكن مشكلة نتنياهو أنه قرار الحرب أو الاتفاق ليس بيده. بمعنى إذا ذهب ترامب إلى الحرب هذا قرار ترامب، إذا ذهب إلى اتفاق هذا قرار اتفاق. نتنياهو يضغط نحو الذهاب إلى الحرب، لأن إسرائيل لا تريد اتفاق مع إيران، أن الاتفاق مع إيران حتى لو ضمن لإسرائيل تأجيل أو ترحيل أو تجميد المشروع النووي الإيراني، ولكنه سوف يرفع العقوبات عن إيران. إسرائيل لا تريد المشروع النووي الإيراني ولا تريد رفع العقوبات عن إيران. ولكن أيضا المأزق الإسرائيلي أنه حتى الذهاب إلى الحرب نتائجه غير مؤكدة، ولكن هذا الخيار الأفضل عند إسرائيل. هذا الخيار الأفضل عند نتنياهو شخصيا عشية انتخابات. نحن نتحدث عن انتخابات إسرائيلية مقررة بشهر سبتمبر، معنا بعد 3 شهور. ولذلك نتنياهو عندما يتحدث ترامب عن إطار لاتفاق مع إيران أو خطاب نوايا هذا أيضا لا يخدم إسرائيل، لأنه هذا فيه تأجيل لكل القضايا إلى أجل غير مسمى.
1: بالتالي بدأ شرخ أمريكي إسرائيلي بعد هذه المكالمة، ويمكن أن يدفع إسرائيل للقيام بعملية منفردة ضد إيران باعتقادك؟
2: لا أبدا، أولا ليس شرخ، يعني العلاقات الإسرائيلية الأمريكية هي علاقات استراتيجية. ولكن إذا صحت المعلومات حول هذه المكالمة الغاضبة بين نتنياهو وبين ترامب هذا يؤكد أنه الولايات المتحدة الأمريكية ذاهبة إلى مقاربة مختلفة للتعامل مع التحدي الإيراني على غير المقاربة العسكرية الإسرائيلية الضيقة. ولكن بالنهاية نتنياهو لا يستطيع الذهاب إلى عملية عسكرية منفردة ضد إيران. وعلى فكرة هذه هي واحدة من الأزمات التي أدخل نتنياهو بها إسرائيل، أنه بسبب تحالفه مع ترامب بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران فقدت إسرائيل إمكانية توجيه ضربة عسكرية بشكل منفرد لوحدها ضد إيران، وأيضا بسبب أن إسرائيل توصلت إلى نتيجة أنه لوحدها لا تستطيع أن تواجه إيران.
1: ربما نرحب هنا في الاستوديو الآن بضيفنا الذي التحق بنا الآن، اللواء محمد عبد الواحد الخبيري بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. أهلا بك لواء محمد عبد الواحد. هذا الإعلان وهذه الخريطة التي نتابعها على الشاشة، هل تحمل توجها عسكريا استخدام القوة في وجه من يخالف كل هذه الإجراءات المرتبطة بالعبور؟
3: بالفعل هذا الملف أو ملف مضيق هرمز بالكامل إيران استطاعت إنه تحوله إلى أداة اقتصادية، تحوله إلى أداة سياسية يمكن فرضها في أي مفاوضات، تحوله إلى أداة ردعة عسكرية، تحوله إلى سيادة. يعني فكرة توسيع المضيق بعيدا عن مضيق هرمز، التوسيع لمساحة أكبر ربما وصلت إلى ضعف كمان طول المضيق اللي بيبلغ طوله 167 كيلو، ولكن بتحاول إنها تفرض سيطرة على هذه المنطقة القريبة من حدودها، وبتحاول تغير من معالم هذا المضيق ليكون قريب من السواحل الإيرانية، وبالتالي ينظر إليها على أنه تغيير عسكري وعلى أنه سيادة. المضيق حتى الآن لا يسيطر عليه، لا سيطرة كاملة اللي هو بنسميه سي كنترول، لا الدولة الإيرانية ولا الولايات المتحدة الأمريكية. المضيق صراع بحري كل طرف يحاول السيطرة على المضيق. لكن
1: وبهذه
3: حتى
1: الإجراءات ألا يتغير هذا الموقف؟ هذه المعادلة وتصبح السيطرة المتحدة إيرانية؟
3: الولايات المتحدة الأمريكية حرمت إيران من السيطرة الكاملة من خلال الحصار الخارجي. هل تستطيع إيران أنها تخرج سفن إيرانية من المضيق أو تدخلها؟ هذا بيد الولايات المتحدة الأمريكية.
1: ولكن هنا ينبغي مخاطبة بحرية الحرس الثوري وفق هذه الإجراءات قبل العبور. ما الذي يعنيه ذلك ويضيفه للإجراءات التي كانت متخذة منذ إعلان إيران إغلاقها المضيق؟
3: هذا في اللغة العسكرية بنسميه السي دينايل، يعني إنكار البحر، بمعنى أن إيران بتفرض إنكار البحر، استخدام البحر للطرف الآخر أو للعدو، سواء إنكار تجاري تمنع أي سفن تجارية للولايات المتحدة الأمريكية أو أي سفن بحرية أو أي سفن كمان من شركاء الولايات المتحدة الأمريكية، إنها تخلي العبور في هذا المضيق صعب المنال، لا يستطيعه سواء من خلال التهديد أو من خلال الضرب المباشر عقاب على عدم تنفيذ الأوامر. كمان الجزء المهم في هذا إنها عملت هيئة لهذا المضيق، هذه الهيئة بيعهد إليها التنسيق المسبق، يعقد إليها استخراج التصاريح، يعقد إليها الرقابة، كمان بيعهد إليها عملية دفع رسوم. الرسوم هنا بقى مهمة للغاية، ودي نقطة محورية. القانون الدولي بيمنع تحصيل رسوم في المضيق الدولي سواء للعبور العابر أو للعبور حتى البريء، يمنع. لكن في آخر القانون في المادة 26 في آخرها بتقول إيه؟ بتقول المادة دي إن يحق للدولة إنها تحصل على مصاريف، ولكن ليست مصاريف عبور، المصاريف دي مقابل خدمات، بمعنى لو سفينة حصل فيها عطل أو حصل فيها عطب وتطلب القطر إنها تجيب لانش قطر يقطرها، هنا من حق إيران تاخد مصاريف. إذا كانت هذه المركب تجاري أو بحري تريد مرشد بحري لكي يعبر بها المضيق، هنا بتدفع مصاريف. كمان إيران بقى هتحاول إنها هنا ربما يتم التحايل على القانون الدولي وتقدم خدمات أكثر، بمعنى خدمات بيئية نتيجة نظافة المضيق وتهيئة المضيق، وهنا هتبقى بترسخ لوضع جديد ربما تكون سابقة في تاريخ المضائق والممرات الضائقة في العالم، وربما هذه التجربة يتم تكرارها في أماكن أخرى.
1: لواء عبد الواحد، يعني إذا نحن أمام واقع أن المضيق تحت إدارة طرف واحد وهو إيران، وفي المقابل حصار بحري أمريكي مستمر، كيف ترى أفق التعامل بين هذين العاملين؟
3: المضيق ليس هو تحت إدارة إيرانية، وإيران فرضت أمر واقع من خلال، والمراكب كمان بتخضع للتوجهات الإيرانية، يعني حتى شركاء أمريكا اللي بيعدوا من المضيق زي اليابان مثلا على سبيل المثال، لديها بتعتمد على 95% من النفط ومن الطاقة من جوه المضيق حتى لو من دول الخليج، لكن بتعدي على الحرس الثوري وبتنفذ التعليمات على الرغم من أنها شريكة للولايات المتحدة الأمريكية، كذلك الصين. يبقى إذن هنا إيران فرضت أمر واقع على إدارة المضيق، ولكنها فقدت السيطرة الكاملة على المضيق لأن أمريكا حرمتها من السيطرة الكاملة. السيطرة الكاملة اللي هو السي كنترول، بمعنى أنها تتحكم في المياه بالكامل وتتحكم في العبور بكل أنواعه للسفن التجارية أو السفن العسكرية.
1: أعود إلى ضيفنا من فيرجينيا كيرك ليبولد، نسأله عن ربما رؤيته للواقع الذي فرضته إيران بهذه الإجراءات. ضيوفنا هنا وضيفنا الإيراني تحديدا يقول إنها أمور كانت موجودة قبل اليوم، وما يجري استحداثه فقط هو إظهار هذه الخريطة وأيضا التنسيق المسبق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني. الحصار البحري الأمريكي المستمر الآن، كيف سيتطور عمله وتحركه وفق هذه الإجراءات الجديدة من إيران، من إدارة أو هيئة إدارة مضيق هرمز؟
4: أعتقد أن ما نراه هو الإجراءات التي اقترحتها إيران، وهذه الإجراءات لا تمتثل للقانون الدولي، بل هي خرق للقانون الدولي. هناك خدمات لا تقدم، ما من خدمات تقدم إلا في حال يعتبر عدم إطلاق النار على السفن هو خدمة. هذا يعني أن السفن تؤخذ رهائن وتفرض هذه الرسوم لكي تعبر السفن عبر هذا المضيق الدولي. كل ذلك لا ينسجم مع القانون الدولي، وبالتالي

0: الإيرانيون يحاولون أن يذهبوا بهذا الاتجاه الذي مجددا يشكل خرقا للقانون الدولي. حقيقة أنهم يستخدمون الأسلحة لكي يطلقوا النار على هذه السفن، هذا يعتبر خرقا للقانون الدولي وتهديدا بالحرب، والولايات المتحدة الأمريكية سوف تحاسب إيران إزاء تصرفاتها. نحن سوف نضع سلسلة من الأهداف حيث تطلق صواريخ كروز والقوارب الصغيرة والمسيرات التي تستهدف السفن. لا يمكن أن يسمح لإيران باختطاف هذا المضيق الدولي لاستخدام هذه العملية كورقة ضغط في المفاوضات. يجب أن تعي إيران أنها في صدد خرق القانون الدولي، ويجب أن تفتح مضيق هرمز، ولكل دول مجلس التعاون الخليجي في المنطقة يجب أن تفهم أنها يجب أن تشكل جزءا من هذه العملية لمحاسبة إيران على خروقها للقانون الدولي من خلال شراكة مع الولايات المتحدة لفتح هذا المضيق.
1: دكتور أحمد ديان، تعتبر إيران أن إجراءاتها في المضيق فرضها واقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في 28 من فبراير، لكن الآن كيف ستواجه ربما تحركا أمريكيا عسكريا مرتبطا بهذا الحصار البحري المستمر، ومعه مسار دبلوماسي أيضا أيدته 136 دولة في مجلس الأمن ضمن هذا المشروع الأمريكي الخليجي المطروح لرفع الإغلاق عن مضيق هرمز؟
2: أنا لا أرى أنه سيحدث تغيير كبير. الإيرانيون لا يرون أن الحرب انتهت، الحرب مستمرة، هناك فعل حربي مفروض ضدهم، والقانون الدولي لم يسعف إيران في وقف الحرب. يعني يتكلم ضيفكم عن ما يجب أن تفعله إيران، إيران لا تأخذ الأوامر منه ومن أسياده. إيران لديها سياستها وما تقوم به وفق مصالحها وفق العدوان الذي وجه لها خرقا لكل القوانين. أما الإجماع فتقديري أقصى ما يمكن الذهاب له هو استصدار قرار، وتقديري أن هناك من سيمنع هذا القرار، لكن حتى لو صدر القرار أكبر قوة بحرية في العالم لم تقترب من مياه إيران. هناك سبب لذلك، أنها تخاف من الضربات الإيرانية، لا يوجد بفاصل كبير هناك قوة بعدها. لذلك يعني تخويف إيران من أن هناك إجماع دولي وهناك قانون دولي، ما القانون الدولي خرق في كل المنطقة ضد إيران وضد غزة وضد لبنان وضد كل شيء في هذه المنطقة. لذلك التشبث به في هذه الجزئية وتركه في باقي المواد لا يليق بالولايات المتحدة ولا يليق بالمنطقة. وتقديري أن إيران تنظر إليه بهذه الطريقة، هي تقول بأن قانونها لا ينقض القانون الدولي وتلتزم بما وقعت جامايكا وجنيفا ميثاقين وهي تلتزم بهما، وأطرت قانونها وفقا لتلك القوانين الدولية. ممكن أن تناقش بأنه هل هذا واقع أو لا، لكن هي ترى أن فعلها قانوني، خاصة أن الحرب لم تنتهي، هناك فعل حربي على البحار، حصار بالقانون الدولي الذي يتحجج به الأمريكيون، الحصار فعل حربي، ولذلك في ظل الفعل الحربي الميثاقين اللذين ذكرت يتيحان لإيران إدارة المضيق.
1: لذلك خلق التفاوض، لكن إجراءات كهذه إلى أين تلقي بمسار التفاوض الآن؟
2: طبعا الإيرانيون يرجئون هذه الملفات لما بعد على الولايات المتحدة التي شنت الحرب أن توقف الحرب، تتفق على إيقاف الحرب، ثم إيران تقول أننا نتناقش. لا يعني ذلك أن تترك المجال للولايات المتحدة تستخدم المضيق في المستقبل بأريحية. تقديري هناك نقاش كبير، يعني خلافا للتصور أن إيران تستخدم المضيق كورقة، أبدا. أنا قلت قبل شهر أن المضيق أصبح طاولة الحوار، كل شيء يطرح على المضيق ليس العكس، المضيق ليس ورقة يطرح على الطاولة.
1: الذي فرضته إيران
2: هذا هو الذي يحدث، ليس بالضرورة ورقة. إيران تقول بأن هذا الوضع تغير، يعني المضيق قبل الحرب ليس المضيق بعد الحرب، وهذا لا يعني أنه ورقة، هناك شيء تغير.
1: دكتور شرقاوي، ما هي التكلفة الاستراتيجية والعسكرية لإجراءات كهذه الآن؟
3: أولا التاريخ القريب قبل 28 من فبراير يؤكد أن القوات الإيرانية كانت تؤمن جزيرة خرج، ميناء بندر عباس وبقية الساحل الإيراني، ولكن لم تكن تؤمن مضيق هرمز. كانت السفن تمر وكانت تدفع أقساط تأمينات إلى شركة لويدز وبقية شركات التأمين العالمية في لندن وفي غير لندن، فيمكن ينبغي أن نتشبث بهذه الحقيقة. الآن ما يحدث أن هناك سيطرة إيرانية كانت عسكرية وتريد الآن أن

0: ألبس عباءة إدارية بمعنى قضية التنسيق، ولكن هذا لا يخفف من أن المفهوم الإيراني وإن أخذ عباءات مختلفة هو لا يبتعد عن فكرة عسكرة المضيق، بمعنى استغلال المضيق استراتيجيا في حالة الحرب وفي حالة البحث عن مسار تفاوض نحو السلام. إذا لا تتغير المنطلقات الإيرانية في توظيف، بل يبدو الآن أن كل الاستراتيجية الإيرانية أصبحت مختزلة في قضية هرمز، كأن هرمز هو أكبر رصيد يغطي على القضايا الخلافية أخرى مع الولايات المتحدة ومع بقية العالم. سؤالك عن القيمة الاستراتيجية، أرى قبل أن نتحدث عن القيمة الاستراتيجية لمضيق هرمز، ولا شك أنه الآن يزداد أهمية استراتيجية في أعين العالم، لأن ارتباطه العضوي بأزمة الطاقة، أغلب دول حتى اليابان حتى الصين شرقا وغربا تعاني من أن ناقلات النفط الخليجي إيرانيا وعربيا لا تصل إلى موانئها. إذا أرى أن قبل أن نصل إلى تحديد الأهمية الاستراتيجية، هناك أهمية أو بالأحرى تداعيات التشبث الإيراني بمضيق هرمز على أن لا سفينة ولا ناقلة يمكنها المرور إلا بضوء أخضر بعدما أن تدفع الرسوم. هذه كلها أعتقد ستعقد الموقف الإيراني، وربما قد تنال من الرؤية الاستراتيجية الإيرانية في حد ذاتها. فبالتالي إذا كانت، وهنا أعتقد المسألة، هل طهران الآن تفكر برأس واحد أم برأسين؟ يبدو أن بيزشكيان وبقية المفاوضين وعرقجي يتحدثون بمنطق مفاوضات، بمنطق الاقتراب إلى مائدة المفاوضات، لكن ما يقدم عليه الحرس الثوري الآن يبعدنا عن هذا المسار. فبالتالي ينبغي أن نتحدث عن ثنائية الاستراتيجية الإيرانية قبل أن نرى تداعياتها.
1: دكتور مهند مصطفى، هذه الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز هل تقدم لإسرائيل مادة ربما لتعزز موقفها الداعم والداعي لعودة الحرب في إيران، خاصة بعد مكالمة نتنياهو ترامب الأخير؟
2: بالمجمل الموقف الإسرائيلي أنه المباحثات مع إيران عبثية، هذا موقف الإسرائيلي، وأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق يرضي الطرف الإسرائيلي مع إيران. أصلا إسرائيل كل مقاربتها للتحدي الإيراني هي مقاربة أمنية عسكرية، ليس لإسرائيل أي مقاربة دبلوماسية مع إيران. حتى لو تم التوصل إلى اتفاق يستجيب لجميع المطالب الإسرائيلية بما ذلك سفرية التخصيب وإنهاء البرنامج النووي وتفكيكه، لن يرضي إسرائيل. الشيء الوحيد الذي يرضي إسرائيل في مواجهتها مع إيران هو شيء واحد، إسقاط النظام الإيراني، لأنه إيران إسرائيل وصلت إلى نتيجة، وهذه النتيجة عليها إجماع في داخل إسرائيل، وصلت إلى نتيجة من أجل إنهاء التهديد النووي الإيراني أو التهديد العسكري الإيراني يجب إنهاء النظام. لا يمكن إبقاء النظام مع أي اتفاق، حتى لو هذا الاتفاق ساهم.
1: لكن ربما هنا تختلف الرؤية الإسرائيلية عن الرؤية الأمريكية، خاصة بعد ما طرحه
2: هنا الخلاف
1: بخصوص خطاب النوايا. ترامب قال عندما سئل عن موقف نتنياهو أنه سيفعل ما أريده.
2: صحيح.
1: هل يعكس ذلك نفوذا أمريكيا على إسرائيل؟ أم أن إسرائيل قادرة على التحرك بمفردها دون ضوء أخضر أمريكي؟
2: لا، هذا يعكس أنه الذي يقود الآن هذه الجبهة سواء في قرار الحرب أو في قرار الاتفاق أو السلم هو ترامب وليس نتنياهو. نتنياهو قاد ترامب إلى هذه الحرب في 28 فبراير، وهو الذي وضع أهداف الحرب. ولكن عندما فشلت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بتحقيق أهداف هذه الحرب، وصل ترامب إلى نتيجة طبيعية، أنه هو الذي سوف يقود هذه المرحلة من المفاوضات أو من قرار الحرب. وذلك قدرة نتنياهو على التأثير على ترامب هي قليلة. هو يستطيع أن يقول له أنت حاولت في هرمز، حاولت التوصل إلى اتفاق، حاولت في إسلام أباد وفشلت.
1: نعم.
2: والطريقة الوحيدة هي الذهاب إلى الخيار العسكري.
1: لواء محمد عبد الواحد، يعني هذا التطور اليوم المرتبط بهيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية وإجراءاتها في العبور تحدث فيما تقترب حاملة الطائرات شارل دوغول من المنطقة، وأيضا قرب التصويت على هذا المشروع الأمريكي الخليجي لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. كيف تقرأ دلالات هذا التقاطع؟
3: أرى أنه ممكن يحصل تصعيد. يعني المشروع الأوروبي هو عايز يريد أن يظهر للمجتمع الدولي أنه ينفصل عن الفكرة الأمريكية، أنه ينفصل عن الأهداف الأمريكية الإسرائيلية في هذا المضيق، حتى يبرر لشعوب أوروبا. وبالتالي هو جه في اتجاه آخر مخالف، أنه مأمورية أوروبية بحتة بعيدا عن الأهداف الأمريكية، لكن جاء على حامل الطائرات وجاء على مدمرات وغواصات موجودة على قطع حربية. طب هيدخل المضيق إزاي وكيف يؤمن المضيق؟ عملية مصاحبة السفن في الدخول عملية مكلفة للغاية، للغاية لا يستطيع حتى الاتحاد الأوروبي. المسافة بتاعت المضيق 167 كيلو، يعني لو خد كل 3 سفن أو كل 4 سفن وتمشي معها مدمرة ترافقها حتى الجهة الأخرى، هذا الكلام لا يحدث إلا لمراكب قراصنة، لكن لا يحدث مع صواريخ ومسيرات. لا تستطيع أصلا المدمرة أن تحمي نفسها، وعشان المدمرة أو الفرقاطة تحمي نفسها عايزة طبقات متعددة من الدفاعات الجوية لكي تحميها ضد الصواريخ وضد المسيرات وضد الألغام البحرية، وبالتالي ممكن نلاقي أن الكلفة على الجهة العسكرية ضعف ثمن المركب التجاري وثمن الشحنة كمان عليها. فلا تستطيع الدولة أنها تقوم بمرافقة سفن تجارية في هذا المضيق. لكن التخوف تعالي نقول احنا المأمورية الأوروبية ايه اهدافها؟ هي اهدافها بتساند الاهداف الأمريكية الإسرائيلية، وبالتالي ممكن يحدث تربيط ما بينهم، ولذلك إيران لم ولن تسمح بتدخل أوروبي في هذا. لكن وممكن كمان يقدموا دعم لوجستي، دعم استخباراتي، تشويش إلكتروني، دعم
1: شكرا لواء،
3: تمويل في البحر وهكذا.
1: شكرا لك لواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، وشكرا لضيوفنا جميعا على هذه المشاركة في هذه المساحة التحليلية حول إيران. في تطورات الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، وبينما تستمر الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وفي آخرها قبل قليل، حيث أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على بلدتي المنصور وريحان جنوبية لبنان. في الأثناء قال حزب الله إنه نفذ عمليات ضد تجمعات العدو وحقق إصابات مؤكدة. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 7 عسكريين بينهم قائد لواء المدرعات 401 وضابط آخر، وذلك في هجوم بمسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. نتابع التفاصيل مع مراسلنا من بيروت إيهاب العقدي ومراسلتنا من رام الله فاطمة خميسي. إيهاب العقدي، التفاصيل المرتبطة بالغارتين الإسرائيليتين على المنصور والريحان جنوب لبنان.
4: غارة المنصوري وقعت قبل بعض الوقت على هذه البلدة التي تقع على خط المواجهة مع قوات التي تحتل عدد من البلدات القريبة منها، وهي القوات الإسرائيلية في البياضة وأيضا شمع وكذلك الريحان. هي منطقة تبعد كيلومترات كثيرة عن الحدود وتشرف على مناطق واسعة من جنوب لبنان وصولا إلى المستوطنات الإسرائيلية في منطقة إصبع الجليل، وغارت عليها المقاتلات الإسرائيلية قبل بعض الوقت. وهذا امتداد للغارات الجوية المستمرة على مناطق عدة في جنوب لبنان بعد التهديد الذي حصل لبلدتين في قضاء النبطي، وهما دير الزهران التي تقع عند البحر وكذلك حبوش التي تقع على تخوم مدينة النبطي نفسها، وجرت الإغارة عليهما بالإضافة إلى عدد آخر من البلدات في القضاء وصولا إلى مناطق صور وكذلك بنت جبيل. بنت جبيل تعرضت مناطقها وقراها لعدد كبير من الغارات هذا اليوم بالتزامن مع محاولات إسرائيلية للتقدم باتجاه بلدة حداثة. قال حزب الله صباح هذا اليوم إنه صد هذه الهجمات وكبد القوات الإسرائيلية خسائر، لكن في بياناته اللاحقة من هذا اليوم كان أشار إلى أن القوات الإسرائيلية وصلت إلى تخوم البلدة ووقعت مواجهات مع هذه القوات هناك وتكبدت خسائر وفق بيانات حزب الله. في موقع آخر وتحديدا في القطاع الغربي من جنوب لبنان قرب النقورة، كان هناك هجمات من جانب حزب الله على المواقع الإسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية وكذلك بالمحلقات، وهذا ما حصل كذلك في دير سريان والطيبي، واستخدم فيها كذلك حزب الله الصواريخ. وكان من بين الهجمات التي أعلن عنها حزب الله إطلاق أسراب من المسيرات الانقضاضية على 4 ثكنات عسكرية تقع في مستوطنات إسرائيلية تقع على تخوم الحدود مع لبنان. قال حزب الله إنه أصاب الأهداف بهذه المسيرات. وكذلك كانت هناك هجمات بالقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق عدة من جنوب لبنان. لبنان، وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الذين استشهدوا خلال 24 ساعة وصل إلى 53، ليرتفع عدد الضحايا منذ 2 آذار مارس تاريخ بدء العمليات العسكرية في لبنان إلى أكثر من 3070 شخصاً، يضاف إليهم نحو 9300 شخص جرحوا نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية منذ ذلك الحين.
1: فاطمة خميسي، عمليا ما يحققه هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر في جنوب لبنان كيف يقاس أمام تحدي المسيرات الانقضاضية لحزب الله؟
5: هناك ضغوط تمارس مريم من قبل الجيش الإسرائيلي على المستوى السياسي من أجل اتخاذ القرار بتوسيع نطاق الهجمات في الأراضي اللبنانية، على اعتبار أن الأداء الحالي للجيش الإسرائيلي لا ينجح بمواجهة التحديات العملياتية التي يواجهها جنود الاحتلال في جنوب لبنان، خاصة تلك المتعلقة بتهديدات مسيرات حزب الله. لذلك هناك محاولات من قبل الجيش من أجل اتخاذ القرار التعامل مع هذه التهديدات عبر توجيه ضربات بشكل مكثف وأوسع لحزب الله، ولكن حتى هذه اللحظة على ما يبدو بأن الضغوط الأمريكية تمارس بشكل شديد على إسرائيل، وهو ما يؤدي إلى تصاعد حالة الاستياء والإحباط سواء لدى سكان شمال إسرائيل ولدى الجنود في الميدان، لأن هذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع منسوب الإصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، وأيضا إلى ارتفاع الإصابات في صفوف الجيش كما حصل يوم أمس. نتحدث عن حوادث متتالية شهدتها الجبهة الشمالية جراء هذه المسيرات. كان هنالك على مستوى الميدان الحدث الأبرز وهو استهداف اللواء 401، تحديدا قائد اللواء الذي أصيب بجروح خطيرة جراء انفجار مسيرة. تلا ذلك أن كان هنالك أيضا استهداف مماثل لمريم أسفر عن إصابة 7 جنود بجروح متفرقة. لذلك هنالك محاولات من أجل التعامل مع هذه التهديدات. كان هنالك أيضا جلسات أمنية متتالية عقدها بنيامين نتنياهو، عقدها أيضا كبار الضباط في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من أجل إيجاد حلول للتعامل مع تهديدات مسيرات حزب الله، ولكن حتى هذه اللحظة لم تجد المنظومة العسكرية الإسرائيلية الحل الأمثل للتعامل مع هذه التهديدات. كان هنالك عدة مقترحات من بينها وضع شباك دفاعية لتأمين القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، توزيع ذخائر للتعامل مع هذه المسيرات، نتحدث عن رصاص متشظي، بالإضافة إلى ذلك الرادارات من أجل الكشف بشكل مبكر عن هذه المسيرات. ولكن حتى هذه اللحظة وكما نقرأ من هذه التطورات الميدانية، الجيش الإسرائيلي يواجه تحديات جمة من أجل التعامل مع هذه المسيرات التي تسفر عن إصابات عديدة في صفوف الجيش كما حصل يوم أمس.
1: إيهاب العقدي، أعود إليك بسؤال عن تقدير حزب الله لمكاسب استمراره في هذه المواجهة أمام استمرار إسرائيل في استهداف القرى والبلدات وتسبب ذلك في سقوط المزيد من القتلى والتهجير.
4: حزب الله أعلن أنه مع وقف لإطلاق النار، لكنه قال أن ذلك يجب أن يكون في البداية من الجانب الإسرائيلي، وأنه مستمر بأعمال القتال في حال عدم توقف الجانب الإسرائيلي عن الأعمال القتالية، وهو ما قاله خلال مرحلة المفاوضات السابقة. حزب الله لازال حتى هذه اللحظة يرى بأنه يقوم بعمليات عسكرية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر في الجانب الإسرائيلي، يعتبر بأن عملياته هي لإيقاع أكبر قدر ممكن من هذه الخسائر في القوات الإسرائيلية، يستخدم تقنيات لا يمكن للجانب الإسرائيلي من صدها في هذه المرحلة على الأقل، ويستخدم فيها بمعظمها المحلقات الانقضاضية، ويرى بأنه يحقق مكاسب على الأرض من خلال إلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر في القوات الإسرائيلية، وهي الاستراتيجية التي أعلن عنها أمينه العام نعيم قاسم خلال فترة سابقة، واعتبر بأن القوات الإسرائيلية لا يمكنها أن تستمر في هجماتها في ظل الخسائر التي يمكن إلحاقها بها من خلال هذه الاستراتيجية، وأن حزب الله مستمر في أعمال القتال حتى الانسحاب الإسرائيلي الكامل. كامل من جنوب لبنان. لذلك فإن حزب الله يرى في منظار يختلف عن المنظار الرسمي اللبناني، ويرى بأن استراتيجيته تحقق

0: كاسب من خلال إلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر في القوات الإسرائيلية وفقا للبيانات التي يعلنها ويتحدث فيها باستمرار عن تدمير دبابات وآليات إسرائيلية وأيضا إصابة جنود.
1: إيهاب العقدي من بيروت وفاطمة خميسي من رام الله، شكرا لكما. شهدت ولاية كنتاكي الأمريكية واحدة من أكثر الانتخابات التمهيدية إثارة وكلفة قبل انتخابات الكونغرس المقبلة، فالمواجهة بين النائب الجمهوري توماس ماسي أحد أبرز الأصوات الجمهورية المعارضة للحرب على إيران والمنتقدة لإسرائيل وخصمه إد غارين المدعوم من الرئيس دونالد ترامب تحولت إلى مواجهة حاسمة سياسية ومالية وانتهت بإسقاط ماسي انتخابيا، نتيجة ينظر إليها كانعكاس لقوة نفوذ ترامب داخل الحزب الجمهوري وأيضا لحجم تأثير جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل.
2: لا تقرأ نتائج الانتخابات التمهيدية في كنتاكي كسباق بين مرشحين جمهوريين فقط، بل كاختبار سياسي أوسع لحجم نفوذ اللوبيات المؤيدة لإسرائيل داخل السياسة الأمريكية ولمستقبل تيار أمريكا أولاً الذي يزداد انقساماً بشأن العلاقة مع تل أبيب والحرب على إيران. وفي قلب هذه المواجهة برز النائب الجمهوري توماس ماسي أحد أبرز الأصوات الجمهورية المعارضة للتدخلات العسكرية الخارجية والرافضة للدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل، وهو ما وضعه في مواجهة مباشرة مع دونالد ترامب ومع جماعات ضغط نافذة داخل واشنطن. مواجهة انتهت بفوز المرشح الجمهوري إد غارين المدعوم من ترامب وإسقاط ماسي بعد واحدة من أغلى الانتخابات التمهيدية لمجلس النواب الأمريكي وسط تدفق ملايين الدولارات من جماعات ضغط وأثرياء ومنظمات داعمة لإسرائيل دعمت حملة إقصائه سياسياً.
3: حاولوا على مدى 14 عاما شراء صوتي. أتحدث عن إيباك والإئتلاف اليهودي الجمهوري وميريام أديلسون، لأنهم غاضبون مني بسبب السياسة الخارجية. كان سياستي دائما أنه لا توجد دولة مميزة ولا دولة تستحق أموال دافعي الضرائب.
2: لكن المعركة لا تتعلق بإسرائيل فحسب، بل أيضا بالحرب على إيران والانقسام داخل القاعدة الجمهورية نفسها. فماسي الذي عارض الانخراط العسكري الأمريكي قدم نفسه ممثلا لجناح داخل تيار أمريكا أولا يرفض الحروب الطويلة والمكلفة، لكن نتائج كنتاكي أظهرت في المقابل استمرار نفوذ ترامب داخل الحزب الجمهوري وقدرته على معاقبة أي صوت جمهوري يخرج عن الخط السياسي السائد خصوصا في ملفات إسرائيل وإيران.
4: أود أن أتوجه بالشكر إلى الرئيس ترامب على دعمه وعلى تأييده وعلى مشورته لي بينما كنت أخوض غمار هذه الحملة التي تعد رحلة قائمة بذاتها، كما أشكره على قيادته الشجاعة لأمتنا في هذا الوقت الحرج.
2: وتأتي هذه الانتخابات أيضا في وقت تكشف فيه استطلاعات الرأي عن تراجع التأييد الشعبي للحرب على إيران وتزايد القلق من كلفتها الاقتصادية وارتفاع الأسعار. فبحسب آخر استطلاع لنيويورك تايمز ومعهد سيينا، يرى معظم الأمريكيين أن الحرب لم تكن قرارا صحيحا في وقت تراجعت فيه شعبية ترامب إلى أحد أدنى مستوياتها خلال ولايته الثانية. لكن الاستطلاعات نفسها تظهر في المقابل استمرار تمتع ترامب بدعم غالبية الجمهوريين في سياسته تجاه إيران، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين المزاج الأمريكي العام والقاعدة الجمهورية المؤيدة له.
5: المعنى السياسي لنتائج كنتاكي قد يتجاوز حدود الولاية، فالرسالة التي خرجت من هذه الانتخابات لا تتعلق فقط بنفوذ المال السياسي واللوبيات المؤيدة لإسرائيل، بل أيضا بقدرة ترامب على فرض الانضباط داخل الحزب الجمهوري وحدود قدرة الأصوات الرافضة للحروب على الصمود داخل تيار أمريكا.

0: أولا محمد الأحمد، الجزيرة، واشنطن.
1: مرحبا بكم مستمرون في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب مزيد من القتل. أضاف أنه إذا لم يحصل على إجابات صحيحة من إيران فإن الأمور ستمضي بسرعة فائقة وإن قوات بلاده على أهبة الاستعداد للتحرك. وكان موقع أكسيوس نقل عن مصدر أن ترامب ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة صعبة جهود التوصل إلى اتفاق مع إيران وأن نتنياهو كان في حالة غضب عقب انتهاء المكالمة. وقال مصدر أمريكي للموقع أن ترامب أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب واستهلال فترة مفاوضات تستمر 30 يوما بشأن قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. إيرانيا قال علي أكبر ولاية مستشار المرشد الإيراني أن ترامب عالق في مفارقة بين التهديدات اليومية ضد إيران والغاضبين في محطات الوقود الأمريكية. إلى ذلك قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن وزير الداخلية الباكستاني نقل رسائل ومواقف المسؤولين الباكستانيين بشأن مواصلة مسار الحوار والتفاهم. كما قالت الخارجية الإيرانية إن التركيز حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما لبنان وأن التفاوض يجري بحسن نية وأنه على واشنطن إثبات جديتها. من جانبها نشرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية لأول مرة خارطة توضح نطاق العبور الذي قالت إنه يتطلب الحصول على ترخيص إيراني. وعلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 7 عسكريين بينهم قائد لواء المدرعات 401 وضابط آخر وذلك في هجوم بمسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. وبينما تستمر الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان قال حزب الله إنه نفذ عمليات ضد تجمعات العدو وحقق إصابات مؤكدة. نبدأ مع شبكة مراسلين من طهران عمر هواش وفادي منصور من البيت الأبيض. عمر نبدأ معك بالمعلومات المتوفرة حول ما نشرته هيئة إدارة مضيق هرمز عن خارطة للعبور.
2: نعم جلال، هذه الخارطة التي نشرتها هيئة إدارة الملاحة في مضيق هرمز في الحقيقة هي ليست خارطة جديدة، كان قد نشرها الحرس الثوري الإيراني نفسه في 4 مايو الجاري، لكن هذه الهيئة التي تشكلت قبل أيام فقط أعادت ونشرت هذه الخارطة من جديد وهي توضح نطاق سيطرة الحرس الثوري الإيراني ومنطقة السيطرة في مضيق هرمز. في الواقع كان هو مضيق هرمز بالأصل هو يمتد من جبل مبارك وشمال المضيق على السواحل الجنوبية لإيران حتى السواحل العمانية، وعلى الجانب الآخر الغربي للمضيق يمتد من جزيرة قشم أيضا حتى السواحل الإيرانية. لكن عبر هذه الخريطة التي يعاد نشرها هذا المساء يشير ذلك إلى توسيع نطاق المضيق ليشمل أيضا السواحل الإماراتية، بمعنى أنه الآن المضيق وفق السيطرة الإيرانية يمتد شرق المضيق من جبل مبارك هذه القرية الإيرانية في هرمزجان إلى جنوب الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، أما غربا من نهاية جزيرة قشم حتى منطقة أم القوين في الإمارات العربية المتحدة. هذا الأمر يشير في الحقيقة إلى أن السفن التي تريد أن تنتشر هناك أن تعبر المضيق عليها أن تكون خارج المضيق أو خارج هذه المنطقة أولا، وإذا أرادت الدخول إلى هذه المنطقة عليها أن تنسق مع قيادة البحرية في الحرس الثوري الإيراني. هذا الأمر لا يزال مستمر، إيران لا تزال تؤكد سيطرتها على المضيق. كان هناك تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن إيران من حقها كونها دولة تطل على المضيق أن تمنع السفن الإسرائيلية والأمريكية من العبور. وأضاف أن إيران في المرحلة المقبلة تسعى للحصول على إدارة للمضيق بما يكفل أو يضمن لها تكاليف تأمين الملاحة البحرية والخدمات البيئية للناجمة حول تسرب النفط على سبيل المثال، المواد البتروكيماوية أو المواد السامة. وبالتالي إيران تمهد بذلك لما تسعى وتؤكد دائما للمطالبة به في أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة الأمريكية. الحرس الثوري الإيراني أيضا بحريته خلال الساعات الماضية، كان هناك تأكيد بأنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تفتح المضيق بالقوة، وإنه إذا أرادت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يفعل ذلك فإنه سيواجه عبر القوات البحرية التي أكد دائما أنه تم القضاء عليها.
1: شكرا لك عمر في طهران. فادي، كيف نقرأ التسريبات لإكسيوس عن الاتصال بين ترامب ونتنياهو انطلاقا من رغبة ترامب في التوصل إلى اتفاق مع إيران؟
3: نعم جلال، إكسيوس سبق أن سربت أخبارا مشابهة قبل ذلك، نذكر بالتحديد تسريباتها حول توتر العلاقة بين ترامب ونتنياهو قبيل الهجمات المنفصلة الإسرائيلية والأمريكية على إيران في حزيران يونيو الماضي. وكذلك سربت أن هناك خلافات وأن ترامب أبلغ نتنياهو بأنه يفضل المسار الدبلوماسي على الحرب في شهر فبراير قبيل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران. وأيضا في تلك الأثناء كان الرئيس الأمريكي يتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاقات ويشيع أجواء إيجابية. لكن من الواضح الآن أن هناك جهد دبلوماسي محموم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق وأن قال أنه أجل هجوما كان مقررا يوم الثلاثاء بناء لطلب كل من أمير دولة قطر وأيضا ولي عهد السعودية والإمارات، وأن هناك عمليا تحرك في إطار الوساطات من أجل التوصل إلى اتفاق. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو يقول إننا الآن نقف عند الحد الفاصل ما بين إما أن نبرم اتفاق مع إيران أو نعود إلى الحرب، وهو وصف هذه المرحلة بأننا بلغنا المراحل الأخيرة في إطار المفاوضات مع إيران. وعندما قال إنه يريد إجابات 100% من إيران صحيحة، بمعنى أنه ينتظر الردود الإيرانية، خصوصا في ظل تأكيد الجانب الإيراني على الأقل إعلاميا بأنه تلقى المقترح الأمريكي وأنه يعكف على دراسته. هنا في البيت الأبيض طلبنا تأكيد من البيت الأبيض أنه بالفعل أرسل عبر الوسيط الباكستاني مقترحا جديدا، حتى هذه اللحظة لم نحظى بإجابة. لكن من الواضح أن الرئيس دونالد ترامب اليوم وأيضا تحديدا نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يوم أمس أشاع أجواء من التفاؤل، قال إنه نعرف أن الإيرانيين يرغبون بالتوصل إلى اتفاق، هناك تقدم كبير حصل خلال المفاوضات مع الجانب الإيراني، لكن أيضا هناك الخطة البديلة أي الخيار العسكري في حال لم يتم إبرام اتفاق مع الجانب الإيراني، خصوصا فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، وهو ما يؤكد عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن إكسيوس قالت أن كان هناك اتصال وصفته بالصعب ما بين ترامب ونتنياهو، خصوصا أن ترامب أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ما بين واشنطن وطهران يؤدي إلى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحرب ومن ثم الانتقال إلى مرحلة من 30 يوما من أجل مناقشة مسألة ملف نووي الإيراني ومضيق هرمز وغيرها من القضايا. وهذا ينسجم مع ما سبق أن سمعناه من الإدارة الأمريكية لاسيما وزير الخارجية ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تريد أن تعمل على إطار تفاهم ومن ثم الانتقال إلى بحث القضايا الدقيقة، ولكنها ترغب أن ترى من إيران التزاما بالقضايا التفاوضية المقبلة عليها أو الراغبة بالتفاوض حولها والتنازلات التي يمكن أن تقدمها. وتأتي هذه التصريحات كذلك بعد أن سربت إكسيوس أن هناك جهود تقودها باكستان وقطر من أجل التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الطرفين الأمريكي والإيراني تحدد بعض الالتزامات إيرانيا على المستوى النووي وأمريكيا على مستوى رفع التجميد عن الأصول المالية الإيرانية. جلال،
1: شكرا لك فادي في البيت الأبيض. يعد الملف النووي أحد أبرز القضايا الخلافية بين واشنطن وطهران. أزيد بشأن التفاصيل النووية الخلافية التي عرقلت التوصل إلى اتفاق خلال الفترة الماضية، نستعرضها في تقرير فرح الزمان شوقي.
4: البرنامج النووي حجر العثرة الأساس في طريق التوصل لاتفاق بين إيران وأمريكا. تكثر الملفات العالقة بينهما وتطول لائحة التفاصيل، لكن يبقى النووي عقدة هذه المفاوضات. يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال عودة التصعيد العسكري كلما زاد الإصرار والإصرار المقابل، ويكرر أيضا الحديث عن إمكانية إبرام اتفاق، ويختزل معنى الاتفاق الجيد بذاك الذي يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. يحتاج السلاح النووي إلى تخصيب بمستويات عليا ومخزون كاف من اليورانيوم المخصب وبنية تحتية كذلك تساعد على امتلاك كلها.

0: هذا، أي منشآت نووية متقدمة بأجهزة طرد مركزي كافية. فيما يخص التخصيب، تطالب الولايات المتحدة بتخصيب صفري ولا تقبل حتى الآن بأي مستوى للتخصيب ولو كان متدنياً. ذكرت مصادر إعلامية أن أمريكا اقترحت في واحدة من ملاحظاتها المرسلة عبر باكستان إلى إيران قبولها وقف التخصيب بسقف زمني محدد قد يصل إلى 20 عاماً مقابل رفع تدريجي للعقوبات. إيران من ناحيتها ترفض كثيراً مما سبق وتتعامل مع مطلب التخصيب الصفري على أنه تنازل سياسي أولاً وتراجع سينعكس على حاجاتها السلمية بحسب وصف مسؤوليها ثانياً، وهي حاجات كتوليد الكهرباء في بعض المنشآت النووية، ما يعني الحاجة ليورانيوم مخصب بنسبة 3% تقريباً، وكإنتاج نظائر المشعة لأغراض طبية، وهو ما قد يتطلب أحياناً تخصيباً بنسبة 20%. كما تختلف مع واشنطن على مدة تعليق التخصيب بمستوياته العليا، وتحدثت مصادر إيرانية عن أن الملاحظات المتبادلة مع واشنطن بشأن الاتفاق الإطاري تناقش فكرة تجميد كامل لعمليات التخصيب بسقف زمني قد يصل إلى 15 عاماً، لكنها تؤكد وجود مقترح تقدمت به طهران ينص على عودتها للتخصيب بعد تلك المدة بنسبة 3.6% ودون أي تخزين. المخزون هو العقدة الثانية في العنوان النووي. أعلن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية صادر قبل الحرب الأولى على إيران يونيو الماضي أنها تمتلك ما يزيد على 9800 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسب مختلفة أعلاها 60%. تحدثت واشنطن عن ضرورة تسليمها كل المخزون، وبحسب وكالة فارس الإيرانية فقد اقترحت أمريكا في ملاحظاتها المرسلة أخيراً إلى طهران تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وهي الكمية التي تمتلكها طهران من ذاك المخصب بنسبة 60%. رفضت طهران ذلك، وأبدت روسيا استعدادها للدخول على الخط طرفاً ثالثاً في ظل ترجيح طهران لخيار ترقيق ما لديها من مخزون عالي التخصيب. العقدة الثالثة تكمن في منشآت إيران النووية. تصر واشنطن على قطع عرق الداء وتطالب بتفكيك المنشآت، واقترحت مؤخراً الإبقاء على منشأة واحدة فقط بحسب وكالة فارس. مصادر إيرانية ذكرت أن مقترح الاتفاق الإطاري الذي تقدمت به إيران يرفض تفكيك البنية التحتية النووية التي جرى استهداف بعض منشآتها خلال جولتين من الحرب، لكن الاستهداف الذي شمل منشآت فوردو ونطنز وأصفهان تحديداً أثار تساؤلات عن مصير اليورانيوم المخصب الذي يعتقد أنه كان هناك.
1: نفتح النقاش مع ضيوفنا، ينضم إلينا هنا في الاستوديو بالعفو من طهران أولاً السيد عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، من مونتانا السيد مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وهنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، ودكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقاً. مرحبا بكم جميعاً سيد عباس. ما دلالة نشر هيئة إدارة مضيق هرمز في هذا التوقيت ما تسمى بخارطة العبور وأيضا الحصول على تراخيص مسبقة مع الحديث من إمكانية الاقتراب لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: في الواقع هذه البروتوكولات الجديدة في مضيق هرمز هي من بين المطالب الأساسية التي تقدمت بها إيران على طاولة المفاوضات، ولذلك في أي اتفاق للسلام تود إيران أن يفتح مضيق هرمز. نعم، ولكن وفقا للبروتوكولات الجديدة التي تقضي بالتنسيق مع إيران، وهذا هو الموقف الذي أصرت إليه إيران وبرزت المناقشات بهذا الخصوص، ولكننا لا نتحدث فقط عن هذه المسألة المطروحة على طاولة المفاوضات، غير أنها من بين المسائل الأساسية التي يجب التطرق إليها بشكل ملح في المراحل الأولى من هذه المباحثات من أجل وقف الحرب وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري المفروض.

0: الوسيطي الباكستاني وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران للمرة الثانية في أقل من أسبوع، وهناك محاولة لجسر الهوة بخصوص هذه الرسائل التي تم تبادلها بين طهران وواشنطن من أجل محاولة التوصل إلى اتفاق سلام.
1: إذن دكتور شرقاوي، انطلاقا من ما قاله السيد عباس، هل تفرض إيران أمرا واقعا في المضيق بينما يفترض أن يكون مكان تفاوض في أي اتفاق مقبل مع الولايات المتحدة؟
2: ولكن الواقع الذي سبق يوم 28 فبراير كان يضمن حرية هذه السفن والناقلات، لم تكن هناك إدارة ولم يكن هناك إشراف إيراني. الآن ما يبدو أن الحرس الثوري الإيراني يريد أن يستبق الأحداث، بمعنى إذا تحركت قاطرة المفاوضات فليكن هذا أمرا واقعا، ويأتي الأمريكيون ليقبلوا به كأمر واقع. ولكن هذا يثير مجموعة من التحديات ويثير مجموعة من المشاكل، بمعنى أنني الآن أنا أخشى أن نافذة المفاوضات وإن فتحت قد تنغلق، لأن هذه نقطة أساسية. الموقف الأمريكي والموقف الدولي واضح، حتى الصينيون قالوا ينبغي أن تكون الملاحة حرة عبر المضيق. المعضلة القانونية أيضا تنفتح، وهناك جبهة في الأمم المتحدة 136 دولة
1: صحيح
2: تعارض ما تقدم عليه إيران. لماذا؟ لأن الحرس الثوري الآن يعتقد أنه يمكن أن يغلف عسكرة المضيق بلغة إدارية. نحن لدينا الآن إدارة تشرف على التنسيق، تمنح التراخيص، تمنح المساعدة، ولكن هذا لا يغير من واقع الحال وهو
1: دكتور.
2: السيطرة الإيرانية الكاملة.
1: واضح. السردية الإيرانية تقول بأنه عندما كان هذا المضيق مفتوحا دخلت سفن وقطع حربية أمريكية إلى قواعد في المنطقة، وهذه القواعد استخدمت لضرب إيران. هل هذه الحجة واقعية؟
2: الآن إذا على إيران أن تحدد هل تريد تسوية الصراع، بمعنى أن نعود إلى ما قبل 28، وقد قضينا الآن أكثر من 80 يوما في هذه الحرب، هل هي بصدد تسوية هذه الحرب وضمان أن أمنها القومي لن يتعرض مستقبلا لهجمات لا إسرائيلية ولا أمريكية ولا غيرها، أم هي الآن تفكر بمنطق الانتهازية؟ أعتقد أن الحرس الثوري وأصحاب الحل والعقد في طهران أصبحوا يقرؤون في قضية مضيق هرمز أكثر من واقع ما يحتمل المضيق، يريدون أن يحولوه إلى ورقة ضغط أمام الأمريكيين وأمام أي دولة قد تختلف مع الإيرانيين. فأعتقد لا أرى من الناحية القانونية وحتى من الناحية الاستراتيجية أنهم يستطيعون الذهاب بعيدا بأن المفاوضات على المفاوضات أن تقبل بهذا الواقع المفروض. مضيق هرمز وإيران لا نووية، هذه مسألة أصبحت يعني مؤكد عليها أمريكيا ودوليا، لذلك الذهاب بسردية أنهم هم يعني كمن يقول أنا سأقاوم أي هجوم في المستقبل من خلال أنني أسيطر على المضيق، أعتقد القرينة ليست قرينة منطقية، ولكن قرينة أنني الآن لدي القوة العسكرية فأصنع لعقلانية سياسية. طيب. حسب مزاج الإيراني وليس حسب المزاج الدولي.
1: لو عبد الوهاب لنفهم أكثر، هذا الإجراء والترخيص قبل المرور وهذه الخريطة، هذا إجراء عسكري يعتبر؟
3: طبعا دي نوع من أنواع الحروب البحرية. حرب بحرية حديثة، ده بيمثل اللي بيحصل، بيمثل نموذج جديد للحروب البحرية الحديثة بعيدا عن الحروب الكلاسيكية القديمة، حروب بحرية غير متماثلة، وده أول نموذج نشوفه، وربما هذا النموذج يتكرر في مضائق وفي نقاط ضيقة استراتيجية أخرى، ربما يتكرر في ملقة أو في بحر الصين الجنوبي أو في باب المندب وغيره. هذا نموذج جديد، نموذج كل طرف بيندرج تحت مفهومين، السيطرة البحرية اللي هي سي كنترول، أو نموذج الآخر اللي هو سي دينايل، الإنكار البحري للدول الأخرى. كل طرف بيحاول أن يقلل من سيطرة الطرف الآخر. اللي أنا عايز أقوله أن هذه الورقة هي ورقة وقتية وليست فرض أمر واقع طول العمر، هي ورقة وقتية يذهب بها إلى المفاوضات. في 2015 كنا نتحدث عن الملف النووي فقط، لا يوجد إلا الملف النووي. بعد حرب 12 يوم بدأنا نتحدث عن النووي والصاروخي، بعد حرب الأربعين يوم بدأنا نتحس نووي وصاروخي.

0: ومضيق هرمز الآن وسع كمان من المضيق، يعني ربما هذا التوسيع يدخل في مفاوضات أخرى تبقى ورقة أخرى غير المضيق، وبالتالي هو بيريد أن يوسع في أوراقه التفاوضية قبل الجلوس على مائدة المفاوضات. إيران لها أطمع في المضيق من زمان، منذ فترة طويلة، منذ الخمسينات والستينات، ولكن دائما ما تؤجل هذا. والدليل على ذلك تعاملها مع القانون الدولي، بتختار دايما الجمل التي تناسبها. يعني في اتفاقية، على سبيل المثال، في اتفاقية جنيف لسنة 58 كان عاجبها قوي في هذه الاتفاقية لفظ المرور البريء، لأن المرور البريء يحقق مصالحها أن المضيق في داخل مياهها الإقليمية، وبالتالي هي تريد هذا، تريد أن تتعامل بأن المضيق داخل المياه الإقليمية ويحق لي أن أتعامل معه، وصدقت على أن المياه الإقليمية بتاعتها 12 كيلو في هذا المضيق. أدي واحد. في اتفاقية 82 وهي اتفاقية الأمم المتحدة رفضت فكرة العبور البريء، هي وقعت على الاتفاقية ولم تصدق عليها، وبعتت مذكرة ساعتها في 82 وطلبت إنها لا توافق على المرور العابر، لأن المرور العابر يحول المضيق إلى ممر دولي، هي ترفض إنه يحوله إلى ممر دولي. في 93 عملت قانون داخلي يتعلق بالمضيق وأوقفته، كان قانون داخلي، قانون محلي، تحدثت فيه على سيطرتها على المضيق وتحدثت عن المرور البريء، ولكنها أجلته لأنه ممكن يعمل لها تصادم أمني مع دول أخرى. لكن اللي أنا عايز أكده أن هذه سابقة لم تحدث من قبل، ربما نشاهدها خلال الفترة القادمة في صراعات بحرية أخرى.
1: تعليق دكتور قبل التحول إلى
2: فقط جملة، حتى إذا ذهبنا مع الإيرانيين في تفسيرهم لفكرة المياه الإقليمية الإيرانية، بمعنى من ناحية هناك 12 ميل لصالح إيران وهناك 12 ميل لصالح سلطنة عمان، حتى وإن أقرنا يعني هناك إقرار من الناحية القانونية، ولكن هذا لا يتنافى مع أن وإن وجدت هذه الترتيبات وقانون البحار لعام 1982، لا، هناك أيضا إقرار بأن حرية الملاحة هي الأصل، بمعنى أن هذا التمسك القانوني لا ينفي بأن من حق الدول أن تمر ناقلاتها في مأمن كما كان الحال بالضبط قبل 28 من فبراير.
1: سيد مايكل، الدكتور شرقاوي قال قبل قليل بأنه يخشى أن نافذة التفاوض ممكن أن تغلق انطلاقا من هذا الإجراء الجديد من إيران، ما تعليقك؟
3: يسعدني أن أنضم إليك والضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. أنا أتفق مع دكتور الشرقاوي، نحن نصل إلى مرحلة يبدو فيها أن إيران ليست جادة في التوصل إلى حل تفاوضي، حيث أن كل المناقشات التي جرت حتى الآن تشير بهذا الاتجاه، إن مضيق هرمز عبارة عن ممر مائي دولي، إذا ما كانت أي دولة باستطاعتها أن تفرض سيادتها، هناك 8 من هذه المضائق ونقاط الشبيهة، وبالتالي هذه السابقة يمكن أن تتكرر، وهذا يعني أن 193 دولة يتعين عليها أن تخضع لإملاءات دول محددة معينة في مجال استخدام هذه الممرات البحرية، إما هذا أو استمرار الحرب. إذن يتعين علينا أن نعود إلى الوضع الذي كان قائما قبل الحرب، نتحدث عن ممر بحري دولي يسمح بمرور إمدادات الطاقة العالمية، هذا لنعود إلى الوضع القائم، بالإضافة إلى ضرورة التعامل مع الطموحات النووية لإيران، حيث أننا نتحدث عن تقريبا 1000 رطل من اليورانيوم عالي التخصيب، وهذه نسب غير ضرورية للاستخدامات المدنية النووية، نتحدث عن نسبة تخصيب 3% كافية وليس 60% ضرورية من التخصيب، ولذلك الطريقة الوحيدة للحل تقضي بفتح مضيق هرمز والاستخراج لهذا اليورانيوم عالي التخصيب والعودة إلى اتفاق نووي توافق فيه إيران على عدم التخصيب، وإلا سوف نذهب باتجاه من الاتجاهين، إما تكون الحالة كما هي، أي هناك إغلاق للمضيق وهناك حصار مفروض على الموانئ الإيرانية، أو نتجه باتجاه تصعيد عسكري كبير يؤدي إلى مفاقمة كل المشكلات التي نعاني منها الآن، أي أن إمدادات الطاقة سوف تتراجع، تكلفة الطاقة سوف ترتفع، وبالتالي تكلفة كل السلع في العالم سوف ترتفع والأسعار سوف ترتفع. ولو أن هذا النزاع هو بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ولكن التبعات عالمية، وكلما طال أمد هذا النزاع هناك ضغط إضافي على كل الأطراف للوصول إلى نهايته.
1: سيد عباس، ومن خلال هذه الخريطة وهذا الترخيص المسبق قبل المرور، هذا هو الرد الإيراني على التكتل الدولي الذي يتشكل الآن في مجلس الأمن 136 دولة، إضافة أيضا إلى وصول مزيد من حاملات الطائرات غير الأمريكية إلى المنطقة، هكذا ترد إيران؟
3: الفكرة هي أنكم تتحدثون الآن عن مضيق هرمز، ولكن الحقيقة هي أننا في صدد نتيجة الهجوم الأمريكي الإسرائيلي العسكري الذي استهدف إيران. قبل هذه الحرب كان المضيق مفتوحا ولم يكن يخضع لأي نزاعات وطاولات للتفاوض. لا يمكننا أن نتحدث وكأن شيئا لم يكن. ما حصل لا يمكننا أن نقبل به ونعود إلى المرحلة التي كانت قائمة قبل هذا الاعتداء. إن إيران قد تعرضت لهجوم، نتحدث عن تهديد وجودي تواجهه إيران. إيران على استعداد لفتح المضيق للمرور الآمن للسفن الأخرى، ولكن بطريقة تتعامل مع الشواغل الأمنية الإيرانية. إيران تفاوضت لأربع مرات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والنتائج كانت فرض العقوبات على إيران، بالإضافة إلى هجمات عسكرية استهدفت إيران في مرتين، والمرة الأخيرة أدت إلى حصار بحري على الموانئ الإيرانية. وبالتالي السؤال المطروح في إيران، هل تسعى الولايات المتحدة الأمريكية حقا إلى اتفاق مع إيران أم لا؟ ولذلك ترى إيران أنها تواجه أخطار وجودية تعترض الأمن القومي الإيراني، ولذلك تود أن تستخدم مضيق هرمز كورقة. نعم، إن إيران لم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة والشروط الواردة فيها بالنسبة إلى عدد الأميال التي تعتبرها إيران مياه إقليمية خالصة، ولكن إيران وافقت على القانون العرفي أن ينطبق في هذه المنطقة، وهناك تشريعات داخلية سنت في إيران بالاستناد إلى القانون الدولي وبالاستناد إلى القانون نفسه، تود أن تعتمد حق العبور في مضيق هرمز بهذه الطريقة.
1: نعم، شكرا لكم السيد عباس أصلاني، السيد مايكل مونروي، اللواء محمد عبد الواحد والدكتور محمد الشرقاوي، شكرا لكم. طبعا التأييد لمشروع القرار في مجلس الأمن، مشروع قرار هرمز، يرتفع الآن الدول إلى 137 دولة حتى هذه اللحظة. الآن نتحول إلى التطورات في الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، وبينما تستمر الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، قال حزب الله إنه نفذ عمليات ضد تجمعات العدو وحقق إصابات مؤكدة. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 7 عسكريين، بينهم قائد لواء المدرعات 401 وضابط آخر، وذلك في هجوم بمسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله فاطمة خميسي. فاطمة، أبدأ معك لمعرفة ما يقوله الجيش الإسرائيلي خاصة عن الإصابات الأخيرة في صفوفه.
4: نعم جلال، هو يوم حافل من حيث الاستهدافات التي نفذها حزب الله باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في جنوب لبنان. كان هنالك تركيز من قبل الحزب عبر إطلاق المسيرات الانقضاضية باتجاه هذه القوات، وهو ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود. نتحدث عن عدة حوادث في الميدان، ولكن الحدث الأبرز ميدانيا هو تمكن حزب الله باستهداف قوة المدرعات، تحديدا اللواء 401 وإصابة قائد هذه القوة جراء انفجار مسيرة، بالإضافة إلى ضابط آخر وجندي. تلا ذلك أيضا استهداف مماثل تم من خلال إطلاق مسيرة باتجاه قوة إسرائيلية أخرى في جنوب لبنان، وهو ما أسفر عن إصابة 7 جنود بجروح متفرقة، جروح جندية تحديدا وصفت بالخطيرة. لذلك كان هنالك يوم مركز من حيثية نطاق الاستهدافات التي نفذها حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية، وأيضا كان هنالك إطلاق للمسيرات والصواريخ باتجاه مدينة كريات شمونة وباتجاه بلدة المالكية في الجليل الأعلى. ولكن حتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي لم يكشف مصير هذه الهجمات التي طالت هذه المناطق في شمال إسرائيل. كان هنالك أيضا اعتراف من قبل الجيش الإسرائيلي من خلال البيانات الرسمية إلى أن حزب الله يتمكن من رصد ومراقبة الجنود في الميدان، فبالتالي كان هنالك أيضا تسريبات تم تداولها على وسائل الإعلام الإسرائيلية والتي تفيد بأن الجيش يحاول الضغط على المستوى السياسي في إسرائيل من أجل توسيع نطاق الهجمات وتكثيف حدة الضربات التي تستهدف حزب الله، على اعتبار أن الأداء الحالي لا يمكن الجيش من تحقيق إنجازات لمواجهة التحديات التي يواجهها الجنود في الميدان عبر التصدي لهذه المسيرات الانقضاضية الجديدة التي يستخدمها الحزب بشكل مكثف وبشكل مركز في إطار هذه المواجهة، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل 21 جنديا وضابطا في إطار هذه المعارك الدائرة في جنوب لبنان، بالإضافة إلى تخطي حاجز الإصابات 1000 إصابة جلال. فبالتالي هنالك حالة من الاستياء في صفوف الجيش الإسرائيلي، حالة من الاستياء أيضا في صفوف سكان شمال إسرائيل، ولكن على ما يبدو بأن الضغوط الأمريكية الممارسة من أجل حصر نطاق الهجمات لا تزال تؤثر على المستوى السياسي في إسرائيل. لذلك غالبية الضربات تتمركز في جنوب لبنان، بينما يتم استثناء العاصمة اللبنانية بيروت.
1: شكرا فاطمة في رام الله. الآن حزب الله يقول استهدفنا بالصواريخ تجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدتي دبل وإرشاف. إيهاب، نطلع منك على آخر التفاصيل إلى جانب هذا التطور الأخير.
5: نعم، هاتين البلدتين تقعان على تخوم خط المواجهة وتنطلق منها القوات الإسرائيلية باتجاه بلدة حداثة، حيث تحاول القوات الإسرائيلية السيطرة على هذه البلدة من خلال توغل باتجاه أطرافها الشرقية. تحدث حزب الله في بياناته عن مواجهة لهذه القوات بالصواريخ وأيضا تكبيدها خسائر فادحة في الآليات والأرواح وفقا للبيانات المتتالية التي كان أعلنها، وهي أيضا من جزء من العمليات المستمرة في تلك المنطقة بعد حديث لحزب الله عن صده هجمات خلال صباح هذا اليوم للقوات الإسرائيلية باتجاه البلدة نفسها. أيضا كان حزب الله أعلن أنه هاجم عدد من المواقع العسكرية في منطقة صور وتحديدا البياضة التي كانت عرضة لهجمات من جانب الحزب، بالإضافة إلى مواقع أخرى تقع في القطاع الشرقي مثل الطيبي ودير سريان، التي أعلن الحزب أنه استهدف آليات وتجمعات للجنود الإسرائيليين في تلك المنطقة من جنوب لبنان التي تحتلها إسرائيل. وكذلك هاجم 4 سكنات عسكرية تقع في مستوطنات إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، واستخدم فيها أسرابا من المسيرات وفقا للبيان الذي أعلنه. فيما استمرت القوات الإسرائيلية باستهداف البلدات والقرى اللبنانية، آخرها كان عند منتصف الليلة بالتوقيت المحلي لبيروت، عندما هاجمت قوة جوية إسرائيلية مرتفعات الريحان وكذلك بلدة المنصوري في القطاع الغربي من جنوب لبنان، مع استمرار وهي استكمال لهجمات أخرى كانت بدأتها القوات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، استهدفت فيها منطقة النبطية تحديدا التي كانت عرضة لإنذارات إسرائيلية بالإخلاء لبلدتين هما دير الزهراني وحبوش التي تقع على تخوم مدينة النبطي نفسها، وجرى قصف هاتين البلدتين بالإضافة إلى عدد آخر من البلدات في منطقة قضاء النبطي، والتي توسعت كذلك باتجاه البلدات التي تقع على تخوم خط المواجهة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وتمددت كذلك الغارات باتجاه منطقة العمليات العسكرية الرئيسية التي تجري في منطقة بنت جبيل، وكذلك على عدد من البلدات في قرى منطقة صور. وزارة الصحة اللبنانية أشارت إلى أن الساعات 24 الماضية من خلال الغارات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 53 لبنانيا، ليرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من أذار إلى 3070 شهيدا وفقا للوزارة نفسها.
1: شكرا لك إيهاب في بيروت. نتابع في نفس الموضوع، ينضم إلينا من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما سيد طارق. هل يمكن للبنان الرسمي بأي شكل من الأشكال أن يستفيد من إيلام حزب الله لجيش الاحتلال خاصة داخل الأراضي اللبنانية في المسار التفاوضي، على الأقل لفرض وقف لإطلاق النار قبل الاستمرار في هذا المسار؟
6: يعني تحية لك أستاذ جلال ولضيفك وللمشاهدين. أعتقد أن الأمور إذا ظلت على هذا المنوال وعلى هذه الوتيرة من التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، لن يكون أمام لبنان الرسمي سوى الاستمرار في المطالبة بتثبيت وقف إطلاق النار، والاستفادة إذا أمكن من الوضع العسكري القائم ومن ضربات المقاومة في هذا المجال، خصوصا أن إسرائيل لم تلتزم حتى الآن وقف إطلاق النار، لم تلتزم الهدنة الممددة، على رغم الوعد الأمريكي للسلطة اللبنانية بأنه سيضغط على إسرائيل من أجل أن تلتزم هذا الأمر، لكن الواقع على الأرض جاء مغايرا لذلك. السلطة في لبنان تشعر بشيء من الخيبة من الوعد الأمريكي، ولذلك إذا ذهبت إلى المسار الأمني، اجتماعات المسار الأمني، لن يكون أمامها إلا البحث في تثبيت وقف إطلاق النار فقط، وربما يعني في جانب من البحث يتم التطرق إلى واقع المقاومة على الأرض، وأن هذه المقاومة ستستمر في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية طالما هذه الاعتداءات مستمرة. أعتقد ربما يمكن قد يكون هذا من الخيارات أو من الأوراق التي يمكن للدولة أن تلجأ إليها في المفاوضات من أجل الضغط على إسرائيل لكي
1: طيب أسمع رأي السيد بشارات في هذه النقطة. سيد بشارات، هل تخشى إسرائيل أن تتحول قوة حزب الله الواضحة سواء كان في داخل الأراضي اللبنانية أو في شمال إسرائيل إلى ورقة ضاغطة عليها من قبل الدولة اللبنانية الرسمية لتحقيق تقدم في المسار التفاوضي؟
7: تحياتي أستاذ جلال ولضيفك والمشاهدين. باعتقادي نعم، وهذه ربما واحدة من المخاوف التي يبديها قادة وضباط في الجيش الإسرائيلي من أنهم غير قادرين فعليا على ترجمة الوجود العسكري الإسرائيلي على الأرض إلى سياسات مستقبلية، بمعنى أن إسرائيل تفقد البوصلة السياسية وتنتقل هذه البوصلة السياسية للطرف اللبناني الرسمي. ودعنا هنا نشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تتعامل مع الملف اللبناني كأعراض للمواجهة أو كعرض للمواجهة مع إيران، بمعنى أي تطورات على الملف الإيراني يمكن أن تنعكس إما بالسلب أو الإيجاب على الملف اللبناني، أو ربما حتى يجعل من الملف اللبناني لا يحظى بذات الاهتمام والأولوية بالإدارة الأمريكية، مما يعني أن الحماسة الإسرائيلية من أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تدعم السياسات الإسرائيلية والتصعيد باتجاه لبنان يمكن أن تصبح هذه الحماسة ضعيفة جدا إذا ما كان هناك تطورا إيجابيا على الساحة الإيرانية. هذا من جانب. من جانب آخر، وهو أنا باعتقادي هو المهم ويتصاعد في النقاش الإسرائيلي الداخلي، هو ما بين الجيش وما بين المستوى السياسي الإسرائيلي المتمثل في أن الجيش حتى هذه اللحظة لم يعد قادرا على اتخاذ القرار المناسب في شكل وطبيعة الخطوة القادمة. هل ينتقل الجيش من مرحلة عملية إلى مرحلة أخرى بتوسيع المواجهة العسكرية، أم أنه يبقى مقيدا بالموقف السياسي الذي غير واضح المعالم بأي اتجاه يرغب بتوجيه هذه العملية؟ هل يتقدم أكثر أم يتراجع؟ لدرجة أنه في صحيفة إسرائيل هيوم العبرية اليوم كان هناك تحقيقا وتقريرا من خلال تصريحات لضباط في الجيش الإسرائيلي يقولون أنه إما أن تعطونا مؤشرات وأمرا للتوسع وإما أمرا للانسحاب. تخيل أن يرد في موقف الضباط الإسرائيليين مسألة الانسحاب، هذا يعني أن مسألة البقاء في الأراضي اللبنانية هي حالة استنزاف وحالة فقدان للبوصلة وفقدان للقدرات العسكرية الإسرائيلية وفاعليتها على الأرض. هذا الأمر باعتقادي مهم على الطرف اللبناني الرسمي، والطرف اللبناني الرسمي إذا ما التقط هذه المؤشرات بشكل صحيح واستطاع أن يفعلها بمسارين اثنين. المسار الأول في كيفية تحويل الموقف مع المقاومة الإسلامية في تحويل هذا الموقف واستثماره سياسيا، والأمر الثاني أن يغلق الباب أمام الضغوط الأمريكية التي كانت تطالب الطرف اللبناني الرسمي أن يتحول إلى أداة ابتزاز أو إلى أداة تنفيذ للسياسات الإسرائيلية فيما يتعلق بالمواجهة مع حزب الله.
1: وهذا بدأ يبرز ربما سيد طارق ما كشفه مصدر رسمي لبناني للجزيرة عن تململ من لبنان الرسمي من عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على فرض قيود على بنيامين نتنياهو. هل نحن أمام تحول في الموقف اللبناني من رؤيته لهذا المسار التفاوضي باعتقاده؟
6: يعني أعتقد أننا قد نكون أمام هذا التحول، لأنه فعلا لبنان الرسمي يعني وضع كل موقف وكل خياراته عند الجانب الأمريكي الذي وعد بتثبيت وقف إطلاق النار، لأنه لبنان محرج حاليا، لبنان الرسمي محرج حاليا، أنه ذهب إلى 3 جولات مفاوضات، وفي الجولة الأخيرة وعد فعليا من الجانب الأمريكي بأنه سيحصل تثبيت وقف شامل لإطلاق النار، وهو الأمر الذي لم يحصل. لذلك الجانب اللبناني بات لا يستطيع أن يذهب إلى المفاوضات من دون وقف اطلاق نار على الاقل، لانه يعني هناك اذا كانت هناك حرب بين دولتين كيف لهما ان يتفاوضا تحت النار؟ ما يحصل انه لبنان يفاوض تحت النار الاسرائيليه في الوقت الذي لم يقدم الامريكي اي ضمانات، او لم يلجم الامريكي الاسرائيلي لوقف اطلاق النار من اجل تهيئه المناخات التي تؤدي الى البحث في اتفاق ينهي حال الحرب. يعني لبنان ما زال يعمل لتثبيت وقف اطلاق النار حتى الآن، لم يحصل على أي يعني ضمان أو أي يعني تعهد، يعني التعهد الأمريكي الذي حصل عليه لم ينفذ بعد. لذلك يعني أنا أعتقد ربما نشهد في قابل الأيام تواصل، يعني عودة الحرارة إلى التواصل بين لبنان الرسمي وبين قيادة المقاومة ودولة الرئيس نبيه بري، ويعني ليتم توحيد موقف، وهذا الموقف كان مطلوب أن يذهب أن يتبلور قبل الذهاب إلى المفاوضات. وعندما جاء الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى لبنان نصح بأن يتم توحيد الموقف الرسمي من المفاوضات، وهو الأمر الذي لم يحصل حتى الآن. الرؤساء الثلاثة لم يجتمعوا، صح هناك تواصل فيما بينهم لكن لم يجتمعوا لكي يكونوا هذا التصور. وأعتقد أرجع أعود وأقول أعتقد أن الدولة اللبنانية إذا أسقط من يدها أن تتوصل إلى وقف شامل للنار،
1: شكرا سيد،
6: لن يكون أمامها إلا استخدام ورقة المقاومة كورقة ضغط في التفاوض.
1: شكرا لكم سيد طارق ترشيشي في بيروت والسيد سليمان بشارات في نابلس. خلفت غارة إسرائيلية الثلاثاء على بلدة دير قانون النهر في منطقة سور جنوبي لبنان عددا كبيرا من الضحايا ودمارا واسعا. كاترين حنا عينت المكان المستهدف في البلدة.
8: الجميع يبحث هنا عن مفقودين من عائلة نجدي. صاروخ إسرائيلي استهدف منزلهم في بلدة دير قانون النهر بمنطقة سور جنوب لبنان فأحاله إلى كومة ركام. من تحت هذه الأنقاض انتشلت فرق الإنقاذ جثامين ضحايا من العائلة وآخرين بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى جرحى كانوا لا يزالون على قيد الحياة.
9: عم نواجه دائما تحديات صعبة، يعني بالتوعيد الصواريخ عم تكون مضروبه كثير قويه، عم يكون البيت ما عم يكون باين منه اثر، عم نشتغل كثير دائما لنلاقي كل الجسمين، واكيد نحن ولا مره حنوقف غير لنلاقي كل الجسمين لانه ما بنترك حدا ان شاء الله نحن تحت الانقاض.
8: ويروي عمال الانقاذ ان معظم الضحايا انتشلوا اشلاء، بينما تصف وزاره الصحه اللبنانيه ما حصل بالمجزره. القصف الاسرائيلي على البلده خلف صدمه عميقه لدى الاهالي. معظم السكان نزحوا، فيما وجد آخرون أنفسهم شهودا على المأساة التي حلت بجيرانهم.
10: شو ما شفناش وشو ما سمعناش وقداش ما كانتش قويتها، عن جد شيء بفوق الوصف والوصف بفوق الخيال، بس اللي كان حاضر على أرض الواقع عم يشوف بعكس اللي عم يسمع، عن جد مناظر تقشعر لها الأبدان وما في أعراف لا سماوي.

0: إنسانية ولا إنسانية بترضى بالعمل.
1: وفي الجوار أيضا نازحون من البلدات الحدودية اضطروا إلى البقاء هنا رغم الخطر تجنبا لمعاناة نزوح ثان.
2: منك خايفة بدك تضلي هون؟
3: ايه بدي ظل بلادنا هون بلادنا ووطننا بدي ظل طبعا.
1: هو مشهد يتكرر بعد كل قصف إسرائيلي على بلدات الجنوب مخلفا مزيدا من الضحايا والدمار.
2: لم تقتصر تداعيات الغارة الإسرائيلية على الضحايا الذين سقطوا في المبنى المستهدف، بل طالت كافة هذه المباني المجاورة، ويترقب أهالي البلدة مآلات وقف إطلاق النار، أملين أن تسفر عن تهدئة تعيد الاستقرار والأمان لهم ولعائلاتهم. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة دير قانون النهر في منطقة سور جنوبية لبنان.
4: الآن إلى سهام أشطو، هذه فقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على احتمالات عملية عسكرية في مضيق هرمز مع تصاعد زخم المسارين الدبلوماسي والعسكري.
5: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة ومع تحرك سياسي ودبلوماسي وعسكري متسارع حول مضيق هرمز، تقول واشنطن إن عليها إعادة فتح الممر الحيوي، وتبحث دول الناتو دورا محتملا لحماية السفن، بينما تؤكد طهران أنها تتواصل مع دول عدة لضمان عبور آمن. فهل نحن أمام عمل دولي محتمل يهدف إلى خفض التصعيد وفتح الممر؟ أم أمام عملية قد تنقل أزمة هرمز من التفاوض إلى المواجهة؟ ثلاثة لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، والمجتمع الدولي. مواقف هؤلاء اللاعبين تتجلى في تصريحاتهم وتحركاتهم الأخيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن على واشنطن إعادة فتح مضيق هرمز، ولكنه يؤكد في الوقت نفسه أنه ليس مستعجلاً، مضيفا أن بلاده في المراحل النهائية من المفاوضات مع إيران، وأنها ستقوم بأمور قاسية على حد تعبيره إذا لم تتوصل إلى اتفاق. في المقابل تؤكد الخارجية الإيرانية أن طهران تتواصل مع دول عدة لضمان عبور سفنها من مضيق هرمز دون أضرار، لكنها ترفض السماح للولايات المتحدة وإسرائيل بالمرور عبر المضيق، معتبرة أن ذلك يمس أمنها القومي، وتشدد على وجوب إعداد آليات لعبور المضيق بطريقة تضمن تكاليف ونفقات أمن الملاحة والبيئة. أما المجتمع الدولي فيتحرك على مسارين: مسار دبلوماسي في مجلس الأمن، حيث قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن عدد الدول الداعمة لمشروع قرار فتح مضيق هرمز وصل إلى 136 دولة. ومسار عسكري أولي، إذ نقلت بلومبرغ عن الأمين العام للناتو مارك روتا أن دول التحالف تناقش بصورة غير رسمية دورا محتملا في هرمز إذا لم يفتح الممر وسط مخاوف اقتصادية متزايدة. إذن حركة دبلوماسية تتزامن مع تصعيد في التصريحات في وقت يشهد فيه مضيق هرمز والمياه الدولية المحيطة به تحشيدا عسكريا يشفي بما هو أكبر. تفاصيل هذا المشهد مع الزميل عبد القادر عرادة.
6: نعم سهام، لا يمكن إلا أن نضع هذه التطورات في سياق تحركات بالخصوص أوروبية. حينما نتحدث عن التحركات الأوروبية، لماذا وضعت جيبوتي بالأحمر تحديدا؟ لأننا نتحدث عن ما نقلته الوزارة الفرنسية للجيوش، تتحدث عن وجود حاملة طائرة شارل دوغول على مستوى قبالة جيبوتي أي في خليج عدن، وبالتالي نحن نتحدث عن إمكانية استعانة بهذه حاملة الطائرات على مستوى مضيق هرمز. نتحدث أيضا عن حراك أوروبي يتعلق بما قالته مفوضة الشؤون الخارجية الأوروبية عن إمكانية توسيع مهمة أسبيدوس، وهي مهمة كانت بالأساس على مستوى البحر الأحمر، وإمكانية توسيعها للعمل على مستوى مضيق هرمز. هذه صورة لحاملة الطائرات شارل دوغول وبها نحو 1800 بحار، ولكن إذا نظرنا إلى صورة أخرى، هذه مهمة أسبيدوس، وكما نشاهد هذه سفينة أوروبية ترافق سفنا على مستوى مضيق عدن. لكن اللافت الآخر هو أيضا ما نقل عن وزير الدفاع البريطاني وحديثه أيضا عن أن المدمرة MS دراغون موجودة قبلة قبرص وبإمكانها أن تشارك أيضا في مهمات على مستوى مضيق هرمز، إضافة إلى مسيرات وإضافة إلى طائرات من نوع تايفون. كل هذه التطورات تأتي بالنظر إلى أن حركة السفن على مضيق هرمز ما زالت في مستويات متدنية كما نشاهد من خلال هذا المسار، ولكن أيضا هناك حديث عن الألغام وبالتالي الدور الأوروبي المرتقب باعتبار التجربة الأوروبية. هذا نموذج لكاسحة ألغام أوروبية، هناك مراهنة على التجربة الأوروبية في الاعتماد على كاسحة الأغلام. إذن نحن أمام مشهد يتعلق بحراك أوروبي فيما يتعلق بالمضيق. لا ندري ما هي مآلاته بالنظر إلى اجتماع 44 دولة في جلسة افتراضية لدراسة تحريك إن صح القول أو تحرير حركة الملاحة على مضيق على مستوى مضيق هرمز. لا ندري إن كان مسارا عسكريا أم سيكون مسارا سياسيا.
5: شكرا لك عبد القادر. إذن حشود كبيرة في المضيق تبدو مؤشرا مبكرا إلى تصعيد ما. نحلل احتمالاته مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك الزويري. وفككنا معك ضيفنا أوراق القوة والضعف ضمن أي عملية محتملة في المضيق لدى واشنطن والنيتو من جهة وإيران من جهة أخرى، ووجدنا أن العملية المحتملة لا تقاس فقط بالقدرة العسكرية بل بقدرة كل طرف على تحمل التكلفة السياسية والاقتصادية والأمنية. بالنسبة لواشنطن والنيتو، نقطة القوة الأولى هي التفوق العسكري والبحري والقدرة على تشكيل قوة حماية متعددة الجنسيات بما يمنح أي عملية ثقلا تنفيذيا وردعيا. نقطة القوة الثانية هي الغطاء الدولي المتنامي، سواء عبر مشروع قرار مجلس الأمن أو دعم عشرات الدول لفكرة حماية حرية الملاحة. لكن نقطة الضعف الكبرى لدى واشنطن والنيتو هي أن النجاح لا يعني عبورا رمزيا لسفن قليلة بل ضمان حركة منتظمة وآمنة في ممر عالي المخاطر، كما أن أي حادث أمني قد يرفع الضغط على صناع القرار للرد ويحول العملية من حماية ملاحة إلى مواجهة مباشرة. أما إيران فنقطة قوتها الأولى هي الجغرافيا، إذ تتحكم بموقع حساس يسمح لها بالتأثير في الملاحة بكلفة أقل من كلفة الانتشار الأمريكي والغربي. ونقطة قوتها الثانية هي قدرتها على الحرب غير المتكافئة عبر أدوات رقابة وتعطيل وتهديد، تجعل شركات الشحن والتأمين أكثر حذراً حتى دون اشتباك واسع. لكن نقطة ضعف إيران هي أن تعطيل الممر أو تهديد السفن قد يزيد من عزلتها الدولية، خصوصاً إذا نجحت واشنطن وحلفاؤها في تصوير العملية على أنها لحماية التجارة العالمية وليست لمهاجمة إيران. أجدد الترحيب بضيفنا هنا في الاستوديو دكتور محجوب الزويري. يعني دكتور محجوب، إذا اتجهت واشنطن إلى عملية أوسع بدعم أو مشاركة دول من النيتو، هل يكون الهدف بالفعل فتح مضيق هرمز وتأمين الملاحة، أم تجريد إيران من ورقة مهمة في التفاوض هي مضيق هرمز قبل التوجه فعليا إلى التفاوض؟
7: سهام، الكل يعلم أن الولايات المتحدة كانت حريصة منذ اليوم الأول لإغلاق المضيق على سحب هذه الورقة من إيران. حاولت أن تقنع الأوروبيين لم يقتنعوا، حاولت تقنع الناتو لم يقتنعوا، حاولت أن تقنع آسيا بالقوة مثل الصين مثل اليابان لم يقتنعوا. بعبارة أخرى، كل هذه الدول كانت تعتقد بأن أي المشاركة في هذه العملية هو مشاركة في الحرب. لذلك الآن باعتقادي الكل بدأ غير مرتاح لقضية تبعات الإغلاق، وبالتالي مضطر أن يتدخل لفتح المضيق. فتح المضيق هنا يحمل مع دلالتين بالتأكيد، سحب الورقة بالنسبة لأمريكا لكنه للعالم، إعادة الاقتصاد، إعادة أمن الطاقة، إعادة انسياب الغاز والنفط إلى العالم وشرعية الاقتصاد الدولي. وبالتالي الناتو باعتقادي في تحركه إن اكتمل فهو يريد أن يعيد الأمن الطاقة إلى العالم.
5: أيضا إيران كيف يمكنها المزاوجة بين يعني الحفاظ على ورقة مضيق هرمز في التفاوض وبين أن لا يتحول إلى يعني كلفة سياسية وعسكرية عالية بالنسبة لها؟
7: هو حتى الآن تكلفة سياسية بالنسبة له سياسية واقتصادية، لأنه بمجرد إغلاقها أمريكا فرضت حصارا بحريا عليها، وهذا الحصار البحري يحرمها من 89% مما تحتاجه عبر الموانئ جنوب إيران، وبالتالي هي تدفع ثمنا الآن بسبب إغلاق مضيق هرمز. لكن السؤال الأساسي ربما سهام، أنه إذا ما كانت إيران مستعدة للاستمرار في دفع الثمن والدخول في مواجهة مع دول الناتو مثلا أو دول أخرى من أجل فتح المضيق، وهنا يبدو خطر كمن يسير على حبل السرك، لأنه أي تدخل عسكري بشكل أو بآخر قد يذهب إلى مواجهة معينة لا تحل المشكلة بقدر ما تعقدها وتجعل عملية الانسياب في المضيق عملية بالغة التعقيد، بل وربما تدفع كثير من دول للإحجام عن استعمال المضيق.
5: معنا دكتور زويري، إذن بناء على هذه المعطيات رسمنا مع ضيفنا 4 سيناريوهات محتملة. السيناريو الأول يتمثل في عملية ضغط دولية محدودة دون صدام واسع عبر زيادة الحضور البحري ومرافقة السفن وتكثيف العمل الدبلوماسي في مجلس الأمن. السيناريو الثاني هو عملية بحرية أوسع بمشاركة أو دعم دول الناتو إذا فشلت المساعي الدبلوماسية واستمر تعطل الملاحة. في هذه الحالة يصبح الهدف تأمين ممر عملي للسفن، لكن المخاطر ترتفع أن أي احتكاك قد يفرض ردودا عسكرية متبادلة. السيناريو الثالث يتمثل في صفقة دبلوماسية تمنع العملية العسكرية قبل وقوعها عبر ترتيبات تفتح المضيقة تدريجيا وتمنح إيران ضمانات أمنية محدودة مقابل وقف إجراءات التعطيل وتسهيل عبور السفن. هذا السيناريو يصبح أكثر واقعية إذا أدرك الطرفان أن كلفة العملية أكبر من مكاسبها. أما السيناريو الرابع فهو احتكاك كبير يطلق مواجهة أوسع إذا أصيبت سفينة أو قطعة بحرية أو قرأ أحد الطرفين أن تحرك الآخر بوصفه هجوما لا ضغطا. هذا هو السيناريو الأكثر خطورة لأنه قد يسقط المسار الدبلوماسي ويدفع الأزمة من سؤال فتح المضيق إلى سؤال الحرب الشاملة في المنطقة. أعود إليك دكتور محجوب، يعني إذا كان السيناريو الأرجح بالنسبة لك هو عملية بحرية أوسع بمشاركة أو دعم دول من الناتو بهدف فتح الممر وتأمين الملاحة، لكن كيف يمكن ضبط حدود هذه العملية بحيث لا تتحول إلى مواجهة؟
7: هي بالغة التعقيد، لذلك أنا جعلتها هي تقريبا والحرب الشاملة يكاد يكون نفس النسبة، لأنه ببساطة العامل الحاسم سهام كيف تتلقى إيران ذلك، وهل إيران ستكون مستعدة للتعاون أم لإدخال الملف كله في مرحلة من التأزيم. وهنا الحقيقة يأتي دور الدبلوماسية. بعبارة أخرى، إذا كانت هذه العملية الواسعة تزامن معها أو سبقها نشاط دبلوماسي قد تتحول إلى فرصة وقد تتحول إلى صفقة دبلوماسية، لكنه إذا لم يكن معها جهد دبلوماسي ولم يأتي معها جهد دبلوماسي قبل ذلك ستتحول إلى حرب شاملة، لأنه إيران تلقيها للتدخل أي قوة أخرى في المضيق هو عبارة عن عمل عسكري ضد مصالحها، وهنا ندخل في عمليات غير متكافئة من عمل عسكري، من الألغام هنا، قصف، استهداف سفن إلى غير ذلك. بمعنى آخر تدخل الأزمة في مرحلة من المواجهة، لكن هذه المرة ليست بين إيران إسرائيل وأمريكا بل بين إيران والعالم.
5: ولأن التصعيد لا يمكن ضبط حدوده
7: بالتأكيد،
5: والصفقة الدبلوماسية تبقى ممكنة إذا أدرك الطرفان أنها أقل كلفة من المواجهة العسكرية. ما الذي يقربنا من هذا الاحتمال أيضا أمريكيا وإيرانيا؟
7: الذي يقربنا من هذا الحل هو شيء واحد، أن يقبل الطرف الأمريكي والإيراني أن يتنازل على الحد الأدنى الذي يرضي الطرفين. أمريكا تريد فتح المضيق وإيران تريد رفع العقوبات. إذا توصل إلى حل وسط في هذه المشكلة سيفتح المضيق وستوقف الحرب فورا. ما لم يحصل كسر في هذا الحائط ستكون المواجهة للأسف أحد السيناريوهات المهمة.
5: شكرا لك دكتور محجوب الزبيري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
4: ومستمرون في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب مزيد من القتل. وأضاف أنه إذا لم يحصل على إجابات صحيحة من إيران فإن الأمور ستمضي بسرعة فائقة وإن قوات بلاده على أهبة الاستعداد للتحرك. وكان موقع أكسيوس نقل عن مصادر أن ترامب ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة صعبة جهود التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأن نتنياهو كان في حالة غضب عقب انتهاء المكالمة. وقال مصدر أمريكي للموقع أن ترامب أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب واستهلال فترة مفاوضات تستمر 30 يوما بشأن قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. إيرانيا قال علي أكبر ولاية مستشار المرشد الإيراني أن ترامب عالق في مفارقة بين التهديدات اليومية ضد إيران والغاضبين في محطات الوقود الأمريكية. إلى ذلك قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن وزير الداخلية الباكستاني نقل رسائل ومواقف المسؤولين الباكستانيين بشأن مواصلة مسار الحوار والتفاهم. كما قالت الخارجية الإيرانية أن التركيز حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما لبنان، وأن التفاوض يجري بحسن نية وأنه على واشنطن إثبات جديتها. من جانبها نشرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية لأول مرة خارطة توضح نطاق العبور الذي قالت إنه يتطلب الحصول على ترخيص إيراني. وعلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 7 عسكريين بينهم قائد لواء مدرعات وضابط آخر، وذلك في هجوم بمسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. وبينما تستمر الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان قال حزب الله إنه نفذ عمليات ضد تجمعات القوات الإسرائيلية في البياضة ودبل ورشاف وحدثة. نعود إلى شبكة مراسلين في طهران عمر هواش ومن البيت الأبيض فادي منصور. عمر، أطلعنا على سياق التصريحات الأخيرة في إيران خاصة المرتبطة بالمسار التفاوضي.
8: نعم جلال، الوسيط الباكستاني يعود إلى طهران مجددا. نعرف أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي كان هنا في طهران يوم الاثنين الماضي، عاد إلى باكستان يوم الثلاثاء، لكنه الأربعاء أيضا يعود إلى العاصمة الإيرانية طهران، لكنه هذه المرة يحمل رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. طهران تقول إنها تدرس هذه الرسائل الأمريكية التي تأتي على رسائل إيرانية كان قد حملها الباكستاني معه عندما غادر طهران الاثنين الماضي. طهران لا تزال تدرس ذلك ولم تقرر بعد، لكن وكالة أنباء تسنيم نقلت عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض قوله إن الرسائل الإيرانية التي حملت إلى الولايات المتحدة الأمريكية كانت بناء على 14 بندا إيرانيا، ونعرف أن البنود الإيرانية كانت تدور حول قضايا أساسية أهمها أن تربط طهران بين إنهاء الحرب في إيران وإنهاء الحرب على الجبهة اللبنانية. وهذا أيضا ما عاد وأكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يوم أمس في حديثه للتلفزيون الرسمي الإيراني، فضلا عن قضايا تتعلق بمضيق هرمز، إنهاء الحصار البحري، القضايا المتعلقة بالملف النووي، إضافة إلى التعويضات عن الخسائر الناجمة عن الحرب، فضلا عن رفع العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة. التقى الوفد الباكستاني الذي يترأسه وزير الداخلية الباكستاني مع كل من وزير الداخلية الإيراني، لكن الأهم كان لقاؤه مع الرئيس الإيراني مسعود بيزكيان. قال بيزكيان إن هناك مساعي من قبل باكستان لأجل تقريب وجهات النظر بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن بعد لقاء هذا اللقاء الذي جمع الرئيس الإيراني مع وزير الداخلية الباكستاني، غرد الرئيس الإيراني تغريدة يبدو أنها لا يمكن الحديث عن أنها مطمئنة كثيرا، لأنه قال إنه لا يمكن إرغام طهران بالقوة عبر الحرب لأجل التنازل عن حقوقها. وأضاف أن إيران كانت قد سلكت جميع السبل لأجل إنهاء الحرب، وبالتالي هنا الإيرانيون لا يزالون يتحدثون عن ضغوط أمريكية واضحة لأجل إرغامهم على تقديم تنازلات. هذا الأمر أيضا كان قد ذكره رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض، عندما أكد

0: أن إيران متمسكة بحقوقها، متمسكة بمطالبها، وأنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية إرضاخها عبر ممارسة الحصار البحري أو عبر الحرب أو عبر أي شكل من أشكال الضغوط. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وصف المطالب الإيرانية بأنها حقوق وليس بمطالب. قال عندما تريد إيران الاحتفاظ بتخصيب اليورانيوم، الاحتفاظ باليورانيوم على التخصيب، فإنها لا تتحدث عن مطالب، إنما تتحدث عن حقوق. كذلك أضاف أن إيران تريد أن تحتفظ بمواصفها حقها بممارسة حرية العبور لمن تشاء عبر مضيق هرمز الذي هو يطل على سواحلها. قال إن إيران لا يمكن أن تسمح لإسرائيل ولأمريكا أن تعبر المضيق بحرية وهما تمارسان الأعمال العسكرية ضد إيران. كذلك أضاف أن العبور من مضيق هرمز لا بد أن يكون ضمن آلية جديدة تكفل لإيران وتضمن لها تكلفة الخدمات التي تقدمها حيال الملاحة البحرية أو الخدمات البيئية جراء أي تسرب نفطي أو تسرب للمواد البتروكيماوية التي تعبر من المضيق. يمكن القول جلال باختصار بأن إيران ترحب بالمسار الدبلوماسي، هي لا تزال تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر باكستان، لكن بالتوازي مع ذلك دائما تقول إنها مستعدة للخيار الآخر وهو الخيار العسكري، حيث رصدنا عدة تصريحات خلال اليوم السابق من قبل الحرس الثوري، على رأسها كان بيان لمسؤول في البحرية التابعة للحرس عندما قال أنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تفتح المضيق بالقوة، وأنها لا تزال تسيطر على المضيق، وأنه في حال تجدد الحرب فإنه سيكون هناك أهداف جديدة تضربها إيران، وأنه سيكون هناك منطقة جديدة أو جبهات جديدة سوف تواجه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضمن العمليات العسكرية للحرس الثوري.
1: شكرا عمر في طهران. فادي، هل يبدو الرئيس دونالد ترامب منفتحا على ما يحكى عن خطاب نوايا محتمل توقيعه مع الجانب الإيراني؟
2: جلال، لم يتحدث ترامب علنا عن هذا الموضوع، ولم تعلق الإدارة الأمريكية على تقرير أكسيوس الذي أشارت فيه لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي مكالمة وصفتها المصادر بأنها صعبة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ فيها الأخير بأن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا بين واشنطن وطهران. في إطار هذا الخطاب يتم الإعلان رسميا عن انتهاء الحرب، ومن ثم الانتقال إلى مدة من 30 يوما لمناقشة القضايا الأساسية، بطبيعة الحال الملف النووي الإيراني وأيضا مضيق هرمز. لكن هذه الفكرة لا تبتعد كثيرا عما سبق أن روجته الإدارة الأمريكية، خصوصا وزير الخارجية ماركو روبيو من هنا من البيت الأبيض، عندما قال أنه نحن لا ينبغي أو لسنا مضطرين إلى توقيع اتفاق نهائي، ما نتحدث عنه هو إطار اتفاق عمليا تتحدد فيه القضايا القابلة للتفاوض وأيضا التنازلات التي ترضى أن تقدمها إيران في ضوء الوقائع الجديدة، خصوصا الإدارة الأمريكية تعتبر أن إيران هزمت خلال هذا الحرب، وبالتالي هذه الفكرة ليست بعيدة. الرئيس دونالد ترامب رغم قوله أحيانا أنه ليس مستعجلا، ولكنه عادة ما يطلق هذه التصريحات في إطار الأوضاع الداخلية، أي تداعيات الحرب سواء على أسعار الوقود أو على التضخم أو غيرها من الأمور أو مآلات الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل، لكنه من الواضح أنه يريد أن يتوصل إلى اتفاق يبدأ بتحريك شيء ما، خصوصا أنه يقول أننا بلغنا المراحل الأخيرة في إطار المفاوضات مع إيران، وأننا بلغنا أيضا نقطة مفصلية، إما يتم توقيع اتفاق، وهو يصف القيادة الحالية في إيران بأنها ذكية وبأنها موهوبة وتتمتع بالحنكة وبالتالي هو يأمل توقيع الاتفاق، وإما نعود إلى الحرب، وهذا ما لا يريده كما يقول، هو يحاول تلافيه. إذا كان الأمر سوف يتطلب بضعة أيام إضافية، أي بضعة أيام إضافية من الأخذ والرد مع إيران، فهو مستعد لتلافي الحرب وتلافي إراقة الدماء، لكنه يقول يشدد على أنه ينبغي على إيران أن تقدم الإجابات الصحيحة، أي طبيعة الردود التي قد تعود فيها إيران على المقترح الأمريكي الذي وفره الوسيط الباكستاني. علما أننا تواصلنا مع البيت الأبيض لتأكيد ما إذا كان فعلا الإدارة الأمريكية أرسلت هذا المقترح، ولم نتلقى إجابة حتى هذه اللحظة. في نهاية المطاف الرئيس دونالد ترامب يؤكد على مسألة أساسية، وهي أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهذه العبارة تخفي مسألتين أساسيتين أو عادة تستخدم للحديث عن مسألتين، مسألة التخصيب داخل إيران وأيضا مسألة مخزون إيران من اليورانيوم.

0: تحديدا اليورانيوم عالي التخصيب، لأن الإدارة الأمريكية تعتبر أنه لا يكفي لإيران أن تعلن عن نوايا بأنها لا تريد ولا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، ينبغي أن يتم سحب الأدوات التي تمكنها فيما بعد ربما بعد سنوات كثيرة من العودة إلى هذا الطموح كما تقول الإدارة الأمريكية. لكن النقطة الثانية التي أشارت إليها أكسوس هذا الخلاف القائم ما بين نتنياهو وترامب، خصوصا في ضوء أيضا الحديث عن أن الوسطاء يحاولون الوصول إلى نوع من مذكرة تفاهم بين الطرفين تتحدد فيها الخطوات التي يمكن أن تأخذها إيران في إطار التزاماتها النووية، وأيضا الخطوات التي يمكن أن تتخذها واشنطن في إطار تخفيف العقوبات أو رفع التجميد عن الأصول المجمدة الإيرانية وما إلى هنالك. هذا الخلاف الذي سبق أن أشيع عنه في مراحل سابقة تلتها أعمال عسكرية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، هذه المرة يتبلور في الوقت أن هناك نوع من الاندفاع الدبلوماسية لا سيما من قبل الوسطاء وأيضا من دول الخليج لتلافي كأس الحرب المرة. وهنا تقع نقطة الخلاف، إذا كان ترامب ونتنياهو اتفقا على انطلاقة الحرب وبدايتها، لكن كيفية انتهائها قد تكون مسألة خلافية، خصوصا أن ترامب قد يرضى بواقع يظل فيه بطبيعة الحال السلطات الإيرانية القائمة يتم التركيز فيه على مضيق هرمز والسلاح النووي، لكن بالنسبة لنتنياهو كانت هذه الحرب تذهب باتجاه إسقاط النظام. وكان لافتا اليوم صبيحة اليوم في مقابلة مع فوكس نيوز أن السفير الإسرائيلي أعاد تذكير بمجموعة من الملفات، ليس فقط التعامل مع برنامج إيران النووي، ولكن أيضا التعامل مع مسألة الصواريخ البالستية، وأيضا التعامل مع مسألة دعم إيران لوكلائه، وكأنه يقول أنه لا يكفي أن نذهب الاتفاق من هذا النوع، هذا ما نريده. وهذه قد تكون نقطة خلافية ما بين تل أبيب وواشنطن. جلال،
1: شكرا لك فادي في البيت الأبيض. ينضم إلينا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوثاق الإيرانية، من واشنطن الدكتور كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، ومن الخليل السيد عادل شريد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. سيد مختار حداد، كيف نقرأ توقيت نشر هيئة إدارة مضيق هرمز هذه الخريطة والحديث عن تراخيص للعبور مع الحديث الآن عن إمكانية التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: هي لكم وللمشاهدين الكرام، في الحقيقة إيران يعني هي لم تغلق يوما مضيق هرمز، بل إيران يعني في ظل الحرب طلبت من الدول وطلبت من تلك السفن والشركات بأن تنسق مع إيران من أجل المرور من ممرات آمنة في مضيق هرمز، لأن الولايات المتحدة يعني بما خلقته من الحرب يعني جعلت المنطقة غير آمنة. وحتى يعني رأينا هناك السلوك الأمريكي هو كان أكثر يعني تشددا في موضوع مضيق هرمز، يعني رأينا حتى إيران عندما كانت بعض السفن تمر وتنسق مع إيران يتم مواجهتها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحتى منعها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك يعني الهيئة الإيرانية المعنية بالرقابة في منطقة مضيق هرمز يعني هي تعلن بأنه هناك من خلال يعني اتخاذ هذه الخطوات والتنسيق مع الجانب الإيراني ومن ثم يعني إبلاغهم بالممر الآمن الذي يمكنهم أن يمروا منه، يعني نعم يمكن أن يمروا من مضيق هرمز وهناك السفن تتحرك، وهذا يعني نراه منذ أيام يعني يحدث وفق ترتيبات. ولكن في نهاية المطاف يعني بعض هذه السفن حسب المعلومات يعني تعرضت كذلك للمساءلة الأمريكية عندما يعني نسقت مع إيران ومرت من تلك المناطق أو الممرات الآمنة التي أعلنتها إيران. ولكن يعني لا أعتقد أن الآن يمكن ربط ذلك بالمفاوضات، يعني لأن المفاوضات الآن يعني هي ما زالت يعني تعاني من بعض التعثر في مسارها بسبب بعض ما يطرحه الجانب الأمريكي في جوانب من المفاوضات. يعني مثلا إيران تقول علينا يعني فصل المسارات، وإيران ما زالت تقول يعني العملية تكون خلال شهرين، يعني الشهر الأول نهاية الحرب وهناك أمريكا تبرز الحسن النية، ومن ثم الشهر الثاني المفاوضات حول برنامج إيران النووي والتوصل إلى اتفاق في تلك النقطة. يعني هذه من الأمور المهمة الذي ما زالت الولايات المتحدة تصر لها، كل الأمور تكون في مرحلة واحدة وتنتهي يعني خلال فترة. كما أن الولايات المتحدة يعني في موضوع رفع العقوبات ورفع يعني التجميد على أموال

0: بعد الحديث وتسريبات أكسيوس عن خطاب نوايا ممكن أن توقعه واشنطن وطهران قريبا، هل تعتقد أن لهذه الخريطة والإعلان الإيراني أي انعكاسات محتملة على هذا المسار، مسار التفاوض؟
1: شكرا جزيلا لاستضافتي مجددا. كما قلت ولأسابيع متعددة نتحدث ونقول إن الطرفين بدأ يقتربان من بعضهم البعض، وباكستان تقول إن الاتفاق هو وشيك ربما غدا، هذا تفاؤل، لكن من الواضح أن الفجوات ما بين الطرفين بدأت تضيق. ولقد تمت الإشارة إلى رسالة النوايا، هي ربما أو خطاب النوايا هو بمثابة طريقة للتخفيف من وطأة الخلافات الموجودة ما بين البلدين. إذن بالنسبة لطهران تتحدث عن فتح المضيق وتتحدث عن رفع العقوبات ومن ثم المفاوضات الأخرى، وبالتالي هذا اقتراب من الموقف الأمريكي ألا وهو النقاش بشأن كل القضايا وبشكل فوري. ربما بإمكاننا الوصول إلى اتفاق، كما قلت لا أعتقد أن الطرفين بعيدان تماما عن بعضهم البعض. وبإمكاني أن أقول بالنسبة لمضيق هرمز، يبدو أن الإيرانيين بدأوا يتخوفون من أن الدول الأوروبية والناتو وغيرها من الدول الأخرى بدأت تتحدث عن إيران على أنها ربما قد تكون عدوة، لذلك بدأ هناك اقتراب من إبداء بعض المرونة ومن ثم فتح المضيق حتى تخرج الناقلات عبر المضيق كما فعلت في الأيام القليلة الماضية. أعتقد أن السيطرة على المضيق ليست مسألة قابلة للاستدامة، وإيران تقر بذلك الآن.
0: سيد عادل، مكالمة صعبة هكذا وصفتها أكسيوس بين ترامب ونتنياهو، هل يفقد نتنياهو فعاليته يوما بعد يوم في التأثير على مسار الحرب أو التفاوض أو حتى الوصول إلى اتفاق مع إيران؟
2: تحياتي لك أستاذ جلال ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني لا شك أنه تأثير بنيامين نتنياهو بالقرار تراجع بالآونة الأخيرة، لم يعد حضور وتأثير بنيامين نتنياهو بالقرار المتعلق بالحرب كما كان قبيل اندلاع الحرب. قدرته على التأثير والضغط وإقناع الرئيس ترامب بإمكانية تحقيق كل الأهداف المعلنة وغير المعلنة، والتي يبدو أنه شكلت يعني حالة إغراء للرئيس ترامب من إمكانية الحصول على النفط والطاقة الإيرانية واستبدال النظام ومحاصرة الصين وكل هذه الأهداف غير المعلنة التي تشكل يعني مركبات مهمة جدا بإعادة موضعة الولايات المتحدة كقوة عالمية واحدة وحيدة بالمنطقة، وموضعة الرئيس ترامب كأقوى رئيس للولايات المتحدة. ويبدو انه هذا ما حصل، يعني هذا الذي يعني من خلاله تم اقناع الرئيس ترامب بضروره الذهاب باتجاه الحرب على ايران، لكن لم يتم تحقيق اي من هذه الاهداف، بالتالي تراجع تاثير بنيامين نتنياهو ايضا في ظل الاصوات الرافضه للحرب التي تزداد يوم عن يوم. بمعنى انه الان موقف نتنياهو ومصلحه نتنياهو باتجاه استمرار الحرب لا بل تصعيدها ووقف الحرب يعني خساره شخصيه لبنيامين نتنياهو، وخاصه إنه إسرائيل فعليا الآن في أجواء انتخابات، ونتنياهو كان يراهن على أن الحرب على إيران وتداعياتها على المنطقة وعلى لبنان وعلى حزب الله وعلى اليمن وعلى غزة ستشكل رافعة انتخابية له في ظل الإخفاقات. بالتالي اليوم نتنياهو أمام أزمين، يعني أزمتين. الأزمة الأولى اللي هي الشخصية اللي ربط مستقبله في موضوع الحرب، والأزمة الأخرى أنه لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة حققوا أهدافهم. بالتالي حين يقال أن المكالمة كانت صعبة وأنه نتنياهو طلب يعني إطلاع أصدقائه بالكونغرس ومجلس الشيوخ وبالإدارة الأمريكية على ضرورة أنه وضع حد الرئيس ترامب وتصويب مساره وإعادته للخيار العسكري، تفهم بهذا السياق أنه ذهبوا للحرب لإزاحة النظام، النظام لا زال موجودا، لموضوع صاروخي لا أحد يتحدث عنه، شركاء وحلفاء إيران الذين يسمون بالوكلاء لا أحد يتحدث عنهم، حتى المشروع النووي لم يتم تحقيق أي من الصيغ والمقاربات التي وضعها بنيامين نتنياهو على الطاولة.

0: الإسلام،
1: أمم
0: وأن الحديث فقط حول مواضيع هرمز الذي أصلا لم يكن مطروحا قبل الحرب وموضوع النووي. هذا
1: طيب
0: بالقراءة الإسرائيلية، وهي قراءة دقيقة، هي نكس ومشكل وأزمة لإسرائيل ولبنيامين نتنياهو. لذلك واضح أن نتنياهو سيصدم، ويعني سيحاول خلط كل الأوراق من أجل إفشال هذا المسار، ولكن تبقى حدود قدرته على التأثير محدودة بهذا المسار.
1: السيد مختار، الإجراء في هرمز مرتبط بإصدار تراخيص، هل يعني ذلك بأنه ترجمة لسيطرة إيران على مضيق هرمز من طرف واحد، وبالتالي كيف ستواجه التكتل الدولي 137 دولة في مجلس الأمن والأمم المتحدة بمشروع قرار يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز؟
2: حقيقة يعني أولا إيران يعني هي تريد إدارة مضيق هرمز وتبعد هذا المضيق من يعني الحضور العسكري الأمريكي وكذلك يعني تلك الدول الغربية التي خلال هذه السنوات كانت تحظى في هذه المنطقة. يعني هذا هو الهدف الأساسي لإيران، ويكون ممر فقط لعبور السفن التجارية. وعلى فكرة يعني هناك إيران الآن يعني لديها برنامج للتنسيق مع الضفة الثانية من مضيق هرمز وهي سلطنة عمان، وهناك توجد يعني استشارات في هذا المجال، ورأينا حتى عقد يعني اجتماعات حتى بعد الحرب يعني بين إيران وسلطنة عمان. هذا من ناحية، من ناحية أخرى حول ما يتم الحديث عنه يعني عن تجميع توقيعات، وفي الوقت الذي كنا لم نرى يعني تجميع مثل هذه التوقيعات من جانب يعني بعض الدول من أجل إنهاء الحرب أو يعني التنديد بالسلوك الصهيوني والأمريكي تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو حتى تجاه الشعب اللبناني أو تجاه الشعب الفلسطيني. يعني الآن نرى يقومون بتجميع مثل هذه التوقيعات، ونعرف يعني بعض هذه الدول يعني أمريكا هي التي قالت أن الخارجية الأمريكية لديها مساعي للتواصل مع الدول من أجل التأثير على موقفها، أو كذلك يعني بعض تلك الدول هي تكون من الدول الغربية التي تكون متضررة اقتصاديا وما شابه ذلك، والدول في المنطقة يعني إما لأنه هي تقع يعني في منطقة مضيق هرمز. ولكن في نهاية المطاف يعني هذا القرار لن يصل إلى نتيجة أساسا، يعني عندما سيذهب إلى مجلس الأمن الدولي حتما هناك سنشهد أن روسيا والصين سيستخدمان حق النقد الفيتو، لأنه هناك أساس يعني هذه المشكلة، والولايات المتحدة التي تقف خلف هذا القرار هي تكون أساس هذه الأزمة وهذه المشكلة، من أجل لأنه هي التي يعني اختلقت هذه المشكلة من خلال الحرب التي قامت بها من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني. وحقيقة يعني لا أصدق كثيرا الأخبار الذي مثلا تتحدث بأنه هناك غضب من جانب نتنياهو أو عندما اتصل نتنياهو بترامب، يعني هذا كلام للاستهلاك الإعلامي، وفي حقيقة الأمر ما زال هناك يوجد تنسيق كبير بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. هذا ليس معناه نحن قريبين من نهاية الحرب، بل هناك في أي لحظة يعني الولايات المتحدة ممكن تشن الحرب أو عمليات عسكرية. يعني حتى قبل حرب ال 12 يوما كنا نرى مثل هذه التصريحات بأنه هناك زعل نتنياهو من ترامب أو تفاجأ من تصريحات ترامب، وفي الوقت الذي هم كانوا يتصلون وينسقون ويستغلون موضوع المفاوضات من أجل تهيئة عدوان ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فلذلك يعني هناك الحديث عن هذا الموضوع، الجميع يجب أن يرى من تسبب بهذه الأزمة وقام بهذه المشكلة. هل هذه الدول جمعت توقيعات عندما الولايات المتحدة استهدفت المدرسة في ميناب واستشهد فيها 168 طفلا، أو هناك عندما يعني أمريكا تقوم بعمليات إلى جانب الكيان الصهيوني ويستهدفون مسؤولين رسميين للدولة من أجل عملياتهم الإرهابية
1: نعم،
2: وكذلك عملياتهم الإجرامية؟ يعني الولايات المتحدة أسست لشيء في أي لحظة مستقبلا تقوم بمهاجمة مسؤولية الدول العواصم وتقول نحن قمنا بعملية. ورأينا يعني هذا حتى حدث في فنزويلا، يخطفون رئيس دولة. أين كانت تلك الدول؟ يعني قلت بعض هذه الدول تهدده أمريكا وتخاف من موضوع الرسوم الجمركية، بعض أخرى متحالف مع الولايات المتحدة، والبعض الآخر هو يعني متضرر من إغلاق مضيق هرمز، ولكن في نهاية المطاف
1: طيب
2: باعتقاد هذا القرار لن يمر في مجلس الأمن.
1: نعم دكتور كاتسمن، فيما يتعلق بما نشرته إكسيوس وهو خطاب نوايا ممكن أن توقعه واشنطن وطهران، الأمر يرتبط باستهلال فترة مفاوضات تمتد إلى 30 يوما بشأن قضايا مثل برنامج طبعا إيران النووي وقضية مضيق هرمز. هل يبدو أن هناك بعض المرونة في موقف الرئيس دونالد ترامب تجاه هذه القضايا؟
3: شكرا جزيلا لهذا السؤال. الرئيس ترامب كان مرنا كما قلت قبل ليال، كنت معكم هنا ببرنامج وقلت إن وقف وتعليق العملية عملية التخصيب تخصيب اليورانيوم هي ليست دائمة، بإمكان إيران استئناف ذلك بعد 20 سنة، وهو لم يعد يصر بأن اليورانيوم لابد أن يأتي ويتم إخراجه ليصل إلى الولايات المتحدة. الأهم هو أن لا يبقى بإيران، ربما إلى روسيا. هناك الكثير من القضايا التي تم حلها بسبب مرونة الرئيس الأمريكي، حتى بالنسبة لمسألة التخفيف من وطأة العقوبات هي كذلك يمكن حلها، كان هناك خلافات جمة فيما يخص هذا الإطار. وكذلك بالنسبة لمضيق هرمز، فإن القادة الإيرانيين سيدركون بعد فترة من الزمن أن هذا الأمر لن تكون له أهمية، لأن الإمارات العربية المتحدة بدأت تتحدث عن خط أو خطوط أنابيب، نفس الشيء بالنسبة للعراق التي تتحدث عن خط الأنابيب يمر بالعقبة بالأردن، نفس الشيء بالنسبة للكويت وكذلك المملكة العربية السعودية وخط يمر بينبع وما إلى ذلك. ومن ثم فإن مضيق هرمز ومن خلال تحركات إيران للسيطرة على هذا المضيق وجمع رسوم تحاول السيطرة وتحاول أن تجعل تموقعها ليس ذا تأثير مع مرور الوقت، وبالتالي ما نحتاج إليه هو أن ننظر إلى هل هذه السيطرة لابد أن تنتهي. هم ربما يحاولون أن يقدموا ردعا معينا للبدائل الأخرى.
1: سيد عادل، غضب نتنياهو الذي كان واضحا من تسريبات إكسيوس ينبع أصلا من موضوع يعني الاتفاق مع إيران دون التوصل إلى حسم الملف النووي، وأيضا موضوع الصواريخ البالستية ومن تسميهم الولايات المتحدة الأمريكية الوكلاء في المنطقة. كيف تقارب إسرائيل هذه الإمكانية، إمكانية التوصل إلى تفاهمات مرحلية قبل حسم هذه الملفات؟
0: يعني صحيح أستاذ جلال إنه الموضوع الغضب الإسرائيلي أو غضب بنيامين نتنياهو ليس فقط مرتبطا بسبب إنه أخفقوا بتحقيق أي من هذه الأهداف، إنما في البعد الشخصي مستقبل بنيامين نتنياهو ربط بالحرب الحالية. ونتنياهو حين ذهب ويعني حتى إنه كان على استعداد أن يذهب باتجاه حل الكنيسة قبل شهور والدعوة إلى انتخابات خلال 90 يوم مرتبطة تماما بتوقيت مفاعيل الحرب، كان على قناعة أن الحرب ستحقق أهدافها وسيستفيد منها بنيامين نتنياهو. الآن لا، إسرائيل مكانتها الإقليمية والدولية أفضل مما كانت عليه الحال قبل الحرب، ولا بنيامين نتنياهو. والأكثر من هيك أنه بالنقاش الأمريكي مستقبلاً حول الحرب وتداعياتها وخسائر التي مني بها الأمريكان، الموضوع لا يتعلق بعدد القتلى الأمريكان إن كان 20 أو أقل أو أكثر، بقدر ما أنه هل مكانة الولايات المتحدة بالمنطقة والعالم ستكون بعد الحرب كما كانت قبل؟ بالتأكيد لا. وهذا الوتر الذي يلعب عليه بنيامين نتنياهو أكثر لإقناع الأمريكان أن العدول عن قرار الحرب سيلحق الضرر الكبير بمصالح الولايات المتحدة، ولن تعود الولايات المتحدة كما كانت قبل. ولكن على الصعيد الإسرائيلي لا شك أنه إذا ما أوقفت الحرب بالفعل فبالتالي هذا يشكل هزيمة، ليس تراجعا، هزيمة مطلقة، وخاصة أنه سينعكس هذا على كل الساحات التي لا أحد يتحدث عنها. هذا أولا. ثانيا، وهو الأهم من هذا، أنه نتنياهو مدرك أنه

0: توقعت مع الدول العربية تحديدا تلك الدول التي راهن بنيامين نتنياهو على أنه بعد هذا العرض سيظهر أمامها وأظهر ويظهر أمام المنطقة والعالم أنه هذا الشرق الأوسط الجديد نتنياهو الذي هندس ونتنياهو الذي رسم معالمه وحدوده. حين تكون النتيجة صفر اليدين لبنيامين نتنياهو، هذا بالقرعة الإسرائيلية سيخسر تلك الدول التي دخلت معه باتفاقيات أبراهام، وستزداد الدول الأخرى مواقف راديكالية اتجاه إسرائيل، بمعنى إسرائيل ستكون أول وأكبر الخاسرين في حال بالفعل ذهب باتجاه تسوية مع إيران. والأهم من هذا كله أنه ستكون إيران أقوى بكثير، لم يكن أحد يعترف بالنفوذ الإيراني قبل بداية الحرب، قبل 28 من شباط الماضي حين بدأت الحرب. الآن لا يمكن للإيران أن تنهي الحرب دون أن تستفيد موضوع الأموال الإيرانية المحجوزة، التي يلعب نتنياهو دورا تخريبيا وتعريضيا بعدم إطلاق دولار واحد منها منذ فترة طويلة، ثم باقي الملفات. بالتالي هنالك الكثير من الأسباب التي تدفع بنيامين نتنياهو ليكون يعني ليس فقط يعني في حالة غضب، إنما في حالة جنون. ولا أحد يقدر أن نتنياهو سيكون الضعيف في الحلبة السياسية والحزبية الداخلية في إسرائيل، وسيخسر موقعه، ممكن حتى ممكن الليكود أن يخسر الانتخابات في حال ذهب ترامب بهذا الخيار، مع أنه ترامب مصلحته بقاء الليكود واليمين الحالي نتيجة العلاقة العضوية والتحالف العضوي ما بين الطرفين. ولكن هذا بالمسار إن كان بالفعل الرئيس ترامب وصل لقناعة أن مصلحته ومصلحة الولايات المتحدة تتطلب وقف الحرب اليوم، وليس الاستمرار في هذا المسار المجهول. أما إذا كانت المسألة مناورة للتضليل وكما حدث بالمرتين السابقتين، بالتالي سنعود بعد أسابيع وأيام إلى نفس المربع الذي نحن فيه، إلا إذا هذه الحرب سيستخدم فيها أسلحة لم يتم استخدامها من قبل.
1: نعم
0: وهنالك يعني هذا موضوع يعني يبقى للأيام الجاية والأسابيع لكي يحكم عليه.
1: سيد مختار، إيران لا تقصف الآن نظرا لأن زعماء في دول في الخليج طلبوا من الرئيس دونالد ترامب، وهو قال احتراما لطلبهم علق العمل العسكري أو أجل عودة العمليات العسكرية. كيف تنظر طهران إلى دور الزعماء في منطقة الخليج في التوصل لهذا، وأيضا في إمكانية التوصل إلى وقف للحرب واتفاق بين الطرفين؟
2: نعم، يعني إيران دائما كانت تدعم دور دول المنطقة في موضوع الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. يعني هذا لم يكن أمر جديد، وهذا حدث سابقا، يعني حتى قبل هذه الحرب الجولتين من المفاوضات جاءت بدور إقليمي. والآن باعتقادي يعني هذه الدول تلعب دورا يعني في دعم الوساطة الباكستانية، ودورا أساسيا. ولكن في المقابل يجب أن نرى هل الولايات المتحدة يعني جادة في هذا يعني الاهتمام بهذه الوساطة، لأنه سابقا يعني الولايات المتحدة مرتين نسفت طاولة المفاوضات أو حتى دور الوسيط يعني. ولكن نعم، يعني هذا الدور مرحب به من جانب إيران، وتتجاوب معه إيران، لأنه إيران يعني باعتقادها أن هذا الدور لدول المنطقة، يعني سواء يكون باكستان أو دول منطقة الخليج الفارسي، هذا يؤسس لتعاون بين تلك الدول لحل المشاكل والأزمات داخل هذه المنطقة. يعني نتذكر هناك يوجد مثل هذا الدور من جانب العراق عندما حدثت المشكلة بين إيران والسعودية، والعراق لعبت دورا أساسيا يعني في تقريب وجهات النظر، ومن ثم يعني تم التوقيع في الاتفاق في الصين. فلذلك نعم، يعني إيران حتما ترحب بهذا الدور، وأصلا هي تدعم مثل هذا الدور، وهذا الدور حتما يعني يدعم دور باكستان كالوسيط الأساسي.
1: شكرا لك السيد مختار حداد في طهران، الدكتور كينيث كاتسمان في واشنطن، والسيد عادل شديد في الخليل. شكرا لكم جميعا. رصد فريق الجزيرة وضع الملاحة بمضيق هرمز بعد جولة في جزيرة قشم الإيرانية المطلة على المضيق، كما وثق مراسلنا نور الدين الدغير بعض السفن التي أوقفتها إيران في المضيق.
3: نحن هنا جنوب

0: شرق جزيرة قشم الإيرانية المطلة على المياه الخليجية بهذا الاتجاه. إذا ما أردنا أن نتحدث نحن نتحدث عن مدخل مضيق هرمز باتجاه المياه الخليجية. نلاحظ هنا مجموعة من السفن المتوقفة بهذه المياه وتنتظر إذن العبور سواء باتجاه المياه الخليجية أو خروجا من المضيق باتجاه بحر عمان. إذن هذه الإجراءات هي إجراءات فرضتها إيران من أجل مراقبة أي حركة ملاحية بهذه المنطقة وخاصة امتداد من المياه الخليجية إلى مضيق هرمز إلى بحر عمان. هذه إحدى مظاهر سيطرة الحرس الثوري الإيراني على مضيق هرمز. هنا سفينة تايلاندية تم استهدافها من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني. يقول الحرس بأنها لم تمتثل لأوامر عدم الدخول إلى المضيق دون تنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. هذا الحادث واستهداف هذه السفينة كان تقريبا في مارس الماضي أثناء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. لكن هناك مشهد آخر كذلك نشاهده هنا في هنا بهذا الاتجاه. هناك سفينة أخرى تتوقف داخل المضيق، سفينة تجارية. إذا ما حاولنا أن ننظر إليها هذه كذلك إحدى السفن التي اعترضها الحرس الثوري الإيراني ومنعها وأوقفها في هذه المياه. لماذا؟ يقول الحرس لأنها لم تمتثل لأوامر وإجراءات التي فرضها الحرس للعبور من المضيق. إذن نحن الآن أمام مضيق تقول طهران ويقول الحرس الثوري بأنه يخضع لإجراءات تتمثل في التنسيق مع الحرس والعبور من الممرات التي حددها الحرس الثوري الإيراني حتى يتم العبور بسلام بهذه المياه سواء باتجاه بحر عمان أو باتجاه المياه الخليجية. هي السفن إذن تنتظر دورها هنا في مضيق هرمز للعبور. وهذه جزيرة قشم بعد جولة فيها تبين أنها تشكل عنصرا أساسيا في معادلة الرصد والمراقبة للمضيق من قبل الحرس الثوري الإيراني. نوردين تغير الجزيرة مضيق هرمز.
1: هيمن ملف الطاقة على لقاء الرئيسين الصيني شي جي بينغ والروسي فلاديمير بوتين الذي عقد أمس الأربعاء في بيجين. جاء ذلك في وقت تسعى الصين فيه لضمان إمداداتها من الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
2: المسافة بين موسكو وبيجين قريبة جدا سياسة واقتصادا. العلاقة بين البلدين تمر بأفضل أوقاتها لحاجة الطرفين لبعضهما البعض وسط ما يشهده العالم من توترات. في مجال الطاقة تتضح أهمية هذه العلاقة، فالصين أصبحت الشريك التجاري الأول لروسيا عقب إعادة موسكو توجيه جزء كبير من صادرات النفط والغاز نحو آسيا. حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي 228 مليار دولار، مثلت الطاقة نحو 35% من هذا المبلغ. روسيا باتت أكبر مورد للنفط إلى الصين حيث تستحوذ على خمس إجمالي الواردات بمعدل مليوني برميل يومياً العام الماضي. كما استوردت الصين 38 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط قوة سيبيريا واحد. العلاقة هذه ستشهد نمواً أسرع مستقبلاً من خلال مشروع خط أنابيب جديد لنقل الغاز. مشروع قوة سيبيريا 2 وصفه رئيس شركة غاز بروم الروسية بالأضخم من نوعه في العالم. فالخط سيمتد من شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي الروسي إلى شمال شرق الصين عبر أراضي منغوليا على مسافة 4000 كيلومتر، ويتوقع أن ينقل الخط 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. لا تفاصيل عن التكلفة أو طرق التمويل أو مدة الإنجاز، لكن تقارير متخصصة ترجح أن تبلغ الفاتورة 36 مليار دولار. توطيد العلاقة بين البلدين يمثل لروسيا مخرجا في ظل العقوبات الغربية عقب حربها على أوكرانيا. فأوروبا خفضت وارداتها من الغاز من نحو 150 مليار متر مكعب في عام 2021 إلى نحو 36 مليار متر مكعب العام الماضي، مع تعويل أوروبي على الإنهاء التام لاستيراد الغاز الروسي. موسكو وفرت مليارات الدولارات سنوياً من تدوير دفة صادرات النفط والغاز شرقاً وسط صعوبات اقتصادية بسبب العقوبات الغربية الخانقة. بالمقابل حصلت الصين أكبر مستورد للطاقة في العالم على واردات مهمة من روسيا وبأسعار تفضيلية، كما تطمح بيجين إلى ضمان إمدادات كافية مع ما تشهده السوق من مخاطر جيوسياسية بدأت ترتسم معها خرائط جديدة خلفها قوى متنافسة.
1: لا نتحول إلى ازدهار شعشعة ونافذة تحليلية تسلط الضوء على الوضع الميداني والإنساني في جنوب لبنان.
3: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على آخر التطورات الميدانية جنوب لبنان، خصوصا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله يتعقب قواته جنوب لبنان بأدوات رصد ومراقبة وسط تزايد استخدام المسيرات الانتحارية من قبل الحزب. كما نناقش في الجانب الإنساني أوضاع النازحين واحتياجاتهم في ظل استمرار أوامر الإخلاء الإسرائيلية. هذا الملف نناقشه مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، معنا كذلك في الاستوديو السيدة رولا أمين المتحدثة الإقليمية باسم مفوضية شؤون اللاجئين. أرحب بكما، ولكن معنا أيضا على الشاشة التفاعلية زميل عبد القادر عرادة، ونبدأ معك عبد القادر لرصد مجمل هذه التطورات على شاشة التفاعل.
4: نعم ازدهار، وانطلاقا مما ذكرت فيما يتعلق بما قاله جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تعقب جنوده من قبل حزب الله من خلال عملية رصد، سنشير إلى ما أعلنه الحزب خلال 24 ساعة الماضية. نحن نتحدث عن محاور تكررت خلال الأيام الماضية، خصوصا استهدافات بالصواريخ على مستوى النقورة البياضة. كان هناك أكثر من إعلان لحزب الله باستهداف كما قال لمراكز قيادية، ولكن أيضا لتجمعات لجنود إسرائيليين على مستوى هذا المحور. اللافت هو هذا المحور، محور أرشاف حداثة، واللافت فيه هو ما أعلنه الحزب أيضا عن اشتباك مع قوى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لساعات على مستوى هذا المحور. مع العلم بأننا كنا قد ذكرنا بأن في السابق بأن كان هناك محاولة وفق الحزب ل قوات من جيش الاحتلال للتحرك على مستوى هذا المحور. كان هناك أيضا استهدافات على محور دبل، ولكن أيضا كان هناك استهدافات على مستوى قوزح وتقع على نحو كيلومترين ونصف من الحدود الدولية. هذه التطورات على مستوى هذه المحاور تأتي بينما جاء إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة قائد لواء مدرعات 401 بجراح خطيرة، إضافة إلى ضابط برتبة مقدم، ولا يبتعد ذلك عن استهداف سابق على مستوى محور دير سريان، حيث كان هناك أيضا استهداف لحزب الله على مستوى هذا المحور. هذا الأمر يحتاج فعلا إلى قراءة بالنظر إلى تكرره والحديث المتكرر عن استخدامات حزب الله خصوصا للمسيرات الانقضاضية، وحديث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عجزه حتى الآن وفق تقارير إسرائيلية عن مواجهة معضلة المسيرات الانقضاضية لحزب الله في أكثر من مرة وفي أكثر من استهداف. هذه المحاور المختلفة تأتي أيضا بينما استمرت عملية الاستهداف لعدد كبير من المناطق، سواء ما تعلق بالنبطية، ما تعلق بصور، وتحديدا صور التي شكلت بؤرة الاستهدافات خلال الأيام الماضية. لكن ماذا عن الوضع الإنساني؟ نتحدث عن هذا الوضع الميداني الذي يحتاج إلى تفكيك، وبالمقابل لا زالت صور الدمار المختلفة والإحصاءات تحدثنا عن عملية تدمير ممنهج خصوصا في الجنوب، على غرار مثلا صور ومرج عيون وبنت جبيل بنحو 70%، في الخط الأول من القرى تقريبا تدمير بنحو 90%، 24 قرية حدودية ممسوحة بالكامل. لكن نتحدث أيضا عن دعوات للتهجير القسري، وهذا ما يمكن الاستراحة عليه، وإنذارات جديدة تتعلق بإخلاء قسري لقرى لبنانية. تابعنا هذا المنحنى الذي يعكس لنا عدد القرى المختلفة التي استهدفت بطلبات للإخلاء والتهجير القسري، وهذا يعني ازدهار بالتالي عشرات الآلاف من السكان الجنوب. قراءة أيضا عسكرية ولكن أيضا إنسانية في تأثيرات هذه الحرب.
3: نناقش البعدين الإنساني كما ذكرت والميداني العسكري في هذه الزاوية من النقاش. شكرا لك عبد القادر عرادة. نبدأ مع الياس حنا في هذه القراءة الميدانية حول هذا التصعيد الإسرائيلي من جهة نجمله معكم، وأيضا تطور أساليب القتال بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
5: ازدهار دائما الإسرائيلي أو جيش الاحتلال يبحث عن المساحة، يبحث عن الوقت، يبحث عن المناطق العازلة. البارحة الفاينانشال تايم ذكرت أن إسرائيل تحتل 1000 كيلومتر مربع بين لبنان، بين غزة والجبهة السورية، والحصة الأكبر لسوء الحظ هي لدى لبنان. هذه المنطقة من المفروض أن تكون منطقة عازلة حسب ما يخطط لها جيش الاحتلال، وهي بمساحة تقريبا 500 كيلومتر مربع. نسيت الفاينانشال تايمز هذه المنطقة وهي المنطقة البحرية. بالمطلق من المبدأ أنه الخطة العسكرية لجيش الاحتلال كانت أن هذه المنطقة الصفراء هي المنطقة العازلة للأسلحة المضادة للدروع لحماية المستوطنات في شمال إسرائيل. ماذا أتى حزب الله؟ أتى بتكتيك جديد ووسيلة جديدة يستعمل حزب الله اليوم انطلاقا من هذه الاستراتيجية. يستعمل المثلث، الصاروخ، المسيرة FPV والتي تستعمل الألياف الضوئية
3: والتي تعتبر الآن عقدة
5: لا يمكن رصدها. نعم، لا يمكن رصدها، لا يمكن التشويش عليها ازدهار. إنها سلاح الجو لمن ليس لديه سلاح جو، هذا أمر مهم جدا. اثنين، هي تخلق معادلة لا تماثلية السيمتريك مع جيش الاحتلال. لماذا؟ لأنه ليس لديه حل حتى الآن بالنسبة لها. فإذا هذا المثلث،
3: بقية أضلع المثلث،
5: يعني الصاروخ الكاتشوشا أو الباليستي، المسيرة على عدة أنواع، والصاروخ المضاد للدروع. هذا كما قلنا قبل قليل أن الهدف كان من هذه المنطقة هو المضاد للدروع، لكن أتى شيء مختلف. اليوم المعادلة، إذا ترسخت معادلة حزب الله، سيواجه جيش الاحتلال معادلة معدلة لا حل لها. كي أختم هذه الفقرة بس،
3: فضل.
5: يعني إذا تم التزاوج بين المسيرة FPV تستهدف القبة الحديدية، هي جربت، وتزامنت مع إطلاق صاروخ على المنطقة التي تحميها هذه القبة الحديدية، سيكون جيش الاحتلال والمستوطنات بأزمة كبيرة.
3: جميل. سيدة رولا، ضراوة القتال والتغير، ربما التطور في أساليب القتال لدى الجانبين، انعكس بشكل أساسي على السكان، على المدنيين في هذه المناطق، عمليات النزوح. هذه المناطق التي نراها في الخط الأول، أكثر من 90% بحسب الأحصائيات تم تدميرها بالكامل. قراءة في البعد الإنساني.
6: يعني البعد الإنساني مأساوي. للأسف هذه الحرب خلال فترة بضعة أسابيع، أكثر من 1,000,000 شخص اضطروا للهرب من بيوتهم للبحث عن الأمن والأمان. ورغم إعلان وقف إطلاق النار، هؤلاء أو هذه أزمة النزوح هذا في استمرار وفي تفاقم. كل يوم تستمر فيه هذه الحرب، كل يوم تستمر فيه الغارات الإسرائيلية، أوامر الإخلاء، تعني أن هناك المزيد من العائلات التي تضطر إلى الهرب، إلى التحرك مجدداً بحثاً عن الأمان، لحماية أطفالها، لحماية نفسها. ولكن الكثير ممن يضطرون إلى الهرب كل يوم هم أصلاً نازحون، يعني يهربون للمرة الأولى والثانية والثالثة، وللأسف في كثير من الأحيان لا يتمكنون من التملص من هذه الغارات. الكثير ممن قتلوا خلال الشهر الماضي كانوا من النازحين، يعني عائلات هربت.
3: بلغة الأرقام، وأنتم الفوضية الأمم المتحدة للاجئين، ماذا تقول الإحصائيات لديكم؟
6: الإحصائيات يعني تتحدث عن وضع مأساوي. أكثر من 1,000,000 شخص نازح، يعني أن حوالي 5 سكان لبنان أصبحوا بلا مأوى. وهؤلاء لم يتركوا فقط بيوتهم، هم تركوا بيوتهم، تركوا قراهم، تركوا أرزاقهم، مصادر دخلهم. الآن موجودون في الشوارع، في المآوي الجماعية. الحكومة تحاول احتواء هذه الأزمة، ولكن احتياجاتهم كبيرة. يحتاجون إلى المأوى، يحتاجون إلى الغذاء، إلى الطعام، إلى الماء، إلى الطبابة. وأكثر من ذلك، حقيقة الدمار الذي تحدث عن هذا الدمار، يعني أنه حتى لو انتهت الحرب اليوم، فأزمتهم ومعاناتهم لن تنتهي بين ليلة وضحاها.
3: أبرز التحديات، ربما العقبات، الصعوبات التي تواجه المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان في هذه المرحلة لإيصال قدر كافي من المساعدات لهؤلاء المحتجين.
6: طبعا هناك أكثر من تحدي. أحد التحديات الوضع الأمني المتدهور، الدمار الذي أصاب الطرقات والجسور. هذا يعني أن الوصول إلى كل من يحتاج إلى المساعدة ليس سهلا، ولا في مخاطر عديدة. الأمم المتحدة تحاول الوصول حتى إلى أولئك الموجودون، ما زالوا موجودون في الجنوب، ولكن هذا يتطلب الكثير من التنسيق. ولكن أيضا هناك عامل آخر هو تحدي كبير، وهو قلة التمويل، شح التمويل. يعني شح المصادر التمويلية لعمليات الإغاثة غير موجود، وهذا للأسف يعني هو مأساة، لأن هؤلاء المدنيين يدفعون الثمن الأكبر، ولكن بسبب السياسة وبسبب النزاعات المختلفة في المنطقة لا يوجد اهتمام كافي والتزام كافي بمساعدتهم.
3: طيب في مقارنة ربما بفترة الثمانينات، قبل ذلك اسمح لي فقط، بالمقارنة بفترة الثمانينات ما يجري اليوم على الأرض، مدى التشابه أو الاختلاف بينه وبين تلك الحقبة؟
5: أولا الدمار هو المشترك، يعني عندما دخلت إسرائيل وعندما تدخل هناك ما يسمى حاليا عقدة الأنقاض وليس عقيدة الأنقاض وليس عقيدة الضاحية. وهذا الأمر ليس اليوم ازدهار، هو في تاريخ الجيش الإسرائيلي من مجزرة دير ياسين وتدمير القرى الفلسطينية بال 48. فإذن هذا من ضمن الثقافة الاستراتيجية. اليوم لا ناس لا بشر لا حجر ولا حتى تدمير الإيكو سيستم، النظام البيئي، الإيكو سايت كما يقال، المجزرة البيئية تحدثت عنها رولا قبل قليل. الموضوع اليوم هو بال 78 كان سكان الجنوب باقون في نفس المنطقة،
3: تحديدا في المناطق ذات المناطق، يعني الخط الأول،
5: الخط ازدهار دائما الجغرافيا والطبوغرافيا تحدد مسالك الهجوم. يعني اليوم إصبع الجليل هو مستمر دائما، بنت جبيل هي مستمرة في الوسط وفي على الساحل. هذه المسارات الأربعة تاريخيا هي مسارات الهجوم على لبنان، لأنه الطبوغرافيا والجغرافيا تحددوها. وبالتالي بال 78 عملية الليطاني وصلوا إلى الليطاني وأتى اليونيفيل اثنين، ولكن السكان كانوا موجودون. بالعام 82 أيضا دخلوا وصلوا إلى بيروت ولكن الناس كانوا موجودين في المنطقة الأمنية التي تعتبرها في ذلك الوقت من 85 لما على العام 2000 كان السكان موجودون حتى ضمن المنطقة الأمنية. اليوم يعتبر جيش الاحتلال أنه إذا لم يستطيع كما يقال عادة ازدهار، أنه الحرب لا تحسم من الجو، يجب هناك عملية برية، هو ماذا يفعل لحسمها من الجو والمناطق الأمنة؟ يعزل هذه المناطق يهجرها. يعني اليوم بنسبة 90% في المنطقة الصفراء، بنسبة 75% حتى نهر الليطاني والحبل على الجرار كما يقال باللبناني، نحن نذهب إلى هو دمر في بعلبك، هو دمر في بيروت. فإذن هذا الأمر يفرض معنى إنساني، حتى الدمار وحتى الزخيرة والفوسفور الأبيض يستعمل والسموم التي تستعمل، وكأنه فعلا يريد تدمير البيئة بشكل كامل وما شامل، وهذا ما يسمى بالمجزرة البيئية.
3: إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه نظريا هناك وقف إطلاق النار، عمليا لا وقف لإطلاق النار، وأشار العميد الياس حنا الموضوع البيئي وتأثير ما يتم استخدامه من أسلحة إسرائيلية في هذه المنطقة اللبنانية المعروفة ببيئتها. ولكن أمام هذا السيناريو إطالة أمد الحرب، هل من خطط إنسانية للتعامل مع هكذا أزمة؟
6: طبعا يعني صعب أن يكون هناك خطط تفي باحتياجات الناس، نقطة على السطر. ما يواجهه هؤلاء الخسارات والتضحيات التي قاموا بها وما خسروه من بيوتهم من مجتمعاتهم من أرزاقهم لا تعوض ولا يمكن تعويضها، يمكن التخفيف من معاناتهم. للأسف البعض يعني بسبب ضيق العيش في المآوي الجماعية، بسبب النوم في السيارات، البعض اضطر إلى العودة إلى قراهم، ولكن اضطروا للرحيل مرة أخرى أحيانا بعد يوم واحد، إما لأن الغارات وصلت إلى هذه المناطق أو لأن حجم الدمار كبير جدا، بحيث لم يستطيعوا أن يبقوا، لا يوجد كهرباء، لا ماء، لا مستشفيات، لا مدارس، فيضطرون إلى النزوح مرة أخرى. وهذا يعني أن الحركة مستمرة. بتعرفي المفوضية تعمل مع النازحين سواء الذين يقطعون الحدود أو يبقون في بلادهم في جميع أنحاء العالم. النازحون حين يهربون من أهم الأشياء التي يفكرون فيها متى سيعودون. وللأسف أنا كنت في بيروت قبل أسبوعين ثلاثة، لما بتحكي مع العائلات فكرة أنهم لن يستطيعوا العودة إلى بيوتهم، لن يجدوها، فكرة تؤرقهم ترهقهم، تزيد من معاناتهم وتزيد من الشعور بأن هذه أزمة طويلة، هم يحتاجون إلى كل أنواع الدعم. ويجب طبعا، الوضع بلبنان معقد والأجواء السياسية أيضا معقدة، ولكن نحن كمنظمة إنسانية دائما نقول يجب أن يتم التركيز على معاناة هؤلاء النازحين
3: وتسليط الضوء عليها بشكل كبير،
6: وتسليط الضوء عليهم وعدم نسيانهم.
3: يمكن أن أضيف إلى ما أوردتي القرى المحاصرة أيضا في الخط الأول في جنوب
6: طبعا القرى المحاصرة،
3: قرى يتم حصارها الآن، رميش وغيرها من القرى،
6: هناك العائلات ما زالت موجودة، الوصول إليها بالإمدادات صعب جدا، وبالنسبة لهم أيضا التحرك صعب جدا، الطرقات غير آمنة، وأيضا لدينا مئات الألوف الذين لا يستطيعون العودة ولا يسمح لهم بالعودة في المناطق الصفراء التي تسيطر عليها
5: حتى في المناطق الخضراء. رولا هذه المنطقة أيضا
6: هذه مأساة، يعني فعلا المأساة النزوح في لبنان كبيرة كبيرة جدا، ويجب أن لا ننسى العائلات وراء هذه الأرقام، هم كل يوم يعانون، معاناتهم تزداد، ما تمكنوا من أن يأتوا به لربما استئجار بيت أو تدبير أمورهم سينتهي بعد أسبوع، بعد شهر، بعد شهرين، كيف سيدبرون أمور حياتهم؟ كيف أبنائهم سيذهبون إلى المدارس؟ كيف سيتمكنون؟
3: كثير من الأسئلة التي تطرح
6: في البعد
3: الإنساني،
5: حتى في البعد العسكري،
3: ولكن في البعد العسكري العميد ياس،
5: هذه المنطقة تشكل 25% من الزراعة في لبنان.
3: نعم،
5: الكلفة حتى الآن حسب تمارا الزين الوزيرة البيئة 25 مليار دولار. تحدثت رولا وسألتيها عن الخطة، الخطة دائما هينة على الورق، يبقى التمويل والجهود والنية والنوايا.
6: طيب تفضل سوري. إذا بقدر أكمل إشي، أهم إشي بالنسبة للنازحين أن يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم وقراهم، هذه حقوق، يعني القانون الدولي يضمن للذي يهرب من بيته بسبب الحرب أن يتمكن من العودة متى شاء.
5: القانون الدولي أيضا يحمي من يحتل الأرض، عليه حماية السكان المتواجدين في هذه الأرض.
3: طيب، خطورة الوضع عسكريا إذا ما استمر، كنا قد تحدثنا عن أساليب القتال التي تغيرت لدى حزب الله أو تطورت بسبب التصعيد الإسرائيلي، ماذا عن الاحتلال؟ كيف طور أيضا هجماته أو خططه أو نواياه ربما المتعلقة بلبنان؟
5: اليوم جيش الاحتلال يحاول التأقلم مع المسير FPV. ماذا فعل؟ وزع 115,000 متر مربع من الشباك، ولكن حتى الآن لا تكفي. اليوم هو يحد 70% إلى 80% تنقلاته في هذه المناطق ازدهار خلال الليل، حتى الآن لم يجد وسيلة. إذا تركز حزب الله فعلا بالمثلث الذي تحدثنا عنه، وبالتالي أصبح لديه تكتيك جديد ولديه أسس مهمة، وهذا موجود لأنه يعرف الأرض وأبن الأرض، سيعاني جيش الاحتلال من صداع كبير جدا.
3: رولا أمير، رسالة أخيرة تتعلق بلبنان في وضعه الإنساني.
6: يعني يجب أن لا ننسى أن من ضمن النازحين لاجئون سوريون تركوا سوريا في الحرب بحثا عن الأمن والأمان، وهم الآن يضطرون إلى الهرب مرة أخرى ليتجنبوا الغارات، وبعضهم عاد إلى سوريا، ولكن الوضع أيضا في سوريا معقد، والبعض عاد قبل أن يكون قد قرر أن يعود وأنه سيتمكن من العودة، فالوضع مأساوي. الرسالة الأخيرة، يجب أن لا ننساهم، يجب أن يكون هناك دعم لهؤلاء اللاجئين والعمل على حمايتهم، لأن الكثير من النازحين يقتلون الآن، يعني تصيبهم الغارات ويكونون من ضمن الضحايا.
3: التنسيق بينكم وبين الحكومة اللبنانية في هذا
6: التنسيق الإطار. ممتاز، نحن نعمل مع الحكومة لتوفير المساعدات في أكثر من 120 مركز، أكثر من 600 مركز، يعني أكثر من 130 نازح موجودون بهذه المراكز، ولكن طبعا زي ما بيقولوا العين
5: قصيرة واليد قصيرة،
6: العين بصيرة واليد قصيرة. الدعم مطلوب جدا جدا، حماية حقوق هؤلاء بأن يعودوا إلى بيوتهم وحمايتهم أولوية.
3: شكرا جزيلا لك يا سيدة رولا أمين، شكرا لك أيضا العميد ياس حنا. بهذا تنتهي هذه الفقرة، نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
7: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا، وصلنا إلى رأسي الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب مزيد من القتل، وأضاف أنه إذا لم يحصل على إجابات صحيحة من إيران فإن الأمور ستمضي بسرعة فائقة، وأن قوات بلاده على أهبة الاستعداد للتحرك. وكان موقع أكسيوس نقل عن مصادر أن ترامب ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة صعبة جهود التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأن نتنياهو كان في حالة غضب عقب انتهاء المكالمة. وقال مصدر أمريكي للموقع إن ترامب أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب النوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب.